0: كل اما معناتها بالحق واحد لازم يجرب.
1: ما سرتش معناتها تم التفتت على تاريخ المندوبيه والوزاره، وقفت الفويت، تبدلوا الامتحانات افكتيفمون. معناتها يقول قايل تبحث على انك باش تعدي اكزامان في باك بلو. ربي يهدي الجميع. والحمد لله أن الوزارة تدخلت، المندوبية تدخلت، وتم إيقاف الفويت قبل ما يخرج للتلاميذ. فاصل صغير يقول السيد المخرج، نرجع نكمل الرحب ببقية الفريق. خذوا معنا هدي رفماك حتى للتسعة ونص.
2: رفماك المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Diwana FM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام السلام عليكم وين ما كنتوا ناس الكل ونوصلوا الترحيب بأرمادة نجوم الراف ماج نجمة التحاليل الرياضية جمعتين متاعك هذوما عند ناصر البدوي صباح الأنوار
2: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لتونس الكل إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله ربي يبلغكم المقصود وربي معاكم وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام الجميلة جهة نسليني جيان سباح الفل
3: مرحبا مرحبا شبيبة مرحبا للناس الكل إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي تسمع فينا الكل بون كوراج للتلامذة واللي أولياء التلامذة خطر اليوم بديت رحلتنا احنا أنا مثلا يوم نعدي تاريخ انت شنو تعدي رفيق اليوم شنو تعدي اليوم عند بديت الامتحانات
1: لا مازال أنا مازال
3: الامتحانات اليوم نبدأ تاريخ الأغالبة الدولة الحفصية دونك بون كوراج للتلامذة واللي أولياء هم وفما بربي تظاهرة أنا نحبها برشا خطر

0: بونجور الناس الكل ان شاء الله بديت اسبوع حد بالك
1: منه حد مشي يخطب ولد عمته ويقرا في الفاتحه ويضمن في ولد عمتي فرح شيخ وراني الفيديو اقسم بالله ودعاء
2: زواج مبارك ان شاء الله يعني انا الازواج
0: مشيت خطبت اول مره في حياتي معناها تجربه فيها برشا ستريس بالحق
2: قداش تعبت من الفان
0: برشا ديفان كي دخلت لهم من الاول قلت لهم با انتم بصيرمون تتسالوا على الظالمين عليكم خبزه جاتو اما زاد لقيناكم حاطين الحاطه معناها فاش تشتري
2: خطبه عديت خطبه سمباتيك اعطينا خير ضحكه
0: في الاخر معناها شكرت العروسه كي خطبتها بنت الحساب السابق قلت لهم حتى راه ولد عمي مش ناقص رانا مصايبين لكم هكا بالسيف حسينو مي سيتي تري سمباتيك
2: اللي حكيتونا الى حد تري سمباتيك شنو تفرجت الماتش
0: تفرجت مسترعين خاطر الحق فما ضغط معني كبير في البارتي اتش كوكين كما قلت انت داير ذاك تيتر اما انا الشيء اللي معني البارح كي ريت الماتش هكاك قلت خد واش باش يعديهم ساعتين انا قاعد مبنك
2: نسمع والنعفي اللي حلل عليك
0: قلت مشيش نخت في روح شكون يوصي حاجه
2: الوليد ارجع بعد شويه تسعيله باش تحكيوا بعد شويه كوره باش تحكيوا انا نهائي البطوله وتتويج رقم 14 البطوله 14 للاحمر والابيض لوغرو القناص رامي الفراتي رمروم صباح النور
3: صباح الخير نهاركم زين ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل تحيه للجماهير النادي الافريقي وتحيه للاعبين خصيصا اللي يحبوا برشلونه والافريقي فرد وقت الراف البارح زاد برشلونه هذا البطوله ليله ليله كيما المخرج نتاعنا ليله حاسين وقت تسمع في الصوت جورج وسوف شيف مع الصبحيه قاسم الكيفي بسم الله ما شاء الله ان شاء الله مبروك وان شاء الله الناس ديما فرحانين وهارد لاك بيان سور للترجي بعد نحكي باكثر التفاصيل على زوز مباريات والكلاسيكوات نهار احد جميل جدا احد كروي بامتياز
2: احد كروي بامتياز واسابيع كرويه ما زالت زوز اسابيع القادمه ورا بعض كل البطولات تقريبا باش نعرفوا المسير نتاعها نهائي رابطه الابطال الاوروبيه ترتيح الجمعه وتنطلق كاس العالم من بعدها وعندنا شهر 30 يوم تقريبا واحنا نتابعوا في كاس العالم حس عيد منتخبنا 27 دقيقه البدايه كالعاده بالزابينغ شنو صار في حلقه نهار الجمعه قناص البرنامج رامي الفراتي في الموعد وتسويت الزابينغ
4: زابينغ
3: العيد قرب وجو العلوش قرب بعد والله مصلي على النبي على الراف والناصر في الرحبه ملاوينك عاتيني في العلالش والدنيا
1: يا خويا امبارح وصلت لي الاخبار نتاعكم انت والناصر في الرحبه والناصر كي ولدك الصغير يا ناصر اهبل والشيخ كوك يا خويا خلطت عليكم يا خويا اجواء عالميه قالوا لي الورديه
2: تكسر ناصر شريت له كسكروت مرقيش قلت له وريه
1: انا اخترت معاه الناصر عن كتفل الصغير يا رفيق نحب هذا نحب هذا حتى في الرحبه انا نحب هذا نحب هذا ادخل ورفيق يعمل ريليو معاهم غادي يا خويا مبروك للناصر
3: اما زياد شفت وسط هذا الكل وكذا وتبحبيح والدنيا لا قال لك الراف هو اللي ياخذ لي علوشي ما لوينك
1: عاد تودنا بحاجه مزيانه وبربي احكي رفيقتي صدقوا
2: اللي يسمع تقول قشار شلتك
1: نعرفوك رفيق سلعتك هبطت وتباعت شوفنا السلعه اللي تعرفها وبربي احكي رفيقنا ما يصدقونيش انت عندك مصداقيه على العبيد قداش تحب تربح في العالم
2: بالعكس بافري اسوم رخيصه
1: حرام عليك
0: اشترى بيبيعوا بالخساره
1: خذ العبيد تبعتني كلهم يا ودي يا ودي شنيا هذا خذ العبيد تبعتني كلهم ابعت الرفيق انا ما يصدقونيش كي نقول فهمت رفيق مصداقيته اكثر معناتها صار ما اكثر يا اخوي ان شاء الله نهاركم مبروك
3: اما يقعد في وسط العلالش والدنيا ذي الكل اقوى نصيحه واقوى مشروع يجيك من عند حتوم يا الراف جايك الجو
0: فيق ننصحك ما انت قاري بزنس وكل شيء علاش ما تعملش ابليكاسيون علوشي تعود تتفاهم على الفلاح بالحق ابليكاسيون
1: ولا علوشي ولا اعمل برنامج كيما ذا فويس يدخل علوش من تبع بيعته انت تقول ولا
0: بالحق
1: في العباد تتبعك وتقول ما العلوش هذا تاك تاك ابعد والله فكرة حلوة يخرج عليك البرنامج علوش تك تك تك
3: أيوة هكا ولينا تو ذا فويس وكذا وتنمر على العلالش ايهم بعد دوروا رفيق بربي خذ لي رفيق بربي خذ يا شعلي ناي خلي ناي انتم حتى تفضوها في الألعاب متاع البرنامج
1: أوروبي ليس
2: يا ليس بي أوروبي
1: أفريقي انا ما قلتلكش اوروبي يا رفيق
2: قلت لك
1: مصري
0: لا قلت اوروبي
1: معنوس
0: معنوس في اذني
5: معنوس بالمصري
2: معنوس في مخك
1: برازيلي
2: اي فنان برازيلي
1: عايز اسم
2: سمي
1: اسم تربح
2: واحد كيبدا يسال انا

0: جنسية يبدأ بابري عنده وقف في مخه حاجة ترى سميتي واحد تعدى على البرازيل
1: واحد من
0: هكاك ناس شنو ناس الرحبة وزع مشكون في خلية عدي
2: ايش قولك انت برازيلي وكذا والاخر ناسي الجملة والسؤال اللي سألوا يا ولدي ويعلم بينا ربي الشيء كبر في انت شكون صار فينا
3: يعيش في ميامي توا
4: ربي معك
0: تعيش في ميامي
3: ها؟
0: ايشين المحاوله
4: نحب نحليها اللعبه
0: ماستر
1: جيل تونس
0: عرض يونس
5: عرض يونس فما برشا جاوا عجب ربي جمع اليوم مصلحه المستمع
0: الاذاعه والمستمع
2: اي لا لا لا لا تبحبيه باش يضيع البرنامج من بين يديناي لا ربي قدر الخير لا ربي تستر وكها وربي تستر
6: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للقراه رامي الفراتي يلا سيدي تنتلقي الرحلة بعد شوية تراند وبعد شوية باش يكون حديثنا على نهائي البطولة ولقب 14 للنادي الافريقي كما قلنا في سيناريو هيتشكوكي وكأنه قدر الافريقي كل بطولة يكون بسيناريو اللحظات الأخيرة ذكروا كل 2008 المويهبي في رادس وهدف جرجيز في دقيقة 75 ولا 76 الافريقي كان منهزم ذكر البطولة بتاع 2015 كيف كيف لآخر جولة تقريبا حسمت الأمور ثم كانت البارح مقابلة المواجهة فيها مع المنافس الأول على البطولة الترجي حتى لدقيقة 115 تقريبا الترجي كان يقدر في أي لحظة يسجل هدف لأنه استحوذ على الكرة لأنه حاول يخلق برشا فرص ثم كما قلنا عكس هجوم والزعلوني يهدي اللقب لجماهير الإفريقي اللي انتظرت برشا اللقب واللي كانت فرحتها كبيرة البارح 24 ولاية شفنا جمهور الإفريقي في كل مكان تقريبا في كل حومة لومبوتياج ساعتين معناها البارح في الناصر مثلا وقفت كهرباء ودخلت القهوه وانا ما عنديش فيها مقاوم ما نجمش نروح معناها تلموا جماهير الافريقي البارح كانت في كل مكان مبروك للاحمر ولا ابيض نحكيوا على لقاء نحكيوا على التتويج ونحكيوا على مدرب اسمه فوزي البنزرتي ناصر اخر زوج بطولات خسرهم الترجي فوزي البنزرتي كان في النجم ثم فوزي البنزرتي في الافريقي عاملين في الاتحاد المونستيري رغم انه الرصيد البشري مش افضل رصيد في البطوله إلا أنه كان الثاني ولعب على البطولة حتى آخر اللحظات والجولات هذا الرجل يستحق أكثر من تحية وأكد للي قالوا فيه فوزي وانتهى أنه رجل يعرف كيفاش يفوز بالألقاب نحكيه في هذا الكل بعد شوية وشرا نهاركم أسعد الأيام وقت الموسيقى للديوان نعود بعد لحظات رفمك حتى لتسعة ونصف

0: RevMag. Publicité.
1: Papa, et comment le voyage en bateau?
2: Le voyage avec GMV, منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
5: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي أمبير، شارج رابيد 90 واط، إكران أموليد 120 هرتز و IP69، ديسبونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: لمد العواد والخطاوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: أنا نكلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
3: 35 دقيقة نهاركم أسعد الأيام. البداية كالعادة بالأخبار والأخبار تهزنا للتراندة.
4: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. تراند دو جور.
3: التراند دو جور ونحكيو على تتويج الافريقي البارح بالبطولة باللقب 14 لي كما قلنا بعد موسم من اكثر المواسم تشويق في تاريخ البطولة التونسية ومنافسة مباشرة مع الغريم التقليدي الترجي الرياضي التونسي. ترجي البارح اللي كان امام حتمية الانتصار امام جماهيره في حمادي العقربي رادس. الافريقي كانت تكفيه نقطة التعادل في انتظار التأكيد في المقابلة الأخيرة. سيناريو المقابلة أكيد كلكم شفتوه وكلكم تبعتوا المقابلة. ودقيقة 115 الإفريقي يعكس الهجوم بعد كانت فرصة وفرصة صار حولها جدل وترجي طالب بضربة جزاء. الهجوم يعكس الإفريقي قديد إيتون بوريزي ينتظر ثم تمريرة للزعلوني. الزعلوني يصنع الهدف ويهدي اللقب للنادي الإفريقي. لقب انتظروا الإفريقي أكثر من 11 عام تقريبا 11 موسم وجماهير الأحمر والأبيض تنتظر هذا اللقب. لقب مستحق. لقب انتظروا الجمهور وانتظرتوا الهيئة وانتظروه اللاعبين ولقب كما قلنا مستحق. مبروك للأحمر والأبيض في موسم يصعب أنه يمحى من ذاكرة أحباء النادي الإفريقي. ناصر نقول مبروك للإفريقي وما الذي صنع الفارق في مقابلة البارح وبعد نحكيه على الموسم. شو اللي خلى الفيرسيو هذه بتاع الإفريقي هي اللي ترجع بالأحمر والأبيض للبطولات وللتتويش؟
5: كما قلت أنت رفيق مبروك للجماهير النادي الإفريقي. مبروك الانتصار اللي هذا نعتبره كان مهم برشا. الانتصار ده اللي مجاش من باب الصدفة. النادي الإفريقي بعد الفترة الصعيبة اللي عداها في السنوات الأخرى من منع الانتداب مشاكل مادية عدم استقرار إداري هذا الكل خلى النادي الإفريقي في وضعية مش بعيدة كان في وضعية صعبة. اليوم النادي الإفريقي يرجع وينافس على البطولة عم ناول كذلك. كان موسم باهي بنسبة مئوية كبيرة لكن السنة نعتبره كان موسم ناجح على كل الأصعدة كان من ناحية الإدارية من ناحية الفنية من ناحية الجماهيرية الاستقرار المالي والإداري وزاد كيف كيف اللي فما مراحل تعديت في النادي الإفريقي كانت صعبة فما برشا ناس كانت ساهمت فيها سواء جماهير النادي الإفريقي اللطخات اللي صارت باش نشأت النادي الإفريقي ونحات عليه منع الانتداب الهيئات السابقة اللي خدمت زادة كيف كيف باش الهيئة هذه لقات الفريق بدأ يشد الثنية متاعو. المستشهر الأمريكي اللي أعطاه إمكانيات مادية للنادي الإفريقي باش عاودة رجعت ولقات الاستقرار المادي المطلوب مطلوب وخرجته من الأزمة باش نجموا على خاطر نحكيوا على فريق باش يمشي لبعيد لابد فما استقرار مادي يكون موجود. هذا من كل العوامل خلات النادي الإفريقي البارح يتوج بالبطولة رقم 14. كان عندها شرم كبير كان فيها مجهود كبير كان فيها مدرب محنك اسمه فوزي البنزرتي لا وين تعدى خلى البصمة متاعه. فوزي البنزرتي اللي عنده 24 لقب في تاريخه الرياضي كمدرب إجمالا بكل الألقاب اللي تحصل عليهم إجمالا في تونس ولا خارج تونس يأكد مرة أخرى الرجل هذايا عنده ثقافة الألقاب عنده ثقافة اللي مش موجودة عند مدربين. وقت اللي يمشي عنده رو برشا ناس حاجات تتقرأ وتتعلم لكن فما حاجات اللي هي عنده بالتاريخ وبالبصمة
3: بالفترة
5: ما نجمش تقول فوزي البنزرتي معناتها إنسان ما نجمش يهز تيتر ولا وين يمشي هو بيده في عقليته معناتها فوزي البنزرتي. وقت اللي يجي يقول لك أنا باش نمشي باش نلعب تيتر وباش نمشي قدام وكل ماتشو ما تحكي ليش على بطولة ولا تحكي لي حتى شيء احكي لي على ماتشو اليوم انت ونحكي لك على ماتش غدوة. بالنسبة لي انا النادي الإفريقي الحق متاع ربي جماهير وتستاهل اللقب ذا على خطر ضحات برشا رو مستاهل يا رفيق انك اليوم في 10 سنين 11 سنة لديسيبسيون ورا بعضهم وفترات صعبة والفريق والجماهير وتقعد واقفه وراه وتقعد تزيد وتحضر كل مباراه وليزابون ما يوفى وكل ما تبيع تسكر في درج ودرجين يوفى وتسكر وتلقى الجمهور. هذا الكل معناتها ياكد انه الجماهير نتاع النادي الافريقي تستحق اللقب هذا بعد تعب نتاع سنوات. وانا ديما نحب شنو في نهايه الامر اللي يجتهد ويخدم وينجح معناتها في نهايه الامر يتوج بلقب كي من هذا ما نجم كان يحفزه. واليوم نحكي على بطولة حبوا نشوفوها تتحسن في الكونكيرانس في المنافسة في اليوم. بالنسبة لي أنا كي الفريق يهز بطولة كي من هذه بالطريقة هذه نعتبر حاجة مهمة برشا باش تعطي الأمل للناس الكل، الأمل اللي يخدم أكثر اللي ينظم أكثر. زاد كيف كيف يزمني يقول كلمة حق هيئة المديرة نتاع النادي الافريقي على راسها سي محسن الترابيسي، الاستقرار اللي شفناه في الكلوب افريكان واستابيليتي. عادة نحكيو عن النادي الافريقي بعد ساعات ربع مشكلة دخل الافريقي في أزمة ودقنا الفريق يدخل في اليوم النادي الافريقي خرج ضد الاتحاد المنستيري، شفنا الافريقي قاعد ينافس وقاعد نفس الـ نفس الـ نفس التفكير. هذا الكل يؤكد انه النادي الافريقي في ثنيه صحيحه. مبروك للافريقي، مبروك لجماهير النادي الافريقي العريقه اللي تستاهل اللقب هذا، معناتها ما جاش من باب الصدفه. اليوم نحكيوا على ارقام، انا نحكي على فما برشا ملاعبيه اللي مهيب الشامخ اللي كان رقم ممتاز برشا وكان سد منيع بالنسبه لي انا في النادي الافريقي، انه اليوم نحكيوا على حارس قبل 5 أهداف تلت البطولة تلت المشاركة متاعه نعتبر حاجة مهمة برشا. نحكي على غيث الزعلوني من
3: مهمين الأرقام اللي تحكي فيهم على الحارس مهيب الشيمة، أما التسدي متاع 114 هذاك ينسي في الأرقام الكل كورة ماشية للشبكة.
5: وما تنسيش التسدي كنت حكيت عليه أنت ماتش جابس رفيق، هذاك هو
3: ماتش جابس
5: في الدقيقة
3: 92 يتسجلوا في التاريخ، يلزمهم ميموار باش ترجع لهم، يلزمهم فلاش باك. ولكن البارح تسدي والكوره نتاع يان ساس في اللحظه ذيك لانه كوره مغطيه ثم تقريبا 17 جوار 18 جوار في 18 متر وقت اللي شات يان ساس، مازال دقيقه تقريبا وتوفى المقابله فلي معناه فريمون اون بريزونس مونتال كبيره من الحارس باش يكون حاضر على الكوره الاولى وحتى على الكوره نتاع رفيع اللي مشى لها الفوق ولكن مشات ديفي وخرجت الكوره. لاريم تاع الموسم وتسدي الموسم كان البارح المهيب الشامخ اللي اكد الفورمه نتاعو واللي وقت اللي يستحق الفريق يلقاه لانه اليوم تهز بطوله وتهز تلعب على البطوله باش يجيوك ديما تكون فيهم ضعيف تقبل اللعب. صحيح. وقت اللي الحارس يخرج لك مقابلات كبيرة تخرج مكي البريود نتاع الشك ومن المومون ضعيف ومن بعد الكورة هذيك مشيت بونتو سجلها الزعلوني اللي هو زيدا كيف كيف ملاعب يتحمل برشا انتخادات ناصر والبارح عمل سبرينت نتاع 70 متر منشوفوها للأمانة في الدقيقة ذيك 115 في المقابلات العالمية باش تلقى ساقين وركيب والبريزونس مونتال نتاع باش تجري وتخلي بقعتك واحد آخر يحسبها هاني هنا أنا خلي يمشي ضيع الوقت لا ومشى وهز كورة وشاتها ومارك هدف بوتيت ريكومبونس على إيفور نتاع عام كامل على برشا مجهود عمله ملاعب يسحق نحكي عليه.
5: أنا حبيت نحكي كلمة على غيث على خاطر البارح أنا كي شفته البريزونس نتاعه والكونفيونس اللي يلعب بها رفيق راه فما فاز عملها شيكي في 18 متر معناتها باش يأكد الملاعب اللي أون كونفيونس ومهم برشا راه كي يبدا جارديان دو بيوت نتاعك أون كونفيونس يعطي ثقة للدفاع يعطي ثقة لصحابه اللي هنا موجود راه بالحق اليوم يأكد أنه الحارس هذا الحق عمل نقلة نوعية كبيرة برشا وظهر لي مشاركة متاعه مع في مع الفريق ماتش كندا المنتخب التونسي ودعوته زاد تعطاته ثقة المطلوبة بالنسبة لي هو كحارس في النادي الافريقي وكحارس في المنتخب.
3: رابي حبيت تقول حاجة على الزعلوني؟
6: الزعلوني مهم برشا اللي يعمل فيه خطر اتقال عليه اول عام كانت تذكر فما ديكلاراسيون مهمة قالوا اللي هو عنده فيزيك ما حاضر كيما المستوى الاوروبي ومن بعد العباد برشا انتقدت الكلام هذاك وذي اللي اثبته غيث الزعلوني وتحيه كبيره برشا في علاقه بالموضوع هذا الفوزي البنزرتي راه كي تجي تشوف ليزارير نتاع النادي الافريقي الراف تشوف تقى الزعلوني عامل 4 بونتو 4 اسيست اسامه السهيلي كيف كيف عامل 8 اسيست وبونتو تقارنهم بليزارير نتاع الترجي تلقى بن حميده عامل بونتو اسيست بركه وبن علي اسيست بركه معناها الديفيرينسا كبيره برشا باش يوريك مهم برشا اللي عامله فوزي بخلاف بيان سور عنده حارس باهي وعنده مهاجم هداف لكن لقى حلول اخرى. زوز قدموا موسم كبير برشا غيث الزعلوني وسام السهيلي يعطيهم الصحه وذي كله في صالح المنتخب الوطني يعطينا ديما اكثر حلول على مستوى لي بوست الكل مهم برشا.
3: برنس نحكيو شوي على الترجي ونرجع بعد شوي نصر على الافريقي. هزيمه ما انتظرهاش حب الترجي رغم انه الموسم ما كانش افضل مواسم الترجي، رغم انه الترجي عمل نتائج ما عاودش بها الجماهير نتاعو اكثر من عثره ما بين رابط ابطال ومقابلات البطوله خاصه ادوميسيل ضد فرق تعود الترجي انه ينتصر معاهم حتى بالفريق الثاني نتاعو وقت اللي يبدا في ال 100 متر الاخيره نتاع البطوله، ولكن السنه النتائج ما كانتش ولا بد. انتظر جمهور الترجي مقابلة الديربي وكانت خيبة الأمل، الترجي ينهزم أمام جمهوره ضد الإفريقي في نهائي البطولة. شنو اللي مش ماشي اليوم في الترجي؟ كلمة برنس على الترجي.
7: اللي مش ماشي هو تنظيم مراحل البطولة. الترجي ذا التونسي إذا حب يفوز بالبطولة ما يعملش 4 أو 5 مقابلات بدون انتصار وفي الوقت اللي يلزم ينتصر فيه. والله لو كان جات
3: شنو سببهم هذاك رصيد بشري مدرب شو سببهم؟
7: والله رصيد بشري
3: الجمهور حاضر،
7: رصيد بشري موجود معناتها كي تخزر تدخل موجود، الجمهور ما فما جمهور كيف طلبوا طلبنا مدرب يجي من برا جاي من برا، لكن هذا الكل
3: هل المدرب كفو ولا من برا احنا مش بالجنسيه
7: هذا الكل ما نجم ينجح لازم لما تكون فما الكفاءه المطلوبه. أراه اللي جاي راني في الترجي الرياضي التونسي يلزم يكون عنده دوسي ثقيل ياسر وهو مدرب معروف ياسر مش نمبورت كي خطر ايترانجي نجيبوه لا يهزب. الترجي هو اللي ظلم روح، ما ظلموا حتى حد، هو اللي ظلم روح خاصة في المقابلة الأخيرة اللي عشناها البارح. الترجي يعني سيطرة كانت ايه سيطرة ما تعني حد شيرة تجمع تسيطر. الإفريقي لعب بذكاء، بذكاء شكون؟ بذكاء المدرب نتاعو ذكي فوزي بنزرتي اللي ما يأمن كما قال الناصر قبيلة راو كل مقابلة عندها أمورها، كل مقابلة عندها دولابها، كل مقابلة عندها تكتيكها، كل مقابلة نقبل اللعب أي نقبل اللعب. النادي الإفريقي قبل اللعب 110 دقائق وقت اللي جات الفرصة باش يسجل سجل النادي الإفريقي. مرة أخرى نحب نقول مبروك للنادي الإفريقي، مبروك الفوزي البنصرتي اللي كذب الناس الكل كبر كبر مازال يعطي فهمت، مبروك للحارس النادي الإفريقي، مبروك زاد للجمهور النادي الإفريقي اللي كان معناتها طوال العام مش في الميدان فدفع الفلوس يا ولدي.
3: ومش طوال العام، طوال سنوات، طوال سنوات كما قال ناصر 11 عام وجمهور ما هبطش يديه، جمهور مأمن بجمعيته، جمهور مأمن بألوان جمعيته. 11 عام ما تهزش لقب البطولة وأنت تشجع في فريق هو من أعرق فرق الكورة في تونس وفي القارة الإفريقية في سنوات مضت، تخليك ساعات تجم تقول نجم الجمهور يهبط يديه، الجمهور ما هبطش يديه، الجمهور دفع الفلوس، الجمهور من لا تخلاتخا، الجمهور ديبلاسا مع الباسكيت شفناه مؤخرا معناه في حاجه نادرا ما نشوفوها. جمهور الافريقي للامانه يستحق، شفنا البارح مشاهد نتاع فرحه كي تبدا هكا تحب الكوره وتتبع الكوره تقول يستحق هذا الجمهور تلك الفرحه. البارح الملاعبيه عطاو على الاقل 10% مما يستحق هذا الجمهور، رجعوا له على الاقل 10% لانه جمهور صبر برشا وديبلاسا برشا وكل عام خيبه وكل عام يا اما ملاعبيه تخيب له ظنه يا اما مدربين يا اما هيئه مديره يا اما مشاكل هو ما عنده فيها حتى دخل، يلقى مشاكل فريق ومنشوره في الاعلام ومشاكل اداريه وعرك ما بين هذا الكل سنه ما سارش. استحق جمهور الافريقي الانتصار وللامانه البارح ملاعبيه الافريقي حتى ولو ما لعبوش اختار فوزي باش يلعب البلوك طايح وهي استراتيجيه نتاع مقابله معناها كي تخسر نقولوا ما كانش الشوا صحيح، كي تربح نقولوا كان الشوا صحيح. شفنا افريقي يدافع البارح بطريقه منظمه برشا، نشوفوا في شوات يهبط ل 40 و35 متر، الجوارات اللي على الجناب تهبط مع الارير فريمون كان ان بلوك كومباكت. معناها ذكرني بك المقابلات اللي فيها ساعات دفاع انتر بارسا كل عام مورينو كي يسكر ريدو
6: يعني
3: معناها في الماتشوات الكبيره اللي يبدا فيهم هو حشته بنتيجه تعادل. الملاعبيه كانوا ديسيبليني لاخر لحظه، التدخلات الدفاعيه كانت سون فوت، مونتالمون الملاعبيه الكل كانوا حاضرين هذا تشاف البارح في الماتش، فما ديجيست تعملوا نتاع جوارات كونفيون رغم الضغط الكبير اللي صلته البارح جماهير الترجي. مش سهل تلعب مع الترجي قدام 30,000 متفرج. دونك الافريقي البارح بلاعبين بمدرب بترفني بجمهوره خارج الملعب كل اللاعبين تقريبا البارح أبلاوا البلاء الحسن ورجعوا الجميل ولا جزء من جميل لجمهور يستحق التتويج مرة أخرى. قولوا مبروك للنادي الأفريقي، مبروك للأحمر ولا أبيض هذا التتويج.
5: أنا بالنسبة لي أنا تكتيكيا معناتها فوزي البنزرتي عرف كيفاش يتعامل مع مباراة اللي هو فما كانت أوبليغاسيون دو رجل تاعه بالنسبة للترجي الهذي التونسي. النادي الأفريقي أعطى الكرة للترجي الهذي التونسي وخلاه معناتها يلعب بطريقة اللي يحبها النادي الافريقي. شعمل سكر له المساحات، مخلاش معناتها ما عطاش إمكانية كبيرة انه باش يدخلوا في محور الدفاع، حاول بيسكر له الاطراف نتاعو. الترجي التونسي خلق برشا فرص لكن ما معناتها مالوريزمون بالنسبة لاحباء الترجي انه ما عرفش يسجل، ما عرفش كيفاش يديكلونشي الماتش خاطر مربوط في ديتاي صغير. لكن النادي الافريقي تكتيكيا قد ما يتعدى الوقت قد ما الضغط قاعد يكبر على الترجي، وذاك كيفاش عرف كيفاش يتعامل فوزي البنزرتي مع المباراة. قاعد يستنى في الثغرة، قاعد يستنى في اوبورتونيتي بتجي في الماتش، ويعرف اللي في ماتشات كيما هذا ما تجمش تقعد 90 دقيقة مركز على خاطر في وقت من الاوقات الترجي ولات تحب تمركي بأي طريقة. وخاصة أنا زادة نحكي على ديزيكليبر اللي خلاته الترجي ما يسير زادة، راه فما حاجات تبدأ تتسير في ترجي كبير وفريق كبير مدرب الترجي التونسي ما عندكش الحق. معناتها اليوم الكونتر كي من هذيك راه يصير الحق متاع ربي في جمعيات اللي ما عندهاش لي تراديسيون.
3: ما هنا من وفقك
5: لا علاش
3: باش نقول لك علاش باش نقول لك علاش لوك العام فينال تشامبيونز ليغ توريس خرج في دقيقة الأخرى من 60 متر وحده داز الكرة مشى راس راس مع حارس البرسا. معناها ما نحملوش لقطة زيادة أكثر مما تتحمل، ما زالوا 10 ثواني
5: إيه؟ عادي إيه تلقى أقول لك
3: لحظة عادي تلقى حتى ما ميش شبات لأنه هو موسم يا تربحوا نول. أنت عارف أنه نول كل هزيمة بالنسبة للترجي إيه؟ بيان كو مازال فما ماتش أخير
5: مادام مادام فما ماتش رفيق مادام عندك اوبورتونيتي باش تمشي بها. أنا بالنسبة لي مازال كيف كيف تقعد اون سيكوريتي ما عندكش الحق.
3: الفريق ينجم يضيع بطولته قدام 50,000 في المقابلة الأخيرة،
5: هذاك يضيع ولا ما يضيعش هذاك موضوع آخر. نحكي أنا بالنسبة لي أنا هذاك هذا وجهة النظر نتاعي.
3: مدرب الترجي اليوم متراجي على باب مقابلات كاس، مدرب الترجي يبقى يغادر ثالث مدرب في الموسم.
5: هو
3: من غير إطالة ناس. أنت مسؤول اليوم شفتوا المدرب شفتوا شعطة يخرج ولا يكمل؟
5: مازال فيه سيزون
3: عند كوب
5: يكمل أنا ما خرج ما نجيبش خرج
3: ما نحيش ونخلي ديركتور تكنيك متاع صغار مثلا
5: يعاود نفس العملية اللي عملها مع مال كانزاري ينجم يكون
3: إذا كان سيد. مدرب سبعة مقابلات الكلهم
5: عمل خمسة ماتش نور
3: معناها هي دوك شنو نزيد الريسكي به يقول لك أنا كمسؤول في ترجي.
5: اه بالنسبه لي انا مش يقعد شو الحق للشواسي الحق نتاع ربي. انا نقول لك شو
3: مسؤول شو شواسي
5: باش
3: تستنجد صديق
5: لا يزمني انا نكون مباشر باش نجم نعرف الراجل قاعد يعمل. اما لي ريزولتا اللي فما اللي نشوف فيهم معناتها ما يلقوش بالترجي. انا عمري ما شفت الترجي تعمل اربع مباريات تعادل ورا بعضهم، راهو حاجه ما صارتش في الترجي. معناتها بالحق الترجي الهذي التونسي راهو بالحق باش اربع مباريات تعادل وتعمل بعدها هزيمه. انا اعتقد انه الترجي الهذي التونسي مش في اثنين صحيح
3: زيدون
5: بابا
3: من نهار الاثنين اللي فات وانت مارجني الو شكون شي مركي يودي عرافه يا خينا الو زعما احنا المركي الاولين ولا هما الو زعما منيش ولا بن سعيد اسمعني صح يطلبني على اساس بوميل وانا ادجوا انا اسمعني نحطوا دياكيتي يودي برا ربي معنا صحيت نحطوا زعما هو معنا راهو الضغط راهو حاجه انسبورتابل جمعه كامله راهو في النهار 20 تليفون ويطلبني بالذمه باش يحكي لي حكايه انا ما في بالي
8: شريك يوظف فيك يوظف فيك لامتصاص الضغط
6: لامتصاص الضغط تليفوني اي قلت نمشي نقص تسكره بحدا صحابي الكلوبستية اللي نقعد معاهم. بالحق مبروك كما قال الناصر راهو ماتش تعدى شو نقول لك سريع على الاخر والدقيقة 60 يا رفيق تحس الكرة لبريسيون ولات على فريق الترجي لسبيرونس فوزي شعمل البارح فما ديكلاراسيون قال فوزي قال مش جمعة انترينمون اليوم وجمعة جاري وكل جمعة مونتال خدم مع المونتال وهذيك هي قوة فوزي واللي يضيعها بوميل
3: كمحب للترجي بوميل يقعد ويمشي يذهب
6: ما قصلوش انا ما قصلوش قصته على مطار جده
3: قصته على نتولوا الرحله نتولوا الرحله. مبروك مره اخرى الانتصار، مبروك مره اخرى بطوله النادي الافريقي، بطوله اكثر من مستحقه، بطوله استحقها الاحمر ولا ابيض، استحق فوزي البنزرتي، استحقوها الملاعبيه، واستحقها خاصه الجمهور. وكما قلت وكانه القدر اختار ساعات باش كل مره تبتل بطوله على النادي الافريقي ترجع بسيناريو هيتشكوكي بسيناريو لو يكتبوا مخرج معناها ما يجيبوش بكل الدقة ذيك وكل البرفكسيو هذيك. نرجع كما قلت 2008 كرة الموية بدقيقة 78 باش تتحط تمشي كيكة في السقف ما هيش سهلة برشا. معناها الفريق قاعد يشوف في حلم البطولة يتبخر
6: هو
3: بيدو صحيح وقف ودخلت دخلت سيناريو 2015 والبطولة اللي كانت مع سليمان الريحي وقتها رئيس. والبارح شفتوا الكل السيناريو. عندي أصدقاء يحبوا النادي الإفريقي قال لي معناها من متيمين بيحبوا الإفريقي قال لي والله لا قمت ولا عيت قال لي الدنيا تقلبت وأنا قاعد نغزر منيش فاهم بونتو لينا ولا الاسبيروس ما عادش عارف للوين قال لي ما عادش فاهم حد شيء قال لي غايث نعرفه معناها غايث نتاعي دونك سي بون أما مانيش مصدق اللي سيناريو مشي بالطريقة هذيك. مبروك إلى فرحة لجماهير الإفريقي ومبروك لقب 14 لفريق عريق يستحق انه يعود للتتويجات ونمشيو في الكونتينيتي. توا مع الجماهير الافريقي تحب لقب ثم 7-8 سنوات خلي تعود الماكينه وتدور في الافريقي.
5: في بالك اللقب الاولاني اللقب الاولاني اللي هزوا فوز بنزرتي مع الكلوب الافريقي عام 90 انا جارديان في المرسى ومركاونا قسلي عقوبي كفران وكانت يزم الكلوب افريكان تربحنا في المرسى باش تهز البطوله وهز البطوله ضدنا في المرسى ربحونا واحد بلاش نهارتها كان ماتش يا ولدي
3: الانتصار قال اصعب لقب
5: تسعيد
3: انت شكون اللي مركي لك قيصر يعقوبي
5: كان
3: شديت الكره هذيك راه شدك فوزي في المسكين هو مش انترينور وقت صغير عاد ومازال فوزي تو كبر ورزن معناه راه شدك في البستيان فاصل ثم نواصل. مبروك مره اخرى للاحمر والابيض
4: مع اريدو جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك رافماغ
9: بوبليسيتي. بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد مشاركات محليه ودوليه احدث مواد وتقنيات البناء ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا الى 6:30 مساء.
10: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
11: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
12: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي لساعة والمتانة والكارانتي 3 سنين وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن سهلها تسهل.
13: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
14: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
15: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك برشا كادوات تستنى فيك تسجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
16: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيت. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez أجيل إنرجي.
17: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
18: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية لدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي دوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
19: تسمعوا الراف ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: السبعة وتسعة وخمسين دقيقة يا أخي، شو اللي سمعتوا توا؟ عاودوا سمعوني بربي آخر بيوب التعداد قبل ما نرجعوا للانتين. اللي فهم فهمني تضحك عامله من عمالك هذه زياد سبوت مقلوب ريجي في بالكم
20: صدقني ليه يا راف اخويا، هذه فازه معناتها عاملينها ميساج كودي وانا نعرف شكون وراء العمله هذه اخويا الراف.
3: اه وليت انا معناها الفرايج هنا وانت مول المول وتعرف شكون اللي عملها وشكون اللي ما عملهاش. شكون اللي عملوا سبوت المقلوب هذا؟ هذا السؤال، شكون عداه اصلا معناها سبوت مقلوب
20: يا راف؟ هو سبوت الصحيح اسمع الفان الجمعه هذه ينقشوا فيها تكنولوجيا كبيره برشا يا راف.
21: ربي tout ce que vous connaissez s'inverse, il est temps de changer la direction. Quelque part un futur s'éveille sur 4 roues, une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
3: اوكي زيدو
20: اوكي زيدو
3: اوكي زيدو تو معناها اللي تعدى الاول هو اللي تعدى تو معناها شونجمون ديريكسيون حاجه جديده. اما انا زيد عرفت اللحظه هذه شكون كرهبه واكثر من كرهبه كونسنتري نتاع تكنولوجيا انوفاسيون ذكاء اصطناعي وكونفور عالمي، رؤيه جديده نشوفوا بها العالم ورؤيه جديده العالم الكرهب والسيارات والموبيليتي اللي جينا من عند شكون؟ جينا من عند العملاق السي انتظروا الجديد زي.
20: يا راف انا نقول ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي وملا هي وكاو
3: ملا السين وملا تكنولوجيا وملا اي اي والايام القادمه باش تكتشفوا التفاصيل شكون العملاق الصيني اللي قاعدين نحكيوا عليه. وكما قلت نظره اخرى للعالم من خلال نظره اخرى العالم الكراهب ولا السيارات. احنا نخرجوا فاصل الاخبار ثم نواصل. سلموا على كل الناس اللي تفاعلت معنا تيله الساعه، سلموا على الاصدقاء اللي في الاستماع، نهني مرة أخرى أحباء النادي الأفريقي، نقولوا هارد لك لحباء الترجي الرياضي التورسي. لعل أمال بورامبيان للترجي باش تصلح الأمور ويرجع الترجي ينافس على الألقاب المحلية كما كل عام وخاصة البطولة الأفريقية. نهني صديقنا بربي مستمع وفي ومحب متيم بالنادي الأفريقي وسنين عامه لأنه يحب الأفريقي ويحب الإنتر. دونك البارح البطولة مع الأفريقي وجمع جاي مش يحتفل في إيطاليا بطولة الانتر وهو من أحباء الانتر وفك الكلوب متاع انتر الفان متاع تونس وكذا. صديقنا رشيد بلوير قدوا له مبروك رشيد التتويج للإفريقي وللانتر. الأخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش.
21: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Il est temps de changer la direction. Quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. Une nouvelle vision de l'automobile arrive en Tunisie.
19: RAF MAG

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199$. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme.
3: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروفخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.

0: هلا مد العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لبن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده وللليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.

مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى للتسعة ونص نتاع الصباح. مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنس زياد الماكينة سر بدوي، جيانا سليني حاتم بالحاجة ورامي الفراتي. مواصلين معكم كما قلت حتى للتسعة ونص، مكملين بالأخبار. وقت الأخبار جاي نمشيو توت سويت للبوكس نيوز بصوت جيانا سليني. بوكس نيوز البداية قبيلة، كان عنا عتب تقني شوية ما نجمناش نسمعوا لزيكستري فيما يخص النادي الإفريقي كما جرت العادة، نسمعوا سيناريو الأهداف، نسمعوا هدف النادي الإفريقي في دقيقة 115 تقريبا بإمضاء غير

0: العاشرة بتوقيت باب جديد تقترب للنادي الافريقي. نعم حيث الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد تقترب للنادي الافريقي.
1: اقتربت وكانت من نسيب النادي الافريقي البطولة الاربعة تاشو. احسس المليعب كي مركبوته هكا ناصر يهدي به لقب لجمهوره للجمهور اللي تبع فيه عام كامل. شو الاحساس
2: يجي اقول لك وقت
1: اللي تعمل دقيقه الاخر تهدي بيه شوبينا
2: يا ودي تعمل اكس بالواكي من هذا تطير تطير في الهواء تولي عايش في عالم اخر في دنيا اخرى ماكش انت مخك ما عادش فوق.
1: تزعلوني يرقد البارح
2: ما يرقد لا ما نجمش يرقد ما نجمش يرقد بالفرحه بالحق راه ما نجمش يرقد.
1: المخرج قال لي ديجا ما وصلش لداره
2: ما
1: روحش
2: ما نجمش يوصل لرفيق
1: على الاعناق مهزوز كل مره يلقى روحه في حومه زعلان
2: رفيق راه انك اليوم انت تكون سبب باش تفرح الشعب وتفرحك الجماهير هذيك راهي سونساسيون ما يعطيها لك ربي بالحق يزمك تعيشها باش تنجم تعرف الشيء اللي عملوه البارح معناتها بالحق بالنسبه لي انا سورتو الهدف نتاع غيث بالنسبه لي انا راهو في وقت في عالم اخر عايش حتى كان يحب يرقد ما نجمش يرقد تو انا مازال ما رقدتش.
1: فما ميريت نتاع المهاجم نتاع الافريقي اللي شد الكوره وتوم كوريزا وقعد يستنى قديده حتى
2: الى فيكسي
1: صحيت فيكسا ياسين مرياح حتى لين خلات لاعبي الافريقي وبالاساس خلات غيث الزعلوني اللي كما قلنا عملنا 70 متر فما كاميرا اخرى هكا بالدرون من الفوق توري خرج من خط الديزويت نتاع الافريقي مركل بوتو على خط الديزويت نتاع الاسبيرونس سبريت فينومينال البارح في دقيقة 105
2: حتى الكاليتي تاع الفراب زادها شفت الكاليتي تاع الفراب قداش معناتها بعد الفيتاس هذيك الكل يلقى
1: اللي هي أصعب حاجة باش تشوت بعد ليفور
2: صحيح
1: سوا هون تفوت صحيح. أي حاجة
2: صحيح. صحيح بعد ما تعمل ليفور وتلقى البويسونس هذيك وتضرب بالطريقة هذيك بالحق معناتها يأكد أنه حاضر بدنيا وذهنيا باش ينجم يسجل هدف كي منها.
1: مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي كما قلنا كانت على مشكلة تقنية ما نجمناش نسمعوا للزيكستريم تاع النادي الإفريقي. حمزة بن عبدة تكلم زيادة على المقابلة وقال اللي وعدنا به جمهورنا حققناه هدي البطولة للجمهور. حمزة برعام
3: كما قلت معناتها عملنا باركور بالحق معناتها اكسترا اوردينير كما يقولوا 22 ماتش معناتها من غير ما خسرنا كما قلت باركور متاع شامبيونان الحمد لله في الاخر ربي وفقنا عرفنا كيفاش نجيرو الماتش عرفنا كيفاش نيقفوا عرفنا كيفاش معناتها شفنا نقاط القوة متاع الفريق المنافس الحمد لله قعدنا مركزين مركينا في الاخر والحمد لله فرحنا الجمهور وكما قلت بنكهه خاصه تيتر هذايا ان شاء الله في باب جديد وان شاء الله نهديه للجمهور الكل وربي معانا ان شاء الله.
4: صوت الجمهور الكل الافريقي
3: اكيد
4: على الاخر على الاخر
3: الناس كل تعرف الناس كل تعرف الجمهور هذايا يستحق فرحه الحمد لله هدينا له التيتر كنا عند الوعد كنا رجال وان شاء الله ديما فرحانين النادي الافريقي والجمهور والناس الكل وان شاء الله مبروك علينا ان شاء الله.
1: سنة انتصار الافريقي كان من اسعد الناس البارحة وكذب شوية زادة حتى الناس اللي قالوا كبر وانتهى وين اينما حل فوزي البنزرتي صارت الفرقة اللي دربها فوزي تلعب وتعود للالقاب والبارح مرة اخرى ينجح في قيادة الافريقي للقب غاب عليه تيلة 11 عاموية.
2: فما حاجة مهمة نحب ناقد عليها خاطر اليوم حكينا برش على فوزي البنزرتي ونسينا لزادجوا والمعد البدنيين والإطار الطبي والناس اللي كانت موجودة الكل اليوم رأوا النجاح ذي نجاح كلي ستاف تكنيك الكل اللي كان يشرف على النادي الفريقي اليوم عنده هو الميريت معناتها باش النادي الفريقي يتوج باللقب هذايا. نحكي النادي الفريقي ظهر لنجح رياضيا طبيا بدنيا جماهيريا كل المؤشرات تتأكد أن النادي الفريقي كان موسم استثنائي ظهر للقب هذايا بالحق ميريتي للناس كل.
1: فما الناس الكل زاد اللي قريب العالم الكرة ولا حتى بعيد عالم الكرة ولكن تعرفوا كطبيب يستحق ذلك الرجل إنسان باهي برشا محسن الترابلسي الدكتور سلمو علي رئيس النادي الإفريقي. الناس اللي عرفته كطبيب كإنسان بعيد حتى على الكرة من أفضل ما تعرف أخلاق وطيبة وتواضع وكمبيتانس عالمية مش تفسية كمبيتانس تاع دكتور محسن الترابلسي نهنيه على اللقب هذايا ونسمعه جنرال فوزي البنزرتي يتحدث على التتويج. فوزي اللي ديما يقول لك راني البطوله لا تعنيني نلعب على ماتش غدوه انا ما يهمنيش اعطيني ماتش اللي اليوم لازم نربحه وما نحب حتى جوري ينرفزني باش ما نخرجش من سنتي ومن بعد جات بطوله جاكوب هذاك في تحصيل الحصد اعطيني ماتش اليوم راهو فما جوار مش نسمي اما خفت لا يقدموا في وسط الماتش لانه عيط له مرتين ومرتين تحسه ما يطبقش ويعمل روتار في الكوفرتير فوزي الطريقه اللي عبر بها بتاع نجم ياكل

0: وقتها كان سعيد خفنا على الملاعبي هذاك فوزي على البنك فوزي على لاتوش. نسمعوا فوزي يحكي على اللقب هذا وعلى البطولة.
1: أنا بالنسبة لي أنا ديما نجي نشوفوا في قرنية ماتش نلعب ديما الربح فقط عادة بطبيعة الحال معناتها النتيجة تكون معناتها إيجابية بالنسبة لنا احنا. لكن أنا ديما معناتها متسائل وديما عندي نظام بوزيتيف تجاهم معناتها شنو جواب معناتها باش يكونوا معناتها ولا قرنية معناتها حتى البطولة الدارية معناتها نشوف الدماج العام معناتها في الإيلاتية هذيك ونجم نقولوا 70-80 متر وفاتوا له معناتها التفيتات ولا ماركي عنده لي سيفيتي كامل باش ماركي بول.
2: نجم نقولوا هذه واحدة من أصعب البطولات اللي فزت بها؟
1: لا معناتها بالتأكيد أنت عارف الصعيب كانت أصعب لأن كانت ترى شي فارق علينا مع غادي المنافسات وهذه صعيبة شد من الأن الإمكانيات اللي كانت عارف الصعيب مش الإمكانيات اللي موجودة توا ونتعاملوا مع الوضع الموجود ومع اللاعبين الموجودين ومع اللي كان يدير الجوار كي كريس أكتيرمون معناتها ميزة أنا متفاجئ كونو اللي ترافاي بيا وكاو
0: لو ترافاي بي الخدمة تخلص هكا قال فوزي اللي في عود يقول زعلوني قال زعلني انتي عادي كي مازال البارح بالفرحة معناها ما سماش اسم اخر معناها فرحة كبيرة
3: معز نتذكر ديسكسيون بتاع 2010 هذاك اش عندي بالعبية شنو اش تعمل لها
0: فوزي بالحاجات اللي تحسب له انه موش من نوع المدربين اللي اشترت برشا راهو كي شد جمعية معناها نحب فونسونتر ما نعرفش كيفاش ونحب 30 ريال دروا و70 ريال جوش اوكي يقول لك ناقصين في المراكز هذي يمشي على حسب امكانيات ما يحاول توفر لي افون سونتر حاول جيب لي ارير دروا دو ميتي مثلا ماهوش من نوعك اللي يحط شروط يجيب لي هذا وهذا وهذا ولا ما نمضيش معاك وبعد يمشي في المغامره يحاول يقلب ارير يردك بيفو بيفو يحطوا ارير انت والخاصيات نتاع ملعبيه يكومبوز يكومبوز افيك هذه من الحاجات اللي تحسب لفوزي البنزرتي رجل التتويجات رجل النجاحات مع كل الفرق اللي دربها تقريبا في تونس وخارج تونس. مبروك لفوزي بنزرتي أكد مرة أخرى لوين ما يمشي الفريق اللي دربه يرجع يلعب على الألقاب. فوزي رغم ديما ننقدوا فيه على اللي يعمل فيه فوق البنك وتعرفوا فوزي الناس كل فوق التيرا إلا أنه شخصية رياضية محبوبة لأنه خارجك الجنون متاع الماتش عبد آخر ما تصدقوهش ما تصدقوش قد فوزي خجول وحشام وليميتك اللي يحسك أنت بالحشمة في بقعته معناها المعاقل ومتربي. دونك فوزي على التوش حاجة وفوزي خارج المقابلة حاجة أخرى ولكن كاريره تحكي عليه وتلقابه تحكي عليه. مبروك المدرب التونسي هو أكثر مدرب تونسي تتويجا اليوم في تاريخ الكرة التونسية اللي هز مع كل الفرق تقريبا اللي دربها وهذا يحسب له. ديما نعاود نقول هذا الرجل ظلم مع المنتخب خدش فرصته لازم يخدم تعامين ثلاثة ويورينا اش عنده مع المنتخب ونحاسبه. كل مرة هكا دخله وخرجه مع المنتخب ما كانتش ظروفها ولا بد والحمد لله كمان نجاح فوزي مع كل الفرق اللي دربها. نختموا مع الكورة كما قلت نختموا سمعنا تاو ليزيكستري قبيلة كان عنا مشكل تقني. مرة أخرى نهني وأحب الترجي الإفريقي عفوا باللقب بتاعهم هارد لك لأحب الترجي الرياضي التونسي اللي غشهم على المدرب مفهوم ناصر غش كبير على المدرب. سمعت كريم الترهوني صديقنا الإعلامي في قناة دبي الرياضية يقول لك مدرب لهي بالجمهور وشعل فلام ودخلت الجمهور في المطار وخرجت الجمهور قدام لوتيل وبرشا شعبوية والرسمي ما فما حتى شيء معناه افكتيفمون كونكريتمون سور تيرا معناه تقريبا مدرب ملي جا ورا ميتو مع الاهلي وفقط معناها الباقي كل كان خارج الموضوع وقرار هيئه الترجي باش يكون صعيب في علاقه بمواصله معه على الاقل في مقابله الكاس والا سلموا على كل الاصدقاء احبين نادي الافريقي كل يحبوا يسميوا اسمهم بالاسم نسلموا عليهم صديقنا محمد بن علي صديقنا سيف بن غيث هكا كمانيش غالب كل الاصدقاء مريوم احبين نادي الافريقي كل فرحانين سمينا يا راف سمينا مبروك عليكم البطولة. عندي صديق يعيش في الولايات المتحدة في كندا صديق مقرب جدا نسلم عليه مهدي حتاب. أنا مدة معناها نحكي ودي ما نحكي وكرة قال لي رفيق أنا مرثت بالكرة ما عادش حاب نتفرج وفناتيك ياسر بالكلوب ما عادش ما يحملش نيول والأعصاب وكذا البارح هذا نحكي وسباق قال لي مانيش باش نتفرج ما أنا مستحيل وما يهمنيش اللقاء وما يهمنيش شنو بعد لو في المقابلة قريب الأمن الكندي يروح بيه للدار خرج في الكندا بشتر حوايج معناها واكتفي بالتفصيل
4: هذا. ربي تحية لصديقي زاد يحب الكلوب أنيس بن جلال يزمك ترى هذا مش متيم مهبول بارح بناته يقرا قص على القراية ولا يتوت ولا شيء وقدام البارك. تحية ليه أنيس بن جلال. وعندي صديقي بالهند ارجوك ما تكلمنيش يا ولدينا يرحم والديك
0: ما كلمك صديقي
4: لا ما هزيتش علي فما
0: طرح خاطر عندي معلومه اللي يكلم الناس
4: كلم الناس يرحم والديك ان شاء الله مبروك من بعيد لبعيد
0: قطعت العلاقه على الماتش معاك
4: تو تقعد 10 ايام مع
0: شي يستفزك ساعات
4: يدي بالعشاء فيديوهات صن داون تخسر الكهرباء ياك هواك مبروك من بعيد
0: يلا ما اغزر قلناها ونعاودوها راه ماتش وبشوفه وانتهى الماتش هزت الافريقي شامبيون تيتر ميريتي لان الافريقي ما لازم يشكك فيه حتى حد ولا واحد ينجم ينقص من قيمه الترجي الرياضي لتونس. وكما قلت لعلو امال بوران بيان للترجي باش يعاود ينظم ويمر ويرجع بالاساس ينافس على رابطه الابطال الافريقيه. وفي كل شيء ما الضغط وكي التجيش وكي الكلام انتهى الماتش البطوله باتت في بجديد والترجي يمر مره اخرى لمنافسات جديده ودي تشالنج جدد وتحديات جديده وماهيش نتيجه مقابل هذه اللي باش تحدد تاريخ الفريق هذا ولا هذا. الفرحه كانت من النصيب الأحمر والأبيض. مبروك على الإفريقي البطولة رقم 14 فاصل ثم نواصل ونرجع بالحق المرة ذي للبوكس نيوز بصوت جهاد مش بصوتي أنا. فاصل ولا عودة
5: رافماغ تبليسيتي أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور تيرميك إي إبريد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان ديسبونيبل شي أجيل إنرجي. سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
6: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس يمكن تكون أنت من الرابحين.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

0: يونا فام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
1: 8:36 دقيقة. سلموا عليكم وين ما كنت وبرشا ستويات وبرشا تفادي صديقنا محمد رفيق الرباعي صاحب الصفحة الشهيرة وموقع بيزا بينك. قلب ربي سؤال شفت الصباح واحد كيبدا يهز بطولة. أوكي يلا نمشيو لجهان ونحكيو على العلوش وما أدراك ما العلوش. التفاصيل
2: تجي في تصريح لطفي الريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك في علاقة بأسعار الأضاحي اللي البارح لحد تكلم في برنامج ديوان برنامج ويكند على الكيف على ارتفاع أسعار الأضاحي متاع العيد اللي قاعدة تتجاوز 1,200,000 للرأس الواحد في الأسواق التونسية. ويقول أنه المعاينات الميدانية في مختلف الرحبات من شمال للجنوب ورات اختفاء الأسعار اللي تقل على 800 دينار، ويوصف الأرقام المتداولة بالخيالية.
3: ما عادش نحكيه على 800 و700، راهو نحكيه على أكثر من 800. تنجم تقول اللي صغير وما التونسي ما يضحيش به، فهمتني؟ وبالتالي تقع من 1,200,000 حتى الأكثر من هذاك، وهذا هو الإشكال الكبير كونه الأسعار هذه خيالية بالنسبة للقدرة الشرائية المستهلك. وهنا ثم إشكال آخر زاد كيف في الرحب، يقول لك مخذهوش أضحية يخذوا الحم، وبالتالي محافظين على السعر هذا ونحن حاسبينها عكسية، بمعنى كونه ما نشوفوش الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء، الكلفة الحقيقية لتكلفة اللحوم الحمراء حية. وهنا مخذينها بالعكس. علاش مخذينها بالعكس؟ نحن نشوفوا قديش يتباع اللحوم الحمراء عند تاجر التفصيل عند الززار، وعلى ذلك نقيسه. إذا كان نحن يتنقاوها توا الأسعار الموجودة 50-55-60 في بعض الأحيان، يقول لك 60 اشتر متاعه 30 30 نزيدوها الدوارة والكبدة ومتابع وكل شيء نزيدوا بين 10 و 12 ألف، 30-42 60 كيلو لحم مذبوح، 30 اشتر خاطر يوزن اشتر الحم هاي، وبالتالي نقيسه قديش يتباع في الرحبة.
2: نحكي على الأسعار اللي ضبطها المجمع اللي هي الأسعار المرجعية للحم متاع العلوش الحي. الأضاحي اللي قل وزنها على 45 كيلو ب 27 دينار للكيلوغرام الواحد، الأضاحي اللي تراوح وزنها ما بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800، والأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 للكيلو الحي.
1: كما سمعتوا سامحوني لطفي الريحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك يقول اختفاء أسعار الأضاحي اللي تقل على 800 دينار. لمن عملنا تنجستين ظراف مش واحد دار، معناها تونس كاملة السعر متاع 800 ما سمعتوش حتى في العلاقة بعلاقة بالعلاش الصغار. يمكن في بعض الأماكن شفت فيديوهات تسأل يقول لك 800، نحكيه على علوش صغير معناها، ولكن في السنة معناها يضحي فيه العمر متاع الأضحية. هذا لا يعني أنه الأسعار زاد كما يسوق لها للبعض، خاطر ثم ناس متفهمش تو تمشي تسر على كبش متاع نتيح كيما الحصان نجم يخلط 20 مليار ساعات، لو كبش مثلا عبدي يحب يضحي بيه وانتو يحب ينطح بيه تلقى سومه 4 ملايين و4 ملايين ونص و5 ملايين والقرون وعمره 5-6 سنين، مش هذاك الريفيروس. ثم شكون يبيع كبش في حل معناه هو اللي يجيب الشتلة الكل العلالش الاخرين كيف باش تلقى سومه غالي لانه يعني فيه خاصيات معينة. ولكن كما قلنا الأسواب الأسنام على الموسم الفلاحي المزيان والصابة اللي ما شاء الله والشتاء اللي ثبت وكل، فما شوية من بعض التجار القشارة خليني أقول إشحاف و إكسي يعني مبالغة في الأسعار اللي قاعدين يقترحوا فيها. لعل السوق تتعدل في الأيام تذوم، خاطر احنا كي نمشي جمعة التالي مازالوا 20 يوم، مش كيما قبل 10 أيام وسيبون الناس تحب تبيع والشرية اللي بالحق هبطوا للسوق. حاتم،
4: هو راهو فما برشا معناها حاجات اللي تمنع العلوش باش يعاود يطيح السوم، خاطر هو في نسق تصاعدي بالصابة بالمطر بالحشيش باللي تحب انت، ماهوش قاعد يتيح معناها كيما السنة. انت تفكرش نرجع 3 شهور التالي وقت اللي بديت هكا حكاية الملامح متاع العيد، العبد الكل السؤال وقت اللي تهبط المطر زعما العلوش السنة باش يرخصوا لي ليه؟ فينا المولا كيستيون الجواب هو لي حاجتين. الحاجة الأولى ما كونش ثروة معناها متاع العلاش اللي تنجم تسمح لك مرة صحيح مرة في العام، خاطر هي مره في العام تي دو افوار ان اكسي دو برودكسيون باش السوق الكل ياخذ باش الشراء اللي يحب يعايد. الحاجه الثانيه فما ميكانيزم، فما سيستم يتحكم في البيعان خفي ما تراهش، ما مخفي عميق ما ترقالوش حل، لا بالسلطة لا بالوزارة لا بالتنظيم لا بالنقابات. هو مفهوم الكشارة في العلاج، سيتان كونسيبت يا رفيق كان يمكن تضحكوا عليه، راهو الكونسيبت هذا موجود عنده مئات السنين، معناها يا توجور الانترميديير في تاريخ البشريه بين اللي يربي بين الراعي وبين اللي يشري
5: ويربح اكثر منه
4: ويربح اكثر، ديما هو اللي يربح. كان تشوف حتى في الليتراتور القديمه الكل ديما التشبيه، الراعي انسان لا بعيد ياسر، حالم يحلم يخمم ما عندوش ما يعرفش اللي القيمه نتاعه، قيمه التربيه نتاع السعي راهي تنجم تدخل برشا فلوس. اعطيني واحد يربي العليلش ولا بس عليه اللي يربي، ياه اللي يربي واللي يسهر تعرف راهو اللي يربي العليلش. فما ناس نهارت اللي باش تولد له نعجه ما يرقدش في الليل، يقعد الا كومباني تقولش عليه ساس، تقولش عليها معناها انساني مولد قاعد، معناها هو بيدو قاعد يتعب مع السعي نتاعه، عندهم علاقه
1: به هالفينومين. كيفاش نعملوا له؟ كل عام نقولوا الفلاح مالوريزمون هو اللي يتعب و12 شهر يخدم، مش هو اللي قاعد يربح في الربح الكبير، ويجي واحد حق وراه التجاره حلال راه باش يشري ويبيع، وهو زاد يتعب فك جمعتين ثلاثه، اما هالمبالغه في الربح.
4: انا عندي قناعه الحاجه اللي ما تقدهاش الكسل البشري الذكاء الاصطناعي هو الحل. انا يظهر لي كان فما الشباب، كان فما ناس مخاخ، كان فما ناس عندهم شويه هكا يسون باسيوني بار سا، يعملوا اون ابلي من المنتج للمستهلك. انا اكد لك عام الجاي 20-30% من بالحق بالحق
1: مش تحط لي معناها الخاصيات نتاع العلوش اللي تحبهم وابليكاسيون علوش
4: مثلا اغزر راهو العليلش، معناها نعرف تقزم في الاقتراح
1: والله
6: ورجع لك
1: نسال على تو انت تقول ابليكاسيون علوش ما نسالكش ما نفهمش معناها
6: لازم ميركاتو علوش
4: لا لا بالحق يلزم خاطر يعرفوا راهو اسمع معناها عندك العلوش يتبع كم بالميزان، معناه اكثر ارغومون يقنع الميزان كما كانوا يعملوا لي جراند سيرفاس ماش يعملوها، اما كانوا من 10 ل 20 كيلو
1: طوم الفلاني كذا
4: كذا دونك تو ا دي بري واحد. اما شنو لي لاكسيسيبيليتي؟ انا مش على السوم، راهو لاكسيسيبيليتي باش تعرف مثلا راهو الفلاح الفلاني في النقطه الفلانيه هاو يخرجوا نهار لحد يعملوا بيكنيك ويمشيو ميزون دوت بالحق، وتعمل اون ابليكاسيون بور لو ترونسبور، تعمل مثلا واحد برلان
1: لاكسيسيبيليتي. انا مثلا ساعات نقول نحب نهبط نشد الكياس مني نتفرهد مع عائلتي وكل ونشوف مثلا في بقعة بلاي ثم على لشو مزيانة مكثر سليانة كذا، مني نعرف بلادي وبعد قولي نمشي مشي غادي نسأل شكون الفلاح وين الفلاح ينجم نهار يذيع وانا وينصحني واحد بواحد صاحبه ولا كذا. يبا هذا مثلا
4: همسة الوصل هذيك هي اللي ناقصة.
1: قولي
4: هاتي إيه دونك فينالمون واحد يعمل اون سورتي مثلا شوبينغ علوش، يهز عائلته يمشي يرى الطبيعه يخو علوش
1: طيارة البركه ابليكاسيون علوش وشوبينغ علوش اما بربي نحب ناخذ رايكم في الراتسه هذه
6: في الجزائر.
1: هذه العلوش الجزيري، ثم نوع نتاع علوش جزيري
6: في الحدود في
4: جزيري ومغربي.
1: هذا جزيري جزيري
4: اطلسي اطلسي هذا جزيري ومغربي، ترقام ما بين الجزائر والمغرب
1: الاكثريه جزيريه، هذه مريتاش المغرب، المغرب عنده السردي الكبير سردي. اما هذا ما شاء الله في طول المول
6: يلبسوه سرج الحصان رفيق ويطلعوا يتصوروا عليه الصغار بالحق. سلاله موجوده على الحدود، على الحدود زاد معانا شيء بسم الله ما شاء الله.
1: هذا يهبط للرحبه
6: يمكن 16 مدو
1: عطاو فيها 30 وما حبيتش.
6: هذا بالحق هذا يتباع قدام بارك في تونس
1: ديريكت.
6: اي باش تدخل تاخذ
1: الكريدي والشيف دجوس يصحح
6: رفيق باختصار نرحموا بعضنا نقطه وارجع للستر. قشار من حقه يربح، اما خويا نحن خويا با ديما نقولوا
1: فيه الفلاح، الفلاح عبيدهم عندهم شويه الحل. هو يقول لك لا لا مش ما يرحموش،
6: لا مش نحكيش على نحكي
1: الفلاح عبيدهم عندهم الحل، كان الكلهم يوليوا هما يهبطوا ويبيعوا الكل. اما بون الفلاح يقول لك
4: انا نخليهم
1: انا نتعب يخلى كيف وشو نخليهم هبط على شو يكري بقعه
4: معناه فما ناس يسون هكا مزروعين
1: في ما ندخلوش في نالوسو موجود يهبط. اما الفلاح يقول لك انا عام كامل نخدم، نحب واحد يجهز عليا 100 راس 150 راس كذا. قالوا لك كل الفلاح هو اللي يهبط ويبيع يربح أكثر، والمواطن يلقى أكثر سهولة بشيخ وأسعار اللي مش كيما الأسعار اللي بعض القشارة والتجار يقترعوا فيهم. ونعود نقول رأي التجارة حلال باش يشتري ويبيع القشار، أما خافوا ربي
6: صحيت
1: ما نستغلوش الفرص. إن شاء الله الناس كل تعيد، وإن شاء الله الله لا يحرم عائلة تحب تعيد من العيد ومن دخلة العلوش، لأنه دخلة العلوش رأي حاجة أخرى في الدار. يلا جهة الأخبار الموالي،
2: نحكي على مقترح قانون يتعلق بإلغاء منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر، وين تعهدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح القانون هذا اللي يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. ونص المقترح في فصل الخامس على أنه يلغى منع الجمع ما بين جراية التقاعد ودخل نشاط آخر للمتقاعد مع إعفاء المشغل من 30% من المساهمة الاجتماعية في صورة تشغيل ذوي الخبرة في مهام استشارية وإلا تكوينية، ويتمتع المتقاعد بتخفيض ما يقلش على 40% على التعريفة المعتمدة من طرف النزل المصنفة والمؤسسات السياحية ليه ولقارينه، وهذا خارج فترة الذروة، وبتخفيض ما يقلش على 50% على التعريفة المعتمدة في المهرجانات الثقافية اللي تمولها الدولة. يتم الانتفاع بالامتياز هذا بناء على بطاقة ترفيه المتقاعد اللي تسند للمتقاعد وفقا للشروط والضوابط اللي تضبط بمقتضى الأمر هذايا.
1: كلمة حاتم بعد نخوريك حاجة.
4: هي هي حاجة مهمة أغزر. فما الليبرتي دو شوا. زاد راه المقترح هذايا فيه برشا منطق. معناها حتى كي يظهر من برا معناها باش تظلم المتقاعد واللي يحب واللي مش خالته واللي يحب يخدم كل شيء. راهي الجراية حق، صحيح حق، سي اون كوتيزاسيون، اما زاد راهو كي تقعد انت تخدم وتاخذ في جرايتك فما زاد شاب متخرج ما لقاش خدمه. علاش خاطر
1: معناها انت ضد مشروع القانون؟ خاطر مشروع القانون ماشي في ثنية عكس كلامك انت، راهو معناها نتاع انه المتقاعد يولي نجم ياخذ يكون عنده خدمه اخرى ولا جراية اخرى ما يخسر 20 ولا 30%
6: مش الكل
1: مش الكل تتنحى معناها يقعد.
4: مشروع القانون عكس كلامك، خاطر انا كي قريت اللي يمنع
2: الغاء المنع
1: المنع. نخدموا لك مترجم بالعربي
6: هذاك بتاع الكونغرس
1: هكا الجزيره يترجم لك
6: هكا ترافيق امبارح خطب عاد وعمل
1: للامانه موضوع اهم من موضوع ترجع. شفت تصوير مش تصوير فيديو وحاتم بكل خشوع ويقرأ في الفاتحة وعمل دعاء الزواج، عمل دعاء الزواج، دعاء للأبناء إن شاء الله دعاء مستجيب.
4: خاطرني أنا معني إنسان نقل
1: إنسان وكه وإنسان خلينا في إنسان ما تزيدش حاجة
6: يا رفيق على القانون باهي برشا، خاطر عرض وطلب برخوية. فما عباد تحب تخدم حتى بعد 60 ما نأمنش بها أنا بشي ينحي خدمة متاع الشباب وكل لا، فما عبد 60 سنة 62 سنة يحب يخدم يا خوي، حتى جيران في قهوة يشد مشروع وكل من حقه خوي. شنية
1: لي بوال كلهم مش غالطين، معناها انه زاد الريتريت ما تحكمش العبد مازال اون فورم وكذا
6: ولا يحب يعاون روح
1: 60 سنة يشد الدار وما عادش يخدم. نقول لك زاد اذا كان ينجم يزال يعطي وهو لي جينيرو وكذا حقه، اذا كان زاد عنده مشاكل ماديه وريتريت وما توصلش ويحب يعاون روحه بيدخل قانوني كذا زاد حق، وممتو حق الدولة زادة باش تخمم تقول لك أنا عندي جحافل متاع دي جون معناه عندهم ديبلومات يحبوا يخدموا، كي غدوة اللي عمره 60 ما يخرجش، اللي عمره 55 ما يترقاش، دونك اللي عمره 45 ما يطلعش، دونك كي البقعة اللي لوتة ما تفرخش شوي. فما فيها جانب من المنطق وإلى جانب بيان سور الفلوس اللي تحطهم إلى الصناديق الاجتماعية، دونك كلها إكراهات تتحط على الطاولة. ينجم يكون مشروع القانون هذا لو جوست ميليو يخدم يخسر شوية من الجراية، صندوق الضمان الاجتماعي تنقص عليه الـ ضغوطات، وبعد يقعد سوق الشغل. اهم فكره قلتها عرض وطلب، معناه اللي عنده دبلوم وعنده بروبابلومون يلقى
4: هو المشكله رفيق. بعد ساعات فما ديزافونتاج اللي هما يمنعوا من ريكروتمون تاع انسان اصغر في العمر. اذا انت مثلا خطر اللي بشيخو ان سالير كومبليمونتير على خدمه اخرى مع الجرايه نتاعو ماهوش باش يكون اكزيجون برشا، ينجم يتخلى على ديزافونتاج، نجم يخلص اقل من ان جون ريكروتي. دونك لي افونتاج اللي يجي عند المشغل ينجم هو ياخو بهم افونتاج اخر. اون بلوس فما حاجه اخرى رفيق، يلزمنا زادا نحدوا شنو المهن اللي فريمون ما تنجمش تخدم فيها واحد مثلا عمره كبير. انا قاعد الرافع بيت تتعذب الصباح يا رفيق مثلا شوفرة التاكسي تلقى عمره مسكين معناه كبير معناه صحيح منتبه يتساه هو ما تخليوش ليزافونتاج اللي تعطيهم للمشغل البريفيليجي انسان كي نبا لو شوا خاطر هو ذاك الضغط الضغط كي يبدا واحد ينبا لو شوا تنجم تخلصوا اللي تحب هذاك اللي
1: هذاك اللي معناه المعادله انه ذيك يقول لك ما تتكلمش بصوتي خليني نخدم وندبر الشهريه ما تجيش انت تقول لي انا خاطر كبير وفلان اعطاني شهريه اقل من حقي تحرمني معناها واحد خير من صفر
4: فما خدم ردوا بينا مع شوفير تاكسي لي ما سامحني رانا راو برشا في شوفر متقاعدين فما ناس من ساكن الصباح يبدا بالسيف في سوق معناها حتى في طريقه سوقان وحتى معناها الفوفير اتونسيون معناها فما حاجات ريت كلمه مستشار فما كلمه راهي في القانون كلمه المستشار مهمه انا بريفير افوار واحد كبير وعنده خبره نستشيره باش ناخذ قرارات كنا ندهك عليه
1: اي اما في البريفي زاد حاتم انت ماكش تقعد بالتفصيله التفصيله تحطها في القانون واذا كان انا السيد هذاك دبر خدمه ما نعرفش حتى جيرو في قهوه معناه ما هو باش يصب عليه ما هو فما امبو يخلص ما كذا كل امور قانونيه واضحه وفقط معناه بعيد على الناتور نتاع الخدمه نحكيو على الحق نتاع المتقاعد في العمل كلمه بالنسبه قبل ما نمشيو نحكيو على السياحه وكلمة اللي قال وزير السياحة
5: فكرة ديانة الخاصة الأولوية للشباب في صورة ما إذا الشباب تززة يجيو الشباب اللي كيفين أما الأولوية المطلقة نعطيها للشباب يكونوا دي كومبيتون بيان سور أما الشباب حسما قادرة رافض برشا حتى مرفضها لا ما نعملش هذه لا ما نعملش خميش دار بايك تفرض كل شيء
1: كليشي قاعد يتقال ورا واحد يلوش في خدمة يعلم به ربي على عشرة تلقى واحد ينجم يكون عنده العقلية هذه والتواكل على داره وكل هذاك اللي نسلطوا عليه الضوء كل الناس تحب تخدم أنا حاج وتلقى واحد بديبلومات ويخدم في خدمة ساعات يعلم بها ربي خاطر سوق الشغل فرغتوا عليه نحكي على فينومين الحجز المبكر وزير السياحة حكي عليه وحكي على طموحات الوزارة بالنسبة عام 2026
2: وذلك كان خلال افتتاحه بمدينة الثقافة للنسخة الأولى من صالون سوق السفر وين قال اللي تونس تطمح لتجاوز الـ 12 مليون زائر خلال العام الجاي بعد ما تجاوزت العام اللي فات 11 مليون سائح
7: السنة الفارتة في 2025 فضنا 11 مليون إن شاء الله في 2026 نفوتوا إن شاء الله الـ 12 مليون زائر وبالتالي رأوا المشكلة مش في العدد احنا نحبوا النوعية بتاع السياح بتاعنا احنا توا قاعدين نخدموا على السياحة الراقية اللي شفنا في العديد من الجهات انه فئة النزول 5 نجوم 4 نجوم وشفنا حقيقة اقبال كبير على الاستثمار في تونس من قبل الوجهات العالمية وبالتالي ان شاء الله باش يكون معناها تنوع كبير في المنتوج بتاعنا السياحي
2: السيد وزير السياحة سفيان الدقية تكلم زاد على وجود أسعار تفاضلية توصل إلى 55% في بعض النزل في إطار سياسة الدولة للضغط على الكلفة والأسعار وهذا بالشراكة مع المهنيين كما أفاد زاد أنه سياح الجوار من الجزائر وليبيا وسياح الداخل يمثلوا أكثر من 50% من الحركة السياحية وهذا اللي يدعو أنه نعطيهم أكثر اهتمام والرفع من جودة الخدمات اللي مقدمة لهم
7: هذه أول نسخة من الصالون هذه السياحة وبالتالي هو الهدف الأساسي منه هو نحب نزيدوا ندعموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار احنا عندنا أشقائنا الجزائريين والليبيين وعندنا مواطنين بالخارج بطبيعة الحال والمواطنين المقيمين في تونس حبينا ننشر ثقافة هذه ما يسمى بالأولي بوكينج أولي بوكينج شفنا اليوم حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا وبالتالي هذه عملية نحبوها بتكون عملية نموذجية إن شاء الله باش تتكرر وهذه تندرج في إطار معناها سياسة الدولة لتقريب معناها بصفة عامة معناها هذوما المهنيين سواء في النزل ولا في وكالات الأسفار على أساس أنه باش نضغطوا على الكلفة ونضغطوا على الأسعار وننشر هذه ثقافة الأولي بوكينج حاجة هامة وبالتالي شفنا حقيقة أسعار تفاضلية هامة جدا توصل حتى 55% في بعض ذمتي النزل
1: 55% لتشجيع الحجز المبكر حكي عليهم وزير السياحة هذه ثقافة مثلا تنقصنا برشا حتى اللي سيبون نكمل الفكرة
6: أنا نعطيك روح
1: حتى اللي يبدأ عارف روحه معناها أموره لباس بلزوم وعارف روحه إن شاء الله ربي بش يكتب له بإذن الله كتلاثة أربع أيام في وتيل يعديهم في السيف هم بريفير الكل نقعدوا ليل صلالة وبعد لوش بقعة لوش بيت هات بيت في علاش الثقافة هذه نقص عكستنا مثلا جهه
2: اذا هو ساعه فما الاسباب الماديه الناس راهي ما تفهمش البودجي نتاعها معناها كيما فما ناس باش تحضر الصيف وهي مازالت ما عدتش الغسره نتاع العيد الكبير دونك فما الامور الماديه اللي تخلينا نحاولوا نبرمجوا نكملوا القرايه نكملوا مصروف القرايه وفما زاد فكره نخليوا روحنا للمزاج نتاع اخر دقيقه ونشوف كنتي وين عملت ونلموش شله ونقعد انا جو ديبون من برنامجك انت وبرنامج الاخر دونك في الاخر بالكل نلقاو روحنا الناس الكل في اخر دقيقه ومش اللي البرنامج اللي حبينا نعملوه هذاك اللي
1: باسعار باهظه مقارنه بشو ما تروح توا معناها كي تشوف روحك تريزيرفي في فيفري مثلا وتقارن كي تريزيرفي في جويلي على الجمعه الاولى نتاع عود تلقى روحك تدفع في 50 وحتى 70% بتتر ازيد ورغم هذا كل عام نعملوا نفس الخطر
6: حتى في علاقه بالكاليتي معناها انا نمن اللي فما بلايص تبدا بار اكزومبل تحب تمشي لهم ولكن تقول هذوما غاليين عليا برشا اور بيجي كي تمشي قبل مده تلقى روحك البلاصه هذيك تنجم تمشي لها بنفس البيجي اللي هو اقل كاليتي بار اكزومبل بين 5 اتوال 4 اتوال 3 اتوال في علاقه بالوتيل اللي كنت تقص قبل بجمعتين تلقى روحك ماشي له بالغالي وماكش قابل به وهاو كذاك اللي فما والله غالب هذاك اللي خلطنا ولكن فما نقطه مهمه طرحت الراف هي نقطه الكاليتي نتاع السائح والله نقطه مهمه برشا عندي انا نعتبر من منظوري بارابور اللي تشوفوا البر مادام الريستورونات والبوتيكات اللي دايرين في المنطقه السياحيه هذيك والعطار ومتاع اللي تشري منه هذاك عرفتك اللي سوفنير وكذا مادام ما خدموش لا تعتبر سياحه مادام جاء قعد في الاوتيل ما خرجش ما شراش مشموم وعمل دوره وشرى منه وكلا في الريستورون هذاك عندي انا لا يعتبر سياح
1: مش لا يعتبر سياح ولكن نقص ثم مونكا غنيه في البلاد
6: احنا كتوانسه تو كي نسافروا لبرا ترانا نقعدوا في الاوتيل ما نقعدوش في الاوتيل نحبوا ندوروا ونمشيو لغاديكا وغاديكا وماذا بينا ما نقفوش وفما كلميم نتاع الدور 20 كيلو في اطار انك تحب تكتشف البلاصه هذيك الكل هذا اللي ينقصنا في تونس معناها في الاخر معناها كي يجي لتونس باش يقعد في الاوتيل فما وتلا بيان سور يوفروا له كل شيء
1: فما حاجه مهمه جدا لا التوريست بنسبه كبيره يجي يحب على البحر والعمان والطقس نتاعنا نحكي لك هو يجي برينسيبالمون على ذاك خاطر احنا بحرنا ازين وطقسنا اسخن دونك جي بور بروفيتي احنا عندنا البحر وعندنا سخانه دونك كي نسافروا نبداو نلوجوا في حاجات اخرين الشوبينغ البلايص اكتشاف البلاد
6: ايه احنا نسافروا ساعات زاده في الشتاء ما عندناش حاجه سياحيه بلوز وما باش تشوفها معناها هبله ولكن احنا نمشيو باش نشوفوا البلاد هذيك في الشتاء ندوروا باش نمشيو للبلايص هذوما لازمنا نوفروا حاجات اخرى باش نزيدوا نطوروا اكثر في علاقه بالسياح
1: انا على ذكر الايرلي بوكينغ والله العظيم ما اقوله حقيقه عمنا ما عادش حكيتها ولا لا اول عام في حياتي قلت هكا يمكن سويت الاخبار حكيناهم ايرلي بوكينغ قلت خلينا نظم اموري طلبت اصدقاء في نزل ريزيرفيت بعدين خذيت بيت اول اسبوع في جويلي احنا لو 30 جوان نخرجوا كونجي خذيت كيما تقول من لو 4 للو 7 دو نويتي 3 جور سي بو مريزيرفي حتى الصديق ماني قال لي كيسب رفيق منظم وقلت له تبدلت معناها
6: نسيتهم
1: اي با يطلبوني من لوتيل لو 4 من هيش التليفون لو 5 نسيتهم كومبليتمون والبيوت ماركيت على عليا انا وما مشيتش للوتيل
6: وربي خاطر احنا برجليك شو راه مش هذا خاطر معناها الثقافه اما انا مع رامي في اللي قال الكاليتي اللي يجيونا السياح ما تنجمش تطلب منهم باش يخرج لك هو معناتها جاي يعني انت كي توفر حاجات مزيانه لبرا باش يولي عندك سائح يعرف على شنو قادم باش يولي يجيك يصرف وكذا خاطر كي تشوف سيسيليا رفيق قايب جنبنا ساعه غير با راهو ترقاه اوتيل معناتها صغيره اما الجو المخلوق لبرا لي ريستورون كل تحيي معناتها خاطر تحب ولا تكره
1: سامحني معناها زاده ما نبداوش نعطيو في صوره مش صوره بلادنا احنا ناقصين ريستورونات مزيانين في تونس معناها انت سافر لبرا وسافر في تونس الكوت نتاع جمرت معناها ريستورونات تاع جمرت وريستورونات حمامات او باش مش يسمي ريستورونات معناها تلقى روحك ريستورون في جبل ريستورون فوق بحر ريستورون عندنا بلايص مزيانين معناها عندنا اوكي تقول ديما نجمو نحسنوا ديما نجمو نزيدوا اكثر بوتيتر نقربوا اكثر للوتله هذاك سي امبورتون اما عندنا من الاماكن اللي ساعات كي تسافر ما تلقاهمش معناها باش يكونوا
6: تو كيما مارينا حمامات مثلا هاو ناخذوا اكزومبل علاش مسكره هكا قبل كانت حاجه
1: مشكله
6: كبيره راك تتعدى قدامها
1: بروبابلومون الوتله كهو معناها
6: هذه الاحساس اللي هذيك كانت حي
1: الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعه ونص
0: رفماك

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
1: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: 29 دقيقة. السلام عليكم وين ما كنتوا. آخر ربع ساعة في حلقتنا لليوم رمروم يطلب الكلمة
1: بلاي ديديكاس سبيسيال الراف مدام هيلة وبنتها غالية الغربي. اليوم عيد ميلادهم الزوز فرد نهار، هي وبنتها فرد نهار عيد ميلادهم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله يا ربي سنين دايمة، وإن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم إن شاء الله.
0: أمين. عيد ميلاد سعيد وسلموا عليهم الناس الكل، وننطلق في الكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد. نهار الجمعة 8 أفريل احتفل العالم باليوم العالمي لأي حيوان. مفهوم اليوم العالمي للقطط لأي حيوان؟
3: الباندا.
0: الباندا
4: في بالي. القطط.
0: القطط
5: 8 أفريل ولا 8 مي؟
0: أفريل. أنا محطوط عندي أفريل ما عادش ثبته. أفريل ماي 8 مي.
6: 8 مي حاجة أخرى.
0: 8 مي الجمعة هذه.
5: لا لا لا مش باندا.
0: مالا شكون؟ الزرفة.
6: 8 مي الصقر.
0: الصقر. حاتم.
7: الكلب.
1: في بالي للحمار.
7: حمار.
0: جيهان.
7: حمار.
5: الباندا.
0: الباندا اليوم العالمي لأكثر حيوان مظلوم الحمار. جواب صحيح. رامي الفراتي. عربية. ما هو الفرق؟
7: مظلوم يا رفيق.
0: والناصر كيف كيف
7: بالحق مظلوم. تعرف الكياسات اللي تعاملت من وقت الرومان كانوا الحق

0: أمير هما اللي يدلوا خاطري عنده فترة يعرف المسالك دونك يتبعوا المسالك الحمير ويعملوا الطرق
1: وان بلوس حيوان جونتلي
0: جونتلي
1: خدام ذكي
2: مزيان
1: فيه معناها يعرش علاش البشرية جامعة
3: في كل شيء في كل شيء حتى الألغام يبعثوا معناها في قصارة حروبات يبعثوا الحمير هما اللي يتجسوا يدتكتيو ومساكن هما الألغام مش ما تجيش في الإنسان يضحيوا بهم وي
1: يلا شلا سامحونا شلا سامحونا السؤال الثاني عربية زيدون ما الفرق بين الصنم والوثن
2: صنم صنب
1: أي
2: وثم هكا
1: وثن الوثن
2: كل سامبا
1: صغيرة
2: لا مش صغيرة سامبا معناتها مرخوفة مش باتا مودلي بالباتا
1: مودلي
4: واحدة معدا بالسيمان وواحدة بلاش
1: واحدة بالسيمان واحدة
0: واحدة مصنوعة واحدة طبيعية
1: شو معنى طبيعية
0: طبيعية جبل هكا الفورمة نتاعو ولا واحد
1: جبل ولا سامبا
0: ولا اي
2: الصنم في بالي يبدو حاجة مصنوعة والأخرى ما هي حاجة موجودة كما قال شجرة ولا حاجة مش موجودة ولا حاجة مش طبيعية
3: يقول لي الصنم هو صنبا والوثن هو صنبا يعبدوه
1: اوكي صنبا كما احنا نزينه ساعات في الدار بستاتشويات حاجة
0: الصنم هو حاجة مصنوعة معناها كما الصنبا والوثن هو حاجة روحها كما اللي يعبدوا الشمس كما اللي يعبدوا
1: الجواب صحيح رامي حاتم بالحاج
0: المادي ولا
1: المادي هو تمثال مجسم مصور على هيئة انسان او حيوان يعبد رب يلطف بينا من دون رب العالمين الناس تمشي تعبد صنبا كما من اول التاريخ البشرية بينما الوثن هو يشمل كل ما عبد من دون الله سواء كان حجرا شجرا قبرا شمس أي حاجة أي حاجة يتخذها البشر آلهة من دون رب العالمين السؤال الموالي السؤال الموالي ما هو مش ما هو كم عدد السور في جزء عامة جزء عامة هو أكثر جزء في القرآن فيه صور لأنه فيه صور صغار
3: قصار صور
1: البقرة أكثر من جزء وشوية معناه ندخل في الجزء الثاني ونمر الجزء عام قد فيه من صورة زيادة
2: عشرة
1: صور برنسة
0: 12
1: ناصر
4: 15
1: جيهان
3: 27
1: رامي
4: 24
1: حاتم
0: 29
1: الأقرب حاتم ويضم 37 سورة تبدأ من سورة النبأ وتنتهي بسورة الناس حاتم نقطة حاتم الأقرب السؤال الموالي في أي معنى ولا في أي سياق نستعمل القولة هذه لأبو الطيب المتنبي ناحية التلفزيون وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك في أي سياق نستعمل المقولة ذي نجم حتى نحل الكورة نحكي نستعمل الجملة ذي نقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك
2: أنت الكل يبرمجوا على حاجة والحاجة ذي ما تصيرش خلق كل شيء بأخدر رب العالمين
4: في قرار تجم انت تاخذه الناس ما تعرفش شنو الداخليه نتاعك على القرار هذا
1: هذا في ليلى
4: في ليلى ولا
1: برنس ليلى
0: ليلى ولا عشيه تحبنا وهي ما تحب حد
1: وهي ما تحب اي شنو هي الفكره وقتاش نستعمله رامي
2: الفكره انه بتنجم تكون به حياتك كلها ما كي تعمل غلطه نحاسبك على الغلطه مش على الحاجات الاخرى ولا العكس تماما فهمت ما تنجم تكون انت شرير اما عملت حاجه به مش معناه انت به
1: هذا فهمت من الجمله اللي قلتها انا
2: مش الليله
1: شكون تاخو عربيه قبل
2: ما كنتش تقرا عربيه طول عمري انا
1: جيان
3: حسب ما فهمت القوله انه الناس كل تقول نعرف فلان ونعرف فلان وفلان صاحبي وفلان صاحبي اما صاحبهم هذاك اللي يدعي واللي هما يعرفوه اللي هو النجم يسالك
1: هذا المعنى المباشر للكلام
3: هذا هو.
1: اما فاش نستعمل
3: فما سياق
1: ليه معناها باش مش غالط حاتم
0: هو اللي معناها الإنسان الذي يدعي معرفة كل شيء وأنا عندي ونعرف وإلى خيري وهذه الحقيقة المطلقة وفي الأخر هو ما عم بالوش بهم معناها ما عندوش
1: بس ما بش نعطيك أنت نقطة وجهة النقطة خاطر زوز قربته ولكن في العموم يستخدموا للإشارة إلى زيف الدعاءات الكثيرين في نسب أمر عظيم لأنفسهم معناها مش كان في العلاقات معناها يخرج يقول أنا وعملت قلتوا عملت انا احسن هداف ولا احسن درجه وما فما شيء مثلا. دونك يقال وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ليلى لهنا ترمز للواقع للحقيقه،
3: تكون شخص ولا تكون معرفه ولا
1: الحقيقه معناها يعني هو يزيف يقول انا عملت وعملت وعملت او هو ما عمل حتى شيء. الحقيقه لا تقر لهم بذاك. اعتبر جهان وحاتم جواب صحيح.
4: انا بدي قلت في الطريقه
2: ناصر قال
1: انت اصلا كان يقول لك عاود قلت ما تعاودش.
4: لا انا بدي نعاود لك قلت انا قلت لك انا بعد ساعات يبدا واحد يحكي في حكايه وهي العكس نتاعها.
1: بوفري ما قلتش هذا الجمله
2: انا ذاك درت له قلت له وي كلامك
1: صحيح بالحق قلت لك هو مش فاهم مش قال معناه.
5: قل لمن يدعي في العلم فلسفه حفظت شيئا انه غابت عنك اشياء.
1: صحيح تبرمس. السؤال الموالي في العربيه عندما نقول ابن الليالي ما هو المعنى؟ مرة ثانية ناحية التليفون
4: رفيق ما
1: أمرك
4: والله
1: ابن الليالي يلا
4: ابن الليالي
1: عبارة نستعملوها ونطلقوها على ماذا؟
4: حاجة معناتها
1: ابن الليالي كي نستعملوها في العربية كناية لشنو؟
4: القطوس. يلا. القطوس
1: القطوس
5: سهر الليل
1: إنسان سهر الليل
4: سهر الليل واللي حب يغنى في الليل والشيخ
1: حب الأغنى وش بكم تقصروا الحاتم؟
4: خاطر حاتم
1: جهان
3: النوم أو الحلم؟
1: النوم
4: القمرة
1: القمرة
0: ابن الليالي ذهل إنسان عنده خبرة كبيرة في الحياة و...
2: يشكر في روحه في العرادة
1: مذكي ولد منزل بورقيبة
2: وكرونيكور كنت
0: يودي تغش علي يولي درس جبل خلال قلت له أنا وقتها جيت البابا أنا منزلي من ماطر من أنا خالي
1: مش بنت سرس جبل يعطوا بالحق يغيرهم يحسبوك الكل ولدهم دونك منطقي. يلا ابن الليالي هو مصطلح أدبي يستخدم في اللغة العربية. يقال مثلا مشينا في الصحراء وابن الليالي ينير طريقنا
3: جمرة.
1: جواب صحيح رامي الفوراتية.
4: برافو
1: رامي روم. السؤال الموالي
3: إذا بديش عربية روم
1: مش كان يعمل عسامي في العربية زياد سان خوسي. سان خوسي هي عاصمة أي دولة؟
4: فنلندا.
1: فنلندا يذولي ابتكرت الطريقه اللي باش نعوج بها حاتم كي تسالوا على البلاد يعطيك العاصمه تعطي العاصمه يتعوج
0: نعرفها نعرف
1: جاوبت عليها قبل بالمقلوب برنس
5: سربيا.
1: سربيا جيان
3: بوليفيا.
1: بوليفيا ناصر
4: مكسيك
1: رامي
2: اكوادور.
1: الى حد الان كل الاجوبه خاطئة.
0: كوستاريكا.
1: جواب صحيح.
4: كوستاريكا.
1: جواب صحيح. كان سألته لو الروغ
0: والله كان سألتني لو كنت باش نقول لك سان دومينغ.
1: ما هو مريض يبدا يشوف الكرة الأرضية في راسه واحد
0: يا ولدي في الشارع عاد العبيط تعمل لي هكا.
1: طيب حاجة أمي قالت لي بربي أنت وريته الخريطة قلت لها أنا ما نعرفهاش هكاكا قالت لي امبوسيبل هذاك مش محضرة قلت لها والله برو معناها تف تف مشي نقل من حال خريطة كاملة عملها في مخه باش تعدل
2: دمشق جبتها من بعدها
1: مقدم عملها هكا في دمشق مقدم. السؤال الموالي من هو مؤلف الرواية السياسية الاجتماعية الشهيرة في بيتنا؟
4: ايه
1: رجل شو قلت لي تعيب فيه قلت لي امي قالت ما عيب عندي شو امي نحكي معاه قلت لك شو معناه امي قالت
4: لا لا
1: شو العيب في اللي قلته
4: نطلب في امي امي لا لا لا ما قلت شك اثبت هذا
1: اثبت
0: العنوان لغته الاصليه
3: اي بربي الكتاب
1: على بيتنا رجل العنوان لغته الاصليه على ذكر الفار سول البارح الحكم النمساوي جاء تونسي وفي اللحظه ذيك الترجي تنتظر والافريقي تنتظر لو كانت بطوله عند الافريقي تمشي للترجي اذا كان نلغيو الهدف ونمشيو لضربه جزاء اعتقد ما كانش يخلط يسمع الفار
2: رفع كل
1: الكاس لا رفع كل الكاس اللي يسمع به وتنتهي المقابله باش يكونوا مباراه تحيه للاعبيه الترجي عموما اللي قبلوا النتيجه وقبلوا قرار الحكم خاصه في علاقه بضرب احتجوا احتجاج عادي طالبوا بضربه جزاء والكره كانت فيها شبهه معناها في ليتيج ولكن من بعد الحكم اقر بضربة بشرعية الهدف والهجمة المعاكسة بتاع الإفريقي والترجي لاعبين قبلوا القرار بتاع الحكم. نرجع للسؤال من هو مؤلف الرواية في بيتنا رجل زيدون
4: المتنبي.
1: المتنبي برنسة
5: طاحسين
1: ناصر
4: نجيب محفوظ
1: جيهن
3: حسنين هيكل
4: درويش
1: إلى حد الآن أجوبة خاطئة. عملت فيلم في بيتنا رجل بطولة عمر الشريف، رشدي أباظة والجميلة زبيدة ثروت اللي كانت عندها أجمل عينين تقريبا في الدراما العربية ولا المصرية، نقول عينين خاطر يعرفوها الناس بجمال أعينها سبحان الخالق.
0: إحسان عبد القدوس.
1: جواب صحيح صحيح حاتم. إحسان عبد القدوس. السؤال الموالي، السؤال الموالي، الغقغقة هي صوت أي حيوان؟ دروسي بانورمال. الى الناس اللي انت تعايب فيه وتوريني بوجهك اللي انت مش مائز.
2: ربي الكاميرا وش
0: نعمل كونتشر.
1: لا لا تتوريني انت اللي انت مش مائز.
2: ودي انا نحترمك رفيق، ما تلصقش فيا اتهامات باطل.
1: الغق غق
2: غق
1: صوت شكون؟
2: غق قاعد مع خديجه
1: يا العربيه.
2: يطول لي الضفدع رفيق.
1: الضفدع
5: الضفدع غقق.
3: النورس
1: النورس.
4: لقلق
1: لقلق.
2: غراب
1: غراب.
3: من نجم يكون.
1: يلا.
3: انا حسيت انه هو طائر معنا.
0: اي طائر. طائر ذهلي الباتروس هذاك
1: النورس. ماهوش نورس في نعتي انديس. الامارات قطر السعوديه.
4: نسر نسر.
0: لا
1: سكر ناصر. جواب صحيح. الغقغق هو السقر. شو اسمه بالفرنسي؟
0: لبيرفي
1: هكا السقر. جواب صحيح ناصر البدوي. السؤال الموالي زيدونا. زيدونا
2: اه يا اخوي.
1: متى صارت انديرا غاندي رئيس وزراء الهند؟ في أي عام وقتها هي صارت أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء الهند؟ كان هذا في أي عام غاندي؟
2: 1940
1: برنس.
5: 1958
1: ناصر.
4: في بداية 90 هذا.
1: جيهان
3: 82
1: رامي
2: 99
1: تليه يدي بقوم. جبتوا جسر التاريخ قررتوه للألفينات.
0: نواري بلون هي. أنت فكر في التتويج متاعها في النواري بلون. في 62 63
1: أنت الأقرب 66. نعتبر الجواب صحيح. حاتم بالحاج باش نفاجئكم، في أي سنة بدأت لعبة البادل؟
2: أباي
1: في أي سنة أول مرة تلعبت البادل وبدأت الناس تلعب في البادل؟ كان هذا في أول من لعبوها تلعبت في المكسيك. زيد
2: 2000
5: 1987
1: ناصر
4: 2005
5: المكسيك.
1: جيهان
3: بناء على كلمتك نتاع باش نفاجئكم انا باش نمشي للعام 75.
1: قداش؟
3: 75.
1: رامي
2: 95.
1: حاتم
0: 72.
2: التنس
5: اقرب واحد انا.
1: لعبة البادل انطلقت وبدات نشأت
2: ترارع
1: في المكسيك. الأقرب يخون نقطة. سنة 1909 1909 دهمنا الوقت. غدوة نكملوا الإجابة بعد جواب.
2: سيستنى يستنى ولعبت الهم نأخذوا حتى الغدوة. والله يركبني الغزو.
1: 1969 الأقرب 1969 نرى بين اللعبة تبدأ واللعبة تنتشر
0: ديمقراطية
1: صحيت معنا. نجم تقعد سنوات وسنوات. داير فما برشا رياضات تكتشف أنهم بدأوا برشا التالي معنا في التاريخ، ثم مثلا حتى 50 سنة 70 سنة باش ولات رياضة أولمبية. وي
0: كما البلوت باسك اللي هي تشبه للباديل اما بطريقة أخرى، معناها حاجة قديمة عندها 200 سنة، معناها موجودة في إسبانيا وفي جنوب فرنسا.
1: اللعبة الأخرى ما نعرفش ماش نحكي عن نفس اللعبة. البادمينتون
0: البادمينتون
1: الريشة
0: هذيك زادة من يون فاريون دو تنس
1: حاجة من
0: فالصين من أقوى السبور
1: يموتوا عليها. هما صعيبة
0: كنت صغير كنت نلعب مخيبة
1: برشا فيزيك. حاتم أنت الفائز اكتساح. أما نعطي العديد مثالش. زياد والحاج صفر، ناصر اثنين، رامي ثلاثة، جيهان واحد، حاتم سبعة نقاط. برافو حاتم بالحاج. يا لسيد بداية أسبوع موافقة للجميع، عودة الأسد للعرين ورامي يتزحزح عن الصدارة بعد زوز أسابيع من الانتصارات. صحيح هذه كبة مش زحزح. يا لشكرا حاتم جهن البرنس زيدون الناصر رامي، شكرا صديقتنا ريمخبي في الإعداد، صديقنا عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. شكرا لكم اللي تابعتونا. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني ليكم أحلى تحية، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب بالحب. موعدنا غدوة، باي باي، تشاو تشاو.
6: رافماغ غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

Diwan FM, Soutkom.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: تسمعوا نفيس في قصة الفريكونس
1: نف أرباندا
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فهم. صباحكم ورد وياسمين، صباحكم طاقه ايجابيه، صباحكم على قد قلوبكم وجمال قلوبكم ونقاء ارواحكم. سلام عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس او خارج تونس، ان شاء الله تعديوا معنا وقيت مزيان في السويحه من زمان. هذه انطلاقه النهار والصباح هو وجه النهار، ان شاء الله تعديوا اصبح مزيان كيف العاده. ايمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من النقص بعد الزيادة، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الضلال بعد الهدى، ومن المعصية بعد الطاعة، ومن البعد بعد القرب. اللهم يا مديم النعم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، وزدنا من فضلك واجعلنا من الشاكرين. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: الستة 11 دقيقة، مرحبا بكل الأصدقاء، صباحكم فل. وياسمين أصدقائنا كيف العادة اللي تفعلوا معنا ديما على شان يوتيوب ديونا فام الفيسبوك، نهاركم فل. وياسمين وين نراها فدوى؟ نتفكر الامتحانات شعاملة يا فدوى في الامتحانات. تحية لكل الأمهات اللي حضروا قبل صغيراتهم، إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله ربي يوفقكم. وأكيد تقولوا لي بعد الكرنيات شنية أحوالها والنوتات شنية أحوالها، ربي يفضل لكم صغيراتكم ويفضلكم ليهم. أيضا صديقتنا الجميلة أبو بكر وفاء تقولكم صباح الخيرات والبركات. صديقنا معز منوبي يقولكم انهاركم زين. صديقنا منذر اليزيدي اللي نشكره برشا ديما يفكرنا بغزة والمقاومة يقولكم صباحكم عزة. أيضا من الأصدقاء اللي موجودين بحثينا بن إبراهيم أحمد، صباحك فل. وياسمين مهدوش المحب رقم واحد لصباح الخير تونس. أم عبيد الله صباح الورد والحاجات المزيانة. أبو عبيدة زيدا موجود معنا، مهدي أبو عبيدة عندكم دايدة على شات، مرحبا بيك. أنسنا في صبحية اليوم كلكم، ربي يعطيكم على قد قلوبكم المزيانة. سينو خلينا تدسويت نشوفوا حالة الطقس في الميتيو. ميتيو طقس اليوم 3/12/2026 يشهد سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة على كامل البلاد، تزداد كثافة خلال الليل بالمناطق الغربية مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وين تثير الرمال محليا، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب، وتسجل درجات الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، وتوصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كانت مع مضي 33 دقيقة، الظهر نص نهار و23 دقيقة، العصر الأربع و4 دقائق، صلاة المغرب مع 27 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 متاع الليل. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو نمشي للمقترح متاعنا لليوم ونحكيه على واحد من أبرز كتب تطوير الذات، عنوانه لا تستطيع إفساد يومي. من العنوان النجم نفهم الحكاية، ساعات تخرج وانت عامل جو رايق روقان كما يقول المصري، أمورك مريقلة، نفسيتك مرتاحة، دوب ما تخرج يبدأ العوج. العوج يبدأ في الكيس، العوج ينجم يكون في الخدمة، في عبيد تنجم تقابلهم في الطريق يقلقوك ولا يعملوا لك ممكن بعض الممارسات اللي تستفزك، صاحبك في الخدمة، زميلك أيضا ينجم يجبد لك حاجة اللي ممكن هكا ماذا بيك ما تحكيش عليها مع انطلاقة نهارك. دونك الكتاب هذية يعطينا كل الأدوات كيفاش نجمو نتعاملوا مع نوعية العبيد هذية، وخاصة كيفاش نجمو نتحكموا في ردود الأفعال متاعنا. الفكرة الأساسية متاع الكتاب تقول لك أنه مش اللي سيرنا هو اللي حدد نهارنا، ولكن الطريقة اللي نختار ونتعاملوا بها مع الحاجات اللي تصيرنا. الكتاب تقريبا فيه 52 فكرة أو نداء يقظة، كل واحدة منها تمثل درس عملي يعاون القارئ على تحويل المواقف السلبية

فرص للنمو. المواقف هذه ممكن تكون بسيطة كما أنك تتأخر عن العمل أو موقف مزعج في الطريق أو حاجة كبيرة كما أنك تفقد وظيفة أو أنك تتعدى بأزمة شخصية. الهدف هو تدريب العقل على عدم تضخيم المشكلات بل إعادة تفسيرها بطريقة أكثر إيجابية وواقعية. أهم الأفكار اللي يطرحها الكتاب أنه الإنسان عنده ديما الخيار، إما أنه يستسلم للغضب للتوتر للاستفزاز أو أنه يعاود يوجه التفكير متاعه نحو الحلول، كيف كيف يشجع على استخدام روح الدعابة كوسيلة فعالة لتخفيف الضغط النفسي. وينشوف الكاتب أنه الضحك مش هروب من الواقع ولكن أداة ذكية للتعامل معه. يركز أيضا الكتاب على أهمية إدارة المشاعر، عدم السماح للآخرين أو المواقف الخارجية إنها تتحكم في المزاج متاعنا. ففي بقعة نقولوا نهاري فسد بسبب فلان، يدعونا الكاتب لتحمل مسؤولية المشاعر متاعنا، لأن القوة الحقيقية تكمن في السيطرة على ردود الفعل لا على الأحداث. ويقدم نصائح عملية كما أنك تخو هكا بوز قبل ما ترد الفعل، التوقف قبل رد الفعل، إعادة تقييم الموقف، البحث عن جانب إيجابي في أصعب الظروف وتذكير النفس بأنه كل مشكلة راهي مؤقتة. الأدوات هذه تساعد على بناء مرونة نفسية تخلي الإنسان أكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية. في النهاية رسالة الكتاب واضحة، السعادة بهيش نتيجة ظروف مثالية ولكن قرار يومي. وقت اللي نتعلمه كيفاش نغيروا نظرتنا للأشياء نكتشفوا أنه بارش حاجات كانت تفسد لنا انهارنا ما كانش تستحق الكثير من التأثر وكنا نجموا نعديوها بأخف الأضرار. نعرف الحكاية هذه تقولوا لي إيمان راي مش سهلة، شنية معناها ناخو بوز قبل ما نرد الفعل وإلا نقعد نحول التفكير بتاعي إيجابي؟ راهي المسائل هذه يلزمها برشة تدريب. وقت اللي انت تكون واعي انه مثلا انك تعمل هكا حسن لروحك وتقول انا فما حتى حد باش يفسد لي نهاري اليوم، انا قمت زي انا قمت فرحان، لوك مانيش باش نسمح لحتى حد انه يبدل لي المود متاعي. فاي ردة فعل او اي مشكل او اي حاجة تجيك تقعد تفكر روحك تقول لا ماكش انت باش تجي تقلب لي نهاري، ونحاول اني هكا نلقى مخرج ماك المشكلة هذيك. اما كيف نخرج خرجوا أنا مهكم قابل للانفجار في أي لحظة، وقتها هذيك كالكمول متاع النهار كامل متاع التوتر وقل حاجة تبدل الموت، ما نوصل لآخر النهار كان مستنزف. نهارك أنت اللي تتحكم فيه من خلال ردود الفعل متاعك، وإنك ما تعطيش قيمة للحاجات ولا تكبرها وتعطيها أكثر من الحجم متاعها. كانت هذا وبلتو كان هذا كتبنا لليوم. وصلنا لستة وثمانتاشر دقيقة، نكملوا بال موسيقى في صباح الخير تونس. قولي أحبك هذا القيصر كاظم الساهر، نسمعها تدسويت، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.

0: Levada.
1: ديوان FM صوت كوم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
3: 26 دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحياتنا لكل الناس اللي توكلوا على ربي على بكري شادين الكياس طريق سلامة ليكم الكل. ربي وصلكم سالمين غانمين يا ربي. سينا للناس اللي ما زالت تترشى في قهوتها تفطر في فطور الصبح صحة فطوركم ومحلى لمتكم على الطاولة هذيك هي اللي متوحشتها هنا عندي مديدة توا. إن شاء الله ربي يديم الود بيناتكم ويفضل لكم سيغتو صغيراتكم ويديم الضحكة في الدار. سينو خلينا نمشيو دراسة جديدة في شات ماتان.
2: شات ماتان
3: بعد ما حكينا على التراند متاع قراءة الكف واكتشفنا المخاطر متاعه، نحكيه اليوم على تراند جديد يجمع ما بين التكنولوجيا والعناية بالبشرة، وين أصبح الذكاء الاصطناعي وخاصة أدوات كيما شات جي بي تي يستخدم لتحليل صور السيلفي وتقديم تقارير مفصلة حول حالة البشرة. الاستخدام هذا يعتمد على تقنيات متقدمة في الرؤية الحاسوبية، تحليل أصور كيف يتم فحص ملامح الوجه بدقة لتحديد نوع البشرة، مستوى الترطيب، حجم المسام، وجود التصبغات أو التجاعيد، وحتى تقييم مرونة الجلد. وفق دراسات في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي، فإنه تحليل الصور يمكن أنه يوصل لدقة تتجاوز 80% في تشخيص بعض مشاكل الجلد الشائعة، خاصة وقت استخدام قواعد بيانات كبيرة لتدريب النماذج. لكن من المهم التأكيد أنه الأدوات هذه راهي ما هيش بديل على طبيب متاع الجلد، بل هي وسيلة مساعدة للتوعية الأولية والتوجيه المستخدم نحو روتين مناسب. ما يميز التراند هذه هو طريقة عرض النتائج. ما يكتفيش الذكاء الاصطناعي بإجابة نصية، ولكن يقدم تقارير بصرية شبيهة بتقارير أطباء الجلد، خرائط الوجه، مؤشرات لدرجة الجفاف أو الدهون، اقتراحات مخصصة لمنتجات العناية بالبشرة كما أنواع من السيرومات، المرطبات أو واقيات الشمس. التخصيص هذية يعتمد على تحليل عدة عوامل كما العمر، نمط الحياة، وحتى البيئة المحيطة. ولكن في المقابل يطرح الاستخدام هذية تساؤلات مهمة حول خصوصية البيانات، واللي هو المشكل اللي ديما نحكي عليه وقت اللي يطلعوا ترندات جديدة، خاصة أنه الصور الشخصية ترفع للمنصات الرقمية. هذاك علاش ينصحوا الخبراء باستخدام أدوات موثوقة، تجنب مشاركة صور حساسة أو معلومات شخصية من غير معرفة كيفية تخزينها أو استخدامها. في النهاية ممكن نقولوا أنه التراند هذية يعكس تحول كبير في عالم العناية بالبشرة، وين أصبح بالإمكان أي شخص الحصول على تقييم أولي سريع ومجاني تقريبا. ولكن ديما نقوله راهي الحكاية ما تخليناش نتخليه على الأطباء، ومهم جدا أنه مهما قريناه من دياغنوستيك عند الذكاء الاصطناعي يلزمنا ديما نرجع لطبيبنا في علاقة بأي منتج نستعملوه للبشرة متاعنا. خاطر حكينا برشا على التأثيرات السلبية للمنتجات متاع العناية بالبشرة اللي ما تكونش ملائمة لنا احنا، فمهم جدا الاستشارة الطبية عند الحاجة. وحبيت نفكركم زايدة انه راهو انواع مترانديت هذية راهي هي عملية خليني نقول لتدريب النماذج، راهو يستخدموا فينا، راهو فمش حاجة يعطيوها لنا بلاش، راهو يستخدموا فينا ويستخدموا في البيانات متاعنا من اجل انهم يدربوا لسيرفر متاعهم ويخزنوا البيانات باش يستعملوها من بعد اخر للاشارات الجذب الكليون والبيانات راهو حكينا عليها زادة كيف مد قبل. رانا اليوم ما عادش نحكيه لا على الحروب متاع الأسلحة ولا على الحروب متاع الفيروس، اليوم نحكيه على حروب البيانات. من يمتلك البيانات يمتلك المعلومة ويمتلك القدرة على التحكم في كل حاجة. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
2: شات ماتان
3: قولوا لي انتم اللي قاعدين تتفاعلوا معايا، جربوا ترانديت اللي تعرضكم هكايا في لي ريزو سوسيو، ولا لا تخافوا من نوع اللي تحبوا تفركسوا على حاجات جديده تشغلوا بها بالكم هكايا وتتبعوا. اذا كان جربتوه اكتبوا لي في لي كومونتير، نقرا تعليقاتكم بعد شويه. نكملوا بالموسيقى، نرجع بعد شويه على ديونا فام صوتكم.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: يا بنت الناس أنا فقير دراهم جيبي معدودة. هذا عبد الهادي بالخياط. وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الكل من أجمل ما غنى سينو. خلينا نمشي وتوسويت لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: باش نحكيو على العلاقات يا جماعة. في نصيحتنا لليوم وفي زحمة الحياة ساعات في بالنا انه العلاقات الناجحة هي اللي نشوفوها في التصاور المثالية، برشا ضحك، برشا كادوات، كلمات متاع حب ما توفيش، ولكن الواقع أعمق برشا من التفاصيل الظاهرة هذه. فما نوع آخر من العلاقات اللي ما يلفتش الانتباه فيسع وما يتحكيش عليه برشا، ولكنه الأكثر رسوخ وتأثير. علاقة يحس فيها الإنسان أنه ممكن يكون على طبيعته من غير ما يمثل، من غير مجهود إضافي لإثبات القيمة متاعه. في بعض الديار ما يسودش الكمال ولكن يسود الأمان. وقت اللي تروح تعب ما عينكش تحكي، هي تفهم سكوتك. وقت اللي هي تكون تعبة من نهار طويل ما تطلبش منها انه تكون قوية الوقت الكل. الحكاية مش على خاطر انه ما فماش مشاكل، ولكن الثقل متاع المشاكل هذية يتوزع ما بين زوز فيخف. وقت اللي تضعف ما تتحاسبش، وقت اللي تتعب ما تتلامش. النوع هذا من القرب ما يتقاسش لا بعدد المساجات ولا بعدد الهدايا، ولكن بحاجة أدق، هك الشعور الهادئ اللي يكون موجود فيك وقت اللي تكون مع البارتنير متاعك، كأنك رجعت لمكانك الطبيعي. العلاقات اللي الدومة مش اللي ما فيهش خلافات، ولكن اللي تعرف تحتوي الخلافات هذية من غير ما يتيح القدر. وقت اللي يكون الاحترام قائم حتى في لحظات التوتر، وقت اللي يكون التقدير حاضر، وقت اللي الأمور ما تمشيش كما نحبه. مع الوقت تتحول التفاصيل الصغيرة هذية لدعامة حقيقية للحياة، تخلي الضغوط أخف والأيام القاسية أكثر احتمال، تمنح الإنسان طاقة لمواصلة الطريق. ممكن ما نحكيوش برشا على المحبة متاعنا، ولكن نعيشوها في تصرفات بسيطة، في نظرة، في صبر، في حضور من غير شروط. لأنه أجمل العلاقات مش اللي تتحكي ولا اللي موجودة في التصاور، ولكن العلاقات اللي تحسسنا كل يوم أنه ماناش وحدنا في العالم هذا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: المودة والرحمة اللي هما أقوى من الحب، هذوما اللي نحتاجوه في علاقاتنا لليوم. نعرف أنه أثروا علينا برشا مواقع التواصل الاجتماعي، أثروا علينا الصور المثالية للكوب الهكية اللي قاعدين نشوفوا فيهم، واللي كل واحدة ولا كل واحد هكا يتمنى أنه يرى روحه في التصويرة هذيك، ولكن ما خلف الصور راهو ما نعرفوش عليه. وديما نقول الحمد لله على رزق ربي، راهي الزوجة رزق والزوج رزق، بما فيه من هنا بما فيها من هكا من مشاكل، راهو هذا الكل ربي سبحانه مدام ألف بنات قلوبكم، مدام عارف أنه هذيك العلاقة الأنسب لكم الكل. ما فماش عائلة من غير مشاكل، ما فماش كوبل من غير ابتلاءات. المحبة ممكن تحضر وتغيب، المحبة ممكن ما تقعدش على طويل العمر، ولكن نعود لكم المودة والرحمة اللي حكي عليهم ربي سبحانه، هذوكم هما القوام الأساسي لكل البيوت. ربي يديم ودكم الناس الكل. موصلين بالموزيكا سيلين جان تو سويت دامور وداميتي، هذه موزيكتنا على ديونا فام. نرجع بعد شويه ما تبعتوش.
1: صباح الخير تونس.

أغاني الجيل الذهبي هذه الغنية اللي بعثنا الكاسيت متاحة كيف حسينا هكا فما بعض التلميحات في العلاقات اللي ما فهمناهاش لا صديقة لا محبة. الزمن اللي فيه بالحق المشاعر ياسر راقية وياسر نقية هذه اللي ممكن يفقدوها الجيل الجديد. نحكي لكم هكا خاطر عندي ديزادوليسون في الدار وقاعدة نشوف في برشا علاقات وقاعدة نشوف في طريقة المحبة كيفاش أصبحت في الزمن هذه، فنقارن ونبدأ نحكي لهم قبل على العلاقات كيفاش كانت، فكاني نحكي لهم التاريخ ونكتب التاريخ بالحق. ماما رسائل بالستيلو توصلك وتلقاها في الكتاب. اي نعم هكيك كانت علاقاتنا توا كل شيء ولا متاح واكسبوزي. ربي يحفظ صغيراتنا الكل، ربي يحميهم وربي يبعد عليهم كل اذى ويبعد عليهم خاصه اصحاب السوء. فما الحقيقه مقوله من القرن 19 اليوم قاعده تشهد في رواج كبير على منصات التواصل الاجتماعي. المقوله هذه نشرتها صحيفه ايكونوميك تايمز، وكيفاش فاقوا بها؟ فاقوا انه برشا ناس اليوم قاعده تفركس عليها، يكتبوا مثلا مقولة كارل يونغ عن الوحدة وإلا معنى العزلة العاطفية أو سيكولوجية الوحدة. هذه من أكثر المفردات اللي تم البحث عليها. شنية تقول المقولة هذه اللي هي لعالم النفس السويسري الراحل كارل يونغ؟ تقول إنه الوحدة ليست غياب الناس من حولنا، بل هي عدم القدرة على التعبير عما يهمنا حقا. الفكرة هذه اللي تشير أنه الوحدة ما تقتصرش على الشعور بالوحدة الجسدية فحسب، ولكن تتعديها للشعور بعدم الإصغاء أو عدم القدرة على التعبير على أعمق الأفكار والمشاعر. رغم أنه عالمنا المعاصر شديد الترابط ورغم اللي احنا كونكتي مع العالم الكل، ولكن هذا اللي قاعدين يحسوا فيه العديد من الناس، قاعدين يحسوا بالعزلة في زمن الصخب في زمن التواصل الاجتماعي، خليني نقول الافتراضي. دونك الحقيقة من الحاجات اللي جلبت انتباهي انه اليوم حتى نوعية الحاجات اللي نفركسوا عليها بطريقة غير واعية راهي تعبر ممكن علينا من داخل وتعبر على الحاجات او حاجياتنا في الوقت هذيك. جست هذه معلومة عرضتني في المقال. سينو خلينا نمشي ونشوفوا اهم عناويننا في كلام جرايد. كلام جرايد، انطلاقتنا باش تكون بجريدة الشروق الصفحة 9. العنوان يقول التحيل يهدد حياة الحراقة، محركات فاسدة للزوارق والقوارب. تم رصد عمليات تحيل في عمليات بيع زوارق ومراكب للراغبين في المشاركة في الهجرة غير الشرعية المعروفة باسم الحرقة، وين تقوم عصابات إجرامية بشراء مراكب غير صالحة للاستعمال وتبيعها بأضعاف أسعارها. تقوم العصابات هذية كما قلت لكم بشراء مركب غير صالح للاستعمال لا يمكن الإبحار به، وتقوم ببعض الإصلاحات عليه، من بعد يتباع لراغبين في الهجرة بسعر خيالي، وين يشترك في شراء العشرات من الحارقين لاستعماله في عمليات الحرقة، وهذا ما يهدد سلامتهم. وتذكر سابقا في جريدة الشروق في تحقيق للجريدة عن عمليات توفير زوارق بحرية ومراكب وقوارب غير صالحة للإبحار، وين يتم تركيبها بصفة يدوية داخل مصانع مهجورة في عدد من الولايات الساحلية، ويتم أيضا استعمال محركات فاسدة تتعطل مباشرة إثر إبحارها ما يهدد حياة الحارقين، بالإضافة إلى أنه يتم مضاعفة الأشخاص الرغبين في الهجرة السرية على غرار تركيب زورق يقل فقط 20 شخص، ويتم السماح لأكثر من 20 شخص للإبحار به مما يهدد حياتهم. تفاصيل المقال لهذه للزميلة مناء بوعزيزي في الصفحة 9 من جريدة الشروق. باش نقعدوا في نفس الجريدة ومقال يهم التلامذة ويهم الأولياء. أصبح في متناول التلاميذ والطلبة الذكاء الاصطناعي لتطوير العقل أم لتعجيزه. لم يعد الذكاء الاصطناعي مقتصر على قطاع أو أشخاص دون آخرين، بل أصبح متاح لجميع الفئات في مختلف المجالات وملجأ للعديد من التلاميذ والطلبة. ولكن أين تنتهي إيجابيات استعماله ومن أين تبدأ
السلبيات. من المعلوم أنه الذكاء الاصطناعي يقوم على تصميم وتطوير أنظمة قادرة على محاكاة القدرات العقلية للبشر، كما التفكير، التعلم، واتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة. يستخدم لتطوير الذكاء الاصطناعي تقنيات عديدة كما الشبكات العصبية، تعلم الآلة، معالجة اللغة الطبيعية والرؤية الحاسوبية. ولكن هناك تخوف كبير من تداعياته، خاصة في علاقة باستعمالات التلامذة للأدوات هذه. تفاصيل المقال وتحليل الخبراء تنجموا تلقاوها في الصفحة 19 من جريدة الشروق. نمشي توا لجريدة الصباح في صفحتها الثالثة. في جلسة برلمانية مناقشة مبادرة تشريعية لتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال، شرعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة البارح 2/11 ماي خلال جلستها المنعقدة بمجلس نواب الشعب في دراسة مقترح القانون الجديد المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض أطفال، مباشرة بعد الاستماع لجهة المبادرة التشريعية ممثلة في نواب كتلة لينتصر الشعب بسمة الهمامي، رشدي الرويسي، محمد مجدي، وعادل البوسلمي. خلال نقاش المبادرة المتعلقة بتنظيم أحداث المحاضن أكدوا أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وغيرهم من نواب اللي شاركوا في أشغال اللجنة أنه المقترح هذا يتعلق بموضوع حساس، وهو ما يتطلب تعميق النظر فيه والاستماع إلى شأنه إلى الوزارات المعنية. وأشاروا أنه في ظل التجاوزات والإخلالات المسجلة في محاضن ورياض الأطفال أصبح من الضروري اليوم سن قانون ينظم أحداثها ويتم من خلاله إحكام الرقابة على المؤسسات هذه من أجل حماية الطفل في من جميع التهديدات والمخاطر، على أنه لا يقتصر الجهاز الرقابي حسب رأيهم على متفقدي وزارة الأسرة، ولكن يشمل إطارات من وزارة الصحة لتفقد مدى احترام شروط حفظ الصحة ووزارة التجارة لمراقبة الأسعار على أن يخضع الجهاز الرقابي لحركة دورية لتلافي المحاباة. كل التفاصيل تجمو تلقاوها في صفحة ثالثة من جريدة الصباح. ونختم بافتتاحية جريدة المغرب بقلم صديقنا حسين العيادي. حرب الاستنزاف في هرمز، الاقتصاد العالمي على حافة الصدمة الكبرى بتغيير معادلة الحرب الأمريكية على إيران. لم يعد السؤال المطروح اليوم هو هل تستأنف الحرب بعد أن رفض كل طرف مقترحات الآخر، ولكن السؤال هو هل الاقتصاد العالمي قادر على تحمل استمرار الوضع على ما هو عليه، أي بهذا الشكل الرمادي. لا حرب تحسم ولا سلام يعيد الاستقرار، حالة سائلة تكشف عن نموذج جديد للصراع، حرب استنزاف، حصار بحري، وفرض قواعد جديدة للملاحة عبر مضيق هرمز، ومفاوضات ثقيلة الخطى متعثرة تمنح الطرفين حجة لعدم التصعيد العسكري دون الحاجة إلى إعلان إنهاء الحرب. وكل التفاصيل في صفحة ثالثة من جريدة المغرب. كانوا هذوما أهم عناويننا لليوم في كلام جرايد. كلام جرايد 56 دقيقة. عنا غنية شيرين جديدة عزيز كانش نختموا بها الحلقة. نحيي كل الناس اللي تابعونا من الصبحية من 6 متاع الصباح. كل الشكر لكم ديما على رسائلكم الجميلة. ميرسي عزيز، ميرسي حسام. ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.

0: Duel FM.
1: اصبح هو رفمك ورفمك هو اصبح
2: رفمك.
3: رفمك من الجمعة من 7 ل 9:30.
1: خلي اصبحك كول، خلي اصبحك

0: Rádio NFM, Sudcom.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجازوة السابعة. ديوان فهم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها، مذكرا بأنه لا مستقبل لبلادنا إلا في ظل نظام التربية والتعليم الوطني يتوفر للجميع على قدم المساواة لا في النصوص فحسب بل في حيز الواقع والتنفيذ. كما ذكر رئيس الدولة خلال لقاء جمعه بوزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التشغيل والتكوين المهني ووزير التكنولوجيا الاتصال، ذكر بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص الدستور لم يكن من قبيل الصدفة بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن بلادنا القومية. وزارة التربية تعلم كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأول في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان سنة 26 و2000 أنه بإمكانهم اللجوء إلى الشبكة التربوية على العنوان التالي www.edunet.tn. ودعت الوزارة المترشحين المقبولين إلى سحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات وذلك يوم الأحد 17 مايو. يذكر أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق عن فتح المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة التعليم ثانوي وأساتذة التعليم فني وأساتذة التعليم تقني بعنوان سنة 26 و2000 موزعين على 14 اختصاصا وفق قرار صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني وكد خلال أشرفه على جلسة عمل لمتابعة خير الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو الحالي بالشراكة مع جمعية واندي وان دريم، أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيدا لحق كل مواطن في العلاج الآمن والقريب وذي الجودة. وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانون من الماء الأبيض. تمنح فيها الأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعرفة المنخفضة وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وسيتم تنفيذ هذه المبادرة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. في العالم الخارجي، الباكستانية ترفض رفضا قطعا تقرير سي بي اس نيوز بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نور خان الجوية، قائلة أن هذه الروايات القائمة على التكهنات تهدف إلى تقويض جهود تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. وضحت الخارجية الباكستانية أن الطائرات الإيرانية المتوقفة حاليا في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، كما أن باكستان تظل ملتزمة بدعم جميع الجهود المخلصة الرامية إلى تعزيز الحوار. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليبف يرفع نبرة التهديد مؤكدا جاهزية الجيش للرد بحزم وتوعد بمفاجأة غير متوقعة للعدو. وشدد قليبف على أن المقترح الإيراني المكون من 14 نقطة هو السبيل الوحيد لنجاح المفاوضات، محذرا من أن المماطلة ستزيد والتكلفة على دفع الضرائب الأمريكية. من جهتها أشار الرئيس الإيراني لأن بلاده مستعدة لخيارات لا حرب ولا سلم إذا لم تحفظ كرامتها، في حين رد الرئيس ترامب بالتلويح بتوسيع مشروع الحرية ليشمل عمليات تتجاوز مجرد تأمين السفن في مضيق هرمز. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2. وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينال العاده وفي رحله جديده. مرحبا بكم في رفماق 3 12 ماي 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعة ونص. فيهم نرجع على مسار في تونس والعالم من اخبار اخر الاخبار واخر تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي يلوم برشا على الاكراد ويقول سلمناهم السلاح، ولكن ما ادخلوش السلاح الى الداخل الايراني والى الشعب الايراني. مغشش على الاكراد دونالد ترامب. نحكي كوره ونرجع على الترجي. امبارح في الليل تقريبا قرار رسمي من هيئة المديرة للترجي، إقالة الفرنسي باتريس بوميل اللي مش يكمل آخر مقابلة في الموسم، مقابلة الكاس، في تم التعويل على المدير الفني للشبان اللي كانت رأس الإطار الفني للترجي في الفترة ما بين ماهر الكنزاري وباتريس بوميل. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تلت الساعتين ونص. السلام عليكم من ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر ربي يعطيكم ما تتمنى، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سوديسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق لوغران، ما نعرفش هل سيتم دعوته في إطار استشارة هيئة الحكماء للترجي. طبعا لوغران لبرنسة صباح النور.
1: صباح الخير، ربي هنيك، ربي باقي السطر علينا وعليك. علاش نقول لك طبعا وبكل سرعة؟ لأنه خويا اللي هو أنا محسوب كي بالضبط عبد القادر بن سعيد هو في هيئة الحكماء، وحمد المد بيموت عليه ويحبه، وفي كل ما يتقابلوا في هيئة الحكماء يقول له يا اخي الحاج بيه ما يجيش.
0: وينو الحاج؟
1: وينو الحاج؟ يا اخي الحاج مش في هيئة الحكماء. هي الحاج في
0: هيئة، هذه فرصة باش يقيدوك فيها.
1: الحاج في هيئة الرافماك مش هيئة الحكماء. نحب ربي نبدا اليوم الصباح المبارك على الناس الكل ان شاء الله.
0: امين.
1: الف الف الف مبروك لحمام سوسة العودة الى المكان الطبيعي نتاعها. والله يرى في البارح العشية عديت ساعة ونص ساعتين نقول كل في الكل في مقابلة حمام ننف وحمام سوسة. يا ولدي يا ولدي ديفيزيون ناسيونال ما يلعبوش هكاك
0: برشا كورة، برشا فرص
1: وحليها الكورة وقدس سامبل الكورة وقدس كذا. برافو عليهم الزوز. حمام ننف مازالت عندها أمل باش تطلع حتى بتلعب البراش. نقول له يا أخوي هكا نحبوها الكورة شوية كده بيبز وكل شيء، ما مش
0: كحاجة
2: إن
1: شاء الله ناركم زين، إن شاء الله ناركم سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الزمن.
0: يا ولدي ما ردوهاش تفدليك، أنا والراجل تدمغ أنا مدرب حمام سوسة. إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يحفظ وربي يهدي جماهيرنا في كل الملاعب ولات قاعدة يرمي دبابس في الميتون. ماتشوت مازالت تلعب راه وتلعب، والفريق مازال عنده شانس وجماهير ترمي في الدبابس. دونك الكولتور اللي دخلت في ملاعبنا ما نفرحوش بها برشا، ولكن ان شاء الله يا ربي حمام ننف تلتحق بالفرق اللي باش تكون في الرابطه المحترفه الاولى، لانها عملت البارح فوليوم دو جو اكسبسيونيل، كره على البار، كره جارديان راس راس، عكست برشا معناها البارح حمام ننف. فريق نحبوه برشا، ما نعرفش مع شكون باش يلعب براج باش ما يتغشوش عليه المنافسين، ولكن حس سعيد الحمام ننف. والله ما عندي حتى فكره. لوغرو زيد المكي زيد صباح النور.
2: بالناس الكل انا توحشت تصريح نتاع مونجي بحر، ريتو البارح بالحق مونجي بحر بالحق يا حسر عليه. اون توكا كيما قال الحاج طرح مزيان، ان شاء الله نهاركم زين العباد اللي قصد ربي للخدمه. وبدات تخرب الفاكونس البارح، عرضني صاحبي معناتها قال لي بربي احكي انت ورفيق في السيف شنو باش نعملوا لاولادنا. قلت له من توا نحكي. قال لي يبدا احكي من توا
0: الجمعه الاولى نتاع جوان مطلعين هما الاولاد.
2: صحيت دونك الفوبي نتاع لي بارون، ربي معاكم وان شاء الله المهم ناجحين وربي نجح جماعة الباك.
0: نحكي بعد شوي قرب. أمين يا ربي. نحكي بعد شوي على إقالة الفرنسي باتريس بوميل. كنت حاضر في الاجتماع، أنت شفت الكلاب اللي قالوا بوميل. تحكينا بعد شوي خفية الاجتماع. جيانا سليني جيانا سباح النور.
3: بونجور صحي لكم، نتمنى تكونوا بخير. طريقة السلامة للناس الكل، الناس اللي مشى لخدمها، الناس اللي مشى للقرايه نتاعها، بون كوراج في الامتحانات. نحب نحكي لكم على خبر محلي اللي هو يتعلق بالفيلم الوثائقي اطباء غزه اطباء تحت القصف. فيلم هذايا اخذ البارح جائزه البافتا كما تقول انت الاكيفالون تاع الاوسكار في بريطانيا، بالرغم اللي قبلها كانت منعت البي بي سي رفضت انها تعدي. وهو يحكي على الاطباء اللي في غزه واللي تعرضوا للقصف، وانا من خلال خلال الفيلم هذا وحديثنا عن الفيلم هذا. نحب نبعثوا اون بتيت بونسي اون غراند بونسي لطبيب نحبوه برشا عنده أكثر من عام من ديسمبر 2024. نحكي على حسام أبو صفية الطبيب اللي كان في مستشفى كمال عدوان ولليوم محتجز عند الكيان الصهيوني ويتعرض لبرشا تعذيب وإساءة ومعناها الشهادات من عند المعتقلين والأطباء قاعدة تقول لي هو يتعرض لحاجات خايبة برشا. دونك حتى كان نجمو نعملوا حد شيء على خاطره ما نخموا فيه ونتذكروا اللي فما شخص طبيب مازال عند في سجون ومعتقلات الكيان. أما مبروك للناس اللي صنعت الفيلم كوثيقة تاريخية يقعد للتاريخ للأطباء هذوما اللي شنو تعرضوا له طيلة الحرب على غزة. صباح الخير، صباح النور،
0: صباح الأنوار. ربي يرفع لهم وعلى الشعب الفلسطيني، ربي يفرج على كل الأسرى الفلسطينيين. نجم النجوم، نجم التحاليل الرياضية لوغرون ناصر بدوين سورة. صباح الفل،
4: مرحبا رفيق، وينك؟ ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله ربي يحفظ الناس كل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله اللي مشي الحاجه ربي يقضيها له، ربي معاكم. سلم على تونس، في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس
0: كل. ربي يحفظكم الناس كل. كما قلت نحكي بعد شويه على قرار اقاله بومال. امبارح سالتك قلت لك كان انت مسؤول، قعدت ازيت وقلت لي ما نعرفش. انت قلت لي
2: انا
0: ورقه
2: حامل مسؤول كبير، وين نقص له انا؟ مطار جربه
0: صح، يعبد غادي
2: نكري له لوكاسيون بانسيش،
0: سايبو في الكياس في حومه كلها مكشخين، سايبو يتحمل مسؤوليته. الجولدن بوي حتى بالحاس حتى
5: بالجولدن. ان شاء الله نهاركم مبروك، معناه ان شاء الله ان شاء الله بكله بالتوفيق. وكما قال النصر اللي عنده مشروع واللي عنده حاجه يخمم فيها يصدم واش عليه، خاطر هكاك يلزمنا نصدموا في كل شيء والباقي على ربي. سينو والله انا بكري سمعت كلمه نحب انت ديما تعودها وباش نعمل لك ريمارك، قلت فرصه راس اراس. شو معناها
2: راس راس؟
5: بكري قلت راس راس برشا فازيت راس راس، ما نعرفش شنو
0: معناها
5: تيتا تيتا.
2: راس
5: راس فرانكو عرب و
2: ربي معاك
5: نار زار خفيف
2: جيتي احنا تسك اخرج فصل غناء
0: يقدم هذا على اساس دعابه، معناها هو في مخه تو قاعد يخفف الايميسيون، فهمت؟ هنيئا للمنافسه كلها مشات لمين قاره، الناس كل نزلت مشات. سلموا على مين وعلى كل الاصدقاء لوغرو نجم النجوم القناص والسنايبر رامي الفوراتي. رامي
6: نهاركم زين، شان نهاركم اسعد
2: الايام.
6: نهير اليوم ثلاث منا كان نهارات اللي يبدا واحد يستنى فيهم وشايهم. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الراف تقهقر جوارديولا الى المركز الثاني، لامين يامال في المركز الاول بعد ما هز علم فلسطين البارح في الاحتفالات. اللهم صل يعني بك الصوره.
0: عنده شونس جوارديولا ولا في الماتشات اللي مازال وانا ارسنال تخسر؟
6: لا والله مش نقول لك ينجم كريستال بالاس اخر طرحه قمتوا كاخر مباراه ينجم، ولكن اللي حابين نحكي عليه بالحق لامين يامال البارح عز على العالم العربي الكل اللي عملوا كبار كل عليه، معناه في العمر هذاك كيفاش معناه ماشي مع الحاجه وما يهموش والراي نتاعو يقولوا. وبيانسور حاجه اخرى للمحبي الكره، اليوم مباراه مهمه برشا لكريستيانو رونالدو السبعه نتاع العشيه، الهلال والنصر السعودي. كان تحبوا تحضروا على كريستيانو، يمكن اول بطوله في السعوديه اربع سنين عنده غاديكا، يمكن اليوم اول
0: فينالة.
6: لا مش في كيما الديربي نتاعنا فينال شامبيون كان يعملوا نيول ولا يربحوا كل كلوب بالضبط، وضعيتهم الهلال وضعيتها كل ترجي. كريستيانو اليوم ينجم يهز البطوله السعوديه
0: اول مره بشي.
6: اول مره
0: اللي مشي يصرفوه
6: كريستيانو ماشي جاي اول مره هذه اول مره وهو بيدو قال لك ستريسيه يعلم بها
0: باللي دفعوه فلوس
6: باللي دفعوه لا شامبيونز ليغ
0: هز جمهور الترجي مش مسامح دانو والجمهور السعوديه
6: صبر على كريستيانو.
5: ريت مره حكينا نحن ديبا هل سوا نتاع رونالدو باهي ولا فينا المو سيتون بول، معناها الشامبيونه ما عادش يتبع فيه حد براتيكمون، ماكش ماوش موجود سوق لي بلاتفورم من الاول، من الاول كانال تعدي من بعد اقل معناها انت تعرف لي
0: ريزولتا. لا مانيش ريفيرونس، ما حبي الكره المرنه بالكوره، احبي كريستيانو يتبعوا فيه معناها وين يمشي اللي فيه الاولاني نتاع الشوك سي نورمال، معناها باش تلقى ارقام كبيره. ومن بعد كوميم الامور ستابيليزي ولات في نيفو معين نتاع متابعه نتاع بيب نتاع سبونسورينغ نتاع حديث على البطوله السعوديه، تشوفها في كانال تشوفها في تيفان تشوفها يحكيوا على البطوله بسبب وجود النجوم هذه. شكرا رمروم، تنطلق الرحله. سلموا عليكم وين ما كنتوا، والبدايه بعد لحظات بالزبيك فاصل ثم نواصل. هذه رفماك حتى للتسعه ونص.
7: رفماك بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في القام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
8: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: شو صار في حلقة البارح؟ كان ناس البرنامج رامروم فيلم موعد نسمعوا توت سويت الزابينغ.
8: زابينغ
6: حاتم بالحاج والعيد الكبير بسم الله قصة اش باش نحكي لك عليها. اي لا لا عنده اقتراحات، عنده سيفة اقتراحات بالدنيا.
5: لنا بلي من المنتج المستهلك انا ناكد لك عام الجاي 20-30% من بالحق بالحق
0: مش تحط لي معناها الخاصيات نتاع العلوش اللي تحبهم وابليكاسيون علوش
5: آه. مثلا اغزر راهو العليلش معناها نعرف تقزم في الاقتراح
0: والله
6: ورجع لك
0: نسال على تو انت تقول ابليكاسيون علوش ما نسالكش ما نفهمش معناها
6: لازم حكات وعلوش
5: لا لا بالحق
6: لو مازال في الاقتراحات راهو اي لا لا مازال مكمل
5: يمشي يرى الطبيعة يخو علوش
0: طيارة البركة أبليكاسيو علوش وشوبينج علوش أما بربي
6: لو بخلاف هذا حتوم بسم الله ما شاء الله قديش يفهم على الرمش الخبر أي لازمنا مترجم لهنا راه من الاخ
0: المتقاعد يولي نجم يخو يكون عنده خدمة أخرى ولا جيراي أخرى ما يخسر 20-30%
5: مش الكل تتنحى
0: مش الكل تتنحى معنا يقعد
5: مشروع القانون عكس كلامك خطرانك قريت اللي يمنع
3: الغاء المنع
5: المنع
0: نخدموا لك مترجم بالعربي
6: هذاك بتاع الكونغرس هكا واحد يترجم
0: الجزيره يترجم لك
6: فوق حد هيك ترافيق امبارح اختب عاد وعمل
0: للامانه موضوع اهم من موضوع نرجع شفت تصوير مش تصوير فيديو وحاتم بكل خشوع ويقرا في الفاتحه وعمل دعاء الزواج عمل دعاء الزواج دعاء للابناء ان شاء الله دعاء مستجيب
5: خاطرني انا معني انسان نقل
0: انسان وكه وانسان خلينا في انسان ما تزيدش حاجه
6: يا رفيق عقل لا ونزيدك زياده يعجبني كيف يستغل الفرص اي يسال رفيق سؤال قال شكون هو ابن الليالي الاجابات هكا وحتوم يبدع وحده من غاد
5: ابن الليالي
0: عباره نستعملوها ونطلقوها على ماذا
1: سهر الليل
0: إنسان سهر لي ود
4: سهر الليل الليل واللي حب يغنى في الليل والشيخ
0: حب الغناء وكل وش بكم تقذروا الحاتم
4: خطر الحاتم
0: جهان
5: ابن الليالي ذهل إنسان عنده خبرة كبيرة في الحياة و...
6: يشكر في روحه في العراضة
0: وذكي ولد منزل بورقيبة
6: وكرونيكور كنت
5: يودي تغش علي يا ولد رسل
6: أما بالله في وسط ذي الكل خويا زياد شبيك يا أخوي شبيك على الراف يا ولدي يودي يهديك أمان سايب الراف شوية
5: كوستاريكا
0: جواب صحيح جواب صحيح كان سألته لو ورا وغرب
5: والله كان سألته لو كنت مش أقول لك سان دومينغ
0: ما هو مريض يبدأ يشوف الكرة الأرضية في راسه واحد
5: يا ولدي في الشارع عاد لعبت
0: تعمل ليك طيب حاجه امي قالت لي بربي انت وريته الخريطه قلت لها انا ما نعرف ايش هكاك شو قلت لي تعيب فيه قلت لي امي قالت ما انا عيب عندي شمي نحكي معاها قلت لي شو معناها امي قالت سيدة
6: ليه
0: شو العيب في اللي قلته
6: نطلب في امي امي ليه ليه ليه ما قلت شك اثبت هذا اثبت على الفارق اللي تكلم عنه هاي واش هكا تو ولا شي واحد يفضفض يحكي اي حاجه تو باش نقفلوا عليه لا لا لا سامحني لهنا غالب سايبنا اخويا الراح هاي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
8: زابينغ
0: تحية للجرام
1: يلا عايش يا رمرو
0: العمليات الإحمائية شكون ميت زعما شكون
6: أنا فقرة هذه مسميها في مخي إيش اسمها
0: زعما شكون
6: زعما شكون والله أنا والله في مخي شكون ميت
0: توت سويت زعما شكون
8: زعما شكون
0: ثلاثة اثنين واحد توب مواليد 20 أوت 1981
5: دونك وارجي
0: ليس بلاعب كرة قدم
3: فنان
1: تونسي راف
0: ليس بتونسي
6: خلينا أوروبي
0: ليس بأوروبي
4: مغني
0: يغني
6: احنا قلنا راجل
0: مسألنيش
6: رجل
0: رجل
5: يلا مصري
0: مصري
3: على قيد الحياة
5: 81
3: من نعرف
5: لا أمه
9: عزيز
0: على قيد الحياة.
1: جيل تونس
0: ما جيش تونس جي جيل تونس جيل. جيل.
2: لبناني
0: مصري. مصري اي قلت
2: مصري.
0: لبناني ما عندوش جنسية.
4: متزوج فنانة
0: ما هوش متزوج فنانة.
9: يمثل عامل افلام
0: عمل لندي سلام والي نور الشريف.
5: ولد عمل مشكلة في المكتب عمني ولا
0: لا؟
3: مازال كيطلق؟
0: ما عنديش
3: فما
0: فكرة.
3: أخبار المدة هذه على طلاقه؟
0: ما عنديش فكرة.
1: عنده برشا وليدات.
2: أي
0: عنده برشا
1: ما عندوش ثلاثة أربع أولاد.
9: ما مفهومك البرشا
0: خليك فاية الحكامات نحكيهم بعد يزيد
2: رفيق عنده غنية نمبر وان. لا لا
4: لا رفيق مثل مستاذ كوميدي
0: ملا
9: بوغوس معنى معروف لا لا معنى
0: معنى عنده شكون بوغوس
9: المعجبات متاعه معنى عنده برشا معجبات
0: اي واحد عنده معجبات متاعه اي واحد
2: تي رفيق يخرج معجبات متاعه بوغوس
4: صحيح عرفته انا عرفت
5: عمل برنامج في التلفزة في رمضان عم ناول
0: لا
3: برنامج مسابقات مواهب متاع كيما اكس فاكتور ذا فويس تر اكاديمي شارك فيهم كلجنة تحكيم
0: ما عنديش فكرة
1: هذا مثل مع نور الشريف
0: ما مثلش مع نور الشريف لنديس الموالي بسيوني بسيوني
1: بسيوني
0: باش تلميذ ذكروها
2: ايه ودي ما عنديش معاهم
3: أسرة مع بعضين
0: يلا ناس
4: عندي اسم نقوله طيش
0: قول طيش
4: ثامر حزني
0: اخرش هاي رام
1: شوف
0: بيك تضحك على الناس
9: مثل فيلم الفيل الأزرق
0: الفيل الأزرق
9: هو
5: في قلبينات
0: يلا
5: يلا باهي يظهر لي أشقر شعره عمل
0: ما هوش أشقر لنديس الموالي
1: حدا
0: تونسير
2: استوار كان
0: استوار
3: أسمر البشرة
0: عادي
3: كيفنا
1: مش ناخذ لطفي مش ناخذ
3: مصري مصري
2: خذير رتلت انتسيبي معانتا ولا كم
0: لا ما خذيش رتلت انتسيبي لندي سلام والي
1: بسيوني
0: بيت العز يا بتنا
9: بيت العز أحمد عز
0: اخرج
3: يا
2: انا وحاتم والله
5: غنى الغزاله رايقه
0: اي
5: من عرفش اسمه
3: محمود عبد العزيز
0: اخرج
3: ولده
9: كريم محمود عبد العزيز
3: كريم محمود عبد العزيز بتاع الغزاله
0: رايقه اي ليه علاش قلت غنى الغزاله رايقه
5: قلت لي سير انت
3: الغزاله
0: ربت
5: الا اميمه
0: هو اللي غنى الغزاله رايقه
3: الفيلم مع بعضهم
2: احمد سعد
3: لا
0: انا ما قلتش غنى الغزاله رايقه ما قلتش قلت شكون عنده سؤال
3: محمود سؤال
0: محمود عبد العزيز
3: لا كريم محمود عبد العزيز
0: احمد سعد جواب صحيح زياد المكي
2: السوار
0: احمد سعد جواب صحيح زياد المكي نكتفي بهذا القدر فاصل وننطلق في التراند
10: راف ماغ publicité. Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24 Go RAM et 512 Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz, prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 5G. Adapte à votre rythme. الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس يمكن تكون أنت من الرابحين
11: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا نحقه
12: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
13: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة. الدار دارنا.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة الترند جور تو تسويت في الراب ماك
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تراند دو جور
1: تداعيات الدربية الترجيرية التونسي يعلن البارح على انتهاء تجربة المدرب الفرنسي باتريس بومير مع الفريق الأول كريستيان براكوني باش يتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي مقابلة مدنين مهمة جدا بنجردين عفوا مهمة جدا بالنسبة للترجي لأنه في حالة يتعثر الترجي يروح خارج رابطة الأبطال الإفريقية في حالة فاز النادي الرياضي الصفاقسي إلى جانب مقابلة الكاس دونك ثلاثة مقابلات هذا وما تبقى من مقابلات بالنسبة للترجي في الموسم هذا باش يشرف على فريق الأكابر مدير الفني للشبان كريستيو براكوني البلاغ ما كانش فيه حاجة كبيرة ثلاثة جمل قرار الإقالة واسم المدرب اللي باش يتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي القرار البارح خفت منه ناصر انت قلت ما نعرفش ماهوش سهل تخرج انترنور تخلي الانترنور الترجي مشيت في القرار وأنهيت تجربة الفرنسي باتريس بومير غضب كبير من جماهير الترجي على السوشيال ميديا مطالبات بالمحاسبة مطالبات بإقالة المدرب مطالبات بالاستغناء على عدد كبير من اللاعبين مطالبة زادة كيف كيف بإقالة بعض الناس خليني نقول يزيد المنصوري المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي كيف كيف مطالبات مشيت حتى لإقالة واستقالة رئيس الترجي حمدي المد في وسط هذا الكل قرر الاستغناء على باتريس بومير ناصر
3: هو بالنسبه لي انا علاش البارح انت سالتني سؤال وقلت لك انا راهو معناتها ماهوش قرار معناتها سهل بالنسبه لي انا خاطر راهو عنده شهرين ونص من يتعير راهو ترجي مش متعود انه كل شهرين ونص يغير مدرب معناتها هذه في الثوابت نتاع ترجي الرياضي التونسي
1: اذا كان ماشي نحو الكارثه
3: نحكي لك انا بالنسبه لي انا ترجي الرياضي التونسي عودنا في السنوات الاخرى كل يعمل اختيارات معناتها كانت مهمه لكن ظهر لي في نهايه العمر الراجل ما نجحش اللي شيفر الكل وراه وقت اللي خذاه ليكيب على مال كازاري كانت الاولانيه وهرب اربع بونت وقت اللي خذاه هو ليكيب معناتها شوف كيفاش ولات دورته الترجي عمل اربع تعادلات ورا بعضهم في مسيره الترجي ظل عمري ما نذكرش اللي عمل اربع تعادلات ورا بعضهم هذا الكل ياكد وخروجه من الشامبيونز ليج في الدور نصف النهائي كان ياكد انه الراجل ما خدمش الخدمه اللي جاء مطلوب بها هو جاء باش يعمل نقله نوعيه بالترجي خاطر في مال كان زعما مال كازاري فما النتائج كانت موجوده لكن الاداء اللي بعد ساعات يمكن كان ما يريقش برشا حبات ترجي يحسوا ان الترجي ما يقنعش هذا لا عاد فما اقناع ولا عاد فما رجلتا معناتها زوز غابوا انا بالنسبه لي انا تمشي اللي بشايفه ترجي بتبيعه يقول لك انا اليوم في وضعيه صعيبه في وضعيه نخسر لقب قدام النادي فريق قدام جماهيره مش حاجه سهله مش تتعدى هكاك المدرب مش راجل المرحله يتنحى وهذاك هو
1: يزيد المنصوري هو من استخدم باتريس بوميل وقال نعرفه مليح
3: هو تحمس وليته
1: اوكي اليوم كي هو اللي جاب المدرب هذا وفشل كي هو اللي جاب مجموعه من اللاعبين والنتائج ما تبعتش مانيش قاعد نقول اللي جاوا كلهم لاعبين فاشلين ولكن النتائج ما تبعتش بالمجموعه اللي جاب بها المنصوري يكمل ولا ما يكملش
3: انا رايي ما يكملش علاش نقول انا وقت اللي جبت انت من لعبيه شنو هو البروجي اللي انت عملته معاهم صح والحاجه وقت اللي جبت مدرب راهو انا اول
1: واحد هو جاي في وسط الموسم ناصر معناها زيد غادي باش تلقى انت انتدابات سهله ماهيش سهله في معناها في جانفي في الميركاتو لا لازمك تجيب ما كوميم السوق ماهيش كيما سوق ميركاتو الصيفي معناها كي نرجعوا ليكزامبل نتاع البي اس جي مدير رياضي راهو مش ياخذ 6 شهور كان فشل تمشي ما تمشيش يتنحى ما كامبوس معناها تو موجود قبله ليوناردو نتاع الميلان قعد عام واثنين وثلاثة ويفشل وبعد تم التخلي عليه. معناه هل تظن أنه الفترة كافية لتقييم عمل يزيد المنصوري أي ولا؟
3: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي أنت تقول لي انتداب لانتداب ينجح تربح وانتي يفشل تتحمله وانتي. بالنسبة لي أنا بتخب مش بالأسماء. أنا بالنسبة لي أنا ترجي عمل انتدابات 10 انتدابات يتسمى تو نجح واحد اللي هو تو بدأ يعطي في إضافة معتها بالنسبة لي
1: حمزة
3: رفيعة. باستثناء حمزة رفيعة الكل كانت انتدابات فاشلة معتها مش بدأ واضحين رفيق. وسمعني أنتي أخي لازم تجيب أسماء باش تعبي بهم الليستة بتاع الترجي. راه الترجي مش مستحق الناس هذوما. ترجي مستحق انتدابات سيبلي في وضعية معينة في وقت معين باش يمشي بهم بالشامبيونز ليغ
1: باش منولي واش نحكيو كل معناها بنفس ردة فعل الجمهور. 6 شهور كافية لتقييم عمل يزيد المنصوري وقت اللي هو جاي في ظروف بتاع جانفي وما فماش ميركاتو كبير وقتها وجوالات الباهين الكل مصحيين نمشي يجيبوا من وقتها.
3: ما تجيبش يا رفيق كي ما عندكش اسماء.
1: ما عنديش افون سونتر لازم نخلق افون سونتر
3: تجيبوا وتحطوا على البنك وتطلعوا تريبيون وانت ماكش مقتنع بيه. ما زيد كيما فما زيد حاجات اللي هي لازم نكونوا مقنعين بها زيد باش
1: معناها يلزمني نحاول نمشي انا في بيست مثلا نتاع دانو معتاش الى حد لين ترجي غضب من الجماهير يمكن يتم التخلي عليه. ما حبيت نقول لك ليزافون سونتر الكبار اللي في البيدجي نتاع ترجي وقتها ماهمش ديسبونيبل معناها ماهمش مشكومش يسيبه لك من فريقه. معناها هاني قلت لك هل 6 شهور كافي؟ انت تقول كافي نستغنى عليه. انا مانيش مقتنع بانه النجم نقيم عمل مدير رياضي يخدم على ميركاتو شتوي اللي هو تعرف انت اصعب ميركاتو باش يجيب جواريات معناها ولا برنس
4: ترجع عندها انتونيت برا ولا ما عندهاش؟ هذا انا سؤال نسال فيه في روحي باش نرجع خاطر للمنصوري المدير الرياضي. مدير رياضي لازم يكون عنده انتونيت في كل بقعه. تخيل اللي يجي فيهم الشارع كان النصر شكون قالوا عليهم؟ قالوا عليهم رفيق قالوا عليهم المنصف قالت عليهم عين تعرف الكوره نجيبه ونجربه. اما في الترجي ما فماش اللي بتجيب تجرب وانت مكسور من روحك. انا يظهر لي باتريس بومال جاء متصنت كان تثبتوا عليه من الاول وقت جاء للترجي طلب مونطور كبير ياسر الترجي لبس عليها اغنيه مونطور هاي خل نغمهم بالمونطور تلهينا في المونطور. انا نقول يطرد اليوم قبل غدوه في هو طرد تو اذا كان الكونترا زاد يزيد نرد بيننا يا رفيق ديما في الكونترا
1: وموضوع الكونترا يهم الهيئه المديره نتاع الترجي علاقه بالبومين تم التخلي عليه. وي رامي خالد
5: هو الاخطر من من من ازمه النتائج بالنسبه لي ما راه انه مشكله ايدنتيتي نتاع الترجي اللي هي ضاعت في الهيئه الموجود توا معنا ما بين المنصوري وما بين بومين ليدونتيتي ليماج نتاع الترجي كي تشوفها كي تفرج فيها حتى كي متفرج عادي ما يظهرلكش كالفريق اللي يخوف. هذا زاد راهو افونتاج قاعده خسرته الترجي في المباريات اللي فاتت الكل. الناس الكل اللي تعرف اللي قد ضعف الترجي ولا
6: واضحه
5: ما همش قاعدين يصلحوا في الحاجات هذيك داخلين ما تحس حتى الثقه ما مش كاللي ساعات النتائج ما تمشيش تقول ولا افراد في الثقه ليه ذي بالعكس ظهر الملاعبيه ما عندهم الثقه في رواحهم والثقه منين يستمدوا من المدرب نتاعهم ومن المدير الرياضي. هذا كله ماهوش موجود في الترجي. هذاك علاش التغيير لازم يكون. انا معاك في فكره انه الميركاتو الشتوي في الاخر الملاعب الباهي ماكش تقاه بلاش كونتراتو في جانفي باش تقاه ديجا في البيك نتاع الروندمون نتاعو في الموسم هذاك. ولكن زاد كي نجيب 10 ملاعبيه منهم 9 ما نستغلهمش زاد هذيك امكانيات وفلوس الملاعب اللي باش يخرج زاد باش نخلصوا بوميل كي باش يخرج بعد عامين شوف قدام شهريه باش ياخذ زاد هذيك امكانيات وموارد لازم نعرف فين نستغلها ونعرف كيفاش نستثمرها في البلاصه الصحيحه.
1: نسبه من جماهير الترجي تطالب كذلك بخروج حمدي المدب. يكفي ما قدمته للترجي مشكور. حان وقت المغادره والترجي لا تقف على اي شخص ولا حتى حد.
3: هو الكلام هذا انا سمعته في برشا جمعيات يقولوا نفس الكلام هذا والجماهير هما بيدهم في الجمعيات الاخرين يتندموا على الرؤساء اللي خرجوا معاش القهوه. راهو رضا شرف الدين راهو مسكين خرجوه معناتها بالطريقه هذيك ودفع برشا فلوس وقالوا له اخرج وبرا امشي تو نلقاو شكون يسير. اليوم تشوف وضعيه النجم الساحلي في وقت مش بعيد. انا نحكي
1: 105 مليار ديون. سمعت الرقم البارح
3: دوخ
1: 105 مليار ديون باش نرجعوا للصفر معناها يلزمنا 105 مليار في الدوخ.
3: دوخ انا بالنسبه لي انا نحكي اليوم على التجارب على الاقل اللي تعديت وسمعنا نفس الكلام اللي يتقال عليهم هذوما شفتهم انا التجارب وتعديت منهم حتى في وقت مش بعيد. انا نقول لك باش تلقى رئيس بالثقل نتاع الحمدي المدب معناتها مش سهل لانه رئيس عنده 19 سنه يترأس الترجي الرياضي التونسي وعمل انجازات رياضيه كانت مهمه
1: وعمل فما اخفاقات
3: وعمل برشا اخفاقات موجود مش في نجم يهز الدنيا كل يا اخي يلعب وحده هو مش يلعب وحده. فما جمعيات وفما نوادي وفما فرق وفما منافسين وفما اخطاء وفما حاجات تمشي وحاجات ما تمشيش. سيرتينمون اي انسان يخدم خدمه فيها الايجابي والسلبي، لكن هو اكثر انسان معناتها قادر، وجماهير الترجي تعرف مصلحه الترجي. اما انا نقول معناتها من المنبر هذا راهو صحيح الترجي تنجم تقول عنده رجال وهذا الترجي ما يقف على حتى حد وهذا عادي والمسؤولين الكل تتعدى، هذا مشاعرات مزيانة. أما إن شاء الله نقاو البروفيل
1: نتاع الأرض الواقع بعد شنو اللي موجود. معناها نذكر عمار جمل حكى الموضوع في علاقة بالإتوال، ورجعت الناس للفيديو الشهيرة اللي الناس مشيت لرضا شرف الدين ربي يفرج عليه وسبوه وكذا وكذا، وأخرجوه الراجل من الإتوال. ومن بعد الفترة هذيك شفنا الإتوال الأزمة اللي فيها. دونك إنه الجمهور يعرف مصلحة جمعيته ما نوافقش 100%، لأنه الجمهور جزء منه يتحرك برشا بالعاطفة، حب يحب الجمعية سيفري، ولكن يتحرك برشا بالعاطفة بالامبولسيف متاع لحظة غش كذا. أنا استبعد في الترجي ولا في غير الترجي أنه اليوم فما شكون ينجم بالظروف متاع الكورة متاعنا والسبان، وسامحوني تطيح لقدر، شكون مازال يقبل يجي يحط الفلوس متاعه ويعرض هو روحه للسبان وعائلته ولده وبنته وكذا ومرته. أنا استبعد للأمانة كي نغزل في المشهد كي نعرف كبارات الفرق الكل من الترجي للفريقي للإتوال للسياسات، والواقع قاعد يأكد في هذا من عزوف على ترأس الفرق. دونك ثقة الناس اللي طالب بخروج حمدي المد بأنه فمش كوم شيجي، فما برشا كبارات تحب الترجي وناس في عالم البزنس ورجال أعمال وكذا، ولكن هل متأكدين أنه مشيجي ويعطيوا الفلوس للترجي؟ هذا يبقى السؤال للأمانة، يبقى
3: السؤال مهم. هذا جواري
1: السؤال في علاقة برئيس الترجي والترجي ومستقبل الأحمر والأسفل.
3: فما حاجة رفيق على خاطر والله بكري حكينا فيها شويه، لكن ماذا بينا نحكي عليها. كانت تحب نرجع على الماتش شويه اللي صار في الدربي بين الترجي وما بين النادي الافريقي. راهو حتى الجماهير راك حتى انت بعد ساعات مسؤول في وقت من الاوقات، وقت اللي ما تعرفش تتعامل مع الفريق نتاعك بتعله الفرحه ولا بتعله الكركاج اللي ينجم يخلي الفريق
1: تحكي على الكركاج.
3: انا حبيت نحكي على الكركاج اللي صار في المباراه هذه. انا بالنسبه لي انا الكركاج هذاك في وقت هذاك انا نعتقد اللي كان مهم بالنسبه للنادي الافريقي. الكركاج هذاك خلى النادي خلى الحكم يوقف المباراه اكثر من 12 دقيقه. في نهايه الامر انت وقت اللي الفريق كان يهاجم وكان يهاجم بطريقة معناتها كبيرة برشا، كان ينجم يخلق برشا مشاكل
1: مع الوقت قاعد يعيا لأنه ماتش كامل هو يجري وراء الكورة.
3: انت اليوم تجي تعمل كركاج ب 12 دقيقة تعطي فرصة للفريق باش يريكوبيري ويعمل ستريتشينج نتاعو ياخذ تعليماته من عند المدرب، ياك انت بتبيتك ساهمت معناتها انه الفريق ينجم ما ينجحش في المباراة نتاعو. ربع ساعات نعملوا حاجات ما نحسبوهاش وتنجم تضر الجمعيه نتاعك من غير ما تفطر.
1: وحتى جماهير الترجي شفت شكون مهبط فيديوهات على الموضوع هذا، شفت يوسف الكلام شكون تكلم على الموضوع هذا، لانه مش الجمهور الكل كي العاده الجروبات سوء تقدير كذا. ولكن كما قلت وقت اللي انا ترجي نحكي اليوم تو كترجي، ترجي نازل على النادي الافريقي نعمل انا كركاج رتح ناس كلها 12 دقيقه، الورك مع الوقت ديما الفريق اللي يجري ورا الكره باش يتعب. هذا امور علميه معناها. دونك انت وقتها رتحت الناس الكل وعطيت سوفل وأكسجين للفريق المنافس نتاعك، وهذا ما يتحمل مسؤوليته شكون؟ معناها بعد الجمهور ما تجمش قولوه الكلام هذا، قالوه حبايه ترجي قالوه كذا، ولكن في الاخر هذا علاش قلت لك راه مش ديما الجمهور يعرف وين مصلحه جمعيته. شفناه في كره اليد جمعيات الكل يخرج ملاعب يوزوز 2 مينوت و 4 مينوت خاطر يحب يشعل افلام ويحب يشعل كذا ويقلب ساعه دربي ويقلب كلاسيك،
3: وهذا ما ينقصش الميريت نتاع كلوب افريكا اللي عرفت تستغل هذا وتعاملت معاه كيما وعاملت ردة فعل إيجابية وربحت ماتشوا كوريكتومو وهزت اللقب.
1: حكيناه البارح وقلنا أمبلومو ميريتي على العام كامل النادي الإفريقي، أفضل خط دفاع، أفضل فريق يلعب خارج الميدان، أفضل هدف الشوات، الأرقام والستابيليتي متاع الإفريقي ما تنجمش معناه إلا أنها تأكد أن الإفريقي يستحق اللقب. دونك موضوع الجروبات بالحق يزم يلقاو فيه حل. معناه نعرف ناس تحب جمعيتها وناس فاناتيك وكذا، إما لازم يكون ثم كبير ينظم الامور، لازم يكون فما شكون يقول ليك ركاش باش توقف الماتش والترجي نازل اليوم مثلا، ليه ما نرميش انا افلام باش جمعيتي ما تتعقبش ليه؟ خاطر ولا فما زوز فئات من الجمهور، الجروبات والجمهور. أي. اوكي الجروبات هما ديما اللي حاضرين، هما ديما اللي ديبلاسي وهما ديما اللي كذا، ولكن هذا لا يعني انه عندك الحق تغلط. المسؤولين بقيه الجماهير لازم يلقاو حل، وهذا فالابل في كل الجمعيات. كلمه زياد في 30 ثانيه على قالت أبو ميل قال لك وانت وانا معاه البارح شو قلت له قبل المغادرة كوتش
6: كوتش أو رفواغ ميرسي ها Et on voit. Par, maintenant. Par,
1: hein? Rafi, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
6: Par la Rafi. Par les arguments. Rafi, on est content de la sortie. Et comme a dit Rami, le plus fort analyse de Rami, il a dit avec Boumel, بالحق الترجي فقدت ليدونتيتي نتاعها وعلى براو المدير الرياضي يا رفيق يتحمل المسؤوليه ما سامحني انت كي تجي تخدم وتجيب الممرن وما تحس الجمعيه قاعده تكربوري يا خويا ستة شهور راك تنجم تعمل حاجه تنجم تنصح تنجم تحكي مع الممرن اللي انت جبته واللي انت تحمل فيه مسؤوليته دونك انا ما نامنش بها الفكره هذه ستة شهور وستة شهور سامحني بالملعبيه اللي عندك هذو نجم تعمل بهم حاجه تخرج مخير بالمستوى اللي عندنا في الشامبيونار
1: ممكن
6: راهو فما جمعيات اخرى بصفر فاصل صفر صفر من ليمو وكبشت فيك معناتها في نون مع احتراماتي نحكي على الامكانيات الماديه ما عندك حتى مبرر
1: بعد الفاصل قولي هذا
3: لا على اللي باش يعوض بوميل ذاك اللي بالانتريم كل مره هو مدير كيما جاريك في مانشستر يونايتد وين تخسر يجيبوا هكا السنه خليه وصلها الشامبيونز ليغ هزه من ويتيام ولا دونك اعطيه فرصه لوجو جديده بوتيتر خاطر بعد ساعات راهو سوجو سيغ ان ديتاي تبدا واحد عنده القبول يبدا واحد مثلا ريسبكتي حتى كما هوش
1: اني بير
3: تكنيسي بيان سور
1: فاصل ثم نواصل رفمك حتى للتسعه ونص
7: رفمك publicité

0: مولاندور يودك باش نوازروا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقة لاسيورانس توصل لك ليديك. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد، ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tl. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001. Comar, c'est plus sérieux.
4: Papa, il est comment le voyage en bateau?
5: Le voyage avec GMV, من السفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر من السمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالويفي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: نرجع نلمد العواد والخطاوات ونلصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: من كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: السبعة وسبعة وخمسين دقيقة ما كفينش وما يبقاش برشا وقت باش نمشيو لأخبار آخر نختمو في علاقة بملف الإقالة في الترجي في علاقة باللاعبين يقولك ناس شكون يقعد اليوم في الترجي حبيت الترجي يقولك شكون اللاعبين المنتدبين بالنسبة ليك يقعدوا
2: بالنسبة لي أنا الترجي ساعة ديجا عنده 10 ملاعبين نهاية العقود متاعهم في جوان
1: أمور التجديد خليها للإدارة أنت شكون تخلي كان الناس كل تنجم تخليهم
2: شكون باش يخلي
1: بابا رفيعة يقعد مثلا دانو يغادر
2: لا انا من ناحيه دانو انا من بيد
1: انت مازلت مامن
2: دانو انا من بيد دانو على خاطر
1: الوحيد انت وام دانو بوه ما
2: هذاك الفرق بيني انا وبين الناس اخرين انا هاك العام لا سامحني هاك العام انا جبت ملاعبي سي رفيق وقعدوا الناس ما تقول لي هذا ملاعبي جبته بعد عامين عمل الاكسبلوا في السي اس اس ونجح هذاك الفرق ملاعبي البروفيل موجود ريوسيت ما مشاتش برشا حاجات خليت ما مشاتش أما ملاعب يقعد ديما بروفيل اللي نسحقه في البطولة
1: ينساس يقعد
2: لا
1: يغادر
2: ينساس
1: عامل
2: أنا بلانش سنعمل ينساس الفلوس اللي خذها من الكل وكأني في فاكونس وعطاته سي الاسبيرونس فلوس
1: واليوم رجع مميش ولا بن سعيد في الترجي
2: توا مميش خير من بن سعيد توا مميش في استابيليتي الرجعة هذه متاع مميش عجبتني برشا
1: معناه كي يتعافى بن سعيد يرجع ولا لا
2: ما يرجعش يقعد مميش يقعد مميش والله
3: فمش جيب الزلات
2: بالنسبة لي أنا الكرة فيهاش عاطفة يا ودي ريت الحانوت
1: لا مش فما مبدأ متاع برمي جارديا يقعد برمي جارديا إلا إذا كان ميفورم كبيرة وغلط كبيرة ما عملهمش بنسعيد
2: وقت اللي يكونوا القولة قراب لبعضهم مش بعضها لبعضهم اللي شد الحانوت خيري ويستحفظ عليه هو ذاك صح
1: حانوت
2: أي حانوت ذاك الحانوت
1: دوك اليوم يقعد
2: مميش يقعد مميش بالنسبة لي أنا ما فيهاش كلا
1: زيد تحب تجيبه في الترجي
3: الناصر على الكبار ونجيب بوحوش على الصغار
1: بوحوش للتكوين
3: انت رتبالك الكرة ما يمشيوش معاهم جوارد بونجور سافا كومون سافا تابيان دورمي جوارد ما كيجي تعرفوا ساهر
1: شعار والخطايا 25 مليون دونك بوحوش للتكوين ناصر الاكابر اكابر الفريق وين تجب
3: تنجح
1: بعض الاصدقاء يتفاعلوا يقولوا اخي الترجي خاسره تحكيوا عليه ما حكيوش على الترجي نحكيوا على خبر اقاله مدرب الترجي تداعيات الدربي حكينا البارح على النادي الافريقي وعلى استحقاق وعلى فرحه جماهيره للبارح في الليل والله نص الليل مساء مولا الجوريتم يجبدوا بعضه يعني ديار تورس كل شفته وين ندخل عبيد في ديار في سالة في قهوة يسجلوا في الماتش وتشوفك الفرحة بتاع جماهير النادي الإفريقي حاجة إكسبسيونيل المخرج هذا تفيق قال لي مازال انتظار بتاع فرحة كبيرة نهارة المقابلة ضد الأولمبي الباجي في حمادي العقربي راتس وثم مطالب باش يزيدوا تساكن في علاقة بجماهير الإفريقي بون ديما فما سلطات أمنية تقدر ناس ترى احنا ما يلزمناش تهز العاطفة لا منا لا من غادي صحيت ولكن هو ماتش بتاع فرحة والنتيجة ما باش تبدل فيه حتى شيء معناها الإفريقي حتى كان يخسر باش يكون بطل دونك خلينا نقول المنطق يقول أن الجمهور باش يكون 100% فرحان واحتفالات قدر الامكان ديما فما امور امنيه معناها المسؤولين هما اللي قدروها ولكن قدر الامكان ماذا بينا يسمحوا لجماهير الافريقي باش تكون متواجده في حمادي العقربي راس عندي صديق البارح
2: تسكروا فيه
1: روح الجمعه اللي فات
3: تبيع في تسكر ماتشينوار
2: يودي انا ولدي جاي من فرنسا وما جاي من فرنسا لحلح بيا خذ الطياره وجاي يحب لا تسكر معناتها برشا ناس
1: كيما جايه بالطياره باش تحتفل بالبطوله نتاع النادي الافريقي مره نقول مبروك للافريق ويزي من الاتهامات تاع تبيع مارشينوار العباد تصدق يا ولدي
3: فاش كان بيك هذايا تشعلوا في الاجواء فهمتوا تسكر عندكم زيد عندك خمسه بلوس يعطيهم لولاد
1: عمك الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش
4: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: أريدو طور عالمك رافماك
6: بوبليسيتي مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة, استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين, سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
9: العلاني لتحقيق الأماني, نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت, وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك, سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
10: منير, انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
11: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
12: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد, الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي, لوسعه والمتانه والجارانتي 3 سنين, وهذا الكل باعز سوم. مع تيليفونكن سهلها تسهل.
13: ديوان افام فلاش نيوز
14: موجز الثامنة. ديوان افام عسلامة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تلتقي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالوضع في المنطقة. وتم التأكيد من الجهتين ضرورة تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي في عديد المجالات وتعزيز اللقاءات والتنسيق بين كبار مسؤولي البلدين وتضافر الجهود المشتركة لرفع التحديات التي تشهدها كامل المنطقة. وأكدت رئيسة الحكومة على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية أن أمن تونس هو من أمن ليبيا. رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات في كافة مراحلها, مذكرا بأنه لا مستقبل للبلاد إلا في ظل نظام تربية وتعليم وطني يتوفر للجميع على قدم المساواة. كما ذكر رئيس الدولة خلال لقائه بوزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير التشغيل ووزير تكنولوجيات الاتصال, ذكر بأن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نص دستور لم يكن من قبيل الصدفة, بل ينبع من إيمان الشعب التونسي بالأهمية القصوى لهذا القطاع باعتباره أحد المكونات الأساسية لأمن بلادنا القومية. وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ يؤكد أن تونس أصبحت اليوم مدعوة إلى اعتماد مقاربات مالية مبتكرة قادرة على تحرير الإمكانات الاقتصادية للقطاع الفلاحي وتعزيز جاذبية الاستثمار, خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتحديات المناخية والمالية الراهنة. وذلك خلال كلمة ألقاها الاثنين في ملتقى علمي واقتصادي حول التثمين المالي للمنتوجات الفلاحية. وبين الوزيرين, القطاع الفلاحي التونسي شهد خلال العقود الأخيرة تطورا مهما على مستوى المنظومة الانتاجية من خلال تنوع المنتجات الفلاحية وتحسن عرضها واستجابتها المتزايدة لمتطلبات السوق الداخلية والتصدير, رغم ما يواجهه القطاع من تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية والتقلبات الاقتصادية والتوترات الإقليمية والدولية. كاتب عام بلدية العين بولاية صفاقس يعلن عن تخصيص السوق الأسبوعية العامة كيلومتر 8 بطريق منزل شاكر كنقطة وحيدة لبيع أضاحي عيد الأضحى, وذلك بصفة استثنائية ويومية ابتداء من اليوم وإلى غاية حلول عيد الأضحى المبارك. وتؤكد البلدية في بلاغ لها أنه يمنع منعاً باتاً على جميع بائعي المواشي الانتصاب أو ممارسة نشاط بيع الأضاحي خارج الفضاء المخصص في إطار تنظيم عملية البيع وضمان حسن سير السوق. في العالم. إذاعة جيش الاحتلال تفيد بأن قوات إسرائيلية نفذت عملية شمال نهر ليطاني وعملت بأطراف قرية زوتر الشرقية لمدة أسبوع. وأضافت أنه خلال العملية وقعت عدة اشتباكات مع عناصر من حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود. من جهتها أفادت القناة وربيعة عشرة الإسرائيلية بإصابة 8 جنود خلال 3 اشتباكات وقعت على أطراف قرية زوتر الشرقية شمال ليطاني. وقالت إن الجيش نفذ عمليات هندسية فوق نهر ليطاني تسمح بعبور قوات مدرعة ومشاة مستقبلا. وزير الخارجية الإيراني الأسبق مانوشهر متكي يشن هجوما حادا على رئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن رده على المقترحات الإيرانية الأخيرة بشأن إنهاء الحرب كشف ما وصفها بنهاية الطريق بالنسبة لرئيس الأمريكي سواء سياسيا أو عسكريا أو دبلوماسيا، مؤكدا أن واشنطن وتل أبيب هزمتا في المواجهة الأخيرة مع إيران رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها طهران. ختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا على كميل البلاد ويكون البحر مضطربا فقليل الاضطراب، وتكون درجة الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 23 و29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
15: ديوان FM.
16: ديوان FM.
15: صوتكم.
16: بوليتيك، سوسيال، أكтуаليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة؟ تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك، إنستغرام، شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
17: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
18: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في الفلاش سبور. البداية بالترجي الرياضي التونسي اللي كان أعلن على إنهاء تجربة المدرب الفرنسي باتريس بوميل مع الفريق الأول في بريغ البارح. كريستيان براكوني باش يتولى الإشراف على الترجي الرياضي التونسي فيما تبقى من الموسم الحالي. براكوني كان أشرف وقتيا على الترجي 3 مباريات وسط الموسم وعمل 3 انتصارات بعد القطيعة مع ماهر الكنزارية. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقرر إجراء تعديل على برنامج الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الكلاسيكو بين سياسات وليتوال يصبح بعد غدوة الخميس في نفس توقيت المباراة متاع اتحاد بنغردين والترجي الرياضي التونسي. تعديل يجي بطلب من النادي الرياضي الصفاقسي اللي طالب بتعيين مباراته أمام ليتوال في نفس التوقيت حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن سياسات والترجي زوز فرق تنافسوا على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا. البرنامج الجديد للجولة نهار الثلاث اليوم 12 مايو 4 متاع العشية، شبيبة العمران مستقبل مرسى، تحكيم باديس بن صالح ودرساف الجنواتي في الفار. غدوة النادي البنزرتي الترجي الجرجيسي، مستقبل جيبس الملعب التونسي 4 متاع العشية، وبعد غدوة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي اتحاد المونستيري، مستقبل استيمان نجم المتلوي شبيبة القروان النادي الصفاقسي النجم الرياضي الساحلي، واتحاد بنغردين الترجي الرياضي التونسي 5 مباريات كل المباريات 4 متاع العشية. النادي الافريقي يطرح عدد من التذاكر الاضافيه لمباراه الاولمبي البيجي اتفاق مبدئي على طرح 3200 تذكره اضافيه للمباراه الاحتفاليه بعد التتويج بلقب البطوله. اما الرياضي بحمام سوسه يصعد رسميا الرابطه المحترفه الاولى بعد تعادل البارح في حمام الانف مع الهمهامه 1-1 في الجوله الاخيره من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. اليوم التعرف على الفريق الثاني اللي باش يصعد للرابطة المحترفة الأولى بين تقدم سقيت الدير والملعب الجيبسي، تقدم مصيره بين دي ونستقبل اليوم 4 متاع العشية هلال الرديف في الملعب الجيبسي في ضيافة نصر جلمة في نفس التوقيت بعد نتائج البارح وصعود حمام سوسة براجل

0: مباريات البارح في الانجليش بريمير ليج، توتنهام يفشل في الفوز 1-1 مع ليدز يونايتد، وما زال معني بالسقوط للشامبيونشيب توتنهام واتسبير. كيف كيف اليوم ابرز المباريات في الليغا الاسبانيه، اوساسونا اتلتيكو مدريد 8:30 متاع الليل، وكذلك في الدوري الانجليزي ساوثهامبتون او دوري روشن السعودي عفوا الخلود يواجه الأخدود، ومباراة القمة مباراة الشامبيونال اليوم 7 متاع العشية، النصر السعودي يواجه الهلال. بلاسبورو في تاما سبور، باقي متواصل على راديو نفهم، أكثر تفاصيل ونفهم بونات.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2
5: ديوانا فهم،
6: تبع الموسيقى.

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنه ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء.
3: بابا، كيفاش الفواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زاده. فيفو V70 FE ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس جيان السليني حاتم بالحاج زياد المكي ناصر البدوي ولا قناص رامي الفراتي. السلام عليكم من ما كنتوا، تحية لكل الأصدقاء اللي في الاستماع، تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نصلح معلومة في علاقة بما قلناه قبيلة على الترجي، يزيد المنصوري ماهوش أول ميركاتو. صديقنا كريم مقني يقول لي راو منصوري دوبوي أو 2025 في الترجي عمل دو ميركاتو، ما يعبر عنه بدو ميركاتو، دونك مش ميركاتو واحد شتوي كما أنا قلت. سينا البعض كالعادة في إطار شبيك ما قلتش وشبيك درا شنو اسم الأسماء اللي بعض جماهير ديما يقولوا بعض نسبة معناه سونداج معناه، ولكن ثم اسمه متروح على مواقع التواصل الاجتماعي الناس تحبوا يغادر الترجي نسبة من الجماهير. نحكي ولا رياض بن نور نصر.
1: بو أنا بالنسبة لي أنا رياض بن نور خدمت معاه وكان في وقت من الأوقات معناتها فما منافسة ما بيناتي أنا وياه، لكن نعرف البروفيل متاع الراجل شو خدم للترجي شنو أعطاه الأداء متاعه في الترجي. كنت نعرف أنا نعرف شنو رياض ينجم يعمل في الترجي، ينجم يكون أنا في وقت من الأوقات مش نقول أنا هو بيده معناتها بعد ساعات رول حتى العبد كي يوخر شوية معناتها حتى اللي هو ينجم يكون مهم. الحق متاع ربي أنا واحد من الناس في وقت من الأوقات أنا طلبت من الرئيس متاعي باش نغادر باش النجم يخلي مساحة للناس خرين باش تجم الفريق ياخو إلى آخر من عشان هو ينجم يقيم أكثر. لكن أنا بمعرفتي الرياض في الخدمة اللي خدمها في السنوات الأخرى كل كان وراها رياض مع تقريب برشا رئيس النادي وكان يخدم في خدمة كبيرة حقه متاع ربي في الترجي. اليوم أنه يغادر ما يغادرش هذه حاجة نجم يقيمها هو مسؤول الترجي، لكن أنا بعد ساعات نشوف إنه بعد ساعات واحد يخرج ولا يعرف وقتش يخرج راوي نجم يكون مهم برشا بالنسبة لي هو في الشخص متاعه.
0: وجود أسماء وننهي ونسكر ملف الترجي، وجود أسماء اللي ديما يطلبوا بها الملاعبية، وينو خالد بدرة، وينو شكري الواعر، وينو زيادة لمساني، وينو ديما الأسماء الكبيرة متاع الترجي الملاعبية الكبار القدم، جمهور الترجي يحب يراهم في البارك، يحب يرى واحد منهم على البنك، يحب يرى واحد منهم مسؤول في البيعان والشريان متاع الملاعبية. ضرورة هذه ولا لا؟ مش خاطر ملاعب كبير لازم نجيبه في الفريق.
1: لأنه في الفترة الأخرى شفت شكري قاعد يقرب للترجي معناتها شكري باسمه بتاريخه ينجم يقرب للترجي وينجم يعمل إضافة بتاريخه الرياضي، ينجم يكون معناتها في الترجي نجم فاعل، ولا زياد ولا أي إنسان معناتها ينجم يكون أنسيان جوار ينجم يعطي إضافة. كان رئيس الترجي يشوف إنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب ينجم يعطي إضافة، إنه بروفيل متاع ملاعبي يزم يكون عنده مواصفات وعنده تاريخ ينجم يعاون الترجي.
0: شكري قد يعود للترجي ترجع انت للسي اس اس وترجع الاجواء ديك عركه البارك بتاع عام 6 عام 90
1: لا مش كيف تو كان نرجع نسير وشكري انا على الاقل بوم باش نغير بالتواضع معناتها انا على الاقل
0: تبروفوكي في الراجل خبره
2: في التسجيل
3: اعاده كان في التلفزه اعاده
4: حتى نرجع نحكيو عن ناصر وانت تقول له ناصر هزيت الزلات ولا ناصر قلت باش نرجع اونتين
0: نرجع اونتين باش نعرف شنو نقول. يلا نمشيو للاخبار، نمشيو للبوكس نيوز. دونالد ترامب محبط جدا من شكون من الأكراد التفاصيل عليه.
5: دونالد ترامب يعاود يجدد مرة أخرى البارح الاثنين التعبير على خيبة أمله تجاه الأكراد واتهمهم بالاستيلاء على أسلحة قالت واشنطن اللي هي بعثتهم إلى معارضين إيرانيين، ولكن هذا كانت تنفيتوا مجموعات كردية بشكل قاطع. وقال زادا ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في واحدة من الفعاليات عاود كرر الادعاءات هذه وقال إنه المتظاهرين الإيرانيين ما هبطوش للشوارع على خطرهم ما تحصلوش على الأسلحة. ومن جانبها كانت انفيت عدة مجموعات كردية إيرانية بشكل قاطع الاتهامات هذية، كما أوضح زيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أنه تصريحات ترامب جت في إطار دعم عام للشعب الإيراني وموش تأكيد على عمليات نقل أسلحة محددة.
6: The level of ferocity for protests, you know, the people are watching it. They want to go out on the streets. They have no weapons. They have no guns. Yeah. We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds, but they were given. I said it wasn't going to work, by the way. I just have to say it. I disagreed with what they did. They gave it. I said, they'll never get there. And I was right. I like to be right. In this case, too bad. But we sent some guns with ammunition, and they were supposed to be delivered, but they kept it. I said, they're going to keep it. But what do I know? I've only been doing this a short period of time. What do I know?
0: مستوى شراسة الاحتجاجات تحكي عليها دونالد ترامب. قال الناس يشاهدون ما يحدث ويريدون النزول إلى الشوارع لكنهم للأسف لا يملكون لا أسلحة ولا بنادق. نحكي على الشعب الإيراني. الأكراد يأخذون ويأخذون ومع ذلك لديهم سمعة كبيرة في الكونغرس. قال إنهم يقاتلون بشراسة عندما يحصلون على المال. أنا محبط جدا منهم. قلت ذلك, قلت أنهم مش يعطيه الأسلحة وتحدى الكونغرس. قال مرة أخرى أنا نطلع على حق, أنا مستاء من الأكراد ومتغشش على الشعب اللي ما عندوش سلاح بشي يحتاج بي. خطاب رئيس جمهور رئيس دولة اسمه أمريكا حاتم, خطاب دونالد ترامب. شو نجمه يحكي آخر ترامب؟ يعني شو الحاجة نجم تشكينا اليوم؟ يعني يدعو لتسليح شعب ضد نظام الحاكم في البلاد هذيك ويقولها مش حتى في الكواليس علنا انه مستقبل الأكراد واعطينا سلاح وش بكم ما دخلتوهمش. وين نجمه نمشي أكثر؟ معناها
3: هو ذا لي تصريح حتى ديزني ولا حاجة من هكا باش يعملوا واحدة. اسمع كما فما مقولة مشهورة في الكوميونيكاسيون يقول لك بلو لو مونسونج غرو ميو سا باس. معناها برشا عباد عطاونا كذبات كبار.
0: هذا مش كذبة, هذا واقع.
3: واقع ليه؟ واقع انافوابل. معناها حتى يظهر لي حتى كان صارت, حتى كان السيارة عملتها للأكراد ما عملتهاش للمعارضين الإيرانيين. خاطر الأكراد عندهم 20 سنة ما يصلحوا فيهم العبيد الكل. معناها الأكراد محطوطين غاديكا. راهو نحن ديما راهو كان الشأن الكيان المحتل ما راهوش زاد قضية الأكراد اللي مزروعين راهو في العراق في إيران. معناها دول كردستان دولة ستقوم معناها رويدا رويدا وقت اللي تلهيو من الدوسي متاع غزة, وقت اللي تلهيو من دوسي سوريا, وقت اللي تلهيو شوية بإيران, وقت اللي يفضلهم الجو راهو فما كردستان باش سوف تقام. تعرف إربيل يا رفيق تقول ما هيش في دولة عربية. الإمكانيات اللي عاطينها للإربيل اللي هي لا فوتور معناها العاصمة المستقبلية للكردستان هي معناها تخش عليك في دبي. بريف اللي صاير توا فما زنقة وقفت كما نقولوا بلغتنا وقفت الزنقة بالهرب. خاطر البارح جاوبته إيران وبعثوا له قالوا له فما نقاط ما حتى حد ما قال عليها. أما هو قال في الليل هابط على الريزو سوسيال متاعه قال سي إنكسبتابل غير مقبولة الشروط الحاجات اللي فويت اللي خرجوا الشروط كونوا إنهاء الحروب الكل مش زاد إيران برك. حاجة أخرى مضيق هرمز قالوا يا خويا ميرسي شكر الله وسعكم مش نعملوها بوابة حتى الكابلوات متاع الانترنت اللي متعدية في المية مش يخلصوا عليهم تاكس متعدين تحت له. معناها
0: والأصول المجمدة واحد من أبرز الشروط الإيرانية
3: خطر راه وعندها عقوبات راه براتيكوما من عام 79 لتو ما يكون عندها 4-5 سنين دون عقوبات. الحاجة المهمة في هذا الكل كونه لما ناس على الخليج معناها اللي الضرب باقي معناها يضربوا في بطويت الأخرين قاعدين مسكرين المضيق. معناها البيراتري بالمفهوم الموينجو القديم اللي كان موجود على البحار معناها نعيشوا فيه. تقول جاك سبارو معناها تقول بيرات دي كاريب نوقف لي باتو نضرب لك باتو إلى آخره. دوك فينا الماء الإيران عندها اللوفي الارم نوكليير متاحة اللي هي اقتصادية واللي هي أقوى وأنجع من أي سلاح آخر اللي قاعدة معناها باش تفرض معناها مراسيم على العبور. ايون بلوس تعرف اللي الضغط عندها على الاقتصاد العالمي حتى راهو كي تبدا عندك بير بترول ذاك ترى راهو في الخليج ماش نجم تخرج. وتعرف رفيق كان يقف معناها تصدير البترول البير متاع البترول تسرى اوبليجي خاطر ماش عندك وين ستوكي باش تسدو وكان باش تسدو تقولش عليك باش تحفر بير جديد معناها فيك ديزانفستيزمون. معناها لا كريز توا كان تقف توا عندك 6 اشهر باش ترجع للنورمال.
0: وكل ما تزيد التداعيات باش تكون اخطر في علاقه بترامب. ديما نقول ما اصعب دور ناطق رسمي اليوم باسم البيت الابيض لانه ابريتو بروفيل ترامب بروفيل بيزار على الاخر هو يتحمل مسؤوليه تصريحاته وشطحاته. ولكن انه يجي ناطق رسمي باسم البيت الابيض يتسال على كلام ترامب ويزم يبرر ويفسر له ويلقى له حاجه صعيبه
3: هو الناطق الرسمي كيفه شويه
2: عندها كيف
3: طلعت
0: ايفيكتيفمون يعني ما
3: نجمش
0: نقول حاجه اخرى. نحكيو على الشان الوطني ونحكيو على بلاغ دعت فيه شركه النقل بتونس المواطنين الاثنين نسمع واحد بليغ على شبات إلى عدم إلقاء الفضلات بالمحطات وفي حرمة السكة الحديدية.
5: كنت دعات شركة النقل بتونس المواطنين إلى عدم إلقاء القمامة والفضلات المنزلية والتجارية مجددا في المحطات وفي حرمة السكة الحديدية واحترام الفضاءات العامة باعتبارها ملك مشترك يتقاسموه الجميع. وأكدت الشركة في البليغ اللي صدر عليها مواصلتها السهر على نظافة محطات النقل في إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات والعناية بفضاءاتها، غير أنها رصدت مجددا تعمد إلقاء القمامة والفضلات المنزلية داخل العديد من المحطات وفي حرمة السكة الحديدية، والشيء هذايا كان تسبب في عرقلة العمل للمبرمج الفريق التنظيف الليلي اللي تولى التدخل لإزالة الفضلات هذه.
0: استحقوا بلاغ معناها
3: باش
0: نقولوا للعباد ما توسخوش الشارع، ما توسخوش بلادكم، ما توسخوش محطات الكيران اللي انتم تركبوا فيهم، محطات المترو اللي انتم تركبوا فيهم.
4: رفيق صديقي شوفور يخدم في كار شي يحكي يقول لي والله ساعات معناتها تبدا وقت ما فيش ضغط، يقول لي يطلعوا معاك كلام ذا كلام، قال لي يتكيفوا، يقول له ما تج... قال لي نش نحكي معهم، قال لي نحكي معهم قدر يتيه، قال لي نبدا ساكت ويعفسوا حشيك الدخان في القاع،
0: يطفيوا
4: الدخان في القاع ويهبطوا، ما نحكيوش على تخبيش الكراسي، ما نحكيوش على ايش بلار تبدا متعدي يضرب، ايش تعمل يا رفيق؟ توا هذو كانت تصير توا حمله، توا يقول لك صغارنا
0: هذا اللي في الاخر، ونحكيو صغار وكبار هنا، معناها كي نحكيو على فضلات معناها واحد يخرج من داره يحط ساك في البقعه على قريبه في المحطه نتاع كار ولا كذا ويحطها غادي ويمشي على روحه، معناها يستحق بالحق بلاغ. نخلطوا أنا نعملوا بلاغ أنا شركة النقل بتونس تهبط بلاغ وشفه متلمون شو قاعد نعملوا اليوم كمواطنين تونس في رواحنا وفي بلادنا، ما شكون يعلق جهاز.
5: ولو الفكرة أنه حطينا الأخبار هذية لغرابتي هي غرابة البيان راو بالحق متعقعدنا بهتين علاش وصلنا للدرجة هذية. وعلى ما يبدو حسب البلاغ أنه الحكاية قاعدة تصير بطريقة متعمدة في بعض المحطات، وما نعرفش شنو اللي يجي في مخهم من المواطنين اللي يا اخي ما كلنا نستعملوا فيهم، معناها حتى كان هو كشخص ما يستعملش المترو ولا الكار ولا هي، معناها على ما يبدو مش زاده يتم تسليط عقوبات عليهم، باش يرجعوا زاده للكاميرات باش يتابعوا الحكايه شنو حكايتها هذه. معناها
0: نحكيوا على محطه السعيديه خزندار صناعه تقليديه الدندان بالنسبه للمترو الاربعه، ومحطه المرسى الجويه بالنسبه للخط تونس حلق الواد المرسى. انت تقول ناس متعمده، نقول بوتيتر فما نسبه ناس متعمده عمده وفما زاد النسبه نتاع ناس نتاع نونشالونس، من كيما اللي يبني ويهز يلوح في دوره حومته ساعات ورا بلاص ولا ورا داره، المهم مش في الشغل اللي هو اللي يشوفه، كيما هذا تلقاه خارج مثلا اقرب بقعه غادي يرميها ورا المحطه ومشي، ماهوش عادي راهو معناها انه واحد يبحث على يكون نظيف في داره ومن بعد يوسخ 5 متر قدام داره، عقلي لا يستوعبها معناها.
5: والبلاغ كيفاش يرجع زيد للعمال نتاع التنظيف؟ معناها راهو الحكايه لا تتعلق بحي حطينا تحته، معناها تتعلق بناس جاي وخدموا لموا حاجات انت انا لوحتهم ولا انت لوحتهم، معناها خموا فيهم زيد شويه هذوكم العبيد، معناها اللي هما يتعبوا ويخدموا بالليل باش ينظفوا المحطات للناس الكل.
4: انا حاسس لي عندنا مشكله اصلا في علاقتنا بالسكه في حد ذاتها، راو بخلاف معناه انه يظل انا كيفاش انسان يظل لوجيك انه البلاصه هذيك نجم نحط فيها بوبيل بار اكزامبل، كيف يظل لي عادي انه الراكي هو فوق السكه كيما يظل لي اجا انقص قدام المترو. عندنا مشكله في علاقه بالسكه في حد ذاتها بالحق، لك سيريوزمون
0: رافضين السكه،
4: رافضين السكه ظهر لي مش قابلين هالسكه في حياتنا غاديك كيفاش المترو يمشي واحنا واقفين في لومبوتياج بار اكزامبل. دونك لازمنا نحترم.
0: مره شفتها فيديو في ريانا في الكهرباء وهبط للكوشة في السكة في السكة والمترو يستنى في حذر الجناب وياخو في المبسس باش يرجع للكهرباء وديما يخسر عليك زعما يعملك الخطوتين بالزربة في الاخر يخلط الكهرباء ويجي
4: قدامي في أريانا كيف زادة وقف مش كزربة، والله قدامي الجملة تقالت مش مصدق، قالوا اخي مزروب يحكي مع الشوفور تاع قالوا مزروب شنو لحظة برك انا هبط ورجعت، مانيش مصدق الشجاعة انك تخوض جملة هذيك راه مترو كيش يقول، معناها حقيقة لازمنا نحترموا شوية كل حاجة في بلاصتها، الكيس كيس الفوفو هذيك سكة راه ماهوش لوجيك انه نجي نحط بوبيلة غاديكا، ومع العلم كنا خايفين من قبل من الحيط تولي نحطه في السكة بعد نولي وصل الكيس وبعد شو نعمل.
0: وبعيد على سيدي اذا كان انت عندك مشكلة متاع نظافة ولا مشكلة متاع تقدير للامور وبالنسبة ليك دارك بركة يزي منظيفة والبلاد تعمل اش تحب احنا مش مشكلة، لا إيه زيدا مش حرام عليك أكل الوسخ اللي تحطه باش يتبس رجل كبير بتتر في عمر ربوك ومرة كبيرة في عمر أمك في العمر بتاع 55 و60 وش عمل فيها الزمن تيلة سنوات ويتخدم كيكة والأمراض والظهر وكذا باش يتبس يهزلك أنت وشوف قداش يزمو يمشي بيها باش يحطها في بقعتها ويقعد ينظف ويهبط على الركيب ويحك باش ينظفك الكرسي وينظفك المحطة. هذاك مش حرام عليك أنت اللي تعمل هكا؟ هذا السؤال
3: اللي عنده
0: اللي
3: هو هو يقول لك أنا هذكم أنا قاعد جسو لي زومبلوا بتاعهم انا نمنع في الخدمه نتاعي ولا ولا قالوها لي رفيق ولا قالوها لي ولا
1: خويا قالوا يمكن انا نجم نتخيل راه فما ناس تعمل جو كي تعطل السكه وتتعطل الكار وتتعطل راهو فما ناس بتاتر يقول لك انا خويا نصب في الفضلات غاديكا بتي علتني نعمل جو كي الكار متعطله ولا كي السكه تتعطل راهو فما ناس بعد ساعات تخمم في حاجات اللي بالحق ما يستوعبهاش العقل راهو فما ناس بالحق توصل تخمم في حاجات لخيالية.
0: ربي يهدينا على بعضنا وربي يهدي الناس الكل بالحق ما يجيش قانونيا ما يجيش أخلاقيا ما يجيش دينيا ما يجيش من اللي تحب أنت ما يجيش أنك تعمل هكا ونشوفوا الفينومين نتاع اللي يبدأ في كرهبته ويرمي دبوزة جازوز واللي يرمي دبوزة ما عنده حتى أخلاق في كياس في وطروت ساعات في كياس عادي أنا مش حتى في وطروت أقول لك اللي يجري بعيد على العباد معناه في منزه في من عرشينة يرمي ما عنده حتى أخلاق
3: شرام هذا إفكتيف
0: ويخرج يقول هو بيدو بعد يلقى الحوم مش نظيفه بالكدا يقول لك ويني البلديه يعني البلديه مزاده في وقت ما عندها طاقه معنا لازم احنا نكونوا على اوتور معنا وفي المستوى باش نجموا نطلبوا من عمال البلديه انه نلقاو كل شيء نظيف مش 24 واحنا نلوحوا ونطلبوا من الناس باش ربي يهدي. هذاك واحد شي يقول بعد الفاصل نرجع نحكيوا على البيزي عام الثاني على التوالي ناس الخليفي يستدعي كل العمل في البارك دي برانس 500 ولا 600 موظف باش يكونوا حاضرين في بودابست باش يلعب باش يشجعوا الفريق. قال لك الصورة ناس الخليفي قال لك النجاح مش مدرب مش مدير فني مش لاعبين كهو من الفم دوميناج من العساس نتاع البارك كل العمل
4: يزوم
0: يكونوا متواجدين في بودابست. وشتينا بين ناصر وناس والفرق واضح بين ناصر وناصر الفاصل ثم نواصل. رافماغ
7: بوبليسيتي مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك عزيزه الدار دارنا
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
9: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
10: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
11: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك برشا كدوات تستنى فيك. سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.

0: جلم من العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لمن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمن ونحقه.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة نحكيو على ناصر الخليفي رئيس البي اس جي. التفاصيل
2: تتعلق ب 500 موظف في النادي، وين وجه رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي دعوة إلى جميع موظفي النادي الفرنسي لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا اللي مقر إقامته ضد أرسنال الإنجليزي في بودابست نهار 30 مايو الجاري، وذلك تقديرا لجهودهم خلال الموسم الحالي. الخطوة هذه تجي استمرارا للنهج بداه النادي في المواسم الأخيرة، وين دأب الخليفي على إشراك الموظفين في أبرز محطات الفريق الأوروبية بعد ما رافقوا 500 موظف بعثة الفريق إلى النهائي الموسم الماضي في مونيخ، واللي اشهد فوز كبير على إنتر ميلانو الإيطالي بنتيجة 0-5 وتتويج الفريق بلقب البطولة. حسب تقرير صحيفة آس الإسبانية نهار الجمعة اللي فات، فإنه النادي أكد أن المبادرة هذه تعكس شعار ناد واحد اللي ولا جزء من هوية باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل سياسة المكافآت الجماعية اللي اعتمدها الفريق، وين تنازل اللاعبين على جزء من مكافآتهم لصالح الموظفين في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في الكرة الفرنسية.
1: كيف ده الخير موجود؟ الملعبية تتنازل على شهريها وجزء من بريماتها، وبعد الناصر يكفي الملعبية يرجع لهم الفلوس، والموظفين تيخوا بريمات، والناس كل سافر البيدابيست. نحكي على 500 عام من رأي 500 موظف يمشي على حساب بربي تحليل الفقر نحكي نحكيه على الموظفين تمشي كل في أفضل الظروف، أفضل النزول، أفضل الإقامة، أفضل الواحد في التيارة بزنس. معناها للأمانة أوكي مربوطة بالأمور المادية، ولكن فما جمعيات عندها فلوس، وفما جمعيات عندها مستثمرين وشارين الجمعيات من الخليج ولا رجال أعمال من آسيا ولا كذا، ولكن الفكرة حد علمي أنا لم يقم بها إلا البي اس جي والناصر الخليفي.
3: وذلك علاش أنا شاطرك الرأي أنه بالحق وقت الإنسان يبدأ يعرف يخدم ويعرف يقدر الناس ويبدأ يقدر البسيط قبل الغني وقبل المسؤول الأولاني، راو عندها أهمية كبيرة إنه لابارتنانس في وسط جمعية تكون تبدأ من إنسان البسيط اللي يخدم الفستيار للمسؤول الأولاني. هذاك الانتماء للجمعية، إنك اليوم تحط روحك معناتها إنك فرد من أفراد العائلة وقت اللي فما فرحة وفما عرس فما سبيكتاكل فما ريوسيت. هذي أنا نعتقد حاجة تعجبني برشا، والله يا رفيق من غير فخرة من غير حد شيء، أنا من الحاجات اللي نحبهم معناتها وديما نمن بيهم انه الحاجات هذوما ينزلوا البركه، تعرفها بلغتنا احنا نقول احنا انا في وقت من الاوقات تقول الناس هذوما وقت اللي تبدا بنيتها وبقلبها وبروحها تبدا معاك حتى ربي ينزل البركه. اخي كلمه الامبيونس في الفيسير راهي مش غلطه، راهي صحيحه على الاخر. وقت اللي تبدا الامبيونس سين وتبدا نظيفه وتبدا الناس كل تحب الخير، تجم حاجات كي هكا كان بالحق تجي من ناصر الخليفي اللي للمره الثانيه يعملها على التوالي على خاطر بقناعه. يا اخي فما برشا جمعيات عندها فلوس اكثر منه وما عملوش هذا، لكن هو يعمل فيه بقناعه انه ولد عائله الكبيره ولد الدار الكبيره يحب الناس كل تفرح معاه.
4: والله معك لما ناصر في الفيسير كان ما فماش بركه والعباد تحب بعضها ما تهز بها حتى تيتر، وربي سبحانه يتيح فيك خاطر بالحق تظلم العباد اللي تخدم معاك
1: هو انك ما تهزهمش مو ظلم.
4: لا نحكي لك هي اما
1: يا اخويا بدر حلوه
4: بدر حلوه ورساله مزيانه برشا وكي تدخل تحس بالمحبه العباد هذوك من خاطر ما تسوى شيء اي مسؤول ما يسوى شيء الا بالعباد هذيك في الفيستيريت خاطر راهو سي تري امبورطون كي تحط اتموسفير مزيانه في الفيستير مش تلقى رئيس الفرع يحب يحفل الاخر وجور الاخر منرفز على جور الاخر يعرفها الناصر ربي ما يباركش فيها جمل ونحن علاش ناجحين رفيق فما شيء والله فما البرك
1: الحمد لله
4: الحمد لله
1: فما كان البرك
4: كان البرك الحمد لله شكرا لله
5: زعما تتصور ال 500 عبد اللي باش يهزهم ناصر الخليفي شنو باش يكون الروندمون تاعهم في الخدمه بعد
1: اي ايماجين بالحق يا
5: رجل شنو يا ولدي راه الانجليزي راهي الكلمه اللي يقولها بوت اب وذ مي اي بوت اب وذ يو يا ولدي عمل لي نعطيك نعطيك كل شيء هذايا ترسيخ فكره العائله الجمعيه تساوي عائله فما عائله راه فما منها راهو عندنا لهنا وعشتهم انا وشفتهم بعينيا في بلاد كبيره ياسر وغاليه ياسر وجمهور الترجي كان موجود ياكل ويشرب ويلعب وكذا باش يشجع باش يعيط مع الترجي كي يروح يقول لك اولا يبدا يدعي بالجمعيه بالخير يرحم والديهم هزوني وعملوا لي هذا انسان هو مسلم ويامن بالقيم هذوما انا نقول له برافو عليك سي ناصر فكرنا احنا سمعت الرفماق راهو حتى احنا نحبوك زاد فكرنا ايش بيك شنو بجي زيدنا عتر من الناس احنا وفزت اسمع العز
4: وناخذوا ثلاثه بيوت على
1: بعضهم
5: صحابنا من صفاق زاد يجيو معانا ونمشيو مع بعضنا الكل ايش بيك
6: سمعت ردود بعض ردود الفعل حق قالوا بو عامني والهزن الزايد عاود السنه كان عطانا شويه فلوس خير
4: ما نعرفش شو كلمش بربي مصر الاخبار
1: جماعه اتصلوا بك انت يكره فعل الخير توسكي بوزيتيف فايبس فعل خير
4: يكره الانسان
1: يكره الإنسانية جمعاء
4: بديت
1: جو حرب وهرمز وترامب
4: يحكي على حرب
1: يبدو الشيخ هذا عمل الخير وعبيد فرحانة كان يعطيهم فلوس خير أنتك البدرة تستحق أن تهيى ناصر الخليفي إلى بيزي في مواجهة أرسنال قد يكون ثاني لقب
6: سمعني رفيق إلى أشتي لتسيكر خطر ما عندوش وإنه با كونساكري معناها على حساب خطر تصور تسكر خدش نجم تبيعها معناها في الفينال افيك 500 جمهور بوغ لويز جمهور داكور مي ليسونسييل لو سوكل تاع ليكيب هما كنا يعيطوا لهم الفرنسيس لي بتيت ما
1: اهم حاجه قالها الحاج بالحق الناس اللي تخدم غادي راهو سي ان تو انت تعرف ناس الكلوب الداخل انترنور وستاف وكل مي سي ان تو لي ديتاي نتاع لي ديتاي تلقى موظفين لاهيه بيه باش الماكينه تبدا تخدم من الصباح لليل عام على 12 في فريق محترف تصور الروندمون انت نتاع عامل بسيط يخلص في 1500 اورو ولا ما نعرفش قداش هنا يلقى روحه مسافر بودابست وقاعد في لوج كذا والناس الخليفي تحته ولا فوق وكذا هو يشجع في الجوارات اللي راهم كل يوم يترناو معني حاجه اكسبسيونيل الحقيقه تستحق ان تحيى عقليه متميزه
4: وكي بيع النادي كيف باش يقبلوا اللي من بعد واللي جاي لو فرضنا نهار هو قرر انه بي زي هذاك مش بتاعي كيف باش يهضموه
1: يستقبلوه بالحجر اللي جاي
4: يحب يشري ابراهيم دياز حقره وي يحب يتدب ابراهيم دياز ما فهمتش علاش الفكره ذي ولكن هو يعتبر فيها صفقه القرن قال ما فهمتش بيه
1: يحب ياخذ ابراهيم دياز
4: يحب ياخذ ابراهيم دياز
1: اكيد يا لويس ريكي يا كابوس
4: مش يكون ناس ما هو قال لك مغروم به برشا الملاعب هذاك وداخله فيها اللي هو اللي اثر عليهم انه يجيبوا الملاعب هذاك قال لهم جيبوه تشوفوا الواحد
1: وينجم يكون اشرف حكيمي ورا الموضوع
4: ينجم يكون نجم يكون اللي هو كان زاد راه داخل شويه في صفقه ديمبيلي معناها يعينوا في الكره به يحكيوا عليه
1: ناس
4: ويعمل لهم بانينكا في الفينال الاربعه الاربعه وقت تشوف
1: شوفوا الوجه الاخر للناس الخليفي المهم اننا نحكيوا على جمعيه اسمها النجم الرياضي الساحلي اللي تحتفل بعيد ميلادها ل 101 كل عام والاطوال حيه ب 1000 1000 خير كل عام والاطوال في العلالي نحكيوا على المئويه و 101 عام نتاع الاطوال بعد الفصل
0: رفماج بوبليسيتي كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إني آي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد لجام إني آي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر نقص في استهلاك الوقود تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.

0: مولاندور يودك بشي نوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد
2: المزيكا نون ستوب على ديوان افام

0: Radio NFM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم. ديوان FM هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
2: 101 عام قلوا عيد ميلاد سعيد النجم الرياضي الساحلي ذات 11 ماي 1925. كان يوم فارق في تاريخ الرياضة التونسية، تاريخ تأسيس جمعية اسمها النجم الرياضي الساحلي. اليوم النجم بألقاب ونجم بتاريخ ونجم ببطولات ونجم بغزوات القارية وحتى العالمية، ونذكر كل وفي كل الفروع من كرة اليد، الكرة الطائرة، الكرة السلة، وكرة القدم بالأساس. شو عمل الإتوال الألقاب القارية، كوس الكاف، تشامبيونز ليغ التاريخية ضد الأهلي في عقر دار، ثم كأس العالم للأندية، والنتائج المبهرة للإتوال. غادي فريق وقلعة من قلاع الكورة والرياضة في تونس. قولوا له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله عودة في القريب العاجل لسالف النجاحات والألقاب، لأنه الأزمة اللي مر بها الإتوال اليوم لا تستحقها جماهير النجم ولا تستحقها جهة الساحل ككل. نتمنى أنه يتم إيجاد حل. الحل ما نجم يكون كان مادي في ذل ديون حكيوا عليها الناس كل نهارين ذوما، 101 ولا 105 مليار 105 مليون دينار اليوم، المبلغ كبير والمهمة ليست بسهلة، ولكني ما هيش أكبر من نجم الساحلي وأحباء نجم الساحلي. نتمنى أنه على 2 أو 3 يتم خليني أقول إنهاء الأزمة هذه ويرجع الإتوال للنجم اللي نعرفه كلمة ناصر على فريق عطى برشا للكورة وتصور السنة الإسبرانس والإفريقي والإتوال في أفضل حالات. سياسيس خلطت هي السنة دجا تلعب على الشامبيونات كان بدأت العام كيما توا، راي سياسيس تلعب على البطولة معناها بطريقة معناها بنقطة وبقل من نقطة. الإتوال كانت تعطينا الشامبيونات إكسبسيونيل. ناصر كلمة على الإتوال
3: البارح بالنسبة لي أنا كان يوم باهي بالنسبة لي أنا في الكرة التونسية، انه فريق كيما النجم الساحلي فريق كبير اللي عطانا برشا فرحه، عطانا برشا ملاعبيه للمنتخب التونسي، نوروا التوانسه ونوروا المنتخب في انجازات رياضيه كبيره. فريق خلق برشا مسؤولين معناتها عندهم كفاءه عاليه، فريق خلق برشا لاعبين عملوا معناتها مسيرة كروية كبيرة، فريق مشى لعب كأس العالم للأندية، هز شامبيونز ليغ، هز بطولات أكثر من 11 بطولة في البطولة التونسية، أكثر من 10 كؤوس في البطولة التونسية، عنده ألقاب إفريقية، هز 4 كوب دلاكاف ما بين الكوب دلاكاف القديمة وجديدة، معناتها 4 ألقاب ومن أكثر فرق متوجة في إفريقيا بالكوب دلاكاف. هذوما كل إنجازات رياضية كبيرة من تأكد كان الفريق ذايا فريق كبير، جوهرة الساحل كما يحبوا يسميوها السواحلية. الفريق ذايا أنا نقول لك وقت اللي يبدأ في أحسن حالاته الكرة التونسية تبدأ في أحسن حالاتها، خاطر نتذكر في وقت من الأوقات فما 5 أو 6 ملاعبية كانوا متواجدين في المنتخب وعطاوا إضافة كبيرة، خاصة ملحمة تاع جوانسبورغ تتذكر هذيك كانت ملحمة كبيرة برشا. إنه الفريق ذايا إن شاء الله كما قلت أنت أنا ضم صوتي لصوتك، إن شاء الله النجم الساحلي يلقى حل في أسرع وقت ممكن المشاكل المادية ومشاكله التسييرية باش يرجع الإشعاع الطبيعي واللي نحبوه واللي نتمناه. إن شاء الله يا ربي رجالات النادي والنجم الساحلي والسواحلية عندهم الرجالات اللي قادرين يخرجوا الفريق من المرحلة الصعبة هذه إن شاء الله.
2: وقال كلمة عمار صحيحة على بارح، عندك فلوس تقدم، ما عندكش فلوس ما تقدمش، ما تغلطوش الناس، صحيح. ما تغلطوش الجماهير، صحيح. عندك افكار، الافكار يزي ما فلوس، فماش اليوم في الكوره تدخل ما عندك حتى فرانك ما تنجمش. الدليل اليوم الافريقي وقت اللي فرجي حط الفلوس مع هيئه مديره عارفه كيفاش تسير الامور، ومحسن ترابلسي على راسها لينحيوها، الافريقي في اشهر عادت معناه وفازت بالبطوله، صحيح. امور الماديه هي الاساس، فكره واستراتيجيه وكي مهم، ولكن تنجمش تكون انت رجل رقم واحد في النجم الساحلي. دوك ما تغلطوش العباد يهديكم، احباء النجم اعرفوا شكون تختاروا، اعرفوا شكون يجي اليوم يترأس النادي، لو بتصير انتخابات، لو بتصير كذا، وانتوكا حاولوا قدر الامكان تمنع الاتوال، لانه باش دخلت 105 مليار راهو الرقم كبير برشا، كبير برشا برشا برشا، ولكن مش اكبر من احباء الاتوال، مش اكبر من رجالات الاتوال، وجهه باكملها اسمها الساحل. مش نحكي على جوارات اللي جابتهم الاتوال من الجزيره الى زبير بيع، هما جنيح لجنيح كمسيرين، معز دريس، جنيح رضا شرف الدين، وغيره وغيره، مدام زهرة دريس اللي تعاون برشا في النجم الرياضي الساحلي اليوم، الشتيلي، اللاعبيه الكبار كل نتاع الاتوال، جيل 96 تقريبا، جيل كان مبني سكلت نتاعو على على الاتوال. نتمنى عوده بذكريات خلص يا شرميتي، بذكريات غزوه القاهره غادي في قلب القاهره، اهلي بوتريكا والحذري لا جروند ايكيب نتاع الاهلي، بذكريات باتشوكا والكوب جيمون، ان شاء الله يعود النجم الرياضي الساحلي لسالف نجاحات. وكلمه برنس على الاتوال،
4: نحب نهني النجم الرياضي الساحلي بال101 سنه. انا النجم الرياضي الساحلي كتونسي كانسان عاشق للرياضه لكره القدم التونسيه، نحب نقول له يرحم والديك. النجم الرياضي الساحلي شيخني، فرح بيا، كبر بيا، وسمني، اعطاني، هزني معاه، مشيت لمصر شيخ
2: بالحق واسموك لتوال
4: يا سهريه كبيره، وقلت له عثمان جنيح ونسيب والله يرحمه وينعم، ولا
2: بس مروا لتوال وقت
4: على بس مروا لتوال، وتصورت مروا لتوال وشدد وحده كيف فيف لتوال سبورتيف دي سايد جو فوزي سا افيك ان تري غران بليزير. لتوال شيختني في مصر انا عبد المجيد بن اسماعيل الله يرحمه وينعمه، في وسط حكه وكذا، واحنا نعيطوا واحنا ثلاثه مننا
2: في مصر،
4: في مصر ثلاثه بواحد، ايه يا ولدي حاجه كبيره. شيختي لهنا في تونس عملت يا خويا كيما شيختوني، ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يفيقوا، يفيقوا جماعه الاتوال الكل، راهو نحكي على الساحل الكل، الاتوال ما يسو صرف الساحل الكل وتونس والكل، خويا فيقوا جمعيه كبيره، راهو ما نسلموش في الاتوال،
2: ما نسلموش في الاتوال. حس سعيد للنجم، للمسيرين نتاع النجم، يتعمل لهم بلان نتاع انقاذ للاتوال على 3-4-5 سنين، مع محاوله استقدام زوز ثلاثه مستشارين ثقال يضخوا شويه فلوس تتنفس الاتوال، وان شاء الله يكون الحل وترجع الاتوال لتألق على مستوى البطوله والمستوى القاري. عيد ميلاد سعيد للاتوال، 101 عام والعقبه للالف سنه، ومبروك مره اخرى لاحباء النجم الساحلي. الاخبار ثم نعود، مازلنا مكملين معاكم في الرفماك.
5: رفماك، باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
5: على ديوان اف ام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: مجزوة تسيعة. ديوان اف ام عسلمة. الاتفاق خلال جلسة عمل عقدها مؤخرا القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإيطاليا محمد الهادي الشحاوي مع المدير العام للجمعية الوطنية لقطاع السيارات بإيطاليا على مشاركة هذه الجمعية في منتدى الأعمال التونسي الإيطالي ومنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمهما بتونس أيام 24 و25 و26 من جوان القادم. كما تم دعوة أعضاء الجمعية وتشجيعهم على حضور المعادين الاقتصاديين البارزين باعتبارهم فضاء متميزا للتواصل المباشر مع نظرائهم التونسيين وبحث سبل إرساء شركات جديدة. لجنة قبول المشاريع صلب المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس صرحت بالاستلام الوقتي لمشروعي أحداث منشآت لتغذية المائدة السطحية وفرش المياه بمعتمديتي مازل شاكر وبير علي بن خليفة في إطار إشغال المحافظة على المياه والتربة. وأوضحت المندوبية في بلاغ صادر عنها أن إنجاز هذه المنشآت يندرج ضمن مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالولاية، وتمت عملية الاستلام بحضور مكتب المراقبة ومجمع مكاتب الدراسات والمقاولة صاحبة الصفقة، وشملت التدخلات على مستوى واد بير الملولي ووادي الأزرق بمنزل شاكر إنجاز 12 سدا من الإسمنت و28 سدا ترابيا، إلى جانب أحداث 320 هكتارا من المصاطب الميكانيكية واستصلاح 50 هكتارا من الأراضي المخربة. الوكالة الوطنية لحماية المحيط تعلن عن غلق المنتزه الحضري النحلي بصفة استثنائية يوم الأربعاء 13 من ماي من الساعة 6 صباحا وحتى الخميس مساء للقيام بحملة لصيد الخنزير البري داخل المنتزه وفي محيطه. وضحت الوكالة في بلاغ صادر عنها أنه يمنع الدخول إلى المنتزه طيلة الفترة المذكورة، مضيفة أن المنتزه سيستأنف نشاطه بصفة عادية ويفتح أبوابه للعموم بداية من يوم الخميس 14 من ماي. في العالم، وكالة أنباء فارس تنقل عن القوى البحرية للحرس الثوري أن زورقا أمريكيا سريعا حاول مؤخرا عبور مضيق هرمز لكن تم رصده، مضيفا أن الزورق غير مساره بعد إطلاقات تحذيرية. وسائل أعلام عبرية تقول أن رسائل من جهة إيرانية وصلت إلى هواتف الكثير من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات. نهاية الموجز الإخباري قدمت لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.
9: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
1: بوبليسيتي اجيل انرجي توفر لك في الكام نتاعها اني اي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه تضمن حمايه اكثر وتزيد في عمر الموتور اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان ديسپونبل شي اجيل انرجي.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم، مواجهة العادة ما بين ليرف ماجورت وتسويته الكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد، أكثر دولة فيها عدد سكان في إفريقيا هي نيجيريا، والثالثة هي مصر.
2: الثالثة هي مصر. أوكي.
0: شكون الثانية؟ زيدون.
3: السنغال.
0: السنغال برنس.
4: عدد سكان راف.
0: أي.

0: الجزائر.
1: الجزائر. نصر.
2: مغرب.
1: جيهان.
3: أفريق دو سود.
1: الرامي.
2: جنوب أفريقيا.
1: كل الأجوبة خاطئة حتى اللحظة.
2: حتمتم.
1: صديقنا مهند يعطينا الجواب اللا صحيح. مهند الهويدي. هاتم.
4: السودان.
1: السودان جواب خاطئ، هي أثيوبيا. صفر نقاط للي رافق ماجور. السؤال الموالي هاتم.
4: وي.
1: في أي سنة كانت تونس على موعد مع أول بث للتلفزة التونسية؟ والتاريخ كان 31 ماي. معناه بور بيانتو نحتفلوا إن شاء الله بعيد ميلاد للتلفزة التونسية. فينا عام زيادة؟
3: كنت قلنا عيد ميلاد قديش تنطلع؟
2: 1957 و
1: 57 برنس.
0: كنا نتفرج في إيطاليا حتى ال 64 67
1: تحكي لي من المراقبة
0: إيطاليا خاطر كنا كان عندك كان إيطاليا
2: ما يحبش
0: إيطاليا بعد إيطاليا بشوية
3: 65
1: رامي
2: 63 قربوا لنا
1: حاتم
4: 66
1: 31 ماي 66 جواب صحيح حاتم بالحاج
4: قريتها في الليبسي أنا شديد
1: جواب صحيح حاتم بالحاج سبيا ولا سبيا ما زلت تذكر
0: 66
4: تصويرها الأولى مقلوبة بعد السنة
1: أي خرجت مقلوبة سيفري
2: نلبيها مدام باردون وقتها
1: يلا زيدون ريفليكسيون وفرنسية شو نسميه ولد فرنسية ريفليكسيون ابن الله بالفرنسي يعطيني الجواب آه. ابن الله
2: مقفع
1: ثور
4: فو
1: حاتم الأسرع جواب صحيح ان فو كيفاش تكتب زيادة ان فو
2: في ا يو اكس
4: برافو
1: نقص زيادة حرف ونقص حرف نقص او خاطر سي افيك ان في او ا يو اي با دو اكس ان فو
2: كنت سوبر رئيس
1: السؤال السؤال الموالي
4: داير كيتول كيتول البقره نقولوا الفيل
1: بالحق
4: يس
1: مش تبي با كونفيونس
0: دون الفو
2: ثبت عليا
1: بالحق صحيح
4: ولا ثبتها عندك
1: هي يلا السؤال الموالي من اي حيوان استلهمت فكره الرادار زيت
2: ليوبار
1: ليوبار ليوبار بالعكس يجري
0: اسمع من بعيد
1: يلا برنس
0: البومة
1: تليفون حات ناس
2: الصقر
4: تليفون عمري نقلت
1: ساعات شدينيك ساعات فساد رغم اللي انت منظومة الوحدة ما شدينيك في التلفزاك ولا
2: اوي اوي بالقناص
1: صوتوا صورة
2: صوتوا صورة
3: شنقول البومة حتى خممت لي فما اللوجيك
1: ناس
2: قلت الصقر
1: الصقر النس حاتم يعرف
4: هو الحيوان الوحيد اللي يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له اللي هو شوف سوري
1: شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاجة يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له سيتا دير يبعث كسينيال
4: هو يبعث كسينيال كي يرجعوا البرنسيب نتاع الرادار خاطر الرادار تبدا فلوك هنا وحاجه من لوطا كي ترجع هكا تبدا عندك العمق 100 متر يرجع ما يعملك حتى السينيال كي ينقص فجأة يجي حاجة أخرى السينيال يرجع لك في أقل وقت من السينيال العادي دونك فما جسم موجود
3: تفهم لي العمق أقل
1: أشوف شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاج السؤال الموالي زيدونا
2: قريحة اليوم
1: باستثناء سلطنة عمان أعطيني دولة في العالم يبدأ اسمها بكلمة سلطنة زياد متكلم حد
2: مدغشق
1: سلطنة مدغشقر
0: سلطنة البوراندي
1: البوراندي ناصر
2: سلطنة في باش يقول عمان من
1: سليم زرقة جواب صحيح
2: عمان اثنين
5: عمان بيس
1: يلا علي الحامي جواب صحيح الحاج موس الكل جاوبوا الاولاد معز المنوبي مريومه جهان
3: في ايش يا ام ما نعرفش
1: ما تعرفش رامي
3: شكون بوراندي شكون بوراندي
5: بوراندي لافريك ولا سلطنه الاردن
4: سلطنه بروني مش
1: بروني جواب صحيح حاتم بن حاج
4: وسلطان بروني من اغنى ما فما
1: من اغنى على جنون معنا جنون مشكلة بذهب كياس ذهب كل شيء ذهب
4: تعرف وصلوا عندهم مشكلة باش يخرجوا الصدقة في سلطنة
1: ما
4: لقاوش عملوا بيرو اللي يمشي
1: من هو مخرج فيلم الناصر صلاح الدين
3: يوسف
5: شاهين
1: كل شريف ليكسيو
3: سمح لي كيفاش قلت
1: يوسف شاهين ولا سمح لي ما نعطيكش خاطر فسدت السؤال
3: سمح لي
1: صفر للناس الكل زابي السؤال وهي بنحات لك النقطة كان تحب تشكرها في المباشر
5: نشكرها
1: يلا السؤال الموالي
4: قول شكون البطل الشقلب
1: كم عدد الجمهوريات التي شهدتها فرنسا منذ الثورة الفرنسية 1789 لليوم قداش من جمهورية
5: 5
1: برنس
0: تو اليوم الجمهورية الخامسة
1: اليوم الخامس ناس
5: اللي خمسة
1: خمسة
5: وسبعة
1: سبعة حتى
4: خمسة جمهوريات وزوز امبراطوريات
1: زوز امبراطوريات خمسة جمهوريات جواب صحيح حاتم ولا فريق باستثناء رامي حاب يكون مختلف
5: سبعة ولمهم
3: جمعهم
5: مدرسة أخرى
1: يلا هي السؤال الموالي سرعة ما هو القاسم المشترك سرعة ريفليكسيون القاسم المشترك بين كاظم الساهر وفرانس بيكنباور
5: قيصر
1: زيدون جواب صحيح برافو جواب صحيح وسريع نقطة زيادة المكي عربية ما معنى امرأة ما يتكلم حد ما هوش ريفليكسيون شمطاء
5: حنينة
1: برنس
0: شمطاء صعيبة شمطة يقول لك مرأة شمطة
1: ناصر
2: مرأة تحرك برشة في الدار
1: جهان
3: يظل مرأة كبيرة صليطة اللسان
1: صليدة اللسان رامي
5: في بلي طويلة قبري
1: طويلة
4: مرأة شمطاء طويلة
1: أجوبة برين وطويلة كلها خاطئة
2: رشا ثقة
1: نعتي أنديس جورج كلوني
5: جورج كلوني
3: شعرها أبيض
5: المرأة اللي تحب الراجل أكبر منها في السن
1: غلط
4: شعرها أبيض
1: لا
5: هذاك شعرها أبيض واكح
1: شعرها اختلط سواده بالبياض يعني بلغة نحن شابت شوية جواب صحيح جهاد رامي حاتم بالحاجة هذا تفسير الامرأة ونقولوا رجل أشمت في العربية من سيلي بوافر وكل في العربية تعطي أشمت
3: جورج كلوني أشمت
1: دوك شو بريفير تقول سيلي بوافر
4: أشمت شمطة
1: احنا ديما نميلوا للغة العربية لكن هنا
4: ما عليش وليت الشمطة في لغتنا
1: بس عندها تأثير تاريخ رأي واحدة واحدة عندها الخيسالة ذي معناها شعرها أكحل وبيض وكانت تبعتها خايبة دونك مشات في شمطة تاريخيا ولا تتبيع بعد الشعر صحيح ولا تتبيع بعد الشعر شبيك زيت تتروف با سمباتيك سكون دي
5: سي ان بو لوغ
1: على أنا وحاتم ولا أنا
5: لا أنت شوية سامحني مع كامل
1: أي أحكي رأيك نورمال
3: بكل حرية
5: تخيلوا نوفوغ 25 لعبت قصدة ربي ما نعرفش رأي رفيق
1: سامحني معناها توري بريفيري تكون في ميسيون أخرى
5: أي سورتو في الوقت هذا راه خاطر ما رينا شيء داير بعد شك معك في الرينو قبل ما نهبط وماشي حويجه وين ماشي هكا
1: ماشي يلا يا سؤال
5: سيف على الابواب
1: اذا كان الخو خو اذا كان الخو خو علاقته بتفسد على الفلوس على الدنيا السلام
5: لا لازم تفسد لغه ما لا
4: لازم تغمض
5: وهذا خويا وانا ما بعدنا لا لا
4: تجيب فاتوره ستيك خويا
5: يقولوا عندهم خويا
1: السؤال موالي زيدون حكينا البارح على الغقغقة وهي صوت السقرة
5: أنا مخي باقي ذفدع جيت نقول الذفدع
1: الذباح بالضاد الذباح هو صوت أي حيوان برنس
0: قل لي الرنار
1: الرنار
5: يذول العلوش
1: العلوش
5: السردوك
1: السردوك
5: الكبش مش العلوش
1: الكبش
5: اي سيدا صحيح ديجا شفت كبش رامي مخطر لامسان يعني
1: رامي خذي أول مرة كبش متعنتيه
4: حذاري يعيطونه نمر تايجر
1: حذاري الناس اللي عندك بيش نطح بيهم أنا كبش رامي جاي
5: حطوا في ساك
4: هكا تو عيدكم مبروك لاتم حي بخير هكا
1: يلا
4: الذباحة الفيل
1: عنا جواب صحيح الذباح هو صوت الثعلب برنس جواب صحيح
0: برنس ثعلب راهو مش كيك خلوه
1: البرنس جواب صحيح السؤال الموالي ما هو الهرمون المسؤول عن التوتر يعرف بهرمون التوتر
5: بتاع الفرح شو اسمه رفيق
1: تبع الأسئلة بشيجيك من بعد هيك بتاع الفرح هرمون التوتر زيدون
0: دوبامين
3: نعرفه كان هو كورتيزول
1: حاتم ثلاثة كورتيزول جواب صحيحة هو الكورتيزول نقطة جهان نقطة حاتم نقطة رامي الفوراتي نقعدوا في
3: هرمونات
1: هرمون النوم زيدون على وزن إن يوفى بإن
5: ديبريسين
1: كيما على وزن إن ديبريسين كان نحيك زيادة تعمل ناس
0: ليسين
1: تعرفوا جهان خليك ماني رامي قول
5: نعرفوا
1: نويتين أوكي
4: غالي سيروتونين
1: هرمون النوم جهان هو
3: ميلاتونين
1: جواب صحيح هو الميلاتونين نقطة جهان السليني وهو الهرمون المسؤول على النوم السؤال الموالي ما هي العاصمة التي العربية التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا
5: بربي سامحني صديقي من الهند يطلب فيا ويحب يجي يجاوب معاي راني ما نحبش حتى اجاباتك صحيحه ما نقراهم
1: علاش
5: للامان
1: علاش
5: باش تدخل لي في مواضيع ما نحبش جيت لي عذر
1: من وقتها ما زيدش عليه
5: والله لا زيد البارح طلبني يا ودي ما نحبكش صديقي ما نحبكش تكون صديق
2: انا كلمني راهو السيد صاحبه من الهند قال لي نعرفه مش يهز ونعرف على عصاب ويا ولدي قلت له روح رياضية يا ولدي ايدي قربي ما حبش ده براسه يتحمل
1: جمهور الكورة ما يرحم جمهور الكورة اكيد نرفز تحب له جميعتين باش تتعدى
5: بعد عشرين
1: بعد العيد
5: بعد العيد
1: ما هي العاصمة العربية التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا برنس
0: هذه مش بغداد
1: لا
5: فيلادلفيا رفيق
0: اي مسمين على زمان
1: يلا زياد
5: مريك لا اله الا الله محمد رسول الله لبنان
2: لا عارف على ديرفيا في الافريق هذه على ديرفيا نقول الكونغو مش كونغو
4: متاكد عربيه هي تو عاصمه اسمها القديم
1: معناها
4: هي
3: بيروت
1: رباط
4: ذلك القاهره كان قبل ما
5: ينطقوهيش بس
1: أطلق علي هذا الاسم حاكم يوناني مقدوني بطليموس الثاني فيلادلفوس على اسمه سماها فيلادلفيا تكريما لاسمه المستعار بعد السيطرة على المنطقة الكل وبعد بداية العصر الإسلامي استعادت المدينة اسمها القديمة لتصير في نهاية المطاف عاصمة الأردن نحكيه على عمان أجوبة خاطئة لراف مجد ماكش بعيد في الجغرافيا يلا زيدونا
5: يا بابا
1: عملية حسابية الأسرع 48 في نصف عشرة
4: 240
1: حاتم بالحاج جواب صحيح لك انت جون انت نرونوت جواب صحيح انت الاسرع شو كيفاش قاعد تخوضوا بربي
5: يا شباب اللوطه وعمل
4: اليوم عكس
1: خذوا خساره ما خدتوش
5: تصويره فاتني برشا في سكور خرجت من الطرح
1: خرجت من الطرح خرجت من الليسيون مش خرجت من الطرح نقطه حاتم بالحاج اعطينا النتائج من الفائز حاتم سبعه والبقيه جهان اربعه والبقيه شكرا على المشاركه 1-1-0 ألف حاتم بالحاج جواب صحيحة
4: بربك نعود نخسر صفقة له
3: هذيك الانجاز هذيك الانجاز
5: يا رب ليش نرفعوا
1: عليه هو كل شيء ببركة ربي
5: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله ما يصير شيء في الكواليس شكرا حاتم جيهان لبرن زياد الناصر رامي الفوراتي ريم مخبي في الاعداد صديقنا حسام في الاخراج الرقمي عزيز في الاخراج جيهان سليني في الاعداد كذلك بعد شويه جعفور في ساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع عشان نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب ملتقانا غدوه باي باي تشاو تشاو
6: Publicité. Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareil photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7. Adapte à votre rythme.
7: Diwan FM.
6: Tabal musica.

مستمعين صباح النور. ساعة سامحوني دخلت طول بربي أمان بنقص حس ممكن بنتي راه عم جيبها كان معناتها لازم نهيئولها الظروف الملائمة للدراسة.

0: معكم زين
1: عندك
0: عيد الحيوية صباح النور صباح النور يا صباح النور بونجور ريم بونجور
1: صباح النور صباح الخير شنحوي لك الحمد لله لباس فاطمة بونجور تنصبحوا عليك من هنا للباب كلنا تصبحوا على فاطمة صباح خير الناس كل اللي تسمع فينا رباب الناس كل اللي هنايا الناس كل اللي بدات نهارها معانا ونحب نسلم سلام خصوصي على محمود من ملاسين تاكسيست اللي وصلني البارح وعملنا برشا جو في الثناء حتى عليكم مرايا شنيكم مليح مليح يسلم عليكم يسلم عليكم محمود
2: تحكينا
1: قال باش حاجت بيه نقول لكم
0: تحية ليه رباب صباح النور
2: يا ركزين جعفور صباح النور صباح فول الياسمين بونجور ريم مستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا تفرجوا فينا تحية ليه سي محمود ربي فضله ان شاء الله ان شاء الله يطلع قال كلم به
0: ان شاء الله
1: والله قال مصاب رباب غدوة تبسم خير وركز معك والبير الفايدة رباب تتبسم وتعمل جو
2: متبسمة من 94
1: الله الله
0: والمخرج دوات
1: المخرج اليوم
2: مرحبا بك ماني
1: ديجا محمود رابوشينا محمود من ملاسين
2: ليه ليه جس مفكر فيه سي محمود شوية تواريخ وبرا
0: بابا بابا انا مخرج عندي خويا توكلنا على الله عندي فكرة انا الحقيقة
1: ايوه
0: بمناسبة البكالوريا
1: ايوه
0: العام الجاي الراف ماك تولي انفو ماك نجيبو
1: انفورماتيك
0: نجيبو دي بروف تاع انفورماتيك فهمني ولا مدة ساعتين ونص يقريو الوليدات الانفورماتيك
1: سبعة ونص للتسعة سبعة
0: احنا ساعة سعيدة تولي ساعة مات
2: احنا مات
0: مش احنا مش نخرجوا لا مش تلاقي بنتي انا مش الدار لا بكالوريا اخوي شفت الناس كيفاش توي هي وفي روح من البكالوريا ما عندنا شكون في العيله بكالوريا
2: وي
1: البكالوريا سنه مش عم
0: البكالوريا سنه هي
2: تقص منا الجريك باش تولى تولي
0: انت انت شنو
2: قلت لي معني سوي انا في ديوانا فهمك شنو البرمجه حسب
0: انفوماك
1: انفوماك
0: تاع انفورماتيك ساعة مات للساعة سعيدة
2: ساعة مات
0: فهمني ولا
2: بعدها هنا تونس
0: هنا تربية مدنية
2: فما عنده تربية باه من بعد
0: هنا فيزيك
2: هنا فيزيك
0: هنا باك سبور حطه
1: اللي تحب
0: اللي تحب فهمني كل يوم ماتير ريتي شو اسمها شو اسمه هنا تونس
2: ابتسام
0: ابتسام هي اللي تعمل هذاك الاكزرسيس تاع الجمباز
1: تعمل بواريه
2: وسيارة يولي شكون
0: اللي معاه
1: سرحان معاه سرحان وخليفة
0: سرحان خليفة لا خليفة فلسفة
1: فلسفة صحيح
0: بروف تاع فلسفة خليفة مش نورمال
2: فهمتيني
0: داكوردو
1: وطارق يقدر لهم الجغرافيا
0: طارق لا طارق ايام الدومي فون الجري
2: يودي تاريخ جغرافيا سيد
0: شكون
1: جيوبوليتيك والدنيا طرف كحلاوي نحكي
0: ما شاء الله شاطو تاريخ جغرافيا
1: شنو مش يسمع
0: داكوردو شنو مازال اخر شنو الماتير
1: من بعديك عندنا السبور في السبور هاك
0: في السبور هاني يا جزبار جزبار يده مازال توجع خليه
1: هاني هاني
0: هاني المدة الأولى لي ولأنه ما يهنيش الحقيقة فهمتني شوفوا جزبار
1: داكوردو 60 دقيقة شنو
0: 60 دقيقة مراجعة
1: اي الريفز اللي قريناه كل
0: صحيح
2: صحيح وسيارك عندك عربيه مثلا اذا ما عادش كان عنده عربيه
0: عربيه
1: بكليتر شبيهم بكليتر ماكراو
2: هو باش يعمل بكم فوق
0: والله يا هما فرحانين اصدقائنا على اليوم
1: عجبتهم.
0: والله عجبتهم على اليوم اخترت لكم مراه شخصيه
1: بارك الله فيك
0: مراه شخصيه تركز معي شويه الحقيقه عندي زوز نساء ورجل
1: نبداو بزوز نساء
0: تفضل نبداو بالمراه قبل تفضل
1: حية ترزق
0: نعم
2: هل هي تونسية؟
0: نعم
1: تغني
0: تغني لا
2: ميلا تمثل
0: نعم
1: جيل جديد
0: لا
2: مثلت رمضان اللي فات
0: لا
1: أكبر منك
0: نعم
2: مثلتش مثلتهم بعضكم
0: لا
1: مسرحية
0: نعم
1: ممثلة مسرحية
0: نعم نعم نعم
2: أبيض وأليه
1: لا عندها شكون في العائلة زادة فنان
0: لا
2: في تونس كهو
0: نعم نعم
1: في تونس كهو به
0: ناجي الورغي ليه فاطمة بن سعيدين ليه
1: ناجي الورغي يقول سألنا على العائلة قلت ليه فاطمة بن سعيدين زادة ليه
0: لا
1: به كبيرة مسرح نزيدوا سؤال واحد اخر تلفزه ساعات
0: نعم
1: نعم تلفزه نعم. ساعات نعم.
2: ساعات
1: مسرحيه بالاساس معناها
0: نعم
1: به مسلسلات مسلسل
0: معروفه برشا روا
2: مسلسلات دونك
0: نعم
2: ما دونك مسلسلات نعم. اكثر من مسرح
0: لا
2: ثم توازن
0: ثم توازن
2: بتسكن في الافيه
0: والله ما نعرفش انت شكون اللي ما تصورش فيها خير.
2: ام درفع
1: عملت في التلفزه عند سيت كوم
0: نعم
1: عمار
0: نعم
1: اسمها بزي
0: نعم
1: زهيره بن عمار
0: زهيره بن عمار نعم
1: لبس
0: اللي بعدها بعد يسوقوا اللي بعدها صعيبه صعيبه صعيبه صعيبه صعيبه على الاخر
1: باهي
0: داكورد
2: ميسي
0: نمشيو لانيس الغول وهنا راجعين
3: ساعه سعيده ساعه سعيده مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. تم أخيرا تدشين أكبر قاعة رياضية في العالم مكانها غريب شوية لأنه موجود في مطار ونكتيفيتي في الأرجنتين مطار مينيسترو بيستاريني أدولي واللي مثل أوب انترناسيونال البوينوس آيرس في الأرجنتين ماركي تورنو مونديال منذ الأسبوع الفارط بتدشين لنوفو كومبلكس دو سبور كلوب بمساحة 3250 متر مربع مخصص للفيتنس والمسابح والديفلوبمون دورابل واللي حول كل إسكال تكنيك لإكسبيريونس دو بيانتر مركز رياضي ضخم والأكبر في العالم مجمع تم تركيزه داخل مطار دولي نتيجة لشراكة استراتيجية متاع ايروبورتوس ارجنتينا لتوفير مفهوم الرفاهية اثناء السفر الدولي والانجاز هذا ما هو الا الخطوة الاولى لمشروع طموح باش يشمل كل المطارات في دولة الارجنتين من كل المساحة خصصت 1200 متر مربع لسباس دو موسكولاسيون والاكيبمون الموجود فيها من اخر تكنولوجيات لبيسين عددهم 2 واحدة شوفي وواحدة اون بلانير وهذا شيء نادر جدا في المطارات العالمية فما زاد اسباس سولاريوم وسونا ودي فيستيا اودوغام وادواش اللي تعمل بفضل الطاقة الشمسية للتخفيض إذا في الامبرانت كربون تبع للترمينال أوقات العمل باش تكون من الخامسة صباحا حتى لمنتصف الليل كامل أيام الأسبوع وإن شاء الله جي نهار ونشوفوا حاجة في مطارنا كما هكا الشركة الناشئة الفرنسية جينيزيس اي اي أصدرت وأطلقت موديل دو فونداسيون تخلق بور لي تاش دو مانيبيولاسيون كومبلكس أي أيادي روبوتية لكنها تشبه البشرية برشا وقادرة على التعامل مع الأشياء وحملها والكتابة والعزف وغيرهم من العمليات المعقدة وبصفة جد دقيقة. جين 26.5 ذكاء اصطناعي ومعه أون مان روبوتيك أن موتور دو دوني ويسمح للمنظومة القيام بمهام معقدة كما العزف على البيانو والمانيبيولاسيون دي بيبيت دو لابوراتوار ومسك عدة أشياء في وقت واحد. اليد الروبوتية الإنسانية عندها 20 دوغري دو ليبرتي وهي في نفس حجم يد الإنسان ومغلفة بمادة تشبه الجلد البشري عند اللمس. لدينا كما قلنا عندهم موتور دو دوني ليستغل دي فيديو اون بوان دو فيو سوبجيكتيف اي فيرست بيرسونال واللي تم تصويرهم من طرف لي زوبيراتور واللي كانوا حاملين دي كاميرا فوق ريوسهم. لدينا اصطناعيين ينجموا عن طريق المادة اللي تشبه الجلد انها تحس عبر دي كابتور تاكتيل وتلم اكثر معلومات على لي زيليمون اللي يتحرك فيهم. كل المعلومات الموجودة اليوم تفوت لو فوليوم دو 200000 اور ومقاطع الفيديو الموجودة زاد على قنوات جينيسيس اي على اليوتيوب توري سرعة دقة وقرب سمة روبوتيك للإنسان واللي باش نلقاوها في السنوات المقبلة في كل بيت. النقص في النظر مشكلة ضحيتها ملايين الأشخاص كبار كانوا أو شباب أو حتى أطفال وفي برشا حالات الجراحة تكون هي الحل الوحيد pour l'amélioration de la vue لكن أخيرا تم اكتشاف نوال أبروش ميديكال واللي باش تعطي برشا أمل pour les patients atteints d'hypotonie oculaire وتتمثل في الريستوراسيون de la structure interne du globe oculaire بفضل un gel transparent. L'hypotonie oculaire كانت ولي مدة طويلة تعتبر une impasse thérapeutique والمعروف عليها أنها عندها خاصية الضغط اللي يكون anormalement bas في وسط الجلوب أوكولير ولما العين تحرم من التنسيون متاعها فإنها باش تخسر سا ريجيتي و إل فا سو ديفورمي ثم يصير لها ترهل تدريجي إي إل فيني باغ سافيسي. مداواة هذا المرض كان بريسك مستحيل لين جا فريق من مستشفى مور فيلدز في لندن واخترعوا أنجيل ترونسبارون أباز ديدروكسيبروبيل ميتيل سيلولوز ليحقنوه مباشرة دون لا كافيتي برانسيبال دو لوي وفي العديد من المناسبات وبصفة متكررة لين ترجع البريسيون انترن لحالتها العادية وتبرى العين وترجع تشوف أحسن. أول التجارب السريرية عطات نتائج خارقة للعادة 7 من 8 مرضى رجعت لهم الرؤية واضحة بعد عدة شهور من المعالجة وهذا حسب البريتش جورنال أوف أوفتالمولوجي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
4: أريدو طور عالمك

0: الشخصية الموالية
1: هاي سيدي بنا
0: حضرينا
1: نعم
0: أصدقائنا على اليوتيوب
1: امرأة
0: نعم
1: حية دونك
0: نعم
1: تونسية
0: نعم
1: ممثلة
0: نعم
1: جيل جديد ديما يخاف في القديم جعفر
0: نعم
1: قدك معناها حاسة روحك جديد أنت أصغر منك
0: نعم
2: مسرح
1: نورمال
2: لا
1: ليه
2: زوز
1: فما من بديت بالتلف
0: لا
1: بديت بس بديت بالسينما
0: لا
1: شو بديت بالمسرح
2: أعمال درامية
0: بديت مسرح بديت
2: في التلفزة دراما أكثر
0: نعم
2: إيفان
1: قدك جيلك
0: تقريبا
1: اسمع قول الحق في حكاية العمر ما تبديش تعمل
0: والله
1: مش صغيرة
0: 51 سنة عمري يعني قلت لك
1: قدي أنا هي
0: من عمر 70
1: ما تقوليش الجيل يشمل 15 سنة قدي أنا 40 أصغر شوية
0: 40 أزيد شوية
1: بيه شنو ما نفهمش مال بالله
0: ما نحبش نعطي عمرها لمرأة
1: شخصية ليه بيبليك نورمال بيه مسلسل تاو تاو جديد
0: وجهها لي
1: مسلسل جديد سنة مثل سنة
0: نعم
1: رمضان
0: نعم
1: نعم نعم في أكثر من عمل
0: لا لا لا لا
1: في
0: لا
1: عمل برك في نسمة
2: وطنية
0: نسمة لا لا
2: وطنية
1: مش في نسمة
0: وطنية لا مش مش مش نسمة
1: مش في أكسيدان
0: لا
1: سيت كوم
0: سيت كوم عملت هي
1: لا سنة
0: لا
2: لا سنة
1: دك عملت
2: العمل اللي مثل فيه تعدى على التلفزة الوطنية رمضان
0: لا
1: اي هكا سهلت دوك في الحوار
0: لا
2: تلفزة تي في
0: نعم
1: تلفزة تي في غيبوبة ركز إلى عاد صغيرة
2: شكرا رميح
0: اي نعم بابا اي نعم يا غالي
2: جميلة
0: اي نعم يا غالي
1: براف براف
0: هاول دور بطولة السنة شكرا رميح
2: براف
0: الجميلة جد حذينة
1: محليها
0: عسل ابنة القيروان
1: جميلة
0: رجل معها فعالي في المسرح
1: بيانسور
0: الشخصية الموالية
1: رجل
0: نعم
2: تونسي
0: نعم
1: حي
0: نعم
2: ممثل تمثيل
0: نعم
1: يقول في الطلاس ممثل
0: نعم
1: قدك
0: لا
2: مثل في نفس المسلسل غيبوبة
0: لا
2: بخلنا حيول
1: أصغر صغير جيل
0: لا.
1: جديد
0: لا
1: لا أكبر منه
2: بمسرح زيادة عنده مسرح
0: لا
1: لا, لا. بمثل السنة رمضان رمضان
0: لا,
1: لا. ومش مسرح سينما
0: الأكثرية تلفزة
1: تلفزة بيه كوميدي
0: لا
1: دراما
2: دراما بالأساس
1: دراما كبير ما مثلش السنة
0: يونس الفالحي
1: بيه
0: فدوة كمان توتي
1: لا مازالكي
0: حرات لي
1: مازالكي مثل في كليب
0: كليب لا تحكي صالح جدي لا
1: بيه
0: علي الخميري لا
1: بيه
2: كنت في السينما عمل حاجة للأطفال
0: لا
1: من مدرسة في جهة معناها من
0: لا لا
1: من كيف من قفصة
2: شو هو بالأساس ما عملش مسرح مش ممثل معناها أكاديميا
0: أكاديميا مش أستاذ مسرح نعم مش أستاذ مسرح
2: أحمد لندولسي
0: لا لا, لا.
1: كبير قالك كبير
2: كبير كبير
1: أكبر منه
0: أكبر مني أحمد لندولسي
2: ما سمعتهش فاست أكبر
1: لا لا أكبر منه
0: مالا بنت أمينة فيك زاد أكبر مني اللي مثلت سنين
1: ملكة لي ملكة عويجة
0: خالد هوي سهلة سلاح مصدق ليه
2: كبير كبير
0: عاطف بن حسين ليه
1: كبير أكبر منك
2: برشا برشا برشا
1: وما مثلش السنين
2: مثلش السنين
0: ليه غلط ليه جيتكم شارجي
1: اي بي خل بيك
2: جعفر أعطينا فرصة
1: شنو ايه خلنا نجمو نسألو نعرفو جمعيته اللي يحبها احكي عليها
0: شي
1: الجمعية اللي يحبها نعرفوها نعرفوه مكشخ ولا
0: لا لا لا لا لا لا
2: عائلته فنية
0: لا
1: قلت لي دراما مش
0: عنده
1: كوميدي
0: عنده هواية أخرى هو
1: يغني
0: لا
1: هواية
0: يمارس في حاجة أخرى بخلاف التمثيل
1: يقري
0: إغرام
1: إغرام
0: عنده عنده حاجة أخرى يعملها أبار التمثيل
1: حاجة يدوية
2: مصوت
0: لا لا
1: حاجة يدوية
0: لا لا
1: رياضة
0: لا لا زيد تسمي رياضة شنو
1: رسم
0: لا لا
2: نحت نحت
0: لا لا لا لا
2: موسيقى
0: لا
1: محامي
0: لا
2: باب باب باب
1: قاضي
0: نجاش
1: يكون قاضي محامي مقدم برامج
2: مايسترو شنو هذيك يا جعفر
1: هذيك محامي
2: هذيك يا محامي في يرافع
1: سياسي
0: نعم. هاي هاي اضرب اضرب اضرب
1: كان نايم بالنور بالنور علي بالنور صحيت
0: باب باب
1: لا صحيت
0: فدوة طلعتها فدوة
2: صحيت ليه انا طلعني
1: طلعني هم
0: الثلاثه كما قلت سياسي ما طلعوهاش
2: انا تصور
1: انا طلعنيها اخي شبيك ترجع بالتويلي طلعتوها صحيتو صحينا
0: طلعتوها صحيتو
1: شكرا
0: اما كما قلت سياسي ما طلعوهاش ربيب محلي كونيت
2: بالحقيقة خاطر شكون ما عندك سعلي بالنور وقبل
1: بهي طلعناه ما فهمتش حاجه طلعناها
0: مركز اليوم جيتكم
1: صحيت
0: غير متوقع
2: اليوم غير متوقع
0: احلى قصور الصيف
1: قول ساعة للناس اللي تسمع لي ماكش علي انا على قصور الصيف ماكش تشكر فيا ظاهر الفاضي
0: نشكر في احلى قصور الصيف
1: يا رأي حق والديك سلموا كان على قصور الصيف مالك كيفاه على شمس قصور الصيف
0: حلوة حلوة حلوة حلوة التخريجة باش نمشي طويك الأخبار رباب
2: تسمع فيها تفضل ولا معاك
0: ما قدرش والله إلا ما
2: إن شاء الله بيحاول
0: إن شاء
2: الله
0: استمعين وقعدوا عادي تفضل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: ببليسيتي
5: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
6: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصال تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكل عادة أحسن ريزو موبيل في تونس
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: وجزوة العاشرة ديوان فهم عسلمة الخبير في البيئة وكاتب عام جمعية مرصد البيئة بصفاقس لحبيب الدلنسي يحذر من التداعيات الخطيرة لاختلال النظم البيئية المحلية على سلوك الزواحف في تونس واعتبر أن كثرة ظهور الثعابين والأفاعي في الأونة الأخيرة تندرج ضمن الدورة الطبيعية تزامنا مع موسم تزاوج هذه الزواحف مشيرا في المقابل إلى أن خروج نحو المناطق السكنية يعد أمرا غير طبيعي وذلك نتيجة تدمير مواطنها الأصلية خاصة الطوابي التي تضررت بشدة جراء انتشار الحشرة القرمزية من جهة وزحف العمراني العشوائي من جهة أخرى وفق تدخله في برنامج 60 دقيقة
9: الظاهرة طبيعية وزيد غير طبيعية طبيعية لأن تو الفترة هي فترة تزاوج والثعابين والأفاعي بطبيعتها فقدت أحد الأماكن الهامة كمأوى ليها هي تو ثم الزحف العمراني في كل مكان تقريبا مشاء وزيد القرمزية لكلات طوابي ضيعت أبيتات نقول مكان تسكن فيها مشكلة هي برك مشكلة الأفاعي مشكلة عقارب مشكلة حتى حيوانات أخرى كما الأرنب كما الزوغي اللي هي يسميها الشفشة كما برشا حويج خسرناهم في جرة هذاك وثم الأبيتات قاعدين نخسروا فيها الأماكن المأوي نتاعها وفترة التزاوج ضيعت البوصلة الإشكالية ولات اللي قراب للمدن ظاهرة جديدة لأنه بالحق المؤثرات البيئية على فقدان الأماكن نتاع الطوابي هذوما خاطر برشا حيوانات تعيش فيهم ويقاو فيها الحماية باش نفقد برشا حوايج اللي هي قاعدة تخدم فيها لأنه كل شيء في الطبيعة ثم سلسلة الناس كل تعرفها اللي هي سلسلة طبيعية في الحيوانات والزواحف وغيرهم إذا فقدنا حلقة باش نفقدوا مع الحلقة برشا حلقات وهذا باش يظهر السنوات الجديدة
8: وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن وضع رابط للتسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر أحدث مواطن الشغل تتم العملية حصريا عبر الرابط التالي accès-financement.emploi.gov.tn بداية من اليوم الثلاثاء ويستهدف هذا الخط حاملي أفكار المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة راغبين في توسعة مشاريعهم وتوفير رأس المال المتداول ويوفر آليات وامتيازات تفاضلية للقروض الهادفة إلى تمويل المشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة تعلن أنه تمت برمجة وأشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بمزارية وقنوات التوزيع الرئيسية بمعتمدية ميدون، مما سينجر عنه بداية من منتصف الليل الفصل بين الاثنين والثلاثاء تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب عن عدد من المناطق بمعتمديتي ميدون وحومة السوق، مع اضطرابات في التزود وانخفاض في الضغط ببقية المناطق بجزيرة جربة. وأوضحت الشركة أنه من المنتظر استئناف والتزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 8 من مساء يوم غد الأربعاء بعد استكمال إشغال الصيانة التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. انطلاق رحلة حجيج ولاية قفصة البالغ عدده 262 حاجا وحاجة فجر اليوم من مطار قفصة لكسار الدولي باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. وفدت المديرة الجهوية لشؤون الدينية بقفصة ربح مبروكي في تصريح لمراسل ديوان فمن موعد عودة هذا الوفد مبرمج ليوم الجمعة 5 جوان القادم. وأضافت أن 29 حاجا وحاجة من أبناء الجهة سافروا أول أمس عبر مطار توزر نفطة دولي، مشيرة إلى أن رحلة عودتهم حددت ليوم 3 جوان المقبل. في العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن الحزب يواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من ما أسماه إسرائيل الكبرى، مضيفا أنهم لن يخضعوا ولن يستسلموا متعهدين بالاستمرار في الدفاع عن لبنان. وقال قاسم إن حزب الله لن يترك الميدان وسيحوله جحيما على الكيان المحتل. الرئيس الإيراني بازشكيان يقول أنه لن يسمح لبعض الأشخاص باستغلال ظروف الحرب لإيجاد خلل اقتصادي والإضرار بمعيشة المواطنين، مضيفا أن استراتيجية العدو قائمة على تشديد الضغوط الاقتصادية لأحداث اضطراب اقتصادي واستياء شعبي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
4: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: بعد شوي بشرح لكم موسيقى انت ورباب.
1: ايوه
0: ما طالع اغاني التسعينات, ما طالع بشرح لكم ما طالع اغاني التسعينات وتطلعوا الاغنيات. خلينا نعملوا جو,
2: نعملوا جو
0: نحي وخمجه على القلب. داكوردو البنات
2: واضح.
0: اوكي اليوم زاد باش نحكيوا على الباك
1: كيما كل يوم.
0: لا مش كيما كل يوم,
1: باش نحكيوا على باكك انت.
0: لا مش باكي انا, متذكر في الوثائق قدام
1: الجوذاذة. نعم بيان سور.
0: شفتي الجوذاذة؟
1: هتقول لي موجودة الجوذاذة.
0: حاضر في النيولي باش نحكيو في اخبار سعيدة, اخبار مش سعيدة
1: على الباك,
0: على البكالوريا.
1: فما حاجة من تفاصيل
0: لازمنا نحكيو فيها ونأكدوا عليها, ولازم تركزوا معنا خاصة الاولياء. نمشيو اخبار سعيدة, اخبار مش سعيدة.
3: اخبار سعيدة, اخبار مش سعيدة.
1: الخبر هو مش سعيد, ما نجموش نفهم حاجة كيف ما هكا, واللي هي متعلقة بالبكالوريا كما أنت قلت جعفور. على قريب سيد لم ذب شعدي والباك الدورة, معناها الامتحان الوطني, وإحنا توا قريب نخرجوا من البكالوريا التجريبية الباك بلون. في كل هكا وضعية تبدأ العبيد تهمها برشا وتبدأ رهان كبير, معناها فما شكون يغتنم الفرصة هذه باش يتمعش منها باش يربح منها بين ظفرين كيما تجار الحرب. معناها فما ناس ما يهمهاش الضمير بقدر ما تهمها الفلوس في الوضعيات هذه. بما أني نحكي على الباك, الناس هذوما هما اللي توا تشوفوهم فما غزو كبير على صفحات التواصل الاجتماعي للأسف للباجيت اللي تبيع في تقنيات الغش وأدوات الغش والحاجات اللي نستعملوها للتنقيل في البكالوريا, واللي أسف زادة أنهم هبطوا حتى يحبوا يبيعوا الماء أصغر, معناها للنوفيام وسي للامتحانات الوطنية الكل. توا يدعوا في تلاميذ البكالوريا للغش في الامتحانات باستعمال ما يسمى الكيت, الكلمة الناس كلها اللي تعرفها ونصرفوها أفعال ونقولوا يكيت وكذا. دونك الكيت في الوذن اللي هو كسماعات اللي تشوفوا فيها في التصوير توا على البث المباشر, اللي هي تتحط في الوذن باش يبدأ فما شكون يمل عليك في الإجابات بتاع الابخوف اللي انت فيها. بيان سور لوجيستيك كبيرة ياسر كي تجي تخمم كيفاش باش توصل الإجابات بتاع الامتحان اللي هما قاعدين وقتها يعديوا فيه وتتقال لهم بالكيت, حكاية طويلة ولوجيستيك كبيرة, معناها تجارة هذية منظمة ياسر. علاش شي يقولوا لهم مثلا فما دي ميساج بتاع ببليسيتي يقول لك علاش اشقى والتعب اشري من عنا كيت وضمن الباك. علاش تشقى وتتعب؟ احنا كل نهار نقول لهم لازمكم تقراوا ولازمكم تجتهدوا, ولا يقول لهم علاش تشقى وتتعب. الصفحات هذيا جعفور لقيت هذيا تلقاها حتى باشهارات مموله دي بوبليكاسيون سبونسوريزي, يروجوا لخدماتهم ويعطيك الانواع, وفما دي بوب تحب حمصه في الوذن, تحب ستيلو, تحب فما برشا انواع بيان سور, مش كان هذيك اللي في الوذن الكيد, فما برشا انواع اخرى تنجم توصل بها للريزولتا. واسعار فما باليت متاع أسعار متنوعة.
0: بربي بقديش الأسعار سمعني؟
1: يا سيدي تبدأ من 350 دينار وتوصل حتى ل 500 دينار 490 دينار. وفما زادة تعريفة للماتيريت على خاطر أنت تنجم تشري تشري هالكيت هذي بكله باكج, هو الآلة والسيرفيس متاع أنه الامتحان بش يخرج وفما شكون بش يصلحه وبش توصلك الإجابات. فما خدمة الباك الكلها الامتحانات الكلها ب 600 دينار عاملين لكم سوم, غير هذا سوم الأداة
0: والتوصيل مجاني كل جو.
1: الباك بكلها الامتحانات الكل ب 600 دينار. كانت تحب مادة رئيسية كهو مثلا باش تعد باش تاخو انت كان المات ولا الفيزياء
0: لنفو مثلا
1: 150 دينار, وكان حاجتك بمادة ثانوية مش مادة برانسيبال ب 100 دينار, وكانت تحب انت تربح شويه فلوس فتعمل الباك كلها ب 600 دينار تبارك الله عليكم. كان ما عندكش شكون يمل عليك نلقاو لك شكون حتى السيرفيس هذايا بيان سور خاطر تنجم
2: اجا فصل
1: هو والله العزيز منحب منشيره لازمنا نفسره باش العباد تفهم خطوره الشيء هذايا وتعس على صغارها. منشيره منحبش نفسر باش نعطيش افكار, ولكن

0: انت
1: غير موجود ما باش تعطي في افكار.
0: هي الفكره اكزاكتومون هو انك تكون عندك الاداه هذيا نتاع الصوت، تنجم تكون انت منسق مع صاحبك ولا مع حد من داركم ولا اللي هو ولا وحدك معناها عملت الخدمه هذه، ولكن اذا ما عندكش شكون يعمل لك الاجابات هما السيرفيس هذايا موجود. تحب تاخذ انت زاد شكون يمل عليك معناها ولا في جروبات معينه تنجم بطبيعة تخلص وتاخو السيرفيس كامل معناها تبارك الله. هي الحقيقة وقاحة كبيرة وصلت بهم هالصفحات هذية، واللي نعود نذكره شيء هذية غير قانوني وشيء هذية تجاوزات قانونية المفروض يعاقب عليها القانون. لكن الوقاحة حبيتنا أحكي لك على ناس تمشي تصطاد لكليون هذوما، تدخل الباجات متاع المراجعة، الباجات اللي فيها تلامذة، الباجات متاع الليسيات، ويبدأوا يبعثوا لهم في الميساج بريفي وإلا حتى بكل كيف كيف وقاحة يحطوا لهم في اللي كومنتير لي سيرفيس نتاعهم. اجا الوش باش بيك تقرا وتلوش في السيريات وتحب تكون اجا خذ هذايا الحل هذايا اسهل. مثلا من هذوما واللي لفت نظرنا للتغلغل نتاع الببليسيتي نتاع السيرفيس هذايا، صفحه الاستاذ نبيل النفزاوي. والاستاذ هذايا ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وهو استاذ اعلامي هكا كيما تحب انت، صانع محتوى تعليمي يقري في الصغار ويعاون فيهم. نشوفوا في الصوره نتاعو سي نبيل النفزاوي، دخلوا للباجيت نتاعو اللي هو يعاون فيهم في التلام باش يستدرجوهم والناس اللي تتبع فيه، ويبعثوا لهم في الميساج باش يغروا بهم ويستدرجوهم للغش ولشراء هالحاجات هذه الكل. دونك حابين احنا نحكيوا معاه على خاطر اكيد هو شايف اكثر الموضوع هذايا وحكي مع التلامذه نتاعو وكل شيء. دونك معنا بالهاتف الاستاذ نبيل النفزاوي اللي هو استاذ اعلاميه وصانع محتوى تعليمي وتوا قاعد يشوف في هالظاهره هذايا وينجم يفسرها لنا اكثر.
1: استاذ نبيل صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين ليك جعفور ولجميع الحضور ولجميع المستمعين.
0: مرحبا
1: استاذ نبيل، شنو اللي عايشينه ذي يا اخي؟
2: والله والله هي انتم قاعدين تتكلموا واني قاعد نتالم بالحق، خاطر شيء يوجع القلب على خاطر من دوري كمربي قاعدين بالحق نتالم وقاعدين نشوفوا في مشاهد نشوفوا في حركات بالحق شيء يوجع القلب. قدامنا نحكيوا على مستقبل الكينزات، مستقبل وليداتنا، ثم اباء صرفوا فلوسهم تعبوا جاهدوا، انت كاب وام تقري ولدك وتتعب عليه وتقريه وتجاهد في سبيله انه ينجح، وبعد يجي غيره ليوجع القلب، يجي غيره لا يجتهد لا يتعب، يلقى عصابات قاعده تاجر بتلمذة توا يعني يعطيه السوليسيون يقول له راه ايجا قادر تنجح من غير ما تفهم. يعني راه نوصلوا الحركه صعيبه صعيبه صعيبه، توجع برشا العائلات، توجع برشا التلميذ اللي ما عندوش فلوس، توجع برشا التلميذ اللي يحب يقرا على روحه، جيدي بيان كلمه ذي راهو ثمت لان تحب تقرا روحه، يحب ينجح بمجهوده، يلقى غيره صاحبه وصاحبته يقول له سيب عليك ما تقراش، سيب عليك الوش ستريس والتعب وتريبس، هاو ثم طرق اخرى راهو تخليك ما تقراش. والمشكله الادنى والامر انك راه قادر تنجح ومش تنجح برك تنجح وتجيب معدل بيه. واحنا قاعدين من دورنا كمربيين كوزاره ندعو يعني نقول الناس الكل بربي يجاوا مع بعضنا الكل نعاونوا وخلينا نقضيوا على الافات هذوما. بالاخر نقول افه قاعده تتسرب وقاعده تتغلغل داخل وسط التربوي عصابات، واني باش نحكي ونتحمل مسؤول ثاني ومانيش باش نخاف، خاطر تعرضت لبرشا غرائات، تعرضت لبرشا ناس، خاطر خويا جعفر واختي شنو هو الموجود بالضبط؟
0: سي نبيل شنو انت تعرضت لاغراءات ولا نحكيو على التلامذه في صفحات؟
2: يعني عم خلينا نخدموا على الباج نتاعك ونكونتاكتيو لي بارون كونتاكتيو التلامذه، خاطر أيوة. كل مره تطلع لي باج وراني نذكر حتى بالاسماء تطلع لي باج، خاطر اني الباجات نتاعي اني صانع محتوى نتعامل برشا مع التلامذه وعلي بارون. قالوا لي بعث اخويا قال لي مسيو راهو ثم عباد تبعث لنا من الباج نتاعك دي ميساج بريفي، قول شكون علاش تلوج على السيري؟ علاش تلوج على الاكزارتيز؟ علاش تسمع في النصائح؟ ايجا هاو كل شيء يجيك في المتناول، هاو ثم كان تبيع لك الكيت ولجنة كان بخاطر هي فما أسلوب كبير، فما ناس تعلمك كيفاش تتكلم خاطر الكحة تسقط كحكين أرجع لمل علي ونسي دي سويت، خاطر ناس تعلمك كيفاش تتواصل معهم في الكيت، ناس تعلمك كيفاش تحط الكيت، ناس تعلمك كيفاش تسمع الكيت، ناس تعلمك أنك أوفقوا بيك شنو تعمل بالضبط. والأدنى والأمر وعندي لكابتور ديكرون يعطيه حتى تلم ذا دي فيديو يقول له هاو شنو تعمل أنك أوفقوا بيك، هاو دوما تدخلش تعمل باش ما يفيقوش بيك. التلميذ راه في فترة مراهقة، التلميذ كيبدا هو مسكين ستريسي ويلقى حل اخر بالطريقه هذه
3: يغرروا بهم
2: يمكن يضعف يغر به نجم يضعف ونجم يمشيلهم. انا لنا مش نتكلم عليه هما نعرفوه معنا وقاعدين انا نجاهد، لكن من وسط الوقاحه كما قلت يدخلوا على الملا ويكتبوا دي كومونتير الكونتاكتي وحتى لي بارون مادام انت تحب بنتك تنجح شنو رايك هاو عندنا كذا وكذا، وكما قلت ولات ثم تو دي زوفر ودي بروموسيون.
1: استاذ علينا بالله عندي سؤال انا محيرني،
2: تفضل.
1: معناتها يخدموا مرتاحين هذوما؟
2: هذا اللي يوجعني انا.
1: لا لا لا لحظه استاذ، لحظه بربي سامحني، لا مرتاحين معناتها عباره باج عاديه هذه ناس مرتاحة
0: مش حاسين بخوف
1: عندهم ضمانات معناتها عندهم هذوما ما ما ما ما طبيعي يبعث معناتها ما هم هذوما ناس ما تخافش ما دام ناس ما تخافش ثم حكاية معناتها يوصل يبعث لك ميساج ورجع معناتها عبارة الإنسان هذا يبيع في الكتب معناتها تجارة حلال فهمني ولا جوك على جو عندهم باتين ده فهمني فيش نحكي
2: وعلى الملأ زاد قدام الناس مش
1: وعلى الملأ أنا نشوف الأسوان 600 دينار و150 دينار و100 دينار والباك كله باك ب 600 دينار عبارة يبيعوا في كبدة بتاع التجميل
0: ويعدم لي ريبونس من غير الآلة من غير الأدوات أي سي نبيل بالله بما أنه أنت معناها اسمك وصفحتك والعباد تعرفك دونك أنت سي بالنسبة ليهم ينجموا من وراك يلقاو برشا كليونات بوتنسيال ما بين ظفرين للأسف تلمذة ولات كليونات نعرفوا اللي ما يتخدم هالشي هذايا إلا ما يكون فما شكون يحللهم الامتحانات يصلح معناها يخدم لي ريبونس باش هما يبعثوهم للتلامذة هذوما دونك بالضروره يلزون سوليسيتي اساتذة فما اساتذة للاسف الشديد ولا ناس قاريه مختصه في الماتيير هذيك تخدم تخدم لي دوفوار باش هما يبعثوه لهم نتصو مثلا ما كلموكش قالوا لك يجي خدم معنا صلح لنا الدوفوارات مقابل مادي ولا
2: انا باش نتحمل مسؤوليتي باش نتكلم ومنيش باش نخاف خاطر تعرفت شي كل شيء موثق
0: أيوة.
2: وعادي جدا نعرف ديوانه فهم تاخذ الا المعلومه الصحيحه
0: مرحبا.
2: يعني بحكم باجتي الباج نتاعي يعني نتحمل فيها برشا مع ذا يمون بروبوزي اني خلينا نخدموا على راحتنا نختاروا عليك مبلغ مالي وخلينا نخدموا في الباج نتاعك خلينا لي كومونتير نتاعنا خلينا بيبليو في الباج نتاعك خلينا كونتاكتي متبلوك خاطر اني نبلوكيهم من هما يطلعوا لي باج اخرى اني نبلوكي منه هما يطلعوا لي باج كل مره باج واني ما نجمش خاطر فيو نومبر الكبير نتاع الرياكسيون في الباج ما نجمش نعس كون قاعد يخدمك اللاعب يبعثوا لي عباد كل سنه يرد بالك راهم قاعدين يوجدوا في الباج نتاعك راهم قاعدين دو طونز اوتر يهبطوا خاطر عرفوا هما الباج هذيك فيها اكثر كلينزا واكثر لي باج المشكله لنا المشكله لنا اني جات تشوفوا انت قلت كلمه كبيره وراهم شكون يخدم لهم لي دوفار خاطر هما كي تشوفهم حسابات مش متثقفين راهو حسابات يعني دون بورت كوا ياخذوا في ليكي يجيبوا فيهم البرة ويستدرجوا في التلميذات لكن شكون يحل في الامتحان
0: بالضبط
2: شكون يعطي في السوليسيون شكون يخدم في دوفار كونفينابل بون صحيح خاطر هي عصابه ثم شكون يدخل يصور الدوفار يبعث الدوفار لجنه البرة قاعده تخدم في الدوفار
0: صلح الدوفار
2: صلح الدوفار ولجنه اخرى تمل بالطريقه اللي خاطر عندهم لغه هما يفهموها بعضهم يعني والله لنا راهو يعني تعرضت اون دو فوا وكبرت وعملت عليهم فيديو وذكرتهم حتى بالاسم راهو اي بعد ما شفتش تجاوب بصراحه فرونشمون ما شفتش يعني
0: حقيقه بما انه معناها الدلائل موجوده وانت بعثوا لك وحكيوا معك ودي ميساج احنا كلنا نعرفوا انه سهل على السلطات معناها المختصه انها ايدنتيفي الباجيت شكون وراهم منين قاعدين يكونكتيو ويلقاوهم معناها المفروض انه هذا
2: هذيك شكون وراها اسم ما يكون تنجم تعرف الباج هذيك شكون المديره نتاعها وشكون معاه لكن ما لقيتش حتى تجاوب الباج
0: عرضوا عليك برشا فلوس سي نبيل
3: ولا هذيك اللي حبيت نسال انا قداش سي نبيل
2: كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برش. الحمد لله 40 سنة يعني عنده قناعة وعنده يعني مبادئ عشبها مبالغ كبيرة كبيرة جويت خلينا ننشطوا في الباج نتاعك وخلي خاطر ما فيناش الكلام ده
0: هذا دليل سي نبيل على قديش هما يدخلوا في الفلوس وقديش التجارة هذه مربحة بالنسبة ليهم مستعدين يصرفوا عليها على خاطر يعرفوا انه مربوحهم أكبر برش معناها فما تجاوب كبير من التلامذة هذا قاعد يصير
2: وكيما قلت يحب ماتيير دو ماتيير يحب تروا ماتيير يحب لي ماتيير السكوندير المشكلة ثم مشكلة كبيرة أخرى هنا وبربي بربي وسط الصوت نتاعنا مش كان التلام ده فما لي بارون هذا
3: منين باش يجيبوا الفلوس هما معناها
2: كامل الاولياء هما يكونتاكتيو في الباج يقول نحب ولدي ينجح ونعمل له كذا يعني الاب هو يزي ولده ويشجع فيه يقول والله فازي هاي الباج وهي ذي وها وفلانه قالت تعاملت معاهم عم ناول وبنتي نجحت وجابت وولوا امورهم امريك لو يعرفوا انا امور امريك وانا يعني مضمونه 100% وراهو يتعرضوا للتحايل ياما باج زاده موجودين ويتحايل عليهم يعني احنا نداء لنا بربي وليدات يعني ديما راني ما عنديش مشكلة معهم أنا عندي مشكلة معهم خاطر قاعدين يضرونا في وليداتنا قاعدين يدمرونا في شبابنا يا مبنيات يخدموا بربي هذوما الوليدات رانا راهو شبابنا راهي شباب تونس المستقبل أنت كيفاش تخرج إنسان ناجح هو ما يستحقش نجاح راك بالتالي باش تعرض الكفاءة من بعد باش تضر البلاد باش يشد منصب مسؤول ولا منصب يخدم وهو يبدا كفاءته ما عنده ألوغ غيره مسكين عنده الكفاءة وتظلم ولي التلميذ ما عادش مسمى مبدا تكافؤ الفرص انصحوا وليداتنا الوزاره ما زادت تتحرك بصراحه فرونشمون يا خويا ذوما رانا قادرين نقضيو عليهم في البريود هذه راهم قاعدين ينشطوا نشاط غريب وعجيب وعندهم برشا فلوس جو دي بيان راهم قاعدين يمولوا في عباد خاطر عصابه كامله راهو لوكال ويجيبوا عباد تخدم دي زيكزارسيس وعباد تكيت
0: وعباد تمل وعباد باهي ويحطوا على جروبات
2: واضح. التلميذ يقول لي مسيو راني بلوكي، ما عاود يرجعوا لي، راهو عاود يكونتاكتوني، وصلوا حتى يدبروا ارقام التلامذة
0: يرسلوهم
2: حتى الجروبات
0: بالتليفونات.
2: ان شاء الله ربي ينجح التلامذات، ومن منبركم انتم ربي انصحوا التلامذة يبتعدوا على الاشياء هذه، وانصحوا ايضا الاولياء ما ينساقوش للتجاره هذه اللي هي ما توصل ودك الهلاك، لانه حتى الوزاره راهي عملت برشا عقوبات وراك ما فهمتش.
3: ماليه وسجنيه راهو مش سهله الحكايه، معني في صورة
2: راهو يثقوا بيه، كيف يثقوا بيه، وحتى ما يثقوش بيك في اللجنه انت تعدي راف الكوركسيون يثقوا بيه.
0: الحقيقه سي نبيل انا يظهر لي
2: سامحني بعد اذنك العربيه يعديوه يقول له تو يمل عليه، يمل لا وبعد تقول له تو ارجع للسر، يكتب تو ارجع للسر التلميذ، سامحني شوف وين وصلت يعني موتامو، فهمتني؟ تو ارجع للسر، يكتب تو ارجع للسر، ممكن التلميذ يعني مش محضر حتى شيء، تمنع عدا كونديدالي بربي يهدي وكاو.
0: الحقيقه سي نبيل المشكله يظهر لي تو مثلا العقوبات نتاع الغش، وكيف يشدوا التلميذ يغش وكل شيء، هذه عقوبات بعديه، معناها كيف السيد ديجا وصل للغادي، احنا لازمنا من المنبع وسي لازم هذوما اللي يمارسوا في التجارة هذية يتوقفوا، حتى اللي من بعد يك اتلام ذا كيف بالطبيعة لازم يتعاقب، بما أنه هو اختار أنه يغش في عوض ما يخدم على روحه. ولكن مش الكلها غادي المشكلة، المشكلة في أنه هذية وقاعد يكثر، احنا كنا نسمعوا بها حالات كانت صغيرة وهاو تشدوا في الولاية الفلانية عدد 3-4 بيت ولات شبكات شبكات. بالضبط سي نبيل يعطيك الصحة، تلامذتك اللي مازالوا يتبعوا فيك، واللي اللي ان شاء الله بكلهم يقعدوا يتبعوا فيك ويزيدوا اكثر معناها، اما اللي جاوك وقالوا لك اللي هما تعرضوا للهرس لهذيا وكل شيء، شنو تقول لهم باش تشجعهم باش تفسر لهم اللي هما عثنيه صحيحه وما لازمهمش يمشيوا للثنيه هذه نتاع الغش؟
2: أيوة. اول حاجه فعل الغش هو حرام، مبدا الحرام، راه ربي مش جبرك غشيت، راه ربي مش برك هذه اول هين بدا جانب الثاني كله ايش يقول انجح معدلك حتى كي تاخذ الشهاده نتاعك تبدا فرحان، تقول جبتها بتعبي، ما حليك تتعب على حاجه وتاخذ الشهاده نتاعك وتنجح انت تعبت عليه، هذاك شعور اخدم على روحك، ابعد عن كل اغراءات اللي راهي، وعيش ولدي عيش بنتي ما عندها من توصلك، صدقني الحبل نتاعها قصير، راهو يثقوا بيك، وبعد تجيك عقوبه هاو 3 سنين هاو 5 سنين تدمر مستقبلك، دونك اخدم وحدك واقرا وحدك، خاطر انا في لجنه الاصلاح صدقني يثقوا بكل شيء، ساعات التعبير بالفرنسي التعبير قوي والكلمات غالطه، دونك راهو اقراوا على رواحكم، اخدم وحدكم ما تغروش للجماعه بإذن الله، وإن شاء الله ربي ينجحكم، وابعدوا على أي إنسان يأثر فيكم، انجح بعشرة بجهدك أفضل من تنجح معدل كبير وهو مش بجهدك، لأنك أنت ذاك مجهدك وتبقى ديما ناقص وبينك بروحك تقول هذا مجهدي أني غسل.
1: أستاذ أستاذ سمحني والله من بكري سارع يا أخي طب العملية هذه مع إنسان باش يكيت يقولوا كيت ما باش يعطيوه الدوار مصلح من برا كيفاش يخرج الدوار؟ لا لا لا لا السؤال مطروح، السؤال المطروح دوار انا ماني نعرف الباك، ما عدينا باك خويا
3: يتصوروا
1: شكون اللي يصوروا شكون اللي يخرجوا؟
0: تحب نقول لك حاجات شافوري ناس يصدموك؟
1: كمل عندي شويه اسئله.
0: كيفاش يخرج الدوار
1: يا خويا باش ما نزهوش رواحنا؟ احنا زاد كان ثم الغش في البكالوريا وقت اللي نحن موجودين كان ثم الغش من اول الدنيا، اللي يسرق يغلب اللي حاحي لكن يا أخي العالم هذا معناتها الهيجان هذا اللي موجود بتاع الكيت وكذا، ودنيا ولت منظمة ولت كأنها خدمة خدمة.
2: يا جعفر كل كلمة كبيرة تدي كيفاش يخرج الدفار، احنا طلبنا حاجة برك الدفار يخرج من حاجة برك، ما يصور يبعثوا الدفار باش يبعثوا بالانترنت يا أخي، قص الانترنت وقت الدفار متاع الباك
1: ما هو حل
2: الانترنت. قصوا الانترنت وقت كان تدخل تعدي في البنك من 8-10 من قص الانترنت داخل المؤسسه التربويه، عندنا ابريت قص الانترنت داخل
3: ويعملوا تشويش ديجا استاذ، يعملوا اجهزه التشويش موجوده كل عام
2: سي تقول الدفار معاش يخرج، تقول الناس كل تخدم، خاطر ثم عصابات يدخل التلميذ اول حاجه يعملها يصور الدفار ويبعثوا للجماعه،
1: قص
2: التلميذ ما تملى حتى من جاح ما يحبش ينجح،
1: قص الانترنت خويا قص الانترنت،
2: يقول لك احنا عدتني فلوس جيت باش ندخل نصور الدفار ولا نخش، قلت الانترنت احنا طلبنا قلنا له بجاه ربي سالكم بالله راهو التلميذات قاعدين يذوعوا وليداتنا قاعدين يذيعوا، قص الانترنت اثناء الدفار تو تتقص المشكله الكل كي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي احنا قاعدين نزادوا
1: ان شاء الله. نداء زاد للاولياء استاذ الحقيقه معناتها وليداتنا راهم يشدهم التراك نتاع البكالوريا، يخاف من المجتمع، يخاف من الغول هذا اللي يسموه له الباك الباك الباك الباك الباك، وين يمشي الباك الباك الباك الباك، يحب يفرح امه يحب يفرح ابوه. خويا انا الاشرف انك الدوبل اقسم بالله فهمني ولا، وبمجهودك والعام الجاي تعاود ولانك تنجح ومفسكي على خاطر غدوة مشروع طبيب فاشل، غدوة مشروع بتاع محامي فاشل، غدوة مشروع بتاع ممثل وإعلامي فاشل، غدوة مشروع بتاع مواطن فاشل،
3: مستحيل
1: كان يوصل أصلا ما تنجش توصل
4: اصلا كان يوسف ويستانس يولي ولدك ولا بنتك يستانس بالغش يعني ما عادش يحب يخلي
0: فيمشي يكمل من بعد
1: بارك الله فيك أستاذ إن شاء الله ربي ينجح حريتنا أستاذ نبيل الحقيقة شيء ما مش الفلسة الحمراء نداء لوزارة التربية الحقيقة نقفوا على هذا الموضوع بالذات كما قال زادا خطر زادا الحقيقة واحد يقرأ ويعمل مجهود فمني ولي ويجيب 14 بعرق جبين فمني ولي والآخر ما يقرأ حتى شيء ويجي مبنك بحذية بثلاثتاش وساعات يجيب حتى 15
3: أكثر يدخل الجامعة اللي هي مستحقة لحد آخر
1: فمني معناتها
0: ويقعد ينقل جعفور فما حاجة واحدة أخرى ما ننسوهاش أنه فما مخاطر صحية رو مش هاي اللي يعمل فيه تعرف قداش من حالة وطو اللطف عليهم الكل لكن شفناهم السنين اللي فاتت ما ينجموش يخرجوها خاطر هي اللي سميوا فيها حمصة الصغيرة اللي تتحط في الوذن حجمها صغير ياسر عمليات وفما ناس طبلت الوذن تتضرب أخذ ريت بالربثة والخوف ويخاف لا يدخل ينجم يحاول يخبيها برشا حالات صارت شفناهم عم ناول وولت عم ناول أنهم يعملوا مشاكل في الوذن وعمليات وكل شيء على خاطر هو يتدخلها ما ينجمش يخرجها من بعد دوك حتى صحتكم
1: شديه خاطر ثم حد تكون في قد السماع على مستوى الوذن
0: حتى تجرح الطبلة وإلا تتقبل لطف عليكم الكل على خاطر هي صغيرة برشا وكيف يخافوا يمكن عندهم الريفلكس متاع يدخلوها الداخل
3: حرم من الدورة أنك تعدي بكالوريا
0: خمس سنين بيان سور
3: العقوبات السجنية زي كيف كيف المالية زي كيف كيف
0: الأولياء الحقيقة لازم يكونوا أوعى من هكا ما يتبعوش صغارهم في حاجات كيف ما هذه تذكرني هذية بالأولياء اللي كنا نحكيه كيفاش ينجم تبيع ذهبها ولا يبيع ما نعرفش عليه ليش باش يعطي الولد حق الحرقة مطيشوا أنت للاختر هذية كيف راهو مش معقول أنكم في عوضة تشجع صغيرك على أنه يقرأ على روحه ويجتهد خاطر مستحقك القراية والاجتهاد هذيك القدام ماكش في الفاك باش تقعد تتبع فيه تعمله في الكيت أنت وتعمله في الأساتذة باش ينجم ينجح في الفاكولتي ويولي يخدم في خدمة هو ما يستحقهاش وما هوش متكون فيه الحقيقة أقرأ على رويحكم ما فماش حتى بديل لهذي
1: صديقنا على اليوتيوب يقول لي لوريات كيف تستعملوها في التلفزة
0: لا أصغر برشة من
3: أصغر برشة
0: أصغر برشة ديك كبيرة لا لا
1: حاجة صغيرة بالكل ثم اللي
0: أي لا أصغر من هذيك
3: جعفو
0: صغيرة بالكل حصلوا ربي يلطف بينا الحقيقه دي فليو كبار قاعدين يكبروا
3: فما حاجه اخرى بالحق ريت تعليق مهدي تحيه ليه فما المناقل زيد نورمال يكون ممنوعين فما ستيلويت فما النظارات السنيل
0: اي حاجه ايكيبي بكاميرا جعفور كيما قبل تنجم يخدموا بها الشيء هذا الحقيقه
1: ان شاء الله ربي ينجح وليدتنا ان شاء الله اخويا ربي
0: إن شاء الله فاطمة مش تسمع لطفة على بنتي تقرأ على روحها تقرأ على روحها
1: ليه خفص لك حاجة أنا الحقيقة مربي ولادي على حاجتين
0: الحمد لله
1: زوز مبادئ الكذب لا فهمني ولا والسرقة لا الكذب لا وما تهزش متاع الناس تعيش في سلام الكذب لا أول مبدأ لأولادي أول مبدأ قبل كل شيء الكذب لا عملت برجولية نعيشه في سلام ما نبديش خايف من ولدي صحيح. وهو خايف مني على خاطر لو كان يقول الحقيقة مهما كانت صح. أنا مسامح مهما كانت خاطر ما تكذبش علي كيف ما تكذبش الحاجة الثانية ما تهزش متاع الناس راهو اللي هز معلومة واللي هز كذا هني قلت لك أنا راهو ينجم كما قلت ربيب بكري ينجم يتوسع في مسائل أخرى
3: خطر يتعدى بحاجة صغيرة يسال عليه كل شيء من بعد جعفر من سرقة من تحيل من ابتزاز وانتي ماشي خطر يتعدى بحاجة قد الطرف ينجم يعمل حاجات كبيرة وهكا نقول لهم راهو ما عندكم حتى فكرة على إحساس الفرحة والفخر وقت اللي تجيب حاجة بذراعك وقت اللي أنت تسعى لها وتتعب فيها راهو من بعد فرحة كبيرة أما أنك تغش وتسرق راهو ما تتحسش راهو تغش في روحك وتغش في الناس معني وروحك رقم واحد دونك خويا اسعى
1: نعملوا فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة هنا تونس آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: يا حسرة على البكالوريا، يا حسرة يا حسرة، كي كنا في البكالوريا يا اخويا ايامات والله العظيم اجواء كبيرة برشا.
2: فرحوا بيك بعد جعفور
1: شي،
2: فرحوا برشا داركم بعد الثمانية مرات عديت الباك باش خديتها أربعة وأربعة أربعة سنين في الكنترول. فرحوا كيفاش كانت الفرح؟
1: كانت فرحة عارمة
2: متاع ثمانية سنة.
3: عملتوا سهرية جعفور؟
1: شنية؟
3: عملتوا سهرية؟
1: والله عملنا شين ستيريو
3: يا جو،
1: والله فيها دود دود دود دود دود دينا بيها دود دود دود.
2: تعرف شكون الحكاية؟ حكاية الحكاية هذية في قناة التلفزية
1: نصيب.
3: نصيب ولا ريني
2: حطيت تفرجت فيه بالذمة.
3: انتي فضفضها عندك سنين ونصيب أول مرة مسيكي نقول.
1: لا فضحني أكثر خاطر ما قلتش ثمانية مرات عديت، قلت أربع مرات. هو زاد من الكنترول دي كنترول مش سبحان الله. كن اسميني اختي الحمد لله اللي نجحنا
3: اللي جوك به
1: الحمد لله. وعملنا سهريه ثمني ولا
3: دود دود دود دود دود
1: لا بحناش على اللوش
3: سهريه كهو حلو.
1: والله امي عملت شويه طاجين
3: صحه
1: كسكسي، شرينا شويه لحم وكذا وزعنا على الجيران فهمتني. اشتحنا عملنا جو وغدوة تقاعد اسمه تقاعد
3: اي كاو شوف حياتك
1: وغدوة بابا تقاعد شوف حال في حياتك
2: بره خدم على روحك
1: اي باهي باش نعمل لكم موسيقى البنات
3: أيوة.
1: اغاني التسعينات مطلع اغاني باش نعطيكم مطلع اغاني وانتم تطلعوا داكور دو حاضرين
3: يس
2: ربي سهل.
1: الاغنية الاولانية كوتش تفضل كوتش ستوب ستوب اسهل منها مثماش عاود لي ستوب ستوب ستوب
3: ديانا حداد
1: لا
3: ناول زغبي
2: هكي كمان مش تقول غنية جنية
3: مو ولا قلنا نفهم روحي نوين
2: راجل
1: سهلة ياسر
3: بيعودنا فاروق عشق
1: سهلة ياسر يا ودي بن سالم وطلعها ستوب يا زيلي هاتي طلعها
2: تصعيبة بن سالم طلعها
3: هو رجل اللي غني فيها
1: رجل لي.
2: مصرية الغنية
1: اي مصرية الغنية
2: ورديناها تروازونا
1: سفر من النقاط امشي لي بابا امشي لي بابا بنسلم نقطة
2: السلام عليكم يا
1: حتى ذي يا اخويا فيش نستريو

0: ستوب.
1: شوف لي شكون البرا يلعب معهم على شو حالكم
2: تعبين
1: جيبوا شكون
2: امورنا تعبه
1: جيبوا شكون وين استاجير وش اسمه حسام يجيش حسام
2: كيف حسام
1: حسام مش سايب خدمته
3: مخرج رقمي
1: برو دبروا شكون يلعب معكم
2: شبينا ما عجبنيكش
1: اقسم بالله فيها جايزه
2: ما فيهاش جايزه
1: اقسم بالله فيها جايزه
3: اقسمت جعفور
2: ما يسالش خلينا جربنا شنو
1: ما خذلتوني
2: معني على اساس كان جاي رافع وطلعهم مثلا
1: ينجم يطلع رافع والله ينجم يطلع
2: صغير رافع ما خلطش على التسعينات
1: اقسم بالله فيها جايزه
2: باهي هيد جعفور لما تحقرنيش
1: الغنايه المواليه سيرو باش نجيب شكون معكم
2: جيب
3: هدد فينا شوف
2: نجيب
1: امشي ستوب ستوب ستوب
3: اسمعني راهو مو مسهلين راهو
1: لا اله الا الله
3: لا اله الا الله
2: اللي
3: بتاثر تنوره
1: اللي ستوب ما عادش تجاوب حتى اجابه اخرى لازم اجابه واحده عاود لي كعبه ستوب
3: شمس الغني نجوي كرم
1: لا غلط
3: شو هيدا جعفور
1: الغنيه
3: وعملتهم الكل نجوى كرم خلينا بلاي فاروق مره بركه فاروق
1: يا ريت
2: الله غالي
1: يا ولدي شوفوني شكون عاونهم
2: شو كيف يعمل لنا
1: فضيحه
3: فاروق عاود لنا شوي اخوي
2: خلي يقدم شوي
1: سهله سهله والله سهله ستوب ستوب
3: نجوى كرم نجوى كرم
1: انا ما في
2: هاي قلت لك نجوى كرم
3: شو بعد
1: الغنيه اسمع اسمع

0: يعني صار مثلك نجوى كرم.
1: مخرج.
0: شو هيدا جعفر؟
1: صفر من النقاط. اعطيني اسم الغنية قلتلك.
2: أنا ما في.
1: صفر من النقاط.
2: لحظة برابي شنو صالح معلومة حكم القاضي غنية واحدة أخرى. هلا جيت صالح.
0: هلا نجوى كرم.
1: تروى. دو.
3: بسم الله.
1: طب. ستوب ستوب ستوب.
2: يسوع حبيبي حبسو.
1: حبشي ما بمشي.
2: يسوع.
4: يسوع حبيبي حبسو.
1: يسوع حبيبي حبسو.

0: بكل زيرو زيرو بيان
1: هذا وقت اللي طلعت ماما تقول لي عيب شنو الغنيه تسمع فيها والله كنت انتظر شنو شنو الكلام هذا
0: صعب لي شويه
1: شنو
0: وقت
1: احنا توا طلعنا اغنيه تقولوا صاحبي
0: نقطه مقابل صفر الرباب
2: احنا نلعبوا مع بعضنا مش كل واحد واحد
0: خيين خيين عندي كادو اقسم بالله عندي كادو حلفت لك
2: باهي باهي مصدقتك
0: هاي
2: تفضل سيدي
0: الاغنيه المواليه اللي قلت لك عليها هات ستوب ستوب ستوب ستوب
3: علشان احنا ما
1: ماهيش تسعينات
3: لا لا
1: لا
3: حاجه غريبه
1: ماهيش
3: حاجه
1: حاجه غريبه هذه
0: مش كل في وضع
2: ولا حاجة غريبة
0: ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة ولا حاجة غريبة

0: ده؟ ايه وانت بتاعي نايم ده؟ اللي صاحب نايم ده؟
1: ايه يا اخوات الراجل ده؟ اللي ماشي عاكس ده؟
2: صوت
1: دم السن ده؟ اللي يصير اعصابي ده؟
3: اللي ايه يا راجل انت ده؟
4: اللي انت عامل ده؟
2: عيب عليك السن ده
5: هيطلع منك كل ده.
2: بيا هاتك الصحة مخرج والله هذه الثلاثينات اللي مخرج عادي معنا
6: مصر في العشرينات
2: أصلا هاي نقطة مقابل صفر نزلوا دقيقتين لعب الأغنية الموالية سهلة ستار
5: ترى ترى ترى ترى ترى
7: استنى قد كيكا
5: سحراني ليل ونهار من الهوى ومن
2: هياب

0: الخطاب. النتيجة 2 مقابل 0 الريم.
1: سيرش ما بينتنيش
2: بيت اوكي
0: عايتي لشكون يعاونك
1: هو راه وحدي نقول الجيزه الجيزه هطا
2: والله حسها حتى انا حسيت
3: عرفتك
0: والله عندي جيزه الشمس صديقنا جاب لنا كادو هاي الاغنيه المواليه
1: هاي
0: ستوب ستوب
1: شنو هي براين ادم صديق
0: عاود عاود هذه جيزه
1: جعفر جيزه سيد
0: اسمع ستوب
1: جعفر جعفر جنقول لك حاجه
2: خلي
0: مش واحد
1: اي اما انت اللي قلت
2: لي جيت
0: امشي اعطيني الاغنيه
1: مش دعوه

0: تمام.
1: اخر اغنيه هل تعد لربيب؟
2: هل يعد الجعفر وربيب اكيد ايزي يا جعفر.
0: والله قلت من الاولى عيني عيني بعدين قال لي ليش
2: قلت هشام عبد
0: شعري
2: اوكي مش ناكل هنا الجيزه
0: يا بنتي صحه بشوي
1: بل اغنيه هذه ايش دي
2: اخطبوط والله محمود تاكسيس تحكي لي على الاخطبوط
0: والله علاش ما
2: خليك فيش يتنفس الاخطبوط خليك فيش يتنفس الاخطبوط
1: فيش يخطب ويلبس الخاتم
0: من يا خويتم
1: والله يا حالي الاخطبوط
2: يا ربي
1: الاغنيه الاخرانيه
0: محمد رسول الله
1: طب سهله مهل ستوب ستوب ستوب
0: شنو ضربة كمانجا كهو انا مش نطلعها من
2: يا بنتي اسكت هبش يقول هيك اغزر له اغزر
1: اسمع بس امك بعد اخبار حط لنا الاغنيه ذيك
0: يكيت لي
1: امشي عاود لي من الاولى كيقول لك ستوب ستوب سهلة مالخة ستوب
2: هو راح يتحايل عليك فاروق ما عاودهاش من الاول قدم القدام
1: وما طل طلعها طلعها ستوب جربيز
2: جربيز
1: من المهم
2: قول من اليوتيوب
1: حط الغنية
2: هو هذا جو محمد فؤاد
1: اي
2: محمد فؤاد اي ترى
3: مكسور وحزين
2: محمد فؤاد يعطيني الصحة اغزر له راهو حيال راهو حيال
0: ليه جيبوا على اليوتيوب من بكري
2: راهو حيال
0: ولا لا فسكيتها
1: اسمعني
2: شكون انا والله ما
0: يدريش
1: بعد الاخبار حط لي كعبه بتاع محمد فؤاد محمد فؤاد مش هذيه
2: الحب الحقيقي
1: يعني الحب الحقيقي وعنده واحد اخرى هذيك حاسين شوف لي كعطان نطون دبر كعب
2: استنى اي النقطه هذه شكون خذاها
1: انت اي انت فزتي
2: والله ما غزرت
1: عن الجيزات
2: البرد
1: هاي زملائي في الاخبار هاي انا راجعين راجعين
4: ساعه سعيده ساعه

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: وجزء 11 ديوان فم عسلمة. ديوان التونسيين بالخارج يعلن عن توفير تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر وراغبين في العودة من فرنسا إلى تونس خلال الصيف الحالية، وذلك على متن رحلات الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة. وأوضحت سفارة تونس بباريس وفق بلاغ صدر عنها أن هذا الإجراء يتنازل في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أفريل الفارط، داعية المعنيين إلى الاتصال بالمصلحة الاجتماعية للبعثة بباريس لتقديم مطالبهم. وأضافت سفارة أن الحجز على بخيرتي قرطاج وتانيت ينطلق بين 11 مايو و15 جوان، حيث حددت قيمة الدعم ب 270 دينارا تونسيا للفرد من العائلة و338 دينارا تونسيا للفرد الواحد المستجيب للمقاييس. الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري ينظم تظاهرة سوق الفلاح التونسي بمقره المركزي بحي الخضرة تونس بداية من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 14 مايو. وستشهد هذه التظاهرة مشاركة عدد من الفلاحات والفلاحين من مختلف جهات الجمهورية، مع توفير مختلف المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال ومنتجات غذائية وبحرية مباشرة من الفلاح إلى المستهلك بكمية هامة وبأسعار مناسبة ومدروسة. وتمثل هذه التظاهرة مناسبة لدعم المنتوج الوطني وتعزيز التواصل بين الفلاح والمستهلك وتثمين مجهودات الفلاح التونسي. في العالم، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تؤكد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بعد أشهر، معربة عن رغبتها في إنشاء مهمة لمساعدة لبنان. وأضافت المسؤولة الأوروبية أنها ستبحث موضوع مضيق هرمز وتدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان والاحتلال التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب. إذاعة جيش الاحتلال تفيد بأن الجيش بدأ بإدخال منظومات جديدة مستوحاة من الحرب الروسية الأوكرانية بهدف مواجهة مسيرات حزب الله. وبحسب الإذاعة، فتعتمد المنظومات على أسلاك شائكة دوارة مصممة لقطع كابلات الألياف البصرية التي تستخدم في تشغيل بعض مسيرات الحزب. وأضافت أن 10,000 من الطلقات المتشظية وصلت لتوزيعها على قوات الاحتلال المتمركزة في لبنان. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 91.2.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام، صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. عفوا على هذا الصوت، يعني هان قاعدين نحسنوا في الجودة متاع الصوت بشوي بشوي، فهمني ولا بالزيت والقارص ناحية العسل للباب.
4: صحيح، يشحط الأحبال الصوتية فيكبسها فما تبراش،
3: فهمني تبراش الجيزاتة
4: باهية في على الصوت.
3: إن شاء الله عجبتكم الجيزاتة
4: الحقيقة، بنينة ياسر ربي فضله. أولي وعرفت اللي هي من حنوت متاع راجل كبير مازال مستحفظ على الصنعة في قصور السيف بحض السينما. نسلموا عليه
3: بحض السينما، صحيح. جبنا صديقنا شمس الجيزاتة
5: مباشرة بصراحة، أنا أول مرة
3: من قصور السيف، فهمني صحة وبشفاء. قلت لكم أنا عندي كادو
5: يفضلك
3: داكوردو بيان سور. قبل الفقرة متاعك ديما من هنا الاخر الموسم ديما عندك كادو قبل الفقره نتاعك.
5: يعيشك جعفر، ميرسي ربي يفضلك.
3: نستنى شرفتك، تفضل. مرحبا مرحبا، تفضلي.
5: يلا نمرو
1: النمرو.
5: هي الدراسه نتاع اليوم، والنمرو نتاع اليوم غريب نوعا ما على علينا، خاطر ما عمر نطرحوا الحكايه هذه ضحك شويه لمحاله، لكن فما حاجات اخرى وتاثيرات اخرى او عناصر مؤثره طلعت في الجيل الجديد نجم تاثر على قرار ارتباطك بشخص معين. الدراسه هذه عملتها منصه نتاع مواعده معروفه، تطبيق معروف برشا تحت اتيكيت المواعده، وكشفت انه فما عنصر مؤثر في قرارات الارتباط والمواعده عند برشا ناس سورتو الجيل الجديد. يقول لك انه 54% يريم من العزاب يرفضوا الارتباط بشخص يتعامل بوقاحه مع النادل، مع الطاقم الموجود في ريستو في قهوه. دونك وترتفع النسبه دي عند النساء الى 65% مقابل 50% عند الرجال. دونك الدراسة هذية والنتائج هذية ما توقفتش كان عند تعاملك هاو، يقول لك انه اللي شاركوا في الدراسة هذية فما تصرفات اخرى تعتبر منافرة في المواعدة، ابرزها الشكوى المستمرة والتذمر، رفضوه 47% من المشاركين، مقاطعة الطرف الاخر اثناء الحديث 42% اعتبروها السلوك ياسر مزعج بالحق، ياسر تقلق الحكاية هذية، فما اهمال نظافة الاسنان خاصة عند النساء، الاكل بطريقة فرضوية او مزعجة ماذا بيه يزيدوا الصوت لهنا. في المقابل فما مشاركين اخرين اعتبروا بعض التصرفات الايجابيه في الديت ولا في المواعده، انه مثلا يشاركوا الطعام 74% اعتبروا التصرفات دي لطيف، حاجه كيوت انك تبارتاجي شنو شريت. تقاسم فاتوره المطعم وافقوا عليه 60%، اللي هي ذيك نتاع 50-50 شافور، اللي هي محل جدل في الواحد يخلص ليك لي. استخدام نبره صوت طفولي احيانا قبلوا 56% من المشاركين. الدراسه هذه تاكد انه التفاصيل الصغيره وطريقه التعامل مع الناس الاخرى وليت اليوم مؤشر مهم على شخصيه الشريك المحتمل، وتنجم تكون سبب في نجاح العلاقه او انتهائها حتى قبل ما تبدا هذه الدراسه. والارقام والتصرفات انتم شنو رايكم؟ دوك انا ما عادش نحكيو على خدمه وعادش نحكيو على فلوس، بون المظهر موجود، لكن نحكيو على تصرفات.
3: ريم في الريستورون كي يبدا عندكم ديني دافير
4: دافير
3: اي دافير اي ما واتيت مثلا تبدلي صوتك
4: علي نبدل في صوتي
3: صوتي
4: بطبيعته متاع
5: قالت الاخرى شتوي ولا
3: شنو التواضع عاود لي التواضع ضربه
4: ليه على خاطر ان صوتي هاك تسمع معناه ماهوش
3: تاع افير
4: تاع افير انتي زي جافو. الحقيقه لو بون سونس يقول انه هذوما الكلهم

0: يدخلوا في الكريتير متاع حد انت باش تتفاهم معاه ولا لا، حتى لو كان مش على اب متاع مواعدة، انه العبد كيفاش يتعامل مع الناس الاخرين وانت قاعدة تتعرف عليه، دونك قاعدة تشوف بعينيك ولازمك وتقيس مثلا من الحاجات اللي راهم مهمة برشا كيفاش يتعامل مع عبد اجتماعيا ما بين برشا ظفرين اللي يحس روحه، معناها مثلا عبد قاعد يخدم في خدمته كيما سيرفور ولا اللي هو لازمك تشوفه كيفاش يتعامل مع الناس الكبار في العمر، لازمك تشوفه كيفاش يتعامل مع الصغار، لازمك معناها هذوما كلهم عادي انك تاخذهم بعين الاعتبار كيف تبدا تتعامل مع العبد حتى لو كان مش علاقه، معناها تفهم تو بو سيغني لا بيرسوناليتي العبد هذاك، يحترم ما يحترمش، يقدر يقدر ما يقدرش، سيس مش سيس، يوسع باله مع الناس ليه، معناها مهم هذايا باش انت تعرف الشخصيه، وعلى اساسها عادي انك تقرر ترتبط بها ولا لا. اذا نحكيوا على ارتباط بالطبيعه، نتصور انه كلنا معناها لو سيستم تاعك لازم يشوفهم لي سينيو هذوما ريد فلاجز فيهم برشا، على خاطر اذا حد يطيح قدر عبد يخدم في خدمته ولا ما يوسعش باله، خاطر مثلا الاخطاء تصير كان واحد جاته حاجه ماكله غلطه ولا مش كيما حب هو، مش لازم يعمل يثور معناها ويعمل حاله تتصلح الاغلاط، معناها دوك مش حلو. وعادي أنه احنا ناخذوا مواقف ولا قرارات من الشخص هذاك من الحاجات هذوكم بما أنهم خرجوا سبونتاني ومش حاسب نجم معك أنت يتعامل بكل لطف، لكن ديك فما استثارة من شيرة أخرى إذا خرج وجه آخر منه فلازمك تعرف exactly. لازمك تعرف أنه هذاك موجود في شخصيته. جعفوري ذوري تحب تعلقلنا على 50-50 كل واحد يخلص واحده ليه؟
1: لا
0: حقيقة أنا ما نحترم هيش الفازة هذي.
1: أنا شوف لا لا خنفس لك حاجة انا اخويا صارت لي مره ثم شكون استدعاني وانا عندي 30,000 نحكي لك انا في وقت زلت معناتها في بدايتي وهو استدعاني الجمله نذكرها كيما توا فمني ولا معايا اماني ابو العريس الصحفيه الالمعيه
0: سلم عليه
1: فمني ولا قال لنا بالفرنسي قال جو فو زانفيت
2: الوغ
1: جو فو زانفيت فو على فرنس جو فو زانفيت
0: ايوا
1: فمني ولا معناتها انا وياه انا وياه وانا عندي 30 دينار
2: عنده كل شيء.
1: مشينا اخويا مع الرجل فهمني ولا تعشينا راهو تعشينا
2: عبالكش استغرصتوا انتم عاد
1: ليه جعفور معناتها تقريبا 12 واحد في الطاوله وتعشينا بالكدا فهمني ولا من بعد ما تعشينا
0: صح
1: جيت لاديسيون فهمني ولا هز صبعه عملك والله عملك صبعه قال لي كل واحد فهمني ولا يعطي البار نتاعو أنا لابس سورية بيضة نذكرها كيما تو فهمني ولا 30,000 ظاهرين أقسم بالله راني قديش في قلبي قلت ابتهالات فهمتني خرجتك 30 وأماني قابلتني من غادي تو أماني كل ما قابلها تو عندها ممكن يجي 15 عام 20 عام كل ما قابلنا نغزر لبعضنا في العينين
2: قلت
1: جبو زنبيت الحادثة هذه صارت لي وصارت لي مرة زادة مع محمد علي النهدي مشينا المهرجان كان في استيفال تاع كان فهمني ولا الناس هزة فلوس وكذا أنا تحتي بكل خطر ذولي النار قبل الأخر قعدوا لي 50 أورو قلت نتعدى للفري شوب نشتري حويش
0: أيوة.
1: عندي مشكلة في جريج من هارت فهمني ولا كيما تو
2: فهمني
1: أي جابوا العشاء وكذا فهمني ولا والناس تاكل ودرشني انا خذيت سوب نتذكرها كيما تو سوب فهمني ب 9 اورو
0: بالونيون
1: سوب الدنيا مدعوك ما نتذكر امان ما
2: تدخلنيش مشكل المهم سوب نفرو
1: افيك بوليس تريسي فهمني ولا صوص ديفورسي هذوك نقول لهم شي والله لا نفهم فيهم
2: المهم 9 اورو
1: سوب يتباع برزانه سوب صحيفه قلت له هاي السوب ما داري قمرتها ب 9 اورو
2: فهمني
1: نشرب فيك الشربة وكذا نفس العملية تصير فهمني ولا السيرفور تخلبز لاديسيون برشا وكذا قال هاي لاديسيون اقسموا بيناتكم
0: صرف
1: مديت انا كالخميسينة 50 أورو اغلى شربة شربتها في حياتي تكلفت لي ممكن ب 170 دينار هذه كانت ذكرها
0: هزوا لك 50 ومشيت على روح
1: 50 اورو فهمني ولا نعطيك حاجة بالله نحن نسيق يريم في بالك اللي انا اول مرة نسافر اقسم بالله اول مره في حياتي نسافر مشي في بالي الفري شوب بلاش
2: فري شوب اوكي فري
1: اقسم بالله مش
2: من المره الوحيده اللي فهم بلونجلي
1: ليه مش في بالي تبع البي اما قلت ما لازمش نكثر ثم قانون ما تنساش اكثر من حاجتين نقول حاجه
0: من كلمه فري
1: من كلمه فري بجرب بيناتنا هذه عرضت لكم جارب
0: هي فري من الادائيه
1: هزيت من كل حاجه حويجتين هزيت زوز دبز برفان
2: واضح
1: فهمني ولا زوز كراتش دخان قلت للعيلة
0: اسمه يخمل حاجة زوز
1: شكاليت زوز حسيله هزيد زوز زوز زوز فهمني ومشيت للكيس فهمني بديت الباسبور شوف رجمة الباسبور معناتها باش يوري البي فهمني كي بتقول هي قالت لي مثلا 180 اورو قلت لها وي قلت شنو قلت لها وي فري شوب قلت شنو قلت لها فري شوب فري شوب فهمتني قالت لي لازم تخلص تعرفي ريم نطيش فيهم طيش فيهم وربعه
0: غير ما يراني حاجه
1: نزيد كريتيشا ما عليناش فهمتني ولا روحت اول مره في حياتي نعطيك معلومه ما اقوى ورحمه امي ممكن تقولوا غباء شديد في بالك اللي انا اول مره نطلع في الطياره مش في بالي اللي يخلط الاولاني حوز البلايص
2: تاكسي جماعي
1: تاكسي والله يا ودي جاي طليني خليكم ما تطاري بوتاتي البوتالا يحكي لي على البلاصه بتاعها قلت له اخر تاري جيت قبليتي وحايز بزوز شيط معي صبر خويا نحكي لك معقوة في بالك مره مشينا لكندا انا صبر خويا عمره ما سافر وانا حبيت نلعبها زعما سافرت قبل
0: اول رحله طويله ياسر
1: حبيت نوريك قال لي كيفاش قلت له باش تجينا لوتيس باش تعمل سنتور وكذا نوري زعما كل مسافر قبل يو خيتي جابوا الطياره عمري ما كنت جابوا منديله بالمزهر بالبانس يشدوها هكا
0: ويعطيها لك باش
1: انت باش تعملها على وجهك هكا انت فهمتني انا في بالي مليوي من بعيد مدورين هكا وتفرق فيهم اقسم بالله قال لي شنية قلت له شنية لشنية وانا ماني مش عارفها شنية قلت له بدينا شنية شنية شوف في واحد بجنبي حط على وجهه قلت له حط على وجهك حط على وجهك قلت له ترتح هذيك حطيت على وجهي وسخونه وخليت نقبه هكا باش نطلع على الاخر مش نتحرك قال خويا اقسم بالله خليت كي نحا قلت له ناحي ناحي
2: سي بون
1: مسحت ايدي هكا وكذا وحطيت ورجعت تو الاغرب جابوا لنا ساشيات كيما الفلفول وروز روز وفير بيستاش قال لي شنو قلت له شوينغام شوي قوم قلت له على البريسيون طب باش نطلعوا وذنيك باش تتسد شوي قوم
0: تفتي زاد
1: اي نفت انا اخويا قلت له شوي قوم وانا زرت كعبه ديجا انا زرت كعبه وشوف اللي جنبي حاطه في وضوء قلت له بتاع وذنين صابر غصبك الواحد قلت له بتاع وذنين عايش خويا دونك صارت لي برشا مشاكل على المستوى هذا اللي تحكي لي فيه انت اللي يتسمم مش البرستيج
2: الاتيكيت جاك
1: الاتيكيت ما عنديش معاهم
2: اما انت خرجت بينا شو
1: كورس صعب توا اللي نمشي معاه للمشوى ويسبق لي سلطه مشويه والطابونه مو صعب يخدم في مخه على الحم عملها معاه يوسف مارس مره يجيب لنا في الطابونه اقسم بالله يا ربيب طابونه وسلطه مشويه طابونه وسلطه مشويه وزعما يحرك يقول خلينا نمشي نعمل المشوى كي جا المشوى احنا فين شينا لهنا ما كلينا شيء لا يوسف
2: فين شي
0: جعفور كيفاش الموضوع مشى من غادي لغادي
2: والله هو
1: والله خليني
2: هو المواعده نتاع
1: راني ارتحت لكم خليه بيرتاح لكم والله تقولي كيما خالتكم
2: مرحبا بيك جعفور اما مش هذا هو الموضوع
1: معناها نسمع
2: على حكي المواعده كي نقولوا مواعده جعفور معناها رجل ومراه فهمت
1: اي
2: فهمت
1: هي صاروا لي زوز مواعدات حكيتهم ما نحبش نعاود ترضوا بزاد اللي كنت حكيتهم حكيتهم هما بعاد زمن قديم انا خويا باش نعطيك معلومه انا مره وعدت واحده المانيه تقرا في بورقيبة سكول وقتها انا اتيديون كنت باش ناخذ قالت لي جاعت قالت لي راني لقد جعت تتكلم عربي قالت لي لقد جعت قلت لها وانا ايضا
2: وانا ايضا
1: والله
2: ماذا اكلتم
1: موائد الافطار مشينا اقسم بالله ورحمه امي قلت لها باش نزلك ريستورون ورحمه امي في باب الخضره كلينا كلينا كلينا كلينا قلت لها لحظه الحساب انا
2: عندي.
1: الحساب فهمني خليت اللي بعد شويه على موائد الافطار ولازم ما زعمش تخلص
2: هذيك ايوا نقول مثلا هي عندها فلوس تخليها تخلص هي جعفور البار نتاعها
1: البار نتاعها
2: شنو اللي بيان سور
1: ما فهمتكش
2: مثلا خرجت انت وياها الاخت هذيا فهمت تخليها كان هي تخلص
1: لا
2: نتاعها
1: لا تخلص عليها حدا لا تخرج معايا تخرج معايا مواعده مش 50 50 تخرج معايا مواعده وانا عندي فلوس انا نخلص ما عنديش نشمه
2: اي ليه عادي
1: لا ما عنديش
2: سبحان الله
1: يا خياري خرجت انا وزينب وريم وانت وكذا ما تتصوريش ورحمه امي وعندي فلوس راه ورحمه امي تذكر كي جا القهوه وانا هابط كي قالت لي زينب جعفر برا من لا ماما
2: من لا ماما خلص على روحه ما خلصتش
1: راهي اي اما حسيتها جعفر انا ماني هبط الدروج
2: هي ما انت استدعيتنا نهارتها في بالك انت قلت لها جو فوز انفيت
1: اي وانا ماشي الكاسه زينب الاشاره بيت قالت لي جعفر برا والله ليه قالت لي ورحمه امي فرحت كيما الولد الصغير خاطر حسيتها لك موتة نهارتها 850
2: لك موتة والله
1: ثم
2: ما كنت خاصة على روحه
1: إيه مش مشكل فهمتني
2: باش تستدعنا جافور
1: والله أنتو ماما الجيزات هاي
0: هيا نخرج من غير زين
1: لحظة سكي نحن الموسيقى
2: خطبوا تحت ولدو كعبه صحيح. انتو كام ميساج خلي مره جاي اسال جعفر.
1: لا لا لا لا
0: خلي يسالنا.
1: اي سيدي السؤال يقول
0: ايوه
1: لا لا لا لا عندي سؤال باش نقول.
0: تفضل تفضل.
1: السؤال يقول رباب
2: انا
1: اي لو كان كنت في موعد غرامي
2: موعد غرامي
1: والشخص تعامل بوقاحه مع النادل تكمل السهره تكتم ولا تقوم برج ولي
2: يعني نعمل تعليق فوري
1: فوري
2: لي بيان سور نجم حتى نجم نطلب حتى سماح من عند السيد وتنتهي هذه السهره خاطرها من الاولها ماهيش باهيه معناها العبد يقلل من احترام الناس شنو تستنى منه بعد لي تحترم الناس الكل ماكش خير من حتى حد معناه
1: به ريم
0: تراه استنتج شنو نعمل
1: لا تقوم
0: نعمل عركة الحقيقة
1: شكون
0: من نجمش السيد اللي طايح لقدر نعتذر من اللي تمت إهانته إذا هو مازال موجود وإلا نمشي له بعد أما السيد اللي معايا نفسر له قديش نقص معناه في التعامل وفي الأداب قولهم له بالقدي بالقدي بالقدي لازم يكون واعي ولازم نفسر له انه هو القدام عادي انه حتى حد ما هو باش يرضى باخلاقك هذيا وذاك علاش باش تقعد وحدك صباح الخير
1: وي تو سؤال دقيق وخطير
2: دقيق وخطير
1: خرجتوا تتعشاو
2: بالمشينه
1: مطعم محلاه
2: اوكي
1: مولا المطعم محلاه
2: يرحم والديك
1: النادل محلاه الكرسي محلاه والطاوله محلاها
2: بارك الله في عمرك
1: والاضاءه جميله جدا
2: مذبي موزيكا حلو
1: وموزيكا ولا اروع الماكله على الحيط لحظه السؤال المطروح تاكل وتغصب خاطر انا صارت لي هذه مره تاكل وتغصب نقول لا ويجيك الشيف راه وكذا والدنيا تقول نقول لا مرة شعرها تحرقنا حاب يعمل لك بتاع
2: هي فازي تركيا
1: والله حاب يعمل لي فازي تركيا هذيك يقول ان شاء الله شطنا انا ولدي شو عمل لك بصيبه مريقلي مريقلي تاكل وتغصب والا تقول له ما كامل احترامي والا هلا داكم طرق اخرى خاطر انا عندي طرق اخرى
2: باهي تو انا ماشيه معناها مستدعيه
1: ايه
2: شاور انت شخص هذاك الشيف ولا وجه البلاصه وحاجز المكان وكذا وندرى شنو كي مش على حاجه انا ما عجبتنيش ما نجمش ننبز اما هو كان حاول زعما زعما ما عينيش فهمت فازا ويا حبه زي بعد ما توفى مثلا القهوه ولا عشاء كذا باب سويقه ينادي هيا شتيت لبليبي شنو رايك ولا كيف تيجي ولا حاجه معناها فهمت
1: تعمل روحك تاكل
2: اي فهمت
1: تقول
2: لا لا مش حلو خاطر تجي في اثر نبزه معني خاطر عمل مجهود ونعرف عليه مسكن اللي بلا خايب فهمت
1: ريم باش نزيدك حاجه على رباب وطلبوا منك بما انك مؤثره فهمني ولا باش تصور فيديو فهمني ولا وتقول
0: طير
1: طير تفضل
2: سي تري بون
0: باهي ما نصورش فيديوهات
1: لا لا
0: وما نقولش هذه واحده اثنين انا هذية بالذات اللي الموقف اللي انت اعطيته من غير ما تزين الدنيا الكل معناها ولا الريستوران به ولا الريستوران به والماكلة والكل شيء الحقيقة ديما ندعو روحي اني نتعلمها ولكن ما نعرفش علاش تربيت ما عنديش الجرأة انه نقول العبد راهي حاجة خايبة معناها مثلا انا نحشم ياسر كي يبدا ولو هو من حقه يبدا عبد معايا ويرجع حاجه ما تعجبوش انا نحشم على الاخر بورتون مانيش انا معناها نحشم برشا برشا وما نعملهاش
2: وجينيرالمون
0: صحيت ونخلي ما ناكلش نذوق ونخلي وكل اما الحقيقه ما نعرفش نرجع وما نعرفش نقول خايبه بدل هيلي الحقيقه ما نجمش نعمل بكلها وكأنا بنعرف مره جاي معاش نجي اما حتى كي يعملها عبد معايا ياسر نحشم بورتون حقه معناها انت جيت باش تاخذ ان سيرفيس مقابل فلوس المفروض يجيك سيرفيس معناها كيما كان منتظر في المستوى لكن الحقيقه نحشم برشا ما نعرفش نعملها
1: الله طاهر قال لك غمض عينيك وسمي بسم الله
0: ما نجمش نرجع
1: انا تعرفه نحشم
0: اي ولا
1: نحشم على جامي دو لافي
0: جامي دو لافي
1: في حياتي رجعت حاجه جامي دو
2: لافي انت نادي ولك قولوا لك شنو رايك هكا في الانستغرام وكذا مثلا ما عجبتك شنو تعمل تهبط شيء
1: والله تو من الطف الله ورحمه امي اللي ذقتم به
2: الحمد لله
1: من الطف الله اللي ذقتم به برجوري ابش عطيك فازل
2: اي
1: انا حاجه كي ما تعجبنيش تبدا في ريستورون مش ديما روا اما قول له تحط لي امبورتي باش نروح
0: باهي الفكر
2: يا
1: اوكي شنو تحط لي امبورتي عايش خويا عايش خويا فهمتني راهو تحط لي امبورتي ممكن عجبتني برشا باش نزل ادم وفاطمه بنتي وكذا ونروح بها ممكن حتى موجود ونفطر منها وكذا
2: علاش
1: وثم حط لي امبورتي الثاني اللي عندي ذيك السلعه الثاني ما عجبتنيش الجمله
2: أوه.
1: ما نجمش ناكلها تزربنا بالوقت وكذا وعندي رونديفو لازم تلقى طرق كما قالت ريم توجع توجع
0: هاشم الحقيقة.
1: باهي السؤال الموالي تحب بوزة مخرجة مخرج طالب بوزة
2: فاصل
1: يحب حط أنا برتي فاضل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تبليسيتي تحب على التليفون يكسر الدنيا عليك بالفيفو في 70 اف او كاميرا 200 ميجا بيكسل باتري 7000 ملي امبير اور شارج رابيد 90 وات اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69 ديسپونبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 دينار بري بوبليك كونسي ساعة سعيدة ساعة سعيدة.
1: هاني حكيت لك على الريستوران مشيت له الراجل يعمل في يعمل في قفص النار كيما بتاع التركي
4: شو شو صباح الخير ساعة جعفور صباح الخير نسمع فيه الكل لا ولا ما حكيت
1: باش نحكي لك أول مرة مشيت أنا ولدي آدم الريستوران يعمل في الشو بالنار كل الحام المسهود
4: الحام شنو
1: مسهود
4: مسهود
1: تي يا رباب
0: اش بيك شوكي معني
2: اش عندك فيه جعفور ما كمل حكيت
1: لك على وجهك شعر الحرق نعمل فهمني من الاكزرسيس ما جابوش بالضبط فهمتي خويا حكيت لك عليها
4: لا والله حكيت
1: سامحني طلع نحكي لك عليها
2: بلي جعفور فما اعجاب باللونيت نتاعك اليوم ماهيش اي ولا لا دخلت وعملتها على فيسبوك ويوتيوب
1: خاطر ماشي مع الكولا
2: اي خاطر البيوب هو جديد فما أنيق
1: فما ربي بتعرفي وخيك
2: والله ما حليك جعفور
1: أقسم بالله الحمد لله ربي نورنا هذيك كرامة من عند ربي
2: الحمد لله
1: والله والله ربي منورني هيكك
2: الحمد لله يا ربي
1: نلبسش مريوي لك مزقزق
2: مزقزق
1: مليونات كذا الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله
1: يا ربي صحة جعفور إن شاء الله ربي دي منورنا
2: أمين
1: يا ربي هاي هاني خويا توكلوا
4: هاي خويا نتفضل
1: توكلنا على الله تفضل خويا تفضل
3: هاني
1: يغزلوا
3: هاني جيت
4: بعد شوي باش نحكيو على امل حمامسوسه اللي مبركولو ساعه بالمناسبه
1: طبعا
4: السعود
1: سامحوني
4: للرابطه المحترفه الاولى وعاودت بعد 3 سنوات امل حمامسوسه تعرف من الفرق اللي ما عندها بلاصتها في الرابطه الاولى تو نحكيو بعد شويه نحكيو نعطيو بعض الارقام وفما لاعب يعود له الفضل كبير في الصعود تاع امل حمامسوسه لكن قبل خلينا نبداو من الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن البارح اقاله المدرب الفرنسي باتريس بوميل طب تمت الإقالة متاعه طبعا بعد الهزيمة في الديربي ومش كان الهزيمة في الديربي لأنه فهم بعض التراكمات في الفترة الأخيرة الخروج من الشامبيونز ليج تعادلات في البطولة شيء اللي خلاه يفقد الصدارة ثم ربما جت القطرة التي أفاض الكاس اللي هي الهزيمة متاع الديربي وخسارة البطولة بالنسبة للترجي فتمت الإقالة متاع باتريس بوميل اللي الحقيقة جعفر ما طولش معناه من بين أقل المدربين في تاريخ الترجي اللي قعد وخدم مع الفريق تقريبا من بين أقل مدربين لأنه بوميل خدم 79 يوم تقريبا بالضبط في الترجي الرياضي التونسي
1: نعم.
4: 79 يوم حتى 3 شهور ما وصلوش أرقام ضعيفة في المقابلات اللي خاضهم كل مع الترجي فريق وسجل 18 هدف وقبل 9 أهداف اللي هي أرقام الحقيقة لا تليق بالترجي أيضا باتريس بوميل بالنسبة لي مسيرته مع الترجي الرياضي التونسي فما لو متون بعد نحكيه عليه لكن على الأقل خلينا نكمل شوية في الأرقام 12 مباراة 6 انتصارات 3 تعادلات و 3 هزائم بالنسبة لي باتريس بوميل انتصارات ما فاتتش 50% من إجمالي المقابلات كما قلنا تقريبا الإنجاز مش حتى إنجاز الحاجة الوحيدة المهمة بالضبط فقط هذه الحاجة الوحيدة المهمة اللي عملها بوميل مع الترجي هي الانتصار والتالي على الأهلي في القاهرة بالذات وبالتالي تم الإقالة متاعه أيضا بخلاف النتائج جعفر وغيره يلوموا ربما جماهير الترجي على بوميل في حاجة اللي هو أنه الفريق صحيح معاه يخلق أكثر فرص حتى من فترة ماهر الكنزاري لكن التجسيد متاع الفرص الضومة والأهداف وتسجيل الأهداف ما كانش موجود أيضا الاختيارات متاعه خاصة نعرف الترجي عندها 10 أجانب دون اعتبار البلايلي
1: نعم.
4: ونعرف في البطولة 6 كاو يكونوا موجودين على ورقة المباراة واللي شوى متاعه خاصة في علاقة بالأجانب هي اللي خلات أنه يصير هكا غضب بشوية بشوية على باتريس بوميل هذا دونك غادر الترجي المعوض متاعه اللي هو المدرب اللي كان أول اللي كان أمن عفوا الفترة الانتقالية قبل ما يجيبوا مال بعد إقالة كنزاري. كان وقتها براكوني هو اللي أمن الفترة ذيك ولعب ثلاثة مقابلات انتصر فيهم الكل. مرة أخرى المرة هذه براكوني باش يكمل هو مع الترجي وعنده مباراة بنغردين بعد غدوة وعنده أيضا مباراة كأس تونس أمام النجم المتلوي. طبعا سيكمل الموسم مع الترجي الرياضي التونسي في انتظار تحديد اسم المدرب الجديد اللي بنسبة كبيرة جعفر باش يكون مع بداية الموسم الجاي في انتظار الإعلان الرسمي.
1: ثم أسماء مطروحة
4: مازال الحقيقة مازال فما حتى شيء لأنه الترجي تو مركز على مسابقة الكأس. تعرف مهم جدا اللقب ذي بالنسبة للترجي اللقب الوحيد الذي ينافس عليه حاليا. بالتالي في انتظار نهاية مسابقة الكأس بالنسبة للفريق
1: حتى مقابلة الأخرى تو مهمة جدا جدا.
4: أي بالطبيعة لكن ديما يبقى الكأس مهم صحيح مهمة لكن أيضا الكأس مهم جدا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. نستنى وشنو باش يصير الأيامات المقبلة.
1: على صفحات التواصل الاجتماعي ثم زوز أسماء مطروحين تونس شفت خالد بن يحيى ومعين شعبين
4: ديما يتم
1: ترحيل نحكي لك مش رسمي راهو
4: اي ديما يتم
1: ترحيل شوف فهمني معين وخالد بن يحيى شفت
4: خالد بن يحيى مزكي توج مع ولدية العاصمة الجزائرية بطولة جزائرية منذ أيام التالي توا الويكان اللي فات. معين الشعباني ايضا العمل سيزون استوريك مع
2: نهضة المغربي
4: تي لا انت من الاول معناه مدرب هز دو تشامبيونز ليغ في 6 شهور تخليه 4 5 6 سنين معناه ما فماش
1: تحكيك على حكيك قالوا كان حلو ديبا شويه يا خويا نعطيو فرصه للمدرب التونسي برجوليه
4: شكون باش يهز دو تشامبيونز ليغ في اقل من عام معناه مستحيل كي تجيب مورينيو ما يهزهمش معناه انت هزيتهم ومن بعد تتخلى عليه وتعاود تجيبه وتعاود تتخلى عليه ليش وا زاده ساعات راهو ما هاكم بعد تندم معناه تجيب مدربين اجانب بجنسيات اخرى ومتعدده وفي الاخر ما تنجحش معناه كنت نجم تصبر على مدربك وابن فريقك وتصبر مثال اشرا النتائج السلبيه يجيو لاي فريق في العالم معناه مهما كانت تي مانشستر سيتي تعديت من نتائج كارثيه وما نحاتش غوارديولا هاي رجعت توا معناها وتنافس على البطوله
1: ثقه ثقه نعطيه الثقه للمدرب التونسي الحقيقه
4: بالضبط
1: بصراحه به
4: امل حمام سوس مبروك مره اخرى
2: مبروك عليهم
4: يلتحق بتقدم ساقيه الدائر تقدم اللي كان في المجموعه الثانيه كان هو تصدر وضمن الصعود رسميا وامل حمام سوس تصدر المجموعه الاولى البارح بعد التعادل امام نادي حمام الانف في المباراه نتاع الجوله الاخيره مباراه كانت كبيره برشا الحقيقه في ملعب حمام الانف 1-1 بين زوج فرق تعادل يخلي بالمواجهات المباشره امل حمام سوس هو اللي يصعد في المرتبه الاولى بما انه انتصر ذهابا على نادي حمام الانف 1-0 وقتها في حمام سوس في مباراة الذهاب. باش نعطيكم بعض الأرقام قبل ما نحكيو على لاعب مهم جدا الحقيقة في أمل حمام سوسة ولاعب هذا استناوه في الرابطة الأولى فريق كبير وأنا كلامي هذا سجلوه عليه استناوه في فريق من الستة الكامل الأولانيين سنة استناوه الملاعب هذا. قبل هذا خلنا نحكيو على بعض الأرقام تاع أمل حمام سوسة 26 مباراة 15 انتصار 6 تعادلات 5 هزائم 40 هدف مسجل 21 هدف مقبول و 51 نقطة أجمعهم أمل حمام سوسة أقوى خط هجوم في مجموعته بتسجيل 40 هدف ودفاعين استقبل 21 هدف فقط من بين أفضل خطوط الدفاع. نحكيه على هدف الفريق اللي هو نورماني برصيد 19 هدف
1: برك الله
4: 19 هدف في الرابطة الثانية أي من 26 مباراة نورماني سجل 19 هدف في 26 مباراة في الرابطة المحترفة الثانية هو هداف الرابطة المحترفة الثانية في الزوز مجموعات نورماني
1: بونتا هو
4: هدف راس حربة بطبيعة بونتا موسم استثنائي مع الفريق وملاعب الحقيقة نستناوه نجم يكون النجم يكون عليه برشا عينين وباش يكون نتصور انا باش يكون في الرابطة المحترفة الاولى الموسم الجاي مع فريق كبير. تحية ليه الملاعب هذايا وبرافو ملاعبي قبل عامين ثلاثة كان قريب يبطل كرة القدم عامنا ورجع مع أمل حمام سوسة سجل كمل الموسم 8 أهداف وسنه كمل 19 هدف زيادة 11 هدف على الموسم
1: صغير ده صغير
4: أي مازال 24-25 سنة. بالتالي بالتوفيق ليه وإن شاء الله العام الجاي نشوفوه في فريق كبير في الرابطة المحترفة الأولى لأنه أحنا كتوانسة وكمنتخب ديما خموا على المنتخب مستحقين رؤوس حربة بالكاليتي هذه وماكينات نتاع أهداف كما نورماني بالتوفيق ليه.
1: شفت البارح الحقيقة بعض الصور فيهم برشا روح رياضية في مقابلة حمام لنف وحمام سوسة فمني شفت على الحقيقة هذاك هو الأهم تقعد كان الروح الرياضية فهمني ولا والبقاء بالنسبة لي أنا اللي يستحق أنه يطلع
4: بالطبيعة ونادي حملة مازال عنده فرصة باش يلعب مقابلات البراج بالطبيعة باش يلعب مازال عنده فرصة ينجم يخلط معناها للرابطة المحترفة الأولى
1: أنا التوقف فهمتها يا أخي مش سقيت داير ولا جابس ولا ثم
4: سقيت داير هي ترشحت في المجموعة الثانية ثم زو مجموعات
1: ثم زو مجموعات
4: كل الأول على كل مجموعة يصعد مباشرة للرابطة الأولى اللي هما
1: سقيت الدير طلعت
4: سقيت الدير على المجموعة الثانية ومدحة مسوسة على المجموعة الأولى
1: صحيت
4: به توا مفسرته جا نعاود نفسره مرة
1: ما مش حاضر
4: لا لا مثال يعني حتى الناس مش عليك أنت حتى الناس تسمع فيني لأنه توا قربت معناها باش تلعب مقابلات على قريب لو الأول في كل مجموعة صعد رسميا تقعد بلاصة توا بلاصة وحيدة باش يخلط فيها فريق آخر للرابطة الأولى
1: سقيت الدير قالك لازمها تربح اليوم
4: إي
1: طلعت هي
4: طلعت رسميا لكن اليوم لازمها تجيب نقطة مش تربح وهذه حاجة سهلة جدا لا لأنه تعرف الفريق طالع
1: لا لا طلعت ولا
4: طلعت بالطبيعة ديجا فهم احتفالات من الجمعة اللي فات
1: هكا هم ليه
4: به الثاني والثالث من كل مجموعة
1: اي
4: وليو أربع فرق ولا الثاني في كل مجموعة باش يستضيف في ملعبه الفريق صح مركز الثالث في المجموعة الأخرى
1: فهمتك
4: من بعد الزوز الفايزين من المقابلات باش يلعبوا مباراة نهائية على ملعب محايد والفائز يصعد للرابطة المحترف الأول
1: دونك واحد هكا باش يطلع
4: بالضبط واحد يلتحق بأمن حمد السوسة وسقيط الدين
1: واضح يعطيك الصحة هاني ميرسي بوكو كانت هاني جيت هاني مشيت
5: هاني مشيت
1: نعمل فاصل صغير
2: كين
1: ياسر فاصل صغير مستمعين أصدقائنا على اليوتيوب بعد شوية سينجي ماي أعطينا فاصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
5: ديوانا فهم صوتكم هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة سين جيم مع ريم
0: صباح الخير
1: أخير.
0: تلميذان فقط في هذا القسم مش نحوي لكم لبس عليكم زوج
1: تلميذ
2: نحن
0: تلميذان نعم
1: نعم
0: نعم مثنى
1: سابشت الطرفي بينا
0: والله التست سهل
1: نعم.
2: ليس صعب
0: في المتناول
1: نعم
2: نعم متناول أنت مش متناول أحنا نيزني
0: لا لا متناول والله لغة عربية حاجات سهلة تخموا شوية تلقاوهم أي سيدي مثلا حبيت اليوم نحكي بما أنه العربية تخصص ياسر تعرفوا فما برشا ليشون لكسيكو كبار برشا المعاجم ثرية ياسر فهي تخصص ما فماش حتى كلمة وأختها عندهم نفس المعنى بالضبط أكيد مش يقولش بيكم اليوم أكيد فما فروقات دوك اليوم حبيت نحكي معكم مثلا على المفردات التي تعني القطع
1: نعم
0: في العربية أنا نعطيكم المفردة اللي معناها سكينة. يدل على القطع وانتم تقولوا لي تستعمل في قطع ماذا بالضبط مثلا
2: نعم.
0: اللطف عليكم مثلا أختي رباب البترو
2: جزء من الجسد نيستي بترو الساق
0: بترو العضو أحسنتي تقال نعم. للأعضاء هذه النقطة لرباب
2: شكرا هي
0: سي جعفر القص
1: الشعري
0: صحيح
2: جعفر
0: صحيح يا جعفر القص قص الشعر النقطة الجعفر
2: نعم.
0: أختي رباب الحز
2: الحيوانات الذيك جزو الذيك جزو
0: هذيك
2: الحز معناه حدود
0: شنو اللي نقطعه نحزه
1: القماش
2: لا الشجرة عروف الشجرة
0: عروف هكا
2: مش مشكل هي
0: لا الحوت ترى حاجه للاستهلاك
1: الخبز
2: اللحم
0: صحيت حزوا اللحم يا ربيب حزوا
2: قلت لك حيوانات من
0: لا لازمك تقولي اللحم الحز حزوا اللحم صحيت يا سي جعفر سهله زاد هذه التقليم
1: تقليم الشجرة
2: أظافر
0: أحسنتي رباب لا لا ذاك يقلم في الشجرة بالدارجة تقليم الأظافر يا رباب قتل عروف الشجرة
1: البهيمو
0: لا حاشيك
1: ليس حاشيني
0: خطر والله حيوان الحمار راهو ذكي
1: نعم
2: ليس حاشيني قال
0: ليس حاشيني به سيدي
1: أعرف نفس
0: التقليم تقليم الأظافر تراه نعم. جعفر
1: نعم
0: الجز
1: الخرفان
0: يشدوا الخروف
2: صوف
0: الخروف
1: صوف الخروف
0: ماهي الجز وخذ نقطة نززو احنا نقولوا بالدرجة ماهي الجز أختي رباب الحصد
2: الحصد معناه القمح والشعير وكذا حصد الواحد زراعة
1: وحشي
0: النباتات جميل الحصد كل ما هو حبوب برافو عليك جعفر القطف
1: الزهور
0: صحيت الأزهار
1: قطف
0: قطف الأزهار براتيكمون كل حاجة معنى القطع فيها عندها مفردة بعينها في اللغة العربية بترى نجربوا مفردات الإفراط معنى الإفراط في الشيء رباب
2: نعم.
0: الإفراط في الراحة العبد يولي في حالتي
1: تراخي
2: خمول
0: برافو ربيب الإفراط في الراحة خمول أحسنتي سيز ساتحس افتح يا سمس الإفراط في الحرص الحرص بالعربية راهو مش مش إنسان حريص لكن الحرص
2: شك
0: الحرص
1: القمطرير
2: صرامة
1: لا
0: به الحرص في معناها الأول هي الحرص في
2: قديدة
0: في صحيت في المال
2: الشح مش حاح
0: الشح أحسنتي ربيب قالتها قبلك الإفراط في الحرص هو شح ترى ربيب الإفراط في اللين واحد يصير لين شنو يولي كي يفرط في اللين
2: نايف سيدي جن
0: لا ما هيش ملك عقلي في نحكي وفي في التعامل هو لين يصير ويعدي للناس كل
2: متعاون
1: بس سلبي
0: سلبي السلبي كيفاش يكون ها ما هوش قوي
2: ضعيف
0: ضعف
2: ضعيف الحال
0: به ضعيف جعفور الإفراط في الشدة
1: دارنا نسميه السكليلة
0: ضحكني الكلمة ذي
1: السكليلة يعني ما عندوش موقف السكليلة
0: يظهر لي ماكش معنا نهارت اللي قلنا معنى إمعة
1: إمعة الأمعاء
0: لا
2: حتى نقوم مش بلك
0: لا الإمعة واللي هي
1: معاكم ولا معاكم
0: صحيت اللي ما عندوش شخصية اللي ما عنده معنا اللي ما عندوش شخصية وما يخوش موقف صحيت أنا أنا معكم به الإفراط في الشدة هو شديد حتى لي
2: قسوة
0: القسوة أحسنتي القسوة برافو عليك كيف يبدأ
2: نقاط.
0: كيف يبدأ المعنى ينجم يتأدى بال استغفر الله العظيم نجم يتأدى بالميزان البسيط مش لازم نستعمله المزيد القسوة ما دام المعنى فما قسوة فمش عايش تمشي القساوة جعفر الإفراط في المقاطعة قطعنا احنا ما نحكيوش كي تفرط فيها شتولي
2: خصام
0: خصام اكثر
1: مقاطعة
0: احنا متقاطعين ما نتكلموش كيف تفرط صحيت جفاء
2: برافو عليك هو
0: الجفاء
1: هو احسنت هو انا
0: احسن هو انا يا خسر ذكرتوني في احمد العجيمي سلموا علي الافراط يا ربيب في الحذر تحذر ياسر انت من كل شيء وديما
1: وسوسه
0: صحيح الوسواس برافو وسوس. عليك جعفر الوسواس
2: احسنت هو
0: كيف تفرط يا جعفر في الصراحه اكلي هم مش
1: وقاحة.
0: في
1: بال
0: برافو عليك هذه سهله الوقاحه احسنت ربيب الافراط في الطاعه ديما يطيع في الصحيح وفي الغلط
2: ديما
0: اس عندها كلمة واضح قريب معناها المعاني هذه
2: خنوع
0: جعفور الخنوع
2: كنا معن هو هي
0: هو أحسنتي إلا هو به صحيت جعفور الإفراط في الشجاعة
1: تهور
0: به فما برشا كلمات ولكن تهور منها صحيت أختي رباب الإفراط في الصبر يصبر يصبر حتى وقت اللي لازم يتكلم ويثور هو يصبر
1: كتوم
2: كاظم يكذب
0: ذاك يكذب الغيظ واللي هي حاجة باهية كيف ما
2: نعرف.
0: ما يجاوبش
2: لكن هو صبور
0: يصبر
2: جدا
0: يصبر يصبر يصبر لين ولا عبد
1: عبد
0: ايش بعيدة على الخنوع بكري
2: اللي خشوع
0: لا
2: خضوع يخضع الأمر الواقع
1: الروب
2: استسلام
0: لا
1: استسقاء
2: استخارة
0: السلام عليكم
2: استسلام استسلام
0: مش استسلام
1: استباحة
2: شو يلطيف
1: خليني اس
2: سلبي
0: اس
1: استلقي
2: استلقى
1: استبشر
0: نقول
1: قول
2: بحطنا في سيتواسيون
1: امشي فاروق
0: هو ولا انسان ما
1: استباقي
0: ما يعمل ما يحرك من لا يحرك
2: ساكنا
0: فهي
2: استكانة
0: ربيب
2: هي نقطة
0: أحسن
2: بالسيف
0: الاستكانة برافو عليك هذه سهلة وتنجموا تسميوا لي برشا كلمات الإفراط في الحب
1: وجد
2: الهوى العشق
0: فما زوز هم الأولانيين لازمكم تسميوهم ممثل سوري اسمه ممثل سوري يحبوه برشا
2: التايم
0: المتيم هو اللي يحب برشا أفرط في حبه وأنا مو تعبان أنا دنيا من
1: من الهيام
0: من الوله وله الوله غنيت عبد الله رويشد. عندكم التيم والوله درجات الافراط الاقصى في الحب، وتعرفوا انه فما برشا درجات في الحب حكينا فيهم قبل، هذوما مفردات الافراط. باش نمشي لكم الحاجه اسهل،
2: هو نقطه
0: وانت نقطه، باش نمشي لكم الحاجه اسهل باش تسجلوا فيها نقاط سريعه. جعفر صوت الذئب،
1: عواء
0: عواء نقطه الجعفر،
2: عواء
0: حين لك التليفون جعفر.
1: لا والله نجاوب في ولدي.
0: باه هكا تو. رباب صوت الضفدع،
1: نقيق
2: نقيق نقيق
0: جعفر. بالغوره بالغوره
2: بالغوره.
0: صوت الكلب،
1: ايوه
2: نبيح ينبح ينبح
0: جعفر نقطه.
2: نزلت العواء،
1: الحيوانات جو يمشي.
0: صوت الخيل،
2: صهيل
1: صهيل
0: رباب نقطه. الصهيل تره هذه مش تعرفوها. صوت الضبع،
1: ضبعون
2: صوت الضبع.
0: وهي من احنا نعرفوها الكلمة لكن ما نستعملوهاش للضبع في العادة. تبدأ بالزاي.
2: زئير؟
0: لا
2: ليه زهير. هو أسد.
1: زأزأ.
2: زأزأة العصافير.
0: على وزن فعل. لا
1: زعزعة.
2: زعلة ليه شنو؟
1: لحظة
2: سيبنا عند
0: كيف واحد يبدأ متغشش ياسر. يو
1: يزمهر، يزمجر،
2: يزمجر، زمجر،
1: زمجر الضبع،
2: الضبع. مش يقولوا على الحيوان اخر زمجر؟ الزمجره،
0: الزمجره للضبع. وراس بنتي، وراس بنتي مثبته. لا لا الزمجر.
2: تصور انت الضبع
0: الزمجره. اي زمجره
1: صدقوا
2: والله ما نعرف.
1: وبدو واحد
2: هي يضحك يتغشش.
0: واحد اثنين ثلاثه. البقره،
1: مو
0: هو
1: هو
0: المواء راي قطوسة
2: خوار، خوار
0: صلحها
1: خوار
2: خلي مش خوار خوار
0: ما تشك الشكل غلط
2: نيستي إيش كلي ميسير شاني أنا الجو خوار
0: خوار هي طلعت الخوار. البقرة تخور خوار، البقرة خوار، القطة سي جعفر
2: مواء
1: مواء
0: مواء القطة
1: إلا شمس.
0: الأفعى،
2: حفيف حفيف. لا هذاك صوت اللي تعملوا
0: ركسوا.
2: جلجله، تجلجل فما افاعي تجلجل.
0: لا
2: بعرفها هذيك تحت جلجل
0: الكبرى. اي
2: الافعى
0: فحيح، خاطر تعرف مشكلته ديما يقول حفيف ويغلط. فحيح برافو عليك. فحيح والافعى. واحد اثنين ثلاثه. الحمار،
1: نهيق
0: برافو جعفر.
1: نهيق زفير،
0: نهيق الحمار. الاسد،
2: زئير
0: رباب. زئير،
1: كل
0: زئير.
1: واحد يعرف حيوان
0: زئير. الأسد، أذية محليها محليها. البطة،
1: البق
0: وك وك وك. شو اسمها بالعربية؟
1: البطبطة.
0: شكون قالها لك؟ تعرفها؟
1: ولا ليه؟
2: دي ليه؟
0: بطبطة البطة.
1: برحمة العزة ليك
2: انتي بوستير، انتي بوستير البوسة من راسها كين عم تربي.
0: والله بطبطة البطة. والله وجه بطبطة البطة.
2: والله ما كنتش نعرفها. تعرفها
0: بطبطة البطة تي. أحسنت. هاي بلاستيك باش تزيد تربح. هاي
2: أحسنت جعفر. شو يربح متفوق؟
0: الخروف.
1: بعبعة الخروف.
0: لا هذيك بالدارجة. الخروف،
1: خروف
0: مي
1: باباش.
0: تبدأ بالميم،
1: مواء.
0: لا الناس كلها مواء. أنت ب دو سيلاب يتعاودوا.
1: مأمأة،
0: صحيت. مأمأة الخروف. والله تعاود تبوسني بعد بعد. مأمأة الخروف أحسنتم. ترى الزرافة يجيش لبيتكم.
1: ربي سمعني
0: قول.
1: ورغم اللي ما زلنا ما شريناش علوش طلعت.
0: صحيت برافو عليك. هذاك من الجيزات.
1: الجيزات تفضل.
0: الزرافة شي يقولوا له صوتها
1: مش
0: حاجة حاجة الإنسان يعملها.
1: صيح
2: تنهد، تتنهد. لا
0: حاجه تنجم تخرج من الانسان في النوم.
1: شخير،
0: شخير الزرافه.
1: تشكر
0: شخير الزرافه. اسمه الفأر، سكويك سكويك. ايش يعمل الفأر؟ سكويك. اسمع هذاك كيما صوت الباب كي يبدا يقزقز.
1: ايش
0: اسمه الباب؟
1: زأزأة الفأر.
2: استنى مان
0: صوت الباب كيف يقزقز شو نقولوا لها؟ اي شنو نقولوا لها بالعربي؟ سيب التليفون رباب.
2: اي والله اغزو شكون يكلم زعبان.
0: تبدا بالصاد،
1: صهيل.
2: ليه
1: صهير؟
2: صاد صاد صاد.
0: فما حرف برك غلط عندك انت كي قلت صهير.
2: صرير،
0: صرير،
2: صهيل،
0: صرير. الباب هذاك الحس اللي انت تعمل هو بيدو صوت الفأر. صرير الفأري، به صرير الفأر. النحل والبعوض، شنو هو الحس متاعو؟
1: رقصة النحل.
0: صوته صوته صوت النحل صوت البعوض هذاك اي
1: يزم
0: باهي كيما كي وذنك توجعك
2: طنين.
0: برافو عليك رباب طنين
2: 15 نقطة.
0: طنين النحلة طنين البعوضة أحسنت. جعفور البلبل
1: صوت البلبل
0: صوت صفير البلبل صفير. لا ما هوش صفير هذيك للغناء
2: صوت صفير البلبل يا ربي قديش
0: حاجة باهية الكلمة مزيانة
1: زقزقة البلبل.
0: لا هذاك زقزقة العصفور.
1: أمان البلبل مش عصفور
0: هو عصفور ما عنده صوت وحده دايوغ يسميوه اسم بنية يجي
2: هديل.
0: لا
2: جيني قلتها كيف يقولي ثقة بالنفس
0: يقولوا نقولوا تغريد البلبل ويسميه تغريد برشا ونقولوا شدو البلبل زيادة يشدو
2: يشدو صحيح.
0: ترى الديك كوكو كوكو
1: سياح الديك
0: أحسنت جعفور سياح الديك
2: بارك الله عليك
1: بلا نعي
0: مش إفيرة وجعفور صوته هذا
1: سي مخرج مخرج مخرج نعي آه. شتعطيك صوت الديك واللي في دارنا ترى الحمدية
0: اقسم بالله الاخر هكا
1: ورحمه امي
2: ديما يا ملك مسكين
1: قلت لك والله ورحمه
2: شبيه
1: ما نعرفش لو كان يسمع فينا شكون يفهم يعمل
0: نحب نقول لك علاش يطلب فيك زعبار صديقنا زعبار خاطر ما لازم جعفور يا سردوك كرهو اي الناس مع بعض
1: والله يصيح حتى في نص النهار
0: بين الخروف والمعزة وعلى خاطر الاصوات تشترك كيف يبداو في سن في سن صغير فما ثغاء ثغاء الخروف والا زاد ثغاء المعز والمأمأة الخروف وزوز يتبادلوا في الاصوات خلينا نكمل لكم اخر صوتين احنا كنا في الديك الدجاجه شو تقول بالعربي
2: بقبقه
1: بقبقه
2: نقيق
0: صلح
2: بقيق.
0: اللي قالوا هو على ميزانك انت
1: شنو هي قالتي
2: نقنقة
0: صحيت انت قلت نقيق وهي قالت بقبقه نقنقة الدجاجه كيفاش تقول الدجاجه جعفور
1: الدجاجة عند الدجاجة
0: لا مش عند الدجاج هذه مفجوعة
1: يعني يزيدي في الصوت مش عارف في الدجاج بالضبط هاي تبدا داخل الدجاجة
0: هذا صوت الدجاجة عند الدجاج
1: أول
0: حسب جعفور
1: شد
0: جعفور والله يا حسن حاجة نكملوا بها
2: يا ربي
0: حبيت جست نقول لكم حاجة ما أحلاها الجمال اللي يقولوا لصوته هدير وإلا رغاء
2: رغاء
0: لكن الناقة كي تبدأ عندها حالة نفسية شو ما أحلاها العربية كي تبدأ في حالة حزن وإلا حالة شوق يتسمى حنين حنين الناقة جمال. الناقة شكرا لكم هذه كانت أصوات الحيوانات رباب متفوقة
1: الأخباري
0: يا جعفور مرسي بوكو
1: الأخباري نتقابل غدوة نحن ساعة نص نص النهار في الأمان باي باي
5: ساعة سعيدة
7: Publicité. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur moderne thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر تنقص في استهلاك الوقود تطول في les intervalles de vidange وتزيد في عمر الموتور NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.
8: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
9: ومنتصف النهار ديوان فهم عسلمة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر في حق مهاجر غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء وذلك على خلفية تورطه في حادثة اقتحام منزل محامية بمنطقة العوينة بالعاصمة وفق ما فادت به مراسلة ديوان فهم يذكر أن محامية فوجئت بوجود شخص غريب داخل منزلها ليلا ونائما فوق فراشها مما أثار حالة من الذعر واستدعى تدخل السلطات الأمنية ليتم إيقافه وبحالته على النيابة العمومية. قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع إحالته على المجلس الجناحي من أجل دخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه باستخدام القوة. كاتب عام بلدية العين بولاية صفاقس يعلن عن تخصيص السوق الأسبوعية العامة بطريق منزل شكر كنقطة وحيدة لبيع أضاحي عيد الأضحى، وذلك بصفة استثنائية ويومية بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية حلول عيد الأضحى المبارك. وأكدت البلدية في بلاغ لها أنه يمنع منعا باتا على جميع بائعي المواشي الانتصاب أو ممارسة نشاط بيع الأضاحي خارج الفضاء المخصص في إطار تنظيم عمليات البيع وضمان حسن سير السوق. في العالم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد أن عمل السلطات الصحية لم ينتهي بعد رغم نجاح عملية إجلاء أكثر من 100 ركب وعضو طاقم من السفينة هونجوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا خلال الأسابيع الأخيرة. وجاءت تصريحات المدير العام اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد غدا انتهاء عملية الإجلاء التي نفذت وسط إجراءات صحية مشددة. وأوضح المسؤول الأممي أن احتمال لظهور إصابة جديدة ما يزال قائما خلال الأسابيع المقبلة نظرا إلى طول فترة حضانة الفيروس، داعيا مختلف الدول إلى الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الوضع الصحي القائم. قائد عمليات كربلاء العراقية يقول أنه لا توجد حاليا قوات أو معسكرات إسرائيلية في صحراء النجف، وقال أن القوة التي كانت في الصحراء في شهر مارس الفارط إسرائيلية ولم تبقى أكثر من 24 ساعة. القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن الخطوط الجوية الهندية ألغت رحلاتها إلى الاحتلال حتى بداية شهر جويلية القادم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمل فريق هنا تونس. إلى اللقاء.
5: من زغوان القيروان بيجا السريانة ديوان فام ديما معاك على 103.2. Vous écoutez Diwan FM.

0: ديوان اف ام. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان اف ام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوت كوم.
4: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
5: نص نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معاكم، نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاولوا في كل مرة كالعادة نطرح لكم مختلف الأخبار والمستجدات في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. بعد شوية نمشيو لفقرة عطاير، نشوفوا مع بعضنا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون. بعد أكيد باش نمشيو لفقرة الأكتواليتي، باش نحكيو أكيد على قرار وكيل عام محكمة الاستئناف اللي تعن في إجراءات الجلسة الاستثنائية اللي عقدتها هيئة المحامين بتاريخ 1 مايو 2026. تنرجو على التفاصيل والمعطيات. أيضا باش نحكيو، خلينا نقولوا، على جدل، تساؤلات، نقاش صاير اليوم في علاقة بالوضعية القانونية والعهد الحالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. شفنا منطلق الحديث صار بسؤال كتابي كنت توجهت به النائبة فاطمة المسدي لرئيسة الحكومة في علاقة بالوضعية القانونية، وتقول انتهاء العهد القانونية لهيئة الانتخابات بتاريخ 9 مايو 2026 ومرور 4 سنوات. نرجع بعد على التفاصيل وعلى المعطيات. أيضا مش نمشيوا فقرة الارتيكل دي جور كالعادة بداية الساعة الثانية، هل تعيد الشعوب أخطائها حين تتجاهل دروس التاريخ؟ خلينا نقول هذا السؤال عام مطروح في المقال اللي اختره لنا بسام حمدي، نرجع لتفاصيله إن شاء الله. وكيف تستنزف الحرب الحالية قوة الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل؟ نحكيه أساسا على ثلاثة مستويات، نرجع لها آخر الحصة في فقرة بالأرقام. استثنائيا اليوم باش نقدمها لكم أنا، يتغيب علينا الزميل نور الفارسي، نتمنى له كل الشفاء، إن شاء الله يرجع معنا غدوة، يتغيب علينا اليوم. دونك هذه المواضيع والملفات اللي تنتظركم اليوم في برنامج هنا تونس.
4: هنا تونس
5: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة. على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
6: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين، وإن شاء الله لباس يا نور.
5: إن شاء الله لباس يا نور، ويرجعنا إن شاء الله غدوة. بسام حمدي أهلا وسهلا مرحبا.
7: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك، لجميع المستمعات المستمعين المشاهدات المشاهدين، وإن شاء الله لباس بالنسبة للنور، وإن شاء الله ما يغيبش علينا برشا. تلك الابتسامة اللي تسبق بالأرقام ديما. رغم أن الأرقام تاعو ديما تتعلق بالحرب فقر كل شيء، أما عنده ابتسامة
5: يحاول ديما. صحيح صحيح، ياسر متفائل نور كما قلت أنت، رغم أنه أغلب الأرقام الحقيقة ما تكون سعيدة برشا، معناها في ظل هالتطورات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة، ولكن في كل مرة يحاول هكا ينشر شوية موجات إيجابية. على كل تحية ليكم بسام حمدي، خليفة شوشين، الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ويتابعوا فينا على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فيم لايف، ويتفاعلوا كالعادة مع كل المواضيع اللي مطروحة في الحصة. والبداية كالعادة بأولى فقراتنا عالطاير.
8: عالطاير
5: نبدأ معك بسام حمدي، ويظلي باش تحكي لنا على قضية تخص تونيسير. تفضل.
7: هو فعلا الحقيقة في علاقة بخبر يقول أنه تم تأييد حكم بالسجن مدة 12 عام على المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية، وعشر سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات. القضية هذه هي قضية من جملة القضايا اللي فيها الحقيقة شبهات فساد ترتقي إلى جرائم دولة، جرائم دولة باعتبار أنهم مارسوا تلك الجرائم وذلك الفساد، وهم لديهم سلطة إدارية، وهم لديهم يعني القدرة على التحكم في قطاع غيار. القضية دي تتعلق بسرقة قطاع غيار طائرات وبيعها لشركات أجنبية، يعني مسؤولين بهذه المرتبة يتهمون اليوم في مثل هذه التهم أنه تتسرق قطاع غيار طائرات وتتباع لشركات أجنبية، وهذا تجري فيه التحقيقات الآن. وهذا كذلك القضية هذه ممكن اعتبارها الشجرة التي تخفي الغابة، باعتبار أنه الفساد استبد بالبلاد التونسية لسنوات طويلة. السنوات هذه الحقيقة لم تستثني أي دولة ولم تستثني يعني أي قطاع أو أي شركة. الخطوط التونسية اللي عانات برشا من الفساد، اليوم وضعها المالي بدأ يتعافى تدريجيا الحقيقة، وبالتثبت يعني في تقرير محكمة المحاسبات سابقا لقيت أنه التقرير هذا يحكي على أنه تم سابقا الكشف عن وجود 22

0: اللي حاصلة في العديد من المؤسسات الحيوية على غرار تونسير، على غرار شركات أخرى مثل تونسير سيتيان وشركات أخرى اللي هي بالأساس تعملت كرافعة من الروافع الاقتصادية للبلاد التونسية وتعملت كمؤسسات استراتيجية للبلاد التونسية، لكن نهبت وتم بيع قطاع غيارها. فيريد المحاسبة تشمل جميع من يتورط في مثل هذه الملفات حتى لا تسرق أموال التونسيين، حتى لا تسرق كذلك ربما المؤسسات اللي صنعت وأحدثت بالأساس لخدمة التونسيين. فيريد المحاسبة هذه والقضايا هذه تكون عبرة لمن يتقلدون المناصب اليوم ولمن يحاولون كذلك اللعب تحت الطاولة، باعتبار أنه للأسف يعني خلينا نقولوها الفساد في البلاد التونسية تحول لدى جزء من التونسيين بمثابة العقلية ولات خذوهات يعني هذا المنطق اللي سير في البلاد التونسية.
1: واضح بسام، احنا مازلنا طبعا موصلين معكم فقرة عطاير من بسام حمدي، باش نعطي الكلمة لخليفة شوشان، خليفة اللي باش يحكي لنا على العيد الوطني للفلاحة. خليفة،
2: هو من المفروض اليوم تحتفل تونس بالذكرى 62 للجلاء الزراعي وباليوم الوطني للفلاحة تحت شعار اختاراته ليكون الأمن الغذائي قرار وليس خيار. تو نشوف الشعار هذا هل أنه بالفعل قادر على التجسيد أو أنه مجرد شعار سياسي أكثر منه قرار معناتها وطني. إذن اليوم تحتفل بالعيد هذا وهي محطة يذكروا فيها تونس مسار استرجاع السيادة الوطنية على الأراضي الفلاحية من المستعمر الفرنسي، وتمتد الاحتفالات هذه لهذه السنة حسب البرنامج اللي شفته على امتداد أسبوع كامل في مختلف جهات الجمهورية. البارحة على الأقل تبعت في الأخبار معتها إذاعة قفصة أن يتم الاحتفاء في مدينة قفصة، ومن المفروض اللي تشهد العديد من جهات الجمهورية سواء اليوم أو في الأيام القادمة الاحتفالية هذه. من المفروض مش يصير معرض صور معناتها في وزارة الفلاحة وفيه عرض مفتوح يبرز الفرص المتاحة للفلاحين في القطاع هذا ويقدم صورة للفلاحة التونسية في تونس. هي قصة الجلاء الزراعي وقصة ما وقع للفلاحة التونسية والفلاح التونسي، والله قصة تروى معناتها، لأنه في الأخير عملية التنكيل التاريخية اللي صارت بالفلاحين هذية واللي بدأت مبكرا للأسف مع فشل تجربة التعاضد أو إفشال تجربة التعاضد، ثم ناس استغلت الفرصة هذه من أجل تحت عنوان تشتت الملكيات من أجل السيطرة على برشا أراضي اللي كان تم تجميعها، وهذا اللي دفع المئات إذا كان ما قلتش الألاف من أبناء تونس الدواخل من السواعد معتها اللي من المفروض هي اللي كانت معناتها مهمتها العمل الفلاحي وتوفير الغذاء للتونسيين، اللي هي تقوم بعمليات نزوح كبرى اللي صارت في نهاية الستينات وخاصة في نهاية السبعينات، ونشأت ما يسمى أحياء الهوامش في المدن هذية، وتقريبا تزامنت هذية مع الاتفاقية اللي عملتها تونس متاع قانون 72 اللي وفر للمستثمر الأجنبي خاصة يد عاملة زاهدة تونسية وكانوا أبناء الدواخل، والسواعد المفروض كانت هي اللي تنتج الأرض هذية كانوا هما الاحتياطي العمالي والاحتياطي البشري من أجل توظيفهم في المشروع هذا، ودفع قطاع الفلاحة فعلا وتم التضحية بالقطاع هذا من أجل إنعاش قطاعات أخرى. وكما قلت تقريبا أنا نسميه تم إجلاء أولاد الدواخل من حواضنهم الريفية، وتم إثقال القطاع بمسؤوليات توفير الغذاء للتونسيين، لأنه ما تعرف الاتفاق اللي صار أن يتم تقريبا توفير الغذاء معناتها أجور زهيدة في تونس مقابل توفير معناتها المواد الأساسية بثمن زهيد جدا للتونسيين معناتها لقمة العيش، لكن بالوقت حتى لقمة العيش هذه الزهيدة هنا نشوفه في الوضعية كيفاش وصلت تو. أنا نقول مهم جدا مهم جدا الاحتفاء هذايا بالجلاء الزراعي باليوم الوطني للفلاحين، ومهم جدا تخصيص أسبوع من أجل التعريف هذايا، لكن الأهم من ذلك أنا نعتبره عتق رقبة الفلاحين وفك سواعدهم وتوفير الاعتمادات البنكية لهم من أجل تطوير إمكانياتهم باش تكون أدي

0: هم بالفعل قادرة على إطلاق كل الطاقات الإنتاجية في البلاد هذه ليكون الأمن الغذائي فعلا قرار وطني وليس مجرد شعار سياسي.
1: واضح خليفة. دونك كنت حكينا على اليوم الوطني للفلاحة وفكرة الأمن الغذائي. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الأولانية. بقيت أخبارنا ومستجداتنا الوطنية. تفضلوا.
2: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا طوال. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في النقاش والتعليق من الحصة خليفة جوشين وبسم حمدي، ومباشرة باش نمشيو معكم لفقرة الأكتواليتي.
2: الأكتواليتي
1: ولا أخبارنا لليوم نحكي على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس اللي استأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين اللي كانت عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 1 مايو 2026، وتم تعيين جلسة للنظر في الطعن نهار 10 جوان القادم بالمحكمة وفق ما أفاد به البارح مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. يستند الطعن هذا وفق المصدر ذاته شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحامين اللي نص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحات طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم، كما يستند أيضا أو أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم، وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل على 15 يوم ولا يتجاوز الشهر. نفس المصدر القضائي اللي أكد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وفي إطار الحق المخول له تبقى أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسة العامة المبلغ قراراتها إليه، فقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الإعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت، طالبا على ذلك الأساس إبطالها. دونك هذا ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذايا يرجعنا للبلاغ اللي كانت هبطته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس واللي كنا حتى احنا هوني طبعا رجعنا له في البلاتو. كنت تفكروا بسام وخليفة وقتها، وكان حاضر معنا سي شوقي هوني في ضيف وعضو طبعا بالعمادة. كنت تفكروا وقتها هما هبطوا بلاغ هيئة المحامين على إثر انعقاد هما العنوان الجلسة العام الاستثنائية بتاريخ 1 مايو 2026 وهبطوا البلاغ بتاريخ 2 مايو 2026 واللي عبروا فيه على رؤيتهم وتصورهم للوضع المهني العام لقطاع المحاماة ولجملة المطالب المهنية اللي كانوا تقدموا بها واللي فيما بعد خلينا نقولوا في عدد من النقاط عبروا فيها على شنو الخطوات اللي بيش يقوموا بها في الفترة الأخيرة وغيرهم شنو قالوا؟ قالوا فإننا ننهي جلستنا بالتوصيات التالية، وجت مبوبة في خمسة نقاط أساسية، من ضمنها خلينا نقول أكثر نقطة اللي هي تم تداولها هي إقرار مبدأ الإضراب العام بيوم واحد، وقت ما حدوش وقتش بش يكون الموعد، وقالوا أنه بش يكون مشروع بمسيرة وطنية حاجدة في تاريخ يحدده مجلس الهيئة في أقرب الأجل وبعد إتمام الترتيبات الضامنة لإنجاحها. إذا نحكيه على تحركات وإضرابات دورية في الجهات بالتنسيق بين الفروع وتحت إشراف مجلس الهيئة. الدعوة لمقاطعة الدوائر الجنائية يقولوا اللي ما تحترمش تركيبتها الصياغة القانونية لتعيين أعضائها وجملة من النقاط الأخرى. خلينا نقول إلى حدود اللحظة ما فمش حتى بيان هبط إلى الآن من قبل عمادة المحامين تفاعلا مع الاستئناف اللي كان اصدر كما قلنا من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، ولكن شفنا عدد من التدوينات اللي جات تفاعلا مع الموضوع هذايا من قبل عدد من المحامين، واللي قالوا انه ما تم اقراره في الجلسة العامة هذه اللي صارت للمحامين لم تكن جلسة عامة خالقة للعادة بالمعنى المقصود بالفصل 54، ولم تصدر عنها اي قرارات ملزمة عفوا او اثار قانونية تنظيمية، وانما كانت جلسة عامة استثنائية، وانه طبع متاحة كان طبع تداولي وتشاوري، وانه اللي صدر عليها هي توصيات غير ملزمة قانونا. هذه خلينا نقوله من بين تفاعلات وتدوينات من قبل عدد من المحامين بخصوص القرار هذه، ونقول مرة اخرى انه الى حدود اللحظة عمدت المحامين ما بتتش حتى بيان تفاعلا مع الموضوع. كيفاش تبعت كل هذا يا خليفة شوشين؟ تفضل.
0: والله هو المسائل الشكلية والمسائل القانونية ما نيش مش نخوض فيها، لأنه أترك للمعنيين بالأمر اللي هم ينظروا فيها. معتها في الأخير كان بالإمكان أنه يكون الحوار ما بين وزارة العدل وما بين هيئة المحامين مباشر، استدعاء للهيئة ولعميدها والدخول في مفاوضات حول العديد من الإشكاليات اللي تهم المرفق القضائي، وما يكونش الحوار عبر المحاكم، وما يكونش عبر الاستئناف، وما يكونش عبر الوكالة العامة للاستئناف، لأنه بقطع النظر على المسائل هل أنه معناتها لهم الأحقية ومش حقية. صحيح هو الفصل يجوز، معناتها على الأقل مرسوم تنظيم مهمة المحاماة يجيز للوكالة العامة للاستئناف اللي تطعن في الجلسة هذه. المحامين أنا حكيت مع بعض الأصدقاء حتى من الهيئة في علاقة بالجانب هذا، يقولوا الجلسة العامة لم تصدر قرارا، إنما أصدرت توصيات، والتوصيات غير قرارات، وأنها ربما تركت للهيئة اللي هي تقوم بالعملية بتحديد التاريخ متاع الإضراب. لكن في الأخير هي الجلسة العامة سلطة من أعلى السلط، معتها بعد المؤتمر وهي تقرر، معتها تأويل القانوني هم رجال قانون ويفهموا في الجانب هذا، لأنه تعرف القانون إمكانية تأويله في كل الاتجاهات. لكن أنا مش هذا اللي يعنيني، مش المسائل الشكلية هذه، لأنه المحاكمات على أهمية الإجراءات والجانب الشكلي واحترامها، لكن تجب تكون سلاح ذو حدين، نجم تستعمل لصالح المشتكى به، وتنجم تستعمل حتى للمشتكي في علاقة بالجانب. لذلك أنا نركز على الأصل أكثر من ذلك. أنا نقول كان من الأسهل ومن الأحسن لتونس خاصة في الفترة هذه أن لا يكون الحوار عبر الاستئناف وعبر المحاكم، إنما يكون الحوار ما بين وزارة العدل وما بين المحامين على طاولة يجتمعوا فيها الجميع، خاصة اللي كان معنا عضو الهيئة الصديق شوقي وحكينا في الجانب، وكان زاد العميد متاع المحامين كان معنا في على الأقل في زوز مناسبات في الجانب هذه بعد انتخابه مرتين تقريبا، وحكينا المطالب متاع المحامين ما هيش مطالب مادي، ما هيش مطالب معتها ست وكلف معناتها تقريبا وزارة العدل المجموعة العامة الأموال، هي مطالب في صميم أنا نعتبرها في صميم النهوض بالمرفق القضائي وبالوضعية متاع التقاضي في تونس في علاقة بالزمن القضائي، في علاقة بالإمكانيات المتوفرة في الجانب هذه، يمكن في علاقة بصندوق المحامين وهو مسألة قانونية زادة، ولن تساهم الدولة في الجانب هذا بقدر سن بعض القوانين من أجل مساعدته في علاقة بالنهوض بالإشكالية والأزمة المر بها الصندوق. لذلك كان من الأولى بالنسبة لي أنا، لأنه حتى الجلسة العامة هذه الاستثنائية اللي قاموا بها المحامين ما كانت شهوة بالنسبة للمحامين اللي يعملوا الجلسة العامة، إنما كانت نتيجة تراكم العديد من الإشكاليات. والحق نقول احنا في المكان هذا عميد المحامين منذ انتخابه الأول كان يصر على أنه يمد يد الحوار مع وزارة العدل. كان من المفروض اللي تصير جلسة، ما صارت حتى جلسة، لم يتم استدعائهم، ما صارت حتى جلسة. والإشكال أخويا نقوله في بعض النقابات الأخرى ولا في بعض الواحد نقوله حضورها نحكي على الأقل إداريا وفعليا ما هوش ضروري، لكن تنجم تحكي على المرفق نتاع القضاء دون محامين؟ المحامين راهو عنصر أساسي كما القضاة كما كتبت المحاكم، هذون عنصر أساسي ورسمي في العملية القضائية، لذلك ما تنجمش تستبعد، تنجمش تواصل العمل متاعك بدون التشاور معه، لأن في ذلك وكأنه إبطال لجزء ولا فرع ولا ركن من أركان العائلة القضائية في الجانب هذا. أنا مرة أخرى أقول كان الأولى أن يتم الحوار عبر جلسة يكون فيها حاضرين ممثلين على وزارة العدل وممثلين عن هيئة المحامين، ويتم تطارح الإشكاليات إشكال بإشكال، وأغلبها ليست مالية وإنما تهم المواطنين والمتقاضين بشكل عمومي، وليس الذهاب إلى مسائل الطعون هذه في المسألة القضائية، لأنه بقطع النظر إن كانت هذه الطعون قانونية وحقيقية أو غير حقيقية فإنها في الأخير ما هيش هي المشكل في حد ذاتها، إنما هي تعكس في الأخير أزمة أعمق منها اللي هي يلزم معالجتها.
1: واضح خليفة، احنا بنخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك بطبيعة بس في علاقة بالموضوع هذا، فاصل ورجعين.
3: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
4: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تيليفونكن، سهلها تسهيل.
6: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار 31 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس كل مازالوا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازالنا زادا مواصلين معكم فقرة الأكتواليتي، توصل النقاش والحديث هوني في البلاتو في علاقة بقرار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس اللي تعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين اللي كانت انعقدت بتاريخ 1 ماي 2026. مرة أخرى إلى حدود اللحظة ما فماش بيان صدر عن عمدة المحامين في علاقة بالقرار هذايا، فقط يعني عدد من التفاعلات والتدوينات من المحامين اللي خلينا نقول الملخص متاحة جيت انه الجلسة اللي صارت اقرت جملة من التوصيات اللي غير ملزمة قانونا وليست قرارات ملزمة قانونا بالنسبة للمحامين اليوم وبالنسبة لهيئة الوطنية للمحامين، وصار النقاش في علاقة بالمسألة هذه. هاي بسام حاجة ما سمعتكش تفضل.
9: هو الحقيقة اللي حاصل في قطاع المحاماة كغيره مما يحصل في بقية القطاعات، ويعبر عن عمق الأزمة في المشهد العام. يعني قاعدين نشوفوا خلال الفترة هذه فما أزمة في قطاع الصحافة، وفما ملاحقة لصحفيين بالمرسوم 54، هذا قطاع فيه تأزم وفيه كذلك مشاكل. اليوم كذلك قاعدين نشوفوا في أزمة في قطاع المحامين، ونشوفوا ربما في نزاع ما بين السلطة وما بين المحامين وما بين من يمثل السلطة لوزارة العدل وما بين المحامين، وهذا مش محل صدفة، بل إنه هذا ناتج عن غياب الحوار ما بين السلطة وما بين ممثلي هذه القطاعات. لأنه لو كان فما حوار وفما جلسات نقاش ما بين من يمثل السلطة وممثل كل هذه القطاعات، فإنه الخلافات ستتقل تتقلص، فإنه ربما الملاحقات القضائية ستتقلص. شوف راه وقت لتفتح باب الحوار، مش مش يعني إنك مش تفتح الباب إنهم يشتركوا معاك في الحكم. أنتم كسلطة لديكم يعني السلطة التنفيذية ولديكم الوظيفة التشريعية، لكن هذا لابد أن يكون في إطار التحاور وفي إطار النقاش، من أجل أنه نتوصلوا إلى مشهد عام لا يخلو من كل هذه الأزمات ويخلو من كل هذا التصعيد. الحقيقة كان متوقع أنه بعد انتخاب العميد الجديد أبو بكر بالثابت بعد يعني سيحات المزي وبدربالة، أنه هيئة المحامين تفتح صفحة جديدة، وأنه هيئة المحامين تمشي في تمشي جديد ضد السلطة وضد خيارات السلطة، خاصة بعد ربما سجن الكثير من المحامين، وخاصة بعد تضييقات كثيرة على بعض المحامين، خاصة ممن لديهم أنشطة سياسية. فالتغير هذا وهذا الضغط القاعدي على هيئة المحامين وعلى عميدها الحالي هو اللي يخلي انه الهيئه مشات ومضات في جلسه عامه استثنائيه. الجلسه العامه الاستثنائيه هذه شنو حصل فيها؟ حصل فيها قرارات تصعيد عاليه، من بينها اضراب عام عن العمل وكذلك مسيره، بمعنى انه هيئه المحامين في هذه الجلسه اعلنت عن تصعيد جديد ضد السلطه، واعلنت عن صفحه جديده تعتبرها صفحه ربما نضال وصفحه احتجاج على الخيارات المتبعه الحاليه من طرف السلطة. وهذا بالضرورة مؤكد انه مش يكون فما رد فعل. هذا الرد الفعل يعني من السلطة جاء عن طريق الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، واللي يقول حسب ما ورد في وكالة الأنباء الرسمية اللي هي الطاب انه جاء ذلك في إطار الرقابة على اجراءات الجلسات العامة التي يخولها الفصل 74 من المرسوم 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة. يعني الوكيل العام من محكمة الاستئناف يقول لك لهنا يعني الإعلام في الجلسة العامة الاستثنائية متاع المحامين لم ينص على أنه بلائحة الجلسة المذكورة أنه توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص القانوني، وهو ثلث المحامين الذين لديهم الحق في التصويت. يعني هذا هو ما استند إليه الوكيل العام من محكمة الاستئناف. في المقابل يعني المحامين يقول لك هي ليست جلسة خارقة للعادة حتى يعني نستوجب لهذا الفصل 74 من المرسوم 79. يعني والحقيقة هو أعمق من أنه تفسيرات متاع فصول، وأعمق من أنه تفسيرات متاع امتثال القانون، بقدر ما هي خلاف سياسي وخلاف في المشهد العام بشأن الشأن الحقوقي وشأن المحاماة وشأن القضاء خلال هذه الفترة. والحقيقة لابد أن تكون الفترة هذه بمثابة المنبه الذي يدفع السلطة إلى ضرورة فتح باب الحوار مع كل القطاعات، ليس فقط قطاع المحامين. خلينا نتجاوز على الأقل مرحلة التصعيد، لأنه اليوم في ظل التطورات الدولية وفي ظل التطورات الإقليمية البلاد التونسية ليست ربما في معزل عن كل ارتدادات اقتصادية وارتدادات سياسية، فلابد أن نخلق حصانة داخلية، فلابد أن نخلق مناعة داخلية، والمناعة الداخلية هذه تكون أنه السلطة هي من تفتح باب الحوار، هي من تتحاور مع عميد المحامين، هي من تتحاور مع رابطة حقوق الإنسان، من تتحاور مع نقابة الصحفيين. للأسف اليوم هذا الكل ماحناش قاعدين نشوفه فيه، اللي هو ونعود ونأكد من جديد راو الدعوة إلى الحوار لا يعني أنك بالضرورة أنك تعين شخص منهم وزير أو تعين شخص منهم على رأس هيئة مستقلة، بل أنه من أجل تقليص حدة الخلافات ومن أجل الوقوف على الإخلالات الحاصلة خلال الفترة هذه، في اعتقاد اليوم البلاد التونسية ما عادش تستحمل المزيد من هذا التأزم ومن هذا الاحتقان الحقوقي والداخلي. والحقيقة خلينا نقولوها بكل وضوح، اليوم قائد السفينة اللي هو رئيس الجمهورية هو الشخص الأقدر وهو الشخص الأمثل أنه يخفف حد التوترات هذه، فلما لا اليوم نمضي إلى صفحة جديدة وهي صفحة الحوار. ما قلناش لا أي شخص ملاحق في قضية بشبهة فساد لابد أن يحاسب فساد إداري أو فساد مالي، لكن لما لا اليوم الجلوس إلى طاولة الحوار؟ لما لا اليوم نشوف حوار في البلاد التونسية لديه مرتكزات حقيقية، مش حوار على شكلة الحوارات السابقة بتاع بوس خوك وروح وإجا نتفاهموا على توزيع المناصب تقسيم أو تقسيم أعباء السلطة. اليوم لابد من حوار إنه نحدد به البوصلة العامة في جميع المجالات، في المجالات الحقوقية، المجالات السياسية والمجالات ربما الاقتصادية، لأنه الحقيقة اليوم وكأنه البلاد أصبحت في حالة عطالة تمام، يعني خلينا نقولها بكل وضوح، بخلاف بعض المؤشرات الاقتصادية اليوم الوضع العام تشعر بأنه متجه في اتجاه يعني المزيد من الاحتقان والتوتر السياسي والحقوقي.
1: واضح بسام، وإحنا موصلين معكم بتبيعة بقية الأخبار والمستجدات الوطنية ومختلف المواضيع اللي يصير مناقشتها اليوم في الفضاء العام. شفنا أيضا من بين المواضيع اللي طرحت خلينا نقوله في النهارين هذوما واللي رجع النقاش حولها هو الموضوع كيفاش انطلق الموضوع بسؤال كتابي كنت توجهت به النائب فاطمة المسدي إلى رئيسة الحكومة، وكان الموضوع الأساسي أو العنوان الأساسي للسؤال الكتابي متاحة هو الوضعية القانونية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالفصل 9 جديد من المرسوم عدد 22 لسنة 2022. وهوني تتسائل النائب فاطمة المسدي أو تقول أن الوضعية هذه وضعية هيئة الانتخابات تثير إشكالا جوهريا تعلق بمبدأ الشرعية الإدارية والمالية وربط الإنفاق العمومي بوجود صفة قانونية قائمة وسليمة، فإن ذلك يستوجب توضيحا رسميا من الحكومة حول الأساس القانوني المعتمد في المرحلة الحالية. مرة أخرى نذكر تحكي على مدة العضوية المنصوص عليها بالفصل 9 يعني لسنة 2022، وأيضا تستند على المرسوم عدد 459 لسنة 2022 وهو الذي يخص ربما تسمية التركيب الهيئة العليا المستقلة بالتاريخ هذا والأمر اللي كان هبط بتاريخ 9 مايو 2022، وبالتالي كان مش نحتسبه المدة هذه، نحكيه على 4 سنوات وبالتالي تنتهي ب 9 مايو 2026. وتوجهت بالسؤال هذايا لرئيسة الحكومة وأثارت النقاش هذا واللي كان محور نقاش كبير على مستوى الفضاء العام البارح وإلى حدود اللحظة. نحاول نتواصل مع الهيئة العليا المستقلة الانتخابات الحقيقة وما كانش فما تفاعل في علاقة بالموضوع هذا، على كل المجال مفتوح انهم يتدخلوا معنا ونسمع وجهة النظر متاحهم والمعطيات اللي تخصهم في علاقة بالموضوع هذا اللي أثرته النائب فاطمة المسدي. نبدأ معك خليفة شوشان. الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 مايو 2022، مش نصحوا للناس اللي تبع فينا توا، اللي يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والفصل أيضا اللي كان ذكرته النائب فاطمة المسدي تقول فيه أنه بتاريخ 9 مايو الجاري انتهت خلينا نقول العهدة بالنسبة القانونية بالنسبة لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو اللي طرح تساؤلات حول الشرعية والمشروعية للهيئة الحالية وعلى اسم صارش تفاعل في علاقة بالموضوع هذا. تفضل خليفة.
0: مرة أخرى نزاع قانوني، وللأسف حتى كنا اتصلوا بالجهات اللي من المفروض هي تجاوبنا قطر لا نملك الإجابة في علاقة، لأنه يا إما الحكومة هي اللي تجيب على الجانب هذايا وإلا رئاسة الجمهورية، ولا بالنسبة للمعنيين بالأمر معناتها اللي هي هيئة الانتخابات. هو مع العلم معناتها السيدة النائبة هذه في حد ذاتها هو يظهر لي عندها إشكال قانوني مع الهيئة في حد ذاتها، لأنه نشرت يظهر لي في تدوينه في بتاريخ 4/29 مايو 2024 أنه تم إعلامها بورود مطلب لرفع الحصانة عنها إثر شكاية قدمها ضدها رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات على معنى المرسوم 54، هذا اللي قدمته في الجانب هذاك لكن لا يعني حتى إذا كان ثم خلاف شخصي ما بينها هي والرئيس متاع الانتخابات ومما يفهم منها البعض يهمس إلى أنه نوع من تصفية الحسابات، لكن هذا لا يعني اللي يجب الإجابة على السؤال هذا. إذا كان بالفعل الهيئة هذه انتهت عهدتها فين المفروض معناتها تغييرها أو تغيير بعض أعضائها، هذا هو القانون اللي يقول مش ناقشه ما تمش حاجة أخرى إذا كان القانون، وإذا كان زاد مش يتم التمديد لها لأسباب الله أعلم، ربما لأنه بتاريخ 28 زاد أبريل يظهر لي آخر تصريح لرئيس الهيئة هيئة الانتخابات يقول أنهم أتموا الاستعداد للانتخابات البلدية. الحديث على أنه أتموا كل الاستعدادات للانتخابات البلدية هذا منذ أسبوعين، معنى أن موعدها ما هوش مش يطول، ثم حتى الحديث اللي نجم يكون في آخر معناتها السنة هذه معناتها سنة 2026 في الأشهر الأخيرة من هذا العام، هل أنه سيتم التمديد لها لنكمل الانتخابات البلدية أو أنه ستبقى، لأنه من المفروض زاد 2027 هو موعد الانتخابات التشريعية لأنهم كملوا تقريبا من 2022 صارت الانتخابات 5 سنوات، العام الجاي 2027 سيكون موعد الانتخابات التشريعية الإضافية، وهذا سؤال أنا نعتبره مشروع ويجب أن يتم الإجابة على الوضعية القانونية للهيئة هذه، وإن كانت ستستمر وشنية الشكل القانوني والمدخل القانوني للجانب هذا، أو سيتم تعويض الأعضاء متاعها من أجل اللي يتحملوا مسؤولية الانتخابات البلدية القريبة ولا الانتخابات التشريعية اللي من المفروض مش يكون في 2027.
1: واضح خليفة، دونك نرجع نسمعك بسام في علاقة بالنقطة هذية ونحكي على الجدل اللي خلينا نقوله تمت إثارته في علاقة بالسؤال الكتابي مرة أخرى اللي توجد به النائب بالبرلمان فاطمة المسدي لرئيسة الحكومة اللي تستفسر فيه في علاقة بانتهاء تقول العهدة القانونية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضوء المرسوم وعلى ضوء أيضا الفصول المنظمة طبعا لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتقول أنه انتهاء العهدة امتاحة اللي هي 4 سنوات بتاريخ 9 ماي 2026، وهوني صار نقاش علاقة بوضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حاليا، وصار نقاش أنه لابد من الإجابة عن كل هذه التساؤلات لإيجاد خلينا نقوله الفيصل أو الحسم السريع القانوني وفق ما تنص عليه التشريعات والمراسيم والقوانين اللي تنظم عمل الهيئة واللي تنظم عضويتها واللي تنظم اليوم مدة العمل لمتاحة. بس تفاصل
9: هو الحقيقة مش فاطمة المسدي هي اللي أول من أثارت هذا الملف وهذه المسألة المتعلقة بانتهاء عهدة هيئة الانتخابات، بل أنه حتى رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى حكيت على الموضوع هذا، وكذلك زميلنا طارق الكحلاوي مؤخرا نحكى على الموضوع هذا وطرح سؤال على محمد النصر تليلي اللي هو ناطق رسمي باسم هيئة الانتخابات وقت اللي دخل معنا بالهاتف. يعني الموضوع هو الحقيقة محل متابعة منذ فترة، نظرا لأنه يعني طبقا للمرسوم عدد 22 لسنة 2022 عهدة الهيئة الانتخابية الحالية تنتهي يوم 9 ماي، بمعنى أنه بعد 9 ماي فأنه هيئة الانتخابات تعتبر قانونيا انتهت عهدتها حسب المرسوم عدد 22 لسنة 2020 اللي بمقتضاه تم يعني تعيين أعضاء هيئة الانتخابات، وبعد صدر الأمر الرئاسي اللي يعين أعضاء هيئة الانتخابات. هذا من الناحية متاع المرسوم، لكن المرسوم هذا يقول أنه عهدة هيئة الانتخابات تبقى 4 سنوات في حين انه كينا قراو يعني
1: اي هو الفصل 9 جديد يقول فتره ولايه كل عضو من اعضاء مجلس الهيئه العليا المستقله للانتخابات 4 سنوات غير قابله للتجديد. خليفه معنا هذا يعني شنو يقول؟
9: يعني انتهت العهده. كينا قراو الدستور سنه 2022 في الفصل 134 منه نلقاو انه تتولى هيئه الانتخابات اداره الانتخابات والاستفتاءات، وفي الفقره الاخيره من الفصل 134 من الدستور تتركب الهيئه من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لمدة 6 سنوات. يعني لهنا فما تضارب ما بين النصوص القانونية اللي هو المرسوم عدد 22 ودستور 2022.
0: أنا فكر يعني أنا ما قلت شراء التجديد المهم عندهم واحدة، أما التمديد قلت تمديد يعني كامل الانتخابات البلدية نجم يكون هذا المدخل معناتها متاعهم، لأنهم يحكوا اللي هي في آخر هذه السنة مش التجديد. التجديد قانونيا ممنوع لأنهم عندهم عهدة واحدة.
9: فالفصل 134 من دستور 2022 يقول أنه مدة مهامهم 6 سنوات غير قابلة للتجديد ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين، بمعنى أنه لهنا عندك مرسوم لسنة 22 لسنة 2022 يقول أنه العهدة متاع الهيئة الانتخابات تبقى 4 سنوات، في حين أنه الفصل الدستوري عدد 134 يقول راو 6 سنوات. يعني لهنا فما تضارب ما بين النصوص القانونية. ولهنا نرجع للمبدأ القانوني اللي هو علوية الدستور على المراسيم. علوية الدستور بمعنى أنه لهنا حسب ما فهمت بما أنه هيئة الانتخابات واصلت مهامها فإنها يعني امتثلت إلى الفصل 134 من دستور الجمهورية الصادر سنة 2020 اللي يقول أنه مهامهم تنتهي بعد 6 سنوات من تعيينهم. يعني احسب من 2022 6 سنوات تقريبا تقابل 2028 تنتهي مهامهم. هذا ليش ربما إلى حد الآن غاب يعني التوضيح الرسمي من هيئة الانتخابات. ولهنا يلزمنا الحقيقة التوضيح واعي. وعلاش ديما أنا نحكي على السياسة الاتصالية وقت اللي يدخل الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات ويقدم لنا التفسيرات والتوضيحات اللازمة علاش هيئة الانتخابات واصلت مهامها بعد 9 ماي. لهنا يعني ينخفض اللغط وينخفض ربما الجدل بشأن بعض المسائل. لكن هنا في هذا الموضوع نقطة مهمة وهي مهمة جدا. بالضرورة هنا نحكي على غياب المحكمة الدستورية. وقت اللي يكون عندك محكمة دستورية هي اللي تحدد لك الهيئات المستقلة مدة عهدتها وهي اللي تقول لك رأي الهيئة هذه حسب الدستور انتهت مهمتها أو لم تنتهي مهمتها. أما أنك يكون عندك دستور وما يكونش عندك محكمة دستورية فإنه لهنا الحقيقة الدستور يبقى بمثابة إعلان نوايا فقط. يعني ورقة موجودة وثيقة موجودة في حين أنه الحكم والمحكم الرئيسي اللي مش يفرض على الناس الكل أنها تستجيب للأحكام الدستور غائب وهو المحكمة الدستورية. وربما الحقيقة هذا اللي يعطي التفسير لسبب غياب المحكمة الدستورية إلى حد الآن. يعني كل طرف يريد أن يؤول ما في النصوص القانونية حسب أهوائه وحسب شهواته. هناك من يرى أنه هيئة الانتخابات انتهت عدتها وفق المرسوم 22. هناك من يرى أنه الدستور هو من يحدد مدتها ب6 سنوات. كذلك هناك الكثير من الهيئات اليوم المستقلة والهيئة الدستورية إلى حد الآن لا نعرف يعني ما هو مصيرها وما مستقبلها. اليوم الهيئة العليا المستقلة الانتخابات نعرف مصيرها. هيئة عفوا هيئة الاتصال السمعي البشري لهيكا هل نعرف اليوم مصيرها؟ هل انتهت عدتها؟ هل مازال ما نعرف حتى شيء أمام هذا الغياب الرسمي للمحكمة الدستورية. وكذلك أمام الحقيقة ضبابية بعض الفصول القانونية اللي في كل مرة تفتحنا الباب أمام التأويلات وأمام الاجتهادات الفردية لكل شخص. وكل شخص يريد أن يؤول القانون والفصول حسب ربما أراء. وكذلك نقطة أخرى مهمة إذا مش نبقى ونحكيه على مسألة انتهاء عهدة هيئة الانتخابات لأنها بالضرورة مش نحكيه على شرعية الانتخابات القادمة إذا انتهت يعني عهدة هذه الهيئة. فإنه الانتخابات القادمة التي ستنظم هذه الهيئة لن تكون شرعية باعتبار أنه هذه الهيئة انتهت عهدتها. فمن الضروري أنه تصدر التوضيحات اللازمة. وأهم من الضروري أنه يكون عندنا محكمة دستورية لحل مثل هذه المشاكل لحل مثل هذه التأويلات اللي كل شخص يحب يأول يعني كل مسألة دستورية حسب رغبته حسب الكيف متاع.
1: واضح بون هوني في التأويل مازلنا ما عندناش وجهة النظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هو سؤال كتابي من النائب فاطمة المسدي اللي استندت فيه خلينا نقوله على جملة من المراسيم والقوانين اللي تحدد المدة الزمنية أو عهدة عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وإحنا نتمنى هيئة الانتخابات أنه تتدخل معنا وتتفاعل مع هذا الموضوع. والسؤال اللي طرحه خليفة هل بالإمكان اليوم قانونيا التمديد ربما لهيئة الانتخابات وتمديد العمل مش تجديد؟ بتبيع ذاك وضحنا في الفصل 9 جديد من المرسوم ولكن نحكيه على إمكانية التمديد في عملها. هل يصح بما الحديث عن الموضوع هذية قانونيا وفق النصوص والتشريعات المنظمة لعمل هيئة الانتخابات وإلا لا إلى حين إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة على الأقل اللي مطروحة لليوم كما الانتخابات التشريعية أو ربما حتى قبلها إذا كان طبعا نحكيه وممكنش نحكيه على انتخابات بلدية وإلا حاجة. خاصة أنه آخر التصريحات تقول أنه هيئة الانتخابات تقول أنها مستعدة وحاضرة لإنجاز الانتخابات البلدية. تبقى هذه كل تساؤلات اليوم ونقاشات
0: فعلا اللي ذكرها بسام يعطي الصحة ذكرها اللي هي الفصل 134 من الدستور اللي فعلا هو أمامي أنا حليت ونثبت فيه معناتها تقريبا لفترة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. هذا معناتها من المفروض يخلينا ماش نحكوا على حكايه
1: التركيبه اخرى وتسعه اعضاء بشروط
9: ما دام فما دستور ماش تحكي على مراسيم لانه يعني المبدا العام القانوني علويه الدستور هي الكل
0: هي ولو انه راهو الهيئه هذه ما تمش
1: اقرانا خليفه اذا كان قدمت الفصل 134
0: من الدستور لا فقط هو تلخيصه ما تمش تركيزها طبقا اللي راهو لما ورد في الدستور معناتها ما تنجم هي في الأخير اعتمدت على نفس القوانين السابقة بقد تخدم على روحها جاء الدستور أعطاها 6 سنوات في حين المرسوم أعطاها 4 سنوات وهنا مش تحط إشكال بالفعل مش تطرح إشكال كبير في علاقة بالجانب الفصل 134 بس إذا كان
1: أي الفصل هو 134 نحكيه على الباب السابع اللي هو متعلق بالدستور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقول الفصل 134 تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها وتتركب الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد ويجدد 3 أعضاءها كل سنتين هذا شنو يقول الدستور وبناء على التنقيحات اللي صارت في علاقة بالمرسوم في علاقة بالهيئة وقت صارت تسميتهم وتعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وفق الأمر الرئاسي جي وقت في الفصل 9 وفترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقل للانتخابات 4 سنوات غير قابلة للتجديد وني نحكيه على سنة 2022 وهذا بدوره خليفة كما قلت أنت وكما كان يحكي بسام يطرح جملة بناء التساؤلات ويتطلب التوضيحات القانونية والتشريعية وفق التشريعات والقوانين الموجودة واللي منظمة لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللي خلينا نقوله في الأولوية متاحة طبعا الدستور وشنو يقول الدستور ما نعرفش كان متأكدة أنه محكمة الدستورية اسكو من المهام متاحة وفق الدستور الحالي أنها تنظر في التأويلات في علاقة في بالي دستورية القوانين الدستور واضح
9: بما أنه الدستور نص عليها بما أنه الدستور نص على
1: في الوضعية هذه
9: أمر طبيعي أنه إنها تنظر في المسألة في دستورية
0: القوانين في أي مسألة
1: مازلنا ما صير معكم مازالونا 5 دقائق على
0: أما في الأخير ويبقى ديما نص الدستور هو أكثر علوية على بقية
1: هذاك علاش خليفة لازم يكون فما توضيح بالفصول والقوانين
0: والتأويل في غياب المحكمة الدستورية التأويل متروك لرئيس الجمهورية
1: واضح خليفة
0: هذا القانون شنو يقول
1: رئيس الحكومة سارة الزعفراني بالعاصمة الكينية تأكد على تلازم الأمن القومي لتونس وليبيا وموقف تونس الداعم لحل ليبي في إطار التوافق وذلك خلال لقاء جمعها برئيس المجلس الرئاسي الليبي على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية وأفادت رئيس الحكومة أن اللقاء الذي انتظم بحضور سفير تونس بكينيا خصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق بين مسؤولي البلدين لرفع التحديات الإقليمية المشتركة من جانبه شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتذليل الصعوبات بصفة مشتركة ودعا في ذات السياق إلى إعداد جيد للاستحقاقات الثنائية القادمة لضمان استقرار وازدهار الشعبين وخليني ننطلق من جملة رفع التحديات الإقليمية المشتركة هوني نحكي وعلى اللقاء لجمع رئيس الحكومة برئيس المجلس الرئاسي الليبي وتلازم الأمنين التونسي والليبي وما أكثر التحديات الإقليمية المشتركة اليوم بسام وخليفة وما يحدث في المنطقة وخاصة الملف الليبي على أهميته اليوم وطبعا على مستوى الجغرافي على المستوى التاريخي أيضا على مستوى المصالح المشتركة الأمنية الاقتصادية السياسية الليبية والتونسية تفضل بسام
9: والحقيقة فعلا التحديات المشتركة كثيرة ومتنوعة خاصة في ظل التطورات الإقليمية والتطورات الدولية الحاصلة مثلا يعني الأمن الليبي وليبيا بما أنها مطامع الكثير من المستعمرات اليوم الملف الليبي كذلك أصبح على طاولة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ولديه مستشار مهتم بالملف الليبي يعني اليوم هذه الملفات الإقليمية المشتركة ما بين تونس وما بين ليبيا تعتبر من أهم الملفات اللي لابد أنه نحاولوا نتناقشوا فيها قبل يعني أنه تأتي مفاوضات مثلا أمريكية هي تتعلق بالملف اللي اليوم مثلا تونس في فترة ما بادرت باستضافة الحوار الليبي، وهذه نقطة مهمة. علاش لا اليوم ان يكون عندنا مبادرة جديدة من اجل تقليص ربما الخلافات ما بين اطراف النزاع الليبي، وما بين انه تتحدد الكثير من النقاط اللي نجموا يشتركوا فيها ربما، خاصة علاش ما تكونش تونس محطة لتحاور ليبيين لتحديد موعد الانتخابات القادمة. وهذا لابد أن يكون فيه مبادرة دبلوماسية، ومبادرة دبلوماسية نجم تونس تسجل بها تاريخيا. لكن للأسف خلينا نقولها بكل وضوح، يعني المطامع الأوروبية والمطامع التركية والمطامع الخليجية الإماراتية القطرية في ليبيا هي اللي تغذي الأزمة الليبية، وهي اللي تخلي الأزمة الليبية ماشية وتحتد. صحيح في بعض الملفات نتفق سريعا مع ليبيا على غرار المياه الجوفية المشتركة اللي حكينا عليه مؤخرا، حصل اتفاق، وهذا قلنا اتفاق جيد انه يحصل عن طريق الحوار. لكن الحقيقة في الشأن الاقتصادي بقى التعاون الليبي التونسي خاصة الفترة هذه تقريبا مجرد شعارات. اليوم التجارة البينية ما بين تونس وليبيا متوقفة، يعني تجارة السلاح في معبر رأس الجدير اليوم متوقف، فما حركة مسافرين فقط، يتم منع تجار التوانسة انهم يجيبوا سلاح من ليبيا. في المقابل يعني الشاحنات الليبية تمر بالسلاح التونسية نحو الأراضي الليبية بطريقة طبيعية. والحقيقة هذه في اعتقادي من الملفات العاجلة انه لابد لتونس ان تطلب من السلطات التونسية الجلوس معها لكي تستوضح الامور، لانه راهو مش التجارة البينية مش تهريب، راهو فما تجارة وفما سلاح تمر عبر البوابات يعني، وعبر بعد جوازات السفر، مش كلها سلع مهربة، بل انه فما تجارة بينية. اليوم حقيقة فما راو ازمة اقتصادية في المناطق الحدودية المتاخمة لليبيا، نظرا لانه للأسف السلطات الليبية في الغرب الليبي وقفت التجارة التوانسة عن انهم يجيبوا الكثير من السلع. فمن هذا المنطلق لابد انه يتم تحويل الشعارات الى قرارات والى اجراءات. علاش لا اليوم ربما نعقد اتفاقية تجارية جديدة ما بين تونس وليبيا تسهل عبور السلع واستيراد وبيع السلع ما بين البلدين، باش ما نبقاوش في كل مرة رهينة أهواء ما نعرفش شو اسمه هو اللي شادد في رأس جدير بتاع ليبيا، كل مرة هو يقرر هو سكر هو شد ويخرج في فيديو ويصور، يعني من الحقيقة مش حكاية ذي. فوقت تكون فما اتفاق رسمي تجاري ما بين البلدين، فإنه ما يكونش حتى طرف أو أي ميليشيا قادرة على أنها تتحكم في تجارة تجارة توانسة في بنقردان أو في الذهب.
1: واضح. احنا مش خرجوا موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي، بعد نكملوا نسمع كتبت بتبيع خفيفة في علاقة بالموضوع ذا، ونكملوا معكم قيد فقراتنا أخبارنا لليوم.
10: هنا تونس.
11: Publicité.
12: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120 Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. Adapte à votre rythme.
13: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية SMAMED Food 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
14: ديوان فام فلاش نيوز.
15: موجز الوحيدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. رئاسة الحكومة تتخذ جملة من الإجراءات والتدابير العملية لتجاوز الصعوبات والتعطيلات التي تشهدها المشاريع العمومية بولاية صفاقس بهدف تحسين جودة الخدمات وتسريع نسق الإنجاز في القطاعات الحيوية. أوضحت رئاسة الحكومة في بطاقة إجابة على سؤال كتابي توجهت به النائب البرلمان فاطمة المسدي بخصوص المشاريع الكبرى استكمال المرحلة الأولى من مشروع التبرورة المتمثلة في السيطرة العقارية على 420 هكتار وتفعيل المرحلة الثانية عبر تحيين دراسات الجدوى، وأضافت أنه تم تجاوز الإشكاليات العقارية والفنية لمشروع مضاعفة الطريق الوطني رقم 1 على مستوى مدخل المحرس، في حين تخضع مكونات مشروع المدينة الرياضية للمراجعة التدريجية نظرا لارتفاع الكلفة وصعوبات التمويل. وفي القطاع الصحي أفادت رئاسة الحكومة باستئناف إجراءات إنجاز مقر الإدارة الجهوي للصحة واتخاذ التدابير لإعادة انطلاق مشروع المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة، إلى جانب تجاوز عراقيل مشاريع أخرى كمركز البحوث السريرية بمستشفى الحبيب بورقيبة. وفي المجال الرياضي تم رصد اعتمادات إضافية لاستكمال تهيئة الملعب البلدي بمنزل شاكر والمسبح المغطى والانطلاق في إجراءات توسيعة ملعب الطيب لمهيري. من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الحكومة عن برمجة انطلاق إنجاز مشروع مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنة قبل موفى السداسي الأول من سنة 2026 واستئناف مشروع المركب الإداري للشؤون الاجتماعية بعد اختيار مقاولة جديدة. القنصلية العامة لتونس بباريس تفيد بأن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصيف تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية وذخيرتي الشركة التونسية للملاحة قرطاج وتانيتا. ودعت القنصلية العامة لتونس بباريس العائلات إلى الإسراع بإيداع مطالبها للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة، مبرزة أن أجل الحجوزات الخاصة بالرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية انطلق أمس وتتواصل إلى غاية 20 مايو الجاري، فيما يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى غاية 15 جوان القادم. وزارة الشؤون الثقافية تكشف عن رزنامة التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى لسنة 2026 والتي ستكون على النحو التالي: أيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر، أيام قرطاج المسرحية من 21 نوفمبر إلى 28 نوفمبر، أيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. إلى الشأن الدولي، الخارجية القطرية تفيد بأن قطر وتركيا شددتا على رفضهما لأي خطوات أحادية قد تعرض أمن مضيق هرمز للخطر وتؤثر في استقرار الملاحة الدولية. وزير الدفاع البريطاني يعلن عن اجتماع يضم 40 وزير دفاع لحشد الدعم لمهمة تقودها بريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. ووزارة الداخلية الكويتية تعلن القبض على 4 متسللين من الحرس الثوري حاولوا دخول البلاد بحرا للقيام بأعمال عدائية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. نلتقي تمام الثانية. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، بقيت مواضيعنا اخبارنا وملفاتنا لليوم للساعه الثانيه. بعد شويه نمشيو لفقره الارتيكل دي جور و

0: حمدي، مرحبا بكم من جديد. قبل ما نمشي لفقرة الارتيكل دي جور معاك بسام، مهم جدا نرجع للخليفة، ما سمعناش قراءته في علاقة باللقاء الجماعة رئيسة الحكومة برئيس المجلس الرئاسي الليبي في العاصمة الكينية. ونحكي رئيسة الحكومة أو أكدت على ضرورة تلازم الأمن القومي لتونس وليبيا وموقف تونس الداعم لحل ليبي في إطار التوافق. وأيضا يقول رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويؤكد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتذليل الصعوبات بصفة مشتركة. وهوني خليفة نحكيه على جزء كبير من التحديات الإقليمية اللي نحكيه عليها تقريبا في كل حصة، وأنه كل الدول لازمها تكون اليوم في متابعة لهالمستجدات وهالتطورات اليوم والحروب والصراعات، سواء على المستوى العسكري ولكن أيضا على المستوى الأمني، أيضا على المستوى الاقتصادي، على المستوى الجيوسياسي، وحتى كي نحكيه على المنطقة هذه خليفة على منطقتنا دائما ما نحكيه، وخاصة على اليوم التنسيق وضرورة التنسيق المشترك خاصة بين تونس، ونحكيه أيضا على ليبيا، ونحكيه على الجزائر في ظل هالتحديات الكل. تفضل.
1: هو لقاء على هامش القمة هذه
0: الإفريقية الفرنسية
1: اللي كانت في نيروبي، لذلك في الأخير هو لقاء مجاملة أكثر منها أي لقاء آخر، لأنه ماهوش لقاء رسمي بين الدولتين، وما ثماش حتى تناظر ما بين الرئيس ورئيس حكومة. من المفروض المعول عليه اللقاءات الثلاثية الليبية الجزائرية التونسية، وأحيانا تولي رباعية وقت تولي معها مصر، هذيك من المفروض عولنا عليها. لكن خلي نقولها أنا، للأسف احنا خسرنا في تونس، خسرنا كثير، أو خسرنا جزء كبير من السوق الليبية، وخاصة في الغرب الليبي. عبر سنوات لم تكن الدبلوماسية التونسية في علاقة بالوضعية في ليبيا واضحة، وللأسف النتيجة كانت ثقيلة ياسر على تونس، لأنه تقريبا الغرب الليبي أصبح الآن هو سوق للسلع التركية المهيمنة بشكل كبير ياسر. الشرق الليبي تقريبا سوق للسلع المصرية معناتها تاريخيا، ويلزمنا برشا مراجعات في الجانب هذا، ويلزم تعديل أوتارنا في علاقة هذه. العلاقة التاريخية التونسية الليبية أو التونسية الجزائرية، وخاصة على مستوى المغرب العربي بشكل عام، أنا نتصور تحتاج إلى الكثير من المعادلة، خاصة في زمن التكتلات الإقليمية اللي قاعدين نشوف فيه، والدول الصغيرة هذه بمساحتها وبعدد سكانها وبثرواتها غير قادرة على الصمود أمام التحديات الموجودة. أنا والله مع اقتراح أن يكون لنا في موعد لاحق، وربما حتى على مستوى المقال اليوم، يكون حول القمة الفرنسية الإفريقية وعودة فرنسا إلى إفريقيا من بوابة نيروبي. ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون عندما قال حقبة مجال نفوذ بلاده في دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية انتهت. ماذا يعني انتهاء؟ هل أن فرنسا تقترح مدخل جديد لعلاقات متساوية، علاقات شراكة، علاقات ندية مع الدول الإفريقية؟ هذا أنا نعتبره اللي الموضوع ربما الأهم من اللقاء، أنا نعتبره على هامش القمة هذه، وربما ما كانش مبرمج وما نجموش نعول عليه برشا، رغم أهمية التقارب ما بين الشقيقين ليبيا وتونس، ولا تونس والجزائر، لأنه المسألة مهمة برشا.
0: واضح خليفة، يعني كل احنا مازلنا موصين معاكم الحديث عن مختلف المستجدات الأخبار كما قلت لكم، وكما عودناكم دائما لازم نكونوا في متابعة لشنو قاعد يصير في المنطقة وفي العالم، ما يكتب اليوم من مقالات في علاقة بالوضع. بس يمشي لنا المقال تحت عنوان قراءة التاريخ تكتب المستقبل، ما التفاصيل نعرفوها في الارتيكل دي جور.
2: الارتيكل دي جور
0: معك بسام حمدي، تفضل.
3: هو الحقيقة المقال باش يهزنا بالضرورة إلى الملف المتعلق بالنزاع الأمريكي الإيراني. هذا المقال ورد في صحيفة العربي الجديد للكاتب والصحفي السوداني عمر العمر تحت عنوان قراءة التاريخ تكتب المستقبل. هو مقال رأيي يقول فيه أن من لا يقرأ التاريخ يعيد إنتاجه، تلك مقولة مكرورة لكنها مغلوطة، فالصحيح أن من يفعل ذلك يعيد إنتاج أسوأ فصول التاريخ لا أفضلها إطلاقا. يقول ثمة متشابهات بين حرب

0: أمريكا الراهنة على إيران وحربها على العراق في بدايات القرن تكاد تماثل الاستنساخ. فالمراقبون يحذرون من هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر المقبل، وذلك كان حصاد جورج بوش في نوفمبر سنة 2006. كانت الحرب على العراق محور الانتخابات الساخن أنذاك، والحرب الراهنة تشكل حتما محور الانتخابات المرتقبة. ومن تداعيات تلك الحرب على العراق إطاحة عرابها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع حينها، ولا خبرة للوزير الحالي وزير الدفاع الأمريكي الحالي في حربه على إيران، لكن تقديمه ككبش فداء ليس ببعيد. ذلك كله ليس هو الفصل الأسوأ، فالأكثر قتامة تبني ترامب ما أعلنه جورج بوش آنذاك استراتيجية، فمع أنها كانت خلاصة جهد المحافظين الجدد عقب غزو العراق، وارتبطت بروبرت جيتس وزير الدفاع البديل ومدير المخابرات لاحقا، إلا أن ثقلها صوب تجاه إيران إذ استهدفت تكثيف الضغوط عليها إلى حد توجيه ضربات لأهداف منطقات، ولعل هذا عين ما أنتجه دونالد ترامب. في هذا مقال الرأي يقول صاحب المقال: من يقرأ في استراتيجية جورج بوش يجد اعترافا أمريكيا بفشل استراتيجية الاستنزاف، كما يتبين إخفاق سياسة عزل إيران وإثارة قلاقل تهدد استقرارها الداخل وتجديد العقوبات، وهو ما يدفع إلى فتح حوار غايته وقف البرنامج النووي الإيراني. هذا السيناريو ذهب باتجاه توجيه ضربة عسكرية وقائية تستهدف مواقع منطقات من بينها مراكز الأنشطة النووية. في هذا المقال يقول كاتب مقال: بالتزامن مع تصعيد يحذر خبراء أمريكيون بارزون إدارة بوش سنة 2006 من مغبة الذهاب إلى خيار الحرب، وهو ما يتكرر خلال هذه الفترة مع دونالد ترامب. واستندت التحذيرات في الحالتين حرب على العراق والحرب على إيران إلى ترجيح فشل تصفية المنشآت النووية الإيرانية وإلى فرضية خلق فوضى كارثية لا تقتصر تداعياتها على الحلفاء في الإقليم وحده. وعلى الرغم من ذلك تجاهل ترامب تحذيرات ودروس التاريخ مفضلا الخيار الأسوأ، فتورط هو وورط الجميع في مأزق مستحكم. فلا ترامب قادر على استنزاف الحرب ولا هو قادر على الانسحاب، وهكذا وجد ترامب نفسه ينتج واحدة من أكثر فصول التاريخ بؤسا. كذلك مقال الرأي يتحدث عن كون أنه لا خلاف على قوة أمريكا على الصعيد الدولي، لكن الثابت أنها تضطر إلى الحوار مع أي دولة تتمتع بقدر من القوة. فعقب تنفيذ كوريا الشمالية تفجيرا نوويا في أكتوبر 2006 قبلت إدارة بوش الدخول في تفاوض معها على مرحلتين بعد 4 أشهر فقط من التفجير، الأولى في سياق مؤتمر دولي سوداسي والثانية في حوار ثنائي مباشر. ومن أبرز تلك النتائج يذكر المقال أنه تم بوش تخلى عن وسم كوريا ضمن محور الشر ورفعها من قائمة الإرهاب، وحصلت كوريا على مساعدات اقتصادية في المقابل. كذلك تعهدت كوريا بتجميد نشاطها النووي مؤقتا، ومع ذلك وصفت واشنطن الاتفاق بكونه انتصار دبلوماسي. وحسب هذا التمشي يسعى ترامب إلى تسويق أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بوصفه نصرا دبلوماسيا. منذ ذلك العام ظل السؤال العالق عما إذا كانت واشنطن تقبل التفاوض مع إيران على غرار الاتفاق مع كوريا الشمالية. يعني هو الحقيقة المقال مطول، لكن يتطرق إلى كون أنه ما يعتمده دونالد ترامب في حربه على إيران خلال هذه الفترة تقريبا يشبه ما حصل في الحرب على العراق، ويشبه ما حصل في النزاع مع كوريا الشمالية. دائما أمريكا تبدأ بالتصعيد العسكري، وفي كل يعني استنساخ لمحاولة بتصعيد العسكري واستهداف بضربات عسكرية تكتشف الولايات المتحدة الأمريكية كونها عاجزة عن حل ذلك الملف بالقوة العسكرية. واليوم الحقيقة ما يختلف حسب هذا المقال، ما يختلف في الوضع عن العراق وعن كوريا الشمالية، كون أنه وجدت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عسكرية تقريبا تضاهيها، واكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك موازين قوى يعادل قواها العسكرية، وجدت أن إيران قوة عسكرية ضخمة قادرة على الرد، قادرة على التحكم، قادرة على الاستنزاف. وكذلك ربما الهم في هذا الكل أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني بعد انطلاق الحرب اكتشفت وتأكد لها انه ايران مدعومه بشكل مباشر من الولايات من الصين ومن روسيا، سواء بدعم تكنولوجي او بدعم ربما بالاسلحه والصواريخ. وهذا اللي خلى في اعتقادي موازين القوى قويه متعادله. اظن انه الاستخبارات الحقيقه الصهيونيه غلطت دونالد ترامب في مساله انه ترامب سينهي الحرب في يومين، لكن اتضح فيما بعد انه الواقع غير ذلك. فالوضع الحالي بالتالي سيفرض على دونالد ترامب انه يواصل المفاوضات. صحيح انه الرئيس الامريكي اليوم في كل لحظه يهدد بانه هذه المفاوضات ستنتهي، وبانه لن يقبل باي شرط تتقدم به ايران، خاصه فيما يتعلق تخصيب اليورانيوم. لكن اليوم هو مفروض عليه هذا المفاوضات، مفروض عليه هذا الحوار، لأنه ترامب لا يريد أن تطول الحرب أكثر في ظل الانتخابات النصفية القادمة، وفي ظل ربما الفشل اللي يلقى فيه حاليا ترامب. يعني حسب الناخبين الأمريكيين اليوم يشوفوا فيه فشلة في ملف يعني القضاء على ما يسميه حركة حماس. هو ليس قضاء، وهي حركة مقاومة لا يمكن القضاء عليه. فشلة في ملف غزة، واليوم يفشل مجددا في الملف الإيراني من خلال عدم القدرة على التحكم في المفاوضات، عدم القدرة على إقناع إيران بكونها توقف تخصيب اليورانيوم لمدة فوق 20 سنة. هذا الفشل سيجعل دونالد ترامب تحت الضغط العالي. دونالد ترامب أراد ممارسة الضغط العالي، فوجد نفسه أمام الانتخابات المرتقبة النصفية اليوم أمام السباق مع الزمن. ولذلك أعتقد أنه هذا السباق مع الزمن هو الذي سيفرض على دونالد ترامب أنه يستجيب للشروط الإيرانية. في الحقيقة وهناك يعني قدرة إعلامية من إيران على تسويق الشروط التي تفاوض بها. يعني تصريحات المسؤولين الإيرانيين تريد التأكيد كونه أنه إيران اليوم تبحث عن السلام، إيران تعود تريد لمضيق هرمز أن يعود إلى العمل من جديد، إيران مستعدة لإيقاف تخصيب اليورانيوم. يعني إيران اليوم إعلاميا تسوق لمفهوم كونها تبحث عن السلام، وكونها تريد السلام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تريد الحرب. وهذا سيخلق أكيد ضغط إضافي على دونالد ترامب في الانتخابات النصفية، وأكيد سيكون لديه الأثر في نتائج الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني أظن أنه التهور الترامبوي هو الذي سيضعف حدوده السياسية خلال الفترة المقبلة في هذه الانتخابات المرتقبة.
1: واضح. بسام، نحكي على المقال قراءة التاريخ تكتب المستقبل. خلينا نقول خليفة ما يتضمنه هذا وما يتضمنه عفوا هذا المقال، أنه ما تنجمش تستشرف المستقبل، ما تنجمش تكون على اطلاع ربما على السيناريوات، على النتائج، على الفرضيات المطروحة في أي صراع، في أي حرب، في أي خلاف اليوم قاعدة تعيش على وقع المنطقة حاضرا، المستقبل القريب أو المستقبل البعيد، إذا لم تقرأ التاريخ جيدا، وإذا ما اطلعتش على ما كتبه التاريخ، أو ربما على جزء من الحروب اللي صارت على مر التاريخ. خلينا نقول المنطلق متاع المقال هذية اللي حكاية على نوع من التشابه بين الحرب الأمريكية الراهنة اللي صايرة على إيران وحربها على العراق في بدايات القرن. هون يحكي حتى على التماثل اللي قد يصل إلى مستوى الاستنساخ، ويقول هون حتى على الزاوية اللي صار التركيز عليها في الجزء الأولاني من المقال. يقول المراقبون يحذرون من هزيمة الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية اللي بتصير في شهر نوفمبر المقبل، وذلك كان حصاد جورج بوش في نوفمبر 2006 كانت الحرب على العراق محور الانتخابات أنذاك، والحرب الراهنة تشكل حتما محور الانتخابات المرتقبة اللي بيصير في نوفمبر 2026.
2: هو تاريخ القوى الاستعمارية متشابه، معناتها القضية لا تتعلق فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا كان رجعنا كل تجارب التاريخ وعملنا مقارنات ما بين عمليات القوى الاستعمارية الكبرى وعملية هيمنتها على الشعوب وعلى الدول، نجو نفس الأهداف نفس الشعارات أحيانا نفس العقيدة اللي تتحكم في الفاعلين في الجانب هذا. لذلك الأمر لا يخص فقط التجربة الأمريكية سواء كان مع العراق ولا إيران الآن، إنما هي يمكن سحب هذه القاعدة على كل القوى الاستعمارية. لذلك وقت اللي كاتب يقول يجب قراءة التاريخ لكي نعرف المستقبل، هو يتحدث على مقارنة ما بين ما وقع مع العراق من نفس الأطراف وانتهى إلى الأزمة داخل الجمهوريين وفي الأخير خسارتهم بعد ذلك الانتخابات في 2006، ويقارنوا بما يقع الآن معناتها في إيران، وسيؤدي إلى خسارة ترامب للانتخابات النصفية اللي مش تصير في نوفمبر في علاقة بالجانب هذا. أنا نقول نوسع الدائرة هذه، كل القوى الاستعمارية مارست نفس الممارسات معناتها، وهذه تكاد تتحول إلى قاعدة تنسحب على الولايات المتحدة الأمريكية، تنسحب على بريطانيا، تنسحب على فرنسا اللي تطرح في تو مصالحات مع إفريقيا وتطرح شعار في القمة الأخيرة إفريقيا إلى الأمام. إلى الأمام بأي معنى؟ إلى الأمام دون فرنسا، أما بفرنسا لن تكون إلى الأمام، ستكون إفريقيا إلى الوراء من أجل إعادة الاستعمار ولو استنساخه بشكل آخر مختلف في علاقة بالجانب هذا. صحيح هو ثم برشة تشابه معناتها في الوقائع، ولو أنه نرجع شوية والكاتب متاع المقال هذا يرجع شوية حتى الحرب فيتنام تو يلقى نفس التشابه نفس العملية تقريبا اللي صارت، لأنه في أمريكا ما هيش القضية مربوطة بأشخاص، وهذايا من ضمن الأخطاء الشائعة اللي الناس أحيانا تحاول تشخص سياسات دول في أشخاص، وهي ما هيش مربوطة بأشخاص، هي مربوطة خلينا نقوله تيار كامل مربوط بمنظومة كاملة بنظام شبكة مصالح كبرى يمثلها هنا في الولايات المتحدة الحالة الأمريكية يمثلوها المحافظين الجدد. المحافظين الجدد هي عقيدة، هي عقيدة سياسية وعقيدة أحيانا حتى دينية، عندها تصور ديني، عندها تشابك وترابط مع الحركة الصهيونية، وعندها تصور اقتصادي، عندها تصور للعالم كيف ترى، تصور لحقوق الإنسان حتى للحقوق المدنية كيف تشوفها. معناتها العملية ليست ما ثماش انقطاع، أنا نقول ثم تواصل ما بين جورج بوش الأب اللي خاض المعركة على العراق في عام 91 واللي مهدت إلى سقوطه في 2003، وجورج بوش الابن وصولا إلى ترامب، هذون كلهم ينتموا إلى تيار داخل أمريكا يسموهم تيار المحافظين الجدد. ووقت الحكاء معناتها بسام بكري وحكاء مثلا على رامسفيلد معناتها اللي يعتبر من الصقور وهو وزير الدفاع الأمريكي الأسبق اللي هندس معناتها غزو العراق، لكن ثم شخصية أخرى اللي هو جون بولتون اللي هو هذا أنا نعتبره منظر الغزو. إذا كان رامسفيلد هو المهندس متاع غزو العراق 2003 فإنه جون بولتون هو المنظر متاع الغزو هذا، وهو اللي تقريبا مهد الطريق من أجل غزو العراق، وهو حتى اللي جاب فكرة ما يسمى الأدلة المفبركة هذيك اللي تم اعتمادها من طرف رامسفيلد لاتهام العراق باللي هي تصنع في أسلحة بيولوجية نووية ومحذورة في علاقة بالجانب هذا. والشخص هذا مثلا جون بولتون هذا تم إعادته، اختفى 2006 بعد الأزمة وخروج الحزب الجمهوري، بمجرد عودة الجمهوريين معناتها إلى البيت الأبيض وفي العهدة السابقة معناتها لترامب أعاده في 2008، أعاده وأعطاه مسؤولية معناتها كمستشار في الجانب بتاعه، وينجم يكون من ضمن رجال الظل اللي موجودين هنا ومن المنظرين في علاقة. إذن المسألة هي مش مسألة فقط شخص ترامب، لأن الناس ترامب ما مجنون ومهبول وكتس، لا هي عقيدة كاملة يتبناها مجموعة، ولو كان ترامب بشخصه راهي الماكينة متاع الولايات المتحدة الأمريكية بمؤسساتها وبثقل مؤسساتها وبمراكز القوى متاعها الاقتصادية والعسكرية ومتاع الأدوية ومتاع العديد من مستحيل باش يوصل معناتها ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لولا وجود تيار كامل من المحافظين أشد تطرفا أقل تطرفا في الأخير يبقى دائما في كل التيارات السياسية تجاه ثم السمة الطاغية عليه هي المحافظة وبعد ذلك تجل أكثر تطرفا وتجل أقل تطرفا في الجانب لكن في الأخير الكل يعتبره من المتطرفين في علاقة بالجانب هذا إذن لكن أنا نقول يمكن الحاجة ما أشار لهاش تقريبا صاحب المقال أنه إذا كانت الحرب على العراق في 91 هي الجسدت فعلا جسدت تسيد العولمة يعني نحكي أنا حرب العراق ما نعتبرهاش حرب ابتدأت وانتهت في 2003 هي الحرب ابتدت في 91 وانتهت في 2003 بسقوط بغداد معناتها بقت الحرب هذه على الأقل مدة 12 سنة ما بين القصف العسكري ومعركة الاجتياح اللي صارت الأولى إلى الحصار الاقتصادي وما أدراك من الحصار الاقتصادي اللي هو أسقط دول وتقريبا نفس التجربة يحاولون إعادتها في إيران عبر الحصار متاع الموانئ متاعها من أجل التجويع وخلق أزمة اقتصادية نفس المسألة اللي تعملت مع سوريا هي مسألة الحصار الاقتصادي واللي أثر فيها حتى أكثر وكما أثر في العراق وكما أثر في كوبا وكما أكثر من اللي تأثر المعارك لأنه المعارك في الأخير تستفز المشاعر الوطنية للشعوب هذية وكل تقريبا التقارير اللي قاعدة تنشر حول الداخل الإيراني وبما فيها شهادات الكثير من المعارضين والمعارضين مش الموجودين في الداخل الموجودين في الخارج أنه إيران أصبحت أكثر وحدة بعد لا تم استهدافها بأول صاروخ معناتها التدخل الخارجي وخاصة يكون بشكل عسكري يرى يوحد داخل الدول هذه وما يشتتهاش معناتها صحيح تبقى قلة من المعارضات اللي قادرة على بيع نفسها بكل الأوهام على طريقة ابن الملك البهلوي هذاك اللي قادر على بيع نفسه بأي الأثمان لكن في الأخير شفنا المعارضة الوطنية الإيرانية كان موقفها واضح وانتصرت إلى دولتها قالوا صحيح عندنا تناقضات وخلافات مع النظام الإيراني لكن في الأخير عندما يستهدف الوطن إيران كنا مع بعضنا في العلاقة هذه لذلك أنا نقول إذا كانت الحرب متاع 91-2003 على العراق كانت فاتحة لتغول الولايات المتحدة الأمريكية على العالم وعلى المنطقة وتجسيد المثل الأعلى لما يسمى العولمة الليبرالية في أكثر أشكالها توحشا فأن الحرب على إيران هذه أنا نعتبرها بداية نهاية العولمة الليبرالية معناتها المتحكم فيها أمريكيا وبداية خروج أمريكا كالقوة الأكبر في المنطقة هذه معناتها هذا الفرق على مستوى التشابه في مستوى الأطراف السياسية الأمريكية وهو المحافظين الجدد اللي شنوا الحروب هذه على مستوى الغايات حتى الأسلوب حتى طريقة الدعاية الأسلحة الدمار الشامل العراقية ونفس الكذبات اللي نشوف فيها في إيران هذه ونفس الدعاية الانقسام الأمريكي الداخلي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين الانقسام في العالم داخل الانقسام حتى في الوطن العربي على المستوى هذا ما بين الدول صحيح ثم تشابه في المستوى هذا لكن الفارق النوعي في المسألة هذه أن أمريكا عندما غزت العراق وانتصرت كانت في أوج القوة متاعها في المنطقة أما أمريكا الآن التي تنازع وهي معتها غارقة في المستنقع الإيراني نقول هذا بشهادة العديد من الأمريكيين والمناضلين الأمريكيين نستمعوا فيه يوميا ونقرونهم في المقالات متاعهم ليست بنفس القوة إنما أمريكا التي ربما بدأت تخسر قوتها في المنطقة وأكبر دليل نشوفه حتى موقف بعض الدول الخليجية اللي أصبحت تفكر من خارج الصندوق وأصبحت تتحدث بصوت مسموع أنا يكفي نعطي مثال بسيط جدا وهو المثال السعودي أن وقت اللي ترفض السعودية أن يتم استعمال معناتها مجالها الجوي من أجل ضربات لإيران أنا نعتبره هذا موقف متقدم جدا الحديث أصبح الآن يدور داخل الساحة الخليجية أن أمريكا لم تعد مظلة لحمايتهم وأن المفروض عليهم التفكير في ناتو خليجي في الجانب هذا هو ورد حتى في الحوار اللي تعمل مع رئيس الحكومة القطري الأسبق اللي فكر من داخل جزء من الكواليس متاع النقاش اللي موجودين ما بين الدول الخليجية بدأت تفكر في مظلة خاصة الحديث على الرباعي اللي هو باكستان مصر تركيا والسعودية من أجل توفير الأمن في الجانب هذه كلها متغيرات تؤكد أن أمريكا التي غزت العراق 91-2003 ليست أمريكا التي تحاول اليوم إسقاط النظام الإيراني.
1: طلب تفاعل بسيم هاي قبل ما نمشي لفقرة بالأرقام تفضل.
0: هو في شأن السياسي الداخل الأمريكي يعني المقال أتى على أنه الجمهوريين والديمقراطيين ما يختلفوش الأمريكيين في رؤيتهم للحرب. يعني الزوز يدافعوا على حماية المصالح الأمريكية، الزوز يراوا أنه من الضروري الدفاع عن حماية المصالح الأمريكية يكون خارج الأراضي الأمريكية، لكن تختلف الرؤى ما بين الجمهوريين والديمقراطيين. يعني الجمهوريين يدزوا نحو الحرب، نحو شن الحروب في كامل دول العالم، على غرار ما حصل مع جورج بوش الأب، جورج بوش الأمن، اليوم دونالد ترامب. يعني السياسة ليست فقط رؤية ترامب، بل هي رؤية الجمهوريين، رؤية كامل. يعني تصور سياسي كامل في الداخل الأمريكي، عكس رؤية الديمقراطيين اللي يقول لك ربما نعمل على التحالفات أكثر مع الدول،
2: القوة الناعمة،
0: القوة الناعمة، العمل الدبلوماسي، الاعتراف بما تقره ربما الأمم المتحدة، في حين أنه جمهوريين اليوم نشوفوا محاولة لخلق نظام عالمي جديد، عدم الاعتراف بالأمم المتحدة بالمنظمات الأممية من دونالد ترامب. فلهذا السبب قاعدين نشوفوا أنه ضروري استخلاص الدروس. يعني جمهوريين اليوم مش قاعدين يستخلصوا في الدروس، استخلاص الدروس ليس فقط في الشأن الخارجي، بل أنه يعني في كل هزيمة وتحرب الجمهوريين تتقلص قواعدهم الانتخابية ويخسروا في الانتخابات، على غرار ما حصل مع جورج بوش في 2006، وهذا ربما يتكرر في الانتخابات النصفية وسيؤثر على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات النصفية المرتقبة والقادمة. لكن الحقيقة ما لفت انتباهي تصريح جديد لدونالد ترامب اللي يقول فيه منحنا الأكراد أسلحة لكن لاستعمالها ومنحة للمعارضة في الداخل الإيراني، لكن احتفظوا بها. لهنا وكان
2: هو على فكرة بسامرة ومش أول مرة يقول التصريح هذا، مدة يظهر لي شهر صرح نفس التصريح، قال منحناهم أسلحة فسرقت، لكن اتهمهم حتى بالسرقة متاع
0: اليوم قال احتفظوا بها وأشعر بخيبة أمل كبيرة. يعني الجديد في هذا التصريح أنه يقولك أشعر بخيبة أمل كبيرة، وكأنه دونالد ترامب كل مرة يكشف عن فشل ورقة من أوراقه في الحرب مع إيران، الورقة متاع أنه يسلح المعارضة في الداخل، أنه يحدث حرب داخلية على غرار ما حصل في العراق 2006 وإحداث وخلق الفوضى، فشل فيها اليوم في إيران، وهذا اعتراف رسمي من كونه أراد تجيش المعارضة الداخلية في إيران بالسلاح وخلق فوضى بالاشتباكات المسلحة في الداخل الإيراني، وهذا الاعتراف بفشل إحدى أوراقه ربما يعني يعبر سوسيولوجيين عن كون أن الرجل اليوم يشعر نسبيا بالهزيمة، خاصة عندما يقول أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة، والشعور ربما بالفشل في إحدى جوانب الحرب سيدفعه بضرورة إلى التخلي عن الكثير من النقاط. هذا ليش اليوم قاعدين نشوفه أنه تركيز دونالد ترامب على مضيق هرمز أكثر من تخصيب يورانيوم، لأنه يعرف مسألة مضيق هرمز، هو حتى إيران تريد لمضيق هرمز أن يفتح في القريب العاجل، نظرا لكون أنه صادراتها النفطية وموردها المالية متأتية من مضيق هرمز. يعني يعلم أنه هذا الملف ما فيش خلاف كبير جدا، ستفتح إيران مضيق هرمز، سيرفع الحصار الأمريكي الذين يسميه حصار، وأصبح وكأنه ملف تخصيب اليورانيوم في مرتبة ثانوية، لأنه اكتشف أنه إيران هذه الضربات لم تزعزعها، متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم، بل أنه حتى إيران اليوم تهدد بالتخصيب العالي لليورانيوم اللي من شأنه أنه تصنع به الأسلحة. يعني إلى حد الآن خلينا نقول وجد منافس عنيد جدا، منافس قوي، على عكس بقية ربما ما حصل في فنزويلا وفي بقية الدول الأخرى.
1: هنا باش نرجو نحكي طبعا على الولايات المتحدة الأمريكية، وباش نرجو نحكي وأيضا باش نواصل نحكي على الحرب الحالية وكيف الحرب هذه استنزفت القوة الأمريكية من الداخل. باش نحكي أساسا على ثلاثة مستويات، وباش نحكي على الانتخابات التجديد النصفي لعام 2026 كنت موجودة في المقال وأشرتونها أنتم في التحليل متاعكم. هذا بشيهزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: مش نقدمها أنا اليوم أخلفه بس مرة أخرى
2: غياب ملك الأرقام نور، إن شاء الله لباس وتحياتي.
1: كيف ما أنت كنت غيب أحمد التونسي قول رو خليفة،
2: أي أعطيه تفويض،
1: أعطيه تفويض أنا نور، أعطيني أنا التفويض، قال لي ابتسام كان غيب أنا كهو. أنا نعوض وكهو
0: شروط بالأرقام لابتسام
1: كهو لازم مشكلة، فمش حد اللي بش نقرهكم ما فيها حتى شيء يدل خليني نقول أو يحكي على حاجات ربما إيجابية نحكي على حروب كالعادة وما يحدث في المنطقة. والعنوان اللي اخترناه اليوم لفقرة بالأرقام، كيف تستنزف الحرب الحالية كما قلت لكم القوة الأمريكية أو قوة الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل. هوني خلينا نقوله باش نحكيه رقم اليوم على ثلاثة، ونحكيه أساسا على ثلاثة مستويات أساسية. ثلاثة مستويات أساسية خلينا نقول لكم هي اللي صار التركيز عليها في الفترة الأخيرة في علاقة بجزء كبير من التحليلات والتقريرات، التقارير الأمريكية اللي قالت أنه الحرب الحالية على إيران خلفت أعباء عسكرية واستراتيجية وأمنية دفع ثمنها الداخل الأمريكي. نحكي على ثلاثة مستويات أساسية كما قلت لكم، تباعا هي استنزاف مخزون الذخائر، تراجع المكانة الاستراتيجية الأمريكية، وهنا يحكي أساسا على آسيا، فضلا عن كشف ثغرات أمنية في البنية التحتية لقطاع النفط والغاز، وأيضا المستوى المتعلق بالتهديدات السبرانية عفوا. ونبدأ بالمستوى الأول اللي هو استنزاف الذخائر، وهنا نحكي على التقارير والتحليلات تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أقل استعدادا لمواجهة أي صراع عسكري واسع في المستقبل. هنا نحكي على السيناتور الديمقراطي مارك كيلي اللي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية أنه حجم الاستنزاف اللي أصاب مخزونات الذخائر بها خلال الحرب الحالية خليني نقول لكم وصفه بالصادم. ونفس السيناتور هذا حتى اللي قال في عديد التصريحات الإعلامية يقول ويأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت كميات كبيرة من الذخائر، الشيء اللي يجعل الشعب الأمريكي اليوم أقل أمانا ويجعله أضعف اليوم على مستوى الصراعات الواسعة التي قد تحدث في المستقبل القريب. وقال أيضا أنه إذا كان طال الصراع هذية لعدة أشهر أو سنوات فإنه بطء تعويض مخزون الذخائر هذية سيضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع أسوأ مما كانت ستكون عليه لو لم تنخرط في الصراع الحالي والحرب الحالية اللي شنتها على إيران. نجيو بعد للمستوى الثاني. المستوى الثاني في فقرة بالأرقام هو التحولات الجيوسياسية، وهوني خلينا نقول لكم أنه أساسا في التقارير الأخيرة صار تركيز على التحولات المرتبطة أساسا بأزمة الطاقة، وهوني نحكي أساسا على إغلاق مضيق هرمز، وينشير آخر التحليلات للمجلة الأمريكية فورين أفيرز إلى أنه بكين برزت الآن كأحد أبرز الرابحين من تداعيات الحرب على إيران، ونحكي أساسا على مستوى الطاقة، في حين قد تكون واشنطن هي الخاسر الأكبر في نهاية المطاف. وهنا يحكي حتى في جزء من التحليلات والقراءات على سعي العديد من الدول إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة بوصفه شكلا من أشكال الاستقلال السياسي عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية كبديل لاستيراد النفط، وهو ما سيجعل هذه الاستثمارات تتدفق بشكل غير متكافئ نحو دولة واحدة وهي الصين. هنا يحكي على قيمة الاستثمارات الكبيرة جدا والتي قدرت بمئات المليارات من الدولارات اللي قاعدة تستثمر فيها بكين في مجال الطاقة النظيفة، وكيفاش استغلت كل هذية لصالحها. ونجيو فيما بعد على التهديدات السبرانية، ويقول هوني لا تتوقف تبعات الحرب على إيران عند جبهة العسكرية، فإنه التهديدات بدورها شملت المجال هذية والتهديدات اللي تستغل اليوم وتمس مباشرة البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية. هون يحكيوا على التهديدات والمخاطر السبرانية المطروحة على الولايات المتحدة الأمريكية واللي تمثل تهديد كبير برشا طبعا للولايات المتحدة الأمريكية، ويربطوا كل هذه هالتهديدات وها المخاوف اللي يقولك بش تكون عندها أثر كبير وكبير برشا على موعد انتخابي كبير برشا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا اللي أشرنا له في المقال وكنتوا تحكيوا فيه أنتم الأولاد بكري شوية، وموسم انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 الموعد متاعه باش يكون في نوفمبر. يقول لك رغم أنه الموعد مازال عليه برشا أشهر ومازالت الفترة كبيرة برشا، إلا أنه الخلافات والصراعات ومنسوب الثقة اليوم أنه ما عادش محصور فقط يوم الاقتراع، ولكن الحرب الحالية والاستنزاف اللي ثبته على جميع المستويات للولايات المتحدة الأمريكية باش يكون الفيصل في الانتخابات هذا. يخلف تفضل.
2: هو فعلا هو تصريحات السيناتور الأمريكي هذا مارك كيلي تقريبا هي اللي قاعدة ترند في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها كانت الأكثر تكثيفا وتعبيرا على الأزمة الأمريكية، سواء على مستوى السياسي ولا على مستوى، وخاصة على مستوى العسكري، لأنه على المستوى السياسي قابل للتنازع. الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها عادة ديما ثم تنازع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، وكل سيناتور ومصالحه، وثم منطق اللوبيينج اللي موجود غادي وينجم واحد يطلعوه واحد، لكن خاصة الأرقام اللي حكى عليها، خاصة المعلومات اللي عطاها على المستوى هذية تعتبر سابقة، لأنه وقت الحكاية على أنه مخزونات الذخيرة والصواريخ لدى الجيش الأمريكي يقول تعرضت لاستنزاف حاد جراء الحرب ضد إيران، ويؤكد أن إعادة بناء هذه الترسانة سيستغرق سنوات. وفي مقابلة مع سي بي سي نيوز هذه شنو قال؟ قال أعتقد أنه من المنصف القول أن مدى استهلاكنا لهذه المخازن أمر صادم، ويعطي برشة برشة برشة معلومات جهد مهمة جدا، ومن ضمن المعلومات ونعرفوها لأنه يكفي الحديث على مقترح إدارة ترامب مؤخرا برفع ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2027 إلى 1.5 تريليون دولار، اللي هو رقم قياسي، واللي علق عليه السيناتور هذا يقول أن ميزانية البنتاغون كانت في حدود 700 مليار دولار قبل 5 سنوات ونصف فقط عندما انضم إلى مجلس الشيوخ، وكيفاش الرقم هذا كبير اللي نظر. احنا كي نرجع شنية أولا نوعية معتها الذخائر هذه اللي معناتها تقريبا قاعدة تم استنفاذها في الحرب هذية، معناتها يقول التقرير اللي السيناتور الديمقراطي هذية استند في تحذيراته إلى إحاطات من البنتاغون، موضح أن النقص طال أنواع حيوية من الأسلحة تشمل صواريخ توماهاوك الجوالة وصواريخ أتاكمز هذه التكتيكية، والصواريخ SM-3 الاعتراضية، إضافة إلى الذخائر الخاصة بمنظومة باتريوت، مؤكدا أن إعادة بناء تلك المخزونات سيستغرق سنوات. هو نتذكروش الحرب متاع 12 يوم اللي كانت، واللي تقريبا كانت أساسا ما بين إيران والكيان الصهيوني. الذخائر اللي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني في الحرب هذيك اللي بقت 12 يوم، وحجم الطغطية النارية إذا كانت تتذكر بسام اللي كانت موجودة هذيك خاصة للتصدي للصواريخ الإيرانية، وكنا عايشناها الليالي هذيك اللي تقريبا كل عشاق فلسطين عايشوها بفرح، وقت اللي شوفوا في مئات الصواريخ الإيرانية اللي قاعد تنزل معات على الكيان الصهيوني وعلى المضادات اللي كانت موجودة، هذه الذخائر هذه أغلبها كل استنزف الكيان الصهيوني تقريبا المخزون متاعه، ولا شنية تم الاعتماد على جزء كبير ياسر من المخزون متاع الدول الخليجية، للأسف بعض الدول اللي تم تنقل العديد من المخزون الأمريكي الموجود في بعض القواعد في الدول الأوروبية تم استنزافه، العديد من المخزون الموجود في قواعد حتى في آسيا تم استخدامه للكيان هذا. وقت اللي انطلقت المعركة هذية اللي كان من المفروض حسب الرواية الصهيونية والقصة النجاح الصهيونية اللي قدمها نتنياهو، ما كان نصيحة متاع نتنياهو من أنه الحرب لن تستغرق أكثر من 2 أو 3 أيام وضربة خاطفة وحرب خاطفة، فإنهم يجروا واحد في 40 يوم. 40 يوم هذه استنزفت ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من ذخائر الباتريوت مثلا هذا اللي يتصدى للصواريخ، حتى الجزء المتبقي عند بعض دول الخليج متاع بطاريات الاعتراض هذية تم استنزافه، ما بقاش معتها عمليا استنزفوا. هذية نتيجة سوء التقدير الأمريكي اللي كان يتصور اللي هي حرب ستكون خاطفة متاع جمعة على أقصى تقدير، أسبوعين على أقصى تقدير، لأنه ترامب المرة الأولى قال نهارين، بعد قال أسبوع، بعد قال أسبوعين، نجروا احنا مزلنا في المعركة دي. وجزء من التردد الآن راه الأمريكي في العودة إلى الخيار العسكري، رغم أنه إيران إلى حد الآن مصر على مطالبها في 14 نقطة اللي طرحتها إيران، 14 نقطة اللي طرحتها إيران واللي رد عليها الإدارة الأمريكية بالرفض للنقاط هذه. إيه وما معنى الرفض؟ الرفض الآن أعطي أنت مقترح الولايات المتحدة الأمريكية، هل بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى الخيار العسكري أمام الحقائق اللي معناتها تقريبا عرضها السيناتور هذا اللي خذيها على تقرير من البنتاغون اللي تقريبا دولة بلا ذخائر، هل تستطيع أن تدخل هذه المعركة؟ لذلك أصبح خيار الذهاب إلى جولة ثانية وإلى حرب مفتوحة، أنا نقولها تقريبا كل الملاحظين والمراقبين اللي سمعت لهم والمحللين يقول خيار الولايات المتحدة الأمريكية في الذهاب في حرب مفتوحة وخاصة حرب برية ضد إيران يكاد يكون خيار معدوم. أقصى الاحتمالات اللي يطرحها كل الخبراء والمحللين أن تكون ربما جولة أخرى خاطفة، ضربات خاطفة متاع يوم أو يومين خاطفة من أجل ربما تهديد إيران، مزيد معناتها ضرب البنية التحتية لإيران وبعد ذلك العودة إلى المفاوضات مرة أخرى. هذا التردد الأمريكي في الذهاب إلى الخيار العسكري وكل مرة يعطي ترامب مهلة وبعد ذلك يمدد المهلة وبعد ذلك نعود إلى باكستان ونعود، هو من جزء من السبب بتاعه الخسارة الكبيرة على مستوى المقدرة العسكرية الأمريكية وعلى مستوى الذخائر، وهذه الذخائر ما يتمش ترميمها في يوم ولا نهارين، إنما تستحق احيانا اكثر من سنه حسب ما يحكوا الخبراء في المسائل العسكريه.
1: انت حكيت حتى في جزء من تحليلك خليفه على ربما تنسيق اللي قاعد يصير بين ترامب ونتنياهو، نحكيوا على كيان صهيوني طبعا الولايات المتحده الامريكيه في الحرب الحاليه، وسائل الاعلام تابع عليه الكيان الصهيوني وايضا وسائل اعلام عالميه خليفه تقريبا نهارين هذوما مختلف في المقالات والعناوين اتجهت الى الحديث عن توتر غير معلن بين ترامب ونتنياهو اللي بدأ يخرج للسطح بعد الحرب الحالية، ويحكيوا على توتر متصاعد كبير برشا وعلى التطورات والتداعيات خاصة منها العسكرية والاقتصادية اللي خلفتها الحرب الحالية على إيران على الوضع الاقتصادي، وكما قلت أنت خليفة على عكس ما قيل أنه الحرب هذه آخرها نهارين وتنتهي بخسارة إيران، ولكن ثبت كما قلت انتم في بداية تحليلكم كنت تفكر خليفة أول ما بجينا نحكيه إنه ثبت أنه إيران اليوم قوة إقليمية رادعة،
2: لا لأنه بعجالة الزوز في مأزق لأنه زاد احنا ما حكيناش على الملحمة البطولية اللي يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان وخاصة مسألة المسيرات هذه اللي ما يقولها حتى حل تقريبا، ولت معناتها انا واحد من الناس يوميا نمشي لبعض المواقع يعرفوها اللي تنشر العمليات متاع المقاومه اللبنانيه لاستمتع فعلا بتشوف مطارده المسيرات هذيك للجنود الصهاينه، مره تشوف 47 مره تشوف واحد، ولت حتى داخل الكيان الصهيوني ولت مجال للسخريه، الزوز في ازمه والزوز في يحبوا ينتصروا لكن ما نجموش عمليا في الميدان، وهذا اللي يخلي ربما العلاقات تتوتر ما بيناتهم، ولو اني وهذا جزء من قناعتي، أنا لا أفرق بين الإدارة الأمريكية وخاصة في شقها المحافظ الأكثر تطرفا ممثل في واحد ما بين الإدارة الصهيونية.
1: وهنا في نفس التقارير خليفة ليصير الحديث عليها تقارير سياسية ودبلوماسية تقول أن الإدارة الأمريكية قاعدة تركز في الفترة هذه على إنهاء التصعيد اللي قاعد يصير والحرب في أسرع وقت ممكن، في حين أن الكيان الصهيوني اليوم بالنسبة لبرنامج برنامج الصواريخ الإيرانية ونفوذ طهران اليوم الإقليمي لم يعد يحظى بالأولوية نفسها في إطار هالمباحثات وهالتنسيق اللي كان يصير في وقت سابق بينهم وبين الإدارة الأمريكية. تفضل بسام.
0: وشوف رغم أنه دونالد ترامب يحاول في كل مرة يرسم صورة النصر عبر التدوينات وعبر يعني على موقع متاعه، إلا أنه الواقع يثبت غير ذلك، وحتى التقارير الإعلامية الأمريكية وانتقادات الأمريكيين لدونالد ترامب تثبت أنه عكس ما يدلي به دونالد ترامب، بل أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في يعني في منصب الهزيمة أو في خطة المنهزم أكثر من كونه منتصر، لأنه قياس الانتصار في الحرب ليس بمدى تضرر العدو بل بمدى تضرر اقتصادك الداخلي. وقت اللي نحكي على استنزاف مخزون الذخائر الأمريكية، تراجع المكانة الاستراتيجية وثغرات أمنية في قطاع الطاقة، فهذا يعني أنه الهزيمة الاستراتيجية إلى حد الآن حصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أنه إيران تضررت، ولكن قياس مدى انتصار الولايات المتحدة الأمريكية يقاس بمدى تضرر اقتصادها. وهذا ليش يعني نحكيه على في بداية الحرب على قدرة إيران على الاستنزاف، وكنا نحكيه على إنه إيران تطلق مسيرات يعني الثمن بتاعها تقريب $50 وتكلف ذلك المسيرة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني صاروخ بقدرة $300,000، وهذه هي حروب الاستنزاف واللي
2: حروب لا متناظرة يسمها،
0: وخلقت إنه فما موازين قوى وخلقت إنه فما قوة رادعة من الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك حتى لا ننسى دونالد ترامب قبل أن يشن الحرب على إيران فتح جبهات يعني في جميع النواحي، مشى لفنزويلا مش نمشي لكندا، يعني تقريبا كل الجبهات حتى الحلفاء متاح متخل معهم في خلافات دبلوماسية، وهذا اللي خلاه في مأزق، وهذا اللي خلى دول الاتحاد الأوروبي ترفض أنها تمضي معه في مضيق هورمز. هذا ربما التخطيط الاستراتيجي الأمريكي الفاشل، لأن حسب ما نقرأه اليوم دونالد ترامب لم ينجح في شن الحرب الاستراتيجية على إيران، الحرب الاستراتيجية اللي عندها مقومات تنبني على أصلا على إدارة الموارد. إدارة الموارد ما هي؟ يعني الصواريخ اليوم فشلة في إدارة الموارد، كذلك التركيز على تدمير العدو عبر القصف الاستراتيجي لم تنجح فيه الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستهدف اليوم منشآت نووية أو منشآت طاقة ونجحت فيها، كذلك فشلة في تأمين سلاسل إمداد الطاقة. اليوم نتحدث عن مخاوف داخلية أمريكية من كون يحصل عجز في الغاز في الداخل الأمريكي، يعني في المجمل نلقاه فما فشل ذريع أمريكي في إدارة الحرب الاستراتيجية.
1: شكرا لك بسام حمدي، خليفة شوشين، فاروق السويسي وإيمان الشابي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، نخليكم موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوجي، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمن الله.
3: هنا تونس.
4: Publicité.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
5: الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026، أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية. اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
3: ديوان افهم فلاش نيوز،
6: موجز ثانية ديوان فام عسلمة. ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% ومقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يدعو إلى ضرورة التحرك العاجل لإيجاد حلول جذرية لمشكلة بطالة المهندسين الفلاحيين في تونس، معتبرا أن هذه الفئة تمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي ودعم الاقتصاد الوطني. ووضح أن تونس تضم حوالي 20,000 مهندس فلاحي من بينهم قرابة 15,000 عاطلين عن العمل، وهو رقم يعكس حجم الإشكال في تشغيل الكفاءات وتوظيفها داخل المنظومة الفلاحية.
7: اليوم راهو المهندس الفلاحي هو الركيزة متاع الاقتصاد التونسي. في المقابل تعرف قداش عنا تقريبا نجي 20,000 مهندس فلاحي فيهم 15,000 بطالة يجوني المعنى العمادة. الحق اليوم راهو بالبارادوكس الكبير انه الفلاحة اللي هي الركيزة الاساسية متاع الاقتصاد التونسي اللي هي سمبول متاع التونسي مازلنا معنا نعالجو فيها بطرق بدائية، الورك المهندسين متاعنا معناها بطالة ولاو يشتغلوا معناها حوايج اخرى. هذا راهو اذا كانت الدولة ما تفيقش بالمعضلة هذه ما تفيقش بالمشكلة هذه مش باش نقدموا.
6: كما أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن تطوير قطاع زيت الزيتون في تونس يمر حتميا عبر تحديث أساليب الإنتاج والتخزين والتثمين، داعيا في تصريح لديوان فام إلى التخلي عن الطرق التقليدية والبدائية في جني الزيتون واعتماد التقنيات الحديثة التي تحافظ على جودة المنتوج وترفع من مردوديته.
7: أول حاجة طريقة الجن، فما ماكينات جني الزيتون تسرع وتشجع وتسهل العملية، ما فيها حتى سلبيات، بالعكس معناها هي تحافظ على الزيتونة وعندها برشا امتيازات. فما بنك اسمه بنك الفلاحي، راه معناها لمعاضدة الفلاح، لإعانة الفلاح، معناها كيف نعطيه قروض معناها للفلاح، مش نعطيهم قروض ونسيبوهم، يلزم الإحاطة الفنية، الإرشاد الفلاحي اللي كانت معناها موجودة قبل واللي تويكا عاش نشوفوها، هذيك من النقائص الكبيرة اللي اليوم خلت الفلاح يخمم وحده تنقل مثل مصر. هذاك كيف اليوم فما شركات تكون سبيسياليست معنا في ان الدور على وين فما معنا جمع الزيتون، وهي تهز للمعصرة طريقه معنا خير، خزنوا في شكاير بلاستيك وعاده تبقى ايامات باش توصل للماكينه، هذيك راهي تنقص قيمه كبيره برشا في الزيت. فما اليوم ادوات اخرى اكثر صحيه باش الزيتون كيف يوصل للمعصرة يوصل في احسن الظروف، فما انه ما يزموش زاد يبقى في المعصرة وقت طويل. اليوم ليناكس دونك اليوم يزم وزاره الصناعه تخدم على الموضوع هذا، يكون عندنا مصانع تصنع لسيتيرني نوكس أثمان مدعمة.
6: رئيس الجمعية التونسية للممرضين ربح الخليفي يقول أن الندوة العلمية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرضين المنعقدة اليوم تطرح مسألة إرساء مرجعية لمهنة التمريض في تونس بما يضمن حقوق الممرضين ويساهم في تطوير المهنة عبر توسيع صلاحيات الممرض في مجالات التقييم بما يخدم صحة المواطن ويرتقي بجودة الخدمات الصحية. وأشار إلى أن إرساء هذه المرجعية أصبح ضرورة ملحة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة للحد من هجرة الممرضين والممرضات إلى الخارج. النائب بالبرلمان ظفر الصغير يقول أن مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية سيضمن الحقوق الاجتماعية والصحية للفنان وسينظم المهنة وسيحمي الملكية الفكرية وسيدعم الانتاج الثقافي وسيربط الثقافة بالتنمية الاقتصادية والسياحية والتربوية، لافتا إلى أنه كان من الأجدر أن يصدر مقترح القانون عن الوظيفة التنفيذية وليس التشريعية باعتباره خطوة في اتجاه الإنصاف والاعتراف بدور الفنان كمساهم حقيقي في التنمية الوطنية على حد قوله. إلى الشأن الدولي، القيادة والمركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء حصار إيران وتعطيل 4 سفن لم تمتثل، استشهاد فلسطينيين وإصابة 10 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. ووفقا لوزارة الصحة بالقطاع، ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في 7 من أكتوبر 2023 إلى 72,742 شهيدا و 172,565 مصابا. نهاية الموجز الإخباري قدور الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش سبور.
4: مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور. اليوم تجرى مباراة متقدمة من آخر جولات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شبيبة العمران ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة الأربعة متاع العشية على منصة ديوان سبور. الحكم باديس بن صالح وحكمة الفار دورساف القنواتي. غدوة الدفعة الثانية من الجولة الختامية من الرابطة الأولى، بداية من الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الورتاني حكم المباراة، أمين الفقاير في الفار في نفس التوقيت الأربعة، مستقبل جابز الملعب التونسي بسفارة عبد السلام ماني، وفي الفار محمد علي قروية. بقية الماتشوات في انتظار تعيينات الحكام نهار الخميس الأربعاء متاع العشية تأجيل كلاسيكو النادي الصفاقسي والنجم الساحلي ليوم الخميس بعد ما كان مبرمج يوم الأربعاء النادي الأفريقي ضد الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي نجم المتلوي ضد الشبيبة الرياضية القيروانية نعرفوا جيسكا والأولمبي البيجي بيناتهم حوار غير مباشر من أجل ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى وأيضا حوار غير مباشر بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي بيناتهم نقطة في الكلاسمون الترجي مطالب بالانتصار من أجل ضمان الدوزيام بلاس المؤهل للتشامبيونز ليج الإفريقي في المقابل النادي الصفاقسي مطالب بالانتصار وانتظار عثرة تعادل أو هزيمة للترجي من أجل ضمان مقعد في أمجد الكؤوس في القارة السمراء. اليوم تجرى مباراه الجوله الختاميه من الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم المجموعه الثانيه بدايه من الاربعاء تقدم ساقيت الدير ضد هلال رديف حسني النيلي حكم المباراه في نفس التوقيت نصر جلمه الملعب الجيبسي بسفاره حمزه جعيد القلعه الرياضيه جندوبه الرياضيه مالك ماشي حكم المباراه سبورتينغ المقنين جمعيه ريانا بسفاره محمد علي الامام مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف الحكم سمير العنالي ملبوشام نادي قربي أمير الحرشاني حكم المباراة وقواف القفص أولمبيك سيدي بوزيد الحكم معتز الخليفي نعرفه اليوم حوار غير مباشر بين الباسس تقدم ساقط الدير واستيدا الملعب الجيبسي بالنسبة لتقدم ساقط الدير ينتصر يصعد لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى في المقابل الملعب الجيبسي ينتظر عثرة للتقدم وانتصار من أجل العودة لمصاف النخبة. المباراة المؤجلة لحساب ثم النهائي مسابقة كأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026 لتجمع بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي تم برمجتها نهار الأحد 17 مايو جاري بداية من 3:30 متاع العشية بالملعب البلدي بالمتلوي المتأهل من المباراة هذه واجه في الدور الربع النهائي فريق بعث بوحجلة في ملعب بوحجلة وبقية المواجهات بالنسبة لربع النهائي الترجي الرياضي الجرجيسي واجه نادي البنزرتي في قمة الدور هذا نادي الصفاقسي واجه الملعب الجيبسي بالنسبة لتقدم ساقي الدير يستقبل شبيبة العمران وفي الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة نادي الصفاقسي الملعب الجيبسي والمتأهل من مباراة ترجي جرجيس نادي البنزرتي واجه المتأهل من لقاء تقدم ساقي الدير شبيبة العمران والفائز من مباراة بعث بوحجلة والمتأهل من مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي نذكر لقاءات ربع النهائي بشكون نهار 20-21 مايو ونصف النهائي يجرى نهار 24 مايو والفينال مبرمج نهار 31 مايو الجاري. الختام أبرز ماتشوات الليلة في الملاعب الأوروبية في الليغا في إسبانيا بداية من 6 متاع العشية سيلتا فيغو يواجه نادي ليفانتي 7 متاع الليل ريال بيتيس ضد إلشي 8:30 متاع الليل أوساسونا ضد أتلتيكو مدريد في الليغ 1 في فرنسا 7:30 مباراة براج من أجل الصعود لليغ 1 ريد ستار يواجه نادي روديز. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور خليكم على نهج تريبينال والدريبة في الأمان وتحيا فلسطين.
5: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
8: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبينال والدريبة وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة وتفعلوا هكا النقوز باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأنه المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما مش عايشين في أنجلترا بالكل.

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلطجي في شمال العراق بحدا السليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بول عائلة هذه محمود بوبكر محمود اتقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998 باش يسافر ويستقر في أنجلترا بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية ولده وبناته الخمسة وزادوا خلطه عليه أخته وولاد أخته وعملوا كيفه بالضبط. طلبوا اللجوء السياسي وبالطبيعة ولات قبيلة كاملة والكلهم تلمدوا في حومة اسمها ميتشام

في نظام صدام، وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد باش يهربوا من بلادهم ويستقروا في مدينة أوروبية وأساساً أنجلترا، واللي وفرت لهم سكن ومنح ومساعدات اجتماعية، وهما لهم معارضين ولا مناوئين النظام صدام، وفيهم اللي كيما محمود متاع قضية الحال، واللي كان عسكري في الجيش النظامي وشارك في عمليات استهدفت أبناء موطنه، معناها هو قتل أكراد بناي عمه. وللتوضيح، الأكراد وبتشجيع من الأمريكان بالسلاح وغيره، وهما اللي قاموا على صدام حسين وحبوا ينفصلوا، يعني يقسموا العراق. وهاكم تشوفوا في النتائج متاع معاناة الشرق بكله،

في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولغته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبالطبيعة مع المحافظة على الهوية. وهذا ما هوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة، واللي ماشي صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود امتعنا رافض هذا الكل، ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غلاتزي ويضرب في المزمار. وخلف هذا خذال مقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولا قايد العائلة أو القبيلة، وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش، عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية، وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي، وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أنه عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكروا هالقوس ونرجعوا لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة بتاع العدسة، يعني ميتشام. والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحاف متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان، أخذالها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها، وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه، وشكات أبوها وعموماتها اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وخوها.

0: اخواتها البنات الكل اذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش اهميه لهالتهديدات هذه، وبقات تعيش عند اون فامي داكوي، يعني عائله استقبلتها، وولات لابسه نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لانه ابوها وكل جاريه الكرديه العراقيه اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشه وبالفتيله، وابوها قال انه ما حاجتوش بها حيه، يحبهم يجيبوها له في كفن. في ترابط هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع البنية بكحال، هب المحمود أبو بكر وخلاه يخرج من سينتو، خاصة وأنه هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسته في شخصيته مباشرة، وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو، وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بكحال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبضته باش لتبوجي لعليمين لعلي صار. وبالطبيعة وكما تعرفوا الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني، الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هكا الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس، ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري آغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبو؟ قالوا له أولهم خوه بالطبيعة يلزمك تعرس لها، وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس، يعني من نفس البلاد اللي جايين منها غالاتجي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين، وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس، وما شافته كان ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علناً، وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع أبوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وأبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الإنجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولا ذات ولا صفات. وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بونيا كسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا احنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.
1: قلت كي ماني جي مترخص سوجيتي نسو جيمة اش محتاجي حس كرنامة، محتاجي اشتغالي خوشة، محتاجي حميس كرنكي مالي نهما خداماكم ودهندر دم.
0: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش لبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له. المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها. وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005، يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العضروت، مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في انجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها، والأمنيين سجلوا أقوالها بالصورة والصوت، لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك. هاك المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز، مشيت لدار بوها خطوة القدام وخطوة التالي، ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها، وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها، وقالت لعائلتها أنا ما عادش راجعة، وزمزته بيمين وقالت لهم أنا ساقي ما عادش نحطها في هكا الروجارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على السنات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناس شد تصحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له كان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث، البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا بش يطلق بناس، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها. وبوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب، ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه، لأنه سبق أختها اللي أكبر منها بيك حال هربت على أبوها وخلاته يمشي راسه مطاطي في وسط العباد. بصريح العبارة البو محمود فقد ذاك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة، ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آري آغا البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته، وبالتالي مقاليد السلطة في هكا القبيلة تعدات لي هو مباشرة، وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون كاكا، ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كما هكا اللي صارت. وخلف هذا آري آغا كان لباس عليه في الخيل العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال، معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس متاعهم لأهلهم في كردستان، ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا بناز قابلت واحد اسمه رحمة سليماني كردي بالطبيعة، عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني، معناها عايش كالإنجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها بناز باش تولي تحب، ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها، والاثنين طاحوا في حب قدرباني، ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريت من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو، وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل، والخبر وصلوا لبوها اللي يهبل هبلة كبيرة. لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ أخذا بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية. في ترابة الأحداث وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو، الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في باناس بدأ يتشاور مع العشيرة، وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا، لأنه باناس مازالت ما طلقتش رسمياً وعامل صاحب. وثاني حاجة هالصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها، والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكره وعندهم عداوات مع بعضهم. وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وماهوش متدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه، والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وبش تعرس به عنوة كان الزم، وقت أخو محمود اخذ القرار متاعه، معناها آري آغا اللي ولى الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005 آري آغا أتلبى ناز وهددها بصريح العبارة. قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
2: بس يعني ياو حياة كنجية بحياة ضامنة وحرية ضامنة شخصية.
0: بناس فهمت أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها، وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه باناز ماهيش متراجعة على علاقتها مع رحمة، لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع باناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها، لأنه في منظورهم هالطفلة وسخت السمعة متاع بوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها. وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد، يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العلوق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكردي اللي يحبها قروا زادة باش ينتيوها معاها باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى واحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بناس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصوروا علمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات المركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل. واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع باناز وسجلوها صورة وصوتاً ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ. وباناز ما حبتش، اش معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أن التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أن باناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أن هالبوليسية هذم اللي خذاوا الشكوى متاع باناز زعمة باش تخدم خدمتها من غدوة بحثوا عون لدار محمود على أساس مش يستجوبها، لكن باناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أن وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصداله لأنه القرار متاع التخلص من باناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
3: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: اكسترا تايم، اكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة، من 3 للـ5 متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبار.
3: ديوان فام صوتكم.
5: عدل موجتك على ديوان فام.
6: نهج التريبيونال
0: والدريبة. كما كنت تسمع في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقوله قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادزي متاخمة للحدود مع إيران، والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غرقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا، لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غرقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها، والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرسلها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض رفضا باتا وقالت تقتلوني معاش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، واحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة متاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولا قائد القبيلة قرر باش يقتل باناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أن أمها بهية باش تحميها وما نجمتش لأن راجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفذوا اللي في مخاخهم. وبالطبيعة بدأت رحلة العذاب متاع باناز. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل باناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خذاو فيها القرار بعد اجتماع. وباناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ذرتا أكراد تتبع فيها، وساعات كره بتجي تجري وتقف تضرب فراق ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معاهم بالسيف، وجاب ربي المواطنين الانجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة والاخرين بطبيعة الحال يهربوا. ولهنا باناز وقت اللي مشيت مرة اخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه واعطاتهم حتى من الاسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لانهم بطبيعة اولاد ملتها، البوليسية الانجليز لم يحركوا ساكنا، والاحداث بطبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع. لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفاهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس واللي قلنا لكم مازال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاوي أثروا عليها حتى اللي اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث باناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قاعدهم يستناو فيها بالحملة. وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وبناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكربة وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة، والعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرف وقيد يشعل. أبوها محمود حط جواندوات متاع جراحة نحى صباته ولبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها، وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك بش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناز لقاته في هكا الغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها. هما غفلوا عليها من هنا ومشاو لك الفليجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها. وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورتفونيتر متاع الصالون وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح. لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت ليل، وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام. دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدأت تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم عن اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمت وقت اللي سمع بيها اختاض من الموقف متاع البوليسية ومشالها للسبيطار. صورها بالكاميرا وهي تحكي عن اللي صار لها الكل، على أساسها كالوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار باناز تخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها. والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمت، لكن ما عندهاش زهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاك العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون، وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمت. قول الشيء هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمة في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمة بدا يتفارع معاهم الكل وفزع الناس. وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط هربوا، لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشات طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاعها قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل. معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل الباناز. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليسة البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006 ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه باناز كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما سبب، لأنهم يعتبروا أن موتها باش يمسح العار اللي تثبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الشرطة الإنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وباناز باش تبقى مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوت بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولا بتوقيف محمد حما من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب باناس وتهديده بالقتل، لكن تصيب وبقى في حالة صراح لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد. ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همشي باش يلقاو الجثة متاع باناز. وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كلم محمد وعملوا تمشيط كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرا قدام دار مهجورة. وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من زوز متر وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع باناز المسكينة. وهاك الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيبها لي من المال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما باناز خرجت من المركز، ويبدو أن أبوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاعها بما فيها الأم بهية. وبالتالي وقت اللي باناز دخلت استغربت أن الدار ما فيها أحد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي. وكي فهمت اللي هو كمين وحبت تفلت خرجوا لها 4 ثمثمية واللي هما محمد حمى، محمد الصالح، وعمر حسين، ودانا أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة. وكلاوها المسكينة بالضرب وبقاوا ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الاخر جابوا حبل وخنقوها بيه. لكن هك المسكينة باناز بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة وما ماتت لما حما ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاعها تكسير. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هك الفليجة المحنونة، ودانا أمين تكفل باش يهزها في هك الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوقها كالكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة وبعد اكتشاف الجثة متاعك المسكينة باناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرة متاع التأسف أو حزن على باناز. والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها، والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع أبوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كما جرات العادة. لكن الناس زادوه الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها. ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حمى رجل المهمات القذرة، وهكا 3 أولاد عمه. لكن كي جاوا باش يلقيوا عليهم القبض 3 منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودانا أمين. والإشكالية فيها النوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الإنجليز استجوبوا العديد من الأكراد ولا واحد فيهم قال حاجة، رغم اللي يعرفوا حق المعرفة وفي بالهم باللي صار بالتفصيل الممل. بالنسبة لأدلة الإدانة أكثر واحد غبي هو هكا السيد اللي نعت الشرطة بالغباء، لأنه هو اللي طلع بغلب سفايحه، والمقصود هو محمد هاما وإحنا سميناه حما لأنه في هكا المكالمة قال اللي هو اغتصب باناز وخلف الأحبل زاد خنقها بخيط صباطو باش تفهموا هالنوعية اللي من أرض المفهمة في الوجود.
6: Do you agree to speak?
7: No, I'm sorry.
6: You don't want to tell your side of the story?
7: I'm sorry.
6: Who killed Banaz? Will you not agree to give us your side of the story?
0: فيها التور هذا من القضية المحاكمة متاع محمد هامة ومعاه محمود وخوه دامت 4 شهور. بالنسبة لك العضروت يعني محمد هامة اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عنده حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم. وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي وبنت آري اللي قالت أنه بوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنته بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكاكي ما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون. ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة هالمجرمة الكل، ابتداء من محمود بوبكر محمود وخوه آري آغا واللي تحكموا بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هامة واللي سميناه حمى باش ياخذ عقوبة أقل منهم لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه، وتسلطت عليه عقوبة ب17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوائية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت ومخذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل والسلطة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات. لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية. وهوكم التوى يستناو، هذا إذا كان مش من وقت أخذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم يقولوا امرأة ب1000 رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة وعملت المستحيل باش تجيبها كالثلاثة مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من المجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق، لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليه مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم الهبوط في كردستان. وبعد 2 شهر بالضبط السلطات الكردية بعثوهما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا، وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا، يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جوت سمعت بيه اللي هو في الحبس، لأنه تعارك هو وخوه في جرة تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخوه جاوه كرتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوى عبقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشيت الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهددتها بالقتل لو كانت جي، مشيت وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلم لها عمر، ورجعت به لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختر له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونسى أنه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفي ساعة ما عرفوه وشدوه، لكن جاتوا جلدية وتحكم عليه بثمانية سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيد تعرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته بناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
7: ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. Vous écoutez

0: Duel FM. Extra time. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوان فهم صوتكم.

0: الشباب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمه القدرة الشرائية للأجراء في تونس تشهد منذ سنوات ضغوطا متزايدة في ظل تواصل ارتفاع معدلات التضخم وتنامي الأعباء الجبائية والاجتماعية بما انعكس على كلفة المعيشة ومستوى الاستهلاك وذلك رغم الزيادات الدورية في الأجور التي شملت مؤخرا حوالي 3.6 ملايين أجير في القطاعين العام والخاص. والخبير في الاقتصاد ماهر بالحاج يقول وكالة تونس فريقة للأنباء أنه رغم أهمية الزيادات الأخيرة في التخفيف من تداعيات غلاء المعيشة إلا أن أنها لا تزال غير كافية وأوضح أن الزيادة في الأجر الخام لا تعكس حقيقة ما يتحصل عليه الموظف فعليا إذ تخضع الأجور إلى اقتطاعات متعددة تشمل المساهمات الاجتماعية لفائدة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد إلى جانب الأداء على الدخل الذي قد يبلغ نسبا مرتفعة بالنسبة لبعض الشرائح وهو ما يؤدي إلى تآكل الزيادة قبل أن تنعكس على المقدرة الاستهلاكية الحقيقية للأجير. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يجدد دعوته إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال مجددا الحرص على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البناء بما يعزز الإنتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. عميد المهندسين حسن الغرسي يقول لديوان فام أن الزيتون يمثل ثروة وطنية حقيقية غير أن تطوير القطاع يتطلب التركيز على القيمة المضافة عبر التحويل والتعليب والتسويق بطرق عصرية بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج التونسي في الأسواق العالمية داعيا إلى مزيد الاستثمار في التكنولوجيا والتكوين والبحث العلمية.
4: زيت الزيتون معناه تعتبر مسألة من الأمن القومي. عنا 100 مليون زيتون راهو في تونس. معناه المتداخلين المباشرين فوق المليون. تونس كل يعيشوا بالزيتون. الزيتون عندها فضل كبير على تونس. تونس الخضرة بالزيتون. راهو مش معقول اليوم معناها نبيعوا الزيت متاعنا 3 و4 أورو. ألورك معناه الأوروبيين الزيت متاعنا يبيعوه ب 15-16 أورو. مش معلب. إحنا اليوم نحبوا نخدموا برشا على القيمة المضافة. تشوف وقتها تونس يتفرهد ويوليوا ياكلوا زيت الزيتون يرجعوا كالعادة. وكيف كيف المسألة متاع التصدير يكون فما قيمة مضافة ما عادش نصدر ب3 و4 أورو نولي نصدر ب15-16 أورو.
3: إلى الشأن الدولي رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين متابعا بالقول لسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق وإيران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 100% وستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي وسنحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني. قطر وتركيا تعلنان دعم الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وتشددان على رفضهما استئناف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم.
2: مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رونديفو العاده في اكسترا تايم انتوا حتى للخمسه نتاع العشيه كالعاده، سويتي من زمان نترفقوا فيها معكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برونشي معنا على الفريكونس نتاعنا والى www.diwanfm.net. بالطبيعه نسلموا على كل اصدقائنا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، مرحبا بكم الناس الكل. حلقه جديده ورحله اخرى من اكسترا تايم نترافقوا معكم حتى للخمسة، وجيكم كالعادة بتاريخ الثلاث 12 ماي 2026. عن جملة من المواضيع نحكيو فيها اليوم ديما في علاقة بالبطولة، كما استنستوا كل يوم ثلاثاء نرجعوا للبطولة، نرجعوا للجورني الأخرى، نحكيو على من أفضل مدرب لاعب وحارس مرمى في الجولة قبل الأخيرة والأكتواليتي اليومية. الترجي يقيل باتريس بوميل، هل يكفي رحيل باتريس بوميل؟ كيف تفاعلت الجماهير مع هذا القرار، خاصة لما نشاهدوا بلاغة الترجي الذي تونسي اليوم الصباح تقريبا أكثر من 12,000 تعليق في بعض البلاغ اللي هبطته إدارة الترجي على موقعها الرسمي، مطالبات بإصلاح أعمق. احنا ديجا اخترنا اليوم في السونداج على اليوتيوب، هل يكفي رحيل باتريس بوميل؟ سهل برشا نعم أم لا، هل أنه رحيل باتريس بوميل يكفي أم شنو الحاجات اللي يطالب بها جماهير الترجي من إدارة الفريق؟ نحكيه على الرهان مقعد ثاني في دوري أبطال أفريقيا، تأجيل كلاسيكو أساساس والنجم الساحلي إلى يوم الخميس، وتوحيد مقابلتي الحسم، مستقبل سليمان مستقبل جيبس في الرابطة الثانية، صراع البقاء يتواصل بين الشبيبة القيروانية والأولمبي البيجي، زوز في رقم شكونه في تنقلات صعبة وصعبة جدا، جيسكا في المتلوي والأولمبي البيجي يتنقل إلى حمادي العقربي بيرادس لمواجهة النادي الأفريقي بطل الموسم. نحكي أيضا ليك دو عند نصيب اليوم، الأمل الرياضي بحمام سوسة يعود للرابطة المحترفة الثانية، قراءة في مسيرة الأمل لهذا الموسم، نادي حمام لمفي استنكر الأداء التحكيمي لمواجهة أمل حمام سوسة، ومتابعة حينية لنتائج الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية، مقابلات ينطلقوا بداية من 4 متاع العشية. نعرفوا أكيد أنه الملعب الجبسي يتنقل لمواجهة نصر جلمة، والتقدم الرياضي بسقيطة للدير يستضيف الهلال الرياضي برديف. شكون في متابعة بداية من 4 متاع العشية مع زوز مقابلات، هذوما باش ناخذوا أكثر نتائج وأكثر بطبيعة تفاعلات في المقابلتين هذوما. نعرفوا أنه أسالت برشا حبر خاصة في الأسابيع الماضية، اليوم يوم الحسم على أرضية الميدان دائما في انتظار قرارات لجنة الاستئناف واللجان القانونية. مرحبا نادي في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، أمين في الأعداد، وسعيد جدا بحضور الدكتور صادق قحبيش. مرحبا دوك.
3: مرحبا بك حكومة، مرحبا بالأخين كل، مرحبا بنعيمة، مرحبا بعباس، مرحبا بالجماعة اللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا كله، إن شاء الله نعديه وسياس ممتاز
2: إن شاء الله كالعادة. همين عباس مرحبا مون،
4: مرحبا بك حاتم، مرحبا بك هنا في جدا والكيف كل داخل، ان شاء الله نعدي بعشوائيه مزيان.
3: هادي باش نقول امين هاشم، قلت
4: عباس
3: عباس عباس وبرا هكا وروت
2: ربي
3: يرحم ربي يرحم
2: ربي يفضلكم. تو انا شويه غلطت اصلا دكتور، والله شويه غلطت
3: اني هاني قلت زرتك
2: عملتك عملت دار السيره، نقول لك حاجه
4: سلكت
2: انا نقول لك علاش انا مستني نسلم عليه هو، لو مشيت للدوك على خاطر تعرف علاش شو قلت هاشم، معناها قلت هاشم امين يا خويا. تحيه لهاشم عباس صديقي، تحيه كبيره برشا لهاشم عباس. نعنوه نعيمه السيسي، مرحبا نعيمه.
5: مرحبا بك حاتم، مرحبا بكل المشاهدين ومتابعي ديوان اف ام واللي يستمعوا لينا الكل، وفي كرهبهم والناس الكل اللي معانا ديما من ثلاثة للخمسة، للجميع الكل اللي في رجيه خاصه النساء والفتيات ناديه وايمان. هكا ماتش المره اللي فاتت بلو، تو انا وريت كيفاش مش متفاهمين راه
2: بالعقل، مانيش متفاهمين هكا بالنوار اليوم وبالمره بالبلو يا خويا. ان شاء الله ربي يدوم العشاء واسمع لي ميت الجاية تو باش نكملوا بتاع الشامبيونان، ندخلوا في الكوب دي مونت حضرين تو 48 منتخب عندكم يا خويا، حضروا الامور
5: كاس العالم عاد تبع دوك
2: متعة كبيرة دكتور، باش يتألق انا محضر روحك في الكوب دي مونت
5: كاس العالم خسران ب 48
2: محضر روحك دكتور 48 سيليكسيون.
3: ما نقول لك حاجة،
2: قول لي حاجة،
3: عندي أكثر من تو شهر عملت فيشيي
2: اي
3: واتساب
2: اي
3: جروب واتساب ماني حطيتك انت عم نعرف كوب دي موند دي كلوب خرجت
2: تو ما
3: حطيتكش ما حطيتكش ناحيتك اقصيتك حطيت فيه فني يوسف ويسيف وفقط يوسف شخدمني وينبرك
2: منتخبات
3: منتخبات
2: منتخبات
3: هبطوا 55 تاع البرازيل فيهم نيمار وابتو 55 تاع الارجنتين مش 26
2: 55 دي سي لارجي
3: لي سول اللي هبطوا 26 هما الكوت ديفوار
2: كوت ديفوار 26 كونفيرمي
3: هذا صاحبك بيبي موجود
5: الحمد لله الحمد لله
3: وسي بوني صديق غاسبار ولد لينتر موجود
2: موجود لازم
3: بوني موجود اول مره عاد هو كان يخمم بعد كي راه الترسانه اللي موجوده فهمتني في فرنسا دونك خويا نمشي نلعب مع الكوت ديفوار وخليها فهمتني ربي سلكها وبركاتها زين مشي قعد استنى فرنسا تحب 10 سنين
2: ايوا احنا ديجا شوف باش الكوب دي موند دكتور باش نعمل بريزونتاسيون تاع لي بول قبل كنا اربع مجموعات ثمانيه سته تتعدى
3: 12
2: اي تو 12 مجموعه خويا يلزم برشا زعبال وبرشا صبر يا خويا محضرين خدمه كبيره برشا صحيه لكامل الفريق
5: ديشون عنده ما يزيد زاد
2: ديشون عنده ما يزيد
5: ضربه تيكي تيكي تنجم تزيد لهم لعبين
3: ضربه خايبه برشا لاعبين ضربوا
5: عنده عنده عنده باركيولا عنده كيتي عنده تيل البارح مركبونتو عالمي
2: فرنسا قلت لهم متوسط من تو دكتور انا نقول لك احنا 12 ماي 12 ماي وقتاش توفى كوب دي مون دكتور
3: لو 15 جويي لو 16 جويي
2: لو 16 جويي لو 16 جويي خذها من عندي من تو ام بيسيل فرنسا بطل العالم
3: اي عندها
2: فرنسا بطل العالم فرنسا بطل العالم ماهيش بطل باش تكون حتى في الفينال
3: فرنسا المشكل الوحيد اللي عندها المشكل الوحيد اللي عندها اللي هي

0: هي اللي كامل في قسم الرياضة قاعدين نحضروا في خدمة كبيرة إن شاء الله للكوب دي مون. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي لو كانس واللي استمتعنا نورمالمون نخب الوطني صبري لموشي يعلن عن المجموعة والمجموعة بطبيعة
1: نرجع
0: باش يعلن عن المجموعة واللي باش يلعبوا بطبيعة في الديو ماتش ميكو عندنا منتخبات النمسا وبلجيكا. تحياتنا للجميع بعد لحظات تنطلق الرحلة في اكسترا تايم.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بكم من جديد www.diwanfm.net عنوان وحيد لكل وبقية أخبارنا الرياضية.
2: لاكتو دو جور.
1: تحياتنا لكل أصدقائنا على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف. زين الدين البجويرة يقول خذها مني حاتم الأرجنتين. بسام برمضان يقول لي جاسبار خذها من عندي أنا بورتغال بطل العالم. باهي كي نلقاو الأرجنتين نلقاو بورتغال نلقاو إسبانيا نلقاو برشا منتخبات باهي مع الظروف اللي باش تلقاو في أمريكا كوميم كندا وأمريكا والمكسيك وبرشا الوقت نتاعها في الليل والأربعة والخمسة
3: دبوكا او
1: ان شاء الله ربي يسهل
3: خاطر لعبت لي بشهر ماضي ثلاثة ولا أربعة وتكمل ماتش وات ستة ضري تصبح تتعدى
1: ديريكت صحيت الوقت الوقت هو اللي كسح برشا دكتور حتى في كوب دي موند كلوب عندنا
3: لا صعيب برشا اكثر مرة هذه اكثر مرة هذه فما ماتشوات يبداو الاربعة
1: أي.
3: اللي هما يتلعبوا في الكوت ويست ويتلعبوا زادة في المكسيك فما نف نفر نف نفر تسعة سوية
1: تسعة سوية وديك على جوهير بتاع خمسة سوية أو ستة
4: خذها من عندي تونس بطلة
1: كما نعيمة قلت انت وقت تونس بطلة افريقيا وقت ذكرتها البرونستيك بحليك النهار تونس ما فيك الكهرباء مروح يعني نعيمة فرحت بها قعدت في البرونستيك تونس بطلة معك انت معك انت قال تونس بطلة
3: نتذكر
1: انت كريم ونسب نصبحوا لأصدقائنا دونك في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وما كنا يسمعوا فينا شنهاركم مبروك ونصبحوا أيضا ونسلموا على أصدقائنا الجالية التونسية المقيمة بالخارج كما كل يوم ثلاثاء نختاروا من أفضل نعيمة بس بيسا تضحك من أفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى في الجولة قبل الأخير نبدأ بحراسة المرمى دكتور من أفضل حارس مرمى في الجولة قبل الأخير البطولة
3: الحقيقة مهيب بعد معناها ماتش بليزو موا ما كانش مهيب شامخ ما كانش فيه تري سوليسيتي حتى الدقائق الأخرى اللي عمل دو بارات سوكسيسيف ممتازين جدا اللي خلاو فريقه معناها يلعب على البطولة واعطاو الشانس للزعلوني بعد في الكونتر اتاك بشي ماركي الحقيقة إلى مانتنو أفلو جمعيته وستي اون بارات ديسيزيف وديسيزيف ومهمة برشا برشا
1: دونك مهيب مهيب يختار مهيب الشامخ دكتور صادق قحبي جميل عباس من هو أفضل حارس مرمى في الجولة قبل الأخير
5: بالنسبة لي حاتم أكيد جدا مهيب الشامخ أكيد كما كان يحكي توا دكتور هارلي حتى كما قال ما كان سورسيتي لكن كان بريزون تحس اللي هو حاضر تحس فما كاركتير أنا الحقيقة الكريتير اللوناني في الحارس هو الكاركتير وأنا ديما نقولها أنا كنت نلعب أكسيال نعرف معناه جول ديما أكثر حاجة أكثر الاكسيال والجول يتكلموا برشا ونحكيوا برشا مع بعضنا دونك الحقيقه حسيت فما كاركتير عنده كاركتير
3: تتغشوا برشا مع الجارديانات تتغشوا
5: ما فهمش خاطر لازم ولو مش باروبليغاسيون لازم نحكيوا
3: ديما عارف في ظهر العارك موجود
5: العارك العارك ونحبوا شو الجارديان عندي انا لازم هو يكون خاطر هو يشوف كل شيء من تالي
3: صحيح
5: دونك هو لازم
3: يوجه فيكم
5: بوتيتر اللي بعده انا اللي نشوف كل شيء معناها ديما لازم هو يتكلمني وانا نكلمه جاك خوذ باش نبداو ديما شوف هذا اللي شفته في مهيب ابار لي باراد واللي كانوا ديسيزيف شفت كاركتير شفت كاركتير شفت انسان عنده شخصيه كبيره عنده كاريزما الحقيقه موجود ميري بلاستو كيما نقولوا بلغه الكوره ميري الكاج دونك الحقيقه يستحق يكون هو حارس الجوله ويسحق أنه يكون هو بطل وساهم أنه كانت الفريق هي بطل الموسم
1: دونك مهيب الشامخ يختار أمين عباس نعيم أساسي شكون حارس المرمى الجولة قبل الأخير
4: كيف مهيب الشامخ ظهر لي من نهار السبت حكينا عليه من نهار السبت أعطيناه العناوين اللي يستحقها باش تحرس عرين الإفريقي بعد السنوات اللي لقات فيهم النادي الإفريقي صعوبات في حراسة المرمى وبعد الأسامي التاريخية اللي نعرفوها في حراسة المرمى من عطوقة للنيلي البوبكر الزيتوني الغيره من حراس المرمى اللي خليوا بصمتهم في النادي الإفريقي ذولي إليتون ونادي الإفريقي يكون عندها الحارس اللي بالحق باش يكتب اسمه في

0: تاريخ النادي الإفريقي، ومهيب يظهر لي قاعد يعمل في هذا الكل. إن شاء الله هو مازال صغير في العمر، إن شاء الله يخدم ويزيد يخدم ويحط ساقية على القاعة، خاصة لأنه شوف رو النجومية وأنه بتحكي عليك الناس هذا الكل، ينجم يهزك الجانب آخر اللي أنت معناها من بعد يكون لك كما نقولوا نحن خايب في مسيرتك، لكن تحسوا أنه ولد راكز ولد عارف شنو يعمل. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. مهيب الشامخ هو حارس الجولة.
1: هل حسمت الأمور دكتور؟ هو فانغو هذه نعرف كارين تتغش مني يقول يا حاتم خلي ليستا وغيره دونك، لكن مدام نحكيه على مهيب الشامخ، هل حسمت الأمور أنه مهيب الشامخ سيتواجد زمن قائمة المنتخب مع صبري لموشي في حارس المرمى؟
2: سيتواجد إيه؟ هاي لكن مش يكون لولا زلت ما حسمتش،
1: معناها باش يكون موجود في كاس العالم،
2: لا باش يكون سوري سيرتا موجود،
1: سوري سيرتا
2: برمي لي تروا، هو قال باش نهز ثلاثه عاد سوف روبونديسمون، كان باش يهز ثلاثه
0: ماذا بيه ما يعملوش روبونديسمون خاطر زايدين اربعه بالنسبه لي انا، يهز ملاعبي يزيد فيه اكثر من اللي يهز، خاطر عملناها تجربه وجربناها ومعناها ما كانت
1: كان اربع حرس مرمى شوفها زايد
0: كاس العالم اللي هي كانت فارقه 2018 وقت اللي صارت الاصابات وكذا، ما بالنسبه لي انا
2: تقرأ سيناريوهات الكل ما صاروا إصابات صاروا دو بليسور دونك نرجع الموضوع أنا باب شي هز ثلاثة هو سيسور هو صرح نتصور الشامخ موجود 100% أبري لول الثاني ثالث إذاك الحقيقة كيما الديبلاسمان والستاج متاع كندا حكم لأنه أعطاه يسرتين يرشي وفضل بعض الأسماء على أخرى كيما زاد استاج اللي باش يكون دو برومير و 12 ولا دو برومير و 14 داري مش برومير دو 28 داري قبل فينال هما باش يبداو 26 نعيم ولا 28 باش يبداو ظهر لي هكا هذاك زاد كيف كيف باش يكون بريمورديال باش يكون مهم ومهم جدا وكي باش نراو شكون باش يلعب ضد لوتريش وشكون باش يلعب
1: ضد بلجيك
2: وقتها باش نفهموا على خاطر حقيقه معناها مع كامل احتراماتنا مستوى آخر بارابور على كندا وهايتي يعني معناها مهاجمين يماركي ودي ميليو تيران والله اليوم أبرك اليوم أبرك اليوم أبرك تو تعديت قدامي تشكيلة إيفنتويل بتاع بلجيك
1: بتاع بلجيك
2: ألور غارديان كورتوا أري دروا نورمالمون موني أري سنترال زينو دي باست بتاع سبورتينج أرتور تيات اللي كان في فرانكفورت وكان في بولونيا أريير غوش نورمالمون ماكسيم دي كويبر متاع برايتون اللي عمل دوز أسيست ماش الأخراني الوسط تبارك الله معناه أونانا تاع أستون فيلا تيلمانس ومعاه دي بروين والقدام دوكو وتروسار وديكتيلا لو كنت توبرك كنت شوفها تشكيلة أخرى مستوى آخر كان كندا عندها
0: ديكتيلار بش يلعب وراس حربة
2: ديكتيلار يلعب راس حربة هو ولا في أتلانتا يلعب حتى تحت لتكوم يلعب نجم يلعب حتى راس حربة وما عنده مشكلة عنده مشكلة كبير في راس الحربة لوكاكو مش حاضر باتشواي مش في أحسن فورما لوكي باكيو مش قاعد يأدي شكونوا راس الحربة فمني ما عندهم شو بور لانستان انا فانسونتر معناها تيبيك ينجم يلعب ديكتيلار اون
1: عبد المهيب الشامخ 25 اوت 2001 24 سنه يقول الدكتور انه مش يكون متواجد مع المنتخب الوطني التونسي ولكن اساسي يبقى بين الشك واليقين في انتظار اختيارات ديما صبري لموشي.
3: بالنسبه لي تواجد مهيب الشامخ في المنتخب ما يشكوش فيه اثنين الحقيقه اليوم وهذا استحقاق واضحين معناها ما فماش فماش علاش فما كرة فما لوجيك فما حقيقة اليوم مهيب الشامخ ماهوش مهيب الشامخ حارس نادي الفريقي مهيب الشامخ بطل تونس ومناس ومعناه ومشارك بنسبة كبيرة في انه الفريقي خذات البطولة وكان حاسم في دي باراد وكان على شو انا البطولة راي نفس ومهيب الشامخ على عام كامل نتصور قاعد حتى هو البروغريس قاعد يقدم نحكي تو كيما كنت نحكي على الكاركتير راهو لي باراد وكي شوف الشخصيه نتاعو تحسوا حتى في الرولونس نتاعو تحسنت
1: ثم لقطه قام بها في
3: عمل بالتالونات
1: ثم لقطه اللي قام بها وقت اللي عمل عليه البريسينج
3: اكيد جدا شوف
1: معناها اللقطه اللي عملها بالتالونات الكره معناها في الوقت هذاك الحقيقه شفت حتى عدد كبير من جماهير نادي الافريقي تحدثوا عليها فما شكون يقول معناها انه صارت معناها ما نجمش عمل حاس
3: راهي الكونفيونس هي اللي تخليك تكون بيرفورمون والاقصى حد دونك نتصوروا في ماتش كيما كيكا في ديربي وتلعب مع جمهور ترجي بالبريزنس مونتال هذيك بالبريزنس فيزيك دونك تنحي كور وتعطي رولونس باهية هوني أكيد جدا أنه التواجد نتاعه في المنتخب ما هو ماهوش مزية حق لي هو وحق لجمعيته أكيد جدا لكن أنه باش يكون يلعب كيف كيف مع دوك شكون باش يكونوا الثلاثة ما بين الثلاثة اللي باش يكونوا موجودين شكون باش يكون الأول هوني هي لا كيستيون كي سوبوز واللي باش نعرفوها مع صبري لا موشي
1: بروشينمون من أفضل لاعب في الجولة قبل الأخيرة نعيمة نبدأ بك أنت من أفضل لاعب في الجولة قبل الأخيرة
0: وتبيع أخي مش يكون واضح أنه غاية الزهلوني لأنه البيوت متاعه كان ديسيزيف البيوت متاعه في وقت كان الحقيقة مهم ومهم جدا بالنسبة للفريق والنادي الإفريقي التوقيت متاعه حتى وهو زاد كيفاش معناها بالتسديدة متاعه اللي كانت الحقيقة تسديدة ممتازة وهدف ممتاز كان من غايث الزهلوني وعلى المردود اللي قاعد يقدم فيه كذلك على طول الموسم كانت فما شوية في وسط السيزون هنات لكن بالنسبة لي أنا يقول لي في في في الجوله هذه غايث الزعلوني لاهميه الهدف
1: اهميه الهدف
0: سواء للحصول على البطوله او زاد كيف كيف في اندربي وكذلك في التوقيت يعني يجمع ثلاثه حاجات
1: يجمع ثلاثه حاجات تم يلعب باسم اللاعب الجوله
3: اكيد جدا ظهر لي الزعلوني على خاطر زعلوني اللي تي ديسيزيف زعلوني شفنا برشا جينيريستي في الفورم ظهر لي مش منتوض ظهر لي من عنده مده قعد الارقام ما تكذبش يا حاتم دونك اليوم زعلوني أربعة أسيست وأربعة أربعة أهداف في الأرقام نتاعه دونك هوني سيرتو في البونتو الأخريني في الأكسيليراسيون اللي عملها في في الفكر الهجومي أنه يأمن أنه يؤمن يعني شو وقت اللي خذي الكرة قديدة وبدأ يتمبوريزي يستنى في أصحابه جايين من تيري إلا شون جيد ريتم يعني ما خلط عليه حد من جوارات الترجي إلا شو فكر هجومي وأمن اللي هو ينجم يوفل وكرة نتاع تيتر مانيش نحكي نتاع ماتش كورة نتاع تيتر اليوم مالك هدف زعلوني جاب بيه تيتر
1: صحيح
3: دونك يتسهل يكون هو وقاعد البروغريس الحقيقة سيرتو في الفاز اوفنسيف زعلوني قاعد يربح في نقاط كبار برشا سيرتو في الفاز اوفنسيف قاعد يقدم عنده افكار هجومية توجور موجود اكيد جدا انه فوز البنزرتي وكيفاش يخمم فوزي كيفاش يلعب عاون برشا غير زعلوني خاطر فوزي ديما يعمل على السيور نومبر تاع ليزاريال لاتيرو وديما يحب الريال لاتيرال نتاعو عنده نفس هجومي دونك من الحاجات اللي خليت غير زعلوني كيما نقولوا بلغت الكره يترشق على سنة ويترشق ستو في الجورني الاخرين دونك يستاهل يكون هو احسن لاعب الجولة
1: اي دكتور من افضل لاعب في الجوله
2: كيف باري الجوله هذيا جات بور كونفيرمي معناها لو كورونمون دون سيزون ممتازه من غايث زعلوني كان غايب عم ناول معناها ما كانش يأدي كنا نستناو فيه الناس كل بعد السيزون باهي اللي عملها وتاع عم ناول كان متوسط الحقيقه سنة جاسي فوزي اعطاه اكثر ليبرتي اعطاه كونسيني باش يمشي بير لافون الا اونتر بارونتيز اوبليجي باش يساند كل هجمه باش يكون ديما موجود تونتو يتعدى سور لو كوتي ويكون هو معناها ديبوزيتير تاع الاسيست ولا متاع الباس ولا متاع السنتراج وتونتو يدخل هو في الدومي اسباس يوصل حتى للتسديد معناها اي بي الثقه الكبيره اللي خذاها وسدد بها ضربه جزاء دقيقه 97 ضد بنقردين اليوم الحقيقه نادي الافريقي ما لقاتش ارير لاتيرال فقط قالت الحقيقة لاعب بقيمة ليدر قالت لاعب بقيمة كابيتان فوتورو قالت لاعب بقيمة اسم فيجور أمبليماتيك نجم تبني عليه لأنه يقعد في الأخر ابن النادي وما نيش باش نغيره ما بين زيد ولا عمر لكن هذا مهم ومهم جدا صحيح أولاد النادي الإفريقي الكل توا سولو مين مايو وكلهم يغيروا على النادي الإفريقي صحيح كلهم فرحانين لكن كي تبدا تدرجت في الاصناف الشابه كي تبدا تعلمت معناها لي زابي سي دي وتعلمت الكره في البارك كي تبدا تنفس تروح البارك كي تبدا ولد فيراج كيما نقولوا راهو سي تري تري امبورطون لا كريز اللي تعرفها عديد الفرق توا بار اكزامبل نحكيو مثلا على الفرق الايطاليه نرجع ونقولوا مثلا مشكل اليوم عديد الفرق الايطاليه مثلا كيما الميلان تعرف كريز كبيره لانه ما فماش مالديني وما فماش باريزي ما
1: فماش قبل باريزي دكتور نوصل معك وفما السؤال اللي سالته المهيب الشامخ على المهيب الشامخ نحب ايضا على غايث الزعلوني فاصل اشاري ونوصل
4: اكسترا تايم
5: بوبليسيتي

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: نوصل للمشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة. غيث الزعلون يحكي عليه الدكتور، قال أهمية وجود أبناء النادي معناها في الفريق عكس ما بعض الفرق تعدى ممكن بمشاكل ملقاش ولد النادي. اليوم نادي الفريقي ممكن لقى غيث الزعلوني ولقى عدد من أبناء النادي الآخرين اللي يكون كما نقول مدرب على
2: بربي تعريج صغير.
3: غيث الزعلوني وزمزمي
1: وزمزمي وش قولك على الكابيتان
2: تعريج صغير. تعريج صغير بدون ما ندخل في معناها نقاشات بيزنطية ولا
1: جانبية
2: ولا بيزنطية ولا ندخلوا معناها بعد ساعات ندعو المسؤولين ما تعطي كابيتانا كان الكلكان اللي فريمون توي سور اللي غدوة او موا يقول فيك كلمة باهية واقفوا عند هذا الحد.
1: بمعنى شنو تقصد؟
2: بمعنى توي سور بارفوا باش تعطي خاطر الكابيتانا راهو سي اون ريسبونسابيليتي كبيرة برشا. كابيتانا راهي عندها أهمية تتجاوز سمحني في الكلمة يقولوا بعد ساعات سمحوني كلمة شوليقة. تتجاوز الشوليقة هذيك، تتجاوز البراسار هذيك. كابيتانا هي روح، كابيتانا هي انتماء، كابيتانا
1: مش
2: هي
1: عارف شكون تستعمل في كلاش دكتور.
2: ليه ما نعم في كلاش في حتى حد لكن لاحظنا في
1: نفهم مخنف ولا شنو تتحدث معناه. أمين شد قبل كابيتانا يعرف قيمة كابيتانا
4: مشاطروا في الرأي حقيقة. أنا فهمت وش حبي يقول.
2: حبيت أقول اللي كانوا فما عديد اللاعبين يمرون من عديد النوادي ويتشرفون بأخذ الكابيتانا وصار في النوادي الكل سواء معناها في النوادي الكبار ولا حتى في النوادي الأخرى. فهمتني؟ أموا كي تاخذ كابيتانا في إكيب تحترم أموا اللي أنت عزوك وكرموك وحطوك في مكانة فوق 26 اللي ترنيو معك. كاني غالط قولوا لي غالط
1: ليه مكش غالط.
2: رينا برش عبيد هزوا كابيتانا في جمعيات وخرجوا كلاشيو وتكلموا وعملوا وقالوا
1: برمش كنت تحكي دكتور بحق
2: أنا
1: مش فاهم
2: لانجراتيتود
4: أنا مش نتفاعل أنا مع الدكتور
2: إتان سبور إتان سبور ناسيونال نمرو واحد في الكورة متان
4: مش نتفاعل معاك دكتور اللي هو كلامه توصحيح أكيد شوف أما كريتير وكل جمعية عندها كريتير شنو يكون باش يكون الكابيتان وتبدا من اول سيزون تحط البريمي كابيتان والثاني والثالث بكلاسمون انت والجروب وانت شوف فما ساعات يجيك في جروب ملاعب يبدا عنده ام في كيو يبدا عنده فيكيو لعب قبل وقديم ومعاه وجروب كله صغار ينجم يكون هو كابيتان ونجم يكون هو مش ابن النادي
2: نجم بيصير ما قلتش ليه راهو
4: ويكون شرف للنادي وشرف لي هو لكن انت اللي تحكي عليه
1: انا نحب نحكي انه باشر
4: انه فما لي معناها انه فما ناس كان خذيت كابيتان في جمعيات مي هما من بعد خرجوا يمكن عملوا ديكلاراسيون خايبه
1: انا فهمتوش يحكي الامبورتونس تاع الكابيتان
4: معناها لازم كي نعطيو الكابيتان نعطيوها الناس تستاهل تكون كابيتان
2: بدي سور سيرتان اللي احنا عطيناها لبون بيرسون
4: نعطيوها لبون بيرسون سيرتو انا صارت لي كاس سيرتو في سي اس اس دقيقه وقبل وخرجنا وسياو برشا لعبيه لكن في سي اس اس ديما فما كيما قلنا لابارتونونس ماذا بيك ديما اللي تعطيها لابن النادي اللي يكون عنده كما نقولوا عنده الامور بروبر وعنده
2: يا ما فرفاض النادي ابن النادي مش ليدر
1: على هذيك المشكله. انا ديما نتفاعل مع زيقان على اليوتيوب برشا تعليقات تجينا قالك الدكتور يحكي على علي جمل كون مباشر معناه
2: لا با ديتو نحكي في المطلق احنا من لاني بروغرامي
1: نحكي ما نعرفوش شنو
2: اللي قال علي صديقنا وخونا ما عندنا حتى مشكل بيان كونترير اللي نحكي دون فاسون جينيرال خاطرش بد الموضوع على زعلوني مانيش حاضرين
1: نرجع للزعلوني. زعلوني كيما حكيت لك على مهيب الشامخ في ظل وجود يان فاليري معتز نفاتي نورمالمون ممكن يكون ممكن ليه الجهه اليمنى دكتور اريال لاتيرال معناها غيث الزعلوني بالبريستاسيون اللي عملها في البطوله السنه بالبونتو باختيار افضل لاعب الهدف الغالي اللي ماركاه عنده مكان في سبيل مش على الجهه اليمنى.
2: هنا فما فرق
1: كيفاش
2: مهيب سور سيرتان رسم روحه
1: لانه
2: يعني عنده الفيكو وعنده ستاج اللي تعدى وعنده لي بريستاسيون نتاعو وتعدى. زعلوني كان موجود ان سيرتان مومون بعد خرج ومن بعد رجع عمل كلكو بريستاسيون باهين في الشامبيونا اي كومبري لي ديرنيير بريستاسيون الحقيقه الخمسه سته ماتشوات الاخرانيين اللي هما معناها ديسيزيف كان فيهم معناها اون فادير متميز لكن
1: لكن اول ابارسيون دكتور باش نبداو واضحين معناها غيث الزعلوني 26 مارس 2026 معناها 29 مارس اخر كونفوكاسيون في مارس هذيك هي الابارسيون الوحيده
2: الكونفوكاسيون
1: الاخيره معناها مش كان قبل ومن بعد
2: عمل لا قلت لك عمل دي بريستاسيون معناها قبل مع الكلوب افريكان ومن بعد ما كانش متميز ومن بعد جا ليكيب ناسيونال ولا عنده اون فادير الحقيقه تخل في المنافسة خاصة اللي البوست هذاك عنا فيه ديما لكو. معناها اليوم كي راو بار اكزامبل راو بن علي متوسط، راو دراجر غايب معناها خارج الخدمة، راو كشريدة اللي رجع سرت ماما بوي تحب ولا تكره الراحة ذيك المطولة وكل شيء تحب لها وقت. الراو اللي لسول اللي خلينا نقوله معناها مرسم روحه هو مع فاليري، وبعد يجي نفاتي ويانكور نفاتي فاسافار مش نتفرجوا عليه كل
1: نفاتي زعلوني دكتور. اوكي فاليري مشي معك نفاتي زعلوني
2: اني نحكي
1: انت معك.
2: اني نفاتي مش قادر فيه ما نجمش نحكم. اماريت زعلوني زعلوني بالمردود متاعه يستحق باش يكون في الفيزور متاع لي لي جون اللي باش يعملوا ليستا ويستحق باش يكون ان شوا بارمي لي تروا شوا باش من بعد يخرجوا منهم
0: مردود ولا ارقام خاطر فما تفرق. فما
1: ما يجيكش ديما يدروا يعمل لك 4 بونت و4 اسيست
0: لا اربع مثلا قداش مثلا غايف قداش عام في 32 ماتش قداش عام من اسيست مثلا
2: 4 4
0: 4
4: وماركي 4
1: وماركي 4
4: 4 وعمل 4 اسيست
0: دي بلانتي ولا لا
2: لا فما بونت دون لو جو
0: بونت انا انت تو هو الناخب الوطني اسكو باش يخزر الارقام ولا باش يخزر الكونتينيتي الاستمراريه ولا باش يخزر المردود لان مش نحكي على
1: زوز كونفيرمي هو بالنسبه لي كان مردود مردود ومحترم
0: شكو شنو اللي يفرق عنده في الاخر راهو فهمت شنو هو شنو باش يفرق عنده صبري لموشي في الاخر
2: وكما قلت انت نعيمه شنو اللي باش يخلي صبري لموشي يخير لاعب في البطوله لاعب دوشان على لاعب يلعب البرة واحنا انسي توس اللي هو
0: هذا
2: كاري واخذ 92% اللاعب انتر بارونتيز يلعب في الدوريات الاجنبيه قبل يلعب بطولتنا فريمون تي دو اتر اومني بريزون وتكون فعال وغيث كان فعال وكان اومني بريزون والحقيقه مون افي الى اون شانس
1: وسيرتو حتى كي تسمع الكلام اللي نتاع المدرب عثمان نجار شنو حكى عليه وقت احنا حكينا عليه في رمضان دكتور كيفاش عثمان نجار معناها وزاد حكى عليه مره اخرى قرني انا باش نرجع لكلامي صحيت عاود حكى عليه مره اخرى انا الراجل قاعد يعمل في مردود محترم بدنيا وفنيا
2: يا ما عثمان يعطي صحه معناها فريمون عمل يونيتود ستاتستيك مهم ومهمة جدا وبرافو عليه معناه خرجنا دي ديتاي خلينا نقوله ماتيماتيك اللي معناه الأرقام ما ينجم يكذبها حتى حد وتخل في مقارنات معناها فهمتي مع حكيمي ستيرا لكن راهو لوريتم بعيد على بعضه
0: على بعضه
2: سمحني معك كل احتراماتني لوريتم بعيد على بعضه النسق بعيد على بعضه الكاليتي جوار بعيد على بعضها ما كم ببا ما تنجمش لو انت في الأوروب تجي شامبيونات يتقسموا على 4-4 نيفو عندك لي توب 8 اون فادير فهمني انجلترا اسبانيا المانيا ايطاليا فرنسا هولندا بلجيكا و بوتيتر فهمتي و بورتوغال بعد نبداو سويسرا اي كومباني بعد باش نوصلوا في الاخر سلوفينيا ونوصلوا للشيبر و صديقي معناها ما تنجمش كومباري الشامبيون نتاعنا اللي هي ظهر لي كان مانيش غلط 78 على العالم كان مانيش غلط على العالم الكل
1: 78
4: عنده اضافه اليوم البرفورمانس تاع زعلوني اليوم خلينا نكون واضحين في المنتخب عنده مكان انه باش يكون برمي الشوا قولوا نحن فما دوبلور باش يزيد زوز ولا ثلاثه في كابوست كارير دروا لكن اليوم اللي عندي انا اللي عاجبني انه اليوم زعلوني بطل تونس لازم يكون فما افونتاج حقيقه اليوم انك تكون بطل تونس لازم عندك افونتاج مش كما يقولوا زعلوني يلعب في الافريقي كما يقولوا زعلوني بطل تونس دونك هوني خذي افونتاج سيرتو في البوست هذيا اللي هي البوست هذيا ما عندناش فيها دي جوار اللي بالرسمي معناها كما قبل
2: بطل تونس وديسيزيف
4: وديسيزيف اوسي دونك هوني شو سيرتو في البوست نحكي على دروا اليوم تقول لي فاليري نسمعك اوكي ملعبي باهي ما بين النفاتي وزعلوني انا من عباس نقول زعلوني
1: معليش
4: لانه حتى لانه حتى توا بال حتى شفناه بالبرفورمانس نتاعو بالمردود وبال بالاحصائيات يعني اليوم زعلوني موجود وعنده بلاصه وبالبرفورمانس زاد اللي عملها في اخر ستاج مع ليكيب ناسيونال اليوم نحي بالشامبيونال اللي هي تعطي افونتاج انه يكون موجود اللي هو زاد البرفورمانس اللي عملها في اخر ستاج مع ليكيب ناسيونال دونك بالنسبه لي انا زعلوني ما كانوا ينجم يكون موجود برمي لي شوا نتاع صابر اللموشي كارير دروا في المنتخب.
1: دخلنا شفنا شوي ارقام فقط نعيمه معنا الحقيقه نتاع يونغ بويز مع يان فاليري الارقام نتاعو معناها فما ارقام محترمه نجوش نقولوا ما هيش ارقام محترمه باهي لكن في ثلاثه مثال مقابلات كان افضل لاعب سينو البقيه تتراوح ما بين 6.5 6.4 6.7 على النوت عمل اسيست في مباراه لوزان ربحوا الزبلاش وكان فما عمل دوز اسيست ماتش وينتر ذور معناها 6-1 هذوما هذوما
0: ليه شوف هو هو يا فاليري خليه
1: شوف شويه ارقام صحيح
0: هو يا فاليري خليه وحده فهمتني هذاك معناها مانيش نحكيو عليه خليه هو ديجا في الليست تيتولير هذاك موجود كوم اريير هو نحكيو على البوست الثاني اللي نجمو
4: نحكيو
0: فيه دوبل راهو مما لا شك فيه انه زعلوني قاعد يقدم مقدم موسم ممتاز وباهي وجيد لكن راهو شوف ديما يلزمنا نكونوا واقعيين مع انفسنا هذا كاس عالم راهو اذا باش تطلع البالي اخر باش تطلع نيفو اخر راهو باش تمشي تلعب مع السويد باش تمشي تلعب مع هولندا باش تمشي تلعب مع اليابان معناها شوف لو ريتم الوغ لا اليابان راهو ريتم دونفير في الفيتيس في كل شيء استني خلينا نكمل امين معناها وقت اللي انا نحكي في المستوى نتاع البطوله التونسيه ما نجمش نكومباري الريتم اللي باش نمشي به الكاس العالم ولا او نيفو انا بالنسبه لي زعلوني بالحق زعلوني هذايا الى له دروا انه يمشي وعنده تنجم تكون بلاصه بينه وبين نفاتي بعد هو الاختيار باش يكون الصبري لاموشي لكن زاده اذا كان باش يكون له الفرصه انه باش يكون في كاس العالم بالنسبه لي انا نصيحه لي فهمتي هو يخمم زاده كيف كيف مع معناه 24 سنه انه يخمم يخرج لبرا يخمم بالحق انه يخرج لبعيد
1: لانه
0: شوف راهو
2: لا تعرف على شكون تكلكي على سعود تكلكي على سعود
1: سعود
0: بالرغم
1: في ايطاليا
2: اليوم النصر هلال
1: اليوم النصر هلال
0: في ايطاليا ما نجحش لانه صعيب راه باش تمشي من السعوديه باش تمشي لايطاليا سي معناها حاجه كيما نقولوا نحن
2: في سبيل في سبيل المسحه في سبيل المسحه والله العظيم واحد وقت جورناليست معروف برشا هو دايور فهمتي ان انترينور وجورناليست قال بون جيبونا جوار من الدوري السعودي apparemment غادي ما عندهم حتى فورماسيون في توسكي تكتيك الراجل ما يعرفش معناها فهمت كيفاش يوقف كيفاش يفك كيفاش كذا بون قال احنا باش نحاول نحسنوه
0: كانوا له بينيفيك
2: في لونس هو حسنوه ومشى الغادي معناها وما كيما لعبش تحسن معتز لعب خمسة ماتشات
1: غيث الزعلوني عنده فرصة كبيرة باش يكون هو الحقيقة أساسي
2: معتز لعب خمسة على خمسة مع نور كوبينغ في الدوري الممتاز السويدي 434 دقيقة
1: دوري شكون السويدي
0: سويدي
2: دوري من الصف الثاني
1: دوري من الصف الثاني حتى الثالث
4: باش نتفاعل مع نعيمة واللي كنت تقول فيه
2: عنا يلعبوا في دوري السويدي
4: بارابور معناها
1: ثلاثة ملعبية ولا زوز
4: أكيد
1: تحكي البطولة التونسية
2: من تونس يمشي
1: لا لا معليش لا معليش
4: بالنسبة لي أنا حاتم اللي كنت تقول فيه نعيمة صحيح إنه الكوب دي موند بالي أخرى اليوم زعلوني اوكي يلعب في تونس لكن زيد ايش نقول لك نفاتي اليوم اوكي في السويد لكن ما هوش في الباري اللي تحكي عليه نعيمه راه معناها مالك شوف الكومباريزون هنا ماهيش كبيره وما نيش نحكيه وسيرتو بعد البريستاسيون اللي عملها في الكوباراب الاخرانيه وحتى في الاخر ماتشات مع الكيب ناسيونال دونك هوني فما البيرفورمانس لاكتويل هي اكثر حاجه في لا فورم دو مومون
0: شكون الكوباراب تحكي على نفاتي لا سامحني نفاتي هذيك عملوا له ان بيج سامحني تجيب وام لاعبي مضروب وترميه دوروبا في بطوله عربيه هكاك اول مره في امبيونس كيف هكاك لا ما عنديش
4: ديزولي مش حبيت نوصل لك نعيمه
0: مش نجيو ملاعبي مازال كيدخل معناها جيب لي الكيب ناسيونال من السويد وبطوله السويد وترميه غاديكا وتهزو مازال صحيح وتقول
4: ومازال عمل جاي في البول
0: وبلوس معناها البطوله العربيه هذيك كانت له مشكله انه ما يمشيش كاس العالم لانه كان كبش في ايديه ولا عيوني كيما خلينا نحكيو بصراحه
4: اكيد اكيد شو
0: لكن لكن انا باش نجي نقارن بطوله السويد بطوله تونس لا مازال للمقارنه امير
4: لا نحكيو تو على البيرفورمانس على الاكتيال تو لا فورم دو مومون تو المعقود ونحكيو على الفيكيو اللي عندك تو انت اوكي في سيركونستانس ما خدمتش تنفاتي وما خدمتش لعيوني اوكي لكن راه ما خذاو شانس معناها ما نعرفش في وقت معين لازم ياخذوا الزعلوني شانس نتاعو
1: اي لوجيك
4: ما فيهوش معليش شوال هنا معناها عامل بيرفورمانس بطل تونس ماركي اربعه عطي اربعه اسيست شنو لازم يعمل الزعلوني باش يمشي لكيب ناسيونال دونك هوني خليني نقول اوكي معناها اليوم منتخب وكاس عالم وشيونس كبيره والشيونس الاكبر في العالم. لكن من حقه الزعلوني يمشي بخاطر ما عندناش النمبر تاع جوار كافيين في البوست هذيك.
1: نجم تقول الزعلوني
4: بارابور نفاتي انا وهذا رايي نعيمه ونحترم رايك.
0: ليه انا ما نختارش بيناتهم انا
4: مش زعلوني قبل النفاتي.
0: انا ما نختارش
1: زعلوني قبل النفاتي.
0: لا لا امين امين ما نغلطوش المستمعين خاطر انا ما اخترتش بيناتهم راه. قلت فما بيرفورمانس لهنا وبيرفورمانس لهنا والاختيار باش يكون عند صبري لموشي في هذوما الزوز لانه يان فاليري من تحصيل حاسب. لا قلت زعلوني لا قلت فوالا.
2: هذاك الكلام
0: هذا هو معناه.
1: باهي واضح دونك هاي باش نكملوا باب افضل مدرب. دبي كنتي نايم افضل مدرب في الجوله.
0: انا بو شو ديما نخليها كما قلنا خارج اطار المقارنه لكن المره هذه باش نحطوا
1: اكيد معنا باش فوالا
0: فوزي البنزرتي عرب المدربين واكثر مدرب تيتري في تونس وتيتري خارج تونس يظهر لي الاستاذ والناس كلها تعلمت منه وخرج لنا نسخه تقريبا باهيه جيده جدا وممتازه للنادي الافريقي سنة وفي نهايه الامر هو اللي كان متوج وذيك هو كما قلنا نحن قدر فوزي البنزرتي
1: بطل تونس ولا قب رقم 24 فوزي البنزرتي و21 في تونس فوزي البنزرتي امين
4: اكيد جدا فوزي البنزرتي ما نجموش نتكلموا برشا على فوزي البنزرتي كشي انت واضح بطل ينوتر فوا معناها فما ان غرو ميسيو ما نجموش نتكلموا الحقيقه ما تنجمش تقول عليه حتى شيء اليوم شاك فوا يكون في جمعيه يل كونفيرم اللي يخلي التاش نتاعه ويخلي لامبرانت كان مش تيتر يبدا يوصل الابعد نقطه ممكنه دونك نشوف ريت فيه سيرتو هنا اللي عجبني في فوزي بنزرتي سنة انه فما روح الفريق انه فما سوليداريتي في جروب الفريقي حس روح فوزي بنزرتي وصلت للملعبيه هذا اللي عجبتني برشا اكيد جدا بورتو اول مره يتعامل فوزي بنزرتي ماتش الفريقي في الدربي انه يحس حسيت فوزي بنزرتي دفاعي شوي بورين بريمير بالنسبه لي انا نشوف فوزي بنزرتي يلعب كل ورا الكوره وبلوك طايح وكل شيء
2: لكن كان لي معناها محاته معاه
4: اي
2: فهمتي
1: هني انت ساعه المدرب شكون المدرب
2: افضل مدرب خليني قلت لك اني محاته معاه وهنيت كل شكون المدرب
1: نجم تكون تختار واحد اخر
2: لا لا
1: فوزي بنزرتي دونك
2: كان لي محاته معاه وهنيته على اللقب وسالته نفس السؤال اللي تسال فيه انت قال ما كانتش هذيك الانتونسيون تاعنا
4: لعبية وحدهم هم في التيران
2: قال ما كانتش هذيك الانتونسيون بتاعنا زدت حاولت ندخل معاه اكثر فهمتني مبربش اكثر قال لي ما كانتش هذيك الانتونسيون بتاعنا
1: حكيت مع فوزي بعد الماتش
2: اي اي البارح بلوتو مش
1: البارح
2: وقال لي راهو احنا نفس اللي حكيته لك اني البارح بالضبط قال لي راهو احنا الخدمه تبدا توا ما عملنا ما يقيتوش فرحان زاد ماني مش فرحان برشا كوا الي ساتيسفي وكاو
1: ساتيسفي
2: دو ترافاي اكومبلي قال لي رانا خدمنا خدمه باهيه وبرافو عليه لي ام بالمعناه ابري 40 اي بلوس داني معناها دو كارييري هز تيتر صعيب برشا انه الكونكورونس مع الاسبيرونس تري ديفيسيل سورتو في العوام الاخرى فما خلينا نقولوا ديفيرينسا كبيره في الفيكو مع الاسبيرانس اما ديفيرينسا كبيره في الكومون جيري لي فان دو شامبيونا ورينا الاسبيرانس ديما تتعامل في لي فان دو شامبيونا كسوا مع الاتحاد المنصري وقتها ولا مع ستاد ولا مع ليتوال مع كذا افيك اون خلينا نقولوا اون فاسون تخليها ديما هي معناها توصل خاطرها تعرف كومون الجير دونك فوزي عرف كيفاش يخرج لو ماكسيموم من اللاعبين نتاعو وزاده كيما حكيت لك الي كونفانكو وقال لي بصريح العباره قال لي معناها لازمنا نبداو نخدموا توا معناها توا الخدمه تبدا خاطر نادي الافريقي في السنوات الاخيره الكل ودير في 30 عام الاخرانيين كيما ليتوال وكيما سيسيس حتى واحد ما عمل باك تو باك راه حتى واحد ما عمل دوز اني دو سويت راه
4: هو باش يكمل
2: حتى ما نعرفش
1: هو مازال باش يكمل مازال
2: باش الحقيقه ما دخلتش معاه
1: مازال ما فما حتى شيء معناها مؤكد
0: اللي مثالش نحب نرجع معناها لانه جاني مساج من عند المتر كمال بن خليل وقت اللي يقول لي تمدح في البطوله السويديه معناها انك رافض الغيث الزعلون انا بيناتكم تو انا مدحت البطوله السويديه معناها
1: ركز
0: الحقيقة يركز يا متر ولا كان قالوا لك ما نصورش اللي بعث لك ولا اللي قال لك العكس انا ما قلت حتى شيء على غير العكس انا ولا مجال المقارنه قلت القاعد يقدم فيه مردود وقاعد يعمل عمل ديزاسيست وعمل اهداف وسجل وفي الاوفنسيف وحكينا عليه وكذا معناها الحقيقي اذا كان غلطوك يظهر لي
1: فهمتني. لا وقاعد نتبع فما برشا تعليقات والحقيقه تشوفها على اليوتيوب يثير في علاقه.
0: انا قلت هو المدرب باش يختار مع مش انا راني باش نختار انا رافض انا باش نرفض معناها زعلوني شنو كوني انا باش نرفض زعلوني. فما مدرب اسمه صبري اللموشي هو اللي قاعد يشوف عنده الاختيار الثاني انه باش يهز بالك يهز ثلاثه وما يهزش اثنين معناها عنده معتز النفاتي وعنده كذلك غيث الزعلوني وهو تو يختار
2: اريير لاترال بوليفانو كيراد
0: مثلا
4: تاع تروزيام في الاكس.
1: هاي سيدي باش نحكيو بطبيعه بعد شويه على كما قلنا على حتى على النادي الافريقي توا امين. فما اخبار مفاده انه ربما نقولوا مش اخبار مؤكده لحد الان توفيق الشريفي ممكن يغادر النادي الافريقي لشباب القبيل. شفنا راهو حسب
2: اكبر خساره اللي هو
1: من الصحافه الجزائريه
2: هو اكبر خساره اللي
1: خلينا نكمل دكتور باش ما يحسبوش عليا. هو تعرف انه الصحافه الجزائريه فما عدد كبير من المواقع تحدثت انه توفيق الشريفي ممكن يغادر النادي الافريقي هذا الموسم ويعود الى شباب القبيل. وتو جمهور النادي الافريقي والنادي الافريقي كاداره تحب دائما انه تحاول تدعم الفريق. وحكينا البارح دوك انت وحسام حكيتوا على انه ضروره القيام بانتدابات. شنو رايكم في الموضوع هذا امين؟
4: هو الحقيقه الملاعب يقبل كل شيء لازم هو يكون هو كي يمشي ياخذ ديسيزيون اللي فانت كونترا هو ولا دونك لازم هو يختار وين باش يمشي. نتصور اليوم الشريفي بعد ما خرج علي يوسف بتاتر الجمهور الافريقي كل قعد شويه خايف زعما كيفاش زعما شنو باش يصير لا كونفيرمي كان موجود سورتو ماتش الاخراني في الدربي اللي تي لا ربح لي ديال الكل كان حاضر فيزيكمون مونتالمون دونك ربح دي بوان. اليوم شو ربح وبطل مع الفريقي في تونس في اكسبيريونس حتى كي خرجت مشيت تلعب راك خديت شامبيونار وزيد لك تيتر في كاريرك في بالماريسك دونك هوني نتصور اللي اداره الفريقي لازمها تخدم على روح بس ماش تخلي الملاعب يمشي اليوم ما لازمك تخدم على روحك لازم تخلي الشريفي وزيد الدعم في
1: ممكن يكون اللاعب في نهايه عقد
4: لكن هنا لازمك تنيغوسي معاه لازمك تعرف واذا كان اذا هو في نهايه العقد نتاعو لازم من قبل صارت النيغوسياسيون وتشوف حل معاه. دونك انا شو حتى سيرتو في الاكس سنترال تاع الفريقي اليوم الشريفي وبن عبده ومعاهم بعبيد لازمهم زوز ولا اخرين قل حاجه كان باش تلعب شامبيونز ليغ
1: باش نثبتوا المعلومه بالضبط امين حسب ترانسفير ماركت حسب ترانسفير ماركت هو عقده يوفى ل 30 جوان 2026.
4: دونك هو فاند كونترا اذا هو فاند كونترا هوني نصور اكيد دونك اللي هو شامبيون مع فريقه باش يجيو دي زوفر منه ومن غادي ما نصورش كان شباب تلقبين نصور
0: حتى فما بوان اخر امين نسيت وانت معناها انت تضربت وصبرت عليك
4: اكيد جدا شو لكن اليوم انت فاند كونترا ما كلموكش على انك تعاود كونترا نعيمه هوني تنجم اوكي يعطي الصحه جمعيه صبرت عليك لكن اليوم انت فانت كونترا باش يجيوك لي زوفر لازمك باش تاخذ ديسيزيون قبل ما يتحل الميركاتو ولا تلقى حل في كاريرك.
2: شباب القبائل ما عندها حتى شانس باش تلعب بطوله افريقيه هي السابعه تو ب 41 نقطه
0: بعيده
2: ميكرو السابعه تو شباب القبائل ب 41 نقطه والثالث اللي يلعب معناها يلعب الكاف ب 48 ومازالوا جولتين.
1: معناها تعتبر انه مثال توفيق الشريفي خطوه للوراء اذا
2: يخسر هو في كاريره معناها توفيق الشريفي الى تو فهمني اغاني باش يعاود مع النادي الافريقي وراه
0: باش تلعب رافيتا الابطال ولا
2: باش تلعب الابطال الافريقيه وكان لو في او با راهو فما دي اكسبيريونس حتى كي توجع على المستوى المادي للفريق حتى كي توجع على المستوى المعنوي للاحبه راهي ملهمه للاعبين. اليوم اني توفيق شريف راه علي يوسف شي البروغريسيون اللي عملها وين مشى يلعب توا نقعد على روحي في النادي الافريقي وعلي اليوسف خرج النادي الافريقي لبطل لوالو راهو خرج في وسط باركور يعني كو دير تخرج من بوابه بطل ويلعب معناها في شامبيونز ليغ ولولا والاخره لولا والاخره سي با اون كومباريزون هي راهو مي سي ان ايتا دي ليو لولا والاخره كان ما جاش ترجي تشد في لاعبيه وما تحبش بيع راهوش ترجوا باش يلعبوا في الاوروبا راهو زاد معناها بور فو دير اللي ترجي معناها ما عندهاش استراتيجي ماهيش مقارنه راهو نحكيو باش نفسروا اكثر اللاعبين ترجي فاسيلمون كنت نجم مثلا تخرج ساس تخرج رودريغيز تخرج كذا فهمتني كانوا فاسيلمون يلعبوا في هولندا بلجيكيا فرنسا يلعبوا معناها ايزا في لو بوتونسييل مي لوبجيكتيف باش يقوي الفريق ومش باش يضعفوا لوبجيكتيف.
1: توفيق الشريفي 19 اكتوبر 2001 24 سنه عقده كما قلنا ينتهي
4: فما بروبوزيون عند الكلوب حاتم
1: نتصور فما مستحيل ما تكونش فما لانه توا حسب ما حكاو الاولاد انه فما تدعيم ضروره تدعيم الافكتيف لانه حكى حسام اربع خمسه ملعبيه باش تضيفهم
2: وما كلموهم من مارس نقول لك يعني ملي رجع ملي خرج علي يوسف هو ديجا رجع في الجروب كان مصاب كما قلت لك نعيمة ميم سي ان سيرتان مومون حس روحه ليكار وكل شيء لكنه رجع وتدرب ورجع في فورما باهية وهذا سي تو تون سون اونور سورتو لي معناها رئيس النادي نعرفوه طبيب جراح في العظام ودونك معناها يعرف ان بو لا سيتواسيون تاع مفهمش ما خير منه كخبير باش يعرف لي بليسور هذوما وتوفيق الشريف ان سيرتان مومون اني نعرف وضعيته معناها كان ان بو هكا متقلق باش يعرف روحه يرجع ما يرجعش في الجروب برو فهمني
1: مع وجود وقتها على يوسف
4: ما كانش يلعب
2: وجود بوعبيد وبوعبيد عمناوي لا اونشيني لي ماتش راه وصل يلعب بري دروا وصل لي ماركي في الديربي
4: اكيد
2: معناها فو با اوبليي معناها شريف يلقى روحه الرابع الرابع في اليارشي دونك تقلق شويه فهمني لكن اليوم اللي سائل ان يتساءل كان الشريف ما جاش معامل عليه النادي الافريقي راه بوعبيد لعب قبله
4: أكيد.
2: دونك هو كي رجع اليوم رجع من الباب لك
0: لعب قبل
2: اي ولعب قبل دونك انت لازمك تحترم شويه تحترم ليه كلمه كبيره ما تكون ان بو عندك شويه جراتيتود وتكون عندك فهمتني ولا معناها التراب خلينا نقولوا فهمتي اللي هما كبروا بيك وامكانياتك جابتك راه التوفيق
4: هو مش مشكله لعب ولا ما لعبش اسكو كي لعب الى كونفيرمي
2: انا جيتك كي لعب وكان بيرفورمون حلوا معاه نيغوسياسيون بداوا يحكيوا معاه من مارس
1: انت امين مدافع امين رايك في توفيق الشريفي بعد خروج علي يوسف توفيق الشريفي فما ستابيليتي في دفاع النادي الافريقي مع حمزه بن عبده اليوم توفيق الشريفي يقولوا عقده يوفى 30 جوان 2026 ديما نعاود نتذكر مصادر جزائريه تتحدث انه ممكن امضى عقد مبدئي مع شبيبه القبيل قبيله قلت انه يلزم يعاود رايك التوفيق الشريفي عم جاي باش يطلع معاه ربما المستوى دوري ابطال افريقيا وتفرجت السنه انه التوفيق الشريفي ضروره التجديد مره اخرى والا اضافه مدافع اخر ايضا في النادي الافريقي
4: كما كنا نحكيو توا حاتم ظهر لي راهو شوف الكره سباس تريفيت اليوم في الكره شو من كان ما يلعبش مع اليسك براتيكمون كاتريام كان بعبيد تروزيام وهو كاتريام اليوم يلقى روحه الاولاني وشامبيون لهنا انا ناخذ الشوا نتاعي بالنسبه كيف بلاصت عليا في بلاصه شريفي اني نقعد في الافريقي والسي زاد زاد الافريقي لازم تجيب معاه مدافع اخر
1: طيب مدافع اخر
4: تو باش نحكيو على افكتيف باش نحكيو على كاستينغ نتاع شامبيونز ليغ
0: دفاعيا لازم الدعم راهو
4: دفاعيا لازم الدعم شو
0: اللي يخلطوا براتيكمون تشوف انت في الجيش الملكي مثلا عندها سوليد الديفونس ملحق
1: خذيتها جرجيس صديق الدكتور
0: هذا هو معناه شوف
1: فالو
0: فالو اكيد فالو مندي كي لقات روحها في حاجه المدافع جابت فالو مندي فهمتني
4: لكن حاجه برك نحب نزيدها اللي هو البرفورمانس نتاعو الحقيقه فما بروغريسيون في في الروندمون نتاعو
2: حاجه اخرى امين زاد باش نزيدك راهو فوزي معناها قيمه ال كي قلت ميراكل ان سيرتان مومون لعبت غشت بارون فادير اكسبلوا قيمه الاكسبلوا اللي عامله اللي هو كان معناها قبل الميركاتو الشتوي يدور في 19 18 لاعب برك راهو معناها سي ديفيسيل اليوم
4: دو جيري شونس البرشا ملعبه
2: سي ديفيسيل ميم سي فوزي ما يحبش يبدل برشا وكذا
0: ايوا فوزي ذيك عاديته ما بين 14 15
2: مي بون فوزي راهو الى معناها جرب لي فورمول في الوسط الكل راهو اليوم الناس كل لعبت في الوسط وجرب لي فورمول قدام الكل كين زومبي لعب يا اخي نسينا اول عام كومون سابيل صرار في مصرار في لعب اول عام
4: كل لعب
2: صرار في لعب وكين زومبي لعب وخضراوي لعب وايت مالك لعب ومن بعد بون الحرز يجي الناس كل لعب والاخر مسماري لعب لعب افون سنتر فهد ولعب بيليي وشوات بون نصري ما خذاش اون شانس مي اليوم كي نجيو نحسبوا راهو فوزي معناها باش وصل يفوت الميركاتو كمل لالي خاطر ميركاتو بتاع شتي بدا في الروتور لالي كملناه لو 28 نوفمبر لو 27 نوفمبر احنا 15 جورني هذوكم قعد ايغاليتي دو بوان بعيد بونتو زوز فوق اللوطا راهو يفو لو فير باسكو مجموعه ما كانتش غنيه برشا برشا فهمتني معناها كانوا فما دي ليدر دي توليي واضحين كيما بن عبده بار اكزامبل كيما مهيب رسم روحه بارتين من الدوزيام اونزيام جورني
1: مش من دكتور اي بعد شوي نحكيو على الترجي وقيل باتريس بوميل هل يكفي رحيل باتريس بوميل كيف تفاعلت الجماهير مع هذا القرار ومطالبات باصلاحات اعمق ديجا عندكم الفوت على الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف عاونونا اكيد في لي فوت بتاعكم باش نبنيو عليها حوارنا بعد شويه هل يكفي رحيل باتريس بوميل سهله برشا نعم ام لا فلاش نيوز ونواصل اكسترا تايم مرحبا بكم
3: إكسترا تايم. تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5. هي الموجة اللي توتيك. ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز والربيعة. ديوان فام عسلمة. كاتب الدولة المكلف بالمياه لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حمد الحبيب يقول إن تونس على غرار بقية دول الحوض المتوسط تواجه تحديات مناخية غير مسبوقة نتيجة تواتر سنوات الجفاف وتراجع مخزونات السدود، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة إدارة العرض إلى إدارة الطلب على المياه بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق سنة 2050. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين حوكمة الموارد المائية وترشيد استغلالها. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي يؤكد لديوان فام على هامش اجتماع وطني انتظم اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاحة، يؤكد أن تونس تعد ثاني أكبر منتج ومصدر لزيت الزيتون داعيا إلى ضرورة رفع الاستهلاك المحلي من هذا المنتوج.
7: أهم حاجة اللي كونك تحضر للصبا الجاية فيما يخص الإشكاليات اللي طرحت في الموسم الفارط اللي هي اليد العاملة، علينا منها مشكل نحكيه على التخزين، تخزين زيت الزيتون. كيف اليوم نحكيه على التمويل القطاع الفلاحي، اليوم الفلاح ما هوش قادر يمول لك صبا على خاطر لازم يبيع باش ينجم يخلص، وهذا يأثر مشكلة. نحكيه على آليات للتمويل كذلك. اليوم من أهم الحاجات هي كيفية إيجاد حلول جدية وجذرية باش نطلعوا المارشي لوكال الاستهلاك المحلي اليوم لزيت الزيتون. تقريبا الدولة الوحيدة في العالم، ثاني دولة منجمة ومصدرة، نسبة استهلاك الفرد 2.5 لتر، وهذا قليل برشا يلزم إعادة النظر. وإحنا قلنا اليوم دولة الوحيدة في العالم اللي عندها 15 مليون شجرة زيتون ملكها اللي هو ديوان الأرض الدولية، عندها ديوان الزيت. يلزم اليوم زوج مؤسسات الدولة هذه تتكفل بإيجاد أولول، وإحنا حكينا على نقاط بيع من المنتج المستهلك، حكينا على كيفية دعم استهلاك قطاع زيت الزيتون، هذا تقريبا إحنا نخدم عليه. لكن ديما نعاود ونقول نرجع للفلاح، كيفاش نسولوه، كيفاش نسندوه، كيفاش نرفقوه.
6: كما أكد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بالبرلمان حسن الجربوعي أن الفلاح يظل الحلقة الأضعف داخل منظومة زيت الزيتون، مشددا على أن دعمه أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار القطاع وتطويره.
7: ثلاثة منظومات اللي موجودة، على خاطر أي منظومة من ثلاثة هذوما تتمس يصير لك مشكل. احنا اليوم صحيح نحكيو على الفلاح على خاطر الحلقة الأضعف، لكن جميع المنظومات، منظومة التسويق صحيح تعاني اليوم من أزمات، نحكيو على الكوتا الأوروبية يلزمنا نخدموا عليها، نحكيو اليوم على كيفية تسويق زيت الزيتون، نحكيو على التمويل من البنوك. هذه هي إشكاليات مطروحة. احنا في صلب دورنا الرقابي ودورنا التشريعي اعتمدنا على المهندس. اليوم المهندس التونسي يلزم يكون مرافق جدي للفلاح، على خاطر اليوم زاد نحكيو على التايمينغ. اليوم ما تنجمش أنت مشكل فلاحي يبقى بالشهر وشهرين باش تدخل، لكن اليوم نعاود ونقول يلزم فما مسؤولين منوين بلغة العامية يخطفها المشكلة ويمشي يلقى حلول بالوقت. اليوم إذا كان مش نبقاو بسياسة الأزمات مناش مش نلقاو حتى حلول جذرية.
6: نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يقول إن شعار تشكيل مستقبل للسلام الذي اختاره المجتمع الدولي لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة يصطدم بواقع وصفه بالمرير في ظل تواصل الانتهاكات المسلطة على الصحفيين عبر العالم.
8: هي ندوة اليوم تندرج ضمن الاحتفاليات باليوم العالمي لحرية التعبير. على المستوى الدولي شعار كان بناء السلام، لكن عندما نتحدث عن السلام على المستوى الدولي علينا أن ننظر في أعين الصحفيين. وإن نظرنا واقع الحال سنجد أنه في العالم هناك 500 صحفي مسجون، وهناك هجمة كبيرة على مستوى الحريات، انخفاض لمنسوب الحريات حتى في بعض الدول الديمقراطية. تونس ليست بمعزل عن هذا السياق الإقليمي والدولي، وما نشهده اليوم من تراجع على مستوى الحرية كقيمة ترجمت بسجن الصحفيين، ترجمت خاصة بمناخ تخويف وترهيب في علاقة بالمرسومة 54 بتطبيق المجلة الجزائية. اليوم مجلة الاتصالات أصبحت بعد 25 سنة و 26 سنة من إنشائها أصبحت تطبق، والمرسوم 115 لا يطبق. هذا يجعل مناخ تخويف وترهيب للقطاع.
6: بلدية تونس تفيد بأنه سيتم فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير بالتوازي مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك نظرا لأن أشغال صيانة النافورة لم تكن مبرمجة وانطلقت فعلا يوم 20 أفريل الماضي تبعا للظروف المناخية. إلى الشأن الدولي، القائم بأعمال المراقب المالي في وزارة الدفاع الأمريكية يقول إن تكلفة الحرب الأمريكية في إيران بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة قدرها 4 مليارات عن تقدير قدم أواخر الشهر الماضي. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه بشكل فوري برد حاسم وصارم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: تابعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بكم من جديد. الأربعة وتسعة دقائق نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة انت العشية. انطلاق مقابلة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم محمد القرقوري في ملعب ساقيت الدير مازال ما هوش حاضر. دونك ملعب كما قلنا ساقيت الدير التقدم الرياضي بساقيت الدير يواجه هلال الرديف والملعب الجبسي يواجه نصر جلمي. لحد الآن صفر مقابل صفر في الزوز مقابلات بعد شوية عملوا إطلالة على الزوز مقابلات هذوما. لكن مهم جدا كما قلنا باش نحكيو على الترجي وقيل باتريس بومال. هل يكفي رحيل باتريس بومال؟ قلنا بتبيع هذا سونداجنا على الديوان اف ام لايف على اليوتيوب لحد الان نعم 21% ولا 79%. قلنا هل يكفي رحيل باتريس بومال 79%؟ لا يقولوا لا. نعيمة في لما صار عن بلاغ إدارة الترجي عنده بالضبط على الان 19 ساعة 11802 كومنتار. التعليقات في باش نعملوا ديما قراءه حتى اتصاليه في لانه مهم جدا من حجم التعليقات راه نعرفوا شنو اللي قاعد صاير. تبين الجماهير معناها كانت منقسمه ما بين الجو العام يميل اكثر للنقد والتشكيك. بمعنى انه فما شكون شايف القرار هذا خطوه باهيه وبدايه اصلاح سورتو الناس اللي يحبوا تغييرات اكبر في الفريق. اما في المقابل برشا عباد انه فما عباد ما عندهاش ثقه في الحكايه ويكل ويشوفوا اللي تبديل مدرب وحده ما نجمش يبدل حتى شيء. وزيد تلقى برشا كلام خاصه على تعليق على كلمه الى نهايه الموسم على خاطر هذه صارت قبل وتتعاود كل مره. ممكن يعكس مشكل عدم استقرار كيف ما زاد برشا تعليقات خرجت من موضوع المدرب وحكيت على مشاكل اعمق كيف الانتدابات الضعيف اللي سمى رغم الفلوس الكبيرة مستوى اللاعبين. فما اللي يحكي على طريقة التسيير يبين ربما حتى غضب كبيرة في جمهور الترجي. في نفس الوقت فما شوية ناس تحاول تعطي حلول وتقترح رجوع أسماء قديمة ولا إعادة تنظيم الفريق. الخلاصة العامة أنه الجماهير معاش مقتنعة بالحلول السطحية وتشوف اللي يلزم تغيير شامل وجدي باش الفريق يرجع لمستواه الحقيقي واللي يحبه جمهور الترجي.
2: شوف خلينا نحط الأمور في إطار. أنا بالنسبة لي هنا في الترجي الرياضي التونسي أصبح تغيير المدربين أسهل من التغيير والإصلاح الجذري والشامل لمشاكل عدة قاعدة من 2018 نجم نقوله من 2018 و2019 بعد رابطة الأبطال وتتالي الخيبات سواء في رابطة الأبطال واللي كيف تجي للبطولة الوطنية تكاموف ليها نوعا ما الإنجازات هذه وتخبي المشاكل الجذرية. البيان بالنسبة لي أنا متأخر لأنه البوميل مش من مباراة الديربي نورمال مو يمشي على روحه ولكن مش بوميل هو سبب المشكل. فما برشا مشاكل
1: اي تفضل باش نمشي محمد القرقوري لانه فما مرتين تغيير في السكور في ملعب ساقيت الدير في 10 دقائق لعب محمد القرقوري. مساء النور اهلا وسهلا.
3: مساء الخير حاتم شكرا لك وشكرا لكل اوفياء ومستمعي اذاعه الديوان السام. هذا هو الملعب البلدي لساقيت الدير اللي قاعد يحتضن في هذه اللحظات مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية للمجموعة الثانية. التقدم الرياضي بشكل تكير يستضيف الهلال الرياضي بردير فيستيفال كبير هنا في شركة الدير حاتم خاصة مع تقدم فريق التقدم الرياضي بشكل تكير بهدفين قبل صفر إلى حدود الدقيقة العاشرة من الشوط الأول. أهداف سجلها كل من اللاعب هيرون بن عامر في الدقيقة الأولى وحمدي الجنيوي في الدقيقة الخامسة. على كل نعطيك الورقة الفنية للمباراة بسرعة والبداية بتشكيلة الفريق الضيف الهلال الرياضي برديف اللي بطله عبد الحق البشري في حراسة المرمى غيث العيد بلال الصحراوي طه السيدي نادر بالحاج محمد جنسين السيدي محمد مرابط محمد البرهومي محمد خليل محمد السفري ووزي المجري. بالنسبة لتقدم الرياضي في تشكيلة الدير يوسف فتوش في حراسة المرمى أيمن عزيز وسيف بن عتيق مصعب العشيلي هيرون بن حامد لسعد البراوي بناء الدين الوجهي حمد الجناوي حمد الربعي سياد العلوي وآدم فجرية. تحكيم المباراة يتكون من حسن المالك حكم رئيسي يساعد رمزي تنفرج رفاق وميجل والحكمة الاحتياطية المشتشاف. على كل كما قلت كرنفال كبير هنا في مدارس ملعب البلد يستخدم حضور جماهيري غفير وغفير جدا بانتظار يعني الاطلاق الاحتفالات في اخر المباراه بالصعود التاريخي والهزيمه التاريخي اللي قاعد يقدم فيها تقدم رياضي في سته الدير كان تصيف بقول تتقدم الآن بهدفين مقابل صفر إلى حدود الثقة أصلا.
1: واضح أكيد محمد، الخط مفتوح ليك صديقي بالتنسيق مع أمين ونادية، الخطوط مفتوحة عندك، فما تغيير في السكور تطلب الكلمة تكون معنا في المباشر. لحد الآن في الجهة المقابلة النصر الرياضي بجلمة متعادل مع الملعب الجيبسي لحدود دقيقة 11 صفر مقابل صفر. نعم تفضل.
2: نكملوا في الموضوع متاع البيان متاع الترجي الرياضي التونسي. أنا بالنسبة لي أنا متأخر نوعا ما الإقالة هذه، ولو أنه هو راو فينالمو بعد الديربي. أنا بالنسبة لي أنا هي محاولة من الإدارة لامتصاص غضب جماهيري كبير بعد الخروج من رابطة الأبطال وكذلك من البطولة، والنتائج اللي قاعدة تتتالى للترجي الرياضي التونسي. لكن هذا ما هوش المدرب هو سبب المشكل، مشكل أعمق من هذا، فهمتني؟ لأنه مشكل الترجي الرياضي التونسي يعني قلت لك من 2018-2019 والمشاكل هذه قاعد تخبط فيها من أول حاجة اللاعبين، الانتدابات العشوائية، المدربين وتتالي المدربين سواء كانوا توانسة أو أجانب، مطالبة جماهيرية أنه يكون المدرب أجنبي، لكن المدرب الأجنبي راه يلزمه مشروع لأنه يلزم يعرف الأتموسفير متاع البلد هذاك، يتعرف على اللاعبين، تكون عنده كما يقولوا مارج كبير متاع وقت باش يفهم شنو البطولة التونسية واللاعبين التوانسة. زد على ذلك أنه الكواليتي متاع اللاعبين خلينا نقوله راه مش كان هذا بركة، لأنه تختلف الكاليتي متاع اللاعبين. للأسف اللاعبين التوانسة ما كانوش في المأمول، في المستوى المأمول مقارنة باللاعبين اللي كانوا موجودين. لو نقبل كانت عندك الكاليتي اللي تنجم مثلا تجري بها البطولة وكذلك تجري بها رابطة الأبطال، لكن حاليا فماش اللاعبين اللي تنجم تشريهم، المتواجدين تنجم تشريهم الترجي الرياضي التونسي، لكنهم ما لبوش ما كانوش في مستوى المطلوب سواء على مستوى البطولة أو على مستوى رابطة الأبطال. هذا الكل كومون متاع السنوات، لكن بالنسبة لي أنا كان ديما يغطيه التتويج المحلي نوعا ما. الحاجات هذه المشاكل هذه جذريا يعني ما تصلحت في الترجي الرياضي التونسي. أكيد الإدارة النادي جابت مدير رياضي، جابت مدير فني كما طلبوا الجماهير، لكن الكل كان يغطي مشاكل أخرى. فما حاجات أخرى كانت مغطية، لأنه ناس مثلا تحكي على سمسرة، تحكي على لاعبين بالحق، فما ناس لبرش لاعبين

0: التونسي مانجمش يحكم فيها فيسبوك، فما ناس تحكم في الفيسبوك للأسف، وهذا اللي صاير في السنوات الأخيرة. لذلك بالنسبة لي أنا يلزم وقفة كما نقولوا نحن عميقة، ودراسة عميقة للمشاكل اللي قاعدة تتتالى. وهي المشكل أنه المشاكل اللي تتتالى هي نفسها معناها من سنوات، معناها معروفة المشاكل هذه، معناها أنت كما نقولوا نحن
1: السيب وقفة عميقة. تقول لي مثال، فما ماهر بن جمعة تحية لي ديما يعملنا في تعليقات الحقيقة مميزة وتثري الحصة، شنو يقول؟ يقول لي حاتم أهم قرار هو تحديد جلسة عامة تقييمية بحضور الهيئة المديرة وهيئة الحكماء والمنخرطين، فقط بوان دو بوان ديكسكلاماسيون. يقول دون وجود حسب ما قال هو دخلاء متمعشين، وقتها باش يتم طرح المشاكل الحقيقيه واقتراح الحلول الفعاله للشعبوي.
0: واكثر حاجه معناها تقالت واكثر حاجه تكتبت في النهارين هذوما هي الجلسه العامه وكذلك الدخلاء والمتمعشين، وهذوما هما معناها هذوما هما الزوز حاجات اللي تقريبا يلموا جماهير الترجي التونسي، وهذا اللي يلزموا يصير فينالمو. لانه شوف تعمل إيشيك وتشري ملاعبية وتدفع فلوس، لكن فينالمو يلزم فما نتيجة نوعا ما. النتيجة السنة غابت بالنسبة لي أنا. شوف بوميل فنيا راهو خلينا نقوله ما لبيش الرغبات وما لبيش وما كانش في مستوى الطموحات، هذه واضح وجلي وشفناه معناه على أرض الواقع في 6 مباريات في 7 مباريات. يمكن المباراة الوحيدة اللي نوعا ما هي مباراة الذهاب والإياب في في في القاهرة، لكن كان نرجعه للميتون الأولاني في القاهرة كنا نجمو نحكيه على حاجة أخرى بالنسبة لبوميل. هذا هو معناه أنا نشوف أنه المشكلة أكبر من هذا، لكن المشاكل موجودة معناها المشكل الدواء متاعه موجودة، اللي هي أكثر حاجة قال كما قلت لك أنا أنه الجلسة العامة هذه. وكذلك شو مشكلة أنه شفت
1: أصحاب القرار
0: والسماسرة اللي يقولوا
1: أصحاب القرار من
0: في الجمعية ما تنجم في تونس ما تنجمش نحيهم راه. هذه الإشكال اللي موجود لأنه ما هوش مقنن، لأنه نحن عنا
1: ما نجمش
0: مقنن لأنه فماش حاجة مقنن، لأنه فما ناس كما قلوا نحن هي اللي دايرة هذيك، هي تقول لك شوف أنا نخدم معاك ما كانش انا نعرق لك راني من بعيد، فهمت الكونترات لهنا
2: شو ما عادش تجيب لك لاعبين ولا
0: تعرق لك فما حاجات اخرى شو فما حاجات اخرى ما تنجمش تقولها انت. خلي هي الكره التونسيه تدار هكاك، هذا الاشكال
1: في كل ساقيه. فما جديد في ساقيه الدير مع محمد القرقوري؟ نورمالمون شوف محمد القرقوري شنو عنده في ساقيه الدير.
3: بخصوص مجيد حاتم في ساقيه الدير، الهدف الثالث لفريق قد تقدم الريق بشكل تنزير عن طريق اللاعب الأسعد الكروي، كانت هجمة ممتازة جدا لصالح تقدم ساخيط الدير. حمدي الجناوي يرفع الكرة داخل مناطق الجزاء، ارتباك كبير جدا في دفاع هلال الرديف، يستغل الأسعد الكروي برأسية يمضي الهدف الثالث في توقيت 19:00.
1: واضح 3-0 للتقدم الذي بسقيط الدائرة. تقدم
2: النجم ماركي 5 بوينت
1: أي ماركي تقدم يتقدم. دونك ملعب الجيبسي متعادل في جلمة 0-0. به تواصلنا نعيمة، نعطي الكلمة للدوك. هاي دكتور نعيمة تقول إنه إقالة باتريس بوميل جاءت لإهمال ربما بركان الغضب لدى جماهير الترجي، وسألنا ديجا بالسونداج راه قلنا هل يكفي رحيل باتريس بوميل؟ 80% لا، ونعم قالوا 20%. دونك لان ظاهر وقرينا حتى كما قلت لك التعليقات حتى اتصاليا دكتور، اغلبيه التعليقات راح نحكيو على 12000 تعليق، معناها مش شوي 12000 كومونتير في بوبليكاسيون. الكل انقسمت اراء الجماهير ما بين انه الناس اوكي انت اقلت باتريس بوميل صديقي راه مش هذاك هو، انا شنو نحب؟ انا نحب ترجع لي ترجي كما كانت. هذه اغلبيه اراء جماهير الترجي ليدونتيتي تاع ليسبيرونس. ناس تحدث في كلام كبير دكتور باتريس بوميل، نحكيو على الاقاله بعد نحكيو في الكلام اللي كانت تقول فيه نعيم.
2: صحيح هو بوميل ما لبش معناها طلبات وانتظارات، سورتو الكلمة الصحيحة، انتظارات الترجي من هيئة مديرة وخاصة من جماهير ومن الناس اللي كانت تنتظر في حاجة أخرى بارابور اللي هم كانوا وقتها متقلقين من الأداء مع ماهر كنزاري، ولو أنه وقت النتيجة كانت بلوزموان تبع، لأنه ماهر كنزاري بالأرقام البارح جزبار أحكي على 2.14-2.12 نقطة، الارك بوميل ما تجاوز 1.6، فهمتني؟ 1.6 ماهيش موين تاع تيتر. تاو النادي الافريقي عنده 65 نقطه من 29 مباراه، يلي براتيكمون في 2.25-2.3، هذيك الموين دو تيتر. دونك اليوم بوميل فشل، وي فشل كلكو بار في عديد الاختيارات، ما عرفش يجري مباريات، ما عرفش يهبط بال11 رونترون، فما زاد بعض المباريات اللي نجح في تعديل الأوتار في

0: فما بين في الراحة معناها ما بين الشوطين، لكن بعض مباريات أخرين الترجي ما خلطش للبيك دو فورم متاعه، وإلا ما خلطش للبرفورمانس متاعه، ولا ما سجلش، ولا ما كانش فعال، لأنه أيضا بوميل الحقيقة جاب انتظارات كبيرة، جاب انتظارات على شامبينز ليك قبل كل شيء معناها. واليوم بربي نحب نفتح قوس صغير. صحيح اللي نعيمة تعرف وجمهور الترجي كل يعرف اللي شامبينز ليك هو الأوبجيكتيف برومي، صحيح اللي شامبينز ليج هي اللي تجيب الشهرة والنجومية والأموال، صحيح اللي شامبينز ليج تعطي إشعاع كبير، لكن وقت اللي يصير استسهال، مش ما نقولش كلمة أخرى، البطولة الوطنية، وقت اللي تقعد مركز 100% على الشامبينز ليج كوم سي البطولة الوطنية في الجيب، هذا شنو يصير من بعد؟ دونك اليوم الترجي هذي التونسي في ان سيرتان مومون زادا كون لو فيو با من هيئة مديرة من أحباء من كذا تخليوا على الامبورتانس للبطولة الوطنية وركزوا كل التركيز على الشامبينز ليج. وكي تركز انت على ان سول اوبجيكتيف، قلتها مرة اني معناها في خضم تحليل وقتها على جمعية من جمعيات، قلت كي تركز على ان اوبجيكتيف وتنسى لي اوبجيكتيف اخرين وتتذكرهم كي تخرج من اوبجيكتيف الاولاني، وقتها لو روفير دو لا ميداي يكون خايب برشا. كلمة قالتها نعيمة مهمة جدا، تتالي الفشل في صفقات عديدة، شو نقولوا كلهم صفقات عديدة كي دي باس 50-60%، صحيح نعيمة ولا يطرح أكثر من سؤال، يا العباد اللي كانوا موجودين مع كامل احتراماتي لهم لم يوفقوا فشلوا، حاجة من اثنين، يا كان لم يكونوا أكفاء أو فما عوامل خارجية أخرى. اليوم لسيرا يتساءل كونستاي لا ترجي قاعد يكرر في الفشل في الانتدابات، وقاعد ماهوش يجبد في الماكسيموم دو ريزولتا
1: من وقتاش دكتور؟
0: من كيما قال نعيمة من 2019
1: 2019
0: سبع سنوات
1: على يوسف البلالي مع انتداب فشل.
0: لا لا لا تبعني، قلنا ديباس 60% بلالي واحد من اللي نجحوا. انت اليوم كي تعمل معناها فهمتي كومباني نتاع ريكروتمون،
1: لكن تقول لي من 2019 لحد الان
2: ما نتحكيش كل اللي نجح من 2019 اعطيني بالارقام اعطيني
0: توغي بسيط كوناتي الاخر القديم هذاك لافون سنتر ممكن اسمه كوناتي كوناتي الاخر اللي فما زوز ولا ثلاثه جاوا ما لعبوش اصلا كما قلت لك نعيمه عديد اللاعبين
1: من اخر شامبيونز ليغ
0: اي سامحني بن ساحه برشا ده ثلاثه ولا اربعه زيريه جاوا ما لعبوش
2: غشة
0: الاخر اللي في الوسط لعب شويه وخرج زاد سرد ماما برشا ديزالجيريان برشا. دونك اليوم يسال ان يتساءل، صحيح تحطوا في برشا فلوس، صحيح تصرفوا في برشا فلوس، ما برشا فلوس مش ماشي في بلاصتها. معناها اني اليوم جو مو دي الكلوب افريكان بشطر ديما مانيش في المقارنات، راني
1: باش نعرف باش نقرر عدم الدخول في المقارنات،
0: مانيش في المقارنات، بشطر معناها لو انتيير تاع الماس سالاريال ولو انتيير نتاع البودجي وصلت معاك، ما نقولوش وصلت معاك قد معناها فما كيلكو بار اون موفيز جيستيون. انت اليوم ما تنجمش تجيني بالترواز اكس نوصل لك معاك في الجورني 28 مع اكس نوصل قد
2: كيف ما تجيش ما تقابلش حتى الاهلي كيف
0: ما تقابلش سيرون سيزون سيرون سيزون هذا يخلي تغييرات جذرية. دونك اني لازمني نلقى كونتينويتي. اليوم سامحني ناس كل تعرف كلوب افريكا كانت بعيدة وعندها مشاكل فينانسيير وادمينستراتيف وكذا، ليتوال كانت عندها مشاكل، سيسيس كانت عندها مشاكل، الاسبيرانس ما عنده حتى مشكل.
1: دكتور نمشي معاك في المقياس بس خاطر انه شو فما كلمه كي تقول لي مثال من 2019 مساج نتفاعلوا مع بعضنا
0: أي
1: من 2019 الى حد الان اكثر فريق متوج بالالقاب هو الترجي.
0: هي مي هازيتك ما خدنيش نكمل
1: بطولة
0: متوج بالالقاب لانه الفرق الاخرى تتخبط في الازمات، ديكو يطلع فريق
1: هي انا شي يهمني وقت اللي هذاك تخبط في الازمات
0: هذاك فاش نحكي
1: انت انا
0: ديكو فما فريق يشد روحه شويه كما صار مع النجم الساحلي في 23 كما صار مع الكلوب في 26 الاتحاد المنستيري ما عندهاش لي مويان وما تنجمش تعمل معناها اللي مثلا باش تعملوا النادي الافريقي دا بوان دو فيو ولا ليتوال دا بوان دو فيو ريسورس. دونك توصل قدو في الاخر ايلاش. دونك الترجي الرياضي نورمالمون نقولها من غير ما يتغشوا العباد على الريتم دو في نتاعها هي على الريتم دو ديبونس نتاعها هي، على اللاعبين اللي تصرف عليهم على ليزكسترا، على المشاركه في الشامبيونز ليغ، على 35 مليار تاع الكوب دو مون، على على على شامبيونات توفى قبل 6 جورنيات 5 جورنيات
2: مش بالضروره زاده يا دكتور
0: اوزلي نعيمه
2: ماهيش
0: دو موا ما نوصلش راس راس نلعب الدربي على التيتر.
2: شوف شوف لا شوف شوف ما
0: احنا عندك بنك
2: خلينا شو نحكي فينالمون
1: ملامين معكم
2: اكيد نحن فينالمون في السنوات الاخيره علاش نحكيو نحكيو على جودة لاعبين هكا ولا لا؟ وقت اللي انت من 2019 كانت عندك جودة لاعبين في تونس جيدة وكنت انت مثلا كما قلنا نحن تاخو لاعبين ليتوال تاخو لاعبين
1: الافريقي تاخو لاعبين ليتوال سيس كل عب فيه من 2019
2: خلينا خلينا خليني فما لكن في السنوات الاخيره ما فماش اللاعب التونسي شنو اللي انت مثلا ملاعبي كيما يوسف البلاي اللي الناس تقول مثلا يخلص تيلي تيل اللي هو في فينالمو في اوروبا فما ماتشات ينجم يلعبهم وفما ماتشات ما نجمش يلعبوا لكن انت كنت مضطر في السنوات الاخيره مع ماهر وغير ماهر وغير ماهر انه مثلا في البطوله التونسيه تلعبوا مع كذا ومع كذا وتهزوا الاستاد كذا ويلعب في الاستاد كذا اللي انت نورمالمون ملاعبك كامل بليلي لا مخليه لمباريات معينه صحيح ولا لا لانه اللاعبين الاخرين ما كانوش في المستوى اللي نجم يجيب لك ما مباراه في بطوله تونسيه مع فريق علاش لانه هنرجع ونقول جوده اللاعبين ما عادش كيقبل ما عادش عندك بقير ما عادش عندك البدري ما عادش عندك الخنيسي ما عادش عندك غيلان ما عادش عندك الدراجي ما عاد معناها برشا لاعبين راه
0: دونك ريزون دو بلوس نعيمه تو اني نعطيك اكزامبل
2: خلينا في تونس
0: كلمه صغيره نعطيك اكزامبل ما غير مقارنات اما ميساش نذكروا لعبات دومي فينال عام نيول بتاع كوب تونيزي تيراج وصور ترجي في مات صعيب برشا في بنقردان شو مو رابل راني يعني من سيش راو مات صعيب برشا في بنقردان 0-4 يوفا 0-10 هذاك هو ترجي واضح
1: صحيح هذاك هو ترجي
0: 3 كلاس دو ديفيرانس مع جمعيات الاخرين ترجي بتاع سنة ما هوش ترجي وعمره منجم الترجي بالامكانيات اللي عنده يوصل يلعب في ماتشوات كيما لعبهم السنة وبالنيفو متاع السنة وكيما نرجع نحكي يوصل يلعب دربي وهو مرهون في ريزولتا والبريسيون كل عليه قلت لك ماتش بين قردين حديد في حديد وجمعية قوية وجمعية صحيحة في الشامبيونات 0-3 بريمير ميتون 0-4 وفي الماتش كي قصة 50 دار
1: أمين أمين فصل
3: أكيد أحكيه وتوال كما قالوا الخيان أكيد ترجي اليوم أنا الكلمة اللي بشين بور كونكلور معناها اللي تقال كل فما اون موفيز جيستيون الحقيقه اليوم الترجي في عام سنه هذا باش نكونوا واضحين وزاد فما دي سيركونستانس اللي ما خدمتش الترجي اليوم اليوم نحكيو على باتريس بومير اول حاجه اول ديسيزيون اوكي انه ماهوش هو السر الفشل لكن هو صافي بارتي من الفشل لازم يمشي هو صافي بارتي وهو ارقامه اليوم بومير نحكيو في 14 ماتش لهالي ربح 6 و3 ديفات و5 نول ما مش ارقام تاع ترجي اليوم نحكي زاده وكيف الكاليتي جوغ كيما نحكيو اليوم الترجي في الكاليتي جوغ تشوف ما بين الجوار لي زيتونجي ما بين لي جوار لوكول موجودين لهنا فما فرق كبير وهذا يتقال من الاول من الامام من اللي ماهر الكنزاري قاعد يدرب انا نتذكر ماتش المستيري خسرته ترجي في المستير زويه بعد وهو دخلت في كريز وتبدل ماهر لكن خلى ماهر الكنزاري خلى ترجي في المرتبة الأولى في الشامبيونات مرتبة الأولى وخليها كاليفي ظهر لي لانكار نتاع الشامبيونز ليغ هنا نجي
0: لا مش كاليفي براكوني لعب الماتش الاخرين
3: الحقيقه خلي لانكار لكن لعب براكوني ماتش الاخرين اللي هو
0: زوز ماتشات نعيمة لعب براكوني
3: واحد ولا
0: زوز زوز ربح زوز انتصارات
3: لكن زاد اللي نحكي على السيكونس عمل 5-5
2: براكوني
3: اكيد شو الكاليتي الجوار الحقيقه ما بين ليزترونجي وما بين الملاعبيه اللوكول هنا تعمل مشكله كبيره سيرتو في البطوله الوطنيه في تونس اليوم الترجي متعوده بروحها في كل في سنوات الفارطه وفي معظم السنوات اللي طلع فيها الترجي بالبتجي بالميزانيه باللي تحب انت انها تكون مفرضه فرضه هيمنه كبيره اليوم كي طلع النيفو الحقيقه كي طلع نادي الافريقي يقرب النادي الصفاقسي اليوم حسينا يعني الشامبيونات اليوم حتى وحتى في السنين اللي قبلها فما ترجي جرجيس فما الاتحاد المونستيري ستاد تونيزيان فما تحسن ماهوش كبير لكن تفيف على مستوى البطولة اللي هو اللي في التحسن الفني لبعض الجمعيات الاخرين شو حاجة اخرى ضربة البلاي اللي رأي ضربة البلاي لازم نفهموا الناس الكل رأي ضربة معناها اثرت برشا على الترجي وسي زيادة يوسف المساكني رو كي نحكي عزيز ملعبية ذوما رو دي جوارك اللي بالرسمي يجيبولك 3 بوان كانوا نجموا يكونوا ديسيزيف كان نقولوا حضر يوسف وسي حاجه اخرى وقتها في الـ في الـ في الميركاتو الشتوي. اليوم الترجي اون فاز دو كومبيتيسيون تجيب خمسه ملاعبيه ما مش حاضرين وانت اون فاز دو كومبيتيسيون وعندك شيونس لازم وقت باش يحضروا هذا لازم تعرفوا الناس الكل ولازم باش يكون بيرفورمانس 100% لازم برشا كومبيتيسيون لازم يقولوا يتعب يعبي عليه يكون عنده برشا وقت لعب في ساقيه. اليوم الترجي وهي اون فاز دو كومبيتيسيون ما كانتش كانت نجم تحضر الملاعبيه لكن نجم عندها ضغط نتاع النتائج اللي هو ديما ملازم الترجي دونك هوني جات ما في في كواسيون ماهيش عادله. الترجي سنة شو الترجي وبعد بطوله سنة لازم تقرا حساب البطوله كما تقرا حساب الشامبيونز ليغ
4: اي
3: بعد ما تطلع جمعيات كما الافريقي كما نيتس فيرسي كما الستاد تونيزيان على الباركور تاع والمونستير الترجي لازم تقرا حساب البطولة كيما تقرا حساب الشامبيونز ليغ بلي جوار لوكو زاد والنومبر تاع جوار اترونجي قلق برك الترجي انك تلعب في الشامبيونز ليغ بثمانية وتجي لتونس تلعب باربعة حتى في الاوتوماتيزم حتى في التفاهم هوني فما برشا قلق فما برشا حاجات للمراجعة
4: برشا عوامل ممكن
3: أثرت سلبا هوني اليوم حتى راهو باش تحضر ملعبية راهو لازمك وقت راهو لازم لكن الخاطر انت تلعب في الترجي لازمك فما فما فما اوبليغاسيون تاع ريزولتا في كل وقت وفما ستريس وفما برشا بريسيون دونك هوني بالنسبه لي انا باتريس بوميل ماهوش هو السبب الرئيسي لكن سافي بارتي وكان عنده الحقيقه ما حسيتش انه هو مدرب لي سيرتو في ماتش ديربي الحقيقه في ماتش ديربي ما عندكش الحق باش تغلط في الكاستينغ تاع 11 الاولى راه
4: دونك التريث المرحله القادمه هي التريث
3: لازم ترجع وتعمل
4: كمل معك ما باش تحكيوا على تونس
2: اكيد انا فقط ديما راه نرجع لانه شوف نجمو نتكلموا نجمو نحكيوا لكن بالنسبه لي انا هذا وقعنا توا في حاليا في تونس انه ما عندناش اللاعبين القادرين بالنسبه لي انا اللي يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي لانه لو كان جاي فما ملاعبيه اللي تنجم تصرف عليهم واللي تنجم تجيبهم الملاعبين اللي موجودين اللي متاحين جابتهم الترجي الرياضي التونسي لكن كيف كيف ما كانوش في مستوى المطلوب تصحيح ولا لا فما ملاعب مثلا اللي هو عنده كاليتي جيده وجيده جدا سواء أنا القدام او في الوسط او التالي واللي قادر انه يضيف للترجي والترجي ما جابتوش ما عادش عندك الكاليتي هذيك خلينا نكون تهاو في المنتخب نحن عندنا تو نحن قل ملاعبين اللي او الاغلبيه 80-90% في المنتخب باش يمشيو اللي يلعبوا ينشطوا البر لانه حاليا سواء قبل ولا بعد حاليا ما عادش فما الملاعبين اللي قادرين يجيريو المستوى العالي وقت اللي تجي طلعوا في المستوى العالي ما عادش تلقاه ما عادش فما ملاعبيه في تونس ما عادش عندنا الكاليتي اللي تنجم انت سواء تجري بها بطوله تونسيه وتنجم تجري بها ربي التبطال ما عادش فما الملاعبيه اللي قد خلي اخر تخرجك من عنق زجاجه في مسجد عندك الكاليتي انت مثلا قبل كيما نتاع البدري ولا بقير اللي في في في, في اوكازيون في حاجه يجيب لك اخي انت كنت تتصور انه بدري مثلا في فينالي ماركي لك بالراس فاهم سعد بقير ما فماش ما عادش فما ملاعب الحقيقه هذا خلينا نكون واقعيين ونكونوا متصارحين مع فوز ما عادش فما ملاعبين
4: هما واكثر ملاعبيه ديجا في السنوات الاخرى اللي يبرزوا في البطوله من بوقر لراشد الحجالي البوسيده الجيب
3: الجبيري
4: في الاخر تدوتهم ترجي ولم يكونوا قادرين على اعطاء الاضافه المرجوه نكون واضحين معناها
3: لكن يبدا ما عندكش ملاعب يعمل
4: ديفيرونس علاش مش التوجه البيناسيونو ما حبش نقول البيناسيونو ملاعبيتنا اللي ينشطوا البر
3: يبدا ما عندكش ملاعب يعمل ديفيرونس ويجيب لك 3 بوان ما عندك نوسيون تاع الجروب لازمك تلقى لي سوليسيون اليوم النادي الافريقي بطل في الجروب عندهم ملاعبي النادي الافريقي يهز وحده ويفسخ ويعمل عندهم جروب وعندهم ديسبلين تكتيك
4: مدرب زاد
3: هون التاش تاع المدرب
4: اي مدرب
3: هنا علاش نحن وتغيير المدربين في الترجي زاد اثر باش نكونوا واضحين اوكي يمكن كان الكنزاري كثر تعليل البريسيون لكن كان في النتائج
0: حسب رايي كانوا امال كبيره برشا على الشامبيونز ليغ والترجي خرجت بدو ماتش تري بال معناها في الشامبيونز
3: ليغ شو باتريس بوميل
0: كي صار هاك الكونتر كو من خرجت انت من بريتوريا شامبيونز ليغ وجيت رجعت تلعب معناها لازمك ترجع فيسا تكربوري وتربح ماتشوات مالوروزمون ما لقاتش الترجي لي زوتوماتيزم كيما كنا نحكيو ما لقاتش لا كاليتي نيسيسير وما لقاتش الحنكه نتاع المدرب
3: اكيد صحيح
0: هذوما لي تروا زاربيمون فما ان كونتر كو مورال اي مونتال تضرب معناها هنا نقولوا لو كابيتال كونفيونس تضرب دوتر بار ما يخيطش جوارات اللي باش يرجعوك في الطرح واللي معناه باش يربحوا لك الماتش شويه سورتو الماتش الاول والثاني جرجيس وبنزرت فيسع فيسع باش تربح ماتش شويه خاطرني نقولها ونعاودها يتغش يتغش ويتفرهد ويتفرهد
3: اكيد
0: نادي الافريقي استغلت أسوأ فترة في 30 عام الأخرانية للترجي
3: والمركات
0: وهذيك سي تو تونسون اونور هذوك لي شامبيونار
3: حاجة بركة
0: مي بون
3: أكيد
0: الترجي خسر الشامبيون نتاعها واحد
4: ومن بعد عندنا استقالة فما استقالة في النجم الرياضي الساحلي
0: جماعية
4: جماعية استقالة جماعية في النجم الرياضي الساحلي هاي كمل بسرعة
3: حاجة بركة اللي هو حبيت نقولها اللي في المركات والترجي كيما في الصيف خذيت لي ميور جوار اللي هما موجودين لوكو كيما زاده في الميركاتو وخذيت دي بون جوور وجوور كاليفي وكونفيرمي لي هما رفيعه والمساكني وسيد راجر الناس كل
2: ملعبين دانون
3: لكن ما مش حاضرين هوني نحكي على موفيز جيستيون لكن الكاليتي تاع لي جوور موجودين والتاقلم نتاعهم مبطا برش
2: زوز ملاحظات فقط بسرعة انا فقط زوز ملاحظات فيما يخص دو بوست اللي هما يعتبروا بالنسبه لي انا مهمين انت في الـ في الـ في الـ في الكوتي دروا كان عندك بن علي كان عندك بوشنيبه وكان عندك بوزيان زيتهم كيتا هكا ولا ليه في الميركاتو الشتوي نزيدهم دراغر ونبيع اللي انا اصغر ملاعب اللي هو عندي اللي هو بوشنيبه اللي هو ما كانش اخي بملاعب 22 سنه
0: هذه حمله مش نورمال
2: هذه ما تتسميش موفيز جيستيون هذه اول حاجه ونجيب الملاعب اللي ارير درولي هو ماهوش حاضر معناها يحضر ممكن السيزون جاي زد على ذلك فقط في وسط الميدان جبت عززت وسط الميدان ثلاثة سنين اتقاء بعد الحاج علي وهذا خرج الشعليلي وخرج لك احسن لاعب اللي نورمالمون انت كنت نجم تبني عليه اللي هو برمضان لانه لو كان فما جيستيون باهي للترجي الرياضي التونسي الملاعب هذاك هو اللي ما يتباعش وما يخرجش لانه برمضان هو اللي نبني عليه خرجوا من لعبيه الوسط شكون جبت وزدت على ذلك فما ملاعبيه اللي انت حطيتهم خليتهم معناها ما لعبتهمش وهما قاعدين يخرجوا والله اعلم شنو اللي هو زكريا العايب اللي هو الدربي اللي هما ملاعبيه وسط واللي انت حتى كي جبت ملاعبيه وسط ما لبوش زاد كيف كيف المطلوب
4: واضح يلا باش نحكيو على استقاله جماعيه في النجم الرياضي الساحلي باش نحكيو ايضا على تاجيل المواجهه حاسمه سيسيس نجم الساحلي وايضا ترجي التونسي اتحاد بن قردان والهدف هو دوري ابطال افريقيا لكن قبل هذا محمد القرقوري في ملعب ساقيت الدير ناخذ منه النتيجه والتوقيت تقدم الذي بساقيت الدير وهي للرديف مرحبا محمد
5: مرحبا بك من جديد حاتم 37 استقاله في ملعب البلد ساقيت الدير النتيجة تتغير مرة أخرى والتقدم يضيف الهدف الرابع منذ الدقيقة 35 كانت هجمة ممتازة للمحليين اللي تقدم ساقيت الدير كرة دور كما يلزم اليمين لليسار تلقى لاعب أيمن عزيزة من الرواق الأيسر يعمل عرضية ممتازة على مستوى حتى 6 أمتار وزياد العلوي موجود في إنهاء الهجمة وإضافة الهدف الرابع عدد ذلك عديدة اللي هي الفرص في صالح التقدم الرياضي في ساقيت الدير ووضع ارتباك كبير شدة في محور دفاع هلال الرديف خلى المأمورية تكون سهلة برشا على مهاجمي فريق التقدم
4: أربع أهداف مقابل صفر تقدم ساقيت الدير متقدم على هلال الرديف ونصر جلمة وتعادل ملعب الجيبسي صفر مقابل صفر ومستقبل قصرين متقدم على اتحاد خسر السيف واحد مقابل صفر أيضا على مقابلة في الرابطة الأولى اليوم الشبيبة الرياضية بالعمران متعادلة مع المستقبل الرياضي بالمرسى واحد مقابل واحد المهدواني سجل العمران وعدل داو لمستقبل المرسى بعد شوي نحكيه على استقالة جماعية في النجم الرياضي الساحلي
6: إكسترا تايم. تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
6: إكسترا تايم
1: بلغ من إدارة النجم الرياضي الساحلي تعلن الكتاب العام للنجم الرياضي الساحلي عن تلقيها استقالات جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخب المتبقي وهم السيدة فؤاد قاسم أحمد القفصي وأنيسة الحندوس وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي قررت الكتابة العام استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم السبت الموافق 30 مايو 2026 فتح باب الترشحات حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لجمعية نجم الرياضي الساحلي إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع أن يعقادها يوم 13 مايو 2026 وحفاظا على مصالح جمعية النجم تعلم الكتابة العامة التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الفريق إلى حدود تاريخ انعقاد الجلسة الموافق ل 30 مايو كما تدعو الكتابة العامة جميع المحبين والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. هذا بلاغ من إدارة النجم الرياضي الساحلي يا دكتور.
0: صحيح بلاغ تلاقيناه منذ ما يقارب ساعة استقالة جماعية من ثلاثة أعضاء الهيئة المديرة ثلاثة أعضاء الأخرانيين اليوم السيد فؤاد قاسم والنائب
1: أحمد
0: القفصي اللي برلمان أوكازيون نشكروه اللي دعم النجم الساحلي بمبلغ محترم 10,000 دينار قبل استقالته وأيضا بسيد حندوس اللي يخدم خدمة كبيرة على مستوى التسويق. الاستقالة هذه دونك تخلي إفكتيف معناها اللي كونه تولي فما جلسة عامة انتخابية نهار 30 مايو نهار سبت واللي هي الحالة اللي كنا ماشيين لها هكا ولا هكا لأنه الحقيقة قلنا عاودنا لجلسة عامة خارقة العادة نهار 13 كانت خارجة على الموضوع وسط الجمعة وشنو ما ليزافونتاج متاحة وألورك هما حكيوا على الجلسة العادية نهار سبت كان مانيش غلط وحكيوا على الحالة معناها الموجودة تو في النجم ماديا وإداريا. الحقيقة سيتي اتوندو النجم الساحلي تو في حالة خلينا نقولوا انتقالية لازم يلقى هيكلة جديدة لازم يلقى ناس جدد لازم يلقى إدارة جديدة لازم يلقى عباد عندها خلينا نقولوا ما يكفي من الأفكار ومن التفرغ خاصة لإدارة هذه معناها الانستيتيوشن ناسيونال سبورتيف المتميزة لمرة أخرى نوجه لها تحياتنا وأيضا نباركوا لها بالنجم الساحلي دونك بالعيد ميلاده 101 وبرلمان أوكازيون أيضا مبروك
1: لأمل حمام سوزة
0: صعود المرة الرابعة في تاريخه جمعية متميزة ولطالما لعبت أدوار خلينا نقوله ممتازة في البطولة. دونك شنرجع النجم الساحلي الساحلي زاد كيف عمل البارح عمل قدم البرنامج الحالي التصور الحالي اللي الأحباء لازمهم خلينا نقوله لازمهم أحباء النجم يمشيوا فيه اللي هو لو يحبوا يمنعوا فريقهم لو يحبوا يراوا النجم يرجع ينافس على المراتب الأولى لو يحبوا يراوا النجم خلينا نقوله في المراكز الإفريقية ويلعب لفريق ويرجع لسالف إشعاعه. أحباء النجم اليوم الحقيقة نيدة بعد اللي عملوا 100,000 وصلوا لها سي 100,000 مشترك في تيليكوم ممتاز وممتاز جدا سمحني
1: ذكرت لسه الشهر صحيح
0: اي سامحوني 100,000 من المشغل الهاتف دونك اللي النجم يتحصل بها على مبلغ 1,000,000 دينار وما زال قابل للزيادة.
1: والله سمعني دكتور نقسم في نفس الإطار قبيلة نقرأ في بوبليكاسيون في عدد كبير من صفحات النجم الرياضي الساحلي مشروع لتوال لايف ستايل
0: هذا هو باش نحكي لك عليه
1: بالحق فكرة قريتها فكرة محترمة على الاخر معنى ممتازة وعادية وأي
0: فكرة ممتازة ممتازة جدا هي. دونك وفيت مشروع النجم لازم النجم نلخصوه في 5 مراحل أيه. ولا 5 خلينا نقولوا ديزيتاب اون فادير. اول حاجه هي نوصلوا توا باش نوفروا للنجم المبلغ المالي اللي نجم ينحي به المشاكل نتاعو الماديه وينجم يفسخ نقولوا الاردوازه القديمه باش يخمم من بعد في ريكروتمون ويبعد على المنع من الانتداب. المليار هذايا واكثر من شريك تشغيل الهواتف كنا نحكي عليه قابل للزيادة. من بعد فما ايضا ازياء النجم الجديده اللي رينا عم ناول وتعم ناول، فما خلينا نقولوا معناها انغومون كبير برشا وتهافت من المحبين، وشراوا براتيكمون كميه كبيره، ولو انه لمنا على الهيئه المديره وقتها اللي وفرت 10,000 قميص فقط لانه مفاو براتيكمون في 48 ساعه، وهذا يوري الانتماء الكبير، يوري المحبه الكبيره، رغم الغش ورغم اللي انت تلوم ورغم اللي انت ترى جمعيتك مش في بلاصتها ورغم اللي تراها قادره باش تفعل ما خير، ورغم اللي ترى اللاعبين نتاعك يبرزوا في أندية أخرين كما شواط وغيره وينجموا فهمتني كانوا ينجموا يقعدوا مع النجم ويعطيوا إضافة، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة اللي أساس لايف ستايل اللي حكيت عليه، حقيقة الهيئة المديرة كانت تخدم مع أعضاء أخرين اليوم كانوا لهين معناها بالفريق الأول على رأسهم نذكروه سيفراج جماني اللي هو كان براتيكمون متواجد يوميا متفرغ معناها للنجم هذا الساحلي لفريق الأكابر، وكان يخدم اون كونتينيتي مع الهيئة المديرة، وايضا سور لو كوميرسيال مع سي امين شعيب اللي كان لاهي مع سي الاخضر تريفي بالبروغرام تاع شركة الاتصالات وبرافو عليهم. خموا هما هذوما فهمتني ولا سي فرج سي امين معهم سي احمد القفصي والرئيس، خموا في البرنامج وخاصة معناها اللي يخلي الاحباء ما عادش يعطيهم فلوس جراتويتمون. معناها اليوم تجي المحب انت تقول له اعطيني 100 واعطيني 200 ونقصهم على صغارك ونقصهم على مصروفك كذا، ينجم يعطيك مره ومن بعد ما عادش يعاود يعطيك. دونك خموا اللي كونوا فما كارتا تتيح لك اللي انت اكثر من 60 او 70 شراكه بين النجم،
1: تخفيضات
0: من خدمات طبيه، خدمات صحيه، مدرسيه، مقاهي،
3: بدره ممتازه،
1: كل مره بدره مميزه،
0: بدره ممتازه جدا. هذه الكارتا او اس اس لايف ستايل 60 دينار في الست شهور هذوما،
1: المهم صحي
0: ست شهور سبع شهور من جوان حتى ديسمبر، من بعد شوالي 120 دينار في العام، 20 دينار في العام 10 دينارات في الشهر باش تعاون جمعيتك، دار لي مش حاجه كبيره. 60 دينار تسمح لك توا اكطويلمون، كان النجم الميز توا اكطويلمون على 10,000 اون فادير معناها كارتا، ينجم يوصل 600,000 دينار فاسيلمون، ينجموا يعاونوه في المشاكل نتاعو. لكن لو بلوز امبورطون اللي ابارتير من 1 جان في جي تولي ب 120 دينار، وأبارتين من 1 جانفي جاي فما بورسنتاج متاع 20% 25% من كل حاجة تقتنيها أنت ترجع النجم الساحلي. بور لانستان النجم الساحلي جست باش معناها يدخل الفلوس وباش يدخل خلينا نقوله المبلغ هذا تاع الاقتطاع تاع الكارتة، لكن أبارتين من 1 جانفي أبروكسيماتيفمان معناها كي يحسبوا الحسبة، معناها سي فرجماني وسي عبد الحميد الكناني برافو عليهم اللي هما لهين بالبرنامج هذايا، يحسبوا الحسبة براتيكمان هذا برنامج نجم يوفر نجم الساحلي ما بين 5-7 مليون دينار في العام، واللي هو يرجع بالنفع للجمعية وللأحباء وللمزودين.
3: كل مستنفع
1: نحكيه على النجم الساحلي استقالة ودعوة لجلسة عامة انتخابية تقريبا نعيمة كوبي كولي، وين تكون فما استقالة جماعية في فريق نفس الموضوع، وين المترشحين ونداء وغيره كل دونك اوتوماتيكمون باش نعاودوا تقريبا نفس الكلام. لكن النجم الساحلي في وضعية غير الحقيقة مشاكل كبيرة، شفنا الجلسة العامة التقييمية والجلسة العامة الانتخابية وبرشة فلوس وديون ومئة وخمسة ومئة وستين وسبعين ومليارات كبيرة برشة. دونك النجم الساحلي ولا في وضع خطير
2: بتبيع راهو. شوف حكي فيه ديجا قديش من مرة ناصر الموضوع ذي وحكينا فيه لهنا، انه يعني المسؤولين ما عادش تحب تتحمل مسؤولية، لانه تحب ولا تكره ذي مسؤوليات جسيمة معناها ديون كبيرة مش بالسهل، انه في وقت وجيز مثلا انه باش تخرج النجم الرياضي الساحلي من سيتوياسيون هذية. لكن حسب الصادق المشروع اللي يحكي فيه ما هوش باش يكون كما قلوا نحن وليد الساعة او النتائج متاعه باش تكون وليدة اللحظة، يلزمها شوية وقت، لكن الوقت هذا زاد كيف كيف يلزم اكثر سند للحكاية هذه يكون الجمهور، لانه جمهور بصفة عامة هو اللي مش باش يتخلى على جمعيته، لكن زاد حتى الجمهور وحده ما ينجمش زاد راه يوصل كما قلوا نحن لتوال الى بر الامان، يلزم الناس الكل. شوف حتى اللي حاليا يقول راني ما نتحملش المسؤوليه ولا ما نحبش اني نتقدم أي. يلزم هذا هو راه وقت فما
0: ناس تكون عندها قريبا قريبا حمله الاشتراكات باش
1: الاشتراكات فما حمله المريول زيت
0: 15000 مشترك
1: تكون المداخيل الاكثر بالنسبه للخزينه
2: اذا كان فما بوادر معناها انا ما نتصورش ما فماش شكون باش يتقدم وكيما نقولوا نحن ويكون الـ الـ الـ اليد الاخرى والعضد الايمن للجماهير هذيا اذا كان فما مشروع هكايا وفما بوادر ايجابيه ما نتصورش انه فما شكون اللي باش يوخر على النجم الرياضي الساحلي في السيتواسيون هذه.
1: هاي امين انا باش نحكي معك في موضوع انه تاجيل الكلاسيكو يوم الخميس القادم والرهان مقعد ثاني في دوري ابطال افريقيا. توحيد مقابلتي الحسم الترجي يستطيع مضيف فيها بالضيف على اتحاد بن قردان والنجم الرياضي الساحلي يكون ضيف على نادي صفاقسي في صفاقس. زوج مقابلات نفس التوقيت والرهان هو دوري ابطال افريقيا مقعد ثاني بعد النادي الافريقي.
3: اكيد قبل كل شيء يعطي صح الرابطه لاجل مباراه النادي الرياضي الصفاقسي ونجم الساحلي دونك باش يكون فما تكافؤ في الفرص باش يكون فما عداله ان شاء الله باش خاطر اليوم الماتشات الزوز مازال فما لعبه مازال فما اون جو في لي دو ماتش لازم ياخذوا الماتش سيريو كسوا في التعيينات كسوا في الوقت كسوا في اي حاجه كانت نجم تكون تخلي الماتشات الزوز يتعداو في احسن الظروف واللي باش ياخذ المرتبه الثانيه يكون صح عليه واللي باش ياخذ المرتبه الثالثه كيف كيف دونك هوني ديما نقول اللي مازال لونجو نحكي توا شويه عن ادريس سفيقسي الحقيقه سي سي سي حاتم ظهر لي النتائج معناها فاتت الحدود النتائج ما كانش يتوقعها حتى واحد انه ندرس فيقسي باش يوصل للمرحله هذيا باش يوصل انه يوصل يلعب حتى على الشامبيونز ليغ علاش لا بارلون بلو اللي كانت يمكن قبل ما صارش اخطاء تحكيميه ولا حكايات اخرى يعني كانت نجم تكون تراهن على البطوله ندرس فيقسي اليوم راهو خلينا باش الناس تبدا تسمع فينا وباش نبداو واضحين راهو ندرس فيقسي في ازمه ماليه كبيره جدا الملعبيه اليوم أربع شهور وذي الخامس اليوم مهمش خالصين لكن كي نشوفوهم في التيران منحسوش اللي الملعبية مهمش خالصين أنا من المنبر هذي الحقيقة لازمني نشكر الملعبية نشكرهم الملعبية على السيزون مزيانة اللي عملوها على السيزون كسوا خذينا دوزيام بلاس كسوا وصلنا في الكوب كسوا مهما كانت النتائج اليوم لازم نشكر الملعبية على الصبر نتاعهم على تفهمهم لوضعية النادي على الحقيقة رو أزمة مالية كبيرة وكبيرة برشا ما فماش فلوس اليوم في سي اس اس ما فماش فلوس لكن فما كما المرة فاتت حكينا لهنا فما ديزوبجيكتيف ما زلت نجم تلعب عليهم اليوم بعد غدوة تلعب على دوزيام بلاس شامبيونز ليغ وناتوندون يعني ترجي تعمل عثرة في فينغردين وما زال عندها ليشيونس تاع الكوب
1: صحيح
3: دونك من هنا للحقيقة شكر كبير للناس الكل هيئة التسييرية قاعد تخدم في خدمة كبيرة محمد الكوكي يعطي الصحة زيادة كيف كيف اللي لا في الستاف تكنيك راهو كي نحكي وضع ميديا راهو نحكي عن الناس الكل.
1: أيه.
3: جمعية كاملة ما فيهاش فلوس.
1: وديجا كانت استقبله وزير شباب الرياضة وكان طلب مجموعة توسيع كرة القدم على 2.7 مليون دولار مليون دينار. وراهي. من أجل القيد الإفريقي.
3: أكيد لازم تعرف الناس الكل والشاد والمستمعين راهو سياسة الجمعية الوحيدة الممنوعة الانتداب اللي ما عملتش ميركاتو شتوي. من اول العام تلعب نفس الملاعبية يعني مش تقول انت اليوم ترجي يجيب معناه
1: الحقيقة هي الحقيقة ممنوعة من الانتداب ولكن حتى حكينا فيها وقت الديبال هنا امين هي لا تستحق انتدابات باعتبار انه قامت ميركاتو بتاعها في صيف ميركاتو مميز
3: ميركاتو كان ممتاز
1: من الطف اللي
3: ولكن زيادة شو عملت ديبار خايب اليوم سي سي في اول العام وعليش عملت ديبار خايب لانه الملاعبية مازال مش حاضرة ما جاوش الملاعبية جبربي جاو في السيف الملاعبية بعد خلطوا علي معلول وخلط حمزة المثلوثي كيف كيف مانديكو كيف كيف موتيابا باش دخلوا في الجو دونك هوني الحقيقة ماتش باش يكون كلاسيكو مالوريزمون اليوم استقالة
2: من ألتف اللي ما غيروش المدرب زاد
3: أكيد أكيد جدا هوني زاد خلي طارق سالم يعطي صح طارق سالم اللي هو في وقت معين وقت الناس كل تضرب الكوكي وتحب تنحي الكوكي على الريزلتا في أول في الديبار تاع الشامبيونا كان كان كان طارق سالم يستنى وكان هو اللي ليه وعطى وفر له ظروف باهيه للخدمه دونك هوني سي اس اس قبل باش نكملوا على ماتش ليتوال سي اس اس تلعب لازم جوست كوبو تلعب حظوظها للاخر علاش لا مادام فما شانس مادام فما امكانيه علاش لا نكملوش دوزيام كيف كيف باش نحكي شويه على ماتش بن قردان وترجي انا كنت نخدم بن قردان ونعرف الجروب اللي موجود في بن قردان الحقيقه رينيتهم الكل نعرفهم من جروب ممتاز جروب محترم فما جروب يعني تلمدت ملعبية كل فما جروب بتاع 13-14 ملاعبي محترمين جدا بسميهم في تونس انا نعرفهم ودربتهم ونعرف النيفون تاعهم.
1: مباراة لن تكون سهلة على
3: خاطر فما شوية تأويليات من خسارة سليمان اخر خسارة تاع بنقردين في سليمان سليمان ربحت بنقردين في بنقردين دونك فما شوية كلام انا نعرف حتى المدرب والفضيل ونعرف الملعبية وكنت نعيش معاهم دونك نعرف اللي هما كابابل باش يكونوا يعملوا ماتش باهي في الاخر يكون ماتش كورة يربحوا ويتعادلوا لكن انا كنت متأكد اني باش يحترموا الميثاق الرياضي باش يكون ماتش سريع ترجي ولا بنقردين.
1: غدو نرجع نحكي اكثر على زوز مقابلات اتحاد بنقردين للترجي وايضا اساس النجم الرياضي الساحلي. شكرا امين يعطيك الصحه مرسي نعيمه مرسي دكتور مرسي نادية ايمان امين وكل فريق قسم الرياضه على ديوان اف ام ديجيتال ويفز مع صديقنا انيس الغول ينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات.
6: اكسترا تايم مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. تم أخيرا تدشين أكبر قاعة رياضية في العالم مكانها غريب شوية لأنه موجود في مطار ونكتيفيتي في الأرجنتين. مطار مينيسترو بيستاريني أدولي واللي مثل أوب انترناسيونال البوينوس آيرس في الأرجنتين ماركي تورنو مونديال منذ الأسبوع الفارط بتدشين لنوفو كومبلكس دو سبور كلوب بمساحة 3250 متر مربع مخصص للفيتنس والمسابح والديفلوبمون دورابل واللي حول كل إسكال تكنيك لإكسبيريونس دو بيانتر. مركز رياضي ضخم والأكبر في العالم مجمع تم تركيزه داخل مطار دولي نتيجة لشراكة استراتيجية متاع ايروبورتوس ارجنتينا لتوفير مفهوم الرفاهية اثناء السفر الدولي والانجاز هذا ما هو الا الخطوة الاولى لمشروع طموح باش يشمل كل المطارات في دولة الارجنتين. من كل المساحة خصصت 1200 متر مربع لسباس دو موسكولاسيون والاكيبمون الموجود فيها من اخر تكنولوجيات لبيسين عددهم 2 واحدة شوفي وواحدة اون بلانير وهذا شيء نادر جدا في المطارات العالمية. فما زاد اسباس سولاريوم وسونا ودي فيستير اودوغام وادواش اللي تعمل بفضل الطاقة الشمسية للتخفيض في الامبرانت كربون تابعة للترمينال. اوقات العمل باش تكون من الخامسة صباحا حتى لمنتصف الليل كامل ايام الاسبوع وان شاء الله جي نهار ونشوفوا حاجة في مطارنا كما هكا. الشركة الناشئة الفرنسية جينيزيس اي اي اصدرت واطلقت موديل دو فونداسيون تخلق بور لي تاش دو مانيبيولاسيون كومبلكس اي ايادي روبوتية لكنها تشبه البشرية برشا وقادرة على التعامل مع الاشياء وحملها والكتابة والعزف وغيرهم من العمليات المعقدة وبصفة جد دقيقة. جين 26.5 ذكاء اصطناعي ومعه اون مان روبوتيك موتور دو دوني ويسمح للمنظومة القيام بمهام معقدة كما العزف على البيانو والمانيبيولاسيون دي بيبيت دو لابوراتوار ومسك عدة اشياء في وقت واحد. اليد الروبوتية الانسانية عندها 20 دوغري دو ليبرتي وهي في نفس حجم يد الإنسان ومغلفة بمادة تشبه الجد البشري عند اللمس. لدينا كما قلنا عندهم موتور دو دوني ليستغل دي فيديو اون بوان دو فيو سوبجيكتيف اي فيرست بيرسونال واللي تم تصويرهم من طرف لي زوبيراتور واللي كانوا حاملين دي كاميرا فوق ريوسهم. لدينا اصطناعيين ينجموا عن طريق المادة اللي تشبه الجلد انها تحس عبر دي كابتور تاكتيل وتلم اكثر معلومات على لي زيليمون اللي يتحرك فيهم. كل المعلومات الموجودة اليوم تفوت لو فوليوم دو 200000 اور ومقاطع الفيديو الموجودة زاد على قنوات جينيسيس اي على اليوتيوب توري سرعة دقة وقرب سيما روبوتيك للإنسان واللي باش نلقاوها في السنوات المقبلة في كل بيت. النقص في النظر مشكلة ضحيتها ملايين الأشخاص كبار كانوا أو شباب أو حتى أطفال وفي برشا حالات الجراحة تكون هي الحل الوحيد pour l'amélioration de la vue لكن أخيرا تم اكتشاف نوال أبروش ميديكال واللي باش تعطي برشا أمل pour les patients atteints d'hypotonie oculaire وتتمثل في الريستوراسيون de la structure interne du globe oculaire بفضل un gel transparent. الهيبوتوني أوكولير كانت لمدة طويلة تعتبر إن امباس ثيرابوتيك والمعروف عليها أنها عندها خاصية الضغط اللي يكون أنورمالمون با في وسط الجلوب أوكولير ولما العين تحرم من التونسيون ناتورال متاعها فإنها باش تخسر سا ريجيديتي وإلفا سو ديفورمي ثم يصير لها ترهل تدريجي إل فيني باس أفيسي. مداواة هذا المرض كان بريسك مستحيل لين جا فريق من مستشفى مور فيلدز في لندن واخترعوا أنجيل ترونسبارون أباز ديدروكسيبروبيل ميتيل سيلولوز ليحقنوه مباشرة دون لا كافيتي برانسيبال دو لوي وفي العديد من مناسبات وبصفة متكررة لين ترجع البريسيون انترن لحالتها العادية وتبرى العين وترجع تشوف أحسن. أول التجارب السريرية أعطت نتائج خارقة للعادة 7 من 8 مرضى رجعت لهم رؤية واضحة بعد عدة شهور من المعالجة وهذا حسب البريتش جورنال أوف أوفتالمولوجي. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. تشاو تشاو.
6: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
8: أريدو، طور عالمك.
6: ببليسيتي
10: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان افام فلاش نيوز.
11: مجزوى الخامسة، ديوان افام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تلتقي عددا من الباعثين الشبان التونسيين بالخارج، أصحاب الشركات الناشئة والرائدة في عديد المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وتؤكد أهمية التحول الرقمي باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني، وباعتبار دوره المهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وبينت أن قطاع الشركات الناشئة في تونس يشهد تطورا ملحوظا بفضل قدرته على استقطاب الكفاءات وتوفير مواطن الشغل. إبرام مذكرة شراكة بين معهد صالح عزيز ومركز غوستاف روسي الفرنسي، أحد أبرز المراكز العالمية المختصة في مكافحة السرطان. وتهدف هذه الشراكة الممتدة من 2026 إلى 2029 إلى تعزيز التعاون في تشخيص وعلاجات السرطانات النادرة والمعقدة، وتكوين الفرق الطبية، وتطوير البحث السريري، ودعم استعمال التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج بما في ذلك البيولوجيا الجزئية والطب، ودفع تبادل الخبرات، ودعم عمل اللجان متعددة الاختصاصات بما يساعد على تحسين مسار المريض من التشخيص إلى العلاج والمتابعة. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية، بل هي خطوة عملية ليستفيد منها المريض في تونس من خبرات وتقنيات متقدمة دون أن تكون هناك حاجة إلى السفر. المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان يشهد وقوع خطأ في تسليم جثتي متوفيين لعائلة من القيروان وسليان، مما تسبب في حالة من الاستياء والصدمة، وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بلجيا نقلا عن رواية شقيق المتوفي من معتمدية الشراردة، مضيفا أنه تم اكتشاف خطأ في هوية الجثة بعد استكمال إجراءات التسليم والدفن، حيث تفطن إلى تغيير ملامح جثة شقيقه، مما دفع بالجهات المعنية لإعادة التثبت من المعطيات والقيام بالإجراءات اللازمة لتدارك الوضع. إلى الشأن الدولي، الرئيس اللبناني يؤكد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، واعتبر ذلك تقويضا للجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأشار أيضا إلى أن لبنان عازم على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لحماية سيادته وضمان أمن المواطنين. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
6: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
10: ناس الديوان.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
2: ديوان فام،
1: ديوان فام،
2: صوتكم
3: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.
4: Publicité.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
6: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: الخمسة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليومي كل يوم من 5 لـ7 للديوان فام صوتكم. نحبكم برشا، طريق السلامة للجميع. نادية الجميلة في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا ومرحبا.
8: أهلا بيك،
7: أهلا وسهلا بالعميد.
8: بدأت بشائر صيف، أنت واحدة، أنا سخون ولدتم معايا كابتن ضرب نصيد جمل واحدة.
9: خويا نصيد ايش عندي نعمل
8: خويا؟ أنا نبدل مع وقت اللي بدنوا الأمنيين والعسكريين.
7: كي سخنة الدنيا
9: كابتن، سخن الدنيا
8: ولا ما تعرفش عليها
9: خويا؟ والسيارة خويا شو قلت؟ ما فيهاش كليماتيزور سيارتي ولا بالحق راه كليماتيزور توا مع الطبيب عنده قداش؟
8: ولا نصيحة اللي حبش من الناس ما تمرضش، هو نعرف برشا ناس مرضوا النهار، بدل هاي بردت في الليل هاي سخن في النهار، طقس غاط
7: شو نعمل؟
8: واحد يستناو وقت يشوفوا الأمنيين والعسكريين لبسوا البس لبس الصيف، ما عادش برشا وقتها بدلوا معاه وقت
9: لا يعني. كيف بدلوا في اوت بدلوا في
8: لا لا لا دينا بين 20 و24 ماي قريب قريب معنا
7: قريب
10: وقت راه تسبيت نعستاو عدوا الدنيا تاكل معنا
8: هكا هكا صح. دونك استناو شويه فهمتي على سيدي؟ والله نعرفهم انا العائله برشا مرضى تو برشا مرضى فهمتي، والناس منفوخه روس توجع والزكمه
7: ما ومي تو راه اللي زال يرجيك الكل
8: لا بس صحيح مو تو البولين يخرج فهمتي وكذا لا قاعدين يلبسوا لبس الصيف قبل الوقت خاطر في الليل راه لاحظت شوت كبيره اللي تصير
7: فوالا
8: هذا كان نهار سخون ياسر في الليل
7: دو بلوس ان بلوس ما عادش الاولياء يحكموا في صغارهم
8: هكاك
7: هكا المراهقين الكل صيفوا على بكري وكهو
8: معناها تفضل من
9: المهمات يستناو فيها
8: انا نلقاي حاول تورسني جيم راح حاول تورسني راجع في الدار فهمت كبر
7: هلا مرحبا بيك سيد عميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا
11: اهلا وسهلا سماح تحيه ليك دكتور سيد العميد نادية وإيمان ونوروزة تلتحق تحية سادة المتابعين المشاهدين الكتيبة الناس كل مرحبا بكم إن شاء الله عديو سيعتين بهي إن شاء الله
7: مرحبا بك دكتورنا طلياني كابتن الكباتن
9: أهلا وسهلا أيرون ليدي أيرون ليدي
7: مرحبا بك طلين
9: لباس صباح لباس الأمور لباس
7: الحمد لله
9: الحمد تحت السيطرة
7: تحت السيطرة
9: تحت السيطرة
7: أيرون ليدي إزيا
9: سيد العميد
8: أخوي
9: يا خويا استنى في بربي انتم ما تعرفوا غير مني قديش من نهار في

0: النظام العام ما زال عندهم الجيش مازال عنده 100% عنده فوج الشرف عنده عدد كبير من الخيول فهمتي الأراب بارب يعملوا الكيف زادة التشريفات الرئاسية كان تذكروا في جنازة المرحوم باجي قايد سبسي شفناهم والقوات الأمنية عندهم راهو يصلحوا للشطوط خاصة
1: الشطوط كانوا خويا عاملين مزية كبيرة
0: ولكن المناطق الجبلية وبالفدار كشيرة هذيك الكل
1: واستاديات
0: صحيح
1: كان استاد يدور بها كنت نكور استاد يدور شوف استاديات كنا بوليس مونتي لكراب لا حد شيء يجيو ورا ليه باش ميرسكي وشو كذا وكذا فهمتي ما كاو خونا دكتور هذا مازال دكتور يدرس هنا فهمتي ولا اللي معناها كيما البارح الى بريزيل عشان اهلا وسهلا تاع الكونتاجيون ولو احنا صغار
2: البركه يلا مرحبا بي يلا ان شاء الله ما نموتش
1: اي
0: هولندا جت
1: هولندا
0: كيف
3: هولندا جت
1: هو ولو ابن سينا بارح تكلمنا عليك اللي انا سلسلة الواحد العدوى قال انا اغسل دينا ولكن احنا صغار ناقص ولا بالحق والدين يقولون اغسلوا ديكم كما الرسول راهو عنده يغسل يديه قبل الاكل فهمتني ولا داكورد بعد ابن سينا نمشي
3: هو للاسف طالين للاسف ولينا يزن نقولوا في الاذاعه بربي نغسل دينا كما اذا عام 70 وعام 80
1: ايش حاب تعمل الوعي
3: ونشاف قاعدين يزمنا نقول ونعاود
1: فقدناه الوعي أي. لما تفقد المعرفه تفقد الوعي ها شنو هولندا هولندا ساعدوا علينا بكوب دي موند هولندا
3: نوروز الجميله اهلا وسهلا مرحبا
4: بك سامح تحيتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن ندو امونه سلم علي اسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن وعلى راسهم الكاتبه كيما
5: جبت وضعك الكل
3: اي
5: وصل لك كل بنيه صغيره
3: واللي ما يشوفوش تلقاهم في ستوري
1: هذا ما عنده باك بلون مع الله باك بلون
3: وما تفسكيش
5: أما تعدي الدفولات
3: يفسكي منها مش
5: لا واحدة السبورت
3: نحب نقول لكم اليوم واحد من 45 تليفون اللي تعملهم لنورس في النهار تليفون الأول سيد العميد كلمتني نورس قالت لي يا سامح اجري قلت لها شو ما قالت لي كيلو توت ب 19 دينار
0: ايوه ما انا قلت لكم جيب لكم توت سي كمانديت وجيكم توت من شجرته ناحية بالكعبة
3: سور
0: وسور سرتان
1: في حملة كيلو المشماش ب 8000 وكيلو التوت ب 10000 حاطين الطلب 5000 والناس تاخذ كل توت ب 19000
3: 19 دينار
1: برشا كابتن
3: كيلو التوت
0: هو تو سي طاح
1: سبيكيولاسيون هذه
3: زي
0: تو تو الاسبوع هذا طاح توت حقيقي توت كبيره خاطر يبدا يلقطوا فيه يجيبوا التون ونذوقهم التوت نتاع بوهرقوب تشوفوا بالحق التوت حقيقي
3: هو ديما غالي التوت بوهرقوب
1: والله غير نستناو التوت نتاع
3: بوهرقوب غالية ماهوش 19
5: معناتها مو خاطرهم فيل هما ما يقعدوش برشا فهمت هذاك علاش
0: 8000 صعب 5000 في مرناك خذيت منه ما احلاش كلا منه فهمتني خذيت خاطر كعبة خشينة زادة مش بوصاع فهمتني
1: لا بوصاع خشين كبو خشم كيما الفريز
3: نحب كل واحد فيكم يقول لي شو الغلة المفضلة نتاعو طليني
1: والله
3: شو فريمون الغلة اللي تحبها برشا
1: الغلة
3: اي
1: اكزيكو هما البطيخ والدلاع
3: فلا
1: اكزيكو مع بعض
3: بطيخ والدلاع
1: مع بعض
3: باستيك ميلون بي دكتورنا
5: والله انت انت والسيزون
3: لا لا الغله اللي فريمون مي ديبيك
5: فما القوارص معناتها البركدان بطيخ
3: زيد ايوا
5: الكرموس
3: كرموس اوسي بي سيد العميد
0: القفصي ما تسالوش السؤال هذا يا راهو خاطر معظم
3: كرموس
0: كرموس وهندي مع بعضهم
3: ايوا
0: خاطر واحد يهز واحد فهمتني
3: اي
0: هذوما مع الاسف هذوما كانوا بلاش في قفصة الكرموس كان عند ربي بارتو والهندي كيف كيف دونك كان الهندي والكرموس هما الغلة الرئيسية واللي أنا نموت عليهم تو ونمشي الجبة كل عام على خاطر الكرموس
3: الكرموس
0: والهندي نمشي الجبة كل عام الهندي مو بحذايا المركز الرئيسي في الجمهورية التونسية أكبر منتج تاع هندي الأملس في الجمهورية التونسية بوعرقوب دونك أنا بوعرقوب عندي أما الكرموس نمشي الجبة كل عام
1: وسامحونا اللي ما اخترناهمش نقول لهم هذا أول مرة سامحونا الغلال شوية رمان زاد سيناكم
3: وسينا أنا بنتي هي تحب ياسر الرمان هي تغلى
1: الرمان بالزهر
0: انت بتقولوا كرموس في قفصه يقولوا السلطاني يقولوا الزيدي ويقول له عسل بوتشيش انواع شتى فهمتي
3: اليوم انواع نتاع كرموسه
0: نعم بيانسور بيانسور وكل واحد وبنته وكل واحد ولونه والبيوضي انواع واشكال اش قلت لك كانت الغله الرئيسيه في قفصان القوايل

0: انا الناس تلعب البيس وتلعب احنا قوايلنا وانا صغار كرموس
1: كرموس نور زغلتك مفضل
2: بنان وتوت وكرموس
0: يا لله يا لله على البنان يا لله على البنان
1: اخترت اغلى غله
0: يا بنتي شو نتاعنا خدعنا البنان هو
1: نتاعنا ولا مش نتاعنا فما شكون يقول لك مانجا انا نحبش
3: لا انا بدي فما غله نحبها مش نتاعنا كل كيوي مثلا
1: كيوي
3: ما حبيتش سميها خاطر مش نتاعنا
0: فما غله جديده
3: عرفت
0: شنو هي ثمرة التنين تو باش تولي موجودة في تونس كثرة المزارع باش تولي خارقة العادة خارقة العادة
2: باللي هما شكون عنده حساسية
0: 25 دينار الكعبة الكعبة
1: 25 دينار الكعبة
3: نعم خويا كنا شيخين بالخروب وين الخروب شو حوالو
0: والله
3: عندي حوالو الخروب
0: والله العظيم عندي وخذيت من الهوارية على 6000 فرنك وتو في الدار موجود
1: خروبة
0: خروبة انا نحب كل
3: حكاية ما عندكش فكرة
0: فوالا شنو هبير شنو
1: فوالا غدوه تجيب الكابتن الخروب
0: غدوه نجيب الخروب
3: وين يتباع الخروب سيد العميد
1: في الهواريه
0: طريق طريق سليمان الهواريه انا معبي كداش
1: خلينا نشوفوا نادي اش تحب
0: مانجا انا مانجا
3: اكل خروبه انا
1: اي نبيع ونشري بضمير هدايا مش الناس الكل شكرا لك نادية باش نمشي وتوت سويت سان ترانزيسيون لي ضرب البارح
4: ضرب البارح
2: ضرب اليوم
1: كنتش نضرب شكون
2: هو ضرب اليوم الحقيقة
3: وسائل ناشطة اليوم تقدم فيه ضرب البارح اليوم ناشطة
2: انا ديما باش نبدا ناشطة
1: لي خلي كي تبدا توا شعوذة وسحر وقضايا نورس نبدا شيخ
3: تهبط وحدها هكاك
2: باش نحكيو على قضية لحق أي. تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام زادة اليوم ضرب اليوم هي وين تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية وأعوان مركز الأمن الوطني بالزاوية من ضبط امرأة بشبهة تورطها في ممارسة الشعوذة والتحايل على المواطنين في منطقة زاوية سوسة حسب ما نقله مصدر المطلع لمراسلنا في ديوان اف ام وتم العثور زادة الحاجة المهمة لهنا اللي أثارت الجدل بعض الشيء على عدد من الصور الخاصة بمواطنين وصور لوجوه وشخصيات معروفة منهم أيوة. دي تيك توكرز معروفين فضلا عن حجز مبالغ مالية متفاوتة يشتبه في كونها متأتية من عمليات التحايل والشعوذة بمنزل مظنون فيها نحن لهنا حبينا نعرفه إذا أي شخص
1: أنا قلت لها نورز بربي توهذية السحارة والمشعوذين فهمين
2: نعرفهم متحايلين
1: لكن السؤال اليوم نورز
2: السؤال المهم الشخص اللي يحب يمشي يسحر شكون يعني يهز تصويره للمشعوذ ويقول له أنا نحب نسحر فلان الفلاني
1: أي.
2: هل أنه يتحاسب قانونيا وإلا لا هات نفهم التفاصيل وإجابة أي. الموضوع هذا مع الأستاذ المحامي محمد أمين نشبة في تصريحه كما العادة لناس ديوانا
5: هو بالنسبة للمشرع التونسي لم يضع نصا خاصا يجرم الشعوذة في حد ذاتها كجريمة مستقلة وإنما إحالة هؤلاء الأشخاص تكون على معنى أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية والتي تعاقب كل من التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة ويكون العقاب بالسجن لمدة قد تصل إلى 5 أعوام وبخطية قدرها 2400 دينار وبالنسبة للتجريم لا يقف عند الفاعل الأصلي فقط أي المشعوذ بل يمتد ليشمل كل من ساهم في أعمال السحر والشعوذة ويعتبره القانون مشاركا تبقى أحكام الفصل 32 من المجلة الجزائية ويعاقب بنفس العقوبات المقررة للفاعل الأصلي والتي يمكن أن تصل إلى الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات وخطية قدرها 2400 دينار
1: شكرا للأستاذ محمد أمين نشبة معناها راهو اللي يمشي المشعوذ ولا السحار ويهزلو تصاور ولا يحاول أنه يسحر حد بطريقة من الطرق راهو القانون يعاقبه وينجم كيف يتشكي به يشد 5 سنوات سجن وهذه حكاية اليوم تمشي المشعوذ تلقى عنده صور متاع ناس معروفة وكأنه مزلنا في القرن 20 أنا بعدش نرجع لكم القضايا كبيرة في السحر والشعوذة في العالم أما احنا ديما في تونس الحقيقة سباقين في الأمور هذه سيد العميد
0: والله أنا ما نلومش المشعوذين والسراق والمتحيلين أنا اللي يرعبني ويخوفني هو لما نشوف مجتمع فيه شيء هذا دليل على المستوى الذهني الطايح جداً نتاع المجتمعات اللي مازلت تتمم بحكايات كما هكايا وتعب وتلجأ لحاجات كما هكايا يعني نسمع شخصيات معروفة ندوخ يعني واحد كانوا لقراء لشاف العالم اليوم أصبح معالم المعلومة ولت في التليفون كل شيء واحنا ما زلنا الآخر حشاكي بزق على الناس يشرف الماء ويبزق على الناس لاخر طرف اش يعمل فهمتني
3: ب 350 دينار
0: معناه انا كي شفت الصور هذيك بكتني قلت هذه الناس نعيشوا في وسطنا يعمل كيما هكايا اش معناها اولا راه قلت لك دليل على المستوى الذهني متردي دليل على انه ما زلنا بالحق يلزمنا نهضه نوع اخر يلزمنا رقينا واخر وهنا تدخل دور المدرسه ودور التعليم لانه هذاك هو الضامن ضد الشيء هذا العالم يجي بعد اما من الاول وقت تبدا الامور على قاعده توقي مجتمع من حاجات كيما هكا لكن اليوم كي نشوف العدد المهول تاع العباد مازال تعمل كيما هكا الاخر معناها سماح والده مريض معناها بمرض مزمن عضال ما يدواش وماشي ودرشنية وعرافة وظوافر أسمع أشياء يندلها الجبين أمور غير معقولة ما تخرش علينا احنا توا عام 2026 معنا الحادثة صارت لي أنا وانا صغير حكت معنا
1: أيوة.
0: قالوا لي هوا ثم مرأة باش تسحرك هزيت لي كرافات عاد باش قلت لها انا عطيتك سوريه ولا عطيتك حاجه باهيه تريكو ولا كرافات ما توفيش بالحاجه يعني شيء مؤسف
1: وما تمنش بس
0: ابدا الواحد عنده ثقته في روحه شوف ثقته في اللي خلقه وفي روحه وانتهى الموضوع
1: واضح دكتور
3: والله توا باش نرجع كيما كان يحكي سيد العميد يمكن الحاله الوحيده أيه. تنجم تتفهم العباد تمشي للعباد هذوما هما اللي عندهم مرض العضال ولا
1: ديزيسبيري
3: تشبفوا بالحياه يقول لك بالك شي فما معجزه بالك شي الحاله الوحيده فهمت أيوه. اما هذه التيك توكوز ماشي تحب تسحر تيك توكوز اخر ولا تحب تسحب
0: راجل
3: باش تعرس بيه ولا دونك دخلت انا جلب انتباهي كلام الاستاذ اللي دخل معنا سي الاستاذ نشبة اللي قال القانون التونسي ما ثماش معناتها عقوبه على الشعوذه والسحر اون لو ميم معناتها هكا كان عندي فضول قلت بلي خلينا نشوف الكود بينال الفرنسي كيف دونك يوريك نحن القوانين تاعنا نستمدوهم ممكن من القوانين الفرنسيه ما كيف يعاقب ما ثماش على السحر دوبوي لو 17 سيكل القرن 17 من 1600 وحاجه معناتها تو كنت نقرا فيها يعاقبوا تو على التحايل ليسكروكري ولا امتهان مهنه الطب على الحاجات هذوما دونك اذا كان نحن الظاهره موجوده في المجتمع ومتفشيه علاش لا باش ما نعملولهاش قانون خاص بها هي فهمت
1: في المملكه العربيه السعوديه كيف دكتور ما فماش قانون عقوبات مكتوب خصيصا للسحر لكنه يعامل كجريمه تعزيريه معناها حاجه اللي هي جريمه كبيره لكن ما اسمهاش سحر في القانون في السعوديه والعقوبه توصل للاعدام في الإمارات العربية المتحدة القانون يجرم السحر والشعوذة والعقوبة فيه حبس وغرامة في الإمارات موجود السحر في القانون في قطر يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة كل من زاول أعمال السحر والشعوذة سواء حقيقة أو عن طريق الخداع معنى يقول لك راوي نجم يكون حقيقة سحر هذاك وفي قطر معنى موجودة الكلوز في مصر لا يوجد نص صريح بكلمة سحر لكن يتم تكييفه قانونيا تحت المادة 336 من قانون العقوبات متاعهم المتعلق بالنصب والاحتيال وين فما برشا القوانين هذية في إفريقيا في جنوب إفريقيا تقع جنوب إفريقيا عندهم قانون قمع السحر اللي يعاقب من يتهم شخصا آخر بممارسة السحر أو من يدعي ممارسته مقابل مبالغ مالية مش بالحبس ما يعاقبوش بالسجن تنزانيا وزامبيا عندهم قوانين مكافحة السحر اللي تعود للحقبة الاستعمارية عندهم إيران تطبق عقوبات مشددة على ممارسة السحر والشعوذة ضمن القوانين المتعلقة بالابتزاز والجرائم الدينية ما تقولش كلمة سحر في القانون كيف إيران المملكة المتحدة كان فيها قانون سحر قديم تم إلغاؤه عام 1951 واستبداله بقانون العرافين والمحتلين اللي من بعد كيف تلغى ليحل محله قوانين حماية المستهلك مدخلينها في حماية المستهلك. المستهلك يستهلك في في السحر. دونك هذوما شويه البلدان في العالم
3: ما انت ما يحبوش يحطوه في القوانين نتاعهم. ما فهمتش والله
1: ممكن ما يمنوش بالنسبه ليهم السحر هذا
3: ولا خاطر يعرفوا السياسيين يمشيوا
0: فما مجتمعات اخرى منظر يقتل بالضحك. في المدن الداخليه في المغرب الشقيق نهج طويل معناه كبير وفما رجال قاعدين وكل واحد تحت صحابه مخبي تحت صحابه وكل مره يتملص واحد معاه. قلت لهم شنو هذوما؟ قالوا لي نحيو في السحر. شنو هذا فينومين بلاد كامله في الرويق هذا نتاع السحر والمسحور وناحي السحر وعشاب ودرشنية. قلت لك عندها صحابه وتدخل
1: تحت في الجهات التونسيه راهو فما بلايص معروفين
0: مش كيما هكذا. قلت لك نهج كامل
1: يقول لك راهو فما الوقاعه الفلانيه في البلاصه الفلانيه. حكيت الوقاعه كابتن
3: الوقاعه والله شوف معني كاني خدمت معهم انا
1: دخلت لا معني هما مشهوره الحكايه هذيا
3: نسمع الوقاعه والموضوع ونعرف شو تقول له راهو وكلك السحر وتهبط له خيط بالقطن باش نحيله ونعرفش بعدش توريه وصبر كيفاش توريه خاطر فهمتي خاطر السحر كله السحارة ذوكم هي لعبة لا هي لعبة اليدين. خاطر السحارة جنرال انت تركز على على على اليد اليمين مش وريك حاجة من اليد اليسار بتعرفش قاعد يعمل بها. الناس كل كانت عندهم كلمة الفلاسفة وكذا مفكرون وكذا شعوذة معنى من تخلقت الدنيا
0: كفتي زبق حتى
3: يا بخوخو يا بخوخو يا بخوخو يا
0: بخوخو كابتن قتلوا ناس راه قدام عيني قدام الراجل الطبيب العسكري سمحني كابتن الطبيب العسكري يقول لها عندك حجرة سادة مجرى البول يقول لها راه تو اون تران دو بيسي دون تون ران راك باش تموت. ولدها شو يعمل يهزها لنفسه الوقاعة وجاء قال لي بعيني شفت الحجرة نحاتها يا ودي ديك ربي لا علاقة بين الفم بين الفم والكلوة ما عدتش أسبوع كابتن وتوفيت توفيت أمه قلت له حق نشكي بيك نشكي بيك لأنك أنت قتلتها.
3: وين يكثر السحر يكثر الجهل
0: صحيح
3: جهل. ما أنا مع طبيب ساعة سيارة وحاجة ما يقوس منها يقول لك أنا يمشي معناها حتى المورال وكذا بان خويا خطر ما يزم نحطه مكاننا في مكان الشخص ذاك اللي معناها عنده هذا.
1: والسحر راهو قديم قدم العصر الحجري ملكه في العصر الحجري موجود السحر راهو موجود من في بلاد الرافدين مع السومريين والبابليين زادا كان موجود وقتها من لوحات مكلو مصر القديمة والفراعنة والسحر اللي كان وقتها وطلامس اللي كانت موجوده.
0: السحر عندك انت في الكوره في الكوره في
1: الكوره موجود
3: احكينا احكينا كان موجود
1: فاصل نورس باش تحكي لكم على المشاهير اللي حكيوا على السحر. راجعين بعد الفاصل
3: الكوره شوف
4: ليس الديوان ترجع لكم بعد شويه
6: بوبليسيتي. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة. انتي تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
9: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
10: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك تتبع دوسياتك تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد او على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001. Coma, c'est plus sérieux.
4: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ليس ديوان مع سامح مفتاح.
1: يلا نزيدوا ثلاثة دقائق سحر ونرجعوا للواقع. المشاهير في كرة القدم برشا مشاهير وأساطير كابتن يمنوا بالسحر.
3: يمنوا بالسحر.
1: ميكرو ميكرو يا طليني ميكرو.
3: ميكرو
1: ميكرو
3: انا ما نعرفش عمري ما عملت سحر. نسمع يهزوا معناها باريكزامبل التونيات نتاعو يهزوا يبخروا
1: كيف العالم انا راه
3: في العالم.
1: في العالم مش
3: في العالم عندك شيراك جي الله يرحمه جي الجنوب اسمه
0: سيدي ابو علي.
3: لا لا لا المربون معروف توفى
0: في نفطة يا ودي
3: اسمه ذاك
0: هيك سيدي علي.
3: لا لا لا الراجل اللي يمشي له تنلقاه بعديش
0: الوقع اي مش
3: هذاك قالوا مش تنجح وقته كان مير دو باري قالوا مش تنجح تولي رئيس ولا رئيس ولا باقي يجيه فهمتي. فما في افريقيا كيف كيف دي جرون جوار عندهم المربون نتاعهم والمربون ذا يجي الجمعيه الاخرى ويحط تصاور ويحطهم في سطل ونعرف شنو كذا حاسيلو هذه تلامس هذا معني عالم تلامس التلاميس تلامس ولا كيفاش تقولوا بالعربي ولا كذا ياك ربي.
1: راجعت لكم انا كلكو زيكزامبل نورز نمشي لكي المشاهير.
2: المشاهير منهم لاعبي كره قدم كيما مؤمن زكريا لاعب كره القدم المصري اللي اثارت قضيته جدل واسع بعد العثور على اعماله سحر اسود فيه اسمه وتصويرته في واحده من المقابر. نحكيه على الممثله المصريه زيدا حوريه فرغالي اللي قالت انها عانت لسنوات من امراض مجهوله الاسباب وفشلوا الاطباء في علاجها وذكرت انها وجدت في حديقه منزلها عمل مكتوب في حورية بنت نادية تصاب بالمرض وغيره وغيره. شيرين عبد الوهاب زيدا كشفت في لقاءات إعلامية إنها لقات سحر أسود في دارها. رانيا يوسف كيف كيف سعد الصغير. بالنسبة للمشاهير العالميين فما بيونسي اللي رفعت معناها في شأنها قضية بما أنها تم اتهامها إنها معناها سحرت عازفة الطبول السابقة وقالت إنها هي ما عندها حتى دخل وطاحت القضية. لانا ديل ري كيف كيف اعترفت اللي هي حاولت استخدام تعاويذ وطلبت من معجبيها الانضمام لطقس سحري جماعي ضد الرئيس دونالد ترامب وغيره وغيره من المشاهير. هذه أهم القضايا متاع المشاهير الخاصة بالسحر الأسود.
1: فلا فما اللي كان مدرب متاع فرنسا كابتن غيمو حاجة شنو اسمه
3: ريمون دومينيك
1: هذيك كان يستبعد. نتفكر مرة شفت خدموا عليها كان بتي دوكيومنتير قلك الملاعبية يسألوا ساعة شنو برجك ويمن برشا بالأمور هذية والسحر وكذا والطالع والنحس وواحد. ففي فترات معينة يبدأ الملاعب الفلاني يقول انت راه ما تلعبش علاش على خاطر برج وتوا ما يمشيش مع الأمور هذه. وصارت عليه مشاكل كبيرة برشا في فرانسا وقت
11: دومينيك من أخي بليزونتونور سيليكسيونور فرنسي اللي تعديه فيه أما السحر وفما السحر به فما السحر سحر به وغنيوا عليه سحر العيون سحر العيون حاجة باهية
1: مثلا
11: مثلا
1: كملنا من السحر بغي ما 30 مينوت معناها قعدنا نحكي على هالمشعوذة هذية في سوسة. وماذا بينا كما ديما قولوا في ناس الديوان حبوا نسمعوا بعد ما قالت له القضية مش غيرها يخاف فهمت هالمشعوذين هذوما وهسا حارة باش نمشي وإحنا توا تسويت اللي بعد توب أكتو
4: توب أكتو
1: سكرنا طبيعي
3: على شيراك
1: أي ولا جاك شيراك
3: لقيته الاسم اللي يمشي له باقي وتوفى هو الشيخ الطيب عمار الله يرحمه. هذا قالوا راك مش تنجح في الواحد وكذا بون وتعرف مو الرياضيين رياضيين راهو كذا اول واحد تخلى على يده اليمين ياخذ حد يقول لي صار ياخذ شي اكبر وفما دي زونترنور كي يربحوا دو تروا ماتش ماك اللبسه هذيك ما تتنحاش ميم عام كامل والله العظيم
1: فما
0: سوبرستيسيون
3: ولا بون تو نمشيو للواقع.
1: شكرا لك طليل
3: شكرا لكم
1: ولا عاود لي توب اكتو
4: توب
1: يلا نور
2: 3/12/2026 ومن استوديو هديو ان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره وتوال 45 دقيقه. رئيس الجمهوريه يقول قطاع التربيه والتعليم مكون اساسي للامن القومي. اصدار حكم قضائي في قضيه اقتحام منزل محاميه ليلا. ديوان تونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل للعودة خلال الصائفة. تبديل جثث موتى يثير غضب عائلتين في تونس. مقترح قانون الفنان نحو فرض كوتا ثقافية على الإذاعات والتلفزات. اليوم العالمي للممرضين دعوات لإرساء مرجعية مهنية تحد من هجرة الكفاءات. بلدية تونس حديقة البلفيدير ستفتح بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى. وإيقاف مغني الراب موغلي قيادي في عصابة ومتورط في جرائم قتل فظيعة في تونس.
1: فلاح أي راجعين لهم بعد
2: إيقافه في تونس أما القضايا البرة
1: أي
3: معني مش تونسي
1: لا هو مش واد تاع التقارير الإعلامية جت من السويد السويدية والمشاكل تنقول لكم بعد وين صايرة. لكن هيت نرجعوا القضايا اللي في تونس نورز اللي اليوم تفاصيل الحكم القضائي في قضية اقتحام منزل محامية ليلى. كلنا نتفكر وقت حكينا على مهاجر غير نظامي محامية كانت مش موجودة في دارها ثلاثة أيام كيف رجعت تلقى السيد ريقت في دارها
2: وين أزرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح حكم يقضي بسجن مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدة سنة وثمانية شهور بعد إدانته باقتحام منزل محامية داخل عمارة واستعمال أغراضها. وجهت للمتهم عدة تهم من بينها دخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه مع استعمال القوة طبقا الفصلين 256 و237 من المجلة الجزائية. كما شملت التهم أيضا دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية طبقا الفصلين 23 و25 من قانون 1968 المنظم لدخول وإقامة الأجانب في تونس. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت سابقا بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم قبل إحالته على المجلس الجناحي لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.
1: واضح معنى التهم هي دخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه مع استعمال القوة. تهمة ثانية دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية. تهمة ثالثة الإقامة غير الشرعية. العقوبة سنة وثمانية أشهر للسيدة ذي المهاجر غير النظامي. لو تور دو تابل دكتور
11: كاو تطبيق القانون عنا قانون نطبقوه. أنا والله ما قلت هو باهي العقوبة خاطر كي سمعت العقوبات دخول دلشنو قلت كل واحدة فيها 3-4 سنين
1: حتى أنا سنيتك عام 8 شهور
11: هذاك هو القانون تاعنا طبقناه فهمت كاو معناتها يدخل الخانة كأنه مواطن تونسي اقترف معناتها جرم ولا جناية ولا فهمت تعاقبه كاو فهمت هذاك هو
1: طلع. وراهو احنا هنا نحب نعود نذكروا انه بالنسبه لنا كل مواطن المواطنين كل سواسية امام القانون. هو مهاجر شرعي غير شرعي كذا فما قوانين في البلاد يمشي للقضاء والقضاء ينظر في شأنه كأي مواطن
11: نورمالمون بعد يروح اكسبولسي هذاك بعد من المفروض معناتها
1: فوالا. سيد العميد
0: يا اخويا مع ديكتاتوريه القانون انا راني ضد اي قانون يعملوه ويخلوه حبر على ورق. أنا أمنيتي قبل ما ننتقل للرفيق الأعلى نشوف
3: عليك بعد عمرك
0: لا
3: ولا بالحق عليك
0: لأني هذيك ضمانة التقدم ضمانة المجتمعات المنضبطة ضمانة الحرية والعدالة بين الناس. أنه القانون يطبق بنفس الطريقة على الناس الكل. لو كان جينا نعمل كما كان مع 56 رانا خير من سويسرا. أنا أقول هالك مشكلتنا في تونس عنا عديد وعديد وعديد القوانين ما زالت حبر على ورق ولا نعملوا لهم كلاستيك نطبقوا شيء منهم نطبقوش بغادي. يا ودي ما دامك خرج قانون ما ثماش حتى داعي باش ما تطبقوش بحذافيره. وحاجه اخرى تنرفزني انا تو افرحت كي طلع الحكم خاطر انا طول ملي بديت في معاكم في الحصص نقول شهروا قولوا راه هاو الحكم كذا انا نستنى فك الحكم تاعك سيد تاع الروضه تو نستناه ماذا بيه التشهير بال يعني العقوبات هذه باش تكون رادعه على الناس الكل. يا كابتن دوله عظمى اليوم بنات قوتها على الانضباط المجتمعي. كل يوم نزيد نقرا نزيد نتاكد شنو هو السر نتاع الصين. كل يوم نقرا عملت حصه قبل شويه على الصين كامله راهو الانضباط الموجود تصور 1.5 مليار طبقوا الكوفيد بنسبه 100%. ايش معناها؟ معناها راهو مجتمع قاعد يقبل في القوانين ويطبق فيها تطبيقا اعمى داير من اقل البلدان اللي فيها جرائم. علاش؟ خاطر التطبيق اعمى القانون. انا قلت لك كابتن ذكر مشيت لالمانيا وسالتهم 2011 شنو السر رجوعكم بعد الحرب العالميه الثانيه قالوا لي جمله واحده ديكتاتوريه القانون.
1: ديكتاتوريه القانون كابتن فيك استنيت اكثر اقل
3: ايه فما حاجه قال لك تحل البلاد بامور غيشه تفتن تو بي مام الاول مي سي فري وفاه
1: دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية.
3: ليه انت تشوفوا فيهم كل يوم معني ثانيا وهذا الرسم بالنسبة لنا اسمه الحقيقي ذاك ما عنده حتى وثيقة اسمه الحقيقي كل ما يعطيه اسماء
1: نعرفوا شو ما اللي عندهم وثائق هم ما عندهم شحن ما نيش تفاصيل عليها
3: ما هوش اسمه الحقيقي فهمتي. وكلمة الدكتور يعطيه صحة يلزم المفروض يحطوه على فرونتير يروحوا به اما يا باش عطيه هكا المال
11: بعد ما يقضي العقوبه السجنيه.
3: لا والله والله يخير حتى
1: فاصل ورجعين
12: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
13: بوبليسيتي منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهزش شيء.
14: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
15: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم. مع تليفونكن سهلها تسهل.
16: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
17: ديوان اف ام صوت كوم.
18: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مرة أخرى نحكيه على القبض على زعيم عصابة أجنبية في تونس.
2: وين أكد تقارير إعلامية سويدية اليوم إيقاف محمد موغلي اللي يعد من أبرز القيادات.
1: طيب موغلي ولا موغلي ما نعرفش شنو يسميوه.
2: زوز
3: مصري هذا.
2: اللي يعد من أبرز القيادات في شبكة فوكستروت الإجرامية في واللي تم القبض عليه في تونس حسب نقلته مصادر مطلعة. ويعتبر الموقوف البالغ من العمر 28 سنة الرجل الثاني داخل هيكل الشبكة ويشتبه في تورطه بالمباشر في قضايا عنف خطيرة بينها جرائم قتل وجرائم مرتبطة بالمخدرات. وكان المعني بالأمر وين أدرج سابقا على قائمة المطلوبين لدى الانتربول وأوروبول باعتباره من الأهداف ذات الأولوية العالية نظرا لخطورة الملفات القضائية المنسوبة لي. وتشير التحقيقات زادة إلى احتمال تورطه في قضايا عنف شديدة من بينها جرائم قتل كما ذكرنا يشتبه في ارتباطه زادة بها داخل أوروبا إلى جانب نشاطات ضمن شبكات إجرامية منظمة. نذكروا أن الموقف كان ناشط سابق في مجال الراب قبل انتقاله إلى عالم الجريمة المنظمة وين ارتبط اسمه بعدة شبكات إجرامية متحالفة.
1: فوالا العصابه هذه راه نحكيوا على عصابه تنشط كما قالت نورس في الاغتيالات واطلاق النار الابتزاز فرض النفوذ تجنيد المراهقين في الجرائم المنظمه غسيل الاموال. نحكيوا على عصابه اجراميه في السويد واوروبا الشماليه تنشط بين السويد واوروبا الشماليه. سيد العميد
0: الله يعطيهم الصحه. ساعه اولا بو كوتفيلي معناها ضربه كبيره راه خطر مش سهل هذوم خاصه يعني الإجرام العابر للقارات وعابر للحدود راهو في العادة ما تشدوش سماح تلقاهم مخذي احتياطاتهم ويعرفوا يتحركوا ويعرفوا عندهم ديكوفرتور معناها غطاء كل شيء يعطي صحة للأمن التونسي اللي شد هالمجرم هذايا فهمتني اللي يكون راهو 100% راح حاطينه على انتربول 100%
2: انتربول
0: هذا يعطيهم الصحة دليل على أن بعد كل النكسة تاع 2011 الأمن نتاعنا فرحان بهم أنا رجعوا يخدموا بنسبة 100% يعني ديكود في ليه كل مرة نسموا حاجة سبكتاكولار حاجة كبيرة برشا أنا فهمتي ممكن نشدوا على يديهم ونقول لهم راهو أمن بلادنا راهو في يديكم لأنه لقدر الله دخلت لنا العصابات العبر للحدود راهي مشكلة كبيرة في تونس مشكلة كبيرة كبيرة. احنا ما عندناش عندنا شوية إجرام هكا انديفيديوال معناها انفرادي تاع أما ما عندناش شبكات كان تو نسمعوا شبكة نتاع مخدرات وشبكة هذا شنو هذاك علاش يعطيهم الصحة ونطلبوا منهم يقظة مستمرة باش يقضيوا على دابر هالجرائم معناها العابرة للحدود اللي من أخطر من فمرة
1: ولا.
0: أخطر ما حاجة هي جرائم العابرة للحدود لأنه يعني بالحق قلت لك راه عندهم ديكاباسيتي وفلوس وتنقلات وغطاء وتحالفات وأمور كبيرة برشا. برافو برافو يعطيهم الصحة
1: ولا يعطيهم صحة طبعا مرة أخرى وماهيش أول مرة ولا آخر مرة باش يتم القبض وخاصة أننا ديما كيف نبدو نحكيه في المواضيع هذية تشوف وقتاش هبط على انتربول الاسم بعد ساعات يتم القبض عليه في تونس ما نفوتوش 48 ساعة والناس ما هو اللي تم القبض عليه مرة أخرى. شكرا لأسود الوطن. دكتور في كلمة قبل نشوف الكويس.
11: أنا ما فهمتوش سويدي هو واسمه محمد موغلي من أصول
3: مصرية
1: من أصول ممكن ما نعرفوش عليه برشا
11: تفاصيل. يعيش في تونس ولا جا فواياج تونس أنا هذي ما
1: فهمتوش. لا ما يعيشش في تونس
0: هارب يودي
1: موجود في تونس ما نعرفوش علاش
11: اي فوالا فوالا دونك النقطه هذه دونك برافو لي معناتها الامن التونسي ما نجمو كان نقولوا نعطيكم صحه
1: فوالا تحيه لي شكرا
3: اللي بعده
0: اللي بعده
1: يلا نمشيو كويز اي
18: كويز
1: الكويز شكون باش يبدا
11: هاي هي تي
1: الكويز نبداو مع الدكتور الدكتور ما هو الحيوان الذي لا يشرب الماء ابدا
11: ابدا
1: حياته الكل؟
11: جيت باش نقول الجمل.
0: لا لا لا ما يشرب الماء كبير.
11: جيت باش نقول اللي يصبر معناتها فهمت. يعطينا شويه
1: ما نجم كان لا ما نجمش
11: تعرف في البلوت باس.
1: وقال لي خويا قال لي بربي عشي باي
11: الكونغورو.
1: لا هذه ظهرة فوسكا يا طليل.
3: هذه مش كان وزارة مش كان وزارة الترقى.
11: هذه بالحمصة. هذه
1: حيوان اسمه جرذ الكنجر. حيوان هذا يعيش في الصحاري.
11: قربنا
1: ربي كيفاش عملت لك مش فهمت ولا قالت لك؟
0: ما تعرف علاش المنطقة اللي يعيشها لوراق كنغورو هو جرذ. هي منطقة من اكثر المناطق قاحله معناها في استراليا من اكثر الاماكن معناها ما فيهاش ماء. وحتى احنا في تونس عندنا نوع من الافاعي اللي يعيش في الصحراء ما تشربش الماء.
11: والله انا يعني كنت باش نقول الحق قبل ما تعطيني الفوسكا نوز كنت نقول له ظل.
0: لا ظل كنت حكى ثم انواع تاع الافاعي تاع جورجا وام القرون.
3: لطمنا ام القرون هذيك بكاين انا
0: بربي يعيشوا في صحراء قاحله في الرمال.
11: لا فاهم انت ام القرون
1: القارد هذا يعيش في الصحراء القاحلة كما قلت سيد العميد. يحصل على الرطوبة اللازمة لجسده من خلال البذور التي يأكلها ولديه كلى قوية جدا تمنعه من فقدان أي سوائل. القوة الكل في الكلام.
11: حتى مش كله حجر
0: اللي في بيريدي ياخذ الافاعي اللي عندنا في تونس ياخذوا الماء من الفئران اللي ياكلوها ماك الحيوانات اللي ياكلوها يمتصلها الماء نتاعها.
3: وش نقولوا هنا سبحان الله ولا
1: بالحمد. السؤال الموالي شكون
11: كابتن كابتن
1: طلياني
11: هكاك اون دياغونال
1: طلياني باش
3: يشرب برشا ماء.
1: نقول لك ثلاثه حاجات نقول لك ثلاثه حاجات وانت تقول لي شكون اللي كان موجود قبل على الارض. شكون اللي توجد قبل على الارض؟ الاشجار، اسماك القرش، ولا الديناصورات؟ وعميد ما تتكلم.
3: انا نقول الديناصورات.
1: الديناصورات يقول الكب.
3: الاشجار تقول
1: على لا لا لا انت قلت ديناصورات سي بون. الدكتور شو تقول؟
11: سمك القرش.
0: الحياة انطلقت من المحيط ما تاخذش لو جبل.
11: اي هذاك علاش من الماء.
3: تي ليه حتى هو كان في الماء.
0: هي الحياة انطلقت من الماء.
1: ما يجيش بالكم اللي اسماك القرش ظهرت في المحيطات منذ حوالي 400 مليون سنة. بينما ظهرت الأشجار الأولى منذ حوالي 350 مليون سنة. هذا يعني أنه أسماك القرش أقدم برشا من الأشجار ومن بعد جات الديناصورات بعد 200 مليون سنة.
3: أنا قرأ بحنا الديناصورات
0: شوية عاد القرش تحكي عليه.
1: أي.
0: 100 مرة قد القرش موجود تو. اسمه ميغالو بالحق.
3: ميغالو اسمه. شو حوالك ميغالو؟
0: حسين قرش ضخم وضخم جدا وانقرض جبربي خاطر حجم البالين اللي موجودة تو هو لكن قرش لكن انقرض ما مش عارف.
3: سيد العميد انا مخي قد على قد مخي فهمتني ولا 420 مليون سنة كيفاش عرفوها؟
0: سهلة كل هذا نعطيك السهلة
3: كيفاش عرفوها؟
0: هذا أقول لك عاد كيفاش عرفوا يا كابتن
3: ربي معهم
0: يا كابتن
3: نعم
0: يلقاو لي زوسمون ثم نوع نتاع أشعة يعملوها باش يعرفوا اكزاكت شو اسمه يا كابتن؟
11: راديو اكتيف.
0: راديو اكتيف
11: الكربون.
0: الكربون راديو اكتيف يعرفوا عمر الحجرة ولا العظم ولا كل شيء بدقة كبيرة برشا. هذا هو العلم موجود راه ثم علم كامل برانش كامله خدمتهم هذه فهمتني.
19: انت بتقول كلام كبير كلام كبير قوي
1: كلام كبير
19: يصعب على امثالي فهم
1: ميديا بيه. بما انه يقوم يقول في كلام كبير السؤال الموالي للعميد ما هي الدوله التي تمتلك اكبر عدد من الاهرامات في العالم؟
0: أكبر دولة.
1: دولة اللي فيها في أمريكا أكبر في أمريكا عدد
0: الجنوبية
1: من الأهرامات.
0: في أمريكا الجنوبية.
3: ليزانكا.
0: ليزانكا.
3: ليزانكا.
0: اللي هما موجودة في.
3: مش بيرو مش. سنتقول لك. بعد شير ديك.
0: شير ديك. يا كولومبيا.
1: كملوا كملوا كملوا.
3: معناها غلطين.
1: مش يتوقع. غلطين. فوسغوت زيدا.
3: السودان. السودان. ورحمة باب نعرف السودان.
0: السودان فيها.
3: السودان أهرامات الأولانيين. والله أقسم بالله. والله
0: حتى ليزانكار
3: وبداو صغار صغار صغار ورا بالحق مره تعرف وين كان مغلوب بها لا مش الافكار ورا بالي
1: مصر فيها تقريبا 100 هرم
3: السودان.
1: السودان فيها 225 255 بلوتو هرم في منطقة مروري اسمها والسودان تعرف بأنها أكثر بلاد عندها أكبر عدد من الأهرامات اللي عم تخلى
3: ناسيونال جيوغرافي ناسيونال جيوغرافي ما فيش تصفيق ما فيش شيء كابتن
20: جي الاكسبيريونس
3: Il
20: en est passé sur mon dos.
3: Voilà.
1: Voilà.
3: Voilà.
1: Il a de l'expérience.
3: Expérience.
1: نمشيو تاو سؤال مالي شكون دكتور.
11: إيه طي.
1: دكتور. فما قارورة شهيرة جدا. اسمها القارورة التي عثر عليها في البحر. تعتبر أقدم رسالة في التاريخ.
3: في الحب.
1: القارورة هذية. السؤال هو قديش عديت وقت في الماء. القارورة هذه بشتم العثور عليها في أستراليا عام 2018 50 سنة 132 سنة أو 210 سنة
11: 132
1: برافو دكتور شفتوا
3: أنا عرفتها
1: 132
3: باقي الوسط
1: صفق لي على الدكتور القارورة هذه عثر عليها في أستراليا عام 2018 ألقاها قبطان ألماني من سفينة في عام 1886 كجزء من تجربة علمية لدراسة تيارات المحيط حبوا يشوفوها وين تخلط السودان صحيح عميد؟
0: لا لا السودان حبيت نثبت لانكا موجود عدد كبير لكن ما يعرفوش قديش
3: لا لا شو
0: لانكا في البيرو موجود
1: أي
3: وقت نقول حاجة أنا السودان نعرف السودان معناها بالنسبة لي أنا ما هيش حاجة كبيرة باش نعرف السودان عندها أكثر أهرامات خاطر ريتا وقريتا أكثر
0: ولا أقل ما تعرفش إيش قال لك
3: ولا قولي زنكا نعرفهم
0: زاد قال لك في زنكا ما يعتبرهمش بيراميد ترسمو حكاية أخرى
3: أما السودان
1: دونك الرسالة هذه عمرها 132 سنة هي أقدم رسالة وللأسف كيف تحلت ما نجموش يقرأ وشو موجود فيها الرسالة هذه وكانت تعتبر أول تجربة في العالم لدراسة تيارات المحيطات على خاطر يقول لك علميا الرسائل في الزجاجات ما تمشيش بشكل عشوائي لكن تحكم فيها تتحكم فيها التيارات البحريه دونك هذيك علاش صارت الاكسبيريونس هذه عام 1886
0: هذا اكتشاف كبير اكتشفت حياتي ما صدقتهاش ما شفتها والله كان حكاوها لي نقول يكذبوا يا كابتن
1: أي.
0: لا لو كورون مارا حجره هاو سيد اسمعوا فيا ويسمعوا فيا سيد تونس كله حجره تلوحها ما تهبطش تمشي حجره بعدها كي تعرف البحر تهبط صدقني يا كابتن وكان ما شفتش بعينيا ما صدقهاش يا سمير شنو هذا قال لي ذاك الكرينتي اللي ما تعرفوش انت راهو قاتل هذاك اللي يقتل في العبيد حجره في عود تهبط هكا مستويه تمشي تجري هكا على جنب وتبدا هابطه بشويه
3: 100% مسحوره كانت
1: مسحوره اي
0: لا قلت لك فينومين سبحان الله الطيارات المائيه هذه شيء كبير
1: جوستما والقارورة اللي نحكي لكم عليها هذه الرسالة من تحت الماء تعطات فيها آلاف المليارات متاع الدولارات متاع كذا ولكن ما تبعتش وشقد موجودة في متحف أي وصارت عليها مشاكل كبيرة برشا احنا كنكونوا كملنا مع ساعتنا الأولى نرجع لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان أخبارنا وراجعين مرحبا
21: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
22: publicité Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
23: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
21: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
24: موجز السادسة ديوان فهم عسلمة مع مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم يقرر إحالة 24 سؤالا كتابيا على أنظار الوزارات المعنية وإحالة 9 أسئلة شفهية إلى وزراء التربية والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. كما تقرر إحالة تقرير مكتب لجنة الاستثمار والتعاون الدولي حول مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء بالمحطات الفلطة ضوئية للمصادقة عليها. جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف استكمال عدد من المنشآت الفنية بطريق السيارة صفاقس قبس تفضي إلى التوصل إلى حلول عملية لتجاوز الإشكاليات العقارية والإدارية المطروحة بما سيمكن من استكمال الأشغال في أفضل الأجال. ووالي صفاقس محمد الحجري يؤكد أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية لضمان تقدم المشاريع المبرمجة وتحقيق الإضافة المرجوة للبنية التحتية بالجهة ودعم التنمية الاقتصادية. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد جلسة عمل وتستمع إلى ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بخصوص مراجعة المنظومة التشريعية والرقابية المنظمة للصرف. وممثل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال يقولون إن إصلاح مجلة الصرف لم يعد مجرد تعديل قانوني ظرفي أو مراجعة تقنية لبعض الإجراءات الإدارية، بل أصبح يمثل خيارا استراتيجيا يرتبط مباشرة بإعادة تموقع الاقتصاد التونسي داخل المنظومة الاقتصادية العالمية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب الخميس القادم بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا. وعللت الشركة هذا الانقطاع بتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد على أن يتم استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة 7 صباحا من يوم الجمعة القادم، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع. إلى الشأن الدولي، اليونيسيف تكشف عن استشهاد 70 طفلا وإصابة 850 آخرين بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع جانفي الماضي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد مسعفين اثنين وإصابة ثالث بجروح في استهداف للاحتلال على مدينة النبطية جنوب لبنان. ونختم بطقس الليل، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار الضعيفة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فمؤقتا قوية قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب بقية السواحل، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 16 و 22 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم.
5: ديوان فم فلاش سبور.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بعقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللي أصدرهم منذ قليل. أولا دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توقاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه على النشاط الرياضي إلى حين مثوله أمام مكتب الرابطة. كيف نفس الشيء بالنسبة للاعب النادي الأفريقي فراس شوات اللي تم دعوته للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة وإيقاف نشاطه إلى حين مثوله. أيضا معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وأخطية مالية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء سلسلة العود الثالثة بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة النادي الأفريقي نهار 10 ماي. معاقبة النجم الساحلي بأخطية مالية قدرها 10000 دينار بسبب العود المرة الثالثة في رمي القواريع على أرضية الميدان خلال مباراة النادي البنزرتي. أيضا معاقبة شبيبة القيروان بتوبيخ وأخطية قدرها 2500 دينار بعد استيفاء السلسلة متاع العود الثانية بسبب رمي المقذوفات على أرضية الميدان 2 في مباراة الاتحاد المنستيري، نفس الشيء الملعب التونسي توبيخ وخطية ب 5000 دينار من أجل العود في رمي المقذوفات في مباراة اتحاد بنغردين. أيضا الأولمبي البيجي نفس الشيء توبيخ وخطية ب 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات في مباراة شبيبة العمران. أيضا معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات وخطية ب 5000 دينار بسبب التلفظ بعبارات نابية تجاه حكم المباراة خلال مواجهة اتحاد بنغردين. وأيضا آخر عقوبة هي معاقبة مستقبل المرسى بتوبيخ وخطية مالية قدرها 4000 دينار بسبب العودة المرة الثانية في إشعال الشماريخ دون رميها خلال مباراة النادي إصفاقسي. نواصل مع الرابطة المحترفة الأولى، مباراة كانت دارت منذ قليل وانتهيت منذ لحظات، مباراة الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة للبطولة، وشبيبة العمران تتعادل أمام مستقبل المرسى هدفين مقابل هدفين، سجل العمران كل من فراس المهدواني في الدقيقة 9 وشهاب الزغلامي في الدقيقة 90، سجل لمستقبل المرسى كل من يوسف داوو في الدقيقة 29 وأيضا يسري العرفاوي في الدقيقة 61. من الرابطة الأولى نمشي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم تلعبت الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة، ونقول ألف مبروك لتقدم ساقية الدير السعود رسميا للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه بعد ما انتصر منذ لحظات منذ قليل على هلال الرديف في مباراة الجولة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل صفر. نمشي في المباشر لملعب ساقية الدير وين موجود الاحتفالات متاع تقدم ساقية الدير مع مراسلنا في صفاقس محمد القرقوري. محمد أهلا وسهلا بك، كنت تعطينا آخر الأجواء وشنو صار بالضبط في المباراة هذه بشكل مقتضب. محمد
4: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الديوان. بالفعل احنا متواجدين في الملعب البلدي في ساقية الدير، أجواء كرنفالية، أجواء احتفالية، أجواء فرحة كبيرة لهنا في ملعب ساقية الدير بالصعود على التاريخ اللي تقدم رياضي ساقية الدير لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى، خاصة بعد تعادل الملعب الجيف اللي هو المنافس المباشر متاعه والعثرة أمام النصر الرياضي بجلمة. دونك التقدم الرياضي بساقية الدير لن ينتظر نتيجة استئناف الاحتراز المقدم من طرف الملعب الجيفي باعتباره رسميا صعد إلى الرابطة المحترفة الأولى. مباراة كانت احتفالية منذ البداية بكرنفال كبير وبمهرجان تهديفي كبير جدا، أيضا 5000 مقابل صفر المقابلة انتهت، انطلق المهرجان التهديفي منذ الدقيقة الأولى عن طريق هارون بن عامر، ثم حمدي الجناوي الدقيقة الخامسة سجل الهدف الثاني، الدقيقة 16 لسعد البوراوي يضيف الهدف الثالث، زياد العلوي يضيف الهدف الرابع، الدقيقة 35 والشهيرة دوزي من ضربة جزاء يسجل الهدف الخامس في الدقيقة 64. هكا قولوا ألف مبروك لتقدم ساقية الدير، الصعود يلتحق بأمل حمام سوسة كأول زوج سعدي للرابطة المحترفة الأولى، المبروك لهم الزوج في انتظار الملتحق الثالث من مقابلات البراز.
7: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد القرقوري مراسلنا في صفاقس وتحديدا ملعب ساقية الدير. نبارككم مرة أخرى لتقدم ساقية الدير صعوده لأول مرة في تاريخه إلى الرابطة المحترفة الأولى. النجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أعلن اليوم إجراء جلسة عامة انتخابية استثنائية بعد استقالة باقي أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة اللي هما 3 أعضاء، كل من فؤاد قاسم، أحمد القفسي وأيضا أنيسة الحندوس. لتوال قال في نفس البلاغ أنه بناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للجمعية، فقد قررت الكتابة العامة استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية نهار السبت الموافق ل 30 مايو. كيف لتوال أعلن الغاء بالتالي الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كانت مبرمجة غدوة، البلاغ تلقاوه على موقعنا diwanafm.net. الختام كالعادة بأبرز المقابلات بالنسبة لليوم في البطولات الأوروبية، في لليغا في إسبانيا مباراة تلعب حاليا سلتا فيغو ليفانتي، واحد بالليل سلتا فيغو في 10 دقائق لعب، 7 ريال بيتيس يستضيف إلتشي، والثمانية ونص متعليل أوساسونا يستضيف أتلتيكو ومدريد، وفي الليغ آن في فرنسا مباراة وحيدة اليوم 7:30 ريد ستار يواجه روديز في مباراة بالنسبة للصعود لليغ آن في فرنسا. فلاش سبور قدمهمكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafm.net. بعد شوية ترجع لكم سماح وكامل فريق ناس الديوان.
8: على diwanafm يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم،
21: اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
9: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
10: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
12: ديوان فام،
10: ديوان
12: فام صوتكم.
13: ببليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكتروف خوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
14: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
25: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
12: ديوانا فهم
26: تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. شوي خلينا نمشيوا لي حول العالم. مقبل زعما صحيح مع نورز المشراوي.
4: زعما صحيح
0: زعما صحيح.
3: من يتقدم للسؤال الأول؟ الدكتور. يلا دكتور.
5: نحكيه على سائح ألماني بسبب غياب المناشف في البيت متاع الأوتيل، دونك تمكن أنه ياخذ تعويض من فندق فاخر في اليونان بقيمة 1200 دولار.
6: دولار.
5: دولار.

0: صحيح.
1: خبر صحيح.
0: اي صحيح.
1: الخبر غلط.
2: هي عملت غدا فقش فيها انت تو.
3: اي دولار.
2: خاطر في في اليونان اورو ما ثماش دولار.
1: ما وين نحب نعطي هكا بالعمله.
2: زربه كان في قبيك.
3: زرب في
0: سبانيش. في سيتش.
3: لشكون السؤال مالي دكتور؟
0: يعطينا الخبر الصحيح شنو؟
1: ما فماش
0: خبر.
2: من راسه.
0: انا قلت لك لا انا قلت لك جو 1000 دولار مش 1200.
3: خبرنا على التعويضات باش.
0: هاي سيد العميد
1: يزيد كبت. العميد مرأة تقوم برفع دعوى قضائية في حق زوجها عليش على خطر هو يحب القطوسة متاعه أكثر منها.
2: هو يحب القطوسة متاعه أكثر منها تعمل دعوى. قال القطوسة دعوى. فما قانون في العالم هل هم بلد تعب هبلة.
3: هو المشكلة مش في القطوسة, هي رفع دعوى طليق كي سألوها عليش قالت لهم خاطر يحب قطوسته خير مني.
2: لا يحب قطوسته أكثر من مرأة. يعمل أكثر من كيك. صحيح ونص.
1: مخبر صحيح مع الأسف. هو الأخبار.
2: يغيروا القطاطس ويغيروا حتى من التصوير وغيروا من.
1: هو الأخبار تم تداوله.
3: غارت من القطوسة.
2: أي.
1: هو الأخبار تم تداوله برشا في الهند وقالوا في الهند الحقيقة مصادر رسمية ما تأكدش صحة الخبر لكن وسائل إعلام محلية تقول اللي الأخبار صار
3: في الهند.
1: في الهند دونك الحكاية اللي المرأة غارت من القطوسة كما ذكرنا بما أنه لاهي بها أكثر من لازم وما يتلهيش بمرته ما يسألش عليها حتى كي يروح يبدأ يروح ديريكت للقطوسة دونك ما عبارة ما هوش معرس فوالا.
3: يا والله
1: وطلقت في الأخرة.
0: اي عند
2: الله يختوش بعيدة تقولي ساعاتك لهي بالعصافر تاعك أكثر مني أنا
3: بالحوالي.
2: معاش عندي تو بطل أي. خطر لهي بها مبرشة على السفرات المرأة ماذا بها رجلها يتولها بها هي أكهو أكهو حتى شيء آخر
3: بي طلياني تصدق هذية ولا
4: شو القطوسة
3: هاي فما رجال يدلوا قطوستهم أكثر من مرته؟
4: لا يدلل هذا القطوس هذا طبعا القطوس في الدار الحق معناه لين بيه ماكلته أموره
2: كذا. مزوز. أنت مزوز.
4: ليه معناه ما كل واحد في بلاسته ما خلتوش.
1: فلا. نكملوا بالخبر الأخير معك كابتن. أندونيسي يقوم بإنهاء حياة جارو بسبب السؤال متاعه المتكرر وقتاش باش تعرس وإلا شبيك ما عرسش التلاوة.
4: والله عنده الحق صحيح اللي يقتل فد بالسؤال هذا فد
1: قتلوا صحيح ولا
4: قتلوا صحيح
0: صحيح
1: نخبر صحيح خبر صحيح
3: تا وقتش نفرحوا بيك
1: فعلا دونك الحكاية
4: مش بيك
1: الحكاية صارت تحديدا في سومطرة
3: هني فريشي هني وقتش نفرحوا بيك
1: على قريب على قريب الحكاية الخبر صحيح دونك في سومطرة الشمالية تحديدا أي شخص عمره 60 سنة تقتل على يد جاره عمره 45 سنة على كيفاش الساعة ضربه برشا بحديد على راسه توفى دونك تم اعتقال السيد عمره 45 سنة علاش على خاطر ديما قال انه ياسر يزعج فيا كل ما يشوفني كل يوم شبيك ما عرسش التوا وقتي باش نفرحوا بيك وقتي باش تعرس دونك الحكاية هذه اثارت جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في اندونيسيا بون هما كانوا يفدلكوا بها لكن في الاخر صارت جريمة قتل بسبب السؤال
2: أنا نكتها كيما هكا بالضبط
3: أيه.
2: تاعك السيد اللي ضرب مرته بمسحة قتلها من نكتة هي بصحيح
3: أيه.
2: كي مشى قدام القاضي
3: أيه.
2: قالوا سيد القاضي صلى على النبي قالوا صلى عليه وسلم قالوا زيد صلى على النبي قالوا صلى عليه وسلم قالوا زيد ثاني وصلى على النبي شدوا وجينوا الساعة تيش نوع عاد قالوا فك عليك قالوا انت معناها نص ساعة ما تقتش صلاته على النبي وهي عندها 6 شهور كل يوم تقولي طبت شكل قرعة مشات معاه الثانية فهمتني كل يوم تعرضه طابت شكل قرعة فهمتني كبرت شكل قرعة
3: شوية ونعمل غبريكس ما نكتة العميد
2: نكتة من نوع
3: لينا في حكاية الغيرة متاع المرأة اللي غارت على القطوسة متاعها يقولك من أغرب قصص الغيرة متاع النساء كنت فما ملكة سموها الملكة المجنونة علاش ملكة اسمها خوانا الأولى كانت تغير برشا على رجلها كان يعيطوله فيليبا الوسيم بعد ما مات رجلها شو عملت تلمون تغير رفضت انه يتدفن وخلي اي وعملت له نوع متاع تحنيط وكانت كل يوم تمشي الطل باش تتاكد انه مازال ملكها قالت مشيش في العالم الاخر يا خوش امراه اخرى ولا تدورش بيه واحد اخرى بعد ما يموت شوفوا الغيره وين توصل بنساء حكايات الغيرة راو ما توفيش تعرضت الحاجات متاع غيرة كبيرة سيد العميد قبل
2: يا وادي نموت عليها الغيرة
3: عانيت منها الغيرة ولا لا
2: نحبها ياسر يعني. الغيرة نحبها تعرفش عليها أنا ساعة
3: تسألوها
2: هي تعرف
4: سنة يا عمازة عندكم ضرب البارح تضرب تو.
2: علاش؟ على خاطر هذاك دليل
3: عليها الغير.
2: دليل على أنه أنا بالحق تحبني شوية عندك
1: غيرة مرضية.
2: لا تولي غيرة مرضية حبيش. لا أما كل غيرة هذيك فهمتني ساعة ساعة ما ذبها ذبان ننثى ما تخرج الدار مش حاجة أخرى فهمتني. اللعب لا لا أصحاب لا أسمع ملك هالخاص وأنا فاق بالحكاية فهمتي وشاد خير كافي خيري شري وتأكد ولك حلوة أخوي حلوة
3: حلوة. من الأخبار الأخرى متاع الغيرة المجنونة مرأة بريطانية دفعت فلوسها الكل معناها باعت دارها باعت كرهبتها وشريت جهاز متاع كشف كذب بروفيسيونيل باش راجلها كل ما يروح كل يوم في الليل تعديها على جهاز كشف الكذب تبدا تسال فيه قابلت اليوم واحده كلمت شي واحده تعرف شي شكون كذا تصور
4: معه وهو قابل
3: معناتها هو قابل
4: يا لطيف يا لطيف
1: هو اشوف هي كان جد ذكيه تنجم تكشف الكذب نتاعو من غير
4: هي يا لطيف عليه هي
3: ديما يغلبوا في الاخر
4: يا لطيف عليه هي يا لطيف عليه
3: فوالا يا لطيف دكتور شو حوالك مع الغيره الى اي مدى تقبلها الغيره
4: تتعايش معها انا الحق الحمد لله معناتها المدام ما عنديش معناتها الغيره
3: فمش غيره كبيره
4: لا مش فما شويه هسه كذا واحد ما في نطاق المعقول والمقبول
2: في فلك حل السمع هذا كطريف في فلك حل
3: الغيره كلي يموت عليها العامي
2: اي هذيك هي
4: وين كنت فهمت
2: خير البروده
4: بعض الاسئله فهمت المعقوله والمقبوله معناتها العادي معناتها
3: فوالا باهي طلياني طلياني توا خالد حسني معناتها خالد حسني وفهمت
2: وما أدراك خالد حسني
3: من الناس اللي ضارب في تونس خالد حسني عانيت من الغيرة ولا
4: شو أشكون أنا بش غير مش كون
3: لا لا مرتك تغير عليك ولا غارت عليك في فترات ولا
4: لا لا تأقلمت
1: تقبلت
4: بالحق لا خاطر بالحق تسمع لا هي تسمع فيها لا خاطر نورمال تعرف معناها انا في بليك وجه معروف
3: انت تتفهم الغيره نتاعها ساعات
4: والناس اللي يصير معجبات برشا بيه لا ما نعرفش يحتمل تسمع فيه والله ما نعرف يحتمل داخليا باطنيا ولكن ما تقولش معناها لا نمشي نصور وكذا امور مخلطه الدنيا وتعرف والكابتن الطلياني في المرش
2: نورمال انا بديت اكتشف الحكايه دي يصوروا معايا وسيلفي حكايات ونشوفها هكا بدات تقبل بدات تتاقلم كابتن قيدوم علي عاد الكابتن انا تو بديت الشهر وتقلق على الشهر ياسر منها تقلق وصورتي في سوبر مارشي ويجي سيلفي وكذا وكذا وهي تقعد غاديك تتفرج ما تحس اللي
3: موجوده شويه
2: موجوده
4: بالنسبه لي انا كول نورمال يعني عندنا ثقه خاطر مبنيه على ثقه
2: بالضبط هذاك هو الاساس هذاك الاساس
4: شو معناه يجي واحد معناه قدام الناس نورمال ما نحكمش في روحي في الشارع نحكم شي روح وناخذ بالخاطر ونقعد انا كل شيء نقضي
3: عندك صحابك يشكيوا من الغيره تعديوا عليك حكايات غريبه نتاع غيره مع اصحابك طليني فما حكايات هكا ساعات ما تفهموش
4: سمعت بيهم بعد في الكوره بعد سنوات ولكن انا ما نعطيش اهميه نورمال فهمتي بالنسبه لي انا اذا الانسان مش يقعد يعطي في الهوامش هذه ولا بالحق يعطي قيمه راهو مش يذيع الغيره ما موجوده
3: ما لازمش يركز معاها
4: ما ركز
3: فوالا
4: تركز ما تركزوش انت عندك ثقه في روحك وعندك كذا وعندك كذا
2: فما انغريديون بالازواج اذا يتم تمشي الامور خارق العاده اللي هو حتى الكذب الابيض لا لازم تقول الموجود ويزم تليفونك محطوط مطيش قدامك اي اي اي
4: يا كابتن تو ندخلك للدار
3: انت في بالك نسيت تكتفي بهذا
2: انا قلت لك الخطر هي كذبه واحده تفلت كل شيء
4: تليفوناتنا كل وقت كانوا ولادي معايا قبل منك تليفوناتنا كل ملوحه
2: هي معناها سبع
4: ولا واحد يدور بواحد
2: هي لا باس
4: عادي الحمد لله ربي
2: ثمر
4: علاش انا نحب انا معني نطلع على امور الشخصيه تاع ولدي ولا هو
2: لا مش ولدك
4: نورمال لا هي في الدار انت خاطر في الدار قلت
3: لك على الزوجه
4: هي كيف والله كيف
2: ثم ناس يا ودي فيروي وحكايات
4: ورحمه بابا لا فيروي لا حد شيء
2: يا كابتن مش انت وانا وياك يا كابتن نتكلم فيك في بلايص اخرى
4: انا عارفش بلايص اخرى مش قلت لهم مش كابتن
3: فماني مش يبدا فيروي يا سيد العبي التليفون يبدا مقلوب مش حتى كيف ينوقز هو سيلونسيو ما تفيقش بيه
2: اي ما يبانش
3: فهمت ما يظهر منه حتى شيء
4: نساه في الدار تقول لي طلبك فلان نعرف شنو
3: وهذه غيره راهو وراها محبه
2: بالضبط
3: وربي يستركم من الغيره اللي وراها الكره وراها الحسد وراها البغض
4: وراها الشك
3: هذيك أخي بغيرة الغيرة اللي ماهيش معناها أصلها ماهوش نظيف هذيك غيرة تنجم توصل مولاها لبرشا حاجات
2: طمأنينة إذا المرأة والراجل يعيشوا وهم مطمئنين الإحساس بالطمأنينة راهو أنا نعرف اللي كلمة قالتها لي مرة نهارتي قالت لي شكرتني على الطمأنينة لأنه ما ثمش حاجة تتقلق المرأة قد بدأ شاكة وداخلة معها وتفكر لا يبزم مخها مرتاح
3: الطمأنينة مهم
2: مهمة جدا
5: روح يا شك إلهي حنين إلهي ربنا يفتح عليك من حيث لا تدري ولا تعلم
3: العميدة ذي دعوة دكتور علاش الغيرة متسمية عن نساء أكثر من رجال
0: والله شو باش نقول لك حتى الرجال تغيظ
3: يغيروا
0: حتى الرجال يغيظوا ونحن ما نقولوش يغيظوا نقولوا يقول لك حذار
3: اي ما يحبوش يقولوا
0: موجود هي طبيعة لو ما هيش مربوطة معناتها لا بمرأة لا براجل اما أي. مثلا في نساء نعرف مثلا في صحابي نساء يتقلقوا من حاجتين عنده في الكومبورتمون معناتها نتاع رجالهم عندك العدو اللدود ساعة هو القهوة والكوره استاد
3: ولا
0: القهوه استاد والكوره حتى الكوره كي يمشي يتفرج مع اصحابه ولا باش يتفرج في الدار تقلق
4: وانا تروح يعني
0: عندي اي لا تروح بلوت ولا رامي كل يوم يتقلق بون تنجم تتفهم فهمت

0: نار بنار الغيرة وردة. شكرا نيديا وربي يحفظكم نسل كل من الغيرة ومشتقاتها كملنا من الزعمة صحيح باش نمشي ولي حول العالم
1: حول العالم حول العالم. إليكم أبرز أحداث العالم والشرق الأوسط بإيجاز. غارات الكيان المحتل على لبنان أوقعت 380 قتيل على الأقل منذ سريين الهدنة مع حزب الله. البنتاغون تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار. ترامب يعلن إجراء محادثات مع كوبا. ترامب يلوح باستئناف عملية الحرية بمضيق هرمز وطهران تتواعد بالرد. الكويت تعلن القبض على متسللين من الحرس الثوري. قطر على إيران عدم استخدام مضيق هرمز لابتزاز دول الخليج. وقانون للكيان لإنشاء محكمة عسكرية جديدة خاصة بأسرى هجوم 7 أكتوبر.
0: محكمة عسكرية جديدة لأسرى هجوم 7 أكتوبر. ما هو شي بردو الكيان الطاغي. باش نمشيو لغارات إسرائيل على لبنان اللي أوقعت كما قلت نورس 380 قتيل على الأقل منذ سريان الهدنة. تقرير نورس المشراوي. التقرير اللي باش نرجعوا فيه جوستمون على جنوب لبنان لانه كما حكينا البارح طلياني قلنا اللي صاير في جنوب لبنان هو كما انت البارح قلت كلمه هايله قلت ايكوسيد جينوسيد الانواع الكل نتاع اللي ضد حقوق الانسان صايره في جنوب لبنان هكا ولا ناخذ تفاصيل في التقرير.
1: بين حبر الاتفاقات ونيران الميدان لبنان يختنق. هدنة ولدت بقرار دولي في واشنطن لكنها تموت يوميا في أزقة الجنوب وضواحي بيروت. مئات الشهداء، آلاف الجرحى ونزوح تجاوز المليون. فهل ما نعيشه اليوم هو وقف للنار أم استراحة محارب لجمع مزيد من الضحايا؟ رغم الحديث عن هدنة وقعت في أفريل الماضي لمدة أولية بلغت 10 أيام وجرى تمديدها بضغط أمريكي إلا أن الواقع يروي قصة مغايرة تماما. سجلت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة مروعة بلغت 2846 شهيدا و 8693 جريحا منذ تصاعد العدوان في 2 مارس الماضي. وخلال الساعات الماضية فقط شن الاحتلال أكثر من 100 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر منازل مأهولة ومركبات مدنية في خرق فاضح لبنود الاتفاق.
2: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يلدن يعني؟ شو يلدن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
3: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكتر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
4: محرومة من خي ومن بلي بيبعتوا إخلاق الضيعة بضل بلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا تغري ببعت لبيو لخي أنا الخوف خسر الأختي كانت فوطنها خي نزل نسألني ما فيه.
1: الجيش المحتل لم يكتفي بالغارات بل وسع العمليات لتشمل تجريف القرى ونسف المنازل بشكل منهجي في قرى الحافة الأمامية مثل عيترون والخيام. وفيما تعلن تل أبيب عن سيطرة عملياتية في مناطق نهر الليطاني تؤكد المقاومة استمرار استهدافها لآلية الاحتلال وجرافته في طير حرفة ورشاف محولة الميدان إلى حرب استنزاف يومية. سياسيا تبدو الهدنة نصف وقف إطلاق النار كما وصفها مسؤولون لبنانيون بينما تتمسك لبنان بمطالب وقف التدمير والالتزام الكامل بالانسحاب. يلوح بنيامين نتنياهو باستمرار العمل العسكري مستفيدا من ضوء أخضر أمريكي يمنحه حرية الحركة للدفاع عن النفس بينما تترقب واشنطن جولات جديدة من المحادثات. يظل المواطن اللبناني هو الطرف الذي يدفع الثمن من أمنه وبيته. لبنان اليوم لا يواجه أزمة عسكرية فحسب بل كارثة إنسانية مع وصول أعداد النازحين إلى أكثر من 1 مليون شخص وسط عجز دولي عن تحويل الورق إلى أمن حقيقي.
0: شكرا نورز المشراوي. نحكي وهذا الكل بينما يستعد لبنان والكيان لجولة تفاوض جديدة في واشنطن. قنوات التفاوض مفتوحة كما لم تكن في تاريخ لبنان. ومع هذا نحكي وحسب منظمة Save the Children في بيان لها أنه أكثر من 4 أطفال قاعدين يتقتلوا يوميا في لبنان. كل يوم أكثر من 4 أطفال قاعدين يموتوا يوميا وأكثر من 3 نساء تموت يوميا في لبنان منذ بدء الحديث على هدنة. سيد العميد.
5: والله أنا كنت متوقع أكثر من هيك لأني لما إسرائيل معناها اللي خطط لإسقاط النظام وخرجت بخفي حنين من حربها مع إيران وبعد اللطمة والكف ويعني الذي طلقتها من صواريخ إيران بأنواعها باليستية وفرد صوتية ومعناها وشلت الحياة في في في الكيان الصهيوني المجرم يعني وتبعات شيء هذا لأنه يحكيوا على 500,000 غادروا إسرائيل بدون رجعة. الصدمة هذه كانوا شو يعملوا توا يصبوا جام غضبهم على ما تبقى. وترامب لما قال أنا وقفت 10 حروب والحرب الأخيرة اللي وقفتها هي حرب لبنان قلت له أنا تكذب لأني نعرفه ونعرف اللي هو لن يوقفي هذه الحرب وبالعكس أعطى ضوء أخضر للصهاينة بتقتيل اللبنانيين. شيء ثاني ولما قالوا راه الجيش اللبناني سيسيطر على الجنوب وبشتاقها في الحرب قلت لكم لا وجود لشيء اسمه جيش لبناني. لا وجود. اللي كان يدافع على لبنان معروف شكون والقدرات معروفة شكون ويعني كانت كذبة كبيرة اللي الجيش اللبناني سيسيطر على الجنوب وتقف الحرب. إذن سقطت الأقنعة وظهر بكشف شنو شكون إسان شكون والأمور والماشية. أنا نقول المقاولة اللبنانية ما تسلموش لأنه لو تسلموا راحت لبنان بكلها أو على الأقل جنوب لبنان إلى الليطاني.
0: فما شكون يقول سيد عميد أنه ما يحصل اليوم من سياسة الأرض المحروقة من الكيان هو طريقة للرد
5: على إيران
0: على وكذلك حزب حتى على حزب الله لأنه يعني حزب الله اليوم قاعد يقاوم في سياسة الأرض المحروقة بسياسة ما سماه حزب الله الجغرافيا المرنة. يقول لك اليوم رغم أنه فما النخبة موجودة غادي والألوية صحيح الأرقام كبيرة في القتلى وكذا لكن حزب الله مازال واقف.
5: يا سميح من خلق حزب الله؟ من أين جاءت هل كان شيء قبل عام 82 اسمه صحيح. حزب الله صحيح. ولا مقاومة لبنانية؟
0: إيراني.
5: لا وجود به توا التاريخ سيكرر نفسه. اليوم اللي تعمل في إسرائيل سيخلق حزب الله مضاعف العشر لأنه لازم تفهم وراه الشعب هذاك معناها فيه أعراق وثم أعراق ما لا تحب الاحتلال. ما هم تقوش من سوريا باش يتيقوا من الصهاينة. هم الشعب هذوم فقط ما كانوا يظنوا وجود السوري معناها نوع من الاحتلال. فما بالك اللي تعمل في إسرائيل اليوم سيرتد عليها لأنه راه عنا اليوم سنة وشيعة ودروز كلهم في نفس يضربوا في كلهم مش يضربوا راهو كان في حزب الله مش صحيح قاعدين يقتلوا يقتلوا في اطفال ويقتلوا ويدمروا في قرى ولا علاقه لهم لا بحزب الله ولا بالمقاومه. المقاومه راهو تعلموا الدرس من من من اخوانهم في الموجودين في غزه وموجودين امنين معناها في اماكن يضربوا ويختفيوا عمليه ازعاج يرمي ويختفي كما عملوا في غزه بالضبط. ويعني أنا كنت متأكد باش يصبوا جام غضبهم على المقاومة على اللبنانيين مش حتى على المقاومة اللبنانية وعلى العزل في سوريا في غزة مرة أخرى. رجعوا للرمايات على العزل وعلى الخيام في في في غزة.
0: الشعب اللبناني كما الشعب الفلسطيني الغزاويين اليوم نجموا نقارنوهم باللبنانيين معناها عندهم من الصبر وطول النفس.
5: لا فما الغزاوي. مع الأسف فما مكون عرقي في لبنان مع صهاينة لازم نقولوها حتى كلام هذي ماذا بيهم معناها راو لو كان سيبوه مش يطبعوا بك غادي شوي من يطبعوا لكن ثم 3 عراق خورين
0: ما نقولوش نقولوا ضد الحرب
5: مش ضد الحرب لا ما همش لا
0: بالنسبة لي مع صهاينة
5: سمحني لا أنا نقرأ التاريخ أنا نفكر سعد حداد ونتفكر الرائد سعد حداد وتواطأ مع الجيش الصهيوني واحتل جنوب لبنان وخذ سلاح عند صهاينة وحارف اللبنانيين. أنا ما نتكلمش من فراغ. أنا نتكلم على كتائب موجودة اليوم تقاتل مع إسرائيل وماذا بها اسرائيل اليوم قبل الغدوه. هذا هو المشكل راهو. المشكل انا اربع اعراق ثم ثلاثه لا يطيقون الصهاينه وفئه ظاهره من واضح من انتمائها من اعتقاداتها معتقداتها من طريقه عيشها من كل شيء مرام مع الصهاينه. هذا لا شك يزال فيه. انا اللي قلقني شنو؟ انتم تتكلموا على دوله فيها تفاهمات. الدوله هذه متفاهمين اللي رئيس الجمهوريه يكون مسيحي ورئيس الحكومه يكون مسلم ورئيس البرلمان يكون شيعي، هكا متفقين هكا من الاول. وكانوا قالوا عنا جيش، وجيش انا نعرف مهمه الجيش حمايه حدوده. ماذا يفعل الجيش اللبناني فقط؟ انت تتكلم اليوم يجي رئيس دوله ويتكلم ويقول انا الجيش نتاعي سينزع سلاح حزب الله وسيدافع الحدود، اين هو جيشك يا سيدي كريم؟ ما قاعد تحب تتفاوض؟ هي ما تتفاوضش معك، هي تتفاوض مع اللي هو اللي عنده قوه اللي عنده سلاح. وبرهنت ايران قال له لا تفاوض الا مع القوي، لا تفاوض اللي ما يملك السلاح، الضعيف ما
0: يتفاوضش معك. التصعيد هذا في لبنان سيؤثر على المفاوضات الايرانيه الامريكيه؟
5: ابدا. انا قلت لك رد فعل وصبوا في جام غضبهم لارضاء اليمين المتطرف، هم خذوا 10% احتلوا 10% من دوله لبنان لارضاء اليمين المتطرف الذي معناها بعد النكسة اللي صارت له مع إيران وخيبة الأمل شنو يعمل؟ شوية لربع ماء الوجه، حفظ ماء الوجه، هانو نمشيو للضعيف، نمشيو نرجعوا نضربوا في المدنيين في غزة ونرجعوا نقتلوا في الشعب اللبناني أطفال ونسوة، يعني ما نقدرش على واحد نقدر على ما نقدرش على المسلح احنا. لكن راهو ما تسمعوش الأخبار، ما تسمعوش الأخبار نتاع الغرب، ما تسمعوش الأخبار الحقيقية. راهو فما عدد قنوات تعدي في الاعمال يقوم بها المقاومه اللبنانيه، اعمال جليله، اعمال قتاليه بطوليه بامكانيات ضعيفه صحيح، ولكن ما زالت صواريخ تضرب، ما زالوا يستعملوا في المسيرات الجديده هذه اللي اليوم عاملين نوع نتاع مسيرات يمشي بالفيبر اوبتيك بالالياف البصريه، وهي عامله ازعاج للصهاينه بشكل كبير. ونشوف عدد الدبابات اللي ضربوا، وعدد من ولد شو اسمه تضرب، ولد سموتريتش، يعني شوف يغطيه ما يغطيه في عين الشمس بالغربال. لكن أقول لك أنا الكل مآلهم بعد بمآل المفاوضات في إيران هي اللي بيش توقف الكل، ولا خاطر توا أنا اللي شوفيه معناه انتقام، عملية انتقامية من الجيش المجرم الصهيوني على العزل في لبنان وفي غزة، هذه هي الصورة بالضبط، فهمتني؟ والمجرم الأكبر فيهم كله هو ترامب، لأنه يخرج ويقول الإعلام أنا وقفت 10 حروب وأخر حرب وقفتها حرب لبنان، يكفيك كذب. الكذب اللي عنده حدود راهو، شو الكذب؟ يعني تخرج قدام العالم وتقول وقفت حرب لبنان وهدنة، أين هي الهدنة؟ فمش حتى هدنة، كذبة
0: ولا فما هدنة ولا غيره. نعود نذكر خاطر برشا قاعدين يسألوا على التركيبة الحكومية، راهو هذا موجود في لبنان بعد اتفاق الطائف سيد عميد. كما قلت أنت رئيس الجمهورية يكون مسيحي ماروني، رئيس مجلس النواب
5: يكون شيعي، ورئيس الحكومة يكون
0: مسلم سني. واضح، شكرا سيد عميد. دكتورنا
6: لا هو شوف خلينا نحطوا الامور في اطارها باش نفهموا حزب الله معناتها كيف تمت النشأة تاع حزب الله. ولد في من رحم الحرب الاهليه اللبنانيه عام 1982 هو وحركه اسلاميه حركه امل، ومن بعد عام 85 تكونوا المكونات تاعو كامله. واهم حاجه في حزب الله معناتها اللي هو ياتمرون بولايه الفقيه، معناتها ياخذوا التعليمات تاعهم والسياسات تاعهم من عند المرشد الأعلى للدولة الإسلامية الإيرانية، معناتها هذا واضح وما يقولوه هو موجود
0: هم يقولوها حتى في بلاغاتهم يذكروا به كل ما
6: ايش معناتها هذا؟ معناتها إسرائيل عندها الحدود تاعها، دولة إيران موجودة على الحدود تاعها، معناتها تركيبة صعيبة شوية باش نفهموها. معناتها ولاء لإيران وهم لبنانيين شيعة، وهذا يدخل في الجيو استراتيجي نتاع الحرب والإقليم والشرق الأوسط العربي، كل واحد كيفاش معناتها باش يلاسور سي زافيغ، شنو اللي يعمل البريسيون من هوني سياسيا عسكريا كذا، شنو هذا سياسة إيران. ولقات معناتها الجنوب اللبناني معها في الحكاية هذه، وفما لاكس اللي كان محور الشرق اللي كانوا يسميوه الأمريكان والإسرائيليين اللي هو متكون من إيران
0: واللي يسميوه المسلمين محور المقاومة،
6: أي محور المقاومة اللي هو إيران سوريا لبنان معناتها جنوب اللبناني. وقع تحييد سوريا كما وقع تحييد مصر في السابق بالمعاهدات، شكون اللي قاعد؟ قاعد ايران، الجنوب اللبناني واليمن. وايران عندها استراتيجيه دونك عسكريين، فما الجنوب اللبناني باش وخان نقولوه معناتها يمكن ايران ما كانتش تصمد في الحرب هذه اللي صارت الاخرانيه لولا الجنوب اللبناني اللي خفف عليها برشا بالقصف معناتها الاسرائيليين ولا الدوله الارهابيه هذه ما كانتش مركزه 100% كان على ايران، كانت عندها حاجات اخرين تعم فيهم تدافع على روح على الجنوب اللبناني،
0: كان فما الويات نخبه في الجنوب اللبناني
6: ولا دونك هذه الكل معناتها تنجم تفهمه سياسيا، اما اخلاقيا وانسانيا ما تنجمش تفهم اش قاعده تعمل الدوله المارقه هذه الارهابيه. انا ديما نسميها ارهابيه خاطر مش سيد العميد يقول للجيش الاسرائيلي، لا لا كله بالسياسيين نتاعهم بالجيش نتاعهم كلهم ارهابيين وقتل ويعملوا فيها جينوسيد وعملوا في غزه وتو يعملوا فيه في لبنان. دونك المقاومه يلزمها تستبسل، يلزمها الدافع على روحها، يلزمها الدافع على الدولة اللبنانية ولو بتعليمات سياسية إيرانية، خطر حتى كان ما جاوش راهم موالين لإيران كانوا بشي يبلعوهم زاد راهم حتى كان كونشي إذا كان يبدأوا مطبعين معهم هما كيما الليزيزامب اللي كان يعطي فيهم سيد العميد انتا معنتا حاجات واحد يحشم بشي يحكي عليهم معنتا عبد يبيع بلاده للمين تاعو نيميرو 1 معناتها ويحارب ولاد بلاده ويقتلهم اكسترا. وانا ما نتصورش اللبنانيين راهو باش يوصلوا الى الحرب الاهليه خاطر ذاقوها الحرب الاهليه، وكان يتيحوا في المطب هذايا مره اخرى بصراحه معناتها ما ينجم يكون الله الله الله يقدر. وراهو الاسرائيليين يلعبوا على الدور هذايا
0: باش تفكيك
6: الوحده الوطنيه اللبنانيه لوجود معناتها باش توجد حرب اهليه كيما لعبوا معناتها على المعاذة الإيرانية باش يطيحوا النظام الإيراني في المخطط السياسي نتاعهم. معناتها مفهوم هذا شنو اللي قاعدين يعملوا الإسرائيليين في الجنوب اللبناني، على خاطر ديما نرجع نقولوا وكأنهم عندهم إيران على الحدود تاعهم.
0: وهو كذلك. شكرا دكتور. كابتن كباتن
7: أهلا وسهلا.
0: أليزي
7: والله شو أنا لم تكن تبع فيهم كل واحد كيفاش معناها تأويل مش ما عندي انا ما عند الاخصائيين معني يقول لك ان اسرائيل في سباق ضد الزمن. لماذا؟ لان ايران حطت من الشروط تقف الحرب حتى في لبنان، واسرائيل كالعاده تحب الاكسبانسيون تاعها تتوسع وعندها سياسه الامر الواقع. اون فوا توسعت 8 كيلومتر دو بروفوندور بينها وبين لبنان اللي معناها محقتها، دونك غاديك اذا مشيت اسرائيل بلاصه انتهى. دونك هي تقول لك هذه منطقه لينيجون، منطقه عازله مش منطقه اللي قريته انا خاصه فما في ليبراسيون فما جوكر في قرور راهو يتكلموا راهو يتكلموا يتكلموا يقولوا كذا ونعرف شو انا مين اللي عرفت الامور هذه معناها
0: توا ولاو
7: ينكور خاطر بالنسبه ليهم لبنان انتهى بالنسبة للرياح. ولكن كل الناس كل تكذب يكذب عليك. واحد كيما ماكرون كل يوم طيارات ماشية جاية على تل أفيف السلاح بجوجو أجوجو سلاح بكل أنواعه كل أنواعه من حرب كذا.
0: بالنسبة لك اليوم الكيان في سباق ضد الزمن
7: الزمن باش خطره مناش توا، ونعرف اللي هو اللي قاعد هو اللي قاعد يتفاوض بار بيرسون انتربوزي مع ايران ما هوش ترامب. يكذب عليك خاطر معناها كيما يقولوا الناس الكل كارلسون وطرح الناس الكل يقول لك احنا ما عندناش مشكل مع ايران، مشكل كبير مع اسرائيل. اسرائيل ما تساعدهاش ايران تقعد كيك. ثانيا انا تعلمت برشا حوايج، فما الجينوسيد اوكي، فما الاوربيسيد. ما معنى الاوربيسيد؟ الاوربي هو لاتان سيتادير لا فيل، يزون تيي لي فيل. وقت انت تقتل المدينه تقتلها وتمحو ذكرتها وتمحو الحياة وتمحو كل شيء كل شيء حتى من الوحدات الدينية. قبيلة الإنجليز طلع واحد وعمل مسيك النقوز معناه لا خلاه ولا كنائس لا خلاه ولا لا لا مساجد لا سبيطارات يضربوا فكر كيما عملوا في غزة وأكثر من غزة. لماذا؟ لأن هذا يلزم أكل أرض ذيك ما عادش
0: محروقة
7: أرض محروقة. ما معنى؟ معناها هندسة جديدة للأماكن اللي مشاولها لينحيوك السردية التاريخية لبنان ولا السردية التاريخية نتاع شكون يبغى باش نحيلهم السرديه التاريخيه شنو باش نحيلهم كل مظاهر الحضاره تاع لبنان وكل مظاهر تاع كذا. دونك جيت تشوف نلقى الاوربيسيد هذه نلقى الايكوسيد اللي هو الايكولوجيا يقلعوا في الاشجار تاع الزيتون كذا الفوسفور الابيض معناه ونلقى كلمه حلوه ياسر معناه قال لك الانسان مش تضربه اسمها توبوفيلي. توبوفيلي حب الاماكن كي مش يضربك في دارك انت ينحي لك كل شيء ما عادش عندك دار ما عادش عندك حد شيء. وحاجه اخرى كلمه سكولاستيسيد ما معنى ضربوا الجامعات وضربوا الاماكن معناه كي تشوف الكل بالسيد كلها توي توي توي توي فهمتي اوربيسيد ايكوسيد كي كوادوتر توبوسيد دوميسيد دوميسيد دارك دارك خاطر دوموس معناه باللاتان
0: سي
7: لو دوميسيل فهمتي. دونك تشوف انت راهو كارثه حلت بسسمه اكثر من كارثه نتاع سراييفو اكثر من كارثه تاع حلب
0: نزيدك كلمه توجت للراس فيرتيسيد هذو لا فيرتيليتي
7: لا فيرتيليتي
0: ديما الصغار والامهات
7: نزيد نقول لك الفيتوريسيد يضرب لك مستقبلك يضرب لك هذه هذه كلها الكيان الصهيوني هو هذه اول خطوه لي او انهي اول خطوه لاسرائيل الكبرى تبدا من لبنان
0: فلا. والكيان هذايا عنده توا من 7 اكتوبر قاعد يضرب ولا ينتصر ماهوش قاعد ينتصر معناه الضربات متتاليه قد ما يكون احنا قلنا برشا قبل سيد عميد في على مسؤوليه قلنا راه قد ما تكون الضربات محمومه ومجنونه قد ما هي قاعده تعبر على انه ما عادش عندهم بوصله لكن من الجهه الاخرى قديش قلوبنا توجع على الصغيرات وعلى الامهات وعلى الذكريات اللي حكي عليهم الكابتن وعلى الحياه اللي قاعدين يضربوا فيها
7: يضربوا
0: في التاريخ في كل شيء واضح. شكرا
5: عجبتني مرة يهودية تبكي قالت عمري 83 عام قالت أنا اكتشفت أنا كرهت الشعب متاعي وكرهت العرق متاعي لأني اكتشفت اللي هتلر زرع فينا بذرة الشر في عوض احنا
0: تعيطوا تقولش بيكم خايبين
5: يعني تقول احنا تسلط علينا شيء لكن يظهر أنه هتلر زرع فينا بذرة القتل والتنكيل وكذا ولينا أعظم من هتلر يعني تهمت شعبها بأكثر من نظير وهذه رأي مخطرة برشا الدسكور هذا مخطر برشا
0: شفتوا كيف دم منهم من كبارهم
7: هو كارل سور قال لك هو يهودي قال لك مولاخ
5: سمعتوا
7: قال لك مجتمع الحقد ومجتمع مجنون مجتمع مجنون مجتمع خطر مع الحرب راهو ما تاخذوش راهو قديش نسبه كبيره من
0: مع الحرب
7: مع الحرب مع الحرب
5: شوف منين جاي
0: نبدا نشوف راهو فئه كبيره فيهم تم من انه كل ما يتقتل بيبي يقربوا للجنه
5: بالضبط هذاك هو
0: الجنود نتاعهم يقول لك الحمد لله قتلت طفل صغير قربت للجنه شنو باش تحكي معهم ناس كيما هيك انا هو حقوق انسان
5: توظيف الدين دين محرف حتى مش حتى كتاب الاول حرفوه باش يقولوا راه اقتل الناس الكل العمليه قدرشنيه معناها شيء اسف
0: وهو كذلك كانت هذه حول العالم
8: حول العالم
0: حول العالم. قبل ما نكملوا نحب نحكي اليوم التوانسة الكل بدينا نعيشوا تحضيرات عيد الأضحى كل قدير وقدره هو مش مناسبة دينية كهو هو اللمة والفرحة والتحضيرات كسسوا فما علوش ولا ما فماش قد تسمونا ديما نحكي على الضحية وقديش اليوم صعيب في تونس باش تخلط لعيد الأضحى التحضيرات اللي يعيشوها الصغيرات لحظات لكن تقعد ديما في ذكرتهم. اليوم نحكي لكم على أكثر من 9000 صغير قاعدين يستنوا في دعمكم باش يعيدوا فرحانين. نحكي على حملة تعلوش العيد تحت شعار في العيد الكبير فرحة صغير أجرها كبير اللي أطلقتها جمعية تونسية لكل الأطفال SOS. تفاصيل الحملة هذه تحكيه لنا مدام سوار إبراهيمي مربية بقرية الأطفال SOS المحرس. مرحبا بك مدام سوار.
9: أسلامة مرحبا.
0: مرحبا بك لسوار. لسوار قديش عندك في قرية الأطفال SOS المحرس وانت مربية القديش من صغير؟
9: هي أنا سوار إبراهيمي أول حاجة مربية قرية SOS المحرس عندي توفر 6 سنين في القرية عندي أخي صغير في المنازل المندمجة بين الساقس ومحرس.
0: قديش عندك من صغير؟
9: 40
0: ما شاء الله 40 ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يفرحهم. أقل من 14 سنة فوالا. انت وحدك متكفله بيهم مدام سوار ولا فما مربيات اخرين؟
9: هما عندهم امهات مشرفين عليهم في الديار وانا وزميلي مربين في القريه نحن نتبعوا معناها في سكولار وفي الحاجات اللي تحققوا من صغار معناها.
0: فوالا بي من الحاجات اليوم نحكيو على حمله تاع لوش العيد كان نحكيو عليها شويه الحمله هذه مدام سوار
9: بي بالنسبه لنا نحن العيد مناسبه كبيره الحقيقه هو ماهوش حاجه سامبل بالنسبه للصغار ماهوش قصه خاطر صغير يفرح برشا في العيد تعرفوا انتم اللي صغير ياسر يفرح ويقدر العيد وكل شيء نحن الحقيقه ديما نحبوا صغارنا في العيد وتفاصيل العيد الكل بفرحتهم يحبوهم يختاروا معناها علوش العيد يمشيوا للرحبه يشوفوا العلالش يختاروا يفرحوا ويحسوا انهم معناها يعيشوا نفس اللحظات
0: يمشوا للرحبه كيفهم كيف الصغار الاخرين يختاروا علوشهم كيفاش يصير هذا يا مدام سوار؟
9: هما قبل كان في القريه كان معناها الدونجي معناها علالش حاضر فهمت دوناتور معناها عباد تتدرب العلالش هكا هو اللي اثر انه الدوناتور هذيك ثم معناها فلوس ونحن نهزوا الفلوس هذيك نشوف كيما العباد العاديين نختاروا على ليشنا حسب الامكانيات الموجوده ونهزوا صغارنا وامهاتنا اللي هما مشرفين في الديار وهما يختاروا على ليشهم على حسب رغبتهم معنا
0: فوالا دونك الحاجه الباهيه اثناء انه فما الاختيار ينجم يتبرع التونسي بفلوس كيما ينجم يتبرع باضحيه حيه يتبرع بعلوش العيد للاسواس وهكاك يمشيو لاطفال الاسواس كيفاش ينجموا يتبرعوا التوانسه كان تفكروا مدام سوار؟
9: بالنسبه لاليات التبرع عنا تنجم تدخل الموقع الالكتروني www.sos.ca
0: ايوه
9: اللي هو ما شاء الله الفريود هذي قاعدين برشا عباد يدخلوا برشا عباد يتبرعوا بمناسبة العيد
0: الحمد لله
9: تنجم زادة عبر المكاتب اللي عنا سواء في جندوبة ولا العلاء ولا حتى الفريد ولا نادين ولا الكربة ولا القرى الأربعة اللي هما زمرت وأسودة وسريانة ومخرط أنا تنجم معنا أسز أضحية علوش معناها اللي يقدر فلاح وإلا عبد عادي وإلا أي إنسان
0: أيوة.
9: باللي يقدر ينجم يهز علوش ولا يهز مونطو معين ولا يدخل الموقع هذاك يعطي اللي تبع من ربي ويساعد في اضحيه للصغير
0: واضح شكرا لك مدام سوار براهمي مربية بقرية اسواس المحرس باش تساهموا في حملة علوش العيد تدخلوا الفرحة على قلوب أكثر من 9000 صغير تنجموا تدخلوا على موقع www.sosvu.tn وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه تنجم زادة تجيب الأضحية حية لمقر القرية والمكتب اللي باش تتبرع فيه وإلا تكلمهم على 58-371-0-0-2 شكرا اسواس شكرا لكم انتم توانسة اللي نعرف قلوبكم ياسر كبيرة شكرا على المتابعة احنا باش نتقابلوا غدوة ما غدوة ان شاء الله باش نكونوا موجودين في صفاقس في معرض صفاقس الدولي غدوة يكون اللقاء من صفاقس في ناس الديوان دي سيلا نحبكم برشا في لمن
10: ناس الديوان
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
10: راديو الافام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان افام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان افام صوتكم ديوان افام فلاش نيوز
12: موجز السابعة مساء ديوان فم عسلمة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر اليوم الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد صغيدي والقاضي بسجنهما لمدة 3 أعوام و6 أشهر من أجل غسل الأموال وجرائم جبائية وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 من جانفي الماضي والذي أقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد خلال إشرافه اليوم على تدشين مركز البحوث وتطوير التكنولوجي التابع لمجموعة لابا الألمانية بأكودا من ولاية سوسة أن هذا الاستثمار الأجنبي يكتسي خصوصية معينة لكونه يركز على الكفاءات العالية وأصحاب الشهادات العليا مما يستجيب لطموحات الشباب التونسي في إيجاد فرص عمل لائقة وذات قيمة مضافة عالية والوزير يوضح أن هذا المركز سينطلق بتكوين 25 مهندسا من أصحاب الشهادات العليا، مع توقعات بأن يرتفع عدد الكفاءات المكونة في المركز ليصل إلى ما بين 120 و150 مهندسا بنهاية العام الحالي، حيث سيقومون بابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقتها في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم. وفق قوله،
13: هو صحيح اليوم استثمار أجنبي، لكن استثمار أجنبي عنده خصوصية معينة، لأنه اليوم الاستثمار هذا يهم مركز تكوين الكفاءات، مركز باش يبدأ إن شاء الله تقريبا 25 مهندس وأصحاب شهائد عليا، وإن شاء الله على اللي قالوه أصحاب المشروع إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، ويعطيوا حلول لحرفاء المجموعة هذه، حرفائها في كل أنحاء العالم إن شاء الله، فما عديد الحلول باش ياخذوها من الكفاءات التونسية اللي هي اليوم باش تتوجد في المركز هذا. هذا يعني على مستوى النوعي استثمار نعتبره مهم جدا، لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي ذي الكفاءة العالية أنه يلقى شغل، يلقى موطن شغل لائق به، يستجيب الحاجيات ويستجيب الطموحات، وهذا اللي احنا نلوج عليه اليوم.
12: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعبر عن أمله في أن تكون هذه المرحلة مجرد بداية لبرنامج استثماري أوسع، حيث تطمح المجموعة الألمانية الرائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية إلى جعل تونس مقرا لوحدات إنتاج إضافية في الأشهر القادمة، مستفيدة من الحلول التي تقدمها الكفاءات التونسية لحرفائها العالميين. ومن شأن هذه التحركات أن تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار بتونس. وفق تصريحه،
13: وإن شاء الله هذه ما هي إلا مرحلة أولى، لأنه في حديثنا مع أصحاب المجموعة مع رئيس المجموعة اللي كان حاضر اليوم يقول اللي عندهم إن شاء الله برنامج استثماري القدام في تونس، هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا كما قلت على المستوى النوعي، احنا نعتبرها بداية هامة جدا إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم بوحدات إنتاجها، إن شاء الله تكون تونس في قادم الأشهر يعني مقر لوحدة أو وحدات إنتاج أخرى لهذه المجموعة إضافة على هالمركز هذا.
12: وفي الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول اليوم أن استمرار اعتداءات الكيان المحتل يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، مشيرا إلى عزم لبنان على مواصلة الاتصالات وتحركات الدبلوماسية لحماية سيادته وضمان أمن مواطنيه. وسائل أعلام رسمية تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ مناورات عسكرية في العاصمة طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة، خصوصا بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات على شفا الانهيار. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة.

0: ديوان اف ام.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار نتلقى معكم تابعي توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث بأكثر التفاصيل مع ضيوفي كلهم حاضرين معنا في المباشر. تحية للجميع، تحية لكل الأصدقاء والصديقات، تحية لكل مستعملي طريق السلام، شكرا ربي وصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تخدم بالليل، ربي يعينكم إن شاء الله. تحية لكل الجالية التونسية تبع فينا بالخارج، شكرا لكم سيرتو الناس اللي تبع فينا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فم لايف. مرحبا، تحية للفلاحين اليوم في عيد الفلاح، إن شاء الله كل عام وفلاحي تونس بألف خير. الفلاح الكادح، الفلاح الذي يسقي الأرض بعرقه، الفلاح اللي قاعد اليوم يجاهد في البلد هذايا باش يوفر قوت التوينسة، مش يحقق الأمن الغذائي متاع التوينسة، ولهذا تحية ليه في يوم وفي عيده. إن شاء الله كل عام والفلاحين بألف خير، وعلى رأسهم بابا، أنه بابا من فلاحي تونس كعلاش قدم له تحية زده حتى هو. وتحية ليكم الكل، مرحبا بكم. شو مش نحكي واليوم شنية مواضيعنا، يلا تتفيد
0: لغكب.
2: عائلة في القيروان تكتشف أنها تسلمت جثمانا على وجه الخطأ لعائلة أخرى في سليانة، موضوعنا في الأكتوية. وزارة الصحة تعلن إجراء 1000 عملية جراحية على العيون في يوم واحد بصفة مجانية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في العيون. لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في الأكتوية. الجامعة التونسية للممرضين تدعو إلى إرساء مرجعية مهنية للحد من هجرة الكفاءات، موضوعنا في فسفاسة. احتمال مرتفع لعودة الأمطار إلى تونس بداية من 15 ماي الجاري، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في اللقرية. ما هي التحديات التي تواجهها جودة الزيتون التونسي على مستوى التصدير؟ موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل مصري يحقق نجاحا باهرا ويعرض في موسمه الخامس، نقترح عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى السويسي معكم كوتي ديجيتال، هدى الورغمي كوتي ميكرو حتى لـ9 متاع الليل.
0: لاكتو.
2: في الأكتو نحكي على إجراء 1000 عملية جراحية على العيون في يوم واحد بصفة مجانية. شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع مع رئيسة جمعية وان داي وان دريم سيدة درة بنقار علي، رئيسة الجمعية، ضيفتنا في المباشر. مرحبا بك، أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدة درة. مرحبا بكم. مرحبا، مساء النور. 1000 عملية جراحية على العيون في يوم واحد، وقتاش الموعد هذايا؟ شكون هما المنتفعين بالألف عملية هذايا؟ وشنية نوعية العمليات هذايا معناتها على العيون في أي مرض تحديدا؟
3: الماء الأبيض.
2: الماء الأبيض، وقتاش إن شاء الله؟
3: نظم وزارة الصحة إن شاء الله يا ربي يوم 23 ماي 2026 اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون. المنتشعين هذوما اللي عندهم الكرنيات البيض، معناها الفئة الهشة من المواطنين اللي عندهم الكرنيات البيض، باش تقوم باش تصير العمليات في كامل أنحاء الجمهورية من تونس لبن قردان، السديترات الكل باش يحلوا باش يستقبلوا المنتشعين. وزاد عنا برشا مصحات خاصة دخلوا في التظاهرة هذه باش يعاونونا زيد على إجراء العملية،
2: معناتها مشاركة بين القطاعين العام والخاص في الموضوع هذا.
3: العام والخاص، أي المرة العام والخاص، حتى راهو العام الفرد كيف زيد العام عمناه، ولعملنا 800 عملية السنة إن شاء الله يا ربي نخلطوا 1000 عملية جراحية.
2: في كامل تراب الجمهورية في كل الولايات.
3: في كامل تراب
2: في نفس النهار. في نفس النهار. إذا لازم أعداد. إذا لازم معناتها أعداد لوجستي كبير هكا ولا لا معناتها فما تطوع في الموضوع.
3: مش كل متطوعة هي الكل عمل تطوعي بحت. معناها حتى اللي بروفيسور اللي بيجي يعملوا عمليات في السبيطارات رؤساء الأقسام متطوعين يتسمين. حتى الطب متطوعين الباراميديكال الميديكال الناس كل متطوعة. معناها في نفس النهار هذية بش نعملوه يوم تطوعي لخدمة الناس. هذيك هي
2: يوم تطوعي لخدمة الناس لخدمة ألف مواطن تونسي هكا ولا لا من محدودية الدخل فوالا القائمة نتاع الناس هذوما ربما فما شكون يسمع فينا توا معناتها سيدة درة وعنده مثلا المال أبيض في عيني ويستنى في موعد في السبيطار ولا غيره باش يعمل عملية ويقول أنا نحب ننتفع بالحملة هذيا ونشارك فيها لأنه القائمة تم إعدادها وسي معناتها تسكرت ولا مازال المواطنين ينجموا معناتها يدخلوا في الموضوع هذا.
3: هما القائمات تم اعدادهم خاطر عملنا ديبيستاج ديجا شهر الثاني وبدينا واليوم مازال ثم راهو ديبيستاج مازلنا نشوفوا مازلنا نشوفوا الكميات البيض اما كان ثم منتشعين اللي عنده كمية ابيض ويحب يعمل جست هو يتصل مثلا من ولايه القروان يتصل بسبيطار القروان من ولايه يتصل بقسم جراحه العيون في سوسه ينجموا ثم ناس يدخلوا راهو
2: فوالا القائمات مازالت مفتوحة والناس نجم مازالت تسجل وتخلط إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله الألف عملية هذوما معناتها نسجلوا هالرقم هذايا اللي يعتبر قياسي لأنه عملناه قلت لي 800 وإحنا في اليوم الوطني الثاني هكا ولا لا؟
3: يوم الوطني الثاني ألف
2: إن شاء الله ألف عملية.
3: على خاطر ما صارتش لا في تونس لا في إفريقيا لا في فرد نهار في يوم واحد. بيتارات الكل بيستخدم كميات نتاع مصحة العيون الكل بيستخدموا الناس الكل يحبوا يرجعوا نور البصيرة لكن العزيز زيت هذوكم
2: العباد الكبار. اي هي تستهدف اساسا العباد الكبار يعني فما عمر معين
3: فما
2: اي فوالا هو مرض اساسا يصيب الناس الكبار فوالا فوالا واضح
3: واضح استنى في قائمة الانتظار وتبارك الله برشا عباد
2: واضح شكرا شكرا على كل هذه التفاصيل بالشراكة معكم سيدة درة معناتها انتم كجمعية معناتها شو دوركم في الموضوع هذا
3: احنا عمناول احنا اللي اقترحنا الفكرة
2: تبنتها الوزارة معناتها
3: وتبنتها الوزارة خاطر احنا عم نفختناغ مع وزارة الصحة نخدموا مع وزارة الصحة ناخذوا خريطة الطريق من عند وزارة الصحة احنا كل ثلاثة اشهر نعملوا قافلة في ولاية من ولايات تونس كل ثلاثة اشهر
2: واضح
3: ونمشوا نعملوا عمليات على الماء الابيض
2: بتبعتكم معناتها قاعدين تعملوا في القوافل
3: حلمة كبيرة اللي باش نعموها في تونس الكل والحمد لله الكل بفضل رب العالمين اللي عملناه حققنا عملنا عمليات على 800 وسنة يا ربي يعطينا القوة والفرصة باش نعملوا نرجعوا نضر الألف عبد
2: شكرا سيدة درة قرعلي رئيسة جمعية وان داي وان دريم شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص

0: مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: على اون
2: نحكيه على لجنة الصحة بالبرلمان التي استمعت إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال. ضيفنا عن الجهة المبادرة مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة سيروف الفقيري. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين ديوان الأفكار.
2: شكرا. في أي ظروف اليوم تقدمتوا بالمقترح هذا؟ علاش؟ شنو اللي شخصتوه وخليكم اليوم تتقدموا بمقترح القانون هذا فيما يخص المحاضن ورياض الأطفال؟
3: هو حقيقة المقترح هذا جاء على ضوء معناها الفراغ التشريعي اللي في القطاع هذا، وفي السنوات الأخيرة عشنا وعايشنا معناتها بعض الوضعيات متاع عنف، متاع اعتداءات، متاع انتشار للرياض ومحاضن الأطفال العشوائية اللي وصلنا به معناها إلى الحقيقة مستوى معناتها ما يليقش.
2: خلينا نمشي معك بشوية سيراوف. كي تقولي معناتها فما انتشار عشوائي لرياض الأطفال، نعرفوا أنه يخضع إلى كل الشروط هكا ولا لا؟ فتح رياض أطفال اليوم في تونس أو فتح روضة يخضع إلى كل الشروط، ولازم يكون فما رقابة من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. هل أنه المشكل رقابي ولا المشكل تشريعي في الموضوع هذا؟
3: هو الحقيقة للزوز اليوم كيف نربطه الجانب معناها الرقابي بالجانب التشريعي، تبدأ عندنا على الأقل مرتكز صحيح اللي نجمو نخدمو به ونخدمو عليه ونطوروا على ضوءه معناها النقائص والنقص هذا على مستوى الرقابة. اليوم نعرف الكل اللي هي رياض الأطفال ولا المحاضن هذه فيها برشا من الداخلين. الوزارة معناها الأم هي وزارة الأسرة والمرأة، ونلقيه معاها في نفس الوقت وزارة التربية. دونك اليوم بات من الضروري معناها قانون ينظم القطاع هذا. كرة الشروط نعيش باش تنحى باش يبدأ هو تفصيل من تفاصيل مشروع القانون وفصل من الفصول اللي يصير على ضوءه معناها تنظيم واحداثات مثل هذه الاحداثات.
2: على مستوى العنف والاعتداءات، احنا عندنا قوانين تزجر العنف ولا لا؟ معنا الترسانة من القوانين اليوم في تونس، فما فراغ في نقطة معينة معناتها تخلي اليوم ظاهرة العنف رغم هالترسانة من القوانين تكون متفشية في رياض الأطفال متاعنا، ونسجلوا حوادث أحيانا معناتها تكون مقلقة ومخيفة وغيره؟
3: دونك ما عندناش قانون كما قلت لك ينظم ما حتى يضبط الأشخاص اللي معنيين كونهم يكونوا متواجدين في
2: الفضاء معناتها
3: في الفضاء هذا. دونك صحيح القوانين موجوده باش نلتجئوا معناتها المجله الجزائيه على محضنا معناها اللي هي نورمالمون معناتها مركز لإيواء التغيرات هذوما اللي هو اليوم على ضوء معناتها التغيرات الاقتصاديه، انت خروج المراه والرجل للعمل، معناها اليوم مفروض على العائله التونسيه انها تحط صغيراتها معناتها في امان، تربيهم على سلوك سوي. اليوم نلقاو معناها العساس معناها ما عندوش تكوين معناتها كافي كونه كيفاش يتعامل. صحيح باعت المؤسسه هذه هو صاحب شهاده ولا عنده شهاده تكوين، يبقى الاطار العامل معاه اطار ماهوش متكون. دونك القانون هذا ضبط حتى الأطراف اللي باش تكون متواجدة داخل فضاء المحضن وإلا الروضة، حطينا عقوبات مالية وعقوبات سجنية في صورة الاعتداءات. دونك اليوم قانون باش يكون ينظم فيه العقوبات، فيه الجانب الرقابي، فيه المناشير وإلا القرارات اللي باش تكون مشتركة مع شؤون اجتماعية من جهة وإلا وزارة التربية من جهة أخرى في إطار ضابط مام حتى البرامج اللي

0: تقدم للسيارات هذوما.
1: واضح. اليوم في أثناء معناتها جلسة الاستماع شنو اللي صار جديد؟ معناتها هل صارت تغيرات ولا مقترحات على تغيير القانون ولا مقترح القانون اللي انتم تقدمتوا به؟
0: هو الحقيقة من خلال معناتها الجلسة الأولى الزملاء كلها معناها كانوا معناها من انتظارات المجلس كله، وخاصة بعد الحادثة الأخرانية والبوليميك اللي خذاها والصدى اللي خذاها الإعلامي، دونك العبيد الكل معناها مع القانون صحيح نجموا اللجنة ولا جهة المبادرة منفتحة على أي تغيير من شأنه باش معناتها يطري هل القانون هذا وإلا يعطيه أكثر معناها فاعلية في.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد رفرف جيري على الجهة المبادرة مخرجنا الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان. كنا نحكيه على مقترح قانون يتعلق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال اللي لجنة الصحة قامت أمس بجلسة استماع لجهة المبادرة في هذا الموضوع. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:24 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل للتسعة.

0: ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكبتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
5: ديوان أفام
0: ديوان

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: اسمع شمي هو يوم الممرض في المناسبة هذه الجمعية التونسية للممرضين تدعو لإرسال مرجعية مهنية للحد من هجرة الكفاءات. شنو الموضوع؟ شنو الواقع؟ على ماذا ارتكزت اليوم الجمعية التونسية للممرضين حتى نتحدث عن هجرة كفاءات في قطاع الصحة؟ يعني هو صحيح فما هجرة مهلان والهجرة زادة تطال كل الأسلاك اليوم اللي موجودين في الصحة وفما أسلاك دولة أخرى. نحكي في الموضوع والتفاصيل ولا تتفيته.
2: فسفس
1: رئيس الجمعية التونسية للممرضين سيد رابح الخليفي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا ومرحبا بكم الكل ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: شكرا، أهلا وسهلا. إرساء مرجعية مهنية للحد من هجرة الكفاءات، هات نحكيو على الواقع وبعد نمشيو إلى شنية المرجعية المهنية اللي انتم ما تدعوا إلى إرساها. كي نحكيو على هجرة الكفاءات اليوم، ما هو الوضع في قطاع الصحة؟
3: والله احنا اليوم راهو تحكينا ما حكيناش معناها للحد من هجرة الكفاءات، احنا حكينا على المرجعية المهنية للممرض التونسي معناها بصفة عامة، فهمتني؟ بينما هجرة الكفاءات هذاك موضوع اخر يخص معناها موضوع اخر وطرف اخر وحاجة اخرى اللي هي تدخل في باب التكوين نتاعهم هما، وهما يحبوا يعيشوا البرة، عندهم حلم اخر وحاجات اخرين، وهذيك كي يبدا ثم مسار مهني واضح دونك تولي نجموا نحدوا من هجرة الكفاءات الى خارج حدود الوطن.
1: شنو حبيتوا تقولوا انتم من خلال اليوم هذا؟ ما تحدثتوش على هجرة الكفاءات، يعني ما
3: لا احنا ما تحدثناش على هجرة الكفاءات، احنا تحدثنا على الواقع والارساء منهجية للممرض التونسي حتى نجم يكون هو متواجد في بلاده، فهمتني؟ الممرض التونسي ما عندوش قانون، ما عندوش كونسي دوردر، معناها ما عندوش عماده، ما عندوش حاجه هكاي سيبار اللي هو يقف عليه، فهمتني؟
1: وحتى ما فماش قانون اساسي،
3: ما فماش مرجعيه مهنيه، ما فماش المسار المهني للممرض التونسي، ما تنجمش تعرفوا بالكدا، ورغم ذلك اللي الممرض التونسي كي تراه في بلدان العالم كامل ناجح بنسبه 100%، وعلى ذلك ثم هجرة كفاءات كبيرة برشا من الممرضين التوانسة في دول العالم كله.
1: فوالا، معناتها اليوم أهم حاجة هي مرجعية مهنية بالنسبة لكم توضح الستاتيو نتاع الممرض في تونس.
3: هو اليوم استدعينا لينياس، هي الوحدة معناها الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في مجال الصحة. هي هذه تعطي دي جيد معناها نتاع الفونكسيون نتاع الانفيرمي. احنا حبينا دونك عملنا دوموند ونعرفوا السنة اللي لاني هو لاني 2026 لاني دو الانفيرمي معناها سنة الممرض. وحطينا اللي هو الفوق معناها يلزمنا ارساء لا ريفيرونسيال دو ميتي، ثم مرجعية مهنية يتركز عليها الممرض التونسي في ترقياته في خدمته في دينته في برشا حوايج اخرين.
1: تحدثتوا على توسيع صلاحية الممرض هكا ولا لا؟
3: بمعنى هو افضلي راهو صلاحية الممرض موجودين برشا كي نجيو نحسبوهم نلقاو اللي برشا خدمة قاعدين نخدموا فيها، نجم نقولوا اللي هي كأنها شبه خارج على القانون، واحنا نسموهم دي تاش ديليغي، معناها ثم حاجات اللي احنا نخدموهم تبدا ديليغي من اللي ميتا اللي احنا قاعدين نخدموا فيها، لكن هي غير موجوده في القانون.
1: مثلا شنو الحاجات اللي يقوم بها الممرض وهي مش تابعه صلاحياته ولا مش تابعه؟
3: انواع نتاع تحاليل نعملوهم، ثم انواع نتاع معناها في العمل نتاعنا كيفاش التدخل نتاعنا احنا، مثلا وقت يجينا المريض في غياب الطبيب ولا في غياب غيره، فهمتني؟ في الاستعجالي في الحالات البرا الموجودين توا في العالم كامل، ثم الانفيرمي افونسي سموه هو الممرض المتطور، يسموه الفرنسي سموه الانفيرمي افونسي، اللي هو ينجم يتصرف سينو القرايه والعلم اللي قراه في المعهد العالي لعلوم التمريض في المؤسسات الموجوده عندنا كل في تونس.
1: اي فوالا، وحنا في تونس ما عندناش هذا الانفيرمي افونسي اللي تحدث عليه،
3: مازال ماهوش موجود الى حد الان الانفيرمي افونسي. احنا الانفيرمي افونسي كي يخرج لاوروبا وديجا احنا توا مثلا
1: نفس التكوين هو اللي هكا ولا
3: لا؟ نفس التكوين هو يخرج من تونس يخرج ممرض عادي، فهمتني؟ وتوا احنا في كندا عندنا بريسكي شي 15 دكتوران اون سوان انفيرمي، 15 واحد عندهم الدكتوراه يبيعوا لهم
1: هذوما يكملوا التكوين نتاعهم معناتها يكملوا يقراوا فوالا اي
3: يكملوا يقراوا في مونريال ويكملوا مثلا نحكي كان في كندا وهما توا غاديكا مديرين فاعلين في المؤسسات الموجوده غاديكا وفي اكبر المدارس الموجوده في كندا.
1: احنا علاش ما نحلوش معناتها شعبه في تونس باش نكملوا
3: هذاك ندعو عليه احنا توا كجمعيه نحبوا ثم ارساء نظام واضح
1: اي
3: وتأثير واضح علاش ما يكونش لانفيرمي اللي هو تاو في العالم كامل نعطيك اكزامبل مثلا ثم لانفيرمي سبيشاليزي الممرض المختص انفيرمي يبدا يخدم في قسم الاطفال هو ممرض ولكن في العالم البرا تلقاها ممرض مختص في طب الاطفال ممرض مختص في الـ في الـ في, الـ في التخدير هذوما الكل يقراوا 5 سنين فوق الباك فهمتني البكالوريا معدل نجاح في البكالوريا ممتاز جدا 15 و16 وصلنا حتى 17 معدل فهمتني دونك انا بالنسبه لي انا من منش اذا كان تلقى في سيرفيس ولا في وحده معينه تلقى انغرو ميتان طبيب كفاءه كبيره برشا معاه ممرض اللي هو يبدا ناقص ديما تلقى الكفاءه خاطر النجاح الطبي مربوط بالممرض والطبيب بشكون ثم عمل قيم وعمل ممتاز دونك في العالم كامل ثم 3 بلس 2 اللي هي 3 سنين ممرض عام وعامين اختصاص
1: واضح
3: احنا في تونس توا ما عدناش فهمتني ان شاء الله هذيك نجريوه بالنظام الجديد هذا ال ام دي اللي هو الليسانس والماستر والدكتوراه احنا توا اللي ماستر عندنا برشا عندنا في تونس 100 دكتوراه في تونس حاليا مثلا ما كعبه ولا سنين حاليا في البلاد اما ما همش قاعدين يخدموا بها فهمتني دونك يبدا ثم مسار مهني ومرجعيه مهنيه واضحه دونك الوقت هذاك نجموا الارتقاء بهم هما وعلاش لا ما يكونش الممرض هو عنده حوافز وعنده برشا حوايج كل شيء هنا في تونس دونك ما عادش ينجم ما عادش يحاول باش يخرج لبرا بما انه الحوافز اللي باش يلقاهم لبرا يلقاهم في تونس فهمتني وذاك علاش توا كان تمشي الادارات الجهويه نتاع تونس الكل تلقى ليست داتونت معناها الناس ليست داتونت ديزانفيرمي زيرو معناها ما ثماش توا ممرضين في الادارات الجهويه نتاع تونس الكل كلهم توا تلقاهم لبرا تلقاهم في المانيا تلقاهم في فرنسا تلقاهم في بلجيكا تلقاهم في كندا امريكا اخر حاجه فهمتني دونك تلقاهم الكل موجودين دونك احنا نكونوا الماده الخامه والتكوين الجيد في احسن المدارس التونسيه العليا ولكن الكل هذوما يستفادوا فيهم دول العالم البر
1: واضح شكرا سي رابح الخليفي رئيس الجمعيه التونسيه للممرضين شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها تحيه لكل الاصدقاء وصديقات الانترنت اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب نتاعنا للديوان فيم لايف مرحبا اهلا وسهلا شحوالك فدوى ليال مرحبا من المنصوري اهلا وسهلا نصف الدهش فارس العياري معز المنوبي مرحبا تحياتي لكم شكرا على الورود وعلى القلوب على كل شيء ياسين شكرا يعطيك الف صحه مرحبا اهلا وسهلا شكرا ليكم مرحبا دليلة ضفلاوي مساء النور أهلا وسهلا شكرا أيضا فما بعض الناس اللي وقعوا بأسماء الحقيقة ما تجربش حتى تقرأها الأسماء هذي رجاء اللي يحب يوقع ويحب أنه معناتها نعديوله للتحية بدل الاسم بتاعه نجم نعديوه شكرا سبيل الهواري مرحبا أهلا وسهلا شكرا ليكم الناس الكل يعطيكم ألف ألف ألف ألف صحة فوالا شكرا قاعدة نشوف المقترحات بتاعكم إن شاء الله بتبيع كل الأخطوة بعين الاعتبار سلامة قيس مرحبا بك يا قيس أهلا وسهلا مساء النور شكرا مرحبا يا باشا أصدقاء جود لك خليلة نورشين زادة مرحبا أهلا وسهلا مساء النور وعادل الأبيض مساء النور يا عادل يلا نحكيه على احتمال مرتفع لعودة الأمطار إلى تونس بداية من 15 ماي شنية التفاصيل موضوعنا تتشويته الأستاذ المبارز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ أستاذ عامر بحبة مساء النور
2: مرحبا أستاذ هدى تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فان
1: شكرا يفضلك أهلا وسهلا 15 ماي حتى 23 ماي هكا ولا لا تقريبا يعني المنتصف الثاني بتاع شهر ماي احتمال مرتفع لعودة الأمطار شنية التوقعات متاع النماذج إلى حد الآن
2: هو صحيح بعد فترة الاستقرار اللي قاعدين نعيشوا فيها الأيام الماضية وحتى لليوم مازلت في الحقيقة حتى الأيام القليلة القادمة ديجا لاحظت فما ارتفاع في درجة الحرارة حرارة ثلاثينية في عدة مناطق تونسية من المتوقع إن شاء الله بداية من يوم الجمعة إن شاء الله يعني فما أمطار متوقعة ممكن الأمطار باش تكون أهم من نهار السبت خاصة وممكن تتواصل حتى لنهار الأحد دونك ثلاثة أيام هذوما إن شاء الله من المتوقع كونه باش يكون فيهم تقلبات والتقلبات ربما الذروة تكون نهار السبت إن شاء الله على ما أظن نهار 15 مايو تقريبا. كما قلت التقلبات ممكن باش تبدأ حتى نهار الجمعة إن شاء الله في المناطق الغربية
1: الشمالية الوسط وين بالضبط؟
2: ممكن الوسط وحتى في الجنوب الغربي ربما هذا نهار الجمعة ممكن في ولايات الكاف ولايات القصرين القفصة ممكن حتى توزر قبلي ربما حتى توزر قبلي مع المناطق الغربية وممكن تشمل حتى مناطق أخرى في وسط تونس وفي جنوب تونس. ثم التقلبات الأهم إن شاء الله بشكون نهار السبت ممكن زادة في المناطق الغربية والشمالية وممكن المرة هذه خاصة أكثر في الشمال وحتى في الوسط. ويعني عموما يعني التقلبات متاع نهار الجمعة والسبت والحد باش تشمل عدة مناطق تونسية
1: من الشمال إلى الجنوب
2: أي شمالية وسطى وجنوبية وممكن باش تكون أكثر في المناطق الشمالية والمناطق المرتفعات الغربية خاصة نهار السبت وإن شاء الله زادة باش تشمل حتى مناطق أخرى شرقية ربما تشمل حتى جهة الساحل ممكن جهة صفاقس ممكن جهة نابل يعني السواحل الشرقية زادة ربما تكون معنية والبداية إن شاء الله باش تكون من الغرب دونك في اتجاه الشرق وضع عادي في مثل هذه الفترات
1: هذا منخفض ولا شو بالضبط شو نسميوها معناتها
2: ايه هو يعني منخفض جوي باش يكون موجود على جنوب اوروبا وعلى المتوسط وان شاء الله الاطراف نتاعو الجنوبيه تاثر على تونس نجم نقولوا منخفض جوي تاثر على تونس وحتى على الجزائر بالتوازي مع ذلك ربما زاد النشاط الصحراوي مع انخفاض الضغط الجوي حتى في الصحراء ممكن صعود سحب مدارية دونك هذا الكل نجم يعطينا حالات عدم استقرار
1: انت قلت فما معناتها باش تأثر على النشاط الصحراوي انا قلت ديريكتومو معناتها باش يكون فما منخفض صحراوي لا في الموضوع هذا
2: هو ممكن البداية نتاعه هو في برشا حالات تكون البداية يعني منخفض صحراوي يكون موجود في الصحراء ولكن بعد ذلك التفاعل مع الـ يعني مع الرطوبة اللي موجودة في تونس مع في خليج قابس في شمال تونس مع الحرارة زاد اللي عشناها اللي قاعدين نشوفها الأيام هذه مع توغل الهواء البارد زاد في الغلاف الجوي من أوروبا ومن شمال المتوسط هذا الكل نجم يعطينا يعني حالات عدم استقرار ربما تكون مهمة نسبيا نهار السبت في انتظار تأكيدها الحقيقة من زاد المدة بعيدة شوية تعرفوا توا ديما في الفترات الانتقالية كما تو معناتها أفريل ماي ولا حتى في أول الخريف في سبتمبر أكتوبر ديما التوقعات ما تكونش دقيقة على مدة طويلة يعني على 5 أو 6 أيام وجمعة وحتى أكثر وعكس التوقعات متاع الشتاء تتفكروا كي نحكيه على المطر في الشتاء ساعات حتى قبل بعشر أيام نبدأ ونحكيه على المنخفض الجوي بعتلي معناتها يوقع ونسجله تقريبا نفس التوقعات اللي احنا حكينا عليها حتى قبل بجمعة وحتى بعشر أيام بالنسبة للفترات الانتقالية ديما التوقعات ديما ما تكونش دقيقة 100% نجم تتغير ولكن عموما إن شاء الله فما اقتراب منخفض جوي فما إن شاء الله النشاط متاع السحب الرعدية باش تكون موجودة إن شاء الله دونك وفما أمطار في عدة مناطق تونسية ربما ذروة باش تكون في شمال تونس وفي الشمال الغربي وفي المرتفعات الغربية وكما قلنا زادت نجم تشمل مناطق أخرى ساحلية ومناطق وسطى وحتى مناطق جنوبية إن شاء الله ولكن الكميات ممكن الأهم والنشاط الأهم إن شاء الله باش يكون في شمال تونس وفي المرتفعات الغربية
1: ماذا عن درجات الحرارة؟
2: بالتوازي مع الأمطار إن شاء الله فما انخفاض نجم نقوله حتى ملحوظ في درجة الحرارة ما نجم باش نعيشه الأجواء الشتوية الخالصة 100% ولكن بالمقارنة مع الحرارة اللي توا قاعدين نسجلوا فيها ما ننساوش رأوا الأيام الماضية يعني سجلنا حتى 40 درجة مع الفترات الماضية في أقصى الجنوب في مناطق أخرى في وسط تونس يعني سجلنا حرارة 30 32 وأمس بركة في مستير مثلا 32 درجة يوم أمس في العاصمة 34 درجة يعني حتى في المناطق الساحلية والشمالية فما حرارة 30 حتى في مناطق أخرى زيادة كيف يعني سجلنا حرارة مرتفعة نسبيا و30 أعلى من المعدلات يوم أمس مثلا مدينة تونس يعني العاصمة أعلى من المعدل ب8 درجات حتى المعدل 26 درجة سجلنا 34 في المنستير كيف في جربة كيف يعني بارتو في تونس يعني الحرارة الأيام الماضية أعلى من المعادلات. إن شاء الله من المتوقع مع التسرب اللي هو البرد اللي كنت نحكي عليه دونك الحرارة باش تنخفض، يعني انخفاض ملحوظ يعني في شمال تونس مثلا باش ننزلوا حتى تحت ال 20 درجة، معناتها شنو وصلوا ممكن حتى 17 درجة 18 19 درجة أساسا على المرتفعات، مرتفعات مكثر
1: طقس فتوي، معناتها طقس فتوي بامتياز كي نحكي أقل من 20 درجة.
2: إيه صحيح بوم معناتها في الشتاء نجمو نوصل نهبطوا حتى نحكي على الحرارة ساعات في بعض الأحيان نجمو نوصلوا حتى 12 درجة حتى 10 درجات على المرتفعات حتى تحت 10 درجات، والمرة هذه باش نوصلوا 17 18 19 درجة بوم بالمقارنة مع معدلات ماء أقل أقل أقل من معدلات ماء. إذا كان مثلا في شمال تونس معدلات ماء نجمو نقولوا من 21 22 درجة إلى ممكن 26 درجة، دونك كي ننزل احنا إلى 17 و 18 19 دونك بعدة درجات يعني اقل من المعادلات. والانخفاض هذا باش يكون موجود حتى في مناطق اخرى تونسيه مش فقط في شمال تونس حتى في الوسط والجنوب، ولكن الـ يعني الفرق باش يكون اكبر خاصه في شمال تونس بما ان هي باش يكون اقرب للتقلبات واقرب للتسربات البارده اللي هي كما تعرفوا ديما الهواء البارد ديما يجينا من القطاع الشمالي ومن القطاع الشمالي الغربي. دونك نجم نقولوا نهايه الاسبوع نجم نقولوا فما امطار ممطره فما امطار وربما تكون حتى بكمية طيبة وربما تكون حتى بكمية طيبة في مناطق شمال تونس والشمال الغربي عموما والمرتفعات الغربية، وربما توا في مداخلة أخرى نعطيكم حتى يعني الكميات كي تبدأ مدة أقل نهار الخميس كانت حب أستاذ أوديه ولا نهار الجمعة.
1: مرحبا أستاذ عامر بحب أنت ولد البرنامج، وقت تحب تدخل تدخل، وقت تبدأ واضحة مرحبا.
2: ان شاء الله ان شاء الله طبعا نعطيه الكميات وزاد عاده في مثل هذه التقلبات اللي تكون يعني سريعه وتكون في الفترات الانتقاليه عاده يرافقها نزول التبرير، قلت عاده ان شاء الله اذا كان نزل ما يكونش من حجم الكبير باش ما تكونش فما اضرار، وعاده زاد تؤدي حتى لجريان الاوديه خاصه اذا كان تكون كميات نتاع امطار يعني امطار غزيره في وقت وجيز، وديما في شهر ماي وكما زاد في اشهر الخريف ديما يكون هذا يعني متوقع، وكل عام نسجلوه تقريبا في شهر ماي نسجلوا تقلبات، وحتى تذكروا حتى في شهر افريل ما سجلنا تقلبات وشفنا اكل الجريره نتاع الاوديه في عدة ولايات تونسية معناتها في في القصرين في سيدي بوزيد في في سليان حتى في قفصة شفنا معناتها جريان تاع أودية، حتى في شمال توزر شفنا في تمغزة حتى جريان أودية. دونك عموما ديما الفترات هذه الانتقالية نجم نسجلوا فيها أمطار غزيرة في وقت وجيز مع أودية مع ربما تبروري كما قلت إن شاء الله ما يكونش من حجم الكبير مع انخفاض إن شاء الله للحرارة، نجم نقولوا أجواء خلينا نقولوا شبه شتوية ما يصيرش أستاذ أودية يعني باش نحسوا بالبرودة وإن شاء الله تكون التقلبات هذه يعني دون خسائر خاصة على المستوى الفلاحي إن شاء الله.
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه إن شاء الله وين صب تنفع هذا هو معناتها لأنه مهم جدا الفلاح يستنى وزاد في كمية باهية من الأمطار إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا جزيلا أستاذ مبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس البحث في علم المناخ أستاذ عامر بحبة، شكرا على كل التفاصيل له.
4: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا.

0: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى لل 11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هنا تونس. المونديستر واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا داي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعده تتواصل معنا. اهلا وسهلا، عائله في القيروان تكتشف انها تسلمت جثمان على وجه الخطا لعائله اخرى من كسرى من ولايه سليانه. شنو اللي صار؟ موضوعنا تشويته. شقيق المتوفي سي نجيب بن سعد، مرحبا بك، اهلا وسهلا، بركه فيكم وتعزينا لكل العائله في ولايه القيروان.
4: ربي يبارك فيك وربي يجزيك خير ان شاء الله.
3: شكرا. شو اللي صار سي نجيب بالضبط؟ اخوك توفى لا يرحمه، وين توفى؟ توفى في السبيطار؟ شنو يعطينا التفاصيل بتاع الموضوع؟
4: لا ما توفاش، هو بس عليه الامر لله شيء مش يعمل في قهوه، تخلى القهوه طاح، معناها نقولوا نحن ممكن كريس كارديا، معناها ما عنده مرض لا عنده حتى شيء، فهمتي؟ على راسه من اللي طاح طاح، معناها نقولوا نحن مسلم بروحه، معناها
3: توفى ديركت معناتها.
4: ونورمال هو وقت اللي سوق معنا السبيطار حكاية 10 متر واحد السبيطار يطلع بلوت مخطط واخر معنا خلط 100 في السبيطار.
3: هاي قداش عمره ربي يرحمه ان شاء الله؟
4: 56 سنة.
3: 56 سنة، ربي يرحمه وينعمه ان شاء الله،
4: يرحمه ويرحم جميع الاسلام ان شاء
3: الله. ومعناتها هزيتوه للسبيطار؟ وشو معناتها
4: هزيتوه لبلوت للسبيطار من القهوة خطته للسبيطار؟
3: هاي
4: خلط معنا السبيطار متوفي. عدوا التسريح واحد كل انا وقت اللي عدوها والله ما حبيناش، لكن الله غالبه وتعدوها وصار خطا معناها سلام ورحمه الله.
3: هاي
4: صار خطا معناها انا اكيد يحبوا فيه، معناها متوفي عندي زخط يلحقوا وجوه فيه.
3: هاي
4: انا للسيد المدهول معناها ما
3: ورهمش الوجه معناتها ولا
4: والله ما نورمال ما وره، لكن الورقه معناها مكتوبه اسم السيد الاخر، لكن والورقه بتاع اخويا مكتوبه عند الاخر، معناها هذيك الغلطه فيه
3: تبدلت الاوراق نتاع الاسامي معناتها
4: الاسامي بركه
3: اي مش يوريو الوجه معناتها باش تثبت العائله ولا ما صارتش العمليه؟
4: هو ما صارتش للامانه، ما صارتش هو معناها ما بدك تنجم تحل وتشوف.
3: أي.
4: ما حليناش مشكلاش باش نكونوا صادقين نسكل
3: اي ومن بعد
4: مش خطا كان فيه هو معناها
3: اي كي روحتوا من بعد وصارت عمليه
4: روحنا معناها ما كتبش عليك روحنا للامانه انا انكرت لكن ما تكلمتش
3: قلت مش خويا هذايا
4: بيني بين روحي مش معناها ما قلت بيني بين روحي
3: اي علاش ما قلت شنو اللي خلاك ما تقولش معناتها
4: اللي خلاني والله مش تعرف انا في البره واحد كل يقول لك شفت لو ما عرفش خوها ولا شنو مش
3: خفت من الكلام معناتها
4: هي خفت من الكلام هذه هي اللي خلتني ما نتكلمش حاجه واحده معناها قلنا معناها هذا انسان مات معناها ما يتغير في لكن اللي يتغير ما يتغيرش الدرجه هذيك معناها المنظر هذاك
3: هما متقاربين في العمر معناتها
4: العمر متقاربين والضربه نفس الضربه معناها نفس حتى هذاك تاع الراس وهذاك تاع الراس ونفس
3: الواحد
4: نفس نفس الواحد فهمتي هما نفس الواحد لكن الاشكاليه معناها
3: معنا
4: خوي غسل معنا حتى خوي معنا اللي جابه يغسل فيه معنا قالك وشوف فيه خوي معنا مش هي معنا قالك الشيء بدلعي لكن نشوف فيه خوي معنا تعرف الانسان عنده ميت معناها مش
3: يركز
4: بالضبط مركزين جثة جايبينها اخونا مش ندفنوا فيه لا يزيد ولا اقل معناها لو قلنا لا سبيتار يغرق لان احنا سبحان الله معناها
3: هاي
4: فهمتني
3: هاي قمتوا بالجنازة وبالدفن هاي
4: كل شيء غسلنا عفت الله وكفلناه ورقينا الأمور ودفناه وصلينا عليه ومروات
3: هاي
4: شيء وعنا غير الأكبر سكرناه ومروات نحن سكروا ما تحرس كلموني كلمت محمد العرابي
3: هاي
4: جثة اللي جثة ما أخوك قلت له اسمعني والله يطول ذا جاوبته قلت له الأمانة راني متشكك قلت له ما تكلمش خاطر ما تكلمش عليك مرا وما معناها مش مشتغل في السبيطار معناها مش ما نعز قلت كلمات سبحان الله المنظر تبدل ما لا حاجه ما فهمتش قلت له اول مره معايا زي عندي ميت ما كنت ندخل ميت نشوف ما كان ندخل انا متضرر ميت يتغير معايا ما كان باللي يتغير ما تغيرش الدرجه هذيك
3: اي معناتها كي كلمك الحرس يعني زد خلك زد تاكدت من الشكوك نتاعك
4: لا طول لا طول قلت له هو مش هو معناها جاوبته قلت له مش هو
3: هاي
4: زدت بسيت ثبت في الدبش معنا الدبش لأن الدبش مش بتاعه في محمد قلت الدبش رمش بتاعه والسيد رو خاتين وغالي وقالي تاجب تطلع على القروان طلعت القروان مع ست الثلاثية طلعت شو ثبت نلدو خيه موجود كما حطيناه كما والله يعطي بدارك
3: خوك مازال في اللف
4: ما تغير فيه شيء ملامح وجدت منظر وهو سبحان الله مع عندي بارك لا غالب هي غلطة عفوية ست لا ونطلب من هم الله يرحمهم الزوز
3: ربي يرحمه
4: من عام كتب له السيدة ذاك بالجيب المكثر من سليانة فبتي الله وجيبت عدنا هني كان اللي لذيف عدنا اعتبر حي معنا ذيف رب العالمين فبتي لبت لي لو خسدر معنا ومشاع الروح
3: معتا عودوا خرجوه وعودوا هزوه لعائلته
4: معنا جوه خرجوه جاتوا البلدية خرجته الحداية وجماعة الحرس وهزناها بوسناها للسبيتار هزاتوا العائلة بتاعه ومشاع الروح ونطلبوا منهم السماح
3: عملتوا جنازة أخرى لخوكم مرة أخرى
4: روحنا بقونه ودفناه ودفناه مع العصر عملنا جنازة أخرى بالفعل ما شفناه
3: ربي يرحمه إن شاء الله
4: هو مشى لهم فبتي لهم كأفنوا واحد لباس والحمد لله سامحين وفبتوا وغير يسامحون هم كل
3: ربي يرحمهم إن شاء الله ربي يرحمه
4: من عام شنية
3: الإشاعة اللي طلعت شنية الإشاعة اللي صارت
4: وشنية لهم وحبوش عطونا الميت بتاعنا هو أولا نحن ما نعرفوهم شو هم يعرفوناش
3: ما قالوا معناتها أنتم معناتها العائلة كي جاءوا ما جاوكمش العائلة في بالهم جملة ظهر
4: لا لا هم العائلة هم اللي فيقونه هم كي جوا يهزوا فجأة بتاعهم ما لقوش
3: فلا
4: اما لاش فيقنا نحن هم اللي فيقوا راه
3: هم كي جاوا بشزوا جثة خوهم قالوا مش هو معناها
4: معنا كون جو ناس اخرين مثلا ما يفيق واحد كان تمشي هذاك غادي وهذا هنا اما هم عرفوا جثة بتاعها ماشي هي بارك الله فيها
3: ربي تعزينا لزوز عائلات وربي يرحمهم ان شاء الله وينعمهم ان شاء الله
4: ربي يرحمهم ويرحم جميع الاسلام
3: امين يا ربي شكرا شكرا انتم ان شاء الله ربي يصبركم وان شاء الله فلا ان شاء الله هذاك اخر لحظانك شنو نجم نقول لكم سي نجيب شكرا سي نجيب بن سعد شقيق المتوفي اللي صارت عليه الحكايه نتاع انه زوز عائلات على وجه الخطا تسلموا جثمين بالغلط معناتها عائله اصيله مكثر ولايه سليانه وعائله اصيله ولايه القيروان شكرا للجميع الموجز الأخبار مع فؤاد الأخبار الرياضية مع نادر مشوارنا متواصل حتى للتسعة
2: ديوان اف ام عسلمة
5: عسلمة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
7: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: ملكتي الموجة صفاقس
9: على 91.2
2: تونس
9: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
9: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm diwanfm فلاش نيوز
10: موجز الثامنة مساء diwanfm عسلمة رئيسة الحكومة السر الزعفران الزنزري تجدد في كلمة ألقتها اليوم بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام بالعاصمة الكينية نيروبي، تجدد دعوة تونس إلى التعجيل بإصلاح مجلس الأمن الدولي بما يعكس التغيرات الراهنة للنظام الدولي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدلا وإنصافا وشمولية بما يستجيب لاحتياجات الدول النامية وسد فجوة تمويل التنمية من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية. ورئيسة الحكومة تعتبر أنه لا يمكن الحديث عن تمويل التنمية دون التطرق إلى موضوع استرداد الأموال المنهوبة، مطالبة بوضع إطار دولي فعال وملزم لتسريع استرجاع هذه الأموال باعتبارها ليست مجرد أرقام في حسابات مصرفية بل هي ضمانة لمستقبل الأجيال ولمقدورتهم الوطنية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد في لقائه اليوم بمرشح تونس لمنصب قاضي بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 26 و 2035 و 2000 سليم اللغماني خلال الانتخابات المقرر عقدها بنيويورك خلال شهر جوان القادم، يؤكد على ما تليه الدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف من أهمية لتعزيز تواجد الكفاءات الوطنية المتميزة في مجالات اختصاصها صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية ولمزيد إشعاع تونس على الساحة الدولية. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية فقد مثل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة سير حملة حشد الدعم لفائدة المرشح التونسي في مختلف الفضاءات العربية والإفريقية والمتوسطية والأممية والدولية التي تنتمي إليها تونس، وكذلك للتداول في مراحلها القادمة بما يضمن أوفر حظوظ النجاح لهذا الترشح. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن انطلاق سلسلة من حملات النظافة التطوعية شملت عددا من المواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية على غرار المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة والموقع الأثري بمكثر والموقع الأثري بسبيطلة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتنظيف المواقع والمعالم الأثرية التي تتواصل إلى غاية 31 من مايو الجاري. المكلف بتسيير بلدية قفصة محمد الصغير إبراهيمي يؤكد تخصيص البلدية لاعتمادات تناهز 528,000 دينار لإنجاز أشغال تحسين عدد من الطرقات التابعة للمنطقة البلدية والتي ستنطلق قريبا بهدف توفير ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
11: في إطار مع تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة داخل المدينة تم تخصيص اعتمادات مالية جمولية تقدر بحوالي 528,000 دينار و360 دينار بعنوان التمويل الذاتي على ميزانية البلدية، وذلك لإنجاز مشروع صيانة الطرقات بكامل المنطقة البلدية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حالة الطرقات وتسهيل حركة المرور، الرفع من السلامة المرورية لفائدة مستعملي الطريق، تحسين المحيط العمراني والمظهر الجمالي للمدينة، التدخل بعدد من الأحياء والأنهج وفق برنامج فني مضبوط. وتؤكد البلدية أن هذا المشروع يندرج ضمن مجهودات المتواصلة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل لكافة المتساكنين لما فيه منفعة عامة وفائدة مباشرة للكل.
10: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيجري حديثا مطولا مع نظيره الصيني شي جين بينغ بشأن الملف الإيراني والتطورات المرتبطة بالحرب على إيران، مضيفا أنه لا يعتقد أن هناك حاجة لمساعدة من الرئيس الصيني في التعامل مع الملف الإيراني. إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية تتوقع اليوم أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو الجاري، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنبرغ، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
12: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم.
13: ديوان فام فلاش سبور.
14: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أصدر اليوم جملة من القرارات ثلاث جولة قبل الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، نعطيكم أبرزها. دعوة لاعب ترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقاف عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله، كيف كيف دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة، مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثول معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة ديربي العاصمة نهار 10 مايو 2026، معاقبة النجم الساحلي بخطية مالية قدرها 10000 دينار بسبب العودة للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان، معاقبة الشباب القيروانية بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بسبب رمي المقذوفات على أرضية الميدان خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد المنستيري، معاقبة الملعب التونسي بخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل العودة في رمي المقذوفات خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد بن قردان، معاقبة الأولمبي البيجي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب العودة في رمي المقذوفات خلال مباراة الفريق ضد شباب العمران، معاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوز مقابلات وخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب التلفظ بعبارات نابية تجاه حكم المباراة، ومعاقبة مستقبل مرسى بتوبيخ وخطية مالية قدرها 4000 دينار بسبب العودة للمرة الثانية في إشعال الشماريخ دون رميها خلال مباراة الفريق ضد نادي الصفاقسي. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، شباب العمران تتعادل مع مستقبل مرسى هدفين مقابل هدفين، سجل الجي اس او كل من فراس المهدواني في الدقيقة 9 وشهاب الزغلامي من ضربة جزاء في الدقيقة 90، وبالنسبة للقنوية سجل يوسف داو في الدقيقة 29 ويسر العرفاوي في الدقيقة 61. غدوة التلعب للدفعة الثانية من الجولة الأخيرة، نعطيكم البروغرام الأربعة بتاع العشية في 15 أكتوبر في بنزرت، النادي البنزرتي يواجه الترجي الجرجيسي، تحكيم لسيف الورتيني وأمين الفقاير في غرفة الفار، وفي نفس التوقيت في جابس مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، تحكيم لعبد السلام ماني ومحمد علي قروية في غرفة الفار. اليوم تلعبت الدفعة الثانية مباراة الجولة الأخيرة من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ونقول ألف مبروك لتقدم ساقية الدير السعود رسميا للرابطة المحترفة الأولى بعد الانتصار 5-0 على هلال الرديف. نعطيكم بقية النتائج: نصر جلمة يتعادل مع الملعب الجيبسي 0-0، القلعة الرياضية انهزم قدام جندوبة الرياضية 3-0، سبورتينغ المكنين يتعادل مع جمعية ريانا 0-0، مستقبل قصرين ينتصر على اتحاد قصور السيف 0-0، أمل البوشمة يتعادل مع النادي القربي 0-0، وقوافل القفصة ينتصر على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. الختام بابرز المواعيد الكروية في العالم: في الدوري السعودي نصر متقدم في الشوط الأول على الهلال 0-0. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا وديانا فهم بونيت، بعد شوية ترجعكم مدال ورخمي بقيت كيب في 60 دقيقة.
15: ديوانا فهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فهم تكون معاكم. ديوانا فهم صوتكم.
16: Suivez le rythme et tabla radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
15: 91.2 99.1
16: في الصغيرة وجابس.
15: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الجزء الثاني من في 60 دقيقة 28 دقيقة على موجاتنا، كنتوا تسمعوا في ميد الحناوي في حبينا وتحبينا. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. نحكيوا على موضوع يهم الجالية التونسية بالخارج، أي الجالية التونسية بالخارج. نحكيوا على تذاكر سفر مدعومة للتونسيين من العائلات محدودة الدخل بالخارج خلال صيف 2026 حسب ما أعلنت عنه القنصلية التونسية في فرنسا في باريس تحديدا. نحكي في الموضوع وتفاصيله معنا في المباشر ضيفنا، نستقبلوها
1: لشيفخ
2: ضيفنا رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج سي حسين العريبي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: أهلا بك مدام وأهلا بكل مستمعي ديوان فام.
2: شكرا، مرحبا. تذكر سفر مدعومة لفائدة

0: إذا العائلات محدودة الدخل، شنية التفاصيل سي حسين؟ شكون هي اللي تعتبر عائلات محدودة الدخل، وشكون الناس اللي نجموا يتمتعوا بالإجراء هذا اللي أعنت عليه القنصلية العامة لتونس في باريس؟
1: ولا هي التفاصيل الموجودة التفاصيل الموجودة ما هو سويت للبلاغ البيان وجناح في رئيس الجمهورية
0: جاء التفاعل معناتها
1: ولا الاجتماع ولا المضايق لعملية السيدة رئيس الحكومة مشكورة. دونك كي نقول لك انا اليوم معناها بريسك فرنسا كلها تغلي، الناس كلها قاعده تكتب وتشوف التعليقات وكل شيء، بيصير فما الفرحان وفما اللي مش فرحان.
0: شكون الفرحانين وشكون مش فرحانين؟
1: الفرحان هو صراحه اللي يقول لك معناها فرانشمون خير من بلاش، اللي يقول لك معناها في الوقت هذا وفي الازمه هذيا حاجه هكا خير، لكن الأغلبية كتوفت التعليقات معناها على لي باج كل معناها حتى هما لي باج اوفيسيال الرسميين سواء ديمتو سينا بخارج ولا حتى لإذاعاتكم انتوما والا للقنصلية تفهم برشا حاجات. فهمتني احنا كجامعة فرحنا بالتفاعل هذا، معناها حاجة حلوة برشا تونك معناها الدولة تسمع لنا وتشوفنا وتحاول تفعل معناها الحاجات اللي احنا نطلبوها، حاجة حلوة برشا. لكن زادة معناها احنا من الناس اللي عندنا تحفظات معناها على السرادات كانت تسمح لي نجم مقدمهم. احنا النقاط اللي نتحفظوا عليهم معناها في البلاغ جاء معناها كي تحصر الانتفاع معناها العائلات المتكونه من اربع افراد فاكثر. الشيء هذا يقصي عدد كبير من العائلات الصغيره والافراد اللي هم ماهمش ما عندهمش عائلات. معناها انت هوني ديجا قصيت معناها شريحه كبيره من اللي احنا طلبنا به. فما حاجة أخرى أنت كي تعطينا معناها الأجال يبدأ من 11 ماي مثل حتى 15 جوان، معناها ذيق الأجال التسجيل والحجز وقت اللي نعرفه احنا الكل عدد كبير جدا من الجالة قاعد يستنى في النهار هذايا وفي البلاغ هذايا، والعدد معناها تكاثر أضرب ومعناها فواسان كل فواسيس من الناس اللي كانت مش تعب صعب اضطرت أنها بشتعب. معناها أنت كي تعطيني شفت ميم با أموا معناها برسك 20 يوم
0: للتسجيل
1: ونعرفوا احنا
0: الوقت. ايوه انت غير كافي للتسجيل 20 يوم يعني؟
1: بيصير غير كافي بكل تمشي القنصليه.
0: فيها سفر
1: فوالا كي باش تمشي القنصليه باش تفرغ وباش تهز ملف كامل، شوف الملف يكون كامل ولا مش كامل معناها معناها وفي وقت محدود. معناها احنا نعرف اوقات القنصليات معناها بريسك من 9 لمادي ساعه معناها يقبلوا العباد قداش الملحق الاجتماعي قداش يقبل من شخص معناها اللي هي بالالاف راه بالالاف.
0: كنا نحكيو على التذاكر مدعومه قداش فيها معناتها اوديكسيون قداش فيها تخفيض مقارنه بالتذاكر العاديه؟
1: معناها المدعوم هما هكا قالوا 80 يورو معناها الفرد معناها على اسمه على الباتو ومعناها 100 يورو معناها الفرد على الطائره معناها اللي هو شوف المبلغ يقعد مهم به، اما لكن ما يكفيش تضطروا انت بالغلاء معناها الفاحش اللي موجود تويكا يتسمى كما نقولوا احنا هاكا
0: عندك. انت تحدثت على اقصاء شريحه هامه، انا برشا طلبه توينس يقراو في الخارج وعائلتهم ربي يعلم بيهم معناتها كيفاش يخرجوا فيهم
1: هذوما هما مدام نقول لك افراد يدخلوا طلبه يدخلوا غير ختيل يعيشوا وحدهم وعائلتهم غاديتها ويدخلوا معناها ذوي الحاجات الخاصه معناها لي زونديكابي ويدخلوا هذوما كل اللي جيت انا نكمل لك زاد عندنا في الفن غياب توضيحات دقيقه للمقاييس الاجتماعيه اللي باش يعتمدوها للقبول او الرفض. ما قالوناش شنو المقاييس هذه ما فهمناش. ورابعا معناها اقتصار الاجراءات على الحضور المباشر معاك اللي قلت نحكي فيه ذكر معناها يسمك تمشي ديريكت وعندك دوسي وتمشي به للملحق الاجتماعي وشوف كيفاش تلقى الوقت وكيفاش الديبلاسي وكيف اللي يسكن بيت القنصليه وكل شيء. وقت اللي احنا اكدنا في البلاغ نتاعنا على الرقمنه معناها قلنا علاش معناها الرقمنه مش احنا راهو كي اكدناها الخطر السيد معناها رئيس الجمهوريه اكدها ومعناها وبرمي البوان اللي معناها اكد عليها بالكدا في برشا مرات اعلنها. فهمت الرقمنه هي معناها باش تخليك معناها اللي من بعيد من غير ما يتنقل يبعث التلسي نتاعو ومعناها وتعطي معناها فرص معناها الناس الاخرين باش يدرسوا دوسياتهم. علاش معناها تربطني جيت بالملحق الاجتماعي؟ انا نقولها راهو احنا ماناش ديكا سوسيو ماناش حالة اجتماعية، احنا طالبين معناها ان جيست من الدولة التونسية بارابور الوضع اللي قاعدين نشوف فيه تويك. معناها انت معناها القنصلية قداش فيها ملحق اجتماعي؟ نقولوا ثلاثة هل ترى ثلاثة هذوما اذا كان كل يوم نقولوا احنا نسبة الحضور مثلا في 300 شخص اللي هم يستنوا في الشيء هذا اسكو باش يضربوا 300؟
0: هو البيان هو البيان صدر عن القنصلية التونسية في باريس. هل لأنه يهم فقط الجالية التونسية في فرنسا ولا حتى في باقي الدول الأوروبية؟ أنا حاب نفهم من النقطة هذه فقط.
1: لا هو هو البيان هذا يا مدام راهو معمول به من ديوان التونسية بالخارج من قبل راهو. احنا سنة جماعة عمال تونسية بالخارج والفرق خلطت عليه الضوء كهو فقالي ضوء باش نفهموا البيان هذايا كيفاش كانوا يتعطاوا للتاكر هذوما ولا شكون يتعطاوا وعلاش ما نتبعوهمش وعلاش ما نشوفوهمش وكل شيء. معناها هو احنا مش حاجه جديده جابتها الجامعه راه هذايا موجود راهو موجود من قبل لكن معناها ما كانتش الناس تتبع ولا تسمع به برشا ولا هكا ملحقين اجتماعي عندهم قائمه ولا عندهم ناس يعطيوهم. احنا لا نشكوا في عندنا سياسه تشكيك لا حد شيء فهمتني لكن المره هذه سلكنا ضوء بحكم انه معناها الكريز مس الناس الكل الغلاء مس الناس الكل كلهم مسوا من البيان هذا ما يهمش كان اللي كباريس يهم توانسة في العالم الكل في العالم الكل خاطر هو بيان جاي من ديوان توسينا بخارج مش مش حاجة جديدة دونك انا قلت لك معناها لكن انت ما تعملش شيء بالرقم معناها وعن بعد وتسهل للناس معناها تكون فيه مرونة وتكون فيه معناها وضوح وضوح فعلي بالحق كيفاش باش تتم الحكاية وتسكاني وتبعث لي دونك انت تفرض علينا اخونا ترانسبور ونجي وكل شيء معناها امبوسيبل باش نوصلوا النتيجة معناها فريمون كيما يحبوا المواطنين. انا قلت لك انا الاغلبية تعليقات معناها كانت كيكا اخر حاجة انا نقولها معناها الدعم اللي تقال به برشا ومهم وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة وكل شيء
0: لكن جيش متأخر شوية الدعم بداية لانه الناس كلها تقص من بعد راس العام
1: انت كتعطيني قدم بسيات حتى يشلو 15 جوان و 20 جوان ونوقف سنة فيك باش تقبل ولا ما تقبلش خمو انا فما كون جزيمي دوبوزي في الخدمة نتاعي وفما نحضر روحي وفما رجل اموري وفما زادة معناها صغيرة وقت انت كيفاش ترجع لي مثال بعد 15 جوان ولا 20 جوان تقول لي اسكو انا دوسي تقبله ونجم نقص ولا ما نقصش وكان التسكيل نتاع 3 مترو تولي بعدين ب 5 مترو باش نعمل بها انك تخوض
0: ولا نعرف برشا عائلات في البرا قصوا معناتها سي ديجا من عندهم عندهم برشا
1: انا قلت لك التوانسه راهو مهما تعمل راهم يقصوا ويجيو انا قلت لك احنا الكبار انا نقصوا ونجيو ونمشيو احنا نحكيو على شريحه غير قادره على ناس ما تقدرش نحبوا ناس هذوك يمشيو لكن التوانسه كتشوف انت لي مومبر تاع تياراتنا وتاع لي فولونتيرنا وتاع بتواتنا باش تعداو اوتوماتيك مور ومشكل مومبر فريمون كبير باش خاطر الجاليه كبرت راه العدد نتاعها كبر برشا وكل عائله تفرع منها عائلات اخرين فهمت كيفاش دونك انت ما تنجمش تقول غاتيت سيزون كامل خاطر ديما فما الباتو معبي والطياره معبي والناس ما تعنيش اخرين الكبيره اللي قاعده تقعد واللي قاعده تجي تصيف في بلايص اخرين العام الاول والعام الثاني والعام الثالث اللي تولي ماشي تجي غادي كتونس البيان راهو شوف باش نكونوا متفقين البيان باهي برشا والتفاعل فيه برشا ونحب نشكر قنصليه باريس اتصلوا معناها بينا وعلمونا والحمد لله وفرحنا معناها خطوه حلوه برشا وفما مد وجزر بين معناها المجتمع المدني وبين الجاليه التونسيه وبين ممثلين دوله تونسيه بحول الله شيء دائما يخرجش كان رجل تابه معناها بالعكس دوله نقولوا من فيها قاعده تخدم لكن سامحني ثم تحفظات على امور اللي ما تقدرش تعملها احنا نحب نجنبوا انك تجيب ملف ويجه جيب ورقه تاع الجامبو في جي بي نتاعك وشبكوه ومنا وشوف عندك دوسي كامل مش كامل وارجع وامشي علاش اخويا اعطيني مدار نسكن ونبعث لك وانت رجع لي وهي ماشي علاش معناها ما تعملوش برقمنا اللي هي سهله برشا ما فماش مهندسين عالميين نجموا معناها يعملوا ابليكاسيون ولا قد الشيء هذايا لازم تفرض عليه لحظه في بيرو وكصف يشوف صفنا في القنصليات انت تو بشيء هذايا باش لما كل قدام القنصليات ديجا بين قنصليه باريس مثال وانا نقول قنصليه بنتا هو راه من غير حتى شيء يشوف الصف اللي ينواس ومساكن اللي يخدموا في القنصليه ضغط عليهم كبير بصفه مهول ما نزيدوهم احنا ضغط على ضغط ونحبوا نوصلوا بحلوا يهبطوا تونس يهبط متفرهده مش باش يهبط متفرهده دونك فوقها احنا عندنا امل كبير برشا يعني انا اول ديكلاراسيون عملتها معكم انتم مع ديوان فهم وما نصورش نعمل ديكلاراسيون اخرى بعدها ونتخ بارونتيز فوالا دونك اوفيسيال نعتبرها ونحكي بصفه شخصيه حاليا انا حاليا نحكي كحسن العريبي بصفه شخصيه صحيح ممثل عجينه لكن نحب نوجه هذه كله بصفه شخصيه احنا نتمناو معناها يزيد يتخمم شويه في المبادره هذه ويتم توسيعها وتكبر اكثر وتشمل ناس اكثر على خاطر معناها راهي فما المراه اللي وحدها معناها مطلقه والا جايبه صغير والا عايشه وحدها والا انتيكابي ينجم يكون يعاني اكثر من اللي عنده اربع صغار ومن اللي عنده خمسه صغار معناها احنا تمنينا انه المبادره دي تشمل اكثر عدد ممكن معناها مجهود باهي ما يسالش لكن نجموا نبنيو عليه اذا كان مش السنه عام الجاي المهم نشوف فيها الخطوة ونبنيه لي. ما تقولش معناها حاجة مؤقتة خدمناها وتفاعل معها الإعلام وولات معناها أندي غير معناها حاجة قضية معناها معناها هكا وطنية للناس الكل مشينا فيها. بارك الله فيهم السيد رئيس الحكومة السيد رئيس الجمهورية القناصلة الكل معناها كل شخص من الإعلام هذوما كل تعاونوا. أكلك نطلب احنا حاجة واحدة يكون فما خلي معناها أنا نقول لك تليفوني ما سكتش اليوم ولا أنا سكتها عبيد معناها أندي غير احنا هما اللي عنا
0: شيء
1: معناها صدق ما مسكتش الناس كلها يكلمك الاخر يقول لك الناس حتى تسمح لي توصل معناها تسبك تقول لك علاش هذوك معلش مش احنا علاش كذا علاش كذا
0: مش في بالهم انتم معناتها اللي عملتوا
1: يصير احنا بربي عن طريق ديوان فهم راهي جماعه طعمات وسنا بالخارج ما هي الا صوت وقنطرة راهو الايصال صوت مسنون والغايه وصلت احنا وصلنا الشيء راه وتفاعلوا مع الناس كلهم وتبنوه معناها الناس تعمل في الفيديو وانتم اذاعيين وتلافز وكل شيء لكن رانا نقعدوا احنا المستوى نتاعنا حد لحد مستوى المجتمع المدني فما سقف قانوني يحكم فينا وفما احنا نحترموا السلطات نتاعنا ونحترموا الناس اللي مثل الدوله التونسيه.
0: سي حسين مروح ان شاء الله في الصيف ولا لا؟ مرحبا. ما تنجمش تغيب على المطويه معناتها في الصيف هكا ولا؟
1: يصير اكيد.
0: مرحبا بك بلا وكادو باتكم بحذانا ان شاء الله في الاستوديو في الصيف ان شاء الله.
1: لا نوعدك ان شاء الله هنجي. انا اللي ما نجمش علاش انا صراحه نحب صغاري يستنسوا بالمشي غاديكا ونقولوا على متعة على حياة وما يستنسوا ببلادهم ويعرفوا ناسهم ويعرفوا ملاهم ويعرفوا شكون عندهم غاديكا شكون ما عندهمش حاجة واحدة نطلب من الدولة التونسية خمم أكثر بصفة معناها بالحق رسمي يقبلوها الناس تشوفوا فيديوهات سامح لي قاعدين يبارتاجيو الناس بمرارة تتكلم يقول لك أنا كنت سنة حبيت نمشي أنا عندي بنية برك الأخر يقول لك عندي بلاد برك الأخر يقول لك أنا بطاقة المعاق نتاعي مشي جددتها ويعلم ربي كيفاش عاودوا جدوها لي ومنها من الجهة الأخرى راحوا مقصي معناها احساس خايب برشا سي بوكس. انا نقول يا ربي توصل التونسيين الكل نعاود ناكد حاولوا معناها باش يبدلوا على الاقل الحكايه هذه بالرقم انا لازم تهزني وتجيبني ونعرفوا احنا قرايه ونعرفوا كل شيء مش ساهل ترانسبور في باريس ومش ساهل المشي في باريس معناها ومش ساهل باش تلقى وقت سامحني حتى كان سويت على الكلمه طولت في الكلام نحب نوصل هذا كل خاطر قلت لك بكلاري كان معك انت دونك سي بوكس ماذا بيا تتم مراجعتها على الاقل يعتمدوا الرقم انا اللي وصل بها السيد رئيس الجمهوريه. انا بنتكلم انا بعث لك هذه واحنا حاجتنا وماذا بينا نخمو في ناس خورين وخلي معناها بالحق خلينا نتلموا برشا توانسه في تونس خلينا نتلموا مش لازم تقول راني عبيت الموسم لا قول راهم جاوني برشا هذه حاجتي يعني. نحينا معناها قداش دخلت فلوس سي با غراب معناها يدخلوا اوتوماتيكمون اما قولوا فريمون فما نسبه كبيره سنين هبطت من تونس 80% ولا 90% خلي الناس يهبطوا يشوفوا بلادهم من رسول الله والله العظيم الناس قاعده تعاني باتم انا كذب وناس تسال والله فما اللي يبعث لك مزاجات معناها ناس تبكي يقول لك علاش قسيتوني علاش تكلموا علي يا سي حسين دخلي يا سي فلان دخلي كلهم يتكلموا هكا لكن على غالب معناها احنا ناس لا حول لنا ولا قوة إلا أنه
0: نوصل أصوات الناس.
1: واضح إن شاء الله يا رب يكون بلغت يا رب.
0: واضح شكرا إن شاء الله الرسالة أكيد وصلت ويعطيك ألف صحة. شكرا على كل الخدمة اللي قاعد تخدم فيها وكل المجهود اللي قاعد تقوم به. شكرا سي حسين العريبي يعطيك ألف صحة رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا. ما هي التحديات التي تواجهها جودة الزيتون التونسي على مستوى التصدير؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل ويلا تتشفيت.
2: L'invité du jour.
0: دكتورة مريم غرسلاوية الخبيرة الدولية في جودة زيت الزيتون. مرحبا يا دكتورة. أهلا وسهلا. مساء النور.
3: أهلا وسهلا. مرحبا بيك.
0: نورتنا. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يوم الفلاح اليوم هكا ولا لا؟ وصار لقاء اليوم في صفاقس على جودة على قطاع الزيتون وكيفاش ننقذوا قطاع الزيتون في في المستقبل. ظهر لي من أبرز التحديات اللي واجهها قطاع الزيتون أو زيت الزيتون هي الجودة هكا ولا لا؟
3: شوف صحيح هو من قطاع زيت الزيتون يواجه تحديات عدة من ضمنها الجودة. احنا ديما توا ولينا شغلنا الشاغل هو كيفاش نتأقلموا مع التغيرات المناخية كيفاش لأني حتى التغيرات المناخية هذه تأثر على الجودة وتأثر على تركيبة الزيت معناها مش فقط على الكمية ولا على كمية الانتاج ولا أيضا تأثر لنا على التركيبة وعلى الجودة وبالتالي تبقى ديما شغلنا الشاغل كيفاش ننجو جودة مطابقة لاحتياجات السوق اللي احنا متوجهين لها. معناها ما عادش ثم إمكانية ان نحكيه على الجودة في المطلق، لاني لازم نقتنعوا اللي كلمة الجودة والا الجودة في حد ذاتها امر نسبي. معناها انا عندي زيت جودة عالية وقت يكون مطابق لمواصفات والا لمتطلبات السوق اللي انا مشيلها، هذاك علاش ما ثمش جودة في المطلق.
0: فوالا، فمش جودة في المطلق، والجودة درجات هكا ولا لا؟ معناتها كيفاش نحكيو؟
3: اي فوالا، اكيد اكيد الجودة درجات. احنا احيانا تسمع حتى نقاشات حتى في وسائل التواصل الاجتماعي حتى في تونس مثلا، نقول الشمال يقول زيتنا احنا احسن زيت، الجنوب يقول لا زيتنا احسن، احنا احسن، صفاقس تقول لا، القضوين تقول لا. هذايا هو نقاش انا اقول صحي. علاش؟ على خاطر يدل على انه عنا جودات متنوعة، على انه عنا اصناف وموروث جيني غني جدا يخلينا عنا خصائص مختلفة. هيت ما نقولوش جودات مختلفة، نقولو خصائص مختلفة. على خاطر الحمد لله احنا تونس كي نقولو عنا زيتون عمره 3000 سنة و 4000 سنة اون اكزاجير با، ما احناش قاعدين نقولوا في حاجة مش صحيحة. وبالتالي التاريخ الكبير هذايا يخلينا عنا اختلاف وتنوع كبير. هذاك علاش نقولوا الجودات مختلفة. احنا في تونس الحمد لله الموروث هذايا يخلينا عنا قدرة على ان نجاوب على احتياجات تقريبا كل الأسواق اللي تتطلب زيت الزيتون، كل البريفيرونس كونسوماتور، كل احتياج بيت المستهلك. هذيك علاش احنا الحمد لله كي يقولوا الجودة انواع. انا يسألوني احيانا يقولوا لي شنية الجودة. انا الجودة بالنسبة لي هي الراء الحريف، الحريف اللي يحب مع الجودة، الراء الحريف مع احترام المعايير. معناها يلزم يكون ثم معايير دولية للأسواق اللي انا مشيلها، وفي نفس الوقت يلزمني نلبي رغبة الحريف. معناها انا بالنسبة لي الجودة هي الزيت الحلو ولا ديليكيت كما نقولوا احنا، اللي المرارة متاعه مش مرتفعة واللاذع متاعه مش مرتفع، اذا كان الحريف يفضل النوعية هذه. الجودة متاعي هي الزيت المر والحار واللاذع اذا كان الحريف والا السوق يفضل الجودة هذه. انا الجودة متاعي هي
0: المتوسطة. يلزم الجودة تختلف حسب طلبات السوق.
3: صحيح.
0: ما تكونش معناها كل واحدة قاعدة، ما تكونش فما قاعدة تمشي على الناس الكل. دراسة السوق
3: أكيد أكيد. ما نجمش نقول أنا الزيت المر والحار هو الزيت الأحسن. هو زيت جيد جدا وعنده خصائص تميزه وعنده فايدة للصحة، كيف الزيت الحلو اللي أقل مر وأقل حار، وكما إحنا نقوله مثلا زيت ديليكيت هيت ما نقولوش حلو، عنده زيادة أيضا خصائص أخرى مفيدة للصحة تميزه. وبالتالي أنا لازم يكون عندي الجودات المختلفة، حتى واحدة فيهم ما هي أحسن من الأخرى، كلهم عندهم ما يميزهم. أكيد لازم تكون جودة مطابقة للمعايير الدولية. وقت نقول زيت زيتون بكر ممتاز، لازم يكون زيت زيتون مطابق للمعايير الدولية. وفي البكر الممتاز عندي أنواع مختلفة، زيت زيتون بكر في البكر عندي أنواع مختلفة، معناها حسب الذوق، حسب التحاليل الحسية. لكن في آن واحد لازم نكون مطابق للمواصفات. لازم نحاول أني نتوازن ما بين المعايير الدولية والمعايير السوق اللي أنا متجه له والحريف شنو يحبب.
0: هذي قاعد يأثر على التسويق مثلا، معناتها على التصدير، على المتنافسية في العالم تاع زيت الزيتون متاعنا، لأنه هالتصنيف هذا اللي قاعد يصير تاع هذا أفضل من هذا، وهذا معناتها كل واحد نصنفه في الجودة حسب معناتها مقاييس نقولنا غير متغيرة، قاعد يأثر على التنافسية في العالم، على التصدير، على غيره دكتورة؟
3: شوف، هو المعايير الدولية ولا معايير الأسواق تطبق على الناس الكل، ولازم نكونوا عارفين اللي لما تتوضع المعايير صحيح، اللي لما تتوضع المعايير ما هيش قرآن. معناها من حق كل دولة انها تدافع على مصالحها في المعايير الدولية، ومن هنا تجي القوة متاع البحث العلمي في دولة، القوة في تأثير دولة على المستوى الدولي. تونس عندها وزنها، ناس كنا نعرفوا اللي تونس في مجال زيت الزيتون عندها وزنها، وحتى الدول المنافسة كما نقولوا احنا تغزر لها بالعين الكبيرة، معناها ما تشوفش تونس اقل منها جودة، ما تشوفش تونس اقل منها كفاءة، ما تشوفش تونس اقل منها خبرة. احنا مجال اللي الحمد لله عنا صيت وعنا تاريخ وعنا نظرة باهية، معناها احنا
0: قدرتنا التنافسيه
3: عندنا مكانه عالية كينور، عندنا مكانه جيده. الحاجه اللي توقفنا ممكن في تونس هي ان نحاولوا ان ننميوا الاستهلاك المحلي. لازم التونسي يكون واعي، لازم التونسي يقول مهما كان غالي، على خاطر ديما لما تحاول انك تشجع التونسي اول كلمه يقولها لك زيت الزيتونه غالي ياسر عليا، انا ما نجمش نستهلك زيت الزيتونه كل يوم، زيت الزيتونه نتاع المناسبات نتاع الاعياد نتاع رمضان. لا، لازم ترجع عاداتنا القديمة متاع البحر الأبيض المتوسط، يرجع اعتمادنا يكون كبير جدا على زيت الزيتونة كمادة دهنية كالاستهلاك اليومي، لأنه الفايدة هذه اللي باش تحصل من زيت الزيتونة يلزم يستفيد منها المستهلك التونسي قبل كل شيء، ولازم يكون عندنا قدرة على امتصاص كميات كبيرة من زيت الزيتونة باش حتى كي يبدأ عندنا فائض انتاج أسعارنا ما تتأثرش. الفلاح يقول أنا عندي السوق المحلي، أنا باش نبيع في السوق المحلي، والسوق المحلي عندها أثمان محترمة، لأنه التونسي لما يشري زيت الزيتونة يقبل الثمن المرتفع لكن يقلل من استهلاكه،
0: ما يشريش برش. لا هذا هو، احنا قادمين على سنوات فيهم فايض انتاج معناتها تقريبا حسب الارقام وغيره، فما استثمارات كبيره قاعده اليوم في زيت الزيتون، وعلى مال ونمشيو لقدام هكا ولا لا على مستوى الصابه.
3: هو الحمد لله هي هذه حاجه باهيه، احنا بقدره ربي الانتاج نتاعنا باش يكون ان شاء الله بقدره ربي باش يكون مستقر، ما عادش باش نخفض بالطريقه اللي كنا بالطرق اللي كنا نشوفوا فيها في السنوات الفاتته، لانه اعتمدنا برشا على الانتاج المروي، والانتاج المروي نسبيا مستقر مقارنة مع المطري. هذا الكل مش ماهيش حاجة مازمش تخوفنا، يلزمها تفرحنا، لكن يلزمنا نستعدوا للمولود الجديد هذا اللي جاينا عام على عام، يلزمنا نحفظوا له كما نقولوا احنا اللي جاي صغير ما يتفجعش، ما يقولش كيفاش باش نوكلوا كيفاش باش نشربوا، لكن يلزم يخدم. احنا كيف احنا جايين الخير، معناها يلزمنا نحفظوا، يلزمنا نفتحوا اسواق جديدة، يلزمنا نشجعوا السوق الداخلية. شفت احنا وقت جات الازمات نتاع الكورونا والا حتى عدم الاستقرار في المنطقة، السياحة شكون اللي انقذ المواسم السياحية في تونس؟ انقذها المستهلك التونسي بصفة معناها أولى، أنقذها المستهلك التونسي. إحنا كيف في قطاع زيت الزيتون كما قلنا إن شاء الله قادمين على صابات كبيرة، إن شاء الله على كميات كبيرة. المستهلك التونسي يلزم يكون عنده نصيب. إحنا استهلاكنا التونسي لا يتعدى في أغلب الأحيان كمعدل 10% من صابتنا، يلزم يكون 20-30%. علاش ما نستهلكوش الثلث ونصدر الثلثين؟ وكما قلنا الكميات باش تكبر، هذايا حتى احنا باش نسوق لتونس كدوله منتجه ومستهلكه، حتى الناس اللي تتعامل معانا كسوق تونسيه يقولوا السوق التونسي يستهلك، معناها مش باش يكون عندهم كما نحكي ونقولوا السكينه على الرقبه، التونسي لازم يبيع. لا، التونسي ينجم يبيع في السوق التونسيه، والسوق التونسيه احيانا تعطيه اثمان وتعطيه فرص احسن من اللي يعطيها له التصدير.
0: واضح. نستحقوا خبرتك دكتوره، ان شاء الله كل مره تكون حاضره معنا وتنورنا بالبحث العلمي اللي انت قاعده تقوم به وبخبرتك الدوليه اليوم في قطاع زيت الزيتون. شكرا جزيلا دكتوره مريم غرسلاوي الخبيره الدوليه في جوده زيت الزيتون، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. تقابلوا ان شاء الله في موعد اخرى دكتوره للتكزينة واللقاء 8:47 دقيقه على موجاتنا، مشوارنا يتصل معكم حتى للتسعة.
2: ديوان اف ام، عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
2: كل تكلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملكة الموجة صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Radio LFM, صوتكم. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة، معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان FM.
1: ديوان FM،
0: ديوان FM،
1: صوتكم.
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان FM.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الحدث في البرلمان هذا المساء هو المصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية. هو صاحب المبادرة النائب شكري البحري، ضيفنا في المباشر. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: أهلا وسهلا، أهلا ديوان FM.
3: شكرا، مرحبا، مساء النور. نتصور رئيس سعادتك لا توصف هذا المساء،
4: يعني مطرح
3: القانون متاعك تمت المصادقة عليه برمته، هكا ولا
4: القانون بتاع تونس، هو القانون بتاع الفنانين، هو القانون بتاع التقنيين والفنيين والإداريين اللي عانوا سنوات من التهميش، سنوات كبيرة نستناو في هالقانون هذا. كان تونس قادت بلا قانون فنان، الحمد لله 133 نائب، عندنا 3 سنين من اللي قدمنا المقترح هذا، 133 نائب تبنوا المقترح، واليوم الحمد لله تم المصادقة عليه نهائيا
3: رغم الغيابات. ولا لا، 76 نائب، 77 نائب حاضر في البرلمان.
4: أكيد تم أنشطة أخرى زادة
3: فترة الأنشطة والتنقلات للجهات خاصة، هكا ولا
4: اليوم زادة في سباكس، تم زادة سادة نواب حاضرين في مع الفلاحة.
3: أي فوالا، في 12 مايو لجمع لجنة الفلاح. فوالا، أي
4: الحمد لله، الحمد لله، معناها يوم تاريخي، يوم استثنائي، باش يبدل برشا حاجات. نهديوه هالقانون هذايا كيما قلت انا وكيما قالت الفنانه الكبيره ليلى طوبال، الكل فنان تظلم وكل فنان حلم وما نجمش يحقق الحلمه، ما نجمش يكون حاضر اليوم باش يشهد اليوم التاريخي. القانون هذايا جا راهو باش يحمي حريه الابداع، باش ينظم المهنه، باش يدعم الاستقلالية متاع بطاقة الاحتراف، باش نعملوا نهاية للعمل الشفوي وتكريس الشفافية، معناها لي كونترا في العقود ما عاد شفافية، فما بعد اجتماعي لهالمشروع، فما حلول مبتكرة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي خاصة بالمحترفين، فما زاد فما تنظيم وضعية الموظفين اللي هما ما تمش إقصاء للموظفين وللهواة كما يقولوا. القانون هذا جاء باش يضبط الوضعية القانونية للفنان، باش يحدد له واجباته ويعطي حقوقه ويضمن له المكان اللي يستحقه في المجتمع. نعرف اللي راه الفنان يقوم بأدوار مهمة، يساهم في الذاكرة الوطنية. ما تمش إنسان ولا ما تمش فنان ما دخلش بيوتنا ودخل قلوبنا ولا جزء من ذاكرتنا، قديش من صوت رفقنا وقديش من وجه خفف علينا وقديش من مسرحية وفيلم خلتنا نفكر ونعبر ونغيره، وقديش من غناية خلتنا نحلو ونحب البلاد، وقديش من لوحة فنية خلتنا نعاود ونشكل عالمنا بالألوان، وقديش من فنان عاش وحده ومريض تعب، وقديش من فنان واجه الفقر والعجز والحرمان من أبسط الحقوق، وقديش من فنان مات بغصته وبحسرته وتحسرنا عليه وخسرت عليه الوزارة مجرد بيان ونعي، وقديش من واحد صفقنا له وصورنا معاه ونسيناه، وقديش من واحد من الفنانين حارب وقاوم وعانى وخسرت عليه الوزارة ملاليم إعانة منحة بعد ما يعمل مطالب في جرة المطالب وتكون اللجان باش توافق عليها، ثم عبد تموت وتستنى فيها المنحة هذه. اليوم ما عادش نحكيه على فن وفنان،
3: شو اللي باش يتغير اليوم؟ شو اللي باش يتغير سي شكري مع
4: تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من بعد قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية، يدعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، يساهم في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه، هذا هو يدعم الثقافة الوطنية والصناعة الثقافية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها. ثم حاجة أخرى مهمة ياسر اللي هو السيادة الثقافية. نعمل نسبة الإذاعات والتلفاز مش يولي عندها 60% من بث اللي هو منتوج تونسي، وفما نسبة فنية في 1% أرتستيك مسمينها الفن في قلب الفضاء العام. فما ميزانيات، معناها جزء من الميزانيات مش تمشي للفضاء العام باش نزيدوا فيها نزينوها وندخلوا الفن في فضاءاتنا. هذا هو القانون شنو يعمل.
3: فوالا هذا هو بدات ردود الافعال تجيكم من الفنانين والمبدعين. سي شكري بعد المصادقه نصور التليفون ما سكتش.
4: شوف الناس مش مسبقه 11 سنه من 2005 قاعدين يستناو فيه، الوزاره في جره الوزاره، الوزير في جره الوزير، واحنا نستناو كل مره في الوزاره باش تبعث هاي مش تبعث هاي، تعدت للحكومه هاي كذا. اليوم 4 برلمانات تعداو، اليوم البرلمان هذايا من خلال الساده النواب دعموا الحلمة بتاع الفنانين، دعموا الحق بتاع الفنانين، دعموا هالقانون هذايا. 3 سنين وإحنا من في اللجان سمعنا الناس الكل. هو أكثر قانون تعطل، هو أكثر قانون تم الإجماع عليه من قبل الهياكل، أفراد، مؤسسات، حقوقيين، فنانين. عبارة اليوم القانون هذايا عبارة دستور الفنان. راهو كان تونس قعدت بلها الفنان هذايا، راهو المسار اللي تعداله هالقانون مر بصعوبات كبيرة. فهمت؟ والحمد لله اليوم
3: أخيرا رأى النور، معناتها فترة مخاف كبيرة من بعد رأى النور.
4: ينتصر للمبدع، ينتصر للفن، ينتصر لتونس، ينتصر لحلمة الفنانين اللي استنوها سنين.
3: معناتها اليوم الفنان في آخر كاريره ولا كي يمرض ولا شري الامتيازات اللي شو اللي معناتها يتمتع بها بعد القانون هذايا، ما عادش نسمعوا فنانين في وضعية حرجة وما لقاوش وين يعدي مثلا يمشوا للسبيطارات يتعالجوا غيره.
4: هوني عملنا حلول مبتكرة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي الخاصة بالفنانين باش نحيوا هالمعاناة. الفنان في المنظومة هذه اللي كانت الحالية الموجودة في قانون 2002 تعيش حالة إفلاس وعجز هيكلي، وساعات فنان ما يبعثش الفلوس بتاع الضمان الاجتماعي يبعثوا له عدد المنفذ، وساعات فنان ما يلقاش الدواء، وساعات فنان يموت في تركينا. القوة بتاع المشروع هذا تكمن في واقعيته المالية. ما يتطلبش من الدولة رصد ميزانيات إضافية، يقدم حلول تمويلية مبتكرة ما تسطلش ميزانية الدولة، يرسي آلية تمويل ذكية تعتمد على تفعيل الموارد الكاملة في القطاع الفني، وذلك من خلال 2 موارد جدد. طابع المساهمة الفنية اللي هو إجراء متاع آلية تمويل ذاتي لإنقاذ نظام التغطية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية، وهو حل تضامن مبتكر. فالقطاع يمول نفسه بنفسه، وعائداتها الطابع هذه اللي يوظف على العقود الفنية والملفات وغيرها تمشي للمساهمة في تمويل نظام التغطية الاجتماعية. 2، تخصيص نسبة من مداخيل معلومة تشجيع الإبداع. 3، تنظيم الوضعية متاع الموظفين هذوما كما قلنا، إقرار مساهمة تضامنية. احنا ما الموظفين والأساتذة واللي قريوا ينجموا يعملوا الفن، لكن في الأخر نسمحوا له بالممارسة القانونية، لكن مقابل مساهمة تضامنية لدعم صندوق الضمان الاجتماعي لزملاء المتفرغين اللي ما عندهمش راتب قار. هذه هي العدالة الاجتماعية، هذا هو التضامن بين أهل القطاع الواحد. وثالثا زاد التقني والإداري ننظروا له في هالقانون هذايا، مش كان الفنان، حتى وراء الفنان ثم تقنيين وإداريين اللي هما يشملهم القانون هذايا. في خطر العمل الفني عمل جماعي سلسلة مترابطة، ما نجموش نحمل الفنان ونخلو مهندس الصوت ولا متعهد الحفلات جميعهم يخدمون نفس ظروف العمل المتقطع. غدوة الفنان يخدم في الصيف وفي الشتاء ما يلقاش باش يدفع، تولي عنده ثم منحة تتعطاله وثم وتتسب له الضمان الاجتماعي. هذا هو القانون في روحه. القانون يميزش بين الفنان المحترف ولا الفنان الهاوي ولا الفنان الموظف، لكن للفنان المحترف اللي هو مهنته، خطر قانون هذا يراه قانون المهن الفنية. فما طبيب ينجم نشوف واحد آخر ينتحل الصفة بتاعه، ثم محامي ينتحل واحد آخر الصفة بتاعه، ثم مهندس ينجم ينتحل واحد آخر الصفة بتاعه. الفنان أيضا لازم يكون ما ينتحل حتى حد الصفه نتاعو. وهنا نشوفوا في هالعالم هذا قداش واحد اسهل حاجه تقول فنان وفي الاخر الفنانين الحقيقيين يموتوا بالجوع وبالمرض ويتنساو خاصه كي يكبروا ويولوا عاجزين على الـ على الـ على الـ على التكفل بحياتهم يموتوا وحدهم. هذا هو القانون، هذا هو روحه. الحمد لله معناها ما نش عارف شو باش نقول.
3: اكيد فرحتك وصلت لكل اهل القطاع ولا الفرحه نتاعك كفنان اولا شكري البحري، ونعرفوك معناتها كمبدع وكاستاذ مسرح اليوم في تونس وكنايب اليوم في البرلمان. معناتها في الاخر حسيت روحك قدمت للمهنه اللي انت جيت منها للناس اللي حضرت ربما على المعاناه نتاعهم.
4: انا استاذ تربيه مسرحيه، انا بشهريتي فما ناس ماتت قدامي، فما ناس تمرض قدامي وما تلقاش الدواء، فما ناس معناها حبينا نخرجوا بالقانون هذا من منطق الدولة الراعية اللي تمنح لك الإعانات والمثقف المهمش إلى منطق الدولة المستثمرة تعترف بالفن كمهنة وبالثقافة كصناعة وبالفنان كفاعل اقتصادي عنده كرامة. القانون هذا ما يحميش الفنان بل يحرر الطاقة الاقتصادية للقطاع باش يكون قاطرة للتنمية المستدامة والتسويق صورة تونس في العالم. المشروع هذا عنده برشا مكاسب لا يمكن التفريط فيها، ونظلنا ونظلوا برشا عباد عليها، مكاسب معنوية، مكاسب قانونية، مكاسب اقتصادية، مكاسب اجتماعية ثقافية. أول مرة في تاريخ تونس يعترف بالفن كمهنة، هنالك مفهوم للفن ومفهوم للفنان. وجدد شكري لكل السادة النواب اللي تبناوا هالمقترح هذا وتصادقوا على اللي يصبح إن شاء الله بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية. نشكرهم على الوفاء وعلى الحماسة وعلى الثقة. عاش تونس كيما نقول، عاش تونس وعاش الفنانين بكرامة.
3: شكرا النائب، شكرا البحر، يعطيك الف صحة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص المصادقة منذ قليل في البرلمان على قانون الفنان والمهن الفنية. هكا وصلنا الختام لقانا لليلة. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا ضحاج، من تحية هدى الأخبار مع فؤاد، نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة، صباح على خير.
0: ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوان فام،
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نوصل نداء
8: وصوتنا، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
0: تونس،
9: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
9: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. diwanafm diwanafm فلاش نيوز.
10: موجز التاسعة ليلا، ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشدد بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الفرنسية أفريقيا إلى الأمام على أن تونس متمسكة باحترام القانون الدولي وماضية في بناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية. والزنزري تضيف في كلمة ألقتها بالعاصمة الكينية نيروبي أن تونس تؤمن بأن السلم لا يمكن أن يبنى على موازين قوى مختلة وعلى التطبيق الانتقائي لمقتضيات القانون الدولي، بل على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قرارها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. مجلس نواب الشعب يصادق مساء اليوم على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته بتأييد 76 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن هذا القانون 45 فصلا، ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. ويأتي هذا النص التشريعي في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية والتي اعتبرها أصحاب المبادرة وعدد من المتدخلين في القطاع غير قادرة على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة، إلى جانب محدودية الحماية الاجتماعية والمهنية المتوفرة للعاملين في المجال. تقلبات جوية مرتقبة تبدأ من يوم الجمعة القادم وتصل ذروتها يوم السبت، ومن المتوقع أن تشمل هذه التقلبات أمطارا هامة في المناطق الغربية والشمالية لتمتد لاحقا إلى السواحل الشرقية والوسط وحتى الجنوب الغربي، وفق الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة في 60 دقيقة على ديوان فام، متوقعا استمرار هذه التقلبات حتى يوم الأحد القادم لتشمل مناطق واسعة من شمال ووسط وجنوب البلاد.
11: من المتوقع إن شاء الله بداية من يوم الجمعة إن شاء الله يعني فما أمطار متوقعة، ممكن الأمطار باش تكون أهم من نهار السبت خاصة، وممكن تتواصل حتى لنهار الأحد. ثلاثة أيام هذوما إن شاء الله من المتوقع كونه باش تكون فيهم تقلبات، والتقلبات ربما الذروة تكون نهار السبت إن شاء الله. تقلبات ممكن باش تبدأ نهار الجمعة إن شاء الله في المناطق الغربية، ممكن الوسط وحتى في الجنوب الغربي ربما هذا نهار الجمعة في ولايات الكاف القصرين قفصة ربما حتى جزر قبيلي مع المناطق الغربية، وممكن تشمل حتى مناطق أخرى في وسط تونس وفي جنوب تونس. ثم التقلبات الأهم إن شاء الله بشكون نهار السبت، ممكن زادة في المناطق الغربية والشمالية، وممكن المرة هذه خاصة أكثر في الشمال وحتى في الوسط. يعني عموما يعني التقلبات متاع نهار الجمعة والسبت والأحد بشتشمل عدة مناطق تونسية شمالية وسطى وجنوبية، وممكن بشتكون أكثر في المناطق الشمالية والمناطق المرتفعات الغربية خاصة نهار السبت، وإن شاء الله زادة بشتشمل حتى مناطق أخرى شرقية ربما تشمل حتى جهة الساحل، ممكن جهة صفاقس، ممكن جهة نابل، يعني السواحل الشرقية زاد ربما تكون معنية، والبداية إن شاء الله بشكون من الغرب دونك في اتجاه الشرق.
10: وفي الشأن الدولي، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعلن اليوم أن تكلفة الحرب على إيران قد ارتفعت إلى ما يقارب 29 مليار دولار، في ظل تزايد التدقيق الذي يواجهه الرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع وتأثيره على الجاهزية العسكرية. ومن جهته، مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي يقدر اليوم أن تصل كلفة الدرع الصاروخية القبة الذهبية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 1.2 تريليون دولار، بما يشمله هذا المشروع من مكونات النظام الرئيسية ولا سيما طبقات الاعتراض ونظام الإنذار والتتبع الصاروخي. وكان ترامب قد دعا وزارة الدفاع إلى إعداد خطط لإنشاء نظام دفاع صاروخي متطور أطلق عليه في البداية اسم القبة الحديدية لأمريكا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم. ديوان فم صوتكم.

0: ميوزيك كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام

0: الناس الكل نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معانا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقولكم كيما العاده زيدوا في الحظ على خاطر برشا موسيقى حلوه سيغمون ترافقكم في الثلاثه ساعات هذوما اي اون بلوس زاد ايكيب مزيانه برشا. سلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج, سلام عليك كيفا بن يوسف في الاعداد, هذا محمد القرخني من نورال ميكرو معاكم كيما قلت في الثلاثه ساعات هذوما ان شاء الله يتعدي خير في الظل معاكم بطبيعه برشا موسيقى كيما العاده, والبدايه نتاعنا تكون توت سويت مع رود تريبا.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمحها في رود تريب.
0: في البلاي ليست بعد شوية بتسمعوا حميد الشعري ونصرت في كان على عيني.

يا بوكو ان بلوس. فمش تلقاو هايفا وهبي، مش تلقاو جيف سوتس، مش تلقاو مايا ذيب بروكن تريلز سيلاوي، مي تو سويت باش خليكم مع ماسيليا. دونك باش نلقاو موسيقى مع هذا اللي هاي سيغمون اللي انا نقول لكم ماشي شي سارتا مومون باش نوليو نسمعوا دي زارتيست ولا باش نوليو هكا فانز مع دي زارتيست من اللي هاي سيغمون. هذه حاجه متاكده وقتاش مازال شويه الوقت. باريز نايتس هذه الموسيقى نتاعنا، نقول لكم بونيكوت، انتم تسمعوا فينا كلوب.

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الديس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ساعتنا الاولى مازلت موفيت شو مازلت برشا موسيقى. دايور نقول لكم جوستومون قبل الاخبار باش نلقاو ان رونديفو كيما العاده مع الموسيقى الشرقيه القديمه في كاسيت.

0: cassette.
1: في كاسات الليلة باش نرجع بكم الرامي صبري في كلمة باش نرجع بكم زاد المريم فارس أنا العنادية مروان خوري كل ساعة جوليا بوتروس على شو اي تو سويت باش خليكم محسن الجسمية الحبيب الأولي فوالا ما الحب إلا الحبيب الأولي هيفا تقول لي أي أي أي من غادي من عاش علاش هيفا ما مش مشكل أنتو كان خليك أنا والله ما فهمتش علاش الليمات هذي كل رجعت نسمع فيه حسين الجسمي مع عني عندي برشا ما سمعتوش موزيكته حلوة كومي موزيكا بنينة إن شاء الله تعملوا بون كيف معانا أنا أقول لكم زيدوا في حسرة جينا معاكم بعد الأخبار خليكم معنا برانشي أنتم ما تسمعوا في نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. صدور قرار مشترك عن وزير التربية ووزيرة المالية يقضي بتنقيح وإتمام القرار المتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والإطعام داخل هذه المؤسسات بداية من 22 من سبتمبر 25 و2000. ويتعلق القرار بأحكام جديدة تضبط معلوم الوجبات لفائدة المتكونين بمعاهد مهن التربية والتكوين، حيث تم تحديد معلوم فطور الصباح بدينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير، كما تم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد وفق ما جاء في الفصل الرابع الجديد من القرار. وأضاف القرار فصلا جديدا ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. صفر ممرض في قائمات الانتظار بسلك الممرضين بكل الإدارات الجهوية للصحة في تونس، حيث يتم تكوين هذه الكفاءات في الجامعات التونسية، ولكن تستفيد منها دول أخرى في ظل الهجرة الكبيرة للممرضين التونسيين نحو أوروبا وأمريكا الشمالية وعدة بلدان خليجية وفق رئيس الجمعية التونسية للممرضين رابح الخليفي. والخليفي يشدد على ضرورة إرساء مرجعية مهنية واضحة لسلك التمريض وإقرار حوافز للممرضين بما من شأنه أن يحد من هجرة هذه الكفاءات.
2: كي يبدأ ثم مسار مهني ومرجعية مهنية واضحة، دونك في الوقت ذاك النجم الارتقاء بهم هما، وعلاش ليه ميكونش الممرض هو عنده حوافز وعنده برشا حوايج كل شيء هنا في تونس، دونك ما عادش ينجم ما عادش يحاول باش يخرج لبرا بما انه الحوافز اللي باش يلقاها من برا يلقاها في تونس، وذاك علاش توا كان تمشي الادارات الجهويه نتاع تونس الكل تلقى ليست داتون دي زانفيرمي زيرو، معناها ما ثماش توا ممرضين في الادارات الجهويه نتاع تونس الكل، كلهم توا تلقاهم لبرا، تلقاهم في المانيا، تلقاهم في فرنسا، تلقاهم في بلجيكا، تلقاهم في كندا، امريكا اخر حاجه، تلقاهم الكل موجودين، دونك احنا نكونوا الماده الخامه والتكوين جيد في الأحسن المدارس التونسية العليا، ولكن كل ذو ما يستفادوا فيهم دول العالم البارد.
1: المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعبر في بلاغ عن استنكارها لما اعتبرتها تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من عباءة مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. والمنظمة تؤكد أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنع المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. والمنظمة تدعو في هذا السياق إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وأخضاع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة الوطنية بما ما يمنع تحويل المواطن إلى مصدر استنزاف مالي تحت غطاء الخدمات القنصلية المفوضة. وفي الشأن الدولي، إيران تنفي اليوم صحة ما أعلنته الكويت بشأن محاولة 4 من ضباط الحرس الثوري التسلل إلى جزيرة بوبيان، مشيرة إلى أن العسكريين الإيرانيين دخلوا المياه الكويتية بسبب خلل في أنظمة الملاحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر اليوم الولايات المتحدة متوجها إلى الصين في أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للقوة الأبرز المنافسة للولايات المتحدة منذ نحو عقد. ويرتقب أن يجري ترامب محادثات الخميس والجمعة القادمين مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ستركز في شكل أساسي على الملف التجاري والتباينات بين واشنطن والصين بشأن تايوان وإيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبور.
0: ديوان اف ام عسلمة.
3: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا.
0: استنى وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان افهم نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكه الموجه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش سبور.
6: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أصدر اليوم جملة من القرارات أثر الجولة قبل الأخيرة من البطولة المحترفة لكرة القدم، نعطيكم أبرزها. دعوة لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله. دعوة لاعب النادي الإفريقي فراس شوات للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله. معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة النادي الإفريقي نهار 10 ماي 2026. معاقبة النجم الساحلي بخطية مالية قدرها 10000 دينار بسبب العودة للمرة الثالثة في رمي القوارير على أرضية الميدان. ومعاقبة المرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوج مقابلات وخطية مالية قدرها 5000 دينار بسبب التلفظ بعبارات نابية تجاه حكام مباراة خلال مواجهة الفريق ضد اتحاد بن قردان. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الأخيرة للرات المحترفة الأولى لكرة القدم في زويتن شبيبة العمران، تتعادل مع مستقبل مرسى هدفين مقابل هدفين. سجل للجي اس او كل من فراس المهدويني في الدقيقة 9 وشهاب الزغلامي من ضربة جزاء في الدقيقة 90، وللمرسى سجل كل من يوسف داو في الدقيقة 29 ويسري العرفاوي في الدقيقة 61. غدوة تتلعب الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة لأربعة 13 ماي لأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي يواجه الترجي الجريسي، تحكيم لسيف الورتاني وأمين الفقير في غرفة الفار، وفي نفس التوقيت في جابس مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي، تحكيم لعبد السلام ماني ومحمد علي قروية في غرفة الفار. النادي الإفريقي أعلن عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك عن موافقة للسلطات الأمنية على إضافة تذاكر المدرجة الثانوية الخاصة بمباراة الجولة الأخيرة ضد الأولمبي البيجي، باش يتم طرح التذاكر غدوة الأربعاء انطلاقا من 8 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشية في شبابيك ملعب الشادلي زويتن. نذكر أنه الإفريقي باش يواجه نهار الخميس الأولمبي البيجي انطلاقا من 4 نتاع العشية لحساب الجولة الأخيرة من رات المحترف الأولى لكرة القدم، مباراة باش يتم تسليم فيها الإفريقي لقب البطولة. اليوم تلعبت الدفعة الثانية مباراة الجولة الأخيرة من رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ونقولوا ألف مبروك لتقدم ساقط الدير الصعود رسميا للرابطة الأولى بعد الانتصار 5-0 على هلال الرديف. نعطيكم بقية النتائج. نصر جلمة يتعادل مع الملعب الجيبسي 0-0. قلعة رياضية ينهزم قدام جنتوبة رياضية 3-0. سبورتينغ المكنين يتعادل مع جمعية أريانا 0-0. مستقبل قصرين ينتصر على اتحاد قصور السيف 0-0. أمل بوشمة يتعادل مع النادي القربي 0-0. وقوة في القفصة ينتصر على أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. الختام بالكرة في العالم. في الدوري السعودي النصر يضيع فرصة حسم اللقب اليوم بعد التعادل مع الهلال في الثانية الأخيرة. النصر بدل بالتسجيل عن طريق محمد سيماكان في الدقيقة 37، وعدل للهلال السعودي الحارس بنتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 98. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كل عادة على سيتنا ديوانفام.net. بعد شوية جالكم محمد خارقني في النايت كلوب.
7: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
8: ديوان ديوان ديوان FM.
7: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
8: 91.2 99.1
7: في صغيرة وجبس.
8: Choix musical.
9: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: الشباب كل يوم من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام
1: ديوان فام
0: ديوان فام
1: صوتكم
2: كي دي سواري دي نايت كلاب
3: كما كان يغني ساعة بساعة وانا نقولكم ساعة بساعة برشا موزيكا داير تلقاو معنا ديريكتومون الريتم يتقلب كومبليتمون نمشيو نرجعوا للاغاني القديمة ونرجع بكم للبيلبورد نتاع عام 1999 ديريكتومون نمشيو الاولديز
4: اولديز
3: في اولديز البارح كنا وقفنا في المرتبة 59 الليلة نبداو مع المرتبة 58 وين نلقاو فايث ايفانس نلقاو لوف لايك ذيس الموزيكا مغنية متاع فرحة متاع حب متاع انرجي تخليك تتحرك من اول اللي بيت يبقى موزيكا خرجت عام 98 وكانت من اكبر نجاحات متاع فايث ايفانس خاصة لانه يختلف على الارم بي سلو المعتاد هنا نحكيو على جروف نحكيو على فرحة واضحة موجودة في الموزيكا اللحن مبني على سام من الغناء الكلاسيك تشيك تشير وهذا اللي اعطاه فايب فانكي فايب متاع دونز هذا يخليك تدخل ديراكتومون في الجو الكلمة تحكي على الاحساس الجميل وقت اللي تلقى حب مختلف حب يخليك فرحان مرتاح تحس في روحك هكا

في المرتبة 57 نلقى تشيني توين from this moment this moment on, واحدة من أغاني الحب والالتزام اللي كانت موجودة في عام 99. الغنية في نالموها خرجت عام 97 من الألبوم الأسطوري متاع تشيني كامان أوفر, وليت بسرعة من أشهر الأغاني الرومانتيك في العالم, خاصة في العريس, من أول بيانو تحس بالإحساس الكبير, اللحن إليغان برشا, ومن بعد يكبر تدريجيا اللي يوصل القمة متاع رومانسية ورومانسية قوية برشا. موسيقى تتغنيت برشا حساس, تغنيت وكأنها تعيش في لحظة فعلا, وحتى النسخة الديو مع براين وايت زادت اعطت التراك سحر آخر. الغنية عملت ميلانج بين الكاونتري بالبوب بطريقة خليتها توصل لكل الناس, حتى اللي ما يسمعوش الكاونتري عادة حبوها فينا الماء. يبقى أنا اخترت أني نسمعكم موسيقى للأوريجينال, دونك الموسيقى هذية اللي ياسر سلو كما قلت, اللي كانت من أنجح الأغاني متاع تشاينيا, وكانت زادة موجودة بارتو في اللحظات الرومانسية ولحظات الأعراس وغيره من الاحتفالات من نوع هذه.

نمشيو للمرتبة 56 نلقاو موسيقى كاونتري اسمها Please Remember Me متاع تيم ماجرو. الغنية اللي خرج عام 99 ولت من أقوى اللي تراك في الكاونتري في الوقت هذاك, من أول الجيتار وصوت تيم ماجرو ديب ديجا تحس أنه تراك هذا بش يحكي على لحظات فراق أما بطريقة مليانة حب. الكلمة تحكي على شخص يمكن بش يمشي أو العلاقة بش تنتهي, أما الطلب الوحيد هو Please Remember Me. ما يطلبش الرجوع, ما يطلبش البعود, جوست أنك تبقى في الذاكرة وتبقى حاضر وموجود في الذاكرة. الاحساس في الغنية ماتور برشا, في فما قبول هكا متاع الفراغ, اما زيدا كيفاش نقولها, معناها تثمين للحظات عاشوها مع بعضهم. لحن يكبر بشوية بشوية, لحن اكوستيك كالم, كورس مليان ديزيموسيون, وهذا اللي يخلي الاحساس يوصل بقوة من غير حتى مبالغة. الغنية نجحت برشا في الشارتس متاع الكاونتري, ولت من الاغاني اللي ترتبط بالذكريات واللحظات المؤثرة.

جوال بالاسلوب المختلف متاعها، نحكيو على الفولك بوب الهادي وكلمات فيها تامل وحكمه. من اول ما تسمع لحن تحس بالحاجه هاديه، تحس بالجيتار اكوستيك البسيط وصوت الجوال الناتوريل والصادق يخليك تركز مع الكلمات. الكلمه تحكي على القوه الداخليه والايمان بالنفس حتى في اصعب الظروف. رساله تقول انه الانسان رغم الخوف والضعف ينجم يلقى النور داخل من الداخل متاعه وينجم يكمل. العنوان هاندز يرمز قدرتنا باش نعاونوا نبني ونغيروا الواقع بأفعالنا مش بالكلام كهو. الغنية نشحت عالميا ولت مرتبطة بالأمل والإنسانية، خاصة خطرها تعطي إحساس متاع كونفور لكل واحد يمر فترة صعيبة. بوتيتر الطاقة متاعها فيها إنسبيراسيون، فيها حاجة كالم مليانة هكا بيس تراك يخليك تنقص شوية في الفيتيز ديجا كانك قاعدة تسوق، تتنفس تتفكر اللي القوة الحقيقية مرات تكون في اللطف وفي الإيمان أكيد بالحاجات اللي تأمن بها الكل ربي بحاجات بالرسل وغيره. ومن هكا الحاجات اللي تخليك فينا هي موسيقى اوكي ماشي بالعربي ولا ولكن تخليك هكا زاد حتى انت في لحظات اللي تراجع روحك شوي باش هكا ترجع للكالم وترجع للكونفور ان شاء الله اللي قاعدين تسمع فيها.

نمشيو للمرتبة اللي من بعد نلقاو غنية بيور سامر فايبز من التسعينات. نحكيو على ميامي بصوت ويل سميث، التراك اللي خرج عام 98 سامحوني، من البوم اسمه بيج ويلي ستايل. وفي فترة كان ويل سميث عامل ميكس نجح بين التمثيل والموسيقى، خاصة بالستيل الفانكي الخفيف متاعو، ومن أول اللي بيت تدخل ديراكتومون في جو متاع بحر الشمس البارتي، كل شيء عنده علاقة بالصيف، لقاء لاتان شوية تروبيكال ومع باز خفيف يخليك تحس روحك في بولفار هكا في ميامي وسط النخيل والكرهب الديكابوتابل وغيره. الكلمات عبارة على احتفال بالمدينة، نايت لايف، الشواطئ سامحوني، الناس والجو اللي ما فهمش نوم فينالمون، جو الصيف السهريات الصباح والدنيا كيكة. ويل سميث يحكي بطريقة كول وبرشا كاريزما موجودة، خليك تشوف الصور بعينيك، وحتى وانت تسمع الغنية مبنية زاد على سامبل من غنية كلاسيك اسمها أن ذي بيت جوزان، وهذا عطاها جروف قديم هكا ميلانجي بطاقة متاع التسعينات. التراك نجح عالميا، ولا من الأغاني المرتبطة بالصيف واللي فاكونس بيان سور، الطاقة متاعها كيما قلت فان، موسيقى حلوة برشا، كانت من أنجح الأغاني اللي تسمعت في فترة التسعينات.

في المرتبة 52 والأخيرة بالنسبة لليلة نلقى ريكي مارتن. يباك ينقول ريكي مارتن العادة يمشي ديغاكتومون في بيننا أنه فما موزيكا ريتمي, موزيكا تشطح, موزيكا فيها انرجي كبيرة. اليوم نلقى غنية رومانتيك حزينة شوية فيها إحساس قوي. She's all I had, voilà. She's all I ever had, voilà. كان مشغلت بصوت ريكي مارتن كما قلت. التراك هذا اللي خرج عام 99 بعد الانفجار العالمي بتاع ليفن لافيدا لوكا. أما هنا يوري جانب مختلف تماما, هدوء, إحساس عاطفي كبير برشا. من أول بيانو تحس بال هكا اللحن سلو, وفما حاجة إليغانت. صوت ريكي مارتن يبين فيه الوجيعة, الحنين بطريقة صادقة برشا. الكلمات تحكي على شخص فقد الحب الأكبر في حياته ويعيش الإحساس هذا كل يوم. She's all I ever had, يعني الشخص هذايا كان كل شيء بالنسبة ليه, والفراغ من بعده كان كبير برشا برشا. الغنية تمشي بأسلوب متاع بوب كلاسيك, فما بيلداب تدريجي خلي الإحساس يكبر بشوية حتى لين توصل للكورس قوي برشا. ريكي مارتن هنا يثبت أنه مش كان فنان متاع بارتي ولا متاع موزيكا غيتمية, ما زاد ينجم يوصل للإحساس الرومانتيك بطريقة مؤثرة. إنرجي حلوة برشا في الموزيكا كما قلت, هي في المرتبة 52.

اولديز اولديز. وفيت كيما العاده الرونديفو نتاعنا يكون ديراكتومون مع الاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: غنيتين من أروع ما تنجم وتسمعوا فينا الماء أوعدك وبعيد عنك. هما المرة هذه بسوتة وائل جسار موزيك حلوة برشا. وين ما كنتوا تسمعوا فينا نقولكم زيدوا في الحس إن شاء الله تعملوا بون كيف مع الموزيكا. احنا راجعين معكم جوستومون بعد الأخبار في ساعتنا الثالثة في نايت كلوب.

0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان اف ام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد اليوم في جلسة حوارية بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي أنه بإمكان تونس أن تلعب دور المنصة الإقليمية لإنتاج الأدوية والخدمات اللوجستية ونقل التكنولوجيا خدمة لسوق إفريقية تشهد نموا متسارعا. ورئيسة الحكومة تبين في هذا السياق أن تونس تتميز بصناعة دوائية مهيكلة تضم أكثر من 40 مؤسسة ذات مساهمات أجنبية وتصدر المنتجات إلى أكثر من 35 دولة، كما يشكل هذا النسيج الصناعي قاعدة صلبة لتطوير إنتاج الأدوية الأساسية والأدوية الجنيسة والمثائل الحيوية وصولا إلى إنتاج اللقاحات. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو اليوم إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. والاتحاد يشدد في بيان على دعمه لكافة المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي والبحري وتحسين أوضاع الفلاحين والبحارة وحرصه على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البناء بما يعزز الإنتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال يتضمن عقوبات مالية وسجنية في صورة ارتكاب عدد من التجاوزات وفق تأكيد النائب رؤوف الفقيري، موضحا أن المقترح ضبط الأطراف التي ستكون متواجدة داخل فضاء المحضنة أو الروضة وفصل مسائل أو إجراءات الرقابة والقرارات المشتركة والعقوبات في صورة ارتكاب التجاوزات.
2: هو حقيقة المقترح هذا جاء على ضوء معناها الفراغ التشريعي اللي في القطاع هذا، وفي السنوات الأخيرة عشنا وعايشنا معناتها بعض الوضعيات نتاع عنف نتاع اعتداءات نتاع انتشار الرياض ومحاضن الأطفال العشوائية اللي وصلنا به معناها إلى الحقيقة مستوى معناتها ما يليقش. دونك القانون هذا ضبط حتى الأطراف اللي باش تكون متواجدة داخل فضاء المحضنة وإلا الروضة، حتى عقوبات مالية وعقوبات سجنية في صورة الاعتداءات. دونك اليوم قانون باش يكون ينظم فيه العقوبات، فيه الجانب الرقابي، فيه المناشير وإلا القرارات باش تكون مشتركة مع شؤون اجتماعية من جهة وإلا وزارة التربية من جهة أخرى في إطار ضبط مهم حتى البرامج اللي تقدم للصغيرات هذوما.
1: وفي الشأن الدولي، زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يهز اليوم العاصمة الإيرانية طهران وفق ما أوردته وسائل أعلام إيرانية. الاشتباه في إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بفيروس هانتا في إيطاليا تم نقله إلى مستشفى للأمراض المعدية في العاصمة روما. ووفق وكالة أكل إيطاليا للأنباء، فقد كان الشاب موضوع حجر صحي مسبقا وسيخضع لفحوصات وتحاليل سريرية للتأكد مما إذا كانت حالته إيجابية. وفي سياق متصل، بريطانيا تعلن اليوم أن 10 أشخاص من جزر نائية منهم ركاب سفينة سياحية وطاقم طبي خلطوا حالات مؤكدة خلال تفشي فيروس هانتا سيجري نقلهم إلى المملكة المتحدة لوضعهم في الحجر الاحترازي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: Suivez le rythme opéré par radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 91.2 99.1 في الصغيرة وكبس.
4: Toujours numéro 1 sur les hits. ديوان FM.
5: 11h sur ديوان FM. مازال تسويع موسيقى في نايت كلوب،
6: ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
7: زون VIP.

نجمة من أهم نجمات جيلها، هي أريانا جراندي، مغنية وملحنة وممثلة. تولدت أريانا جراندي نهار 26 جوان من عام 1993 في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها زيادة الجنسية الإيطالية والبريطانية بخلاف الأمريكية.

أريانا جراندي بدأت مسيرتها الفنية ملي كانت صغيرة، وبدايتها كانت في التمثيل والغناء في المسرح المدرسي. وأول خطوة حقيقية في مسيرتها الفنية بدأت وقت اللي شاركت في مسرح برودواي عام 2008، وقتها كانت في عمر 15 سنة كهو.

بعد بعامين شاركت في مسرحية موسيقية بعنوان كيوبا ليبرا، وقتها أثبتت روحها وأثبتت موهبتها. ومن المسرح أريانا جراندي مشيت زيدة للتلفزة وشاركت في برنامج The Batteries Down، واشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني Victorious. عام 2011 أصدرت أول أغنية لها وهي Put Your Hearts Up. من وقتها بدأ اسم أريانا جراندي يتعرف أكثر في الساحة الفنية وعند الجمهور.

أريانا جراندي من وقت نجاح غنيتها الأولى واصلت إنتاج الأغاني والنجاحات في الغناء وفي التمثيل، ومن أنجح أعمالها المسرحية هير سبراي لايف عام 2016، وقامت هي بالأداء الصوتي في فيلم سنو فليك في 2011 زيدا، ومثلت في فيلم سوايندل في 2013 وفيلم زولاندر 2 عام 2016، وشاركت في برشا برامج ومسلسلات كيف ما سكريم، سامان كات، وينكس كلاب، كوينز، ومن أشهر ألبوماتها الغنائية لاف مي، كريسمس كيسز، ماي إفريثينج، يورز ترولي، كريسمس أند شيل، ذا ريميكس، هاردر، دانجرس وومن، وبرشا ألبومات أخرين.

أريانا جراندي دخلي في الألبومات في رصيدة برشا أغاني سينجل ناجحين برشا وكسروا الدنيا من وقت صدورهم كيف ما One Last Time, Bang Bang, The Way, Next, Thank You وبرشا نجاحات كبيرة خليتها تتحصل على برشا جوائز وفي رصيدة أكثر من 24 جائزة خلال مسيرتها الفنية وترشحت 95 جائزة.

من بين البري اللي تحصلت عليها أريانا جراندي جائزة جولد ديربي أوردز عن أفضل أغنية مصورة لعام 2021 على غنيتها Rain On Me، وجائزة جرامي الأفضل أغنية مشتركة مع الفنانة ليدي غاغا في نفس العام عن نفس الأغنية.

بيت زيد على جائزة غرامي لأفضل ألبوم أغاني بوب للعام 2019 عن ألبومها سويتنر، وجائزة أفضل مؤثرة من I Heart Radio في عام 2014، وفي رصيدها برشا جوائز أخرين، وتعتبر من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم، وهي من أهم نجمات جيلها. هي باختصار أريانا غراندي.

0: في نايت كلوب.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كامش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.

0: مكونات السيارات إلى تبادل الآراء حول أبرز التوجهات التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع في تونس. النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تعلن توجيه اتهامات رسمية لشاب تونسي يبلغ من العمر 27 عاما بعد الاشتباه في تخطيطه لهجوم عنيف مستوحى من الفكر الجهادي يستهدف متحف اللوفر والجالية اليهودية في باريس. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فقد بدأت القضية بعد عملية تفتيش قامت بها الشرطة الفرنسية في وسط باريس بتاريخ 28 من أبريل الماضي، حين أوقف تونسي أثناء قيادته سيارة مستخدما رخصة سياقة مزورة. وبعد احتجاز المشتبه به، قادت التحقيقات وتحليل معطيات هاتفه المحمول إلى فتح مسار إرهابي في القضية. مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن الثلاثاء استشهاد 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في غارات للاحتلال استهدفت 3 بلدات في جنوب لبنان. تفجير انتحاري بمركبة مفخخة في شمال غرب باكستان يسفر الثلاثاء عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين بجروح وفق ما أفادت به الشرطة الباكستانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن إجراء محادثات مع كوبا التي تفرض بلاده عليها منذ أشهر حصارا على النفط بعد اعتقال حليفها الرئيسي الفنزويلي نيكولاس مادورو. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.
1: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للفان اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفعة كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا الناقوس باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم أطوارها صارت في عام 2005 في أنجلترا، وبالتحديد في لندن، لكن في الحقيقة الأحداث يتسموا كأنهم صاروا في كردستان العراقي، لأن المحيط الجغرافي كما باش تكتشفوا ما عنده حتى تأثير على الأطراف المعنية بهالقضية، وكأنهم ما همش عايشين في أنجلترا بالكل.

أحداث القضية باش تنطلق مع عائلة محمود الكردية واللي هي أصيلة مدينة غلاطجي في شمال العراق بحدا السليمانية. وهالمدينة هذه جات في منطقة جبلية متاخمة للحدود متاع إيران. بول عائلة هذه محمود بوبكر محمود اتقدم في عام 1995 بمطلب متاع لجوء سياسي للسلطات البريطانية على أساس يحب يهرب من نظام صدام حسين، والمطلب متاعه تقبل وتمكن في عام 1998

باش يسافر ويستقر في أنجلترا. بالطبيعة معاه عائلته واللي هو مع التوالي مرته بهية وولده وبناته الخمسة، وزادوا خلطه عليه أخته وولاد أخته وعملوا كيفه بالضبط. طلبوا اللجوء السياسي وبالطبيعة ولات قبيلة كاملة والكلهم تلمدوا في حومة اسمها ميتشم، والواحد كي ينطق الاسم متاحة تقول عطس. وقبل ما نغرقوا في مجريات الأحداث يلزمكم تعرفوا أنه الفترة اللي مشاو فيها آل محمود لبريطانيا كانت في طنبك الحصار المفروض على العراق الشقيق، واللي الغرب قتلوا فيه مليون طفل صغير، ما نحكيوش عن الناس البالغين رجال ونساء وشياب. وقتها الغرب افتح ذراعيه على مصراعيها للأكراد واستقبلهم في عدة بلدان من منطلق أنهم الأقليات المقموعة من طرف نظام صدام. وهذه كانت الذريعة متاع آلاف الأكراد باش يهربوا من بلادهم ويستقروا في مدينة أوروبية وأساساً أنجلترا، واللي وفرت لهم سكن ومنح ومساعدات اجتماعية، وهما لهم معارضين ولا مناوئين لنظام صدام. وفيهم اللي كيما محمود متاع قضية الحال، واللي كان عسكري في الجيش النظامي وشارك في عمليات استهدفت أبناء موطنه، معناها هو قتل أكراد بناء عمه. وللتوضيح الأكراد وبتشجيعهم الأمريكان بالسلاح وغيره، وهما اللي قاموا على صدام حسين وحبوا ينفصلوا يعني يقسموا العراق. وهاكم تشوفوا في النتائج متاع معاناة الشرق بكله.

0: في نفس الإطار بالقضية اللي يلزمكم تعرفوه أنه محمود بوبكر محمود ومن معه ما جاوش وحدهم، وإنما جابوا معاهم كردستان الكل. وما هيش الحاجات الباهية متاع كردستان كما ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وإنما جابوا معاهم الجانب القاتم المتصلب والمتعجرف والرافض للاندماج في المجتمع. ورانا كي نقولوا اندماج مش معناها الواحد يتفسخ يسلم في ثقافته ولوقته وتقاليده ودينه وغيره، لا، المقصود هو التأقلم مع واقع مختلف على الواقع متاع الموطن الأصلي، وبالطبيعة مع المحافظة على الهوية. وهذا ماهوش صعيب بالكل، لأنه برشا مهاجرين حقوا هالمعادلة، واللي ماهيش صعبة وإنما سهلة، وعاشوا واندمجوا في وسط المجتمع الغربي ووصلوا لأعلى الدرجات في هالمجتمعات الجديدة اللي ولاوا يعيشوا معهم. لكن محمود متاعنا رافض هذا الكل، ويحب الأمور تصير وكأنه قاعد في جبل غالاتزي ويضرب في المزمار. وخلف هذا خذا المقاليد متاع السلطة، وهو اللي ولى قايد العائلة أو القبيلة. وبما أنه هو الكبير في إخواته كان ما يفدلكش، عبوسا قمطريرة. واللي يلزمكم تعرفوه زادة أنه قام بختان بناته الأربعة، وخلينا نقوله طاهر بناته وهو في كردستان وقتها. وهذه عادة موجودة في العديد من البلدان وخاصة الإفريقية، وبدرجات مختلفة، منها في مصر والسودان ومالي، وحتى في الجزيرة العربية واليمن وكردستان العراقي. وحسب المعطيات كل عام ثم قرابة 3 ملايين طفلة يقع ختانهم في عدة أماكن من العالم. وبما أنه هالقوس مازال محلول، يلزمكم تعرفوا أن عملية هالختان أو الطهارة هذه هي عبارة على بتر أجزاء من الجهاز التناسلي متاع الأنثى، والأجزاء المعنية هي اللي يعتبروها مسؤولة على إثارة الشهوة عند المرأة. معناها الشهوة إيه للرجل لا للمرأة. ولهنا نسكروا هالقوس ونرجعوا لمحمود بوبكر محمود شاف القبيلة. في مجريات هالأحداث وفي عام 1998، يعني وقت اللي محمود دوب مخلط اللندرة واستقر كما قلنا لكم في هكا الحومة متاع العدسة، يعني ميتشام. والحاجة اللي كانت شغلت له مخه أنه بناته ما يتخلطوش بالإنجليز ويتصبغوا كيفهم، يلزمهم يقعدوا كرديات بالحافة متاعهم، وبالتالي حرص باش يعرسلهم في أول فرصة. بنته البكر واللي اسمها بايزي ويسميوها زادة بايمان، أخذيلها راجل قبل ما تغلق 16 سنة، وعمره قدها مرتين ونيف، والمسكين أغبنها، وهي رضات بالقسمة متاحة وبقات معاه رغم اللي كان عذروت وجاهل ويعنف فيها بشكل غريب. بالنسبة لأختها اللي أصغر منها بعامين واسمها بكحال، فهمت الطرح على بكري وهربت بجلدها قبل ما يعرسولها في عام 2002. مشيت مباشرة للسلطات البريطانية والمختصة في الأمور هذه، وشكات أبوها وعموماتها اللي كانوا يعنفوا فيها يوميا. المهم أنه الطفلة بكحال من اللي هربت من دارهم ومشيت للشرطة ما رجعتش، وبوها هددها باش يقتلها أمها وأخوها وأخواتها البنات الكل إذا ما ترجعش، وهي ما عطاتش أهمية لهالتهديدات هذه، وبقات تعيش عند اون فامي داكوي، يعني عائلة استقبلتها، وولات لابسة نقاب باش كي تخرج ما يعقلها حد، لأنه بوها وكالجارية الكردية العراقية اللي في لندن ولاو يفركسوا عليها بالفتاشة وبالفتيلة. وبوها قال أنه ما حاجتوش بها حية، يحبهم يجيبوا هالو في كفن. في ترابة هالمصايب متاع التخلف، الهروب متاع هالبنية بكحال أهب المحمود أبو بكر وخلاه يخرج من سينته، خاصة وأنه هالحادثة هذه بالنسبة ليه مسدته في شخصيته مباشرة وفي هيبته كأبو عائلة وفي سلطته كرئيس قبيلة، وبالتالي ولا متشدد أكثر وأكثر مع الزوز بنات اللي بقاو. وأولهم باناز المسكينة واللي كانت أصغر من بيك حال بعامين، وهي المغبونة اللي باش تولي محل محاصرة لسيقة، معناها أبوها باش يحاول أنه يحكم عليها قبضته باش لا تبوجي لا على اليمين لا على اليسار. وبالطبيعة وكما تعرفوا الواحد وقت اللي يحب يحصر طفلة في مجتمعك المجتمع البريطاني الحكاية ماهيش سهلة بالكل، هذا باش ما نقولوش مستحيل، ولا هكا الحسرة ولا المنع من الخروج ولا الضرب نفسه قدروا باش يردعوا بناس. ومش بوها هكا هو اللي متسلط عليها، حتى عمها اللي اسمه إيري أغا محمود واللي أصغر من بوها دخل روحه في العجة ومذوقها الأمرين، وعمل روحه متشدد أكثر من بوها. أشنو الحل بالنسبة للبو؟ قالوا له أولهم خوه بالطبيعة يلزمك تعرسلها. وهكا الطفلة بناز ما زالت ما غلقتش 16 سنة، وهو تلز باش يدبر لها وحيد بن عميس يعني من نفس البلاد اللي جايين منها غالاتزي، واسمه علي عباس وأكبر منها بعشر سنين. وبناز المسكينة كانت رافضته هو والعرس، وما شافته كان ثلاثة مرات قبل العرس، وكما قلنا لكم كانت رافضته علنا وخليته يفهم اللي هي خذيته على خاطر خايفة من ردة الفعل متاع بوها وعمها، خايفة لا يقتلوها. وبوها كان مسمي علي عباس هذا على اسم الكوارجي الانجليزي دافيد بيكام، والسيد كعلاف وغردلاف وطافت رولاب ولذات ولا صفات. وهكا المسكينة باناس باش تبدأ معاه رحلة العذاب، وكان يفشخ فيها ويغتصب ويهدد فيها بالقتل في صورة ما إذا تقول أي حاجة لعائلتها. ومنهم مرة عطاها بونيا كسر لها سنتها على خاطر نادات له باسمه قدام الناس كيما عنا احنا بكري، الراجل أو أي فرد من العائلة ما يناديش على المرأة باسمها في وسط الناس البرة في الشارع.
1: قلت كي ماني جي مترخص تنوي سوجيتي نسو جيمي ايش محتاجي حس كرنامي محتاجي اشتغالي خوشي محتاجي حميس كرنكي مي نها ما خداماكم ودهندر دم.
0: في مجريات هالأحداث وبعد اللي سمعتوه بالك شي يمشي في بالكم أنه باناز ما قالتش لبوها على هكا العنف المتكرر اللي تتعرض له. المسكينة حكيت له وقالت له بالباء والتاء، لكن هو ولا على باله كأنه استحلها فيها. وهكا الطفلة باناز صبرت صبرت صبرت، ونهار 20 أكتوبر 2005 يعني عامين بعد ما بوها خذالها هكا العضروت، مشيت المركز الشرطة حكم اللي هما في أنجلترا، وش كاتب هكا العفات وحكيت لهم بالتدقيق على معاملته معاها. والأمنين سجلوا أقوالها بالصورة والصوت لكن ما عملوا شيء، يعني ما فماش رد خبر. الطفلة تقولش عليها شاركت في برنامج فرق قلبك ولا شكارتك. هكا المغبونة طفاوا عليها الضوء وخلاوها في وضع لا تحسد عليه. بعد الخيبة متاع الأمل اللي عاشتها بناز، مشيت لدار بوها خطوة القدام وخطوة التالي، ومخها يخمم أنها تهجم لوحدها. وفي الأخر خذت قرار باش تواجه مصيرها، وقالت لعائلتها أنا ما عادش راجعة، وزمزت بيمين وقالت لهم أنا ساقي ما عادش نحطها في هكا الروجارة الزوجية اللي تحكيوا عليها. لكن القرار هذا بالنسبة لبوها محمود وعمها آري وكالقبيلة كاملة مسألة الطلاق ما تتجبدش بالكل على لسانات، عار كبير وفي سبرهم ما يطلقوش، والمرأة تبقى عند رجلها حتى يحطوا عليها الحوت. لكن في نهاية الأمر باناز شدت صحيح وقالت على الملأ أنه هكا علي عباس أو بالأحرى علي عبوس قمطريرة ما عادش راجعت له وكان يصيرش بش يصير. مختصر الحديث البو ومن معه سلموا بالأمر الواقع، وعلي عباس تلز فعلا باش يطلق بناس، وهي بالطبيعة رجعت تعيش في دارهم بعد التلحليح والتدخلات متاع العباد الكل والتكبيش متاع أمها. وبوها قبلها عن مضض لأنه اعتبر بنته مرغدت له راسه في التراب، ومش أول مرة شوكته تتكسر بالطريقة هذه. لأنه سبق أختها اللي أكبر منها بيك حال هربت على أبوها وخليته يمشي راسه ومطاتي في وسط العبيت. بصريح العبارة البو محمود فقد ذاك الاحترام اللي ترتكز عليه أي سلطة، ومن منظور إخواته وخاصة ولي العهد آري آغا البنات جابوا الخزي والعار لبوهم وخلاوه يفقد كل سيطرة على عائلته، وبالتالي مقاليد السلطة في هاك القبيلة تعدات لي هو مباشرة، وكان يستنى فيها وربما عاونها باش تكون كاكا، ويعتبر في روحه قدوة ماهوش من نوع اللي يتسامح مع تصرفات كما هكا اللي صارت. وخلف هذا آري آغا كان لباس عليه في الخير العينيه وأكثر من أي واحد من آل محمود بحكم اللي هما فرد عرش وعنده شركة متاع تحويل أموال، معناها يضرب في المليارات من وخيان والأكراد اللي يبعثوا في الفلوس نتاعهم لأهلهم في كردستان. ومن غير ما نقولوا أنه المال زاد قواله مركزه في العائلة أو بالأحرى في العرش أو القبيلة. في تسلسل الأحداث علاش ما تقولش أنه في عرس من عروسات الجالية الكردية في أنجلترا بناز قابلت واحد اسمه رحمة سليماني كردي بالطبيعة، عمره 27 سنة ومندمج في المجتمع البريطاني، معناها عايش كالانجليز. ومن أول مقابلة وأول مرة في حياتها بناز باش تولي تحب، ورحمة هو اللي ولى فارس أحلامها، والاثنين طاحوا في حب قدرباني، ولت إرساليات ومكالمات وخروج سكريت من الدار ورانديفوات. والسوء الحظ متاعها واحد من ولاد عمها ومكثرهم بحكم اللي يعيشوا كل قبيلة شافها هي ورحمة يسلموا على بعضهم بالبوس في محطة متاع مترو، وطول هزها باردة وسخونة وحكاها للأكراد الكل، والخبر وصل لبوها اللي هبل هبلة كبيرة. لكن بما أنه عمها ولا هو الشيف على وزن الشيخ أخذا بزمام الأمور وبش يتكفل بالحكاية. في ترابط الأحداث وبعد ما خلات وجلات على خاطر باناس سلمت على صديقها بالبوس في وسط المحطة متاع المترو، الشيف متاع الأكراد واللي ما شيف حتى شي وما عنده حتى حجة على الكلام اللي يتقال في باناز ابدا يتشاور مع العشيرة، وفهم أنه آل محمود واللي هو منهم ما حملوش الشي هذا، لأنه باناز مازالت ما طلقتش رسميا وعامل صاحب. وثاني حاجة الصاحب يعني رحمة السليماني من قبيلة كردية أخرى ويكرهوها، والأخرين كيف كيف يبادلوهم نفس الكرة وعندهم عداوات مع بعضهم. وخلف هذا الكل بالنسبة ليهم السيد صفوت هذا ناسي أصله فصله وموش مدين بالكل وعامل فيها كما قلنا أنجليزي. ولهنا الشيف يعني آري آغا بعد ما تأكد أن أخوه محمود فقد السيطرة على بنته اللي تمردت عليه، والدليل أنها قالت له بعظمة لسانها أنها تحب الكردي هذاك وباش تعرس بيه عنوة كان الزم. وقتها أخو محمود خذا القرار متاعه، معناها آري آغا اللي ولى الفاتق الناطق متاع الأكرات. وما نسقوش الأحداث. نهار 1 ديسمبر 2005 آري آغا أطلب باناز وهددها بصريح العبارة، قال لها يا إما تقطع علاقتك مع رحمة وإلا راهي العاقبة متاعك باش تكون وخيمة.
2: بس يعني ياو حياة كنجية بحياة ضمن وحرية ضمن الشخصية.
0: باناز فهمته أنه هذه حياتها الخاصة وحتى حد ما يدخل فيها، وخلف هذا هي عايشة في بلاد متاع حريات. ولهنا آري آغا وقت اللي فهم أنه بنت خوه باناز ماهيش متراجعة على علاقتها مع رحمة لم الأقطاب متاع آل محمود باش يعملوا مجلس حرب وينظروا في المسألة متاع باناز ويقروا شنو اللي باش يعملوا لها، لأنه في منظورهم الطفلة وسخت السمعة متاع أبوها ويلزم يعملوا حد لتصرفاتها. وما ثماش بالنسبة ليهم كان حل واحد، يتخلصوا منها بعبارة أوضح يقتلوها وهوك قص الراس تنشف العلوق. ومش كان هي برك، حتى من هيك الكردي اللي يحبها قروا زادة باش ينتيوها معاها، باش يكونوا الاثنين عبرة لمن يعتبر، ومعاد حتى واحدة من ملتهم تخرج على إرادة القبيلة. ورغم اللي القرار هذا كان سري وإفشاء ويعتبر جريمة، أم بنعس واللي اسمها بهية سمعت بيه، وكيما تتصوروا علمت بنتها وقالت لها رد بالك على روحك، راهم باش يقتلوك انت ورحمة متاعك. وبناز ما كانتش من العاكسين، مشات لمركز الشرطة وحكت لهم على كل شيء وعلى التهديدات بالقتل. واللي يلزمكم تعرفوه لهنا هو أنه البوليسية متاع الإنجليز عندهم نفس المشاكل اللي عند أي مصالح شرطة منفلتة تماماً على السلطة المعنية ومتقاعسة، يعني فساد ورشوة ومحسوبية واللي تتصوروه الكل موجود بدرجات مختلفة بالطبيعة. وهك الأمنيين اللي سمعوا الشكوى متاع بناز وسجلوها صورة وصوتا ما عملوا حتى شيء، ما عاد يقترحوا عليها أنهم يهزوها الملجأ. وبناز ما حبتش، اش معناها تمشي الملجأ؟ ولهنا يلزمكم تعرفوا أن التصرفات الأمنية هذه نابعة من تعامل عنصري، وبحكم أن بناز هي كردية وخلف هذا الشرطة البريطانية كانت تتحاشى باش تتداخل في مشاكل تهم الأقليات كما الأكراد اللي فيهم برشا نافذين وعندهم قدرة على التأثير في الدوائر المسؤولة. المهم أنه هالبوليسية هادهم اللي خذاوا الشكوى متاع بناز زعمة باش تخدم خدمتها، من غدوة بحثوا عون لدار محمود على أساس باش يستجوبها، لكن بناز ما حبتش تقبله ورفضت أنها تحكي معاه، وكانت نوعا ما متمانة بأمها واللي بقتلها هي آخر ملاذ، معناها هي الوحيدة اللي تنجم تحميها. لكن نسيت أن وجودها في وسطك العرش الكردي يمثل عليها خطر كبير برشا، وأمها ما تقدرش تتصداله لأنه القرار متاع التخلص من بناز كان جماعي. ما نسبقوش الأحداث وابقوا معانا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام.
3: ناجي تريبيونال والدريبة،
4: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج تريبينال والدريبة. والغنديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
5: ديوان فام صوتكم.
3: نهج تريبينال والدريبة،
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2005 وبالتحديد في أنجلترا، عائلة كردية وخلينا نقولوا قبيلة من كردستان العراقي جاية من مدينة اسمها قلادزي متاخمة للحدود مع إيران. والقبيلة هذه متاع آل محمود وينتمي لها واحد من أهم العناصر متاع قضيتنا، اسمه محمود بوبكر محمود، وعنده مشاكل كبيرة مع بناته، وتمكن باش يعرس للكبيرة فيهم واللي مازالت ما غرقتش 16 سنة بواحد يفوقها في العمر مرتين ونايف كما قلنا. لكن أختها اللي أقل منها وقت اللي غرقت 16 سنة لأنها كانت خايفة لا يعمل لها نفس العملة كما أختها اللي قبلها. والوسطانية واللي اسمها بناس بوها عرس لها وعمرها 16 سنة زادة براجل كان يغتصبها ويعنفها، الشيء اللي خليها ترفض ورفضا باتا وقالت تقتلوني معاش نرجع له. وفعلا كان لها ما أرادت، طلقت منه وحبت في الأثناء شاب كردي اسمه رحمة سليماني، واحد من الأكراد شافها تسلم عليه بالبوس في محطة بتاع قطار وفوحها في القبيلة والعشيرة الكردية رغم اللي هما في لندن، لكن عايشين وكأنهم في كردستان. ولهنا عمها آري آغا واللي عوض بوها محمود وهو اللي ولا قائد القبيلة قرر باش يقتل بناز وعشيقها، لكن هي كانت تتصور أنه أمها بهية باش تحميها وما نجمتش لأنه رجلها وسلفها خرجوا من السينة متاعهم ومعملين باش ينفضوا اللي في مخاخهم، وبالتبيعة بدأت رحلة العذاب متاع بنهس. في نفس الإطار متاع محاولة تنفيذ الوعود بقتل مناز، المسكينة كانت كما قلنا لكم تتصور اللي أمها باش تحميها، لكن ما نجمتش لأنه بقية العرش خباو فيها القرار بعد اجتماع. وبناز المسكينة وقت اللي تبدأ تمشي في الشارع تلقى كونفة متاع ذرطة أكراد تتبع فيها، وساعات كرهبة تجي تجري وتقف تضرب فراغ، ويهبطولها مجموعة يحاولوا باش يطلعوها معاهم بالسيف، وجاب ربي المواطنين الانجليزي يدخلوا ويطلبوا الشرطة، والاخرين بطبيعة الحال يهربوا. ولهنا بناز وقت اللي مشيت مرة اخرى للشرطة وحكت لهم عن المضايقات هذه، واعطاتهم حتى من الاسماء متاع الناس اللي شافتهم يتبعوا فيها وعقلتهم لانهم بطبيعة اولاد ملتها، البوليسية الانجليز لم يحركوا ساكنا، والاحداث بطبيعة الحال باش تتأزم وتتسارع. لأنه في نهار 21 ديسمبر 2005 بوها وعمها طلبوا منها باش تجيهم لدار مماتهم في ويمبلدون باش يتفاهموا معاها على آخر إجراءات تلاقها مع علي عباس، واللي قلنا لكم ما زال ما انفصلش عليها بصفة رسمية. وبوها محمود وعمها آري آغا قالوا البناس اللي فات مات وخلينا ننساو الماضي، الحاصل بقاوي أثروا عليها حتى لين اقتنعت ومشيت لدار مماتها. وهاو جايكم الحديث. في ترابط الأحداث، بناز وقت اللي وصلت لدار مماتها دقدقت الباب، حلولها وفرحوا بها، يعني بوها وعمها آري قعدتهم يستناو فيها بالحملة. وبعد ما قعدوا مديدة يحكيوا في كل شيء وحتى شيء، بوها عطاها مفتاح وطلب منها باش تجيب له فليجة موجودة في المال متاع كرهبته. وبناز خرجت مشيت حلت المال متاع الكهرباء وجابت له فليجة، تلقى الريدوات متاع الصالون مجبودين، ما فهمت شيء لأنها خليتهم محلولين. وفجأة انقض عليها بوها وعمها وبداوا يشربوا فيها في الكونياك بالسيف عنوة، والعلمكم أنه الكونياك هذا هو من أنواع الكحول وقت اللي شعل عرف وقيد يشعل. أبوها محمود حط جواندوات متاع جراحة، نحى صباته ولبس سبادري، والمسكينة باناس فهمت أنه بش يقتلها، وهو قال لها ما تخافش ماكش بش تحس بحتى شيء لأنه تأثير الكونياك اللي شربناه لك بش يجيب لك النوم. ولهنا الحل الوحيد اللي باناز لقاته في هكا الغسرة متاع الموت هي أنها تعمل روحها رقدت، يعني أوهمت بوها وعمها اللي هي فقدت وعيها. وما غفلوا عليها من هنا ومشاوا لك الفليجة حلوها وقعدوا يتفقدوا فيها. وباناز استغلت الفرصة وهربت من البورت فوناتر متاع الصالون، وطول شبت في الشارع وبدأت تجري حفيانة وتسيح، لكن ما كان ثم حتى حد، الدنيا كانت لي. وبحرارة الروح المسكينة مشيت الدار وهي في حالة رعب تام، دقت عليها ما حلولهاش، وليت كسرت شباك متاع دار ثماش ما حد يسمع الاستغاثة متاعها، لكن دون جدوى. هاك المسكينة باناز وليت تجري في الشارع والدم متاعها يشرشر من يديها اللي كسرت بيهم البلار، حتى لين وصلت قدام قهوة وطاحت وبدأت تسيح راهم يحبوا يقتلوني. بطبيعة الحال في ساعة ما تم إبلاغ الشرطة والبوليسية جاوا يوعوا على جناح السرعة، هزوها للسبيطار وحكت لهم عن اللي صار بالتفصيل، لكن ما سمعوهاش وما عملوا حتى شيء. ولهنا رحمت وقت اللي سمع بيها اغتاظ من موقف متاع البوليسية ومشالها للسبيطار، صورها بالكاميرا وهي تحكي عن اللي صار لها الكل، على أساسها كالوثيقة هذيك تبقى للتاريخ ويستعملها ضد الحاكم في الوقت اللازم في صورة ما إذا صارت حاجة البناس. في تتالي هالأحداث دوب ما خرجت من السبيطار بناس اتخبيت بعد عشيقها رحمت، لكن بوها مرة أخرى عاود لحلح بها وقال لها اللي هو ندم على اللي عملوا معاها، والمسكينة صدقت ورجعت لدارهم. باش تفهموا هالطفلة قديش عندها حب للعائلة متاعها وبوها وامها بالأخص. وهوك في الأثناء عملت روحها قطعت علاقتها مع رحمة، لكن ما عندهاش ظهر، لأنه نهار 21 جون في 2006 كوردي واحد آخر من هاك العشيرة الزرقة شافها هي وصاحبها يبوسوا في بعضهم في بريكستون، وبالوقت صب الصب البوها عن طريق الهاتف زادة باش ما يضيعش الوقت. ولهنا باش ندخلوا في منعرج جديد، لأنه بوها وعمها بعثوا واحد من ولاد عمهم واسمه محمد هاما، وخلينا نقولوا حما، عمره 30 سنة ومنحرف ومتعود على المهام القذرة، وهو اللي تكلف بخطفان عشيق بناس يعني رحمة. قول الشيء هذا هز معاه ولاد عمه محمد الصالح علي، عمر حسين ودانا أمين، وحاولوا باش يخطفوا رحمة في قلب لندن. وبطبيعة الحال عملية الاختطاف كانت فاشلة، لأنه رحمة بدا يتفارع معاهم الكل وفزع الناس. وقتها حما وجماعته قطعوا الرباط، هربوا لكن تحلفوا فيه وقالوا له المرة الجاية نقتلوك. وباناز وقت اللي سمعت بالواقع مشات طول للشرطة وقالت لهم أنه المرة هذه مستعدة باش تشهد ضد العائلة متاعها قدام المحكمة. ولهنا استقبلتها بوليسة وحرت معاها المحضر ونصحتها باش ما تروحش لدارهم لأنه حياتها في خطر، وقالت لها شوف وين تكن راسك في انتظار تلقى حل، معناها الأمنيين لا عينهم ولا يحبوا يلقاوا حل البلاس. مختصر الحديث هي قالت لك البوليسة مدام أمي معايا في الدار ما نخافش ما يصير لي شيء. في المرحلة هذه من القضية وبعدها كنصيحة لنصحتها البوليسة البناز باش ما تمشيش لدارهم، حصل المحظور وما لم يكن في الحسبان، لأنه 3 أيام بعدك المقابلة متاع بناز مع البوليسة باش تختفي تماما، وبالتحديد نهار 24 جون في 2006 ورحمة صاحبها هو اللي المرة هذه باش يبلغ على الاختفاء متاعها للشرطة، لأنه ما تلقى منها حتى مكالمة وحتى إرسالية. وبالنسبة للأمنيين الحكاية هذه وراها جريمة شرف، خاصة وأنه بناس كتبت ورقة بخط يدها تقول فيها بالحرف الواحد أنه كان صارت لها حاجة راهو بوها وعمها هما سبب، لأنهم يعتبروا أنه موتها باش يمسح العار اللي تثبت لهم فيه. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الشرطة الإنجليزية ما عملت في الحقيقة حتى تحريات، وبناز بشقة مختفية حتى لين تم تكليف المفتشة كارولين جوتس بالقضية، وهي اللي باش تبادر أولا بتوقيف محمد حما من أجل محاولة اختطاف رحمة صاحب بناز وتهديده بالقتل، لكن تصيب وبقى في حالة صراح لأنه الأكراد دفعوا له الفدية، لكن البوليسية ما فلتوش وعملوا فريق خاص يتنصتوا له على مكالماته وسمعوه يحكي هو واحد. ومن جملة الحديث متاعهم قالوا أنه البوليسية مصدقين وما همش بش يلقاوا الجثة متاع بناز. وسمعوه زاد يقول السيد اللي يحكي معاه رجعت الكونجيلاتور لبلاست وماو. وبما أنهم الأمنين تمكنوا من تحديد هالمكالمة اللي ما بين الزوز، بالوقت مشاو للبلاصة اللي كان موجود فيها السيد اللي كلم محمد وعملوا تمشيد كامل وشامل حتى لين لقاو فعلا ثلاجة محطوطة لبرا قدام دار مهجورة. وكي بعدوها من بلاصتها رصت لهم يحفروا أكثر من 2 متر وغادي باش يلقاو فليجة فيها جثة متعفنة، والجثة هذيك طلعت متاع بناس المسكينة، وهاك الفليجة هي نفسها اللي بوها مدلها المفتاح وقال لها جيب هالي من المال متاع الكهرباء. في ترابط هالأحداث المفتشة كارولين جود فهمت اللي صار بالضبط نهار 21 جانفي بعد ما بناس خرجت من المركز، ويبدو أن بوها وعمها هيئوا الجو وفرغوا الدار من السكان متاعها بما فيها الأم بهية. وبالتالي وقت اللي بناز دخلت استغربت أنه الدار ما فيها حد وأمها اللي عمرها ما تخرج ما هيش غادي، وكيفاه مثل اللي هو كمين وحبة تفلت خرجوا لها 4 ثمثمية واللي هما محمد حمى، محمد الصالح، وعمر حسين، ودان أمين، يعني نفسك الأشخاص اللي حبوا يخطفوا رحمة. وكلاوها المسكينة بالضرب وبقاوا ساعتين وهما يذوقوا فيها شتى أنواع العذاب، واختصبوها شر اغتصاب وتراتحوا على اغتصابها، وفي الاخر جابوا حبل وخنقوها بيه. لكن هكا المسكينة باناس بحرارة الروح بقات متمسكة بالحياة، وما ماتت لما حما ضربها ضربة قوية على راسها بار حديد كسر لها الجمجمة متاعها تكسير. وبعد ما تأكدوا اللي هي ماتت حطوها في هكا الفليجة المحنونة، ودانا أمين تكفل باش يهزها في هكا الدار المهجورة ويحفر حفرة غارقة ويحطها فيها، ومن بعد يردمها ويغطي كل شيء ويكمل يحط فوقها كالكونجيلاتور القديم اللي ملوح غادي. في مجريات هالأحداث الأليمة وبعد اكتشاف الجثة متاعك المسكينة بناز، بوها وعموماتها ما ظهرت عليهم حتى شعرا متاع التأسف أو حزن على بناز، والوحيد اللي بكى عليها بحرقة وبالغصة هو أخوها. والمسكينة تم دفنها في قبر منسي حسب الرغبة متاع أبوها، معناها القبر متاعها ما حطوش شاهد عليه اسمها كمجرات العادة. لكن الناس زادوه الخامة على المكان اللي دفنت فيه رغم أنف عائلتها وأقربها، ولهنا الشرطة وبحكم اللي هي عرفت شكون اقترف في الجريمة، يعني آري آغا محمود اللي خطط للجريمة، بطبيعة الحال بموافقة خوه محمود، مرورا بالمنفذ الرئيسي للجريمة محمد حمى رجل المهمات القذرة، وهكا 3 أولاد عمه. لكن كي جاءوا باش يلقيوا عليهم القبض، 3 منهم هربوا ورجعوا الكردستان العراقي، يعني سلموا في اللجوء السياسي متاعهم، واللي هم على التوالي محمد الصالح علي، عمر حسين، ودان أمين. والإشكالية فيها النوعية هذه من القضايا واللي تصير في جاليات منكمشة على نفسها ومنغلقة تماما هو غياب أي تعاون مع الناس، وحد ما يصب بحد وحد ما يبلغ على حد، كانش المعلومة تدور ما بين بعضهم فقط ما تخرجش للبراني. ورغم هذا البوليسية الانجليز استجوبوا العديد من الأكراد، ولا واحد فيهم قال حاجة رغم اللي يعرفوا حق المعرفة وفي بالهم باللي صار بالتفصيل الممل. بالنسبة لأدلة الإدانة، أكثر واحد غبي هو هكا السيد اللي نعت الشرطة بالغباء، لأنه هو اللي طلع بغلب سفايحه، والمقصود هو محمد هامة، وإحنا سميناه حمى لأنه فيها كالمكالمة قال اللي هو اغتصب ناز وخلف الأحبل زاد خنقها بخيط صباته. باش تفهموا هالنوعية اللي من أغذى المفهمة في الوجود.
6: Will you not agree to give us your side of the story?
0: فيها التور هذا من القضية، المحاكمة متاع محمد هامة ومعاه محمود وخوه دامت 4 شهور. بالنسبة لك العضروت، يعني محمد هامة اعترف بما نسب إليه، ومحمود وخوه آري آغا نكروا جملة وتفصيلا، رغم اللي النيابة عندها التسجيل متاع آري آغا يقول فيه اللي هو يكره بنت خوه وماذا به لو كانت موت. وأثناء المحاكمة هذه محمود وخوه كانوا يتكلموا بلغة متاع التعالي وتحداوا القاضي، وقالوا للنيابة اللي ما عنده حتى أدلة مباشرة، وجابوا نود شهود باش يقولوا أنه وقت وقوع الجريمة شافوهم وكانوا معاهم. وهالشهود هذم بطبيعة الحال متاع زور، وعلى راسهم بنت محمود الكبيرة بايزي، وبنت آري اللي قالت أن أبوها راجل دافي ومسالم ومتحرر الأبعد الحدود. وفي هذا الكل الزوز اللي شهدوا بكل جرأة ضد محمود وآري هما بنته بكحال هكا اللي هربت، وعشيق بناز يعني رحمة اللي بكى كما يقولوا دموع الدم في وسط المحكمة لأنه كان يحب بناز إلى حد الجنون. ومحمود وخوه آري ضحكوا عليه بالقوي وهما في قفص الاتهام. النهار 20 جويلية 2007 باش تتم محاكمة هالمجرمة الكل، ابتداء من محمود مبكر محمود أخوه آري آغا، واللي تحكمه بالسجن مدى الحياة مع إمكانية صراح شرطي بعد 20 سنة بالنسبة للبو و 23 سنة بالنسبة للعم. والقاتل الفعلي يعني محمد هاما واللي سميناه حما باش ياخذ عقوبة أقل منهم، لأنه من أول جلسة اعترف بما نسب إليه وتسلطت عليه عقوبة ب 17 سنة. وربما في تاريخ بث هالقضية هذه ينجم يكون تسيب قبل ولا بعد. واللي يلزمكم تعرفوه أنه هالجريمة هذه ما تعداتش بالساهل في بريطانيا، لأنه الإعلام والرأي العام شنوا حملة عشوائية على الشرطة اللندنية واللي تخاذلت وما خذاتش كلامك المسكينة بناز بالجد، وتجاهلت كلامها من منطلقات عنصرية، لأنها المسكينة مشيت على الأقل 5 مرات للبوليسية باش تبلغهم، وكلامها الكل كان مسجل، والسلطة الأمنية العليا حل التحقيق باش تحدد المسؤوليات. لكن كما تتصوروا اكتب على الحوت وسيب في البحر، لأنه حتى عون ما تمت محاسبته، رغم اللي 5 منهم تم إشعارهم باش يتخذوا معاهم عقوبات تأديبية، وهوكم التوى يستناو. هذا إذا كان مش من وقت أخذوا ترقياتهم في وقتها وبصورة عادية. لكن في هذا الكل المرأة اللي شرفت أنجلترا هي هكا المفتشة كارولين جود، وفعلا النجم يقولوا امرأة بألف رجل وبمليون بوليس، لأنها لا عندها خلفية عنصرية ولا تخاذل، وهي اللي كملت المهمة حتى بعد المحاكمة، وعملت المستحيل باش تجيب هكا 3 مجرمة واللي هربوا الكردستان ومورتين في اغتصاب وقتل بناز على أساس ينالوا العقاب متاعهم. في نفس الإطار من الحديث على المفتشة كارولين جود، يلزمكم تعرفوا أنها سمعت بواحد من المجرم هذم واللي هو محمد الصالح علي، كان موجود في الإيقاف التحفظي في العراق، لأنه ضرب طفل صغير بكرهبة وهرب وخليه مطيش في الكياس حتى لين مات وما أنقذوش وهزوا للإسعاف. ورغم اللي ما ثماش معاهدات تسليم ما بين العراق وبريطانيا، كارولين جود هذه كبشت وما عرفت كان ما تحصلت على موافقة السلطة الكردية، ومشيت في طيارة خاصة ومعها بوليسية أخرين، لكن رفضوا تسليمه في آخر لحظة ومنعوهم الهبوط في كردستان. وبعد 2 شهر بالضبط السلطات الكردية بعثوه هما بنفسهم مسلسل في طيارة حتى لندرا، وأكيد يا لندرا شنو اللي صار في الأثناء. بالنسبة لعمر حسين المتهم الآخر واللي كان عنده برشا معارف في الجيش الكردي وعائلته نافذة برشا، يعني ما هوش يسهل تسليمه، كارولين جوت سمعت بيه اللي هو في الحبس، لأنه تعارك هو وخوه في جرة تنساهم، وصار بيناتهم تبادل إطلاق ناري، وخوه جاوه كرتوشات في فخذه وباش ترسيله يكوع بقية عمره. ولهنا كارولين جود هزت روحها ومشيت الكردستان، ورغم اللي قالوا لها أنه عائلة عمر هذا مهدتها بالقتل لو كانت جي، مشيت وحضرت في المحاكمة متاعه وتكلمت وتحصلت على موافقة القاضي وسلم لها عمر، ورجعت به لندرا مقرة مكبلا مكرما بالسلاسل، وباش يتحاكم هو محمد الصالح بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح شرطي. ولهنا أكيد راكم تتسائلوا على كالمتهم الأخير واللي هو دانا أمين، هكا اللي هز الفليجة اللي فيها جثة بناز ودفنها تحت كالكونجيلاتور. المجرم هذاك هرب للعراق كما الزوز الأخرين صحابه، ومن بعد يا لندرا كيفاش اختر له رجع سكريتو لانجليتيرا، ونساء انه البوليسية متاع بريطانيا الكل يفركسوا عليه وفي ساعة ما عرفوه وشدوه، لكن جاتو جلدية وتحكم عليه ب8 سنين سجن فقط. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا انه الضحية الحقيقية في قضيتنا بعد مقتلك المسكينة بناز هو رحمة السليماني حبيب بناز، واللي عانى من برشة تهديدات ووعيد تعرض لهم هو وعائلته، وبطبيعة الحال ما نجمش يعيش بعد المقتل متاع حبيبته باناز، وقرر باش يضع حد لحياته وينتحر في عام 2016. ولهنا ما بقاكم شو نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناشي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
3: ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
5: ديوان فام
7: تبع الموسيقى.